0: وصقر قريش وغيرها. فجمال سليمان قامة ثقافية وجزء من الهوية الثقافية السورية المعاصرة لا يمكن إنكاره، لكنه تعرض لانتقادات في الفترة الماضية لتسميته بشار الأسد برئيس السوري حين كان ما يزال على رأس السلطة، إلى جانب تباين وجهات نظر ورؤى سياسية ربما يتبناها جمال سليمان ويخالفه بها البعض. هناك أيضا من بدأ مهتما بقراءة لغة الجسد خلال اللقاء كالصحفي حسيب الزيني الذي قال إن أكثر ما لفت انتباهه في هذا اللقاء هو لغة الجسد المتناظرة والمتساوية، وضعية الجلوس الهادئة للطرفين، طابع رسمي غير عدائي، الابتسامات الاجتماعية، لكن ابتسامة الشرع أكثر ارتياحا. لكن اللافت هو تشابك اليدين المتطابقين للطرفين، وغالبا ما تقرأ هذه الوضعية على أنها ضبط للنفس. وحذر محسوب من أن هذا الأمر هو تحكم في المشاعر في أثناء اللقاء، مضيفا لا ننسى أن الرئيس الشرعي يتمتع بكاريزما قيادية اكتسبها بالتجربة، أما الفنان جمال سليمان فهو اكتسب قوة الحضور من الخبرة الدرامية. بعد اللقاء قال الفنان جمال سليمان عبر الفيسبوك: تشرفت بلقاء السيد رئيس الجمهورية واستمعت من سيادته عن موضوعات عدة تخص المصالح الوطنية وعلى رأسها الطموحات التنموية الكبيرة التي ستحدث نقلة كبيرة في سوريا وفي حياة السوريين، كما كانت فرصة بالنسبة لي كمواطن سوري لأن أتحدث عن أهمية العدالة الانتقالية جنبا إلى جنب مع المصالحة الوطنية الشاملة، ولمست من سيادته الاهتمام في هذه المسألة. كان تلفزيون سوريا استضاف الفنان جمال سليمان قبل أيام في حلقة مطولة عبر برنامج وسط البلد، وكان للسياسة والفن والحالة الاجتماعية الداخلية حضور في هذا الحوار. دعونا نتابع هذا الجانب من الحوار ونعود.
1: المفترض أنه يعني الفن حتى بصوره الكوميدية بصوره العادية بصوره كذا هو وثيق الصلة بالسياسي، سواء بشكل يعني مباشر ومعظم الأحيان غير مباشر، لأنه الفن بالأخير بيكرس قيم، الفن ممكن يدفع الناس نحو الاستكانة أو نحو التمرد إلى آخره، ويناقش قضايا المجتمع وقضايا الأمة. هلأ المشكلة هي يمكن بكلمة السياسة، يعني إنه القضايا السياسية، إنه أنا يعني ببلد في أحزاب سياسية متنافسة فأنا أعمل مسلسل أو فيلم أو أغنية انتصارا للحزب الفلاني على الحزب العلتاني.
2: بروباغاندا
1: هون صار سياسي. طبعا هون بصير الفن يعني بأسوأ أحواله، يعني هون الفن فعلا بيتبهدل لما بيدخل بالانحيازات السياسية الدعائية وبيتحول بوق لجهة سياسية معينة. صح، بس بالقضايا الكبرى والقضايا الوطنية الفن لازم يكون طبعا، والقضايا الاجتماعية وحتى السياسي منها، يعني تعبير لما بيبقى يعني انت عم تعبر عن فئة مضطهدة بالمجتمع، فئة مهمشة، قضية ما لا يعني ما في اهتمام حولها إلى آخره. هلأ هذا يعتبر دور وطني واجتماعي وإنساني، بعض الناس بيسموه سياسي، هو ممكن ما يكون سياسي.
0: أثار اللقاء مشاهدين ردود فعل كثيرة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. بركات عبيد قال: والله إنها من صفات الشيوخ والسماحة والوفاء والعفو والحكمة، كيف له أن يجمع خصومه حوله ويجالسهم ثم يكسبهم بحكمة ودهاء منقطع النظير، تلك سيم القادة الذين يعملون فوق الخلافات. أما الممثل قاسم من حقان: اللهم وفق كل من يحاول أن يجد بوابة أمل لشعبنا السوري المعذب، قولوا آمين. اللهم آمين. أما المنتج فهر الرحبي فقال: بدنا هي الجلسات، وأتوقع الرئيس مستمع مفيد، وانت يا جمال ما عندك طرح شخصي، كل ما تريده مصلحة البلد.

0: يواصل السوريون كتابة سطور جديدة من النجاحات داخل وخارج حدود بلدها وفي مختلف المجالات، وهذا يمنح بواعث أمل للناس عموماً ودعوة لكل ما لديه طموح للإيمان بقدراته وبنفسه ومواصلة العمل والسعي. يمان كشتو معلم لغة عربية ومدرب تربوي وخبير في الوسائل الرقمية التعليمية وأدوات الذكاء الصناعي نال جائزة خليفة التربوية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، جائزة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي. طبعا مشاهدين، هذه الجائزة تأسست في عام 2007 في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات من رئيسها الراحل الشيخ خليفة بن زايد. وبحسب اللمحة التعريفية عبر موقعها الرسمي، فالجائزة تتولى مهمة الارتقاء بالعمل التربوي الإماراتي والعربي في مراحله كافة من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في المجالات التعليمية والتربوية المختلفة. المعلم يمان كشتو مقيم في الدوحة ويعمل فيها، وقد شارك في حفل توزيع الجوائز في أبوظبي واستلم جائزته. دعونا نتابع.
1: حسين كشتو، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، دولة قطر. مجال التعليم العام فئة الأداء التعليمي المؤسسي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، مجمع زايد التعليمي المدية، الحلقة الأولى والثانية بالإمارة.
0: تعليقات كثيرة بعد هذا الإنجاز، نستعرض جانبا منها. الدكتور عبد العزيز يقول: ألف مبارك للأستاذ يمان ولكل سوري، نفخر بكم. سن اللي قبله شاب من منبج. أما حمود فقال: جميل أن نرى المدرسين السوريين على منصات التتويج، مبارك مبارك. تعليق أخير لزاهر يقول: ألف مبارك للأستاذ المبدع يمان كشتو، هذا الإنجاز المشرف الذي يرفع اسم سوريا عاليا، قصة نجاح صنعتها الإرادة والألم والإبداع رغم كل التحديات. أرحب بضيفي يمان كشتو، معلم لغة عربية والمدرب التربوي السوري، معي من دبي. أهلا ومرحبا بكم سيد يمان. بداية نبارك لك هذا الإنجاز، يعني دعني أبدأ معك في هذه الحلقة اليوم بطريقة ترشيحك لهذه الجائزة، وما هي المراحل التي مررت بها حتى الوصول إلى مرحلة الفوز؟
2: مرحبا، حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة، بارك الله فيكم. الحمد لله، يعني حقيقة، يعني لو نظرت إلى واقع هذه الجائزة، يعني هي بداية تعتمد على 3 سنوات الماضية من الإنجازات. لها شروط، لن نقول مراحل، لها شروط أساسية. الشروط الأساسية تقوم على 3 سنوات من الإنجاز في العمل التعليمي حصرا. ماذا قدمت فيها؟ ماذا أنجزت فيها؟ وفق 9 معايير. هذه المعايير تقوم بوضع الأدلة، يجب أن تضع في كل معيار من 30 إلى 50 صفحة من الأدلة. الأدلة يعني الخطية، المطبوعة، المرئية، الإنجازات، كل هذه الأمور وفق هذه المعايير، من قيادة، كفاية تدريسية، تقييم تعلم، تعلم مدمج، وأدوات الذكاء الاصطناعي. كل هذه القضايا خلال 3 سنوات الماضية تضعها في هذا الملف، وعلى أساسه يتم قبول الملفات كاملة.
0: طيب اليوم أستاذ يمان، كيف انعكس عملك في مجال الوسائل الرقمية والتعليمية وحتى الذكاء الاصطناعي على حصولك على هذا التقدير؟
2: حقيقة أنا لا أنكر أن البيئة التعليمية التي أعلم فيها في دولة قطر والإمكانات المتاحة أتاحت لي نوع من التميز، خاصة أنا سبق وأن أخذت جائزة مبدعون في التعليم عن مشروع المساعد الكرتوني، وهو مشروع رقمي، يعني ليس، لن نقول جائزة متكاملة مثل جائزة خليفة، لكن هي جائزة مهمة جدا في دولة قطر في مشروع يعني المساعد، وهي وسيلة رقمية. دائما ما كنت أسعى حقيقة يعني في كل القضايا التي أقوم فيها وفي كل الوسائل الرقمية إلى التوظيف الصحيح. نحن دائما نرى أشخاص مثلا يأتون بوسائل رقمية، يأتون بأدوات تكنولوجية، لكن نلاحظ نوع من الإقحام. ما سعيت إليه في كل عملي أن أوظف بشكل صحيح، يعني أن تكون الوسيلة في مكانها في الغرفة الصفية، وهذا حقيقة ما أحدث الأثر الكبير، يعني وأحدث فارق التميز. اليوم مثلا المحكم أو حتى المشرف التربوي عندما ينظر إلى الوسيلة الرقمية الناجحة الموجودة في مكانها الصحيح، هنا ينظر إليها يعني نظرة يعني مقيمة بشكل أفضل، وبالعكس يقدرها بشكل أفضل وتأخذ مكانها الحقيقي، وهذا هو المطلوب من التكنولوجيا يعني. فالحمد لله كان للوسائل الرقمية وخاصة أدوات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة كان لها دور كبير في إحداث هذا الفارق في الملف بشكل عام.
0: طيب اليوم أستاذ يمان، كيف تنظر إلى دور المعلم اليوم في ظل التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عام؟
2: الحقيقة هنالك بعض المفاهيم المغلوطة تجاه أدوات الذكاء الاصطناعي. البعض يقول إنها تسهل على المعلم أو هي عبارة عن ضغطة زر وما إلى ذلك. هلا في بعض المناحي تكون أدوات الذكاء الاصطناعي ضغطة زر وتساعدك في بعض الأشياء المعرفية وما إلى ذلك، لكن إذا أردت التميز لابد من الإتقان، وأمامك هنا المجال واسع. يعني مثلا أنت اليوم تنظر إلى شريحة، مثلا عرض تقديمي، طيب هذه الشريحة يمكنك من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي أيضا أن تحاكيها، أن تستنطق هذه الشريحة، تجعل كل شيء فيها يتكلم، ثم بعد ذلك توظف أشياء أخرى، تحاكي كل المقرر، توظف ألعاب تعليمية، كل هذه القضايا. لذلك المجال أصبح واسع ويعني كبير جدا، لكنه يحتاج إلى إتقان وهدوء وتنظيم. إذا دور المعلم هنا إتقان صحيح وتنظيم وتوظيف صحيح في هذا المجال.
0: طيب سيد يمان، اليوم أنت كمعلم لغة عربية، كيف يعني استطعت أن تجمع بين هذا الجانب بالنسبة لتدريسك للغة العربية وبين موضوع يعني وتوصيفه ويعني بشكل أو بآخر بموضوع الذكاء الصناعي والموضوع التقني بشكل عام؟
2: نعم، هلا بداية أنا أريد أن أصحح مفهوم مهم جدا. الجائزة لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالدرجة الأولى، لا، الجائزة تعتمد على أداء المعلم بشكل كامل. أنا قلت لك ملفات القيادة، العمل المهني، كل هذه القضايا. لكن فيما يخص التميز في العمل التقني بالذكاء الاصطناعي وكيف جمعت بينهما، أنا بالأصل كنت محب جدا لكل شيء يعني يقوم على التطور والتكنولوجيا، ودائما كنت أسعى إلى فكرة مهمة جدا، أن أكون قريب من الطالب. هذا البعد والشرخ ما بين المعلم والطالب دائما كانت رسالتي الأولى، أن أتخلص من هذا الشرخ حتى على مستوى الشكل، على مستوى التعامل، على مستوى التوجهات. لذلك سعيد دائما في ظل التطور التكنولوجي، في ظل حب الناس للذكاء الاصطناعي، حب لوسائل التواصل، لكل هذه القضايا، سعيد إلى أن أجد مخرج يري الطالب مرونة هذه اللغة وكيف أنها مطواعة لأدوات الذكاء الاصطناعي، وأنه قادر على أن يتعلم اللغة العربية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مرن وسهل جدا جدا وقريب منه. وهذا دور المعلم الأساسي، هو أن يقرب المادة من الطالب بأي شكل من الأشكال، من خلال شخصيته، من خلال عمله، ومن خلال التقنيات. اليوم الناس كلها تتوجه نحو العالم الرقمي وكل هذه القضايا، وهي المقياس المفاضل، يعني مقياس التطور اليوم هو العالم الرقمي. فلا بد للمعلم أن يكون مثل يعني يجب أن نقول هنا رائدا في هذا المجال، يسير بشكل صحيح ويوظف هذه التقنيات بشكل صحيح. والحمد لله يعني الأمر لم يكن صعبا. اليوم أدوات الذكاء الاصطناعي وحتى الوسائل الرقمية يعني أصبحت متواعة على اللغة العربية وتتقبل اللغة العربية وتعرف اللغة العربية فيها يعني كبيرة جدا، وأصبحت حتى يعني أخطاؤها قليلة جدا، وبعض التقنيات البسيطة تتخلص من كل العراقيل. مع ذلك يعني مع ذلك يجب أن يكون هنالك أفق وخيال للتوظيف.
0: أستاذ يمان، يعني تابعت التبريكات وحتى التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي معنا اليوم، ما الذي تعنيه لك هذه الجائزة على المستوى الشخصي وحتى المهني؟
2: صحيح، والله حقيقة يعني هذه الجائزة هي منحتني شيء من الظهور أمام الناس. يعني الحمد لله أنا العمل المهني والعمل التعليمي لم أتوقف عنه أبدا، يعني وفي دولة الأخوة في دولة قطر قدروني بشكل كبير جدا، يعني جوائز كثيرة وتقدير كبير، ودائما يعني دائما للريادة في الكثير من القضايا. لكن هذه الجائزة لأهميتها الدولية وفي العالم العربي كان لها وقع خاص، وكانت محطة مميزة جدا. يعني انتقلت من المحلي في دولة قطر إلى العربي، وهذه يعني تمثل لي هي نوع من التكليف حقيقة، ليست بالتشريف، تكليف لما هو قادم. أنا اليوم عندي مجموعات على الواتساب فيها آلاف المعلمين، يأخذون مني الوسائل، أعطيهم دائما شروحات. اليوم أنا مطلوب مني أن أقدم الأفضل وأيضا أن أسعى لما هو أفضل. دائما الجوائز والإنجازات حقيقة تكون يعني يكون ما بعدها أصعب مما قبلها. لماذا؟ لأنك يجب أن تقدم الأفضل من المرحلة التي وصلت إليها، وهذا الأمر إن شاء الله يعني نكون على قدر المسؤولية في مثل هذه القضايا.
0: مبارك مرة ثانية سيد يمان كشتو، المعلم لغة عربية والمدرب التربوي السوري، كنت معي من دبي.
2: شكرا جزيلا، شكرا، حياكم الله.
0: في اللاذقية عاش الأهالي فرحة ربما تشبه فرحة إسقاط النظام المخلوع بعد القبض على سعيد شاكوش المتورط بتسليم أعداد كبيرة من شبان المحافظة للفروع الأمنية. قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد عبد العزيز الأحمد قال: ألقينا القبض على المجرم سعيد أحمد شاكوش، مشيرا إلى أن كثيرا من الشبان الذين سلمهم شاكوش للفروع الأمنية ما يزالون مجهولي المصير. لتعرف أكثر على هوية سعيد شاكوش والمعاناة التي سببها للأهالي في اللاذقية خلال سنوات الثورة، نتابع هذه المادة من إعداد الزملاء في قسم نيو ميديا والتي تضمنت استبيانا لآراء الأهالي. نتابع.
3: يمكن في هذا الوقت 100 سعيد شاكوش من
4: ضغط الدنيا كلها هذا.

0: كثير انبسطنا والله وقت اللي سمعنا اني كم شوف، لانك تقدر عالم خرب بيوت عالم كثير وروح اولاد وروح شباب كله كم شوف.
1: تعرف بالعالمية شيء بيسلش الصدر يعني، وتحس حالك اني رد لك شيء من حقك يعني.
2: كثير كويس ان شاء الله قبل كل الباقيين يمكن يمشوا كل يعطوني ما يضل حدا الا يكمل.
3: نعم مشاهدينا، هذا النبأ استقبله الأهالي في العديد من أحياء اللاذقية بالاحتفالات التي تعكس في الوقت نفسه حجم الأذى الذي ألحقه شاكوش بكثير من المواطنين. نتابع جانبا من الاحتفالات ونعود.

0: نهاية كل مأزق، هي نهاية.
1: هناك من قرأ الحدث أيضا كرسالة لفلول النظام المخلوع والمتورطين بانتهاكات بحق السوريين ممن ستطولهم يد العدالة، كما يرى هذا الشاب مثلا.
2: مبروك لأهالينا في محافظة اللاذقية. أمس الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية يلقي القبض على الشبيح والمخبر سعيد شاكوش الذي كان يعمل مع فرع الأمن السياسي، وأيضا متورط بتسليم شباب محافظة اللاذقية، وإلى الآن في منهم مختفيين ما في أخبار عنهم أبدا. الحمد لله رب العالمين، ومبارح كان في احتفالات بالشوارع في محافظة اللاذقية احتفالا بإلقاء القبض على سعيد شاكوش. كل شيء كان متورط مع نظام الأسد رح يقع ورح يلبس المخطط، ما في مجال. العدالة رح تكون فوق الجميع.
1: لاقى الموضوع موجة من التعليقات، دعونا نتابع. تعليق من جانا قالت ظلمت عالم كتير، ما فكرت رح يجي يوم الحساب. وتعليق من همام يقول فيه سبحان الله وجوههم جميعا خالية من الرحمانية وجوه غضب. أما حلا فقالت الله أكبر عليكم شو تجبرتوا، بس الله اسمه الجبار. تعليق لرنا أيضا تقول فيه أي والله بعرف واحد سبب لأخي مشكلة وموجود لهلأ يسرح ويمرح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

استثمارات إماراتية ضخمة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد السوري، موانئ وعقارات ومشاريع بمليارات الدولارات، ومع انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول تبدأ صفحة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. بين وعود الاستثمار الكبير وتحديات التنفيذ على الأرض، ما هي الآثار الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد السوري؟ اليوم نضع تفاصيل المنتدى تحت المجهر في الرصد الاقتصادي. أهلا بكم، ونبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا بعد إنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ عام 2011، ويأتي القرار عقب تحرير سوريا ورفع العقوبات الأوروبية في إطار سياسة الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي. وتعيد الاتفاقية الموقعة عام 1977 فتح قنوات التعاون التجاري والاقتصادي بين دمشق وبروكسل على أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. أعلنت الشركة السورية للبترول تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة شيفرون الأمريكية لبدء أول مشروع استكشاف بحري في المياه السورية بالتعاون مع باور انترناشونال، على أن تنطلق الأعمال الفنية صيف عام 2026 في خطوة تعد الأولى من نوعها في المياه العميقة. وفي الإطار ذاته وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع كونوكو فيليبس وتوتال إنرجيز وقطر للطاقة لتنفيذ دراسات فنية وإعداد برامج عمل تمهيدا لعقود الاستكشاف. أطلقت وزارة الاتصالات السورية بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي فيزا وماستر كارد العالمية.

اتصالات عبد السلام هيكل إن هذه المبادرة تعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتدعم تطوير البنية المالية لتمكين المعاملات اليومية بكفاءة أعلى. صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية السورية الإماراتية، استثمارات بدأت مع موانئ دبي العالمية وتوسعت في أروقة المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، فما هي أبرز هذه الاتفاقيات؟ باكورة الاستثمارات الإماراتية كانت في عام 2025 حيث شهد اتفاقية ب 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية لتطوير البنية التحتية، تلتها اتفاقيات للطيران والتعاون الجمركي في خطوة لربط سوريا اقتصادياً بالمنطقة. التقارب الإماراتي السوري هذا العام بدأ بزيارة لمؤسس شركة إعمار محمد العبار ومدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني لبحث فرص الشراكة في العقارات والبنية التحتية والسياحة، وجاء هذا بالتزامن مع عودة مشروع البوابة الثامنة إلى الواجهة بتوقيع ملحق عقد جديد بعد توقفه منذ عام 2011. كما شهدت دمشق انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول بمنصة جامعة لمسؤولين ومستثمرين من البلدين، جلسات حوارية بحثت فرص الشراكة في قطاعات متعددة منها التجارة والعقارات إلى الزراعة والأمن الغذائي، مروراً بالطاقة والسياحة والتحول الرقمي. وخلال المنتدى أعلن مؤسس إعمار محمد العبار عن خطط استثمارية ضخمة في سوريا، أبرزها مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار على الساحل السوري و12 مليار دولار في دمشق قد تبدأ خلال 6 أشهر. ويتوقع العبار أن تسهم هذه المشاريع خاصة في قطاع السياحة بخلق آلاف فرص العمل وجذب 8 ملايين سائح في خطوة تعيد رسم خريطة الاستثمار والتنمية في سوريا. من جانبه أعلن وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن التبادل التجاري غير النفطي قفز 132% ليصل إلى 1,400,000,000 دولار عام 2025، مشيرا إلى وجود 40,000 شركة سورية في الإمارات. ولاستكمال ما بدأ من تفاهمات في المنتدى، سيتم تشكيل وفد سوري لزيارة الإمارات لوضع خارطة طريق تنفيذية تترجم الشراكة إلى مشاريع على الأرض.

0: ولمناقشة تفاصيل التعاون الإماراتي السوري يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو محمد غزال الباحث في الاقتصاد الدولي والتمويل، وأيضا عبر زوم يسعدنا أن نستضيف الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم. سأبدأ معك دكتور، يعني بخصوص هذه الأرقام التي تم الحديث عنها يوم أمس من قبل السيد محمد العبار باستثمارات يعني قد تتجاوز 19 مليار دولار. كان لك رؤية سابقا عندما تم الحديث عن 50 مليار دولار أنه هذا غير متوقع أو غير منطقي، خصوصا أنه الإمارات أكبر استثماراتها في مصر لم تتجاوز هذا الرقم. فما رأيك حاليا بالرقم المطروح؟ هل هو منطقي برأيك؟
1: مساء الخير لك ولضيفي الكريم والمشاهدين الكرام. أنا برأيي الصورة يمكن هون أصبحت أكثر واقعية من الحديث السابق عن 50 مليار دولار دفعة واحدة. يعني الحديث عن 50 مليار دولار كاستثمارات منفذة مباشرة بالمدى القصير كان يعني في مبالغة فيه إذا قارناه حتى بأكبر الاستثمارات الإماراتية بالمنطقة، لأنه الإمارات هي نفسها لما بتتحدث عن مشروع بحجم مثلا رأس الحكمة اللي بمصر هو أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخ المنطقة، نحن عم نتحدث عن صفقة بحوالي 35 مليار دولار، منها جزء نقدي مباشر وجزء على شكل تطوير استثمارات طويلة الأجل.
0: نعم.
1: لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تساؤلات لما بينطرح رقم 50 مليار دولار دفعة واحدة بسوريا اللي ما زالت يعني عم تمر بمرحلة إعادة بناء اقتصادي ومصرفي. اليوم الأرقام اللي عم ينحكى واللي تحدث عنها يعني السيد محمد العبار، أنا شفته بالتصريح اللي أدلى به، يعني حتى هو ما عنده رقم دقيق.

0: عم يحكي مثلا بين 5 و6 مليار دولار،
1: نعم
0: او بين بدمشق بين 7 و9 مليار دولار. انا برايي الان لا زالوا في مرحله جص النبض والدراسات، لذلك بس نحن اذا بنتحدث نحن هون يعني ما عم نتحدث عن ضخ 18 او 19 مليار فورا يعني بداخل
1: نعم
0: السوق السوري.
1: نعم
0: هون في رح يكون في خارطه مشاريع واستثمارات متعدده مراحل ممكن توصل قيمه الاجماليه الى هذا الرقم على مدى سنوات طويله، وهذا فرق جوهري اقتصاديا،
1: صحيح
0: لانه بحسب التصريحات يعني المرتبطه بالمنتدى وبالمقابلات اللي اجراها السيد العبار مع صحيفه ذا ناشونال، كان عم يحكي انه الحديث عم يدور عن استثمارات تتراوح بين 5 و7 مليار دولار لتطوير الساحل السوري سياحيا وعقاريا، واضافه الى مشاريع بدمشق توصل 12 مليار دولار بتشمل ضواحي سكنيه ومراكز تجاريه، اظن تحدث عن بنى تحتيه.
1: نعم
0: لذلك لما بنشبع هي المشاريع بنحكي فعليا عن رقم يقارب من 18 ل 19 مليار دولار كقيمه تطويريه مستقبليه للمشاريع المطروحه.
1: نعم. طب سأنتقل إليك أستاذ محمد، يعني بخصوص هذا الرقم المطروح أو بخصوص يعني الكلام اللي حكاه أيضا السيد العبار أنه نحن بحاجة دخول مستثمرين سوريين معنا، لن ندخل وحدنا، برأيك يعني هل هو رغبة منه لحماية استثماراته أو فعليا لأنه عنده ثقة بالمستثمر السوري ممكن اللي جاي معه من الإمارات بشكل أكبر؟
2: تحياتي لك يا ولد ضيفك الكريم.
1: يعني لتخفيف المخاطر انا اقصد،
2: يعني انا باعتقادي اليوم لا يجب يعني ان نركز كثيرا في الرقم بقدر ما انه ينخرط التركيز على هل هناك رغبه ونيه في الاستثمار ام لا. اليوم لما نحكي عن مشاريع او عم نحكي عن شركات ونحكي عن شخصيات ما يقارب 120 ل 140 شخصيه من قاده الاعمال في الخليج العربي بالامارات طبعا، وهم يعني داخليا وخارجيا، لما نحكي عن هيك شخصيات عن تاريخ وهيستوري متكامل معروف بين الشركات من اعمار الى غيرها، وتعالى نحكي عن شركات قادره على الانجاز، قادره على العمل، قادره، هذه الشركات لا ترسم خطه استراتيجيه وانما ترسم خطه تشغيليه وانما خطط استراتيجيه، وبالتالي هذه المشاريع تحتاج الى سنوات، ومن الطبيعي ان يكون حجم المشاريع كبير اذا كنا عم نتكلم عن فترات زمنيه. اليوم انت عندك ما يقارب 40 الف شركه بحسب معلوماتي، يعني ما يقارب في الامارات، عندك راس مال اغتراب اليوم موجود في الامارات، ومقابل عندك رأس مال أيضا محلي موجود من السوريين. أي شركة سوف تأتي إلى سوريا هي لن تعمل وحدها ولن تكون حكرا، وبالتالي هذا هو من باب تنويع المخاطر. وبالتالي المستثمر الذكي والمستثمر الذي يخطط للمستقبل والمستثمر الذي يريد أن يجني الأرباح على مدى القصير والمتوسط والطويل هو من يشرك أهل البلد، يشرك الكفاءات الموجودة. يعني اليوم لما نحكي عن بناء مدينة في دمشق، من سوف يقوم بعملية البناء؟ الأيادي السورية والمهارات السورية والكفاءات السورية. وبالتالي اليوم لما يكون في عندي أنا مستثمرين مهتمين بالجانب العقاري سواء على مستوى مقاولين من الباطن، على مستوى مقاولين يعني أو مستثمرين من الدرجة الأولى وغيرهم، وبالتالي إشراك هذا الأمر تقليل من المخاطر لا شك. وإضافة لأنه اليوم عندك أنت بعد قومي، اليوم أنا يعني من باب يعني هذا العمل لا يكون حكرا على جهة واحدة أو على شركة واحدة، وإنما اليوم هو باب مفتوح. وبالتالي عندما تأتي شركة محددة هذا لا يعني أن هذه الشركة فقط هي من سوف تستحوذ على كل شيء، وإنما اليوم السوريين في الداخل، السوريين في الخارج. اليوم أنا عندي جدوى أصلا لما يكون في عندي سوريين في الخارج عندهم خبرات، عندهم كفاءات، عندهم شركات، يفتحوا مكاتب في الداخل السوري، توسيع أعمالهم، حركة الاستيراد والتصدير من وإلى سوريا عبر هؤلاء يعني الشخصيات السورية الموجودة وإشراكها في هذا العمل سواء في العبار مع العبار أو غيره، هي قيمة مضافة لأي عمل سوري ورفع. يعني اليوم نحن نحتاج فعلا نحتاج للكفاءات اللي عندها خبرة خارجية، اللي عندها تفهم معنى التحول الرقمي، تفهم معنى التخطيط الاستراتيجي، البناء على مستوى معايير معينة، كود معين، هذا كله من يعني ضروريات المرحلة.
1: طيب أعود إليك دكتور محمود، يعني بخصوص أيضا المشاريع يعني اللي حكى عنها هي بنية تحتية متطورة جدا، هل نحن قادرين على يعني اللحاق بركب هذه المشاريع؟ يعني خصوصا أنه نحن بنعرف إعمار أو المشاريع القادمة من الإمارات هي عادة مشاريع سريعة التنفيذ، يعني دائما بيكون المشروع مبلش يوم بعد 10 أيام بنلاقي الإنجاز صار أسرع. برأيك نحن يعني كبنية تحتية وأيضا كبنية اقتصادية هل قادرين على التماشي مع هذه السرعة في الإنجاز أم أنه حيكون في بطء؟ يعني كمان أيضا الأستاذ أو السيد العبار حكى أنه نحن ممكن نبدأ بين 6 أشهر إلى 12 شهرا أنه تكون الشركات جاهزة.
0: أنا برأيي ويعني أشرت إلى نقطة جوهرية كثير مهمة جدا، نحن بدنا بس فينا نفرق بين سرعه الاعلان عن المشروع وبين سرعه تنفيذ المشروع على الارض.
1: صحيح.
0: لان الناس لما بتشوف نماذج الامارات ودبي بتعتقد انه اي مشروع يمكن ان يبدا اليوم وبينتهي بعد سنه او سنتين، بس الواقع بسوريا مختلف تماما من ناحيه البنيه التحتيه والتمويل والبيئه التشغيليه. الامارات يعني بتمتلك نموذج عالمي بسرعه الانتاج، نحن عم نحكي عن دوله تمتلك بنيه تحتيه جاهزه بالكامل من كهرباء مستقره، طرق، موانئ، مطارات حديثه، قطاع مصرفي مرتبط بالعالم، منظومه تشريعيه، كل هذه الامور. اليوم سوريا فقدت جزء كبير من بنيتها التحتيه خلال 14 عام. يعني البنك الدولي عم يقدر الاضرار المباشره بشكل يعني 108 مليار دولار، بينما تقديرات اعاده الاعمار 216 مليار دولار.
1: صحيح.
0: هذا بيشمل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والموانئ والمطار وحتى البنيه المصرفيه والخدمات اللوجستيه.
1: صحيح.
0: لكن لذلك انا برايي انا يعني اذا اخذنا فقط مثال الكهرباء، سوريا عم كان تنتج قبل الثوره حوالي 9000 ميجا واط الكهرباء، بين اليوم الناتج الانتاج الفعلي ما بيتجاوز تقريبا 2000 ميجا 2500 ميجا واط، يعني في فجوه 6500 او نقص بيتجاوز 70%. يعني اي مشروع عمراني ضخم يحتاج كهرباء مستقره ومياه وشبكات صرف صحي وطرق واتصالات.
1: طب.
0: ومرافق لوجستيه.
1: نعم. يعني اذا ما قاربنا ما يحدث في سوريا، اذا يعني ممكن المقاربه مع مصر، يعني أيضا مصر ليس لديها البنية التحتية ممكن التي كانت قوية مثل الإمارات. هلأ مستقرة كانت سياسيا نعم، لكن إذا ما تحدثنا عن موضوع الكهرباء وتوريد الكهرباء فمصر كان لديها يعني في السابق نقص كبير، ولكن المشاريع الإماراتية في مصر تمت ويعني بدأت تبصر النور.
0: اوكي، يعني هلا وجه المقاربه صار هون ممكن نحكي فيه. نعم، هي التجربه المصريه فعلا تعطينا نموذج اقرب للحاله السوريه مقارنه بالنموذج الاماراتي. يعني
1: نعم.
0: مصر يعني بدات موجه المشاريع الخليجيه الكبرى وكانت ما بتملك بنيه تحتيه مثاليه كما يعتقد البعض اليوم، بالعكس مصر قبل سنوات كانت عم تعاني مثل ما تفضلتي من ازمه كهرباء حقيقيه.
1: نعم.
0: وانقطاعات متكرره وضغط كبير على العمله المحليه وحتى عجز بالتمويل.
1: صحيح.
0: يعني المستثمر الاماراتي هون ما بينتظر دائما بنيه مثاليه جاهزه بالكامل، بل احيانا بيدخل ليشوف اذا في فرصه التحول نفسها، يعني وهذا ما حصل بمصر. اليوم لما بنشوف المشاريع مثل العاصمه الاداريه الجديده او راس الحكمه او مشاريع الطاقه والموانئ، احنا عم نشوف جزء كبير من هذه المشاريع تم بنائها بالتوازي مع تطوير البنيه التحتيه والكهرباء والطرق والمطارات.
1: نعم.
0: وهذا تقريبا ما قد يحدث بسوريا وبتمنى ذلك، لكن في فارق مهم جدا، حجم الضرر بسوريا اكبر بكثير من مصر.
1: صحيح.
0: وهذا اشرنا له يعني لذلك سوريا بتحتاج ليس فقط الى مشاريع عقاريه، هي بتحتاج الى اعاده بناء الاساس الاقتصادي بالكامل. وبنفس الوقت في نقطه ايجابيه مهمه جدا لصالح سوريا، وهي الاقتصاد السوري هو متعطش للاستثمار، يعني بمعنى اي ضخ مال جديد ممكن يخلق اثر سريع نسبيا بسبب حجم الفراغ الموجود بالسوق. يعني.
1: صحيح.
0: لذلك انا يعني برايي سوريا تمتلك ميزه انه تكاليف التشغيل والبناء ما زالت منخفضه نسبيا مقارنه بكثير من الاسواق الماليه، يعني
1: نعم.
0: تكلفه العماله اقل واسعار الاراضي اقل، وبعض القطاعات مثل الصناعات الدوائيه او الصناعيه قد تكون تكلفه الاستثمار فيها اقل من 40 او 50% بمقارنه ببعض دول الخليج. يعني انا عم بحكي عن الرقم بدقه لانه يعني اشتغلت عليه بنفسي على مشروع يعني ممكن يعني يرى النور في سوريا، يعني من احد الشركات الاماراتيه، وهذا بيعطي المستثمرين هامش ربح وفرصه ونمو كبير اذا استقر الوضع التجريبي يعني تدريجيا. بس انا برايي الفرق الاساسي بين مصر وسوريا اليوم هو القطاع المصرفي والتمويل الدولي.
1: نعم نعم، انا هذا الموضوع أنا أريد أن أشارك فيه. يعني الأستاذ محمد غزال، يعني كان في تعليق خلال مشاركة الوفد الإماراتي حول هيمنة صندوق السيادي بالنسبة للتمويلات، هل برأيك هذا الأمر يعني سيخلق عائق أو قلة ثقة بالتمويل في سوريا أو في القطاع المالي في سوريا؟
2: يعني بداية يعني هي ليست هيمنة، ليس المصطلح المناسب هو الهيمنة على الصندوق السيادي، هي مشاريع طرحها الصندوق السيادي تمام. بالتالي اليوم عم نتكلم عن صندوق سيادي، وهذه الحالة الطبيعية في أي دولة من دول العالم عندها صندوق سيادي. المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الكبرى اللي عمرها سنوات اللي بطرحها هو بطرحها مشروع يعني بالسعودية ولا بصندوق أبو ظبي ولا بالخليج، كل المشاريع السيادية هي من تقوم للحاضر والمستقبل، هي المشاريع السيادية. والصندوق السيادي هو كما ذكرت هو قد يكون المكان المناسب. بالتالي اليوم هو ليس حكرا على التمويل، التمويل يعني عودة أكرر اليوم لا تبحث عن تمويل، إنما تبحث عن شريك في عملية التنمية والبناء. لو بدنا تمويل كسوريين كانت الحكومة أخذت من زمان، من بعد التحريب كم شهر كان أخذ قروض سواء بفائدة ولا بدون فائدة. اليوم البحث عن شركاء في التنمية بيتحملوا المسؤولية وبيتحملوا النجاح أيضا مع شريك سوري كما ذكر العبار دعينا نقول. بالتالي اليوم أنا لما أشوف إنه في جهة هي من تدير هذا الأمر، أولا تنظيميا هو الأفضل، اثنين نحن هي تجربة جديدة. يعني هل كان في سوريا في صندوق سيادي؟
1: لا.
2: كانت أموال من هو بهون وهون. بالتالي عندي تجربة جديدة اليوم في السوق السوري اسمها الصندوق السيادي، عم يقود مشاريع أو الآن هو يعني دعينا أقول هو الحاضن لهذه المشاريع اللي كانت في المؤتمر الاستثماري. بالتالي اليوم وجود هذا الصندوق بالعكس هي رسالة إيجابية، رسالة للأجيال القادمة اليوم. بالتالي هو ليس كما ذكرتك هو هيمن التمويل، وإنما هو شريك في هذا العمل. وبالمناسبة اليوم يعني على طبيعة المشاريع اليوم البيئة المحطمة والبيئة المهدمة مثل البيئة السورية هي ما زالت تحت الصفر وعم تتعافى شيء فشيء، نحن في مسار تعافي. هي البيئة هي بيئة جاذبة للاستثمار. يعني لن يأتي المستثمر على بيئة كاملة، البيئة الكاملة اللي فيها المنافسة أو فيها اكتمال، المنافسة فيها جدا صعبة اليوم. صحيح. المنافسة في سوريا معدومة أو شبه معدومة للمنتجات ذات الجودة العالية، وبالتالي دخول أي مستثمر في البنية التحتية لحالها بتعمل حافز للاستثمار وبتعمل يعني فرصة استثمارية تتكامل مع العقارات، تتكامل مع السياحة، تتكامل مع الطاقة، تتكامل إلى آخره. بالتالي اليوم يعني النظرة لما نوسع أنا دائرة النظرة من 30 درجة إلى 70 إلى 80 إلى 100% هنشوف أنه قضية تكاملية.
1: نعم.
2: الصندوق السيادي إلى دور، الجهات الوزارية إلى دور، المستثمرين في الداخل وفي الخارج.
1: لكن موضوع الشفافية بالنسبة للصندوق السيادي يعني لهلأ ما عندنا بيانات، ما عندنا أرقام، ما بنعرف كمية الأموال اللي موجودة أو قوة وحجم هذا الصندوق. يعني متى يعني يمكن أن نقول أنه صار الوقت لازم لحتى نكشف هاي الأرقام؟
2: اليوم دعيني أقول لك هناك كثير من المطالب الملحة والمحقة، ولكن بأصل هذا المطلب هو لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن. يعني فكرة وجود هذا المطلب الآن يتحول إلى عبء أكثر من وجوده كمطلب محق. هو محق، ولكن اليوم أنت عندك صندوق جديد، حالة تأسيسية جديدة. أنت اليوم هل عرفتي الآن تم إحاطة شو هن الأموال اللي كانت مستوبة اللي كان سالبة الأسد؟ بس ما في أرقام، ما في إحاطة، أنت غير قادرة تحيطي. أنه نحن في طور التحول، ما زلنا اليوم الدول ما بعد الصراعات وبعد خروجها من الثورات عملية التحول تتم بمراحل، مرحلة الإغاثة الطارئة، مرحلة التعافي المبكر أو التعافي، ثم نقول إلى إعادة الإعمار والتنمية والتنمية المستدامة، ونحكي بالأمور العليا دعينا نقول. اليوم نحن ما زلنا في يعني إعادة الإعمار لسه ما بلش فعليا. اليوم نحن مرحلة التعافي مع ملامح ترسم لخطط مثل المشاريع هاي اللي عم نحكي عليها. في ظل هذه الظروف نحن بدنا نقول نعمل استراتيجية. ما هو نحن كل كم شهر عم يطلع حدث سياسي جديد، بيطلع حدث عسكري جديد، بيطلع حدث إقليمي جديد. وبالتالي رسم الخطط الإطار العام هو موجود يعني وواضح التوجه. نحن اليوم في سوق حر مع شبكات حماية اجتماعية، شبكات إيمان اجتماعي، تحرير الأسواق. ولكن هذه الحالة اليوم حتى نوصل لحالة الكمال ويصير عندي شفافية وإفصاح، متى الدول عملت شفافية وإفصاح؟ هل في بدايات الشفافية وإفصاح هي الثمرة تقطف وتكون بدايتها وبذرتها مع يعني تعدي 50% من المرحلة تقدر تعمل الآن شفافية وإفصاح؟ لكن أنت في البدايات اليوم في طور التأسيس.
1: نعم.
2: يعني حسبة السياسي غير حسبة العسكري غير حسبة الاقتصادي غير حسبة الشخص المنظر غير حسبة الأكاديمي.
1: نعم.
2: ذلك نحن نستوعب المعادلة كلها، هي معادلة متكاملة. الشفافية مطلوبة والحكم مطلوبة، وأنا يعني بحكم ما أرى وبحكم ما أسمع وحكم ما نشاهد هناك يجري العمل على هذا الأمر. يعني ما في مؤسسة حكومية إلا فيها توجهات من حيث هذا المبدأ.
1: نعم.
2: من ضمن الخطط للتعزيز وتطبيق معايير دولية والنزاهة والتشريعات إلى آخره. ولكن هذا الأمر كما ذكرت لك يحتاج وقت. اثنين، هل يجب الإفصاح عن كل أمر بهذا الأمر يعني في طور التجهيز؟ يعني علينا أن يعني نهدأ بموضوع
1: نتريث
2: بهذا الموضوع لحتى تكتمل بعض الأمور. يعني بعض الأمور إذا عرفت تفصيلا لا يعني تضر، لكن بالمقابل بعض الأمور يجب أن تفصل.
1: نعم.
2: فتحتاج إلى بعض التريث وبعض التمهل.
1: نعم. شكرا لك أستاذ محمد الغزال، وأنت الباحث في الاقتصاد الدولي والتمويل. كما أشكر عبر زوم كان معنا الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، شكرا لك على هذه المشاركة. طبعا وصلنا إلى ختام هذا الحوار، لكن لدينا المزيد بخصوص الاستثمارات الإماراتية في سوريا، فابقوا معنا. في لقاء مع تلفزيون سوريا قال معاون وزير الاقتصاد السوري أيمن حموية إن زيارة الوفد الإماراتي هي تتويج لعدة زيارات سابقة، وإن سوريا لديها كم من الفرص الاستثمارية يتجاوز 50 مليار دولار.
3: زيارة اليوم هي كانت تتويج لعدة مسارات تم يعني إجراء على الصعيد الخارجي، واليوم هي يعني زيارة الوفد الإماراتي بقيادة معالي وزير الاقتصاد الإماراتي، هي تتويج لها الجهود والمسارات الدبلوماسية ومسارات التواصل اللي تمت الفترة الماضية، واليوم إن شاء الله تعالى هي راح تكون بداية لإعادة فتح العلاقات السورية الإماراتية اللي هي علاقات قديمة وعلاقات تاريخية بين الشعبين وبين الشركات السورية والإماراتية. فهنين راح يشوفوا الاستثمارات الأكثر ملائمة ل خلينا نقول لاحتياجاتهم الاستثمارية، وهنين راح يفوتوا فيها. ولكن نحن كم استثمار موجود في سوريا موجود أرقام أكثر من 50 مليار بكتير، ولكن هي قيد التخطيط وقيد الدراسة، وبالنهاية هي جزء من هذا المسار إن شاء الله.
1: من جانبه ذكر رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي في لقاء مع تلفزيون سوريا أن العديد من الاتفاقيات مع الإمارات سيتم دراستها ومن ثم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن بعض القطاعات قد تحتاج وقتا لترنور.
4: امبارح كان في ورش عمل في كل القطاعات في قصر المؤتمرات إبلة الشام. ما حدث هو صراحة يعني صيحة من الاجتماعات في كافة القطاعات، أتى على أثره طبعا عدة اتفاقيات لم نعلن عنها الآن، سنقوم بالإعلان عنها في وقت لاحق بعد دراستها بالتفصيل. ما المهم هو ليس التعاقد الآن، المهم أنه نحن نخوض يعني تجربة التعاقد وندب إلى التنفيذ. الإخوة الإماراتيين الذين زارونا هم يعني بمرحلة كبيرة، أتوا جاهزين للعمل على أرض الواقع. طبعا بعض هذه المشاريع مثل التطوير العقاري أو مشاريع الطاقة أو مشاريع سياحية تحتاج بعض الوقت للظهور، فيجب طبعا تفهم ذلك.
1: قال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية حميد بن محمد سالم في لقاء مع تلفزيون سوريا إن التعاون السوري الإماراتي ينتقل إلى مرحلة أكثر تخصصاً، حيث يجتمع اتحاد غرف التجارة في البلدين لبحث آليات تبادل المعلومات وتنظيم الزيارات وصولاً إلى توسيع فرص الاستثمار المشترك.
5: اللقاء الأول كان لقاء شامل، بحث الفرص، القوانين، التشريعات، التسهيلات المقدمة من الحكومة للمستثمرين. الآن اللي صار هو اجتماع تخصصي ما بين اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والغرف التجارية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على توافق لتبادل المعلومات، تبادل الزيارات، بحث فرص الاستثمار كل في إمارته وكل في مدينته. بعد هذا الفرص اللي موجودة اللي راح يتم بحثها بين الشركات المختصة سوف ننقل لهم هذا التصور، ننقل لهم الفرص ومتابعة هالفرص، وإن شاء الله أن هذا يؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين البلدين.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي. شكرا لمتابعتكم، ومني ومن فريق العمل أطيب التحيات. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية وتتابعون فيها. وزير الخارجية يعيد افتتاح السفارة السورية في المغرب ودمشق والرباط، يتفقان على مسار شامل في العلاقات بين البلدين. الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية محيط بلدة جملة غربية درعا، ويفرج عن شاب كان قد اختطفه من بلدة صيد الجولان بريف القنيطرة. الدفاع المدني يخمد حريقا في منطقة الصناعة باللاذقية، والفرق تعمل على تبريد آخر بؤر النار وتأمين المكان بالكامل. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على لبنان، ومسؤول أمريكي يصف المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بالمثمرة والإيجابية.

0: أهلا بكم مشاهدينا. افتتح وزير الخارجية سعد الشيباني خلال زيارته إلى المغرب افتتح السفارة السورية في الرباط، واتفق مع نظيره المغربي على مسار شامل في العلاقات بين البلدين. وأشار الجانبان إلى عمق العلاقات السورية المغربية والمضي بها نحو مرحلة جديدة في كل المجالات.
1: على غرار عواصم عربية وأوروبية، رفع وزير الخارجية أسعد الشيباني العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع إعلان المغرب عزمه إعادة فتح سفارته رسميا في دمشق، في خطوة تعكس فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الجمود الذي شهدته خلال عهد النظام المخلوع. الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول سوري في الحكومة الجديدة حملت رسائل سياسية واقتصادية متعددة، إذ أكد الشيباني خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين دمشق والرباط، مشيرا إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي سارعت إلى استئناف العلاقات السياسية مع سوريا بعد نحو 20 يوما من سقوط النظام.
2: لا ننسى الموقف المشرف.
1: وكشف الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عن اتفاق بين الجانبين لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إلى جانب إطلاق مسار تعاون يبدأ سياسيا بين وزارتي الخارجية ويمتد إلى مجالات الاقتصاد والتعليم والتجارة.
3: اليوم بفضل هذه الدينامية اللي تلق جلال.
1: وإلى جانب تأكيده فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مع زيارة الشيباني للرباط، أشار بوريطة إلى أن بلاده أغلقت سفارتها في دمشق عام 2011 كرسالة دعم للشعب السوري، وتعتزم إعادة افتتاحها كتأكيد على عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، معبرا في الوقت ذاته عن دعم الرباط للخطوات التي تتخذها سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وبين رمزية الزيارة وإعادة فتح السفارات، تبدو دمشق والرباط أمام مرحلة جديدة تحاول فيها العاصمتان إعادة بناء من قطع سياسيا واقتصاديا، في وقت تسعى فيه سوريا إلى توسيع حضورها العربي واستعادة علاقاتها الإقليمية بعد سنوات من العزلة والقطيعة.
0: هذا والتقى وزير الخارجية سعد الشيباني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ليلى بن علي. وتناول اللقاء بحسب وزارة الخارجية آفاق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات بين البلدين.

0: ينضم إلينا الآن محمد سليمان الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات معي من العاصمة السورية دمشق. سيد محمد أهلا بك معنا. يعني هذه الزيارة والتقارب مع المغرب بالبداية كيف يمكن أن نقرأها ونعلق عليها سيد محمد؟
1: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: يعني هذه الزيارة تعد من الزيارات الهامة، وخصوصا أنه نتج عنها تبادل لفتح السفارتين، يعني هناك تم افتتاح السفارة السورية وسيكون هناك افتتاح للسفارة المغربية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي هو زيادة عدد الدول التي فتحت صفحة جديدة مع سوريا، زيادة عدد الدول الراغبة بدعم وتعزيز شرعية الحكومة السورية وتعزيز ودعم المرحلة الحالية. يعني المرحلة الحالية هي مرحلة حساسة، هي مرحلة يتم فيها بناء صورة سوريا الجديدة، وبالتالي كل دولة تعيد فتح سفارتها، كل دولة تفتح الخطوط الدبلوماسية الاقتصادية السياسية مع سوريا، هي دولة تدعمها وهي دولة تقف إلى جانب الشعب السوري في ظل هذه المرحلة. يعني اليوم ليس فقط المراد من السياسة والدبلوماسية هو فقط فتح السفارات أو فقط فتح الخطوط بين البلدين، وإنما الاستفادة الحقيقية، الحصول على دعم حقيقي على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي. يعني سوريا قد لا تمتلك المال لكي تفتح الخطوط ويصبح لديها علاقات قوية مع كل الدول، لكنها تمتلك في الوقت الحالي السياسة الدبلوماسية، تمتلك التاريخ والعلاقات الجيدة ما بين الشعب السوري وبقية الدول، وبالتالي يبنى الكثير على هذه الزيارة، يبنى الكثير على هذه اللقاءات. اليوم نحن بحاجة إلى يعني عدة مواضيع، أهمها تعزيز الشرعية، تعزيز شرعية الحكومة السورية، وبالتالي تسهيل الحصول على المساعدات الأممية، تسهيل الحصول على الدعم الأممي والدولي، وبالتالي هذا سيعود على البلاد بالنفع. أيضا نحتاج في هذه المرحلة إلى تبادل الخبرات من كافة الأطراف وكافة الجهات، وكل دولة تستطيع أن تقدم لنا آخر ما توصلت إليه في علم الإدارة، في في في في الصناعة، في التجارة، حتى على مستوى وزارة التربية. يعني اليوم المغرب لديه الكثير من البرامج، من المشاريع التي يستطيع أن يقدمها إلى سوريا، يستطيع أن يكون هناك تبادل للخبرات بين البلدين، وخصوصا أن سوريا بلد منهك، بلد يحتاج إلى الكثير من الدعم على كافة الأصعدة. لذلك باعتقادي هي زيارة مهمة وتأتي في توقيت حرج، يعني اليوم الدول هي تتفرغ لفتح الخطوط من أجل، أو بالأحرى تفرغت لإبقاء خطوط التواصل مع داخلها لكي تفهم احتياجات الداخل، خصوصا في ظل المرحلة، هذه المرحلة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من صراعات، وتقريبا لا تزال غالبية طرق الملاحة متوقفة، وبالتالي هناك فرصة للدول، دول المغرب ودول المنطقة هناك، بأن تفتح خطوط مع دول الشرق الأوسط لتقيم مشاريع اقتصادية، تجارية، سياحية يستثمر فيها في المستقبل. وبالتالي اليوم سوريا هي فتحت وكسرت هذه العزلة، وتستمر في الدعم السياسي للداخل السوري من خلال هذه الدبلوماسية. يعني اليوم نحن أيضا نحتاج إلى مزيد من الدعم السياسي لعلنا نحصل على مشاريع استثمارية من الدول الراغبة بالاستثمار في المنطقة. لهذا هذه الزيارة كانت إيجابية ويبنى عليها الكثير. يعني أيضا هناك مسألة المجلس، مجلس رجال الأعمال المشترك، يعني هذا المجلس يستطيع أن يسوق للمشاريع التي قد يعني يستثمر فيها أهلنا في المغرب في سوريا. يعني خصوصا أن هذا المجلس سيكون هو حلقة الوصل، سيكون شيء يسمى سياسة الأبواب الخلفية. هذا المجلس سينقل طيب الصورة وسينقل المشاريع الاقتصادية الموجودة في سوريا إلى رجال الأعمال طيب بشكل
0: بعيداً
1: مباشر.
0: عن ذلك سيد محمد، يعني بحضور وفد مغربي رسمي سوريا تؤكد إغلاق جميع مقار جبهة البوليساريو في دمشق، إلى أي مدى ضروري أو هام كان بالنسبة للمغرب أن يتم إغلاق مكتب البوليساريو الذي كان يعني يرعاه النظام السابق في سوريا؟
1: يعني بالتأكيد الدول تبني أيضا مصالحها على القضايا الأمنية والسياسية. اليوم الكل يهتم، كل دولة تهتم بالنقاط الأمنية والسياسية المشتركة، وبالتالي هذه الجبهة هي قد تؤثر على الأمن القومي المغربي وبالتالي أو على السياسة المغربية، وبالتالي اليوم المغرب تهتم إلى تصفير كافة المشاريع المضادة التي كان يدعمها النظام البائد. اليوم سوريا هي منفتحة لتكون مصدر للتعاون، مصدر للشراكات، لا مصدر للإرهاب ومصدر للمناكفة. يعني حافظ الأسد وبشار الأسد كانا يتبعان سياسة المناكفة، وبالتالي انعكست هذه السياسة سلبا على البلاد، أصبحت البلاد معاقبة، تعيش في عزلة، العلاقة سيئة مع إخواننا العرب نتيجة ما فعله النظام البائد. اليوم السياسة مختلفة، إذا كان هناك أي مسألة أمنية تحسس منها الدول المنطقة بالتأكيد الحكومة السورية لن تقصر وستقوم بحل هذا الإشكال وبإنهائه. يعني هي بالنهاية تريد أن تفتح صفحة جديدة مبنية على الشراكات لا مبنية على المناكفة. يعني اليوم لماذا نناكف أهلنا العرب، أهلنا في دول المنطقة، وهم إخواننا الذين سيقدمون لنا الدعم في هذه المرحلة. وبالتالي هذا الملف تم إنهائه بشكل إيجابي، وباعتقادي السلطات المغربية هي تراقب أيضا ما يحصل في هذه يعني في هذه الجبهة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من دمشق محمد سليمان، الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات. اطلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اطلع الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدة على نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق وفحوى محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وقالت الرئاسة اللبنانية في منشور على الفيسبوك إن سلام وصف الأجواء بالإيجابية، وأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتواصل الوزراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ المواضيع التي جرى البحث فيها.

0: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة جملة في ريف درعا الغربي من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية بحسب ما أفادت مصادر محلية. من جانبه أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن شاب كان قد اختطفه من بلدة صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي. وأضاف مراسلنا في وقت سابق أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 7 مركبات عسكرية توغلت في قرية صيد الجولان وفتشت عددا من المنازل واختطفت شخصا من أبناء القرية في أثناء عملية المداهمة. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية حريقا اندلع ضمن 6 محال للصيانة في منطقة الصناعة باللاذقية، وذلك بعد أكثر من 2 ساعة من العمل. وذكرت مديرية الطوارئ أن الفرق تعمل على تبريد آخر بؤر النار وتأمين المكان بالكامل.
1: سيطرت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ والكوارث على الحريق المندلع في منطقة الصناعة. الحريق عبارة عن محلات ضمن الصناعة اللاذقية، التهمت حوالي 6 محلات بشكل تقريبا كامل. سيطرت فرقنا على الحريق ومنعت الامتداد، والآن الفريق يعمل على تبريد آخر بؤرة في هذا المكان. آخر بؤرة للنيران في الحريق المندلع في منطقة الصناعة.
0: قالت مصادر خاصة إن الأمن الداخلي ألقى القبض على إسماعيل موسى الشبيب رئيس قسم الدراسات في الأمن العسكري في بنياز خلال فترة النظام المخلوع. ويواجه الشبيب الملقب بأبي موسى اتهامات واسعة من أبناء مدينة بنياز بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق العشرات من شباب المدينة وأهاليها خلال سنوات الثورة. هذا واحتفل أهالي بنياس بالقبض على المدعو إسماعيل موسى الشبيب رئيس قسم الدراسات في الأمن العسكري والمتورط في انتهاكات بحق المدنيين وعمليات الإخفاء القسري بالمدينة.

0: انعقدت في قصر العدل بحلب الجلسة السابعة لمحاكمة المتهمين في أحداث الساحل بعد استكمال مناقشة بعض الأدلة والاستماع إلى دفوع هيئة الدفاع وأقوال عدد من المتهمين، على أن تستأنف الجلسات لاحقا بعد أن قررت المحكمة تأجيلها إلى 18 من حزيران المقبل.
1: تكليف وكيل المتهم لإبراز بيان بالدعوى في حال وجودها، أعطيك مهلة أستاذ ل 18.
2: استمرارا لمسار العدالة والتأكيد على مبدأ محاسبة من تطال يده القوات الحكومية، كانت الجلسة السابعة لمحاكمة من قاموا بالاعتداء على القوات الحكومية في أحداث 6/3 من العام الماضي، وتم في الجلسة استكمال الأدلة وتكليف في بعض الدعاوى بالخبرات، وتم تأجيلها إلى 18/6 من هذا العام.
1: ايش الجرائم اللي كنت مرتكبها؟
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، تمثلت بكمية من مادة الحشيش بلغ وزنها 23 كيلوغراما إلى جانب 50 جراما من مادة مجهولة النوع. وأوضحت الهيئة أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل علب مواد غذائية ضمن إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، كما أضافت أنه تم العثور على مواد أخرى داخل حقيبة السائق من بينها حبوب الكبتاجون، وأشارت إلى تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة نوعية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى الأردن باستخدام مناطيد هوائية مزودة بأنظمة التحكم عن بعد. وأوضحت الداخلية في بيان أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 142 ألف حبة كبتاجون إلى جانب مناطيد هوائية مزودة بأجهزة تحديد المواقع لإدارة مسارها عن بعد، في حين أكدت استمرار التحقيقات على نطاق واسع لتعقب جميع المتورطين وكشف امتدادات الشبكة. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا عن إعادة دمج وإصلاح الجماعات المسلحة في سوريا، وطرح التقرير التحديات المرتبطة في إطار الدمج، إضافة إلى توصية للحكومة السورية والمجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية الراهنة في تحقيق العدالة الانتقالية.
3: إعادة دمج وإصلاح الجماعات المسلحة في سوريا. تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان يسلط الضوء على كيفية التعامل مع ملف الفصائل خلال المرحلة الانتقالية ودمجها ضمن إطار وطني موحد مع إصلاح قطاع الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي. إعادة دمج الفصائل معادلة تشمل نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات أمنية مهنية خاضعة للرقابة المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وهي كلها عوامل تعد اختباراً لنجاح أي تسوية سياسية مرتبطة بقدرة الدولة على عملية الدمج بحسب التقرير. التقرير أشار إلى وجود تحديات تعيق عملية إعادة الإدماج، متمثلة بالعقبات القانونية والبنيوية والتفاوت في الهيكلية القيادية بين الفصائل المسلحة وتحديات تشغيلية ولوجستية، إضافة إلى التدخلات الخارجية وتحويل الفصائل إلى أدوات خارجية. الانقسامات الطائفية والأيديولوجية بين الجماعات المسلحة واختلاف الرؤى لطبيعة الدولة والنظام السياسي والتحالفات الإقليمية تشير إلى أزمة ثقة عميقة بين الفصائل نفسها وبينها وبين المجتمع والدولة، نتيجة لسنوات من الاقتتال الداخلي وتقلب الولاءات وفشل محاولات التوحيد السابقة وفقاً لتقرير الشبكة. إصلاح القطاع الأمني فكرة يطرحها التقرير لبناء هيكل أمني وطني موحد قائم على الحياد وعدم احتكار المناصب، يعتمد على الكفاءة للولاءات السياسية، مع التشديد على أهمية الرقابة البرلمانية والهيئات المستقلة لضمان الشفافية والمساءلة. يطرح التقرير توصيات موجهة للحكومة السورية لإنشاء لجنة وطنية لإدارة ملف الدمج وتطوير إطار قانوني شامل كما طالب التقرير المجتمع الدولي بدعم مسار العدالة الانتقالية وإشراك منظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المحليين والدوليين، باعتبار أن استقرار سوريا يكون عبر مشروع وطني شامل.
0: أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أحمد الهلالي أن الحكومة تواصل العمل على ملف معتقلي قسد، متوقعا إنهاءه قبل عيد الأضحى. وأوضح الهلالي في تصريحات لشبكة نورث بريس أن الحكومة تجري الإحصاء الأخير للمعتقلين بهدف إنهائه قبل عيد الأضحى. وبشأن ملف القصر العدلي بالحسكة، أشار الهلالي إلى أن القضية قانونية بحتة، ومؤكدا أن القصر العدلي يعد رمزا سياديا يمثل السلطة القضائية ولن يحسم إلا عبر الأطر القانونية، في حين أكد أن عودة نازحي مدينة رأس العين تحتاج إلى توفير بيئة آمنة والعمل جار على معالجة المخاوف الأمنية من خلال تعزيز قدرات الأمن الداخلي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإقدام عناصر من ما يسمى بالشبيبة الثورية التابعة لقسد على اقتحام مبنى المحافظة في محافظة الحسكة. وأكد مراسلنا أن العناصر المقتحمين أنزلوا العلم السوري من فوق المبنى ورفعوا راية حزب العمال الكردستاني بدلا منه. تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة اعتداءات متكررة تنفذها المنظمة في المنطقة، حيث سبق أن هاجم عناصرها القصر العدلي 4 مرات متتالية. أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن بلديات محافظة الحسكة منحت عشرات المرافق العامة لمستثمرين مقربين من قسد بعقود تمتد بعضها ل10 سنوات، وذلك منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد.
4: في محافظة الحسكة بدأت عشرات المرافق العامة تتحول شيئا فشيئا إلى مشاريع تجارية ومطاعم خاصة بعد أن منحتها البلديات لمستثمرين مقربين أو موالين لقسد وآخرين ينتمون لحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي. هذا التحول وفق مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا جاء بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقسد في 29 من كانون الثاني، لتصبح هذه الاستثمارات واقعاً على الأرض يصعب تجاوزه لاحقاً. المصادر أكدت أن البلديات سمحت للمستثمرين المقربين من قسد ببناء مطاعم ومرافق تجارية داخل الحدائق العامة، ومنحت أراضي تتبع لمؤسسات الدولة لمشاريع ومحال تجارية. هذه السياسة شملت جميع البلديات التي ما تزال تحت سيطرة قسد في مدن عمودة والدرباسية وتل تمر والحسكة والقامشلي والقحطانية وغيرها. عقود الاستثمار التي تتراوح مدتها بين 3 سنوات و10 لم تقتصر على البناء فقط، بل فرضت على المستثمرين أعمال تطوير في المناطق المستثمرة، ما يصعب لاحقاً دمج هذه البلديات مع الدولة السورية. الأهالي في تلك المناطق عبروا عن قلقهم من تقلص المساحات الخضراء بعد أن تحولت الحدائق العامة إلى مشاريع استثمارية يصعب على الناس الوصول إليها بسبب الأسعار المرتفعة، معتبرين أن هذا التغيير يعيد رسم الأولويات في مناطق كانت تعرف بمساحتها المفتوحة. إذن وأمام كل هذه المعطيات، يبدو أن المقربين من قسد يستغلون الوقت لتحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية على الأرض، في حين تسابق الحكومة السورية الزمن لاستعادة المؤسسات والمرافق العامة مع استمرار تطبيق اتفاق الاندماج.
0: كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة مطولة مع موقع المونيتور عن تحضيرات لزيارة محتملة إلى تركيا ولقاء محتمل بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، في حين تحدث عن مستقبل قسد ومسار الاندماج مع دمشق.
5: مظلوم عبدي إلى تركيا هذا ما كشفه قائد قسد في مقابلة مع موقع المونيتور، إذ أعلن عن تحضيرات جارية لزيارة محتملة إلى أنقرة، مشيرا إلى أنها قد تتضمن لقاء مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أجلان المحتجز في سجن إميرالي، واصفا إياه بأنه شخصية قائد وطني مهمة للمنطقة. عبدي أكد أن قسد لم تحل، لكن عملية دمجها ضمن الجيش السوري بدأت بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في 29 من كانون الثاني الماضي. وأقر عبدي بوجود أخطاء في إدارة المفاوضات مع دمشق، قائلا إنهم لم يكونوا مرنين بما يكفي بحسب وصفه، وطالبوا بالتعامل مع كامل المنطقة كوحدة واحدة، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان اتخاذ خطوات أكبر بشأن دمج مناطق ذات غالبية عربية كالرقة ودير الزور. وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عقد لقاء مع الأمانة العامة للشؤون السياسية للحكومة السورية في دمشق، تناول تطبيق اتفاقية كانون الثاني وملف الاندماج، إلى جانب قضايا عودة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين والحقوق القومية والثقافية للشعب الكردي. وعلى صعيد ملف المعتقلين، أفاد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الدمج أحمد الهلالي بأن الحكومة السورية تجري حالياً الإحصاء الأخير للمعتقلين لدى قسد، متوقعاً إنهاء هذا الملف قبل عيد الأضحى. وفيما يخص القصر العدلي في الحسكة، أكد الهلالي أن القضية قانونية بحتة لن تحسم إلا عبر الأطر القانونية، مشيرا إلى أن المرسومة رقم 13 الصادرة عن الرئيس الشارع يمثل خطوة مهمة تجاه اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية. مسار الاندماج بين قسد والحكومة السورية يسير ببطء، لكن تصريحات عبدي وتصريحات الهلالي تكشف أن الملفات الخلافية ما تزال قائمة، من القصر العدلي في الحسكة إلى ملف المعتقلين والحقوق الكردية. أما الزيارة المحتملة إلى أنقرة فإن تمت فستكون تحولاً لافتاً في معادلة العلاقات الإقليمية المحيطة بالملف السوري.
0: أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حملة نوعية بعنوان وعيك بعملك لحماية المحاصيل الزراعية من مخاطر اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف هذا العام. وتعمل الحملة على رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية وتعزيز السلوكيات الوقائية والحد من مسببات الحرائق وتوعية المزارعين والأهالي بإجراءات الوقاية والسلامة، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية في حماية الموسم الزراعي وترسيخ مفهوم حماية الأمن الغذائي باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة. بدوره وجه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح رسالة للأهالي والمزارعين بشأن أهمية المبادرة وضرورة التعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية، مؤكدا أنها مسؤولية إنسانية ووطنية من شأنها ضمان الأمن الغذائي لسوريا والسوريين.
6: هاي السنة رح ناخذ احتياطاتنا من هلأ أو ما من هلأ. الوزارة بدأت التخطيط من شهر واحد، وضعنا الخطط وأخذنا الموافقات ورح تنطلق قريبا، لكن أنتوا الأساس بهاي الخطة، أنتوا الأساس وقت اللي بتنظفوا الأراضي والأعشاب الضارة المحيطة بالطرقات، أنتوا الأساس وقت بتبلغونا بأسرع وقت ممكن عن أماكن الحرائق، لأنه الحفاظ على المحاصيل الزراعية هو حفاظ على الأمن الغذائي تبعنا، هو حفاظ على ثروتنا الزراعية، كما الحفاظ على غاباتنا أيضا. لذلك بتمنى منكم تدعمونا وتوقفوا معنا.
0: أعلن صندوق التنمية السوري عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار كحزمة دعم أولية للقطاعات الحيوية في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة للسوريين في مختلف المحافظات. أضاف الصندوق في بيان أن هذا التخصيص جاء بناء على دراسة ميدانية مشتركة مع وزارات الصحة والتربية والطوارئ لتحديد مناطق التدخل المباشر في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى إزالة مخلفات الحرب. وأكد الصندوق أن هذه المشاريع تستهدف المناطق التي تشهد عودة فعلية للسكان والمناطق التي تعاني من فجوات خدمية لضمان استقرار العائلات بكرامة وتوفير بيئة آمنة للأطفال والمرضى. افتتحت في محافظة إدلب محاكم مجلس الدولة، وذلك في مبنى مجلس مدينة إدلب ضمن خطوة تهدف إلى تفعيل دوره القضائي والاستشاري في المحافظة.
7: اليوم تم افتتاح في إدلب محاكم مجلس الدولة، وتتمثل في محكمة القضاء الإداري والمحكمة المسلكية والمحكمة الإدارية. ومهام هذه المحاكم هي فض النزاعات ما بين الإدارة وما بين المواطن، أو فض النزاعات ما بين الإدارة والعاملين لديها. ومن مهام هذه المحاكم نشر الثقافة القانونية، ترسيخ سيادة القانون، الاقتصاد على المواطن وتخفيف عبء السفر، وتحقيق العدالة، وترسيخ مفهوم حماية الحقوق والقانون.
0: نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دورة تدريبية للقضاة المتدربين في المعهد العالي للقضاء

0: التدريبية مع القضاة المتدربين حول العدالة الانتقالية، بحيث عندما يتم اعتمادهم كقضاة يكونوا مهيئين ومجهزين وعندهم الخبرة الوافية حول العدالة الانتقالية. ومن المعلوم أن العدالة الانتقالية كانت غائبة عن الساحة السورية سابقا، وفضل الله عز وجل الآن هناك حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها في على المستوى الوطني، بالإضافة للمعايير العامة للعدالة الانتقالية. طبعا إن هذه الدورة هي جزء من مسار طويل الأمد فيما يتعلق في حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها على المستوى الوطني واستمرارية على جميع أو معظم القضاة المعنيين في العدالة الانتقالية.
1: تعاني بلدة محجة في ريف درعا الشمالي من تفشي التهاب الكبد الوبائي من النوع ألف، خاصة في الحي الشرقي، إذ سجلت البلدة نحو 150 حالة حتى الآن، ما استدعى تحركا عاجلا للجهات الصحية والخدمية في المنطقة.
2: عائدا بابنه موسى من عيادة الطبيب بعد أن أصابه التهاب الكبد كحال العشرات من أبناء الحي الشرقي في بلدة محجة بريف درعا، انتشرت العدوى خاصة بين الأطفال في مدرسة الحي، ويروي لنا أبو لؤي كيف سجلت في منزله أولى الحالات.
3: تبين من خلال الفحص الأولي أنه معهم التهاب كبد، سوينا إجراءات وعزلة تامة، وبعد مرور شهر الله أكرمنا بالشفاء، عم بيتماثلوا للشفاء، ولكن لحد اللحظة في آثار جانبية.
4: الحي عندكم في إصابات
3: سجل؟ الحي تبين بعد 10 أيام من الإصابة مع أبنائي أنه بالحي انتشر الأمر، وعم بيقولوا أنه المياه هي سبب المرض.
2: ظاهرة الرعي بجوار مصادر مياه الشرب واختلاط المياه بمخلفات المواشي وقيام المهجرين الذين يقطنون بجوار هذه البئر بثقب خط المياه عشوائيا، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الصرف الصحي في منازل القرية، من الأسباب التي أسهمت برفع عدد حالات الإصابة بالتهاب الكبد إلى أكثر من 150 حالة، الأمر الذي استدعى تدخل مديريات الصحة والمياه والصرف الصحي بشكل عاجل وتشكيل غرفة طوارئ لاحتواء تفشي المرض.
5: قمنا بإزالة بؤرة العدوى في البئر رقم 9، ثم قمنا بإزالة آثار الأغنام من حرم البئر، ثم وتم نزح الجور المياه من جور الصرف الصحي من قبل المنازل. علينا أن ندرك أخيرا بأن المرض هو مرض مؤقت وقابل للشفاء، أساسه الوقاية والنظافة الشخصية.
2: تسهم حملات التوعية أيضا بالحد من توسع بؤرة العدوى في القرية التابعة إداريا لمنطقة إزرع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 20,000 نسمة.
6: شكلت الأيام الماضية اختبارا حقيقيا للإجراءات الحكومية التي تحاول الحد من تفشي فيروس التهاب الكبد في بلدة محجة، وتبقى طول فترة حضانة الفيروس عاملا رئيسيا في استمرار تسجيل الحالات. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من بلدة محجة في ريف درعا الشمالي.
1: شهد عدد كبير من الأبنية القديمة في دمشق حالة من التضرر خلال فصل الشتاء المنصرم، وذلك نتيجة للأمطار والعوامل الجوية التي أثرت على البنية التحتية لتلك البنية، ما أعاد ملف هذه الأبنية وضرورة ترميمها إلى الواجهة من جديد.
7: تتنوع مشاهد الأبنية هنا وتختلف حالتها الفنية أيضا، ففي دمشق القديمة باتت مئات من الأبنية تحتاج إلى ترميم أو صيانة جزئية أو كلية، فالعوامل الجوية أثرت عليها بشكل مضاعف خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى حوادث انهيار خلال هذا العام.
8: رصدنا تقريبا حوالي 6 حالات من الانهيارات المختلفة اللي حصلت بالأثناء حصول موجة الأمطار الغزيرة بسوريا بشكل عام وبمدينة دمشق. قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هاي الحالات، تقييم هاي الأضرار، اتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على إعادة ترميم الأجزاء المتضررة، ولا سيما أنه جزء كبير من هاي الحالات اللي تم رصدها هي عبارة عن جدران مطلة على الأملاك العامة وعلى الجوار. هون بتكمن يعني الباب الأكثر دافع على أنه يكون الترميم بسرعة عاجلة.

0: تختلف ملكية قسم كبير من الأبنية القديمة في دمشق، فبعض منها يعود للمؤسسات الحكومية والوقف، والقسم الأكبر ملكيته خاصة، وهو ما يفرض على ملاكها ترميمها ومتابعة حالتها الفنية تحت إشراف مديرية آثار دمشق.
1: نحن مهمتنا كجهة أثرية توجيه الإنذارات لأصحاب الأملاك في شان ترميم الواجهات الأبنية تبعها الخاصة. نحن قانونيا نحن ما فينا غير كنا شريك مع الجهات المعنية، هي مدينة المدينة القديمة، مديرية المدينة القديمة، بنوجه إنذارات لأصحاب العقارات في مشان ترميم الواجهات الأبنية، ولكن ما بالقانون ما في شيء نحن من نحسن نساعدهم غير انه يكونوا مشرفين على الاعمال، والتقيد بالاعمال بالمواد التقليديه اللي وضع اعاده البناء لما كان عليه سابقا.
0: مع تراجع عمليات الترميم المنظم خلال السنوات الماضيه وما رافقه من تهجير لعدد كبير من السكان، تراجعت الحاله الفنيه لكثير من المنازل في دمشق، مما بات يجعلها خطرا على سكانها وعلى القاطنين بجوارها.
2: يفتح ملف الأبنية المنهارة والآيلة للسقوط في دمشق القديمة الباب على واحد من أهم الملفات التي تحتاج إلى تحرك كبير من الجهات الحكومية واهتمام أكبر من الأهالي. عوض منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: تواجه الآثار في مدينة الرقة إهمالا نتيجة لغياب مؤسسة الدولة لسنوات طويلة، إذ تعرضت تلك الآثار على مدار تلك السنوات من عمليات تجريف وتعديات من الأهالي وتنقيب عشوائي، الأمر الذي يهدد هوية المدينة التاريخية وينذر بوجوب اتخاذ خطوات جدية في حماية تلك الآثار.
4: تشهد الآثار في مدينة الرقة إهمالا متزايدا خلال السنوات الماضية، تعرضت لعمليات تجريف وتعديات من قبل بعض سكان المنطقة، فضلا عن أعمال تنقيب عشوائية طالت مختلف المواقع الأثرية في المحافظة.
5: كانت تجي بعثات أجنبية من خارج الوطن العربي، بلدان أجنبية كانت تجي يعني تفرج على آثار الحضارة الموجودة عندنا، ولكن بالفترة الأخيرة صار بإهمال ولا زال الإهمال موجود، ورقم المناشدات الكثيرة من أهالي الحي.
4: تحاول الجهات الحكومية المعنية إعادة الآثار إلى مكانتها لما تمثله من إرث إنساني وحضاري، إلا أن ضعف الإمكانات يحول دون ذلك في وقت تحتاج فيه تلك المواقع إلى تدخل عاجل ووقف التعديات المستمرة عليها.
6: نلاحظ وضع الإهمال وعدم الرقابة على المواقع الأثرية، وجدنا البناء المخالف، تعديات الزراعة، تنقيب العشوائي، المواقع الأثرية، مكبات للنفايات. طبعا بالأيام القادمة أهم شيء دور تثبيت الحراس في مواقعهم.
4: في وقت ما تزال فيه الجهات الحكومية المعنية بالأثار غير فاعلة على الأرض، تواجه تلك المواقع في الرقة تعديات متواصلة من قبل أشخاص يجهلون قيمتها الحضارية والتاريخية.
3: تواصل المدينة الصناعية في حس بريف حمص تعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز الصناعات الغذائية في سوريا، في ظل مساعي حكومية لدعم الانتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، وبين توسع نشاط المنشآت الغذائية وارتفاع حجم الانتاج.
7: نشاط متزايد تشهده المدينة الصناعية في حس ضمن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يضم 251 منشأة ترفد السوق السورية بمواد أساسية كالسكر والزيوت والطحين والأجبان.
8: بعد التحرير صار في خطوات كتير إيجابية على مستوى فتح الأسواق، وكان لها تأثير كتير إيجابي على مستوى التجارة، لكن كان لها بعض السلبيات على مستوى الصناعة السورية، خاصة الصناعة الغذائية بسبب المنافسة للمنتجات اللي اجت من برا، بنوعيات شوي متدنية وبأسعار كتير واطية. الحل هو أنه ينعمل نوع من حماية للصناعات الوطنية، للمحافظة على الصناعات، للمحافظة على اليد العاملة.
7: هذه المنشآت التي أمنت آلاف فرص العمل لم يقتصر دورها على تغطية احتياجات الداخل، بل امتدت لتصدير فائض إنتاجها إلى الدول المجاورة، ما يعزز من حضور المنتج السوري في الأسواق الإقليمية.
9: طاقتنا الإنتاجية بتكرير الزيوت بحدود 180 طن باليوم، وعصر البذور بحدود 1000 طن بذور فول صويا باليوم الواحد. طبعا التسهيلات اللي صارت الحمد لله، تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج صارت تأمينها أسهل ومتوفر أكثر. بالنسبة للصعوبات اللي عم تواجهنا نحن بالمعمل، عدم أو صعوبة تأمين الخبرات اللي عم تترك أو لأسباب ما من خبرة عمال أو مهندسين، فهي عم نواجه الصعوبة نحن. هاي بقيت الأمور الحمد لله كلها للأحسن والأفضل.
7: وعلى خطى التعافي تبذل الجهات المعنية جهودا لتقديم تسهيلات استثمارية وحوافز تشجيعية تهدف إلى إعادة دوران عجلة المعامل المتوقفة واستقطاب رؤوس الأموال.
10: ويمكن للمستثمر أن يستورد مجرد ما كان مخصص في المدينة الصناعية وحسياء آلاته معفاة من الرسوم والجمارك، وهناك تسهيلات جمركية أخرى واستفادة من قانون الاستثمار لصدر مؤخرا من هيئة الاستثمار السورية.
7: ورغم التحديات اللوجستية تظل الصناعات الغذائية في حسياء ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، وسط توجهات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة الصناعية. هنا في المدينة الصناعية بحسياء يستمر الانتاج رغم التحديات، وسط الرهان للصناعيين على الدعم لاستعادة قوتهم. أنس دريس، لتلفزيون سوريا، المدينة الصناعية حسياء.
3: عادت مهنة تربية الضفادع إلى ريف حماة، وذلك عبر أحد المربين في سهل الغاب الذي نقل المهنة من تركيا إلى داخل محمية صغيرة في المنطقة لتحويلها إلى مصدر دخل وفرصة عمل وسط تحديات تتعلق بشروط التربية والتكاليف المرتفعة. نتابع.
11: هلق هو أغلبه
12: مشهد غير مألوف، أصوات نقيق تتصاعد من محمية صغيرة في سهل الغاب. تربية الضفادع تجربة جديدة يحملها حسن معه من تركيا إلى سهل الغاب، محاولا إدخال هذه المهنة إلى المنطقة وتحويلها إلى مصدر دخل جديد. فكرة بدت غريبة في البداية، لكنها اليوم تتحول إلى واقع وتجربة استثمارية.
13: الضفدع متواجد بسهل الغاب بشكل جدا كبير، فحبيت أجلب الاستثمار. تواصلت مع اللي كنت أشتغل معهم بتركيا ضمن هالشركة هاي، وبالفعل حبوا الفكرة وأجوا لهون وباشرنا عمل. ونحن أسا مشروعنا أكبر من هيك بكتير، وحابين أنه نستثمر بشكل أكبر، ولكن عم نلاقي صعوبات.
12: الطريق هنا لا يبدو سهلا، المشروع يحتاج إلى أحواض خاصة وعناية يومية لا تحتمل الخطأ، إضافة إلى شروط فنية دقيقة مرتفعة الكلفة تفرضها مديرية البيئة. كلها تفاصيل تفرض تحديات مختلفة داخل هذا المكان.
14: بلشت أنا موضوع الضفادع بحمام الثمانينات، بعدها عن طريق جمع الضفادع وتصديرها، بعدها تم تنظيم هذا الموضوع بإقامة مزارع للتربية خوفا على هذه الأنواع من الانقراض والحفاظ على التوازن البيئي. توقفت بعد ذلك خلال الثورة، وحالياً إجانا أول طلب للتصدير في مديرية البيئة بحماة.
12: مهنة جديدة تحاول أن تشق طريقها في سهل الغاب بريف حماة، تواجهها تحديات كثيرة وشروط معقدة، فهل تنجح في التحول إلى مشروع قابل للاستمرار أم تبقى مجرد تجربة غريبة يصعب تعميمها؟
15: هذه الأصوات لم تعد مجرد ضجيج ليلي في سهل الغاب، بل تحولت إلى مصدر دخل وتجربة جديدة يحاول أصحابها اقتناص فرصة من بين الماء والطين. مهنة غير مألوفة، لكنها تفتح باب

قتل الجيش الإسرائيلي 3 أشخاص وأصاب 17 آخرين بينهم مسعفان، وذلك نتيجة 92 هجوما نفذه على مناطق في لبنان أمس الخميس. بحسب إحصاء استند إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية، شملت الهجمات غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف عدة مناطق، وتزامن التصعيد مع تحليق طائرات مسيرة فوق العاصمة بيروت. يأتي ذلك ضمن خروقات الجيش الإسرائيلي المستمرة للهدنة المعلنة منذ 17 نيسان الماضي. انتهت اجتماعات اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الثالثة التي تجري برعاية أمريكية في واشنطن. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن المحادثات شهدت يوما مليئا بالمحادثات المثمرة والإيجابية، وإنه يتطلع إلى استئنافها اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه يأمل بأن يكون لديه مزيد من التفاصيل ليعلن عنها في ذلك الحين. هذا وتجري هذه الجولة من المحادثات بعد جولتين سابقتين جرتا على مستوى سفيري البلدين في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وفي تصريحات لفوكس نيوز أفاد ترامب بأن شي أبلغه عقب مباحثات استمرت ساعتين أن بلاده لن تزود طهران بمعدات عسكرية. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نظيره الصيني عرض أيضا المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يشهد شللا في الحركة الملاحة منذ أكثر من 70 يوما. كما أضاف في وقت لاحق في منشور له على منصة تروث سوشيال أن التدمير العسكري لإيران مستمر. ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

علاء الدين الدروبي. علاء الدين ابن حميد باشا الدروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب ل27 يوما فقط. ولد علاء الدين الدروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان الدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جلطة سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة. وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع الدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل الدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين، وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

0: فيك تقول إنه في حدا من آل محاسن غني أبداً.
1: هذا يعطينا صورة ما عن المجتمع الدمشقي خلال الفترات الطويلة الماضية.
0: والدي كان صغير وقت الثورة السورية وقت الفرنسيين كان صغير، والدي أشعره يعني وهيك وعيون زرق وملون، تحط بالسلة القنابل تحمله إياها لإله ويغطوها لحتى يقطعوا الشاغور يوصلوها للسوار.
1: طيب وجدتي نفسك بالتاريخ لما دخلتي لدراسة التاريخ؟
0: دائما بعمل ستوب بدمشق لحتى بس انزل انزل بهالشارع بحس طاقتي قديش قويت وعليت. بتفوت ساروجا لنفترض من 15 سنة غير هلا. يعني مين حفظها؟ حفظها نحن يلي حافظين المواقع تبعها والقصور والمنازل اللي كانت.
1: كوبيسيات كان لهم دور كمان باختراق المجتمع.
0: ما عندك شغف بالتطوع ما بتقدر تستمر. انا مالي بالجو الطبي، ما بحب الطب الحقيقه، يعني مالي مراقب نفس.
1: كيف ارتباطك بالتاريخ واثر ذلك على عقلك؟
0: بشعر بالشموخ بالكبرياء بالعظمه بانه هي دمشق.
1: رحله المراه الدمشقيه من الحارات القديمه واروقه التاريخ السوري إلى الإسهام في الحياة العامة من بوابة العمل الاجتماعي والأهلي المستقل. شهادة للتاريخ يستضيف هذه المرة الدكتورة أمل محاسن المؤرخة والناشطة الاجتماعية التي تنقلت من العناية بدمشق القديمة إلى العناية بالإنسان وتنمية قدراته نحو الاهتمام بمرضى السرطان والتصلب اللويحي، مكملة دورا عرفته سوريا وتميزت به، لكنه غاب طويلا ليعود اليوم مع تحولات المدينة. من هذه القارة الشامية التي أهداها رئيس الوزراء وزير الخارجية جميل مردان بيك إلى المتحف الوطني ذات يوم، نلتقي في شهادة التاريخ مع الدكتورة أمل محاسن. أهلا.

0: أتت أسرة محاسن من الجزيرة العربية إلى هذا المكان مدينة دمشق قبل الفتح الإسلامي. كان لديها مهمة بتعثت من أجلها، ولا تزال هذه الأسرة تواصل أداء مهمتها. مرحبا دكتورة.
1: أهلا وسهلا.
0: شو إحساسك ونحن بهاي القاعة الشامية اللي أهداها جميل مردان بيك الوزير والوطني الراحل للمتحف الوطني؟
1: الحقيقة إذا بقول إحساسي ما بينوصف، يمكن اللي بسمع بيقول عم بالغ، بس الحقيقة أني أنا هيك بشعر بالشموخ بالكبرياء بالعظمة، بأنه هي دمشق. يعني تقعد بتتأمل هالقاعة هاي بتقول كل قطع فيها هي لوحة، كل قطع فيها بتحكي حكاية، بتحكي قصة صانع، بتحكي قصة رجل مفكر، بتحكي قصة إنسان مبدع. فكتير بحس أني أنه سوريا عظيمة كتير، بناسة بأرضة بكل حجر فيها سوريا عظيمة. ومن هون أنا بحس أني أنا أول سورية، كتير بحس بعظمة كبيرة كتير الحقيقة.
0: طبعا هذا السؤال مرتبط بالتقديم اللي حكيته قبل شوي حول أسرة محاسن، أسرة حضرتك، اللي يعرف المؤرخون أنها قدمت في مهمة معينة لمدينة دمشق. شو كانت مهمة أسرة محاسن؟
1: الحقيقة التميم الداري اللي هو جدنا كان دائما عنده رحلة الشتاء والصيف. بالصيف كان زيوت وبالشتاء الخمر. تعرف بالإسلام ما كان لسه يعني ممنوع الخمر من يعمل الرحلات. فوقت اللي سيدنا محمد بلغ بالرسالة، تميم الداري كان أخذ الزيوت إلى مكة، فأنارة فوانيس مكة بالزيوت التميمية. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: أنرت الإسلام يا تميم. وحكى يا مع الأسف ما لي حاملت الآن جملة بأنه حماك الله وزريتك وكل حدا من نسلك الله بيكون بما معناه طبعا هذا الحكي. وأقطع له إقطاعات، أول إقطاعات تقطع في الإسلام لتميم الداري في الخليل وفي مناطق من فلسطين. ثم وجهه إلى دمشق لتكون أول أسرة، أول أو ثاني أسرة إسلامية، مثل ما إذا بدنا نحكيها بالفكر الحالي تبشيرية، لنشر الإسلام قبل الفتح. قبل الفتح الإسلامي. فأتت هذه العائلة إلى دمشق واستقرت فيها وبقيت فيها. وفي فترة من الفترات التاريخية حدا من الأجداد مشهورة بالجمال، كانت آل محاسن مشهورين بالجمال، في هذيك كانوا عاملين محاضرة من فترة عن العائلة، فقالوا ما بنعرف إذا لا زال النسل جميلا أم لا، باعتبار تزوجوا من أناس ثانيين يعني الأخوة دول، لا يعني بتضل فيها السمات الجمالية. فصار الكنية محاسن، آل محاسن. فآل محاسن أو المحاسني هي لنفس الكنية التي تنتمي إلى التميمية. وبقينا طبعا ولم نغادر دمشق منذ ذاك الزمن.
0: كان عندكم أدوار بالخلال القرون الماضية، أدوار سياسية، أدوار اجتماعية، كان في هيك شيء لأجدادكم بالأسر؟
1: أكيد أكيد كانوا آل محاسن سابقا يهتموا بالسياسة باعتبارهم اجوا يعني مع قبل الفتح، فاختلطوا بالمجتمع الدمشقي وكانوا من الأشخاص الدميسين اللبقين السابقين عصرهم فينا كتقول. فكانوا محبوبين ودائما فكره متطور، فأخذوا أدوار الحقيقة. فأنا ما كتير عندي فكرة عن الأدوار السابقة، لا في دور كتير مهم كان حدا من أجدادنا وقت غزا أظن هولاكو دمشق، وقفوا هو كان قاضي جدا معنا مع الحاكم، منعوا دخوله. هذا يقال تاريخيا. فقال لهم أدوار سياسية بفترة زمنية تركوا تخلوا عن السياسة وصاروا قضاة. يعني نحن آل محاسن ما عنا تجار، عنا عدم قضاء فقط، ما في تاجر. ما فيك تقول إنه في حدا من آل محاسن غني أبدا. ما اهتموا بالمال بقدر ما اهتموا بالفكر وبالقضاء وبالعدل. بفترة زمنية نحن كنا كآل محاسن هم خطباء الجامع الأموي. وبعدين أخذوا آل الخطيب منهم.
0: هذا يعطينا صورة ما عن المجتمع الدمشقي خلال الفترات الطويلة الماضية، وكيف تحولت فيه المهن والصنائع، وأيضا الأبعاد الثقافية والاجتماعية، والتي سنراها لاحقا في حياة حضرتك دكتورة أمل. لكن كان لرجال المحاسن دور وطني هام جدا في القرن العشرين.
1: أكيد كان عندنا محافظين من آل محاسن، محافظين لدمشق ومرة محافظ لدرعا. في كان وزيرين في قبل حزب البعث، شيء طبيعي من عند حزب البعث. نحن طبعا ما
0: همشت يعني مثل شأن كثيرين
1: نحن همشنا حالنا لأنه ما وجدنا يعني أبائنا يعني وهيك.
0: الوزير أسعد محاسن،
1: وأسعد محاسن والده سعيد حدا وزير داخلية يعني منهم، حدا وزير مالية، حدا وزير خارجية، سفير. آخر شخصية كانت كان مروان، دكتور مروان محاسن، اللي كان فترة كتير كبيرة ترك البلد وراح بعدين رجع لدمشق، رئيس المجمع المجمع العربي، رئيس قعد لفترة طويلة لحد توفى من عامين.
0: طيب حضرتك ولدت في هذا المناخ، أنا دائما بسأل ضيوفي كيف فتحت عينيك على المكان الذي ولدت فيه؟ ولدت في دمشق في هذا المناخ، كيف رأيت العالم؟
1: جميل جدا. أنا الحقيقة وقت خلقت بأسرة كتير ظريفة، أم وأب كتير بيحبوا بعض، بيحترموا بعض، العيلة الأكبر، العيلة الممتدة كمان، أسرة متعاونة متحابة متفائلة. نحن ما لنا من الطبقة الثرية، لا، نحن من الطبقة مثل كل غالبية أهل دمشق، يلي ما قلت لك نحن ما اشتغلنا بتجارة، والتجارة اللي بتجيب المال، وقت بتشتغل بالعلم بتضل إنه عقلك الغني، لكن ما أموالك ما هي كتير كبيرة، بتعيش بسعادة وبراحة. فخلقت بهيك جو، أب متفهم، أم متفهمة، كنا سعيدين كتير، وتعلمنا يعني كل، نحن كنا 7 أولاد، 5 بنات وشابين. المهم فكنا تعلمنا، وأهم شيء وقت بتكون الأسرة محبة، وقت بيكونوا الأب والأم متفاهمين، الأسرة الممتدة متعاونة مع بعض، فهذا كتير بيخلق لك سعادة وراحة، لأن أصل النشوء هي الأسرة. وقت بتكون الأسرة مرتاحة نفسيا على أقل تقدير، بتطلع الأسرة، الأولاد بيطلعوا مثل العادة، يعني بيطلعوا أنهم طبيعيين. فالحمد لله كنا نحن بأسرة سعيدة.
0: طيب هذا المناخ الجميل اللي عم توصف فيه حضرتك كمان كان مغلف ببحث المرأة السورية والمرأة الدمشقية عن دورها، وهي ذات أدوار يعني كبيرة جدا، يعني خلال على الأقل من بدايات القرن العشرين، من نازك العابد إلى عادل بيهم الجزائري، إلى كثير من الشخصيات الشامية السورية اللي كان لها دور. لمستي هذا الشيء بتفتح وعيك وبطفولتك انه في دور للنساء؟
1: اكيد. انا جدتي لوالدي الله يرحمه، والدي كان صغير وقت الثوره السوريه، وقت الفرنسيين، كان صغير، والدي اشعره يعني وهيك وعيون زرق وملون، فما كان حدا يخطر له انه سوري هذا. فستي تمسكه بايده، كانوا ساكنين بالشاغور، تحط مثل القصص اللي بتسمعها، يعني وقت بتشوف القصص تحط بالسله القنابل، تحملوا إياها لإله ويغطوها لحتى يقطعوا الشاغور يوصلوها للسوار. يعني هاي القصص ما لها خيال. أنا والدي كان يحملها، وكان صغير عمره شي 7 سنين، وطبعا كانوا الستات محجبات كلهم، فما يعرفوا هدول، ولد صغير ما حدا حيخطر له شيء. فنشأنا على هالقصص هاي. إخواتنا 6 2 راحوا بالحرب السفر برليك، فنشأنا على أنه اضطراب البلد هو الأغلى وهو الأسمن. فما كان شيء بعيد عن فكرنا بأنه نحن نبعد عن هالبلد. هيك ربينا وخلقنا، أنه بالنسبة لنا الشام هي الروح اللي منتنفسها، واقع، يعني هذا واقع طبقنا، ما غادرنا أبدا على مدى تاريخنا إحنا قاعدين بالشام.
0: طيب هل هذه الروح يعني اللي تربطكم بدمشق، واللي بتخليكم دائما يعني خلاقين، تنتجوا مشاريع وأفكار ونضالات يعني كما وصفتي حضرتك، هاي الروح هي اللي دفعتك باتجاه العلم، وعندك مسيرة علمية هامة جدا؟
1: الحمد لله. شوف لقلك لا أحكي لك من البداية مشان يكون عندك تصور عن كفاح المرأة وإيمانها. أنا تزوجت ولو أني ما بحب أحكي كتير بها بس لازم نحكى لأنه تزوجت كان عمري 16 سنة فكان شرطه الأول لزوجي الله يرحمه عنه زواج عيلي يعني ما مثل ما بيقولوا زواج صالونات. كان شرطه الأول أنه أمل شاطرة وبدأ تكمل تعليمها. أنت ما بتقلك ما عندي شرط غيره أنه لازم أنت ما بتقول بدأ تتعلم لازم. فعلا التزم زوجي الله يرحمه بهالحكي هاد مباشرة سجلت بكالوريا كملت تركت فترة كملت جامعة من دراسات عليا يعني بأي فترة من فترات أني أنا بدي أتعلم ما كان واقف ضدي أنا قوم أتعلم وبيقدر يعني قيمة العلم وأنه المرأة لازم تكون قدوة لأولادها لعائلتها لأسرتها. فهذا الإصرار أنا خلاني أنه أنا ما بقدر أعيش على هامش الحياة يعني ما بقدر أكون أني أنا ما معلمة أقعد بس يعني ربة أسرة بعتز فيها كتير هاي القصة بس ما بقدر تكون هي بس فقط هيك لأني ما حكون هالقدوة اللي بتمناها لأولادي يعني ما بحب طموحاتهم تنتهي عن حد معين. فتابعت تعليمي وتخلصت تعليمي كان في دائما زوجي التعليم قد ما بدك بس ما في تتوظفي أبدا. فكأنه دعوته استجابت وتكبروا أولادي شوي كان توفى زوجي طبعا تابعت لهم أنا.
0: بأي سنوات درستي
1: درست بعد ما عملت بكالوريا طبعا أنا صف عاشر كنت كسرت سنة لأنه ما كان ممنوع بدك 3 سنين لحتى تقدر تتابع تركت 5-6 سنين عملت كمان قصة جامعتي مسلسل سجلت بالجامعة العربية ببيروت هم ممنوع كان بدك تعيد البكالوريا أنا مستحيل واحد يعيد يعني البكالوريا قد ما كان شاطر بعبع بالنسبة لي سجلني بالجامعة العربية ببيروت كانت الحرب ببيروت والجامعة العربية كانت محاوطة يعني
0: الحرب الأهلية
1: بالحرب الأهلية. فسأب أنه زوجي مرض اجته جلطة وكنت محضرة أنه بدي أطلع وسافر ومتفقة مع رفقاتي أنه نطلع منقدم مادة منقدم مادة وتجارة كنت مسجلة وبرجع المساء. أنا ليش قدرية كتير لأنه بأمن الله ما بيعمل لك شيء إلا فيه وراء شيء منيح.
0: طيب خليني روح لفاصل وإرجع أسمع هذا المفصل عند قدر الله في تغيير شكل حياتك. فاصل أعزائي المشاهدين نواصل بعده حوارنا مع الدكتورة أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح سطحونا بشكل دائري روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط. نحن عندنا هذا الأمر كتير ضخم في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام شلون بدي أطلع؟ قلت له الله

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: دكتورة أمل، حصل تغيير في حياتك نتيجة مصادفة أو قدر من الله
1: شوف
0: زمن الحرب الأهلية؟
1: القدر أفكرك بيصير قدر بالنتيجة، يعني أنت بتفكر بشيء وبتصر عليه فالله بيعمل لك يا بقى بالآخر، يعني القوة الجاذبة. يعني فأنا وقت سجلت ببيروت العربية وعساس طالع أعمل امتحان شيء بالليل، يعني مثلا بكرة أنا بدي روح على بيروت أنا وزميلاتي نقدم امتحان ونرجع. فبالليل أجوا بابا ووالتي ووالدتي لعندي، قال لي بابا جملة، قال لي والله يا أمل يعني بلادك صغار وزوجك مرضان، تروحي تجيكي قنص قذيفة مدري شو، يعني شو بيصير بالعيلة؟ طلعت وخلص بطلت أطلع بكل بساطة. اتصلت برفقاتي قلت له إيه يعني معقول وعدت وخلص صار عندي ظرف أنا ما بقى. خلاص قلبي قال لي إنه عم يقول لي هيك معناتها خلاص، يعني كأنه بدي حدا يقول لي بس إنه تركي هالموضوع. بعد بكم شهر طلع قرار بأنه الطلاب السوريين اللي سجلوا بجامعة العربية ما قدموا ولا مادة بحقلوا انتقلوا الجامعة السورية. هون شايف القدر كيف، لو أني أنا طلعت يومها كنت ما قدرت تجيني هالفرصة. طبعا نقلنا ورقنا مباشرة من هنيك جبناه لهون، سجلت تاريخ لأني أنا ما بحب الأرقام.
0: وبدأنا بتتبع التاريخ
1: تمام،
0: ورسالتك العظيمة والعميقة في حماية دمشق
1: تمام.
0: احكي لي بقى كيف ارتباطك بالتاريخ وأثر ذلك على عقلك؟
1: أنا شوف غالبية السياسيين العالم أنا بعد هذه اكتشفتها بيقيموا نسب الذكاء، لا غالبية اللي دارسين تاريخ هن سياسيين. يعني من أهم الشخصيات السياسية هي ده. بعدين أنا شفتها ما بعرف يعني وقت في التاريخ كوني أنا بحب التاريخ بجوز تعلقي بالشام وبحارات الشام، لأنه دائما جدتي كانت تاخذني معها وتنزلني على دمشق وهيك أنا وهالأدي عم بتطلع كنت دائما كأني سائحة، يعني بتذكر حالي إنه يا الله ويا ما أترك إيضا وضيع منها بدور علي وأنا من زهلة مذهولة بهالشام هي. يعني في ارتباط كتير قوي بيني وبينها ولازلت إلى الآن كل ما بنزل على الشام القديمة بحس كأني أنا أول مرة عم بنزلها وبتأثر كتير. هلأ في كان حدا من السفراء قال لي أنا الطاقة العظيمة بالشارع المستقيم بمدحت باشا، يعني أنه أنا ما بقدر أعمل دائما بعمل ستوب بدمشق لحتى بس أنزل أمشي بهالشارع مع أنه هو ماله مديني، يعني أنزل بهالشارع بحس طاقتي قديش قوية وعليت. فنحن أنا أحساسي بدمشق ومحبتي لها ومتأثرة بوالدي، والدي كتير كان يحب التاريخ ويقرأ دائما كتير، وبيتنا بشكل عام في دائما حوارات سياسية كتير
0: مهمة. مع أنك أنت ظليتي مستقلة وما انتسبتي لأي حزب
1: أبدا لا لا لا، والدي كان قلنا بالبلاد اللي ما عندها بلادنا ما خرج ينتسب لأحزاب الواحد لأنه الإنسان بالنتيجة ما بيحترم هاي الجملة،
0: لأنه ما في حياة سياسية.
1: بالضبط يعني بدك تكون ما يعني لذلك ما حدا منك كلياتنا ولا حدا حزبي
0: تركوكم بحالكم ما ضغطوا عليكم
1: يعني شيء طبيعي
0: سلطة المجتمع
1: طبعا خاصة أول ما طلعت الاتحادات وكثير عملوا لا نحن ما بدنا شيء، يعني أنا مثلا أنا أخو نحن ما توظفنا ما اشتغلنا مع الحكومة
0: أبدا،
1: لذلك ما لنا مضطرين نتسلق شيء لحتى نوصل لشيء. لا احنا جماعة هي طريق طبيعة حياتنا، طول عمرنا ما ركضنا ورا سلطة أبدا، لذلك الحمد لله قدرنا نكون صوتنا حر وحياتنا حرة ومعنا ارتباط غير ببلدنا وبتراب بلدنا ومندافع عنها ضد أي شيء.
0: طيب وجدتي نفسك بالتاريخ لما دخلت إلى دراسة التاريخ؟
1: لا جدا وإلى الآن بستمتع وقت بحكي عن التاريخ وقت بتناقش أنا وحدة بمراحل من التاريخ، لا متعب بحس قديش بصير عندك بعد وقديش بصير عندك خلفية وحوار بينك وبين ذاتك بأنه ما في شيء بدون هاي المرحلة هاي الفكر اللي دائما ما في شيء بدون بالدنيا إلا الأرض، يعني هاي الشغلة اللي بتخليك أنه تآمن بالتاريخ ويخليك دائما فكرك مستقل وغير تابع.
0: يعني أنا بصراحة يعني تأثرت من خلال الكلام اللي حكيت لي حضرتك قبل حول عدم قدرتك على مغادرة مدينة دمشق بتاريخها وعراقتها رغم فقدانك لأبنائك يعني فيها.
1: هو دائما بيقولوا لي كيف قديش نعرض عليك فرص كتير انه تتركي عرايب كذا. حدا قال لي برا قلت له انا ما بقدر الشام شلون بيتركها، ناس يلي تحت الارض اكثر من فوق الارض، والدي والدتي جدتي هدول اللي بحبهم كتير، اخي بنتي ماما ولادي ثلاث اولاد، انا بنتي من سنتين راحت، ف يعني صعب علي غادرة لهالبلد، يعني صعب كتير، وين بدي اتركهم وروح، يعني صح مو معي هن بس معي بنفس الوقت، حاسة انا انت ما بدي بقدر بروح بتطمن عليهم، فكيف بدي اتركهم؟ ما بقدر.
0: طيب مضى الزمن ودرستي التاريخ، شو صار بعدين؟
1: خلص دراسي عملت دبلوم تأهيل تربوي، بعدها بفترة بسيطة توفى زوجي، فطلعت أولادي بعدهم بمراحل دراسية، إنه أنا مالي ما بقدر إني أقعد فقط هيك أشعر إنه أنا مالي إنساني إلي إلي إلي وجود، فلقيت إنه بالصدفة فتت على جمعية.
0: بدأ ارتباطك بالعمل الأهلي الغير ربحي الأهلي.
1: تمام. فأول جمعية فاتت مرة أنا وزميلتي على المركز الثقافي بأبو رمان، يعني الحاسة ما بنساها، لقيت هيك ناس فايتين على، سألت الموظف، هي رفيقتي فاتت بدها شغلة يعني ما لنا بسجي، قلت له مين هدول اللي فايتين؟ لقيت هيك ناس زراف هيك ستات ورجال، اللي هدول جمعية أصدقاء دمشق. حبيت طلب بدي انتسب للموظف، قال لي انتسبي مين الاعضاء؟ لقيت ابن خالتي وفلان وفلان وفلان كله بعرفهم. قلت لهم بدي انتسب لجان، يا اهلا وسهلا، كنت صغيره طبعا يعني كلهم اصدقاء جمعيه اصدقاء دمشق، يعني مجلس اداره كان على سويه علميه عاليه جدا. انتسبت للجمعيه ومباشره صرت امينه سر للجنه من اللجان، اللجنه الاجتماعيه اللي بتعمل جولات وروحات وتعريف على الشام. هوسي ف طبعا جمعية أصدقاء دمشق بتعرف هذيك الفترة التاريخية بالتسعينات كانت كل الجمعيات تقريبا تفوت على أي جمعية تقريبا بتلاقي نفس العالم.
0: نعم.
1: لأنه كان بفترة ممنوع يصير جمعيات، فأي جمعيات نفسها أهل البلد باقي الجمعيات الخيرية، جمعية أصدقاء دمشق ثقافية تراثية تعنى بدمشق وبتراثها وبتاريخها وبسكانها، هاي أهدافها. باقي الجمعيات وقت اللي مثلا نعمل عملنا اول حفله تانية حفله كلهم شاب من العضوه الجديده تعي معنا، كله صار ياخذني لحتى صرت بكذا جمعيه فتره بسيطه كتير، ما عاد عندي وقت يعني اني اعبيه بشيء تاني. فخلص وانا حبيت هذا الجو انه عم تشتغل وتفيد العالم وبراحتك انت، ما في حدا يملي عليك شو بدك الا انت ضميرك وشو بتحب تشتغل، وانا هذا اللي بحبه، انا ما بقدر اكون انه مضغوطه بشيء، لا خلاص هذا كثير حلو، بنفس الوقت مالي موظف عم بشتغل لله، عم فيد الناس وانا سعيده، حياه اجتماعيه حلوه، ناس ظراف كلياتهم، العالم اللي عم تقدم له بالجمعيات الخيريه الخدمه بتحس انه عم تكون سعيده بشغلك، يعني انسانيا عم تحس براحه وبسعاده. فتت كذا جمعية والحقيقة كأنه موظفة، يعني أنا عم بشتغل كأني مو عمل تطوعي، لا كأني يعني حملت السلم بالعرض على الأخير. أبدا أبدا، لذلك دغري صرت قفزات يعني. فالتزمت بهذا العمل الحقيقة وحبيته كتير، وبقولهم دائما مثل الرمال المتحركة هذا العمل، بس تفوت بالعمل الأهلي إذا أنت عندك شغف أصلاً، إذا ما عندك شغف بالتطوع ما بتقدر تستمر، إذا ما عندك حب إنه أنت ما عم تشتغل لهدف مادي. طبعاً الظروف تغيرت ما بقى فينا نحكي، كان الوضع يعني من زمان العالم ما ماشي الحال.
0: كيف يعني ما فهمت؟
1: يعني هلا قبل وقت فت أنا على الجمعيات كان مجتمعنا
0: من 30 أو 40 سنة تقريباً،
1: من 30 سنة تقريباً كان الوضع الاجتماعي للناس ما كان كتير في عنا فقر لسه، كان تقدر تشتغل، نحن ستات كبار يعني نعتبر كبار، ما كان في جيل شباب صغار بالعشرينات يشتغلوا، يعني هي أثناء الحرب صارت بالعشرينات الشباب يجوا يشتغلوا لأنه صرنا مضطرين وبدنا عالم، كنا نحن جايين نشتغل عمل تطوعي ما لنا مأجورين ولا لنا شيء، نحن مجانيا عم نشتغل، لذلك كنا مبسوطين وعلى قدرة كنا أنه تبرع مثلا ما ناخذ مصاري كلنا مجاني، ولهلا نحن كأعضاء مجلس إدارة وهيك متطوعات اللي بعمرنا كله مجاني بنشتغل. فحبيت هذا الشغل واستمريت فيه، والحقيقة عملت بصمة حلوة كتير، يعني طلعت على القاهرة عملت، لأني عملت ماستر تطوير إداري وبناء مؤسسي للعمل الأهلي تحديدا يعني بعد دبلومة التأهيل، لأنه قلت جمعياتنا لازم تتطور، لازم تصير على تنمية، وحكينا بالتنمية ما كان حدا يعني بيحكي تنمية.
0: هذا هو السؤال، لماذا انتبهتي أنه الجمعيات أو العمل غير الربحي والعمل الأهلي يحتاج إلى تطوير وتوجيه نحو التنمية؟
1: لأنه عم ينشغل يعني عم نضل بمكاننا. أولا آلية عملنا بالنسبة للأسر أنه بس طعمي مثلا، نحن ما بدنا هيك، يعني هذا بدك تجيبي عالم كمان، يعني هدول لازم تكفيهم، لازم يقدروا يعتمدوا على حالهم، هدول الناس يعرفوا أنه مو هدفهم بس ياخدوا سلة غذائية أو يكونوا إعانة من الجمعيات، لا، يعملوا شيء بحياتهم، يحسوا بإنسانيتهم، يحسوا بوجودهم. فمن هون لقيت حتى طريقة إدارة الجمعيات كتير حبابين وكتير محترمين وكتير كذا، بس ضروري يصير بشكل مؤسسات يعني. فمن هالمنطلق أنا هاد لقيت أنه لا، كتير ضروري أنه نديره بعلم صرنا. وفعلا غالبة الجمعيات كتير صارت إدارتها مرتبة ومنظمة وصارت مؤسسات، يعني جمعيات كتير كبيرة
0: يعني عندها النظمة الداخلية وحساباتها وخططها واستراتيجية،
1: تمام، كله صار منظم. الحقيقة في جمعيات كانت مثلا طابق واحد صارت مؤسسة. ليش انتبهنا للمشاريع التنموية؟ أنه مثلا فترة تجار عم يدفعوا، فكرنا كتير بأنه بجوز فترة من الفترات هالناس ما تعود تقدر تعطي، ليش ما نحن بدال ما أنه كتلة هالمال نوزعها، لا، نبني فيها ونستثمر ومنرع هذا، هالناس تستفيد منها، نعمل لهم لهالناس مشاريع صغيرة. وتحكينا بالمشاريع الصغيرة، ما كان لا تبع الهند ولا حدا يعني، بس ما كانت معلنة بشكل
0: تبع الهند اللي
1: أعمل البنك الصغير. إحنا قبل عاملين مشاريع صغيرة، مثلا هذا بيحب يبيع غاز، استأجرنا له أو من بيته طلعنا له شيء مكان صغير بيعمل. هاي الست بتحب مثلا يكون عندها سوبر ماركت صغير، هاي بتحب تخيط، هي بتحب تطبخ. حاولنا جهدنا بأنه نعمل اكتفاء من هون، أولا اكتفاء منهم لنقدر ناخد غيرهم. رقم اثنين، الإنسان دائما بيكون هو بيجني، بيكون هو معه رأس ماله، بيشعر بغير حياة. يعني نحن ما بدنا نهدر كرامة العالم ونعودهم أنه لا لا لا لا لا، يعني تعوا، لا، بدنا نحسسهم بإنسانيتهم، أنه أنتوا أعضاء منتجين بهالمجتمع هذا، مو لازم تضلوا أنتوا محتاجين وعم
0: محتاجين مساعدة
1: تحت سيطرة حدا، لا، أنتوا لازم إيمانكم بأنفسكم. وعملنا دورات تنمية كتير ودورات حياة كتير، واشتغلنا كتير الحقيقة بهالموضوع بهالمواضيع هاي.
0: اسمحي لي أطلع لفاصل،
1: تفضل،
0: وبعدها بنكمل على ارتباط المؤرخة بالعمل الأهلي، يعني كيف أنت هو نوع من كتابة التاريخ، تمام، مع المجتمع. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتور أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الدكتورة أمل، المؤرخة تتتبع التاريخ الاجتماعي هذه المرة وليس فقط التاريخ السياسي، وتساهم في كتابته عبر العمل الأهلي وغير الربحي. كيف عشتي هذه التجربة ببداياتها؟ يعني حكيتي لي عن مساعيك ومحاولاتك لمأسسة العمل الخيري والأهلي، ولكن بدأت الرحلة.
1: شوف، يعني أصدقاء دمشق الحقيقة هي اللي خلتني أنه كتير انتبه للكتابة. حقيقة أنا ما ألفت كتب، يعني ما ألفت، عندي بس كتاب واحد وغير مطبوع مع الأسف يعني، بس عندي مقالات دائما كنت بكتبها بنزلها بمجلتنا، مجلة أصدقاء دمشق. كان عندنا مجلة مهمة كتير الحقيقة، دائما كنت أكتب فيها عن الدار، لأنه الهدف من كتابتي دائما أن أكتب عن دمشق لحتى هالموروث هذا يظل محفوظ، يظل في مرجعية واقعية له. لأنه هلأ من مثلا من 15 سنة بتفوت ساروجة لنفترض، من 15 سنة غير هلأ طبعا. يعني مين حفظها؟ حفظها نحن يلي حافظين المواقع تبعها والقصور والمنازل اللي كانت. الجيل الجديد ما بيعرف. هلأ إذا تفوت على أي حي من أحياء دمشق، ما بدي أسميه، بقى لك شو يعني شو هاد مثلا، ما بيعرفوا القيمة التاريخية لهالمكان، إنه هذا المكان سادت فيه أمم ثم بادت. يعني هذا الشيء اللي بيقولوا لي القلعة، بتحبي القلعة؟ إيه بحبها. أنا على قولك الرجال إنه شو هذه القلعة، حبسوا فيها ناس وانسجنوا عالم وما بعرف. قلت له أنا ما بشوفها هيك، أنا بشوف صلاح الدين هو نازل من القلعة، بشوف القائد الفلاني هو، بشوف الاحتفال.

0: اللي اجت حكمت هالبلد يعني. فأنا هيك بطلع حتى هلأ مرات بسوق الحرير عندنا بالشام القديمة في بيوت أو حمام، حمام الإيشاني بيقولوا مو حمام بالأصل، بتطلع على الدراج بتحس إنه مو ناس يعني مو رجال طبيعيين اللي كانوا يطلعوا على هالدراج، إلا رجال يمكن طوله مترين ليقدر يطلع على هالدرجات. يعني بتحس بعظمة بكل خطوة، بتحس بعظمة هالبلد. فمشان هيك أنا دائما ما بكتب غير عن الشام، عن بيوتها، عن قصورها، عن ناسها يلي هن عبر التاريخ حفظوها وزادوا لها، إلا في فترة من الفترات نقصت. أما على طول يلي يجوا يبنوا يحبوا الشام يرتبطوا فيها ما يعودوا يتركوها. فمشان هيك الشام غالية علينا نحن، فأنا احنا الأصليين أهل شلون بدنا نتركها.
1: هو نحن رح نحكي عن الشام يعني فيما سيلي من حوارنا مع حضرتك، وأوجاع الشام وما يجب أن يعالج في الشام. لكن أنا بيهمني الآن رصد حركتك ضمن العمل الأهلي. كل سيدات دمشق المؤثرات الكبار، وذكرنا منهم نازك العابد وعادلة بيهم، تدخلهم في العمل الخيري ما كان فقط للعمل الخيري ولكن للتنوير والتثقيف. يعني رقص السماح عادلة بيهم الجزائر صحيح؟
0: لكن دوحة الأدب،
1: أيوة دوحة الأدب بالتآمر مع فخري بيك البارودي.
0: تمام.
1: هذا البعد اللي أنا حابب نحكي للناس، كيف وجدت تلقي المجتمع؟
0: شوف الجمعيات شاهد عيان على المجتمع الحقيقة، لأنه بتفوت لكل البيوت، البيوت الإمكانيات الأقل حظاً، أنا ما بحب أقول فقر وكذا، الأقل حظاً، والبيوت الغنية والبيوت بكل النوعيات. فمن هون بتحس هي بتضبط حركة المجتمع وبتطلع عليه بكل أبعاده. وقت منقول مثلاً في منطقة فقيرة مثلاً منكون نحن شايفينها بعيننا، مو قيل عن قال. وشي جميل على التكافل المجتمعي عنا بالألفين قبل الألفين يمكن طلع تقرير الأمم المتحدة، وهذا كان مذهل بالنسبة لأنه عملوا عليه نقاش كبير، إنه مثلاً عائلة موظف يأخذ يمكن ما بعرف قديش بدل قيمة لنفترض 2000 ليرة بهداك الفترة الزمنية، 2000 ليرة ما كانت تعمل له شيء، بس هو عايش عائلته عايشين بمستوى أكتر بكتير من هيك. إنه شلون يعني بحثوا لقوا بأنه الجمعيات هي اللي مغطية هالشيء هذا، ناس الصحة، ناس الطعام، ناس المدارس. فهذا الشخص جماع، انت هاي العيلة جماع ومثله كتير. هيك الجمعيات عنا كانت تشتغل بشكل كتير راقي وبشكل سري، لأنه بتعرف نحن الإنسان وكرامته كتير غالية علينا، ومنحب دائما الإنسان يكون معزز لأنه كله بيشتغل لو إيش الله من نتيجة. فما بيحبوا يعني دائما إنه إذا كي ما لازم تدربي، إذا كي شو عم تعمل، مشان تحفظ كرامة الشخص اللي أنت عم تحاول إنه توقف معه. فالجمعيات كتير كتير حسنت وكتير زبطت أمور الناس، وكانت كنا فترة من الفترات بالسر يعني ما نقدر.
1: ليش بالسر؟
0: لأنه كانت في منظمات أخرى طلعت، فما عاد هو وقفوا الجمعيات حتى فترة زمنية، ما عاد ممنوع تعمل جمعية مشان تنشط الجهات الأخرى الاتحادات والقصص هي. فنحن مجتمعنا ما بنقدر نتركه، فصرنا نشتغل على قد يعني.
1: طيب حضرتك هذا النمط اللي بتمثليه المرأة الدمشقية المتنورة الحديثة الحداثية، يقابله كان أيضا تيار بالمجتمع الدمشقي كان مشكل هاجس للناس وللمراقبين وأحيانا السلطات اللي هن القبيسيات، كان لهم دور كمان باختراق المجتمع. أكيد. سلبا إيجابا ساعدوا أو خربوا، هذا غير مهم، المهم أنه كان لهم دور. فكان في تنافس بين الحداثة وبين هذا النمط؟
0: لا لا لا كل إنسان، لأنه لقلك ليش هدول الخطوط قناعات. فأنت بجوز تروح أنا من اللي رحت وشفت وطلعت، بعدين أنا جدي لفته على أدنى يعني وقت يقولوا لي يعني أنا بدرس، ما بدي حدا يدرس علي. بعدين ما دمت أنت إنسان، أنا بحكي وجهة نظري هيك، أنت إنسان متعلم وقرآنك وكتابك عندك، ما بدك موجهين لألك. بس في فئة من الفئات استقطبوها هذا رأي شخصي، نحن ما لنا علاقة فيه، يعني أنا بلا حجاب أو غيري بحجاب، هذا خيار شخصي، لا ما حدا أثر على حدا.
1: يعني ما كانوا عم يزحموا.

0: لكم؟
1: لا لا لا لا عم يزاحمونا. شوف لك انه عملوا جمعيات لهم بس ما تأثرنا نحن. ليش؟ لانه كانوا عم يفيدوا المجتمع. معليش البلد بتوسع، انا وجهة نظري البلد بتوسع لكل العالم، لكل العالم اللي بدها تساعد. اما الناس اللي بدها تسيء لا ما بتوسع لهم.
0: طبعا
1: توسع للناس المحبة اللي بتقدر الإنسانية، اللي بدها تساعد بيساعد اهلا وسهلا لكل العالم البلد. اما اللي بده يسيء اكيد ما حدا بيوقف معه.
0: طيب بهذه الأثناء حضرتك تابعتي دراستك الأكاديمية؟
1: تابعت يعني وقت فتح الجامعات كنت عاملة ديبلوم، عملت الماستر تبع التطوير الإداري مشان أتعلم. يعني أنا ما بدي أتعلم من شخص، من ناس يعني، مع أنه في سيدات تعلمت منهم كتير يعني كيف إدارة العمل، كيف العلاقات الاجتماعية. لأنه الإنسان إن لم تزداد فأنت في نقصان. إذا ما بيتعلم الإنسان كل يوم معناته عم تتراجع معلوماته. بس لقيت لأ أنه أنا لازم مثل ما قلت أنه العمل الجمعية بالجمعيات لازم يصير بشكل مؤسساتي منظم. ما بدنا ينقال عنا أوقات ضائعة ومال مهدور. بدنا لا أوقات عم تكون منظمة ومهمة ومفيدة، والأموال عم تروح بمجاريها، ما عم تروح بأماكن لا تليق. هو عن حسن نية، أكيد عن حسن نية، لكن لا نحن ليش قلت لك بناء عليه صرنا نعمل المشاريع التنموية. مثلا وقت بيجي المال ليش لحتى نعطيه؟ لا مثلا مقدر نعمر. كتير بيفرح الشخص وقت هلأ تعودوا أنه أنا بدي غرفة باسمي، مثلا غرفة بالجمعية باسمي، غرفة بهالمستوصف باسمي. تعودوا قديش بتكون سعيد
0: يعني المتبرع قصدك،
1: متبرع قديش بتكون سعيد وقت دفعت مبلغ من المال وقلت أنا بدي غرفة مثلا للنزيلات السكن الداخلي لنفترض حط اسمي عليها. تنبسط وقت بتشوف مالك تجسد بكيان. فمن صرنا هيك نشتغل، مع أنه هذا من زمان بالشام يعني كل الجمعيات اللي مؤسسة من ألف قبل 1900
0: أو الأوقاف مثلا كانت وقف سيدة فلانة، وقف الأميرة فلانة،
1: كلها راحت الأوقاف. نحن كان عندنا أوقاف ما نعرف شو صار فيها الزمان يعني. المهم فالمجتمع لك يمكن بتصوري أول ما بدي العمل المجتمع بدي دمشق على حسب ما قراءاتي. لأنه
0: أعطيني أكثر كلام عن دمشق، هو كلامك بيروح وبيجي وبيتشعب وبعدين بيرجع لدمشق وهذا جماله.
1: وبيدي لأنه عايشته.
0: لا أنا عم طالبك بالمزيد.
1: أول ما بدي بتصوري أنه بدي عنا، لأنه نحن أقدم عاصمة لا زالت مأهولة في التاريخ، أقدم بلد يعني سابقتنا أريحة وحلب، لكن كمجتمع بإقائم وكعاصمة. هلأ مبدأ العون كلنا بنعرفه نحن من قبل الديانات. عنا مبدأ العون إنه واحد بده يتزوج كان مثلا من ألوف السنين فينا نقول الكل بيساعده، بده يبني يعني يضبط خيمته إذا قلنا الكل بيساعده. فهذا نحن عنا يمكن بجيناتنا ما موجود بغير بلاد. نحن متعودين إنه نكون متعاونين مع بعض متآلفين. هالشيء تطور العمل الأهلي وقت صار مؤسساتي بالقرن بالتسعتعش يعني صار مؤسساتي. قبل كان هيك حبية مو أهل الحارة كلياتهم يساعدوا بعضهم. مثلا الحارة دائما أهل الحارة بيعرفوا بعضهم شيء طبيعي. وقت كانوا بالشام القديمة كلها باب الحارة إلى باب بيتسكر، باب داخلي وباب خارجي. فدائما تنحل قصص الحارة. لقلك كيف دوري المرأة قديش هام.
0: بعد الفاصل إذا سمحت. واصل أعزائي المشاهدين، واصل بعده هذا الحوار الشيق مع دكتورة أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح، سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكات عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
2: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
2: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
3: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قبل الفاصل دكتورة أمل كنت بدأت الحديث عن دور المرأة الكبير في العمل الأهلي والإنساني، فكيف كان تفاعل المرأة فعلا في هذا الحقل؟
1: كنا عم نحكي على أنه كيف كانت الشام العمل الأهلي كيف كان فيها تلقائي، كيف كانوا أهل الحارة كلهم يعرفوا بعض يساعدوا بعض بدون ما حدا يتحسس، بدون ما حدا يشعر بمهانة. جاري فقير أكيد تبع للأحاديث النبوية الشريفة، يعني ضل يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد أن يورس، إذا جارك بخير أنت بخير. يعني هدول قيم أهل الشام هي كلياتها، إنه ما بيصير برمضان ما حدا يكون صفرته عامرة مثلا. لذلك طلعت موضوع السكبة، فكانت
0: شو السكبة؟ اشرحي لي.
1: السكبة بأنه كانوا بالشام ما تطلع روايح الطبخ، وعيب أنه يشم حدا ريحة أكله ماي الضيف، فكانت طبختي لازم أعملها كبيرة لحتى وزع على كل أهل الحارة تبعي، وبنفس الوقت كل وفقراء أو ضاعوا المادية منيحة أو شيء كله بيبعت سكب لبعضه. هاي السكبة ليش؟ لأنه ما حلو تشم ريحة الطعام وما تدوقه. فهي مبدأ السكبة، يعني المحبة والتعاون، يعني هذا كتير بيعطي. كانت غالبية قضايا أهل الحارة تنحل عن طريق السيدات. كيف؟ مثلا باستقبال الستات، كان عندهم استقبال دائما وجمعات، والأسرة الممتدة بتعرف كلها كانت عايشة مع بعض، الست والجد والعموم كله مع بعض. فكان باستقبال السيدات يحكوا بشكل طبيعي، فلانة بدأ ابنها يتخطب له، تزوجه حرام وما عنده مصاري، فلاني بدها تعمل الشغلة الفلانية وما عنده الإمكانية. هذا الحكي ينتقل للرجال، إنه بتعرف مو معقول هدول بدون يسألوا، شوفونا نحن عملنا وهن يكونوا مقصرين. هون تنحل المشاكل، الرجال بقى يتفقوا مع بعض ويساعدوا الشخص هذا العيلة هي لحتى يكونوا عايشين بمستوى مريح. لذلك بيقول لك الشام بلد الفقرة، يعني لأنه ما فيها فقرة، كان فقرة بالمعنى الحقيقي. نحن بنشتغل بجمعيات ما كان عنا إنه ناس ما عندها أكل،
0: ما في فقرة،
1: ما كان عنا، ما كان في بالشام ناس فقرة، يعني بالمعنى الفقر إنه ما في
0: معدوم، يعني ما
1: في، ما في معدوم، لا معدمين ما كان فيه، كله كان لأنه كله بيساعد بعضه، كله كان بالحارة. يعني ما معقول أنت أي إنسان يخلي جاره مثلا ما عنده مقدرة إنه يأكل بالقليل، بيشغلوا بعضهم وبيساعدوا بعضهم. فهذا كتير شيء بيعمل تكاتف، بيعمل تضامن. ودائما بتعرف دمشق بلد غزوات، دائما عندها غزو، لذلك انت تسكر حاراتها فالكل مضطر يكون متكاتف مع بعض ومتعاون. يعني الظرف التاريخي تبعها بيخليها دائما اهلها يكونوا مع بعض. مبدأ المونة، إذا بدنا نحكي على مبدأ، ليه مبدأ المونة؟ لأنه كانت تسكر بوابة وقت الغزوات أو وقت التلج أو وقت شيء، لذلك كل بيت بتلاقي، هلأ ما بتلاقي بغير أماكن مونة مثل عنا بالشام، كل المواد بتلاقي بمونوها وكلها بوقتها وبتضل، وكل بيت لازم يكون في بيت مونة. فكتير أمور هيك صغيرة بس هي عملت حياة اجتماعية حلوة كتير ومهمة كتير، بتورجيك الاقتصاد الصحي اللي يعني بتمشي على الاقتصاد، إنه المونة قديش بتعمل اقتصاد بالحياة. طبعا.
0: لأمتى استمر هذا الشيء؟
1: تفضل.
0: لأمتى كان مستمر؟
1: لا شوف، هلا قصص المونة لهلا صارت، هلا صارت منتشرة بكل العالم،
0: والتكافل أصلي يعني
1: تكافل، بس ظل مستمر لوقت هالتكافل القوي بالحارات، لوقت طلعوا للأحياء خارج السور. هون بقى كبرت المدينة كتير، طلعت الأحياء الجديدة. أول شيء قول ساروجا، الميدان، الأنوات هدول بعد خارج السور،
0: كان بعد الحداثة يعني،
1: بعد الحداثة. لا هدول هلا الشام القديمة كانت اللي ضمن السور، طلعوا بعدها وقت كترت الناس أكتر، صار الأنوات، ساروجا، الميدان، هدول خارج السور.
0: أهل الشام شغور براني،
1: لا ايوه هدول اهل الشام الحقيقيين طلعوا لبراتها طبعا، واجا وقتها من العثمانيين اجا ناس كتير، صارت شو بيقولوا هالمناطق الجديده هي. بعدها بقى هون ضل في تكافل هون، لانه ضلوا الناس قراب على بعضهم، وضليت المدينة كل الناس وبيعرفوا بعض بالتالي، يعني هي قصة بيعرف بعض كتير مهمة. وقت اللي طلعوا للأحياء الجديدة مثلا شعلان أول حي طلع، شارع بغداد، هالقصص هي شوي التكافل الاجتماعي
0: خف
1: لأنه ما عادت كلها بيعرف بعض، يعني ماشي الحال كله بيساعد بس مو بنفس كيف بدي اقول لك المسؤوليه اللي كانت، لانه كانت عباره عن مسؤوليه انه انا بدي اكون راعي. ما بيقول لك المثل اللي بيقول اذا بدك تعمل خيال على اللي باب دارك، بدك تعمل زعامه، بدك تكون معطاء، انت بدك تعمل كيان لحالك، بدك تكون كريم. هذا منين نابع؟ من الحارات والقصص هي كلياتها.
0: طيب هذا التمدن العريق الدمشقي هو لا شك يعني انعكس على ابناء دمشق، وربما تحول الى درس لكل السوريين والسوريات يعني. فهل كنتوا تشوفوا آثار هذا الشيء، آثار الإشعاع الحضاري لمدينة دمشق على بقية المناطق؟
1: أكيد هذا سؤال صعب. واحدة من المؤرخات،
0: هو صعب،
1: واحدة من المؤرخات. في ناس أنا بنبسط وقت بلاقي الشام معجوقة وهيك وفيها عالم وناس وجايين، ولأنه نحن كلياتها دمشق أصلاً كلياتها من فيها أقوام كتيرة، فيها جنسيات كتيرة،
0: مهاجرين
1: كله. ما في جنسية ما هاجروا ما اجى على الشام وقعدوا فيها وحبوها واستقروا فيها. أنا بنبسط لأني بحس لأنه دائما وقت في تلاقح حضارات بصير فكر تنير أكتر، لأنه كل حدا بيفيدك بشي، ما بتضل أنت متوقع ومرسوم بذهنك وبفكرك وخلص هذا القالب تبعنا. لا، بالعكس دائما بيعطيك أفكار جديدة، أخلاق جديدة، تعامل جديد. فكانت تقول حدا من المؤرخات بأنه كله اللي بيجي على الشام بيقعد بطنجرة معينة وبيتدمشق وبيصير أحسن أظرف من الشوام. يعني هاي فعلا نحن بنحسها. شلون الدمشق يعني بياخذ العادات والتقاليد؟ دمشق باعتبارها مستمرة ومن كل قوم أخذت شيء منيح الحقيقة. فهذا الشيء خلى دائما في تميز، فهذا عم ينعكس على الناس اللي كمان اجوا أخذنا منه وعطيناهم. فهذا دائما بيعمل تطوير، ومشان هيك مميزة دمشق، مو بس دمشق يعني كل مدينة قديمة ومستمرة بالحياة واجع عليها أقوام أخرى دائما بيصير فيها تطور فكري وحضاري وحياتي، يعني كل بشكل يخلي الإنسان ناضج.
0: بس حضرتك ما اكتفيتي بالعمل الخيري وإنما ذهبتي باتجاه الاختصاصات، يعني حتى الآن حضرتك رئيسة جمعية
1: التصلب اللويحي
0: يعني. كثير من الناس يخطر ببالهم أنك يعني طبيبة أو كذا، فتجاوز العمل مجرد مساعدة الناس.
1: لألك كيف صارت هاي الجمعية الحقيقة، أنا مالي مع أني أنا كنت مجلس إدارة بجمعية السرطان، وقتها جابوني هيك أنه أنت شاطرة وبتعرف أنه بدك تكوني هيك، جيت يعني أنا مالي بالجو الطبي، ما بحب الطب الحقيقة، يعني مالي مراقب نوفس طب. هاي الجمعية كنت مع فريق من الفرق عم ساعدهم بخلال الفترة يعني 14-15 هيك شي يعني 16 ما نتذكر إمتى. وقتها هدول الفريق تعرفت عليه طلبوا مني بأنه بدون يعملوا شي عن تراث دمشق، فقالوا لهم أمل خير من يدلكم بدون يعملوا شي عن استقبالات الشام وعن هالقصص هي يكرسوا التراث. نحن قاعدين عم نحط وحدة قالت لا باجتماع آخر بنفس هذا الفريق عم نحكي إنه برمضان كيف بدنا نوزع للعالم كمان بشكل مو معلن، يعني بدنا نوزع بدنا للولاد للأكل لمشاناتي من هالحكيها. قامت وحدة صبية قال يعني لسه مهتمين بك ونحن المرضى، ما حدا سألان عنا، صبية ما فيها البلا مثل الوقت للشبكي، قال أنا عندي تصلب لويحي وما حدا سائل عنا وصارت تلوحيات عينك لأعمل لك جمعية لو بدي، بعرف تأسيس الجمعيات مو سهل يعني، تلوحيات عينك لأعمل لك جمعية. أشوط الله معنا.
0: طيب في الحلقة القادمة سنتحدث عن هذه المغامرة الكبيرة وعن مغامراتك الأخرى مع أيضا العناية بالمشردين وبما يتعلق بأوجاع مدينة دمشق وأحلامها وما تحتاجه. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الدكتورة أمل محاسن.

بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكات عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

0: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة. وفي عناوينها: وزير الخارجية يعيد افتتاح السفارة السورية في المغرب، ودمشق والرباط يتفقان على تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال. ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، والشحنة كانت مخبأة داخل علب مواد غذائية بإحدى المركبات. عودة التيار الكهربائي إلى مشفى الإحراق الوطني في ريف درعا بعد انقطاعه لإشكالات تتعلق باشتراك الكهرباء. ترامب يقول إنه لن يصبر كثيرا على إيران ويطالبها بإبرام صفقة، ويحذرها من قصف المنشآت النووية مجددا. أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. افتتح وزير الخارجية سعد الشيباني خلال زيارته إلى المغرب السفارة السورية في الرباط، واتفق مع نظيره المغربي على مسار شامل في العلاقات بين البلدين. وأشار الجانبان إلى عمق العلاقات السورية المغربية والمضي بها نحو مرحلة جديدة في كل المجالات.
1: على غرار عواصم عربية وأوروبية، رفع وزير الخارجية أسعد الشيباني العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع إعلان المغرب عزمه إعادة فتح سفارته رسميا في دمشق، في خطوة تعكس فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الجمود الذي شهدته خلال عهد النظام المخلوع. الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول سوري في الحكومة الجديدة حملت رسائل سياسية واقتصادية متعددة، إذ أكد الشيباني خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين دمشق والرباط، مشيرا إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي سارعت إلى استئناف العلاقات السياسية مع سوريا بعد نحو 20 يوما من سقوط النظام.
2: لا ننسى الموقف المشرف.
1: وكشف الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عن اتفاق بين الجانبين لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إلى جانب إطلاق مسار تعاون يبدأ سياسيا بين وزارتي الخارجية ويمتد إلى مجالات الاقتصاد والتعليم والتجارة.
3: اليوم مفاتلة هذه الدينامية اللي تلق جلال.
1: وإلى جانب تأكيده فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مع زيارة الشيباني للرباط، أشار بوريطة إلى أن بلاده أغلقت سفارتها في دمشق عام 2011 كرسالة دعم للشعب السوري، وتعتزم إعادة افتتاحها كتأكيد على عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، معبرا في الوقت ذاته عن دعم الرباط للخطوات التي تتخذها سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وبين رمزية الزيارة وإعادة فتح السفارات، تبدو دمشق والرباط أمام مرحلة جديدة تحاول فيها العاصمتان إعادة بناء من قطع سياسيا واقتصاديا، في وقت تسعى فيه سوريا إلى توسيع حضورها العربي واستعادة علاقاتها الإقليمية بعد سنوات من العزلة والقطيعة.
0: هذا والتقى وزير الخارجية سعد الشيباني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ليلى بن علي. وتناول اللقاء بحسب وزارة الخارجية آفاق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات بين البلدين.

0: أطلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدة على نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق وفحوى محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع. قالت الرئاسة اللبنانية في منشور على الفيسبوك إن سلام وصف الأجواء بالإيجابية وأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتواصل الوزراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ المواضيع التي جرى البحث فيها. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط محاولة تهريب للمواد المخدرة عبر منفذ جديدة يبوس الحدودي مع لبنان، تمثلت بكمية من مادة الحشيش بلغ وزنها 23 كيلوغراما إلى جانب 50 جراما من مادة مجهولة النوع. وأوضحت الهيئة أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل علب مواد غذائية ضمن إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، كما أضافت أنه تم العثور على مواد أخرى داخل حقيبة السائق من بينها حبوب الكبتاجون، وأشارت إلى تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة نوعية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى الأردن باستخدام مناطيد هوائية مزودة بأنظمة تحكم عن بعد. وأوضحت الداخلية في بيان أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 142 ألف حبة كبتاجون إلى جانب مناطيد هوائية مزودة بأجهزة تحديد المواقع لإدارة مسارها عن بعد، في حين أكدت استمرار التحقيقات على نطاق واسع لتعقب جميع المتورطين وكشف امتدادات الشبكة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة جملة في ريف درعا الغربي من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية بحسب ما أفادت مصادر محلية. من جانبه أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي أفرجها عن شاب كان قد اختطفه من بلدة صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا في وقت سابق أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 7 مركبات عسكرية توغلت في قرية صيد الجولان وفتشت عددا من المنازل واختطفت شخصا من أبناء القرية في أثناء عملية المداهمة. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية حريقا اندلع ضمن 6 محال للصيانة في منطقة الصناعة باللاذقية، وذلك بعد أكثر من ساعتين من العمل، إذ ذكرت مديرية الطوارئ في اللاذقية أن الفرق تعمل على تبريد آخر بؤر النار وتأمين المكان بالكامل.
1: سيطرت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ والكوارث على الحريق المندلع في منطقة الصناعة. الحريق عبارة عن محلات ضمن الصناعة اللاذقية، التهمت حوالي 6 محلات بشكل تقريبا كامل. سيطرت فرقنا على الحريق ومنعت الامتداد، والآن الفريق يعمل على تبريد آخر بؤرة في هذا المكان، آخر بؤرة للنيران في الحريق المندلع في منطقة الصناعة.
0: قالت مصادر خاصة إن الأمن الداخلي ألقى القبض على إسماعيل موسى شبيب رئيس قسم الدراسات في الأمن العسكري في بنياس خلال فترة النظام المخلوع. ويواجه شبيب الملقب بأبي موسى تهمة واسعة من أبناء مدينة بنياس بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق العشرات من شباب المدينة وأهاليها خلال سنوات الثورة. هذا واحتفل أهالي بنياس بالقبض على المدعو إسماعيل موسى شبيب رئيس قسم الدراسات في الأمن العسكري والمتورط في انتهاكات بحق المدنيين وعمليات الإخفاء القسري بالمدينة. نتابع.

0: انعقدت في قصر العدل بحلب الجلسة السابعة لمحاكمة المتهمين في أحداث الساحل بعد استكمال مناقشة بعض الأدلة والاستماع إلى دفوع هيئة الدفاع وأقوال عدد من المتهمين على أن تستأنف الجلسات لاحقا بعد أن قررت المحكمة تأجيلها إلى 18 من حزيران.
1: تكليف وكيل المتهم لإبراز بيان بالدعوة في حال وجودها. أعطيك مهلة أستاذ لـ 18.
2: استمرارا لمسار العدالة والتأكيد على مبدأ محاسبة من تطال يده القوات الحكومية، كانت الجلسة السابعة لمحاكمة من قاموا بالاعتداء على القوات الحكومية في أحداث 6/3 من العام الماضي، وتم في الجلسة استكمال الأدلة وتكليف في بعض الدعاوى بالخبرات، وتم تأجيلها إلى 18/6 من هذا العام.
1: إيش الجرائم اللي كنت مرتكبها؟
0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن إعادة دمج وإصلاح الجماعات المسلحة في سوريا، وطرحت تقرير التحديات المرتبطة في إطار الدمج، إضافة إلى توصيات للحكومة السورية والمجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية الراهنة في تحقيق العدالة الانتقالية.
3: إعادة دمج وإصلاح الجماعات المسلحة في سوريا. تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان يسلط الضوء على كيفية التعامل مع ملف الفصائل خلال المرحلة الانتقالية ودمجها ضمن إطار وطني موحد مع إصلاح قطاع الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي. إعادة دمج الفصائل معادلة تشمل نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات أمنية مهنية خاضعة للرقابة المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وهي كلها عوامل تعد اختباراً لنجاح أي تسوية سياسية مرتبطة بقدرة الدولة على عملية الدمج بحسب التقرير. التقرير أشار إلى وجود تحديات تعيق عملية إعادة الإدماج، متمثلة بالعقبات القانونية والبنيوية والتفاوت في الهيكلية القيادية بين الفصائل المسلحة وتحديات تشغيلية ولوجستية، إضافة إلى التدخلات الخارجية وتحويل الفصائل إلى أدوات خارجية. الانقسامات الطائفية والأيديولوجية بين الجماعات المسلحة واختلاف الرؤى لطبيعة الدولة والنظام السياسي والتحالفات الإقليمية تشير إلى أزمة ثقة عميقة بين الفصائل نفسها وبينها وبين المجتمع والدولة، نتيجة لسنوات من الاقتتال الداخلي وتقلب الولاءات وفشل محاولات التوحيد السابقة وفقاً لتقرير الشبكة. إصلاح القطاع الأمني فكرة يطرحها التقرير لبناء هيكل أمني وطني موحد قائم على الحياد وعدم احتكار المناصب، يعتمد على الكفاءة للولاءات السياسية، مع التجديد على أهمية الرقابة البرلمانية والهيئات المستقلة لضمان الشفافية والمساءلة. يطرح التقرير توصيات موجهة للحكومة السورية لإنشاء لجنة وطنية لإدارة ملف الدمج وتطوير إطار قانوني شامل، كما طالب التقرير المجتمع الدولي بدعم مسار العدالة الانتقالية وإشراك منظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المحليين والدوليين، باعتبار أن استقرار سوريا يكون عبر مشروع وطني شامل.
0: أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أحمد الهلالي أن الحكومة تواصل العمل على ملف معتقلي قسد متوقعا إنهاءه قبل عيد الأضحى. وأوضح الهلالي في تصريحات لشبكة نورث بريس أن الحكومة تجري حاليا الإحصاء الأخير للمعتقلين بهدف إنهائه قبل عيد الأضحى. وحول ملف القصر العدلي بالحسكة أشار الهلالي إلى أن القضية قانونية بحتة، مؤكدا أن القصر العدلي يعد رمزا سياديا يمثل السلطة القضائية ولن يحسم إلا عبر الأطر القانونية، في حين أكد أن عودة نازحي مدينة رأس العين تحتاج إلى توفير بيئة آمنة والعمل جار على معالجة المخاوف الأمنية من خلال تعزيزات لقدرات الأمن الداخلي واستكمال دمج عناصر الأسعش. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإقدام عناصر ما يسمى بالشبيبة الثورية التابعة لقسد على اقتحام مبنى المحافظة في محافظة الحسكة. وأكد مراسلنا أن العناصر المقتحمين أنزلوا العلم السوري من فوق المبنى ورفعوا راية حزب العمال الكردستاني بدلا عنه. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة اعتداءات متكررة تنفذها المنظمة في المنطقة، حيث سبق أن هاجم عناصرها القصر العدلية 4 مرات متتالية. أفادت مصادر مطلعة على تلفزيون سوريا بأن بلديات محافظة الحسكة منحت عشرات المرافق العامة لمستثمرين مقربين من قسد بعقود تمتد بعضها لعشر سنوات، وذلك منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد.
4: في محافظة الحسكة بدأت عشرات المرافق العامة تتحول شيئا فشيئا إلى مشاريع تجارية ومطاعم خاصة بعد أن منحتها البلديات لمستثمرين مقربين أو موالين لقسد وآخرين ينتمون لحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي. هذا التحول وفق مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا جاء بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقسد في 29 من كانون الثاني لتصبح هذه الاستثمارات واقعاً على الأرض يصعب تجاوزه لاحقاً. المصادر أكدت أن البلديات سمحت للمستثمرين المقربين من قسد ببناء مطاعم ومرافق تجارية داخل الحدائق العامة، ومنحت أراضي تتبع لمؤسسات الدولة لمشاريع ومحال تجارية. هذه السياسة شملت جميع البلديات التي ما تزال تحت سيطرة قسد في مدن عمودة والدرباسية وتل تمر والحسكة والقامشلي والقحطانية وغيرها. عقود الاستثمار التي تتراوح مدتها بين 3 سنوات و10 لم تقتصر على البناء فقط، بل فرضت على المستثمرين أعمال تطوير في المناطق المستثمرة، ما يصعب لاحقاً دمج هذه البلديات مع الدولة السورية. الأهالي في تلك المناطق عبروا عن قلقهم من تقلص المساحات الخضراء بعد أن تحولت الحدائق العامة إلى مشاريع استثمارية يصعب على الناس الوصول إليها بسبب الأسعار المرتفعة، معتبرين أن هذا التغيير يعيد رسم الأولويات في مناطق كانت تعرف بمساحتها المفتوحة. إذن وأمام كل هذه المعطيات يبدو أن المقربين من قسد يستغلون الوقت لتحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية على الأرض، في حين تسابق الحكومة السورية الزمن لاستعادة المؤسسات والمرافق العامة مع استمرار تطبيق اتفاق الاندماج.
0: كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة مطولة مع موقع المونيتور عن تحضيرات لزيارة محتملة إلى تركيا ولقاء محتمل بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، في حين تحدث عن مستقبل قسد ومسار الاندماج مع دمشق.
5: مظلوم عبدي إلى تركيا، هذا ما كشفه قائد قسد في مقابلة مع موقع المونيتور، إذ أعلن عن تحضيرات جارية لزيارة محتملة إلى أنقرة، مشيرا إلى أنها قد تتضمن لقاء مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحتجز في سجن إميرالي، واصفا إياه بأنه شخصية قائد وطني مهمة للمنطقة. عبدي أكد أن قسد لم تحل، لكن عملية دمجها ضمن الجيش السوري بدأت بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في 29 من كانون الثاني الماضي. وأقر عبدي بوجود أخطاء في إدارة المفاوضات مع دمشق، قائلا إنهم لم يكونوا مرنين بما يكفي بحسب وصفه، وطالبوا بالتعامل مع كامل المنطقة كوحدة واحدة، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان اتخاذ خطوات أكبر بشأن دمج مناطق ذات غالبية عربية كالرقة ودير الزور. وبالتزامن مع هذه التصريحات أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عقد لقاء مع الأمانة العامة للشؤون السياسية للحكومة السورية في دمشق، تناول تطبيق اتفاقية كانون الثاني وملف الاندماج، إلى جانب قضايا عودة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين والحقوق القومية والثقافية للشعب الكردي. وعلى صعيد ملف المعتقلين، أفاد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الدمج أحمد الهلالي بأن الحكومة السورية تجري حالياً الإحصاء الأخير للمعتقلين لدى قصد، متوقعاً إنهاء هذا الملف قبل عيد الأضحى. وفيما يخص القصر العدلي في الحسكة، أكد الهلالي أن القضية قانونية بحتة لن تحسم إلا عبر الأطر القانونية، مشيراً إلى أن المرسومة رقم 13 الصادرة عن الرئيس الشارع يمثل خطوة مهمة تجاه اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية. مسار الاندماج بين قصد والحكومة السورية يسير ببطء، لكن تصريحات عبدي وتصريحات الهلالي تكشف أن الملفات الخلافية ما تزال قائمة، من القصر العدلي في الحسكة إلى ملف المعتقلين والحقوق الكردية. أما الزيارة المحتملة إلى أنقرة فإن تمت فستكون تحولاً لافتاً في معادلة العلاقات الإقليمية المحيطة بالملف السوري.
0: عاد التيار الكهربائي إلى مشفى الإحراك الوطني في ريف درعا الشرقي بعد انقطاعه نتيجة لإشكالات تتعلق باشتراك الكهرباء، وفق ما أفاد به مصدر خاص لشبكة تجمع أحرار حوران. وأوضح مدير الصحة في درعا بحسب الشبكة أن المديرية تعمل بالتنسيق مع مديرية الكهرباء وإدارة المشفى لإيجاد حل دائم للمشكلة، مشيرا إلى وجود مبلغ مالي كبير مترتب كاشتراك كهربائي في ظل غياب مخصصات أو آلية مالية تطيح تسديده ضمن الميزانية الحالية. وأضاف أن المشاورات ما تزال مستمرة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، لافتا إلى أنه في حال تعذر التوصل إلى حل سيتم رفع القضية إلى محافظ درعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تعاني بلدة محجة في ريف درعا الشمالي من تفشي لالتهاب الكبد الوبائي من النوع A خاصة في الحي الشرقي، إذ سجلت البلدة نحو 150 حالة حتى الآن، ما استدعى تحركا عاجلا للجهات الصحية والخدمية في المنطقة.
6: عائدا بابنه موسى من عيادة الطبيب بعد أن أصابه التهاب الكبد كحال العشرات من أبناء الحي الشرقي في بلدة محجة بريف درعا، انتشرت العدوى خاصة بين الأطفال في مدرسة الحي. ويروي لنا أبو لؤي كيف سجلت في منزله أولى الحالات.
7: تبين من خلال الفحص الأولي أنه معهم التهاب كبد، سوينا إجراءات وعزلة تامة، وبعد مرور شهر الله أكرمنا بالشفاء، عم بيتماثلوا للشفاء، ولكن لحد اللحظة في آثار جانبية.
8: الحي عندكم في إصابات سجل.
7: الحي تبين بعد 10 أيام من الإصابة مع أبنائي أنه بالحي انتشر الأمر، وعم بيقولوا أنه المياه هي سبب المرض.
6: ظاهرة الرعي بجوار مصادر مياه الشرب واختلاط المياه بمخلفات المواشي وقيام المهجرين الذين يقطنون بجوار هذه البئر بثقب خط المياه عشوائياً، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الصرف الصحي في منازل القرية، من الأسباب التي أسهمت برفع عدد حالات الإصابة بالتهاب الكبد إلى أكثر من 150 حالة، الأمر الذي استدعى تدخل مديريات الصحة والمياه والصرف الصحي بشكل عاجل وتشكيل غرفة طوارئ لاحتواء تفشي المرض.
9: قمنا بإزالة بؤرة العدوى في البئر رقم 9، ثم قمنا بإزالة آثار الأغنام من حرم البئر، ثم وتم نزح الجور المياه من جور الصرف الصحي من قبل المنازل. علينا أن ندرك أخيرا بأن المرض هو مرض مؤقت وقابل للشفاء، أساسه الوقاية والنظافة الشخصية.
6: تسهم حملات التوعية أيضا بالحد من توسع بؤرة العدوى في القرية التابعة إدارياً لمنطقة إزرع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 20,000 نسمة.
10: شكلت الأيام الماضية اختباراً حقيقياً للإجراءات الحكومية التي تحاول الحد من تفشي فيروس التهاب الكبد في بلدة محجة، وتبقى طول فترة حضانة الفيروس عاملاً رئيسياً في استمرار تسجيل الحالات. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من بلدة محجة في ريف درعا الشمالي.
0: أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حملة توعية بعنوان وعيك بعملك لحماية المحاصيل الزراعية من مخاطر اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف. تعمل الحملة على رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية وتعزيز السلوكيات الوقائية والحد من مسببات الحرائق وتوعية المزارعين والأهالي بإجراءات الوقاية والسلامة، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية في حماية الموسم الزراعي وترسيخ مفهوم حماية الأمن الغذائي باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة. بدوره وجه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رياض الصالح رسالة للأهالي والمزارعين حول أهمية المبادرة وضرورة التعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات الوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية، مؤكدا أنها مسؤولية إنسانية ووطنية من شأنها ضمان الأمن الغذائي لسوريا وللسوريين.
11: هاي السنة رح ناخذ احتياطاتنا من هلا أو ما من هلا. الوزارة بدأت التخطيط من شهر واحد، وضعنا الخطط وأخذنا الموافقات ورح تنطلق قريباً، لكن أنتوا الأساس بهاي الخطة، أنتوا الأساس وقت اللي بتنظفوا الأراضي والأعشاب الضارة المحيطة بالطرقات، أنتوا الأساس وقت بتبلغونا بأسرع وقت ممكن عن أماكن الحرائق، لأنه الحفاظ على المحاصيل الزراعية هو حفاظ على الأمن الغذائي تبعنا، هو حفاظ على ثروتنا الزراعية، كما الحفاظ على غاباتنا أيضا. لذلك بتمنى منكم تدعمونا وتوقفوا معنا.
12: شرارة واحدة قد تحرق قطمة عيشك، احمي أرضك اليوم لتحصل غدا. مع مجموعة النصائح اللي مفروض إنها توصل لكل بيت لكل مزارع لكل مكان بشوفه.
13: حملة وعيك بعملك، مناشير ورقية راح تتوزع على الأراضي الزراعية بعموم المناطق السورية، لشو بتهدف هاي الحملة؟
14: صراحة هي الحملة تهدف إلى توعية المزارعين والمواطنين من أجل الحد من الحرائق وانتشارها. اليوم نحن صراحة سنة خير والمحصولات الزراعية هي وفيرة الحمد لله. حاليا بدأنا اعتبارا تقريبا من اليوم بموسم الحصاد. هي المنشورات التوعوية هي بتوعي المواطن بعدم رمي عقاب السجائر حوالي المحصولات الزراعية، عدم إشعال النيران بالقرب من المحصولات الزراعية، عدم إبقاء بقايا الحصاد على الطرقات، يعني هي البقايا الحصاد على الطرقات قد تشتعل بنتيجة الغاز العادم للسيارات، وهذا الشيء بيؤدي لاشتعاله وانتقاله من مكان من الطرقات إلى الأراضي الزراعية وبيؤدي إلى انتشار الحريق بشكل كبير يعني في هذه المناطق.
13: طيب شفنا بالفترة الأخيرة في عدة حملات لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، كان آخرها هاي الحملة، شو اللي خلاكم أنه بشراكة مع وزارة الدفاع أنه تطلعوا بمروحية وتلقوا مئات ألاف المناشير ورقية على الأراضي الزراعية؟
14: صراحة بالتعامل مع وزارة الدفاع اليوم نحن هي الطائرات هي كانت مصدر للرعب وآلة للقتل لدى جميع المواطنين.
13: حضرتك طيار سابق؟
14: طيار سابق، نعم صحيح أنا طيار سابق. سابقا كانت هي الطيارات هي مصدر للقتل، بينما اليوم هي عبارة لازم المواطن يشعر هي في الأمن والأمان نتيجة هي الطيارات. لازم لما يشوف الطيارة عم تمر من فوقه هي يشعر بالراحة النفسية، يشعر أنه هذه الطيارة له، هي الطيارة لبلده، هي الطيارة اللي هي بتساعده لحتى يعيش في أمن وأمان، وأمان المزارع هو من أمان سوريا واستقرار سوريا، والأمن الغذائي هو بيساعد في الأمن في سوريا بشكل كامل يعني.
13: طيب شو أهم النصائح اللي حبيتوا من خلال اللصاقات أو خلال المناشير الورقية ومن خلال الرسائل اللي ممكن توجهها، شو أهم النصائح اللي بنوجهها لأخوتنا المزارعين لأخوتنا الفلاحين؟
14: صراحة يعني اليوم لازم كل مزارع، هو بالحالة الطبيعية نحن بنعرف في المجتمع السوري كل مزارع هو بيقوم بالحالة الطبيعية بحراسة أرضه، بتابعها، بينتبه إذا كان في أي أعشاب ضارة حوالي المزروعات ينظفها، ينتبه عليها. توعية مجتمع أصدقائه وجيرانه وأهلهم من موضوع يعني إشعال النيران ورمي السجائر في مناطق الحصاد، لازم نحن نظل متابعين بهالموضوع هذا وننتبه مشان هذا الموسم يكون بإذن الله موسم خير للجميع إن شاء الله.
0: أعلن صندوق التنمية السورية عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار كحزمة دعم أولية للقطاعات الحيوية في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة للسوريين في مختلف المحافظات. أضاف الصندوق في بيان أن هذا التخصيص جاء بناء على دراسة ميدانية مشتركة مع وزارات الصحة والتربية والطوارئ لتحديد مناطق التدخل المباشر في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى إزالة مخلفات الحرب. وأكد الصندوق أن هذه المشاريع تستهدف المناطق التي تشهد عودة فعلية للسكان والمناطق التي تعاني من فجوات خدمية لضمان استقرار العائلات بكرامة وتوفير بيئة آمنة للأطفال والمرضى. افتتحت في محافظة إدلب محاكم مجلس الدولة، وذلك في مبنى مجلس مدينة إدلب ضمن خطوة تهدف إلى تفعيل دوره القضائي والاستشاري في المحافظة.
15: اليوم تم افتتاح في إدلب محاكم مجلس الدولة، وتتمثل في محكمة القضاء الإداري والمحكمة المسلكية والمحكمة الإدارية. ومهام هذه المحاكم هي فض النزاعات ما بين الإدارة وما بين المواطن، أو فض النزاعات ما بين الإدارة والعاملين لديها. ومن مهام هذه المحاكم نشر الثقافة القانونية، ترسيخ سيادة القانون، الاقتصاد على المواطن وتخفيف عبء السفر، وتحقيق العدالة، وترسيخ مفهوم حماية الحقوق والقانون.
0: نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دورة تدريبية للقضاة المتدربين في المعهد العالي للقضاء بدمشق، تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وآليات إدارة العدالة الانتقالية.
16: طبعا نحن هنا في المعهد العالي للقضاء نقوم بورشات تدريبية مع القضاة المتدربين حول العدالة الانتقالية، بحيث عندما يتم اعتمادهم كقضاة يكونوا مهيئين ومجهزين وعندهم الخبرة الوافية حول العدالة الانتقالية. ومن المعلوم أن العدالة الانتقالية كانت غائبة عن الساحة السورية سابقا، وفضل الله عز وجل الآن هناك حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها في على المستوى الوطني، بالإضافة للمعايير العامة للعدالة الانتقالية. طبعا إن هذه الدورة هي جزء من مسار طويل الأمد فيما يتعلق في حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها على المستوى الوطني واستمرارية على جميع أو معظم القضاة المعنيين في العدالة الانتقالية.
0: شهد عدد كبير من الأبنية القديمة في دمشق حالة من التضرر خلال فصل الشتاء المنصرم، وذلك نتيجة للأمطار والعوامل الجوية التي أثرت على البنية التحتية، مع عدم لف هذه الأبنية وضرورة ترميمها إلى الواجهة من جديد.
17: تتنوع مشاهد الأبنية هنا وتختلف حالتها الفنية أيضا، ففي دمشق القديمة باتت مئات من الأبنية تحتاج إلى ترميم أو صيانة جزئية أو كلية، فالعوامل الجوية أثرت عليها بشكل مضاعف خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى حوادث انهيار خلال هذا العام.
18: رصدنا تقريبا حوالي 6 حالات من الانهيارات المختلفة اللي حصلت بالأثناء حصول موجة الأمطار الغزيرة بسوريا بشكل عام وبمدينة دمشق.

0: من هاي الحالات اللي تم رصدها هي عبارة عن جدران مطلة على الأملاك العامة وعلى الجوار. هون بتكون يعني الباب الأكثر دافع على أنه يكون الترميم بسرعة عاجلة.
1: تختلف ملكية قسم كبير من الأبنية القديمة في دمشق، فبعض منها يعود للمؤسسات الحكومية والوقف، والقسم الأكبر ملكيته خاصة، وهو ما يفرض على ملاكها ترميمها ومتابعة حالتها الفنية تحت إشراف مديرية آثار دمشق.
2: نحن مهمتنا كجهة أثرية توجيه الإنذارات لأصحاب الأملاك في شان ترميم الواجهات الأبنية تبعها الخاصة. نحن قانونيا نحن ما فينا غير كنا شريك مع الجهات المعنية، هي مديرية المدينة القديمة، مديرية المدينة القديمة، بنوجه إنذارات لأصحاب العقارات في مشان ترميم الواجهات الأبنية، ولكن ما بالقانون ما في شيء نحن من نحسن نساعدهم غير نكون مشرفين على الأعمال، والتقيد بالأعمال بالمواد التقليدية اللي وضع إعادة البناء لما كان عليه سابقا.
1: مع تراجع عمليات الترميم المنظم خلال السنوات الماضية وما رافقه من تهجير لعدد كبير من السكان، تراجعت الحالة الفنية لكثير من المنازل في دمشق، مما بات يجعلها خطرا على سكانها وعلى القاطنين بجوارها.
3: يفتح ملف الأبنية المنهارة والآيلة للسقوط في دمشق القديمة الباب على واحد من أهم الملفات التي تحتاج إلى تحرك كبير من الجهات الحكومية واهتمام أكبر من الأهالي. عوض منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
4: تواجه الآثار في مدينة الرقة إهمالا نتيجة لغياب مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، إذ تعرضت تلك الآثار على مدار تلك السنوات من عمليات تجريف وتعديات من الأهالي وتنقيب عشوائي، الأمر الذي يهدد هوية المدينة التاريخية وينذر بوجوب اتخاذ خطوات جدية في حماية تلك الآثار.
5: تشهد الآثار في مدينة الرقة إهمالا متزايدا خلال السنوات الماضية، تعرضت لعمليات تجريف وتعديات من قبل بعض سكان المنطقة، فضلا عن أعمال تنقيب عشوائية طالت مختلف المواقع الأثرية في المحافظة.
6: كانت تجي بعثات أجنبية من خارج الوطن العربي، بلدان أجنبية كانت تجي يعني تفرج على آثار الحضارة الموجودة عندنا، ولكن بالفترة الأخيرة صار بإهمال ولا زال الإهمال موجود، ورقم المناشدات الكثيرة من أهالي الحي.
5: تحاول الجهات الحكومية المعنية إعادة الآثار إلى مكانتها لما تمثله من إرث إنساني وحضاري، إلا أن ضعف الإمكانات يحول دون ذلك في وقت تحتاج فيه تلك المواقع إلى تدخل عاجل ووقف التعديات المستمرة عليها.
7: نلاحظ وضع الإهمال وعدم الرقابة على المواقع الأثرية، وجدنا البناء المخالف، تعديات الزراعة، تنقيب العشوائي، المواقع الأثرية، مكبات للنفايات. طبعا بالأيام القادمة أهم شيء دور تثبيت الحراس في مواقعهم.
5: في وقت ما تزال فيه الجهات الحكومية المعنية بالآثار غير فاعلة على الأرض، تواجه تلك المواقع في الرقة تعديات متواصلة من قبل أشخاص يجهلون قيمتها الحضارية والتاريخية.
4: تواصل المدينة الصناعية في حسي بريف حمص تعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز الصناعات الغذائية في سوريا في ظل مساعي حكومية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، وبين توسع نشاط المنشآت الغذائية وارتفاع حجم الإنتاج.
8: نشاط متزايد تشهده المدينة الصناعية في حسي ضمن قطاع الصناعات الغذائية الذي يضم 251 منشأة ترفد السوق السورية بمواد أساسية كالسكر والزيوت والطحين والأجبان.
9: بعد التحرير صار في خطوات كتير إيجابية على مستوى فتح الأسواق، كان لها تأثير كتير إيجابي على مستوى التجارة، لكن كان إلى

0: بعض السلبيات مستوى الصناعة السورية، خاصة الصناعة الغذائية بسبب المنافسة للمنتجات اللي اجت من برا بنوعيات شوي متدنية وبأسعار كتير واطية. الحل هو انه ينعمل نوع من حماية للصناعات الوطنية، للمحافظة على الصناعات، للمحافظة على اليد العاملة.
1: هذه المنشآت التي أمنت آلاف فرص العمل لم يقتصر دورها على تغطية احتياجات الداخل، بل امتدت لتصدير فائض إنتاجها إلى الدول المجاورة، ما يعزز من حضور المنتج السوري في الأسواق الإقليمية.
2: طاقتنا الإنتاجية بتكرير الزيوت بحدود 180 طن باليوم، وعصر البذور بحدود 1000 طن بذور فول صويا باليوم الواحد. طبعا التسهيلات اللي صارت الحمد لله، تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج صارت تأمينها أسهل ومتوفر أكثر. بالنسبة للصعوبات اللي عم تواجهنا نحن بالمعمل، عدم أو صعوبة تأمين الخبرات اللي عم تترك أو لأسباب ما من خبرة عمال أو مهندسين، فهي عم نواجه الصعوبة نحن. هاي بقية الأمور الحمد لله كلها للأحسن والأفضل.
1: وعلى خطى التعافي تبذل الجهات المعنية جهودا لتقديم تسهيلات استثمارية وحوافز تشجيعية تهدف إلى إعادة دوران عجلة المعامل المتوقفة واستقطاب رؤوس الأموال.
3: ويمكن للمستثمر أن يستورد مجرد ما كان مخصص في المدينة الصناعية وحسياء آلاته معفاة من الرسوم والجمارك، وهناك تسهيلات جمركية أخرى واستفادة من قانون الاستثمار اللي صدر مؤخرا من هيئة الاستثمار السورية.
1: ورغم التحديات اللوجستية تظل الصناعات الغذائية في حسياء ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، وسط توجهات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة الصناعية. هنا في المدينة الصناعية بحسياء يستمر الانتاج رغم التحديات، وسط رهان الصناعيين على الدعم لاستعادة قوتهم. أنس دريس لتلفزيون سوريا، المدينة الصناعية حسياء.
4: عادت مهنة تربية الضفادع إلى ريف حما، وذلك عبر أحد المربين في سهل الغاب الذي نقل المهنة من تركيا إلى داخل محمية صغيرة في المنطقة لتحويلها إلى مصدر دخل وفرصة عمل وسط تحديات تتعلق بشروط التربية والتكاليف المرتفعة.
5: هلأ هو أغلبه
6: مشهد غير مألوف، أصوات نقيق تتصاعد من محمية صغيرة في سهل الغاب. تربية الضفادع تجربة جديدة يحملها حسن معه من تركيا إلى سهل الغاب، محاولا إدخال هذه المهنة إلى المنطقة وتحويلها إلى مصدر دخل جديد. فكرة بدت غريبة في البداية، لكنها اليوم تتحول إلى واقع وتجربة استثمارية.
7: الضفدع متواجد بسهل الغاب بشكل جدا كبير، فحبيت أجلب الاستثمار. تواصلت مع اللي كنت أشتغل معهم بتركيا ضمن هالشركة هاي، وبالفعل حبوا الفكرة وأجوا لهون وباشرنا عمل. ونحن أسا مشروعنا أكبر من هيك بكتير، وحابين أنه نستثمر بشكل أكبر، ولكن عم نلاقي صعوبات.
6: الطريق هنا لا يبدو سهلا، المشروع يحتاج إلى أحواض خاصة وعناية يومية لا تحتمل الخطأ، إضافة إلى شروط فنية دقيقة مرتفعة الكلفة تفرضها مديرية البيئة. كلها تفاصيل تفرض تحديات مختلفة داخل هذا المكان.
8: بلشت أنا موضوع الضفادع بحمام الثمانينات، بعدها عن طريق جمع الضفادع وتصديرها، بعدها تم تنظيم هذا الموضوع بإقامة مزارع للتربية خوفا على هذه الأنواع من الانقراض والحفاظ على التوازن البيئي. توقفت بعد ذلك خلال الثورة، وحاليا اجانا اول طلب للتصدير في مديرية البيئة بحما.
6: مهنة جديدة تحاول ان تشق طريقها في سهل الغاب بريف حما، تواجهها تحديات كثيرة وشروط معقدة، فهل تنجح في التحول الى مشروع قابل للاستمرار ام تبقى مجرد تجربة غريبة يصعب تعميمها؟
9: هذه الأصوات لم تعد مجرد ضجيج ليلي في سهل الغاب، بل تحولت إلى مصدر دخل وتجربة جديدة يحاول أصحابها اقتناص فرصة من بين الماء والطين. مهنة غير مألوفة، لكنها تفتح باب

0: كشف موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ تحرك عسكري ضد إيران عقب انتهاء زيارة ترامب الحالية إلى الصين وسط تصاعد التوتر في المنطقة وتعثر المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران. وبحسب المسؤولين فإنه من المتوقع أن يتخذ ترامب خطوات عسكرية كبيرة خلال وجوده في الصين، لكن هناك ترجيحات بإقدامه على تحرك عسكري فور عودته إلى الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن فريق ترامب يناقش خيارين رئيسين للتصعيد، الأول استئناف عملية مشروع الحرية عبر تحرك بحري أمريكي يهدف إلى كسر الجمود في مضيق هرمز، والثاني إطلاق حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي، مشيرا إلى أن سفنها ستبدأ قريبا بالتوجه إلى موانئ أمريكا. كما أشد ترامب على أن صبره تجاه إيران بدأ ينفد وأنه يجب على الإيرانيين عقد اتفاق. هذا وأفاد ترامب أن المواقع النووية الإيرانية تحت مراقبة مستمرة على مدار الساعة، مؤكدا على أن أي محاولة تحرك إيرانية داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر. ينضم إلي فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل في الشأن السياسي معي من إسطنبول. أهلا ومرحبا بك أستاذ فراس معنا في هذه النشرة. نبدأ بما كشف عنه موقع أكسيوس الأمريكي عن يعني مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس تنفيذ تحرك عسكري ضد إيران عقب انتهاء زيارة ترامب الحالية إلى الصين. هل تجد بأنه فعلا يمكن أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا بعد لربما فشل موضوع المفاوضات ولربما عدم قدرة الصين على الضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية؟
1: طبعا صباح الخير. أولا يعني ما أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي بدأت تشعر نفسها بأنها هي أصبحت بموقف محرج منذ فترة، والتصريحات الأمريكية تتداول تحديدا رئيس ترامب بأن الإيرانيون يريدون التفاوض، فعلا الإيرانيون يريدون أن يصلوا إلى اتفاق حقيقة، ولكن بعد يومين أو في اليوم التالي وإلى آخره لا نجد أن أي تقدم يحصل، لا يوجد شيء حقيقة على أرض الميدان سوى أن الحصار مستمر، المراقبة مستمرة، التصريحات تقريبا الأمريكية نفسها لا يوجد تغيير. المراوغ الإيراني حتى الآن يعني ربما هو الناجح في إبقاء مساره كما يرى، فلذلك أنا أظن أن الضغوطات بدأت تزداد على العكس على الولايات المتحدة الأمريكية على عكس ما هي موجودة على إيران، وهذا يفشل ربما المساعي الأمريكية في الضغط على إيران أو جعلها توافق بأي طريقة. السيناريوهات العسكرية هي موجودة، ويعني صرحت وزارة الحرب الأمريكية بأنها جاهزة في أي لحظة ممكن أن تنفذ هذه العمليات، لكن لا تنفذ بسبب قرار سياسي. هل هو لقراءات خاصة بالمنطقة؟ لأن أيضا يعني ربما إعادة التصعيد يجب عليه إعادة حسابات الدول العربية الخليجية الدول الأخرى. فطبعا والزيارة الأخيرة إلى الصين لها دور ربما في هذا السياق، لكن لا يمكن استبعاد العمل العسكري، وإن كنت أراه ربما يعني كضربات موجعة ليس كحرب كما كان في السابق، لأن واضح أن لا أحد يريد العودة إليها، لكن الخيارات أو الضغط المجتمع الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يظهر أكثر بسبب الارتفاعات، ولا يوجد أي إنجاز، يعني مراوغات حتى الآن ونفس التصريحات، فربما يلجأ إلى بعض الضربات العسكرية حقيقية موجعة كما قلنا اللي على إيران ربما لإعادتها لتوقيع اتفاق ما في هذا السياق. وهذه الورقة أيضا نفسها إيران تحاول لا تعطيها إلى الرئيس ترامب كي لا يظهر بأنه نجح في فرض ما يريده على إيران عبر التوقيع دون حرب.
0: طيب أستاذ فراس، يعني بما يخص موضوع النفط، يعني نحن نعلم تماما بأن الصين كانت تحصل على النفط من فنزويلا، تحصل عليه من إيران. الآن بحسب ما قال الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستبيع النفط إلى الصين، ماذا يعني ذلك؟ بأن الصين ستعتمد بعد هذه، يعني بعد ما مرت به إيران وفنزويلا، ستعتمد على النفط الأمريكي برأيك؟
1: يعني هو أنا أظن يحاول الرئيس الأمريكي إيجاد صفقة مع الصين عبر النفط، لكن أيضا الصين لديها تحفظات حسابات مختلفة، لأنها إذا اشترت أو ابتاعت النفط الأمريكي يعني أيضا ستكون ورقة ضغط عليها وليس لصالحها، فهذا أيضا حسابات سياسية لها أبعادها. فأنا لا أظن أن الصين لا تريد أن تضع ولو جزءا من رقبتها في يد الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة النفط. قد يكون شراء نفط لكن مقابل صفقة سياسية، ما صفقة سياسية أو صفقة تجارية، هكذا أظن هذه الدول الكبيرة تتعامل في هذا السياق. ورئيس ترامب ربما يحاول أن يجذب الصينيين بهذه الطريقة، لكن أنا لا أتوقع حتى الآن، ربما يعني الصين يعني قد توافق نوعا ما على هذا الأمر. هي ستحاول أن توجد بدائل أخرى أو تزيد الشراء، يعني هناك دول موجودة، نيجيريا، ليبيا التي زادت إنتاجها النفطي تقريبا الضعف، بدأت تصل إلى 2 مليون برميل تقريبا بسبب هذه الأزمة، وهناك أيضا تحسن في الضخ النفطي فيها. أيضا نفس الوقت هناك محاولة من المملكة العربية السعودية لزيادة الصادرات النفطية من الميناء، الموانئ المتاخمة للبحر الأحمر. يعني هناك حسابات أخرى ممكن
0: شكرا،
1: أن تستفيد منها الصين،
0: أشكرك.
1: فلذلك أنا أتوقع أن لا تضع في هذا اليد. يعني
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر، ضيفي من اسطنبول فراس رضوان أوغلو، الكاتب والمحلل في الشأن السياسي. وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

جميل مردنبك. جميل مردنبك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردنبك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردنبك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردنبك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردنبك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردنبك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردنبك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردنبك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحة السورية. نستهل برنامجنا ببحث التحديات القانونية والعملياتية والسياسية والإقليمية المرتبطة بعملية إدماج الفصائل المسلحة في الجيش، وتحذير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تداعيات عدم معالجة هذا الملف بشكل جذري. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نناقش تصريحات مظلوم عبدي الجديدة التي تحدث فيها عن الاتفاق مع الحكومة ومسار دمج قسد بالجيش، وعن تحضيرات تتعلق بزيارة محتملة له إلى تركيا قد تتضمن لقاء مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. ساعتنا الثانية نستهلها بتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، ومنها تدميره منازل لمدنيين، ومطالبة منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بفتح تحقيق في هذه الأفعال التي اعتبرت أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. في محورنا الأخير نناقش أهمية زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني للمغرب والاتفاق على مسار شامل في العلاقات بين البلدين في كل المجالات، ونتساءل ما الذي يمكن أن يقدمه المغرب لسوريا. أهلا بكم.

0: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن إعادة دمج وإصلاح الجماعات المسلحة في سوريا، وطرح التقرير التحديات المرتبطة في إطار الدمج، إضافة إلى توصيات للحكومة السورية والمجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية الراهنة في تحقيق العدالة الانتقالية.
1: إعادة دمج وإصلاح الجماعات المسلحة في سوريا. تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان يسلط الضوء على كيفية التعامل مع ملف الفصائل خلال المرحلة الانتقالية ودمجها ضمن إطار وطني موحد مع إصلاح قطاع الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي. إعادة دمج الفصائل معادلة تشمل نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات أمنية مهنية خاضعة للرقابة المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وهي كلها عوامل تعد اختباراً لنجاح أي تسوية سياسية مرتبطة بقدرة الدولة على عملية الدمج بحسب التقرير. التقرير أشار إلى وجود تحديات تعيق عملية إعادة الإدماج، متمثلة بالعقبات القانونية والبنيوية والتفاوت في الهيكلية القيادية بين الفصائل المسلحة وتحديات تشغيلية ولوجستية، إضافة إلى التدخلات الخارجية وتحويل الفصائل إلى أدوات خارجية. الانقسامات الطائفية والأيديولوجية بين الجماعات المسلحة واختلاف الرؤى لطبيعة الدولة والنظام السياسي والتحالفات الإقليمية تشير إلى أزمة ثقة عميقة بين الفصائل نفسها وبينها وبين المجتمع والدولة، نتيجة لسنوات من الاقتتال الداخلي وتقلب الولاءات وفشل محاولات التوحيد السابقة وفقاً لتقرير الشبكة. إصلاح القطاع الأمني فكرة يطرحها التقرير لبناء هيكل أمني وطني موحد قائم على الحياد وعدم احتكار المناصب، يعتمد على الكفاءة للولاءات السياسية، مع التجديد على أهمية الرقابة البرلمانية والهيئات المستقلة لضمان الشفافية والمساءلة. يطرح التقرير توصيات موجهة للحكومة السورية لإنشاء لجنة وطنية لإدارة ملف الدمج وتطوير إطار قانوني شامل، كما طالب التقرير المجتمع الدولي بدعم مسار العدالة الانتقالية وإشراك منظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المحليين والدوليين، باعتبار أن استقرار سوريا يكون عبر مشروع وطني شامل.
0: نناقش المزيد مع فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة، وعبد الهادي ساري المحلل العسكري والاستراتيجي من دمشق. مرحبا بكما أستاذ فضل. قبل عام كامل من الآن في أيار 2025 أعلن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة عن دمج كل الوحدات العسكرية في وزارة الدفاع. إذن الآن ما الذي دعاكم لإصدار هذا التقرير عن إعادة الإدماج؟
2: لأنه إعادة الإدماج هو بكل النزاعات علمتنا بيستغرق بين 3 إلى 7 سنين، وبيكون يعني النزاعات أسهل من سوريا بكثير. إنه نحنا نقول إنه في مشكلة هائلة معقدة نحلت هيك، هذا عدم مواجهة للمشكلة. كيف نحلت؟ نعم، ربما جزئيا نحل قسم منها، ولكن حلها مثل ما التقرير عم يحكي، وهذا اللي مبنى على كم كبير من الأدبيات يعني نزاعات مشابهة، سيراليون، كولومبيا وعشرات غيرها. هذا بين 3 إلى 7. إصلاح قطاع الأمن قد يستغرق إلى 10 سنوات، وعم بحكي عن معدلات وسطية وعن مراحل أولى، طبعاً فضلاً عن أنه بحاجة إلى يعني مليارات الدولارات، وهذا يعني لم يتوفر. إذن يعني هي يعني نزع السلاح، تسريح إعادة الدمج، قد يكون هناك بدء لعملية نزع سلاح، هي أخذت هي المرحلة الأولى. في تسريح، نعم، في حل لجماعات مسلحة تم إنهاء وضع يعني مقاتلين، صحيح، ولكن كيف تعيد الإدماج؟ هي المرحلة الأكثر تعقيداً، وهذا اللي يعني يحكي عنه التقرير بشكل أساسي. وفي خطوات كثيرة يعني هي ما انعملت، وهي التحديات اللي عم يحكي عنها التقرير. ممكن هلأ نستعرض قسم منها، وبالشق الثاني نحكي عن أنه هي خارطة الطريق، لأنه هي هيك بتمشي. فهذا هو الهدف، وهذا العمل عليه، يعني أنه ليش أخذ وقت كتير لحتى نحن نشوف شو العقبات، شو التحديات، ولحتى نرسم خارطة الطريق، لأنه هي رؤية. وكمان ما نعطي أنه تصور أنه هذا الموضوع لا للسوريين ولا حتى للعاملين بأنه هذا الموضوع انتهى. لا، هو ما لا ينتهي بهذه البساطة، لأنه لديه تحدي. يعني أضرب لك مثال، سوف يعني أتحدث عن بعض النقاط بشكل سريع جدا. يعني مثلا موضوع المساءلة عن في العقبات القانونية، يعني قسمناها إلى عدة أمور والبنيوية. يعني مساءلة عن الانتهاكات، كيف الآن أصبحوا في السلطة، كيف بتسائل عن الانتهاكات قسم منهم. فبدك تطرح تصور أنه قد، وهذا بتأخذهم من نزاعات أخرى، هون بيكون في عفو مشروط أو عفو متدرج، ولكن لا تعفو عن الجرائم الكبرى على سبيل المثال. هذا مين، وين تم نقاش هذا الموضوع؟ طيب موضوع الصدمة النفسية، هذا المقاتل الآن كأنت تعيد دمجه، هذا ما حدا حكى عنه ولا سمعته، وهذا أنا يعني أزعم أنه تقرير الأشب الأوسع. أستاذ محمد، وين سمعت عن مقاتل يتم التعامل مع صدمته النفسية بعد ما ترك القتال والآن يعود وكيف ينظر المجتمع له؟ ولا تم نقاشه ولا أبدا. الآن كيف كان هو عنده الموضوع الاقتصادي، ليش أنه هذا بحاجة إلى مليارات دولارات؟ يعني هذا مش رقم، هذا الرقم متحفز، لأنه هو السلاح هو مصدر رزقه، وكل عمره قضى حياته بالقتال، لهيك أنه هو بحاجة إلى يعني بحاجة إلى عمل.
0: طب أستاذ فضل، نحن نتحدث، أنتم تتحدثون عن الفصائل التي خاضت ردع العدوان وشاركت في مؤتمر النصر واندمجت في وزارة الدفاع، أم ربما أطراف أخرى أيضا؟
2: لا، الجميع. ولكن حتى هذه الفصائل التي اندمجت، يعني هي لم تندمج بشكل حقيقي فعلي، وهذا طبيعي ومتوقع، وبحاجة إلى وقت وبحاجة إلى جهد. يعني مثلا أنت هل تم نقاش الرؤى السياسية الموحدة لسوريا بين كيف تم انعكاس هؤلاء والإشراك السياسي؟ لأنه هذا جزء من هاي المراحل كلها. وهذا طيب. كمان أنه بدها تكون، أستاذ محمد، في شغلة كمان، أنه هي بدها تكون نقاشها بشفافية. هلأ بيعرف الناس فين صرنا بهي المراحل. هذا بيكون في دورات وبتنعقد ونقاشات وتطرح إلى الإعلام، ووصلنا إلى هنا وهي المرحلة، أين اللجان التي شكلت؟ هي كلها إلى معايير وإلى محددات. هلأ أنا أقول أنه هذا أمر معياري، صح، ربما معايير عالية، ولكن بدنا نقارن نحن شو اللي تطبق. دائما بدنا شيء معياري مطابق للحالة السورية. ما أنا منفصلين، نحن أبناء الثورة السورية 15 سنة بنعرف تعدد الفصائل، وفي تحديات هائلة، وفي انقسامات أيديولوجية، بنعرف المعارك اللي خاضوها وما إلى ذلك. ولكن هذا بيقودنا لنرسم خارطة الطريق، ويعني في تحديات كبيرة كتير.
0: طيب سأعود إليك في التفصيل، لأنه نريد أن نفصل في بعض النقاط أستاذ فضل، لكن اسمح لي أسأل ضيفنا الأستاذ عبد الهادي، مرحبا بك. يقول التقرير هناك تفاوت كبير في الهياكل القيادية بين الفصائل المسلحة، وأيضا هناك قادة ميدانيون اعتادوا الاستقلالية. إلى أي درجة هذا يشير إلى أن هناك يعني الفصائل ما تزال كتل مندمجة شكليا، لكن فعليا ليس هناك اندماج فعلي؟
3: تحياتي لك وللأستاذ فضل. يعني تقرير شبكة حقوق الإنسان السورية، يعني أشكرهم على هذا التقرير، لكن هذا التقرير يصلح لما قبل انتصار الثورة السورية، يعني عندما كانت الفصائل موجودة في كل مكان في سوريا، وكانت لا تمتتر أو لا تلتقي مع بعضها البعض، وهناك أيضا كان هناك تناحر فيما بين الفصائل، غالبا ما يكون هناك تناحر. أيضا هناك فصائل كانت ملتزمة وتندمج مع بعضها البعض أو متواصلة مع بعضها البعض. هذا التقرير يصلح لما قبل انتصار الثورة. الآن وبعد انتصار الثورة وبعد أن وضعت وزارة الدفاع يعني في موضعها، وهي تقوم منذ اللحظة الأولى من تشكيل وزارة الدفاع، يعني قامت بعدة إجراءات قانونية وعملياتية. يعني مثلا فرضت على المجتمع السوري أو الفصائل التي كانت مع بعضها البعض أن تتخلى عن السلاح وتندمج ضمن إطار الجيش العربي السوري. ولاحظنا كثيرا، يعني وزارة الدفاع كثيرا ما وجهت هذا توجهت بهذا الاتجاه نحو دمج هذه الفصائل. الآن الفصائل تقريبا، وأنا ابن المؤسسة العسكرية، الآن تقريبا يعني 90% من الفصائل هي مندمجة تحت مسمى الجيش العربي السوري.
0: طيب أستاذ عبد الهادي، هي الفكرة أنه إلى أي درجة هذا الاندماج فعلي، بمعنى تخضع لتراتبية ومركزية؟ لأنه وجدنا يعني بأحداث كثيرة، تعلم أحداث كثيرة تجري، ويقول هناك مساءلة، هناك عناصر متورطة، وكأنه هناك جماعات تتحرك بشكل مستقل. حتى على المستوى المالي أستاذ عبد الهادي، تعلم أنه في فصائل مثلا كانت تتلقى رواتبها تدفع من دول يعني إقليمية، وبقي الأمر حتى بعد سقوط الأسد لفترة، نعم، وحتى الآن يعني معلومات، نعم، متضاربة إن كان انقطع ذلك أو يعني صار هناك قرار مركزي محصور بوزارة، نعم، الدفاع، وبالتالي هناك خلافات إيديولوجية أيضا بين بعض هذه الفصائل، وبالتالي أيضا هناك تساؤل عن هل هناك عقيدة وطنية يعني عمل عليها، يجري العمل عليها، موحدة بين الجميع،
3: نعم، كل، نعم، هذه أسئلة أسرد لهذه. نعم نعم، سأتيك بكل التفاصيل وكل الآراء التي يمكن أن تطرح وكل الأسئلة التي يمكن أن تطرح حول هذا الموضوع، وهو موضوع حقيقة شائك ويحتاج إلى وقت طويل للتكلم فيه، وأنا أتكلم هنا بكوني محلل عسكري وليس ناطقا باسم وزارة الدفاع، لكن يعني أقول وأنا يعني متيقن من قولي بأن الاندماج العسكري الذي حصل بين الفصائل السورية وكان اندماجا حقيقيا تحت إطار جيش العربي السوري وتحت إطار وزارة الدفاع، ووزارة الدفاع هي من تقرر من تبعد فلان وتقدم فلان، يعني هي الفصائل الآن هي مندمجة مع بعضها البعض من إطار عسكري واحد، القيادات التي كانت يعني مسيطرة على تلك الفصائل هي الآن تخضع إلى دورة عسكرية لرفع المستوى العسكري بالإضافة إلى تطوير القدرات والمهارات لديهم في الموضوع العسكري، ربما هؤلاء كانوا مدنيين لا يعرفون العسكرة ولا يعرفون القانون العسكري ولا العلم العسكري، الآن هم يخضعون إلى دورات عسكرية يعني، ومن هذه الدورات العسكرية يعني تعليم هؤلاء على الانضباط العسكري، على التراتبية العسكرية، كل هذا يعني نحن صار لنا يعني سنة وكم شهر يعني والجيش السوري انحل تماما، والآن نحن نبدأ بصناعة جيش جديد، والصناعة الآن هي صناعة علمية حقيقية تعتمد على، طيب، العلم العسكري بالكامل، طيب، يعني أنا لا أدافع عن العسكر أو أدافع عن الجيش، لكن هذا الواقع. أما عن الارتباطات مع الدول الأخرى، أعتقد بعد أن تم دمج الفصائل السورية ضمن هذه ضمن إطار وزارة الدفاع، أعتقد انقطع كل هذا الإمداد وانقطعت كل الإمدادات الدولية عن هذا، وبالتالي، طيب، أصبحت الولاءات للدولة السورية وليس لأجندات خارجية أو دول خارجية.
0: طب أستاذ فضل، تشيرون إلى يعني مجموعة من التحديات، من بينها موضوع أن التدخل الخارجي خلال سنوات الثورة حول بعض الفصائل إلى أدوات لأجندات خارجية، تشيرون أيضا إلى انقسام إيديولوجي موجود وتباين اختلاف في الرؤى بين الفصائل حول قضايا كثيرة مثل شكل الحكم، دور الدين وما إلى ذلك، وبالتالي ما حجم هذه التحديات؟
2: يعني أول شيء أستاذ محمد، هي أصلاً يعني DDR اللي هي والSSR، هي البرامج هي صممت لمراحل ما بعد النزاع وهي بتاخد سنوات، فهذا الوضع نحن بدنا ننجح، بدها الدولة تستقر، الإدماج هو لا يكون بالقوة والقهر، إما يكون عبر برامج، وهذا يكون بالتدريج ويكون يعني بوضع استراتيجيات وأمور مكتوبة ونقاشات، وليس أنه نحن يعني طبعا هو احتكار السلاح هذا يجب أن يكون، ولكن هو هناك طرق لاحتكار السلاح في المراحل الانتقالية حتى يعني تستقر الدولة وما يكون في هناك بؤر تعادي الدولة وبصير في تفجيرات أو بيكون في اشخاص منضمين وبيعملوا قلق، يعني هي الادبيات هيك بتنص يعني حتى تمشي الامور. يعني نعم، هذا من ابرز التحديات بالحقيقه، وهذا يعني الدول اللي استثمرت بمختلف دول العالم دخلت بالنزاع السوري، هي ما مو ببساطه بتتخلى عن هذا، هو استثمرت مشان توظفه سياسيا بهي المراحل، فهذا كيف بده يكون في تعامل معه، وهذا من أبرز التحديات. نعم حقيقة، كمان أنه الاختلاف أنت عم تشوف هذا واضح، يعني هذا الانعكاسات عن أنه سوريا لوين تروح، دولة تعددية في تشاركية ولا لا ذات مركزية شديدة، يعني هذا هو كمان انعكاس للعسكر، وبالتالي هاي الأمور كلها بده يكون في تعامل معها، ولهيك نحن وضعنا خارطة الطريق إن فيها أنه بده يكون في تصميم شامل يعالج كل هاي الجوانب، بمعنى أنه هذا أصحاب المصلحة، بمعنى هذول قادة الفصائل وغيرها، هذا بده يكون على الطاولة، هو بده يكون ضمن تصميم هذا البرنامج، والبرنامج ما بيتصمم من جهات وحدة، وهذا يعني بيكون في طرح مع الخبراء وبيجي مؤسسات المجتمع المدني ويكون في تغطيات إعلامية هذا المسار كيف ماشي، لأنه هذا من الأخطر بسوريا، وأنه هذا بيكون في كيف آليات المشاركة ويعني مثلا بموضوع العدالة وموضوع المصالحة، مثل ما قلنا أنه هذا أنه كيف العفو المشروط وكيف درجاته. نعرف نحن أنه نظام الأسد هو عمل 90% من الانتهاكات، بس في 10%، هذا كيف نحن نتعامل مع هذا الموضوع. كمان كيف مبادرات الشفاء المجتمعي، بمعنى أنه كيف برامج الحوار بدها تتم، كيف يعني مشاريع إعادة بناء المشتركة. هلأ بعدين نحن حطينا
0: أنتم أوصيتم بمشاركة المجتمعات المحلية، المجتمع المدني وحتى الشباب والنساء، هذا ممكن في يعني في موضوع
2: طبعا أين المرأة، يعني أين مشاركة المرأة هنا والشباب؟ طبعا هو هو هو هذا الصلب الموضوع، ما احنا ما عم نشوف، ما في أي مشاركة، ما في أي شفافية، ما في وضوح بهذا المسار، وهذا مسار مهم لازم المجتمع كله يعرف أين وصل، شو عم يواجهه. نحن بسهولة فينا نقول إنه نحن خلصنا، بس لا، الموضوع أعقد بكثير. كل هذا الكم من الانتهاكات بيستحق أنه نحن نواجهه، حتى نحن نساعد الدولة فيه بالإعلام، كمؤسسات، كباحثين، كخبراء، نعطي تصورات، بيكون في ورشات عديدة، وهيك هاي الأمور بتمشي بالعادة، وبيكون في تقييم يعني هذا المسار لوين وصل. يعني مثلا أنت أول شيء سألتي أنه ليش، هذا هو جزء من دور المجتمع المدني، وجزء من دور أنه هذا المسار أي نحن بسهولة فينا نقول خلصنا، نحن تقييمنا أنه لا، ما زال أمامنا كم كبير من المهام والعمل نعمل عليها حتى نصل إلى جيش وطني، وهذا اللي هي بدها سوريا، ويكون جيش يمثل المجتمع، هذا اللي نحن بنطمح له. لهيك أنا قلت أنه هذا إعادة الدمج هو الأصعب، قد يكون ونحن عم نشوف أمن وأمان في سوريا، فرق كبير بين وين كنا وين صرنا. وحتى حكينا يعني في شغلات ما في داعي نحكيها، يعني حكينا مثلا عندما غطينا، بتتذكر أستاذ محمد، بالشيخ مقصود وكيف تحررت الجزيرة، قلنا أنه في انضباط شديد مقارنة مع اللي حصل في الساحل والسويداء على سبيل المثال. فعم نشوف نحن الأمور، ولكن هذا الأمور ما بتنقاس على الانتهاكات، وإنما بتنقاس بأمور أكثر، الرؤى السياسية، الدمج، المصلحة، كيف الأمور عم تمشي، التمويل، هل هناك تمويل كافي للجيش، هل انقطع، هل الكتل هي اللي انضمت ككتل واحدة هي اندمجت، ولا لسه ما زال كتل في مناطق معينة كما هي. هذا طيب. هذا جزء من دورنا أنه نحن نرصد ونقيم، وكمان نطرح على الرأي العام أنه وصلنا إلى هنا. نعم في جوانب حصل فيها تقدم كما تفضل ضيف الكريم، لا يمكن إنكارها، ولكن في جوانب كثيرة ما زلنا بحاجة إلى عمل عليها، ولازم يعني يكون نحن كلياتنا نشتغل عليها، لأنه هذا من أبرز الشأن المجتمعي العام.
0: طب أستاذ عبد الهادي، بالحديث عن الانتهاكات، هناك مشكلة تتعلق بالثقة لدى جزء كبير يعني أو غير قليل على الأقل من السوريين، نتيجة ما حصل من مجازر في الساحل في السويداء، وبالتالي كيف يمكن ترميم هذه الثقة بين المجتمع والمؤسسة العسكرية والأمنية؟
3: يا سيد الكريم، أول ما تكلم به الأستاذ فضل حول موضوع يعني الدمج بالإضافة إلى المؤسسات المجتمع المدني، هذا يعني مؤسسات المجتمع المدني والدمج العسكري بالإضافة إلى إطار الدولة أو عمل إطار الدولة والعقيدة العسكرية، بالإضافة إلى أنه كيف يمكن ترتيب الأمور جميعها في كل الوزارات، وهذا هذا يعني يتم عبر دستور جامع لكل البلاد. الآن نحن نعمل في سوريا ضمن ورقة دستورية، ولم يتم كتابة الدستور إلى هذه اللحظة. الدستور هو يحدد العقيدة العسكرية ويحدد القوانين الناظمة للعقيدة العسكرية، ويحدد كيفية التعامل المجتمعي مع المؤسسة العسكرية أو مؤسسة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى كل هذه يعني تحدد الأطر العامة للدولة والسياسة العامة للدولة. أيضا العقيدة العسكرية عقيدة مهمة جدا في كل جيوش العالم، كيف يمكن تحديد هذه العقيدة ضمن إطار وتواجد السلاح، من أي دولة يمكن أن نستورد السلاح، ما هي الرؤى المستقبلية لهذا الجيش، كل هذا يتم تحديده عبر عقيدة عسكرية متكاملة. أم عن موضوع الانتهاكات، نحن نعلم والجميع يعلم بأن فلول النظام حاولوا الاستقلال في الساحل السوري، وجمعوا بعضهم وتم تجميعهم عبر يعني دول ربما تكون مشاركة في هذا الموضوع، وأعتقد في أن إسرائيل لها دور في هذا الموضوع، بالإضافة إلى السويداء والميليشيا المتواجدة في السويداء. أنا أقول
0: طيب أستاذ عبد الهادي، لكن اسمح لي يعني هذا من حمل السلاح هؤلاء ميليشيات، لكن تقارير دولية قالت على الجانب الآخر تورطت قوات حكومية أيضا في هذه المجازر، وبالتالي هنا نعم يعني نعم يبرز دور الدولة.
3: يا سيدي يا سيدي الكريم، كل الدولة السورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية قالت بأن كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة فهو خارج عن القانون، هو يجب محاسبته ومعاقبته. وأنت تعلم وكل جميع يعلم بأن هناك فلول النظام ما زالوا لم يستكينوا ولم يصدقوا بأن النظام الأسد قد بات، وأيضا الميليشيا المتواجدة في السويداء هي خارج عن القانون وترفض القانون السوري والدستور السوري، وبالتالي هي خارج عن القانون ويجب محاسبة. أما عن الطرف الآخر، يعني الدولة السورية عملت على تنظيم يعني تنظيم ما هو يعني يثبت الحقائق أو استقصاء للحقائق التي وضعت أمام الجميع، وتم محاسبة البعض الذين ارتكبوا بعض الأخطاء وهي أخطاء فردية، يعني لا ترقى إلى مستوى أن هناك فصيل ما هجم باتجاه منطقة معادة وأبادها كما كان يبيد بشار الأسد وزمرته عندما كان يسقط القنابل المتفجرة والصواريخ بالإضافة إلى البراميل المتفجرة على رؤوس المجتمع الدولي المجتمع السوري.
0: طيب.
3: هذا هناك هذا الفرق بين هذا وذاك، لأن المجتمع أو شبكة حقوق الإنسان السورية عندما كانت تتكلم في عهد النظام السابق لم نرى كيف يمكن أن تحدد هذا وتحدد هذا والقانون.
0: هو مشان هيك أستاذ عبد الهادي، لأن الشبكة تنطلق من أنه يعني الآن هناك فرصة لبناء الجيش، يعني لذلك هي تصدر هذا التقرير.
3: الشبكة أنشئت عام 2011 برئاسة السيد فضل، لذلك يعني لم نرى ولم أقرأ، أنا قرأت هذا التقرير بالكامل قبل أن أتي إلى الاستوديو، ويعني لاحظت كل المفاصل التي تكلمت بها هذه الشبكة وأرى أنها غير محقة في بعض المواقف، ربما
0: طيب
3: تكون
0: محقة هو في بعض أستاذ فضل المواقف. يعني هو ممكن يجاوب بس لكن العسكري. يعني باختصار أستاذ عبد الهادي، أنه أستاذ فضل يعول على هذه الفرصة المتاحة الآن، لكن هو كان قاطع الأمل يعني من نظام الأسد. طبعا أريد أن أسأل أستاذ فضل يعني أيضا بالتقرير، لأنه أشار إلى بناء قوات مهنية خاضعة لرقابة مدنية تخدم جميع السوريين، إذا يعني بناء وعملية الدمج هذه أستاذ فضل ليست مسألة تأتي فقط من قبل السلطة، يعني هي من تحدد ذلك، هناك رقابة مدنية تقولون يمكن أن تحصل؟
2: طبعا، وهذا دور الخبراء، ونحن منرحب. يعني التقرير ليس يعني إلزامي أو إجباري، هو مجرد رأي تقييم، قد نخطئ في جوانب ونصيب في جوانب، لأنه الموضوع غاية في التعقيد كما ذكرت، بيأخذ وقت طويل، نحن طالعين من نزاع قاسي وعنيف وعم نشوف، وبالتالي أكيد في جوانب التقرير محق فيها، يعني نرحب بكل تأكيد بأي تقييم ومن يعني ونأخذه بعين الاعتبار بهدف تقارير أخرى، لأنه هذا يجب يعني بعد فترة كمان نشوف العملية هي وين وصلت، لأنه هو ما أنا بس هذا دور المجتمع المدني والإعلام وحتى دور البرلمان والسلطات الأخرى أنه ترائب الحكومة التنفيذية كيف عم تتصرف وكيف عم تمشي بأرض الواقع. وأنا يعني التقرير هو عم يأخذ رؤية متوازنة بين أنه عملية أمنية ضيقة هي بتشوف انه الحل نجمع السلاح ندمج المقاتلين بسرعه بالجيش، وبين انه كمان في طرف ثاني كمان متشدد انه نحاسب الكل. لا، هذا هو مسار مركب، يعني في عداله متمايزه، في ضمانات مؤسسيه، في ادماج اقتصادي، في رقابه مدنيه مثل ما قلت استاذ محمد، في مشاركه مجتمعيه، هذا هو اللي بيفتح الطريق لسوريا ليكون فيه اكثر استقرارا. ولهيك نحن رسمنا، يعني مثلا نحن شو قلنا الحكومه السوريه بدها لجنة وطنية، هي موضوع إعادة الإدماج، هذا لجنة وطنية بتمثل الكل، كل المكونات، هو الجيش ما هو لمكون واحد بتضب، ولهيك قلنا أنه هي تضم هاي اللجنة بيكون فيها خبراء ما بس من الجيش ما بس من الفصائل، بيكون فيها مجتمع مدني، بده يكون فيها نساء وشباب، وده يكون فيها ضحايا كمان ما نسيت أذكرهم بعتذر منهم، وده يكون فيها خبراء، بدها تحط ليش هي بدها تحط إطار قانوني، هذا إطار قانوني هو اللي بينظم العفو المشروط، مين بيحط العفو المشروط؟ كله بإيد السلطات المركزية.
0: التقرير أوصى بعدم احتكار مواقع القيادة من قبل أي مكون عرقي أو سياسي، هذا
2: طبعا لأنه الجيش بكل الجيوش، هذا الجيش هو بده يكون ممثل للشعب، هو بيعكس الشعب كله، ونفس الشيء قطاع الأمن، مين بده يراقب هاي الأمور؟ كيف بدنا ننظم نحن هذا العفو المشروط؟ كيف بدنا ننظم عمليات التدقيق؟ شو حقوق المقاتلين السابقين هذول؟ شو التعويضات؟ كيف بدنا نحكي بموضوع استرداد الممتلكات وغيرها؟ مواضيع هي كلها معقدة، كل موضوع من هذول بحاجة إلى كم كبير من الجلسات والنقاشات لحتى نعطي تصورات مكتوبة نطرحها كمان للرأي العام وللمجتمع ليكون في نقاشها بعدين نطبقها. فلهيك الموضوع أنا برأيي إن هو بيستحق دائما الطرح وإعادة التفكير والتقييم. مع كل الاحترام والجهود اللي عم تقوم فيها وزارة الدفاع والحكومة السورية، أنا أعتقد أن هذا الموضوع هو بيستحق أنه يكون في إشراك أكبر بكثير، لأنه هو موضوع ضخم شائك معقد، وكل النزاعات اللي طلعت يعني نحن مالنا شيء أول دولة بتطلع من نزاع بتواجه أنه كيف تقوم بهي عمليات الدمج. لهيك هذا هو يعني علم قائم بذاته، عمليات إعادة الدمج وإصلاح القطاع الأمن، وفي مراحل لازم يمر فيها ولا يمكن القفز عليها، لأنه هاي المراحل هي تم تأصيلها في قواعد تأسيسية، وبيجي السياق ممكن يعني بعض الأمور يتم تعديلها، ولكن نحن نقول إنه نحن هيك عم نمشي. أنا برأيي إنه هذا الموضوع هو بحاجة دائما إلى إعادة تقييم، ويعني وبحاجة دائما إنه يكون في نسيت أذكر أمر بدقيقة واحدة، هو موضوع التمويل، لأنه هذا مثل ما ذكرت مليئات المليارات، وهذا عملية التمويل مو كان في دعم من الدول الإقليمية ومجاورة، هذا بده تنسيق كمان من شان إنه تنسقه، وكمان ما بيكون مشروط، وبده يكون تمويل طويل الأمد، وبده يكون مرن بدون ما يتدخل، فهذا كمان بده يعني أيضا إدارة حتى لتمنع أنت عمليات اللي كانت قبل في كان دفع مباشر للفصائل، فهذا كيف كمان بده يكون في نقاش عشان ما يكون فصائل عم تأخذ رواتب أعلى، وهذا كلياته هاي الأمور وين صارت، كيف عم تمشي، كيف بدها تمشي، هذا بحاجة إلى نقاش موسع، والخطوات بتمشي خطوة خلف خطوة لنوصل لاستقرار لجيش موحد بيمثل السوريين وبيكون تحت الإدارة السياسية.
0: نعم أستاذ عبد الهادي، إضافة إلى الانقسامات المحلية بين الفصائل، هناك أيضا مسألة المجاهدين الأجانب التي تطفو على السطح كل فترة، وكل فترة هناك مشكلة تحصل يعني أحيانا صدامات بين قوات حكومية وبعض هذه الجماعات في جبلة في إدلب، وبالتالي أيضا هذا غير واضح أنه كيف تم يعني التعامل مع هذه المسألة.
3: يا سيدي الكريم، أولا لا يوجد هناك تناحر بين الفصائل، والفصائل تقريبا اندثرت تماما، ولا يوجد هناك مجموعات مسلحة على الأرض السورية نهائيا، يوجد جيش عربي سوري ينضوي تحت وزارة الدفاع وهو يأتمر بوزارة الدفاع بالإضافة إلى رئيس الجمهورية. ويعني أثار السيد فضل عدة تساؤلات، منها مثلا المراقبة أو الرقابة المدنية على الجيش، لا يوجد هناك بجيوش العالم لا توجد رقابة مدنية، المؤسسة العسكرية مؤسسة مستقلة كما المؤسسة الداخلية أو المؤسسات الدولة الأخرى، بالإضافة إلى لكن النظم أو الدستور الناظم لهذه لكل الوزارات والذي يجمعها بعضها البعض هي السياسة، والسياسة هي متلازمة مع العسكرة بالإضافة إلى الاقتصاد، السياسة هي من تحدد يعني مسار القوات المسلحة عبر يعني التعامل مع دول أخرى أو التعامل مع عدو قادم، هذه السياسة التي تحدد مسار العسكرة. يعني بمعنى آخر أنه لا نستطيع القول بأن هناك مدنيين يستطيعون مراقبة الجيش، هناك دولة لديها مؤسسة سياسية هي من تتحكم بإرادة هذا الجيش.
0: شكرا.
3: الجيش هو مسخر لحماية الدولة، عفوا لذلك سأجاوبك على سؤالك. أما عن موضوع تفاوت الرتب أو تفاوت الرواتب، هذا يعني يبدو أن الأستاذ فضل يعني لم
0: انتهى الوقت أستاذ عبد الهادي،
3: يعني أنه المؤسسة العسكرية الحالية هي نعم
0: نعم. شكرا لكم عبد الهادي ساري المحلل العسكري من دمشق، وفضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة. في محورنا المقبل نناقش مسار اتفاق دمج قسد بالدولة في ضوء تصريحات مظلوم عبد الجديدة واحتمال زيارته تركيا في الفترة المقبلة.
4: بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح، سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم، في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

0: كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة مطولة عن تحضيرات لزيارة محتملة إلى تركيا ولقاء محتمل بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، في حين تحدث عن مستقبل قسد ومسار الاندماج مع دمشق.
1: مظلوم عبدي إلى تركيا، هذا ما كشفه قائد قسد في مقابلة مع موقع المونيتور، إذ أعلن عن تحضيرات جارية لزيارة محتملة إلى أنقرة، مشيرا إلى أنها قد تتضمن لقاء مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحتجز في سجن إميرالي، واصفا إياه بأنه شخصية قائد وطني مهمة للمنطقة. عبدي أكد أن قسد لم تحل، لكن عملية دمجها ضمن الجيش السوري بدأت بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في 29 من كانون الثاني الماضي. وأقر عبدي بوجود أخطاء في إدارة المفاوضات مع دمشق، قائلا إنهم لم يكونوا مرنين بما يكفي بحسب وصفه، وطالبوا بالتعامل مع كامل المنطقة كوحدة واحدة، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان اتخاذ خطوات أكبر بشأن دمج مناطق ذات غالبية عربية كالرقة ودير الزور. وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عقد لقاء مع الأمانة العامة للشؤون السياسية للحكومة السورية في دمشق، تناول تطبيق اتفاقية كانون الثاني وملف الاندماج، إلى جانب قضايا عودة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين والحقوق القومية والثقافية.

0: وفيما يخص القصر العدلي في الحسكة، أكد الهلالي أن القضية قانونية بحتة لن تحسم إلا عبر الأطر القانونية، مشيرا إلى أن المرسومة رقم 13 الصادرة عن الرئيس الشارع يمثل خطوة مهمة تجاه اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية. مسار الاندماج بين قسد والحكومة السورية يسير ببطء، لكن تصريحات عبدي وتصريحات الهلالي تكشف أن الملفات الخلافية ما تزال قائمة، من القصر العدلي في الحسكة إلى ملف المعتقلين والحقوق الكردية. أما الزيارة المحتملة إلى أنقرة فإن تمت فستكون تحولاً لافتاً في معادلة العلاقات الإقليمية المحيطة بالملف السوري.
1: انضم إلينا شلال كدو رئيس حزب الوسط الكردي السوري من أربيل، وهشام جناي الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. مرحبا بكما أستاذ هشام. ما دلالة حديث مظلوم عبدي عن زيارة محتملة إلى تركيا ولقاء مع عبد الله أوجلان؟
2: مساء الخير. يعني في الوقت الراهن تركيا مثل ما تعرف أن هناك انفتاح على القضية الكردية، الحكومة تريد أن تحل ذلك بدعم من حزب الحركة القومية. كان هناك تصريحات منذ أكثر من سنة ونصف لدولة باهتشلي على ضرورة حل هذا الموضوع من خلال الحوار مع قادة تنظيم حزب العمال الكردستاني وعلى رأسهم عبد الله أوجلان، ولكن هذا المسار في هذه الفترة الطويلة التي تمتد على سنة ونصف لم يكسى بستار أو بغلاف قانوني. يعني البرلمان التركي لم يناقش حقيقة حيثيات هذا الموضوع، وهذا الحوار بات فقط لنقاش محدود بين بعض الشخصيات في الأحزاب من النواب من حزب الشعوب الديمقراطي وعبد الله أوجلان، وتم نقل رسائل عبد الله أوجلان عبر هؤلاء النواب للحكومة، ولكن لا يوجد حتى الآن نتائج ملموسة لهذا الحوار. ولذلك أعتقد بأن زيارة من هذا النوع هي مبكرة، لأن الحكومة ما زالت يعني بطيئة التحرك في هذا الملف، ولا يوجد هناك حقيقة أرضية ممكن أن نبني عليها هكذا زيارة. والرأي العام بغض النظر عن أي شيء، الرأي العام التركي يعني لا يدعم حتى الآن هذا الانفتاح بشكل كامل، لأن الحكومة حقيقة لم تستخدم وسائل الإعلام لتروج لهذه الحملة بما فيه الكفاية.
1: طيب بالنسبة للحكومة مبدئيا أستاذ هشام، إذا سألتك، هل بالنسبة للحكومة قسد لم تعد كما كانت تعتبرها طرفا إرهابيا يهدد الأمن القومي؟ يعني الآن تنظر إليها كطرف سياسي يمكن أن يسهم في حل القضية الكردية عموما؟
2: بالنسبة لتركيا، شوف، أكثر من قسد هو حزب العمال الكردستاني. هي تعتبر قسد أصلا جزءا ينتمي أو امتداد لبيكاكا أو لتنظيم حزب العمال في داخل سوريا، فهي تتحاور مع حزب العمال الكردستاني ومع أوجلان. نعم، كان هناك نظرة مثل ما تفضلت أن عبد الله أوجلان شخصية إرهابية لا يمكن الحوار معها، ولكن تفاجأنا أن حزب الحركة القومية الذي كان يصف حقيقة عبد الله أوجلان بأشنع العبارات، اليوم بدأ يتحدث عنه بأنه القائد المؤسس للحركة الكردية، وهذا يعتبر حقيقة تغيير لموقف القوميين في تركيا وتغيير نظرتهم لهذا الحزب من تنظيم إرهابي لا يمكن الحوار معه إلى تنظيم ممكن النقاش معه، ممكن الوصول إلى نتيجة، وهذا ينعكس على نظرة طبعا الحكومة في ما يتعلق بقسد، يعني لأنهم لا يعتبرونهما تنظيمان مختلفان عن بعضهما البعض، بل يعتبروا قسد امتدادا لبيكاكا في داخل سوريا.
1: أستاذ شلال، كيف يمكن أن تنعكس هذه الزيارة في حال حدوثها على الملف السوري؟
3: أنا أعتقد بأن هذه الزيارة في حال تمت سوف تنعكس إيجابا على الملف السوري بشكل عام والملف الكردي السوري أو ملف قسد إذا جاز التعبير.

0: التعبير بشكل كبير جدا جدا. أنا أتفق مع الضيف الكريم من تركيا بأن الحكومة التركية الآن بدأت منذ شهور طويلة بالانفتاح على حزب العمال الكردستاني وكذلك على قوات قسد وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وتركيا تعتبر كل هؤلاء منظومة واحدة وهي محقة في هذا التوصيف وفي هذا الاعتقاد. حقيقة الأمر بأن PYD وقسد وكذلك حزب العمال الكردستاني ومسلحي في جبال قنديل كل هؤلاء يتبعون إيديولوجية السيد عبد الله أوجلان، وحين
1: وبالتالي عبد الله أوجلان ما يزال يملك تأثيرا كبيرا إذا على قسد.
0: له تأثير كبير على مجمل هذه المنظومة. نحن نعلم بأن منظومة حزب العمال الكردستاني منظومة عملاقة ومنتشرة في الدول الإقليمية وكذلك في أوروبا وفي معظم أنحاء العالم، يعني لهذا التنظيم له أنصار وكذلك له منظمات وتنظيمات سياسية. أوجلان لا زال هو القائد الملهم والأوحد لهذه المنظومة، ولا أحد يستطيع أن يرفض تعليماته وأوامره، وتركيا يعني تعي هذا الأمر بشكل جيد. وبالتالي فإن توجه الحكومة التركية نحو السيد أوجلان وإخراجه من السجن وكذلك المضي في هذه العملية التي أطلقها حزب الحركة القومية التركية بقيادة باخچلي الذي كان معروفا يعني بعدائه الشديد للعمال الكردستاني ومنظومة هذا الحزب برمتها في مختلف دول المنطقة سواء كان في العراق أو في سوريا أو في إيران أو في غيرها. هذه الخطوات أنا باعتقادي سوف يخلق تهدئة كبيرة وحل لهذه الملف المعقد، ملف العمال الكردستاني سواء كان في تركيا أو في العراق. ومن شأن نجاح العملية السلمية في تركيا أن يعني يؤدي إلى ارتياح كبير في الملف السوري أيضا. وأنا باعتقادي يعني مسألة الدمج أو تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بين الدولة السورية وبين قسد ما كانت لتتم إذا ما كان هنالك هذه العملية السلمية في تركيا، يعني خطوة نحو تطبيق أو التطبيع في تركيا بين العمال الكردستاني وبين الحكومة التركية يقابلها انفراجة كبيرة في سوريا كما نعلم. يعني كلما كانت الأمور تزداد سوءا في السنوات السابقة بين العمال الكردستاني وبين تركيا كانت تنعكس سلبا على سوريا بشكل مباشر.
1: طب أستاذ هشام، يعني مظلوم عبدي تحدث رغم أنه هناك مسار للاندماج مع الدولة في سوريا، لكن قال بأنه قسد لم تحل بعد، في نهاية الاندماج سيختفي اسم قسد لكن ستبقى هياكلها على المستوى الأمني والإداري، كيف تنظر أنقرة إلى ذلك؟
2: تركيا سياستها واضحة من هذا الموضوع، تركيا لا ترغب بأي شيء بديل عن الحكومة المركزية سواء ذلك في تركيا أو في سوريا. تركيا تدرك تماما بأنه أي حكم ذاتي أو أي شيء إداري أو أي مؤسسة إدارية لا تتبع للحكومة المركزية في دمشق ستنعكس أو سينعكس وضعها وسيشكل مثالا للأكراد في داخل تركيا، ويعني سيتم المطالبة بمؤسسات موازية لما في داخل سوريا. ولذلك موقف تركيا لم يتغير ولا أظن بأنه سيتغير، لأنه نهج العدالة والتنمية واضح جدا أنه انتهج نهج القومية التركية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأكراد. نعم قبل 15 عاما ربما كان هناك بعض الأصوات في داخل حزب العدالة والتنمية التي كانت تناشد وتؤيد وجود حكم ذاتي ربما محدود السلطة في المنطقة، ولكن اليوم الحزب العدالة والتنمية اتجه نحو القومية، يعني صارت لهجته أشد من الماضي، ولا أظن في الوقت الراهن أن تركيا ستقبل بأي إدارة أو سلطة لقسد في شمال سوريا. مثل ما قلت لك هي دائما تدافع عن فكرة الحكومة المركزية وأن يكون هناك سلطة للحكومة السورية في كافة أرجاء سوريا.
1: أستاذ شلال، كيف تنظر بقية القوى الكردية السورية إلى موضوع تقارب قسد مع أنقرة المحتمل؟
0: أنا أعتقد بأن معظم الحراك الكردي في سوريا ولا سيما المجلس الوطني الكردي الذي نحن جزء منه يعني ينظر بارتياح إلى هذا الانفتاح التركي على حزب الاتحاد الديمقراطي وكذلك على قسد. ومن شأن التطبيع بين الجهتين أن ينزع فتيل الأزمة في سوريا وفي المناطق الكردية بشكل خاص. يعني نحن كمجلس وطني كردي معلوم بأننا كنا ولا زلنا نرتبط بعلاقات أخوية وحسن جوار مع الدولة التركية، وكنا جزء من المعارضة السورية التي كانت متواجدة في مدينة اسطنبول التركية، سواء كان الائتلاف الوطني السوري سابقا وكذلك هيئة التفاوض ومعظم مؤسسات المعارضة. المجلس الوطني الكردي كان جزء من هذه المؤسسات، وأنا شخصيا كنت أحد ممثلي المجلس ضمن الائتلاف الوطني السوري. وبالتالي فإن الكرد السوريون بشكل عام لا يكنون أي عداء لجارتهم تركيا، إلا حين مجيء حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يعتبر يعني حقيقة الفرع السوري للفككة لحزب العمال الكردستاني. آنذاك حدثت مناوشات في المناطق الكردية المتاخمة للحدود السورية بطول ربما مئات الكيلومترات، يمكن أكثر من 600 أو 700 كيلومتر، يعني من مدينة ديريك إلى مدينة راجو في عفرين. وبالتالي هذه التطبيع أو هذه الزيارة إن تمت أو هذه العلاقة سوف تكون يعني إيجابية جدا، ومعظم الحراك السياسي الكردي كما ذكرت قبل قليل يدعم هذا التوجه. وتصريحات السيد عبدي الذي قال يعني قبل يوم أو يومان بأنه سوف يعد العدة للسفر إلى أنقرة للقاء المسؤولين الأتراك وكذلك اللقاء مع السيد أوجلان، أعتقد هذه التصريحات أدى إلى ارتياح كبير ليس لدى القوى الكردية السورية وحدها فحسب، وإنما في الشارع الكردي السوري برمته وربما في الشارع الوطني السوري بشكل عام.
1: طيب أستاذ هشام، أشرت في البداية إلى أن الرأي العام التركي غير مهيأ بعد لهذا التقارب، كيف تتعامل قوى المعارضة التركية مع احتمال حدوث هذا التقارب؟
2: المعارضة التركية حتى الآن تؤيد الانفتاح على هذا على التنظيم حزب العمال الكردستاني، ولم نرى حقيقة اعتراض لهذا الموضوع. ولكن يعني كما تعرف أنه المعارضة أيضا تريد أو تدفع الحكومة لكي تنقل هذا المسار إلى البرلمان، وأن يكون هناك شفافية، أن البرلمان أن يكون شريك في هذه المرحلة، أن تكون على دراية بماذا يتم المفاوضة عليه. يعني هذا هو ما تريده المعارضة وتدفع من أجله. ولكن مثل ما قلت لك يعني منذ البداية، الحكومة ما زالت يعني تحسب حسابات أخرى، تحسب حسابات مثلا الانتخابات، تحسب حسابات شعبيتها. والرئيس أردوغان دائما يطلع على الاستطلاعات الرأي في أي خطوة. يعني عندما نشاهد مثلا انفتاح أو زيارة لحزب أعضاء حزب القوميين الأكراد لعبد الله أوجلان، يتم رصد حقيقة تأييد الشعب أو معارضته من خلال شركات الاستطلاع. وأعتقد بأنه حتى الآن أردوغان لم يرى بهذه النتائج الاستطلاع شيء مرضي له لكي ينقل الموضوع للشفافية وللبرلمان ولكي يخوض في هذا المسار. مثل ما قلت لك، المعارضة مؤيدة حتى الآن، ولكن الخطوات ما زالت بطيئة، ولا يوجد هناك يعني شيء ممكن أن يثير حفيظة المعارضة حتى الوقت الراهن.
1: إلى أي درجة أستاذ شلال يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا في حدوث هذا التقارب طالما أنها حليفة لتركيا وكانت داعمة لقسد؟
0: أنا أعتقد بأنه لولا انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب مع إيران لكان قامت يعني بدور المايسترو في هذا الملف، يعني المتعلق بحزب العمال الكردستاني وكذلك الاتحاد الديمقراطي والدولة السورية وكذلك تركيا. لكن انشغال الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بالملف الإيراني في الشهور الأخيرة أدى إلى تعطيل أو التباطؤ في هذه المسألة. لكن أيا كانت الأمور، أنا باعتقادي يبدو أن الدولة التركية، الحكومة التركية وكذلك الرئيس أردوغان وشريكه دولة باخشلي يعني يصران على تنفيذ هذا الملف حتى النهاية. والمسألة ربما لا تتعلق بشعبية الرئيس أردوغان أو كذلك بأمور انتخابية أخرى بقدر ما هو مسألة مبدأ، يعني سواء كان لحزب العدالة والتنمية أو للبرلمان التركي أو لحزب الحركة القومية وكذلك الأحزاب الأخرى. يعني أنا حسب متابعتي للأمر لم أرى يعني لحد هذه اللحظة معارضة جدية سوى من بعض الأحزاب الصغيرة التركية التي تعترض هذا المسار. يعني هذا المسار هو أصلاً مسار تركي، وتركيا هي التي بادرت بهذا المسار، وأنا أعتقد بأن الزمن كفيل لإزالة العقبات القليلة المتبقية نحو تطبيق هذا الأمر بشكل نهائي. يعني تركيا تريد وتسعى كثيرا إلى ملف العمال الكردستاني في داخلها، يعني في تركيا وكذلك في إقليم كردستان العراق في جبال قنديل إضافة إلى سوريا. هذا الملف يعني كان مشكلة لتركيا وكان بمثابة شوك في حلقها طيلة السنوات الماضية. الآن تركيا يعني بدأت تتجه منذ أكثر من سنة في الطريق الصحيح وقطعت شوطا كبيرا، وبالتالي سوف لن تتوقف في منتصف الطريق باعتقادي.
1: أستاذ هشام، إلى أي درجة يمكن الحديث عن حل شامل للقضية الكردية في الإقليم في المنطقة كلها انطلاقا من حل ما تفاهمات ما في سوريا؟
2: مثل ما قلت لك، يعني لكي نتحدث عن هذه الحلول يجب أن يكون هناك شفافية، وأنا أقول لك بأن الحسابات مختلفة بالرغم من أن ضيفنا العزيز يقول بأن ليس لها علاقة بالانتخابات، بل أقول لك بأي سياسة تتخذها الحكومة هناك حسابات للانتخابات، هناك حسابات لاستطلاعات الرأي، هناك حسابات هناك جمعيات للشهداء، مثلا أكثر من 40,000 أسرة فقدوا أولادهم مثلا في الحرب مع حزب العمال الكردستاني. وهذا الموضوع حقيقة شيء جدي، يعني لا يمكن أن تهاون مع هؤلاء الناس. يعني أي خطوة ممكن أن تتخذها الحكومة تحسب كل هذه الحسابات. وحتى الآن الموضوع هو كان عند دولة باهتشلي، لم نشاهد حقيقة الحماس هذا عند الرئيس أردوغان. كانت هذه الخطوة نعم من دولة باهتشلي وكانت غير متوقعة، ولكن هي ليست السياسة التي اتبعتها حزب العدالة والتنمية والحكومة ورئيس أردوغان. لم نشاهد حقيقة شفافية بالموضوع، لم نعرف مثلا ما هو فحوى الحوار مع عبد الله أوجلان، لماذا حل مثلا حزب العمال الكردستاني نفسه وترك السلاح مقابل ماذا؟ لا نعرف. يعني كل هذه الحيثيات غير موضحة، وهذا الموضوع يدخل حقيقة هذا الحوار في طريق يعني مسدود إن صح التعبير، لأنه أي شيء يعني كان الانفتاح سابقا في 2012 و2014 يعني ونتيجته كانت سيئة جدا، لأن قلب الطاولة يأتي بالكثير من التعقيدات الإضافية. لذلك في الوقت الراهن هناك تحفظ تام، الحكومة ما زالت مثل ما قلت لك تخشى بأي خطوة تقدم عليها من ردود أفعال ممكن أن تأتي جراءها، ولذلك في الوقت الراهن أعتقد بأنها تأخذ الموضوع بكل بطء وكل روية وتحاول أن تطبخ الموضوع على نار هادئة من خلال شريكها في الحكم حزب الحركة القومية. وحتى الآن مثل ما قلت لك حزب الحركة العدالة والتنمية لم يدخل بكل ثقله ولا يعتبر الموضوع يعني شغله الشاغل فيما يتعلق بتسريع هذا المسار.
1: نعم أستاذ شلال، إلى أي درجة فكرة وجود يعني تفاهمات ما بين قسد وأنقرة أو بالعكس توتر هذه يعني العلاقة تؤثر على مسار إدماج قسد في الدولة السورية؟
0: أنا أعتقد من شأن الزيارة التي أعلن عنها السيد مظلوم عبدي، من شأن هذه الزيارة إن تمت وإن نجحت أن تعكس على ملف الاندماج. نحن نعلم بأن تركيا لعب رئيسي في مسألة الاندماج وكذلك في كافة الاتفاقيات التي أبرمت بين قسد وبين الدولة السورية. يعني تركيا لها تأثير ولها تأثير كبير ويطول في المشهد السوري الحالي، خاصة بعد سقوط نظام البعث البائد. من هنا فأنا أعتقد بأن هذه الزيارة ومن شأن توطيد العلاقات يعني بين الدولة التركية وبين مظلوم عبده وقسد وحزب الاتحاد الديمقراطي أن يؤثر إيجابا بشكل كبير على مسار التفاهمات بين الدولة السورية وبين قسد، وكذلك يؤثر على مسألة الاندماج سواء كان اندماج قسد أو اندماج مؤسسات الإدارة الذاتية وكذلك اندماج المؤسسات الأمنية المنتشرة في مناطق شمال شرق سوريا والتابعة للإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.
1: برأيك هل هذا ما كان يعرقل يعني مسار تسريع هذا الاندماج، لأنه رغم مرور يعني كل هذا الوقت ورغم التصريحات الإيجابية من الطرفين من دمشق ومن قسد، لكن ما يزال هذا الاندماج غير حاصل وتحصل يعني مشاكل، شاهدت قبل أيام كيف موضوع القصر العدلي مثلا في الحسكة أحيانا ينزل علم يتم يعني التعدي عليه وما إلى ذلك، حتى الاندماج العسكري طبعا لم يحصل بعد.
0: يعني هنالك وضوح شديد بأن أجنحة قسد أو أجنحة الإدارة الذاتية غير متوافقة على مسألة الدمج بشكل كبير، وأنا يعني تحدثت لجريدة الشرق الأوسط قبل أيام حول هذا الملف بشكل مفصل. عدم توافق الأجنحة يؤدي إلى إثارة هذه المشاكل وهذه النزاعات، يعني سواء كان أمام القصر العدلي في الحسكة، إضافة إلى أن هنالك بعض الغموض أو عدم الشفافية في اتفاق 30 يناير المبرم بين الجانبين، ولا سيما المتعلق بمسألة اللغة الكردية، وهنالك خلط ربما من قبل بعض المؤسسات في قسد بين المرسوم التشريعي الذي أصدره رئيس الجمهورية، المرسوم رقم 13 الخاص بحقوق الكرد، وبين اتفاقية 30 يناير بين الدولة السورية وبين قسد. يعني هنالك من يقول بأن الاتفاقية تنص على أن تكون اللغة الكردية مثلا تكتب على اللوحات الإعلانية أمام الدوائر في المناطق ذات الغالبية الكردية، وهنالك من يقول لا، حقيقة الاتفاق ربما يكون هنالك فيه بعض الغموض، وهذا الغموض باعتقادي إضافة إلى طبعا عدم التوافق بين أجنحة قسد تؤدي إلى عرقلة مسألة الدمج، ولكن يبدو هنالك توافق إقليمي وكذلك توافق وطني سوري، وقسد أيضا مقتنعة بأنها سوف يعني لابد أن تسير نحو الاندماج.
1: أستاذ هشام، دقيقة أخيرة بالنسبة لأنقرة، هل يمكن فصل ملف قسد عن حزب العمال الكردستاني في تركيا، أم أن المسارين متلازمين؟
2: كلا المسارين بالنسبة لأنقرة متلازمين، وموضوع عدم الاندماج في سوريا متعلق تماما بمسار الانفتاح في تركيا. تركيا بلا إرهاب هذا البرنامج ليس بمعزل عن ما يحدث في سوريا، وتركيا تنظر إلى الموضوعين كلاهما مرتبطان ببعضهما البعض.
1: شكرا جزيلا لكما. هشام جناي الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول، وشلال كدو رئيس حزب الوسط الكردي السوري من أربيل. على رأس الساعة نبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالجنوب السوري ومطالبة منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بفتح تحقيق في عمليات هدم وتدمير لمنازل نفذها الاحتلال جنوب سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا بكم. طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق في عمليات هدم وتدمير نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل مدنيين جنوبي سوريا، معتبرة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
1: ليست الأولى لكنها الأكثر مباشرة. منظمة العفو الدولي تطالب بفتح تحقيق مستقل، معتبرة أن ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في التدمير المعتمد لمنازل مدنيين في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا من دون ضرورة عسكرية يجب أن يخضع للتحقيق باعتباره جرائم حرب، مطالبة بملاحقة المتورطين وإلزام تل أبيب تقديم تعويضات في انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني. الانتهاكات الإسرائيلية بحسب بيان المنظمة جاءت عقب سقوط نظام الأسد البائد في كانون الأول 2024 في عبور قواتها مرتفعات الجولان، ما تسبب في نزوح مئات المدنيين بعد تدمير وإلحاق أضرار لما لا يقل عن 23 مبنى مدنيا في 3 قرى، بتوثيق عبر أقمار صناعية وسماع شهادات لسكان محليين، إضافة إلى المداهمات المتكررة وإجبار السكان على المغادرة في منطقة حددتها الأمم المتحدة على أنها منطقة منزوعة السلاح.
2: عم يفوتوا بياخذوا ناس مثلا، تمام، وعم يتوغلوا داخل الأراضي، يعني هذا الموضوع مخيف.
1: العفو الدولية شددت على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وممتلكاتهم، محذرة من أن الصمت تجاه التوغلات وانتهاكات الخطف وتفتيش المنازل قد يشجع على المزيد من الأعمال العدائية في خطوة تدفع فيها دول عربية وأجنبية لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف اعتداءات إسرائيل المتكررة في جنوبي سوريا. تقارير حقوقية وشهادات ميدانية تكشف عن ملامح فرض وقائع جديدة في مسار يتجاوز ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات الأمنية المؤقتة والحجج الأمنية إلى تشكيل واقع سياسي وأمني جديد في طبيعة علاقاتها مع سوريا وشكل تعاملها مع العهد الجديد، رغم حرص سوريا على عدم التصعيد ودخولها في مسار تفاوضي للوصول إلى اتفاق أمني.
0: انضم إلينا إبراهيم الفلجي، عضو اللجنة الإدارية لتجمع أبناء الجولان من بريمن، ومحمد صبرة، المحامي والسياسي من أبو ظبي. مرحبا بكما. أستاذ محمد، ما أهمية أن تصف منظمة العفو الدولية ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي جنوبي سوريا بأنه قد يرقى إلى جرائم حرب؟
3: مساء الخير أستاذ محمد ولضيفك الكريم. يعني حقيقة التوصيف الذي أطلقته منظمة العفو الدولية هو توصيف للواقع الذي يحدث الآن في الجولان السوري المحتل. لا ننسى بأنه من حيث المبدأ العام الاحتلال بحد ذاته هو جريمة حرب. ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ميثاق إرشادي يمكن الاعتماد عليه حتى لو كنا من الدول التي لم تصادق على هذا الميثاق، وحتى لو كانت إسرائيل لم تصادق على ميثاق روما المؤسس. ميثاق روما أوضح في تعريفه لجرائم الحرب أن جريمة العدوان بحد ذاتها، المادة 5 التي حددت صور جرائم الحرب، نصت على جريمة العدوان كجريمة حرب. إذن ابتداء الاعتداءات الإسرائيلية، العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 منذ لحظة احتلال الجولان هو جريمة حرب مستمرة بحق السوريين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الاستيطان أيضا حسب ميثاق روما وحسب اتفاقيات جنيف الأربعة ولا سيما الاتفاقية الرابعة، اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق بها، الاستيطان في الأراضي المحتلة أيضا هو جريمة حرب. اتفاقية روما، ميثاق محكمة الجنايات الدولية، نص في المادة الفقرة الثامنة من أو الفقرة الثامنة من المادة 5 على موضوع نقل سكان الدولة المحتلة التي احتلت الأراضي، سكانها المدنيين للاستيطان في الأراضي المحتلة. نحن الآن نعيش في الجولان، هناك حوالي 25,000 مستوطن إسرائيلي يتوزعون على أكثر من 32 مستوطنة. هذه جريمة حرب مستمرة. تدمير الأعيان المدنية الذي تقوم به إسرائيل منذ 8 ديسمبر، تجريف الأراضي الزراعية، تدمير المنازل، اختطاف السكان، إبعاد بعض السكان عن القرى خاصة القرى التي كانت على الشريط الشائك، أيضا هو جريمة حرب وفق توصيف اتفاقيات جنيف الأربعة، وفق توصيف المادة 53 من اتفاقيات جنيف الرابعة تحديدا، والمادة 52 من البروتوكول الملحق بها، ووفق توصيف ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية. هذا ما قامت به محكمة العفو الدولية، هي أطلقت الاسم الصحيح على ما تقوم به إسرائيل حاليا.
0: نعم.
3: مع التنويه أن سوريا الآن ليست في حالة حرب مفعلة مع إسرائيل. اتفاقية الهدنة لعام 1974، اتفاقية فصل الاشتباك، ما تزال سارية، ما تزال آثارها القانونية منتجة. الانسحاب الإسرائيلي كان عبارة عن إعلان سياسي أطلقه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عندما أعلن بأن اتفاقية عام 1974 لم تعد قائمة، لكن هذا لا يرتب أي آثار قانونية. نحن في حالة هدنة، وبالتالي مجرد اجتياز خطوط الفصل، خطوط فصل الاشتباك، خطوط الهدنة، هو أيضا جريمة عدوان موصوف عدوان في الوقت الحالي على الأراضي السورية.
0: نعم.
3: وعلى القانون الدولي باعتباره نقضا لهدنة دون أي سبب قانوني مشروع.
0: طيب أستاذ إبراهيم، أريد أن أسألك عن انعكاسات هذه الاعتداءات الإسرائيلية على أوضاع المنطقة والسكان.
4: مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين ولصديقي وأخي أبو أشور الأستاذ محمد صبرة، ورسالة من أبناء جولان، شكرا لقناة سوريا، قناة سوريا التي دائما تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال في الجولان المحتل وفي الجولان وفي الأراضي المحررة. وبالتالي حقيقة ما يحصل في القرى الحدودية هو أمر مشين، وتقرير منظمة العفو الدولية أتى متأخرا جدا. فإذا عدنا إلى الإحصائية التي عملنا فيها على توثيق انتهاكات الاحتلال، في كانون الثاني فقط كان هناك 143 انتهاك، من هدم المباني، من هدم البيوت، من نزع المزروعات، تدمير الأشجار، نشر السموم على المزروعات. هي حقيقة عملية ممنهجة بكل معنى الكلمة، ولأن سوريا دولة مريضة الآن فهم يستغلون هذا الوضع. وأعتقد أن الكيان الإسرائيلي لا يريد أي اتفاق سلام مع سوريا، لأنه يعتقد أنه هو القوي وهي الضعيفة، وبالتالي هذه العملية عملية ممنهجة، عملية مدروسة. وفي نقطة مهمة جدا أستاذ محمد، في خط الآن يقوم الكيان الإسرائيلي بإنشاء خط يسمى خط سوفا العازل. هذا خط سوفا العازل، نعم، هذا يتناقض تماما مع اتفاقية فضل الاشتباك سنة 1974، وهذا الخط يعني إنشاء منطقة عازلة تماما، منطقة أمنية عازلة خالية من السكان تماما، وهي منطقة عسكرية بامتياز. فالاحتلال عملية ممنهجة، ولذلك يعني حقيقة أتى تقرير منظمة العفو الدولية أتى متأخرا، والانتهاكات نحن وثقناها من بداية التحريم من 8 ديسمبر. الآن الاحتلال من 3 كيلومتر ل 10 كيلومتر توغلات بشكل دائم، هناك 13 نقطة للاحتلال ثابتة ناهيك عن النقاط المتحركة.
0: طب أستاذ إبراهيم، برأيك ما هو السبب؟ يعني إسرائيل تتذرع بأسباب أمنية، لكن يعني كما تتحدث خط سوفا منطقة عازلة، تفجير بيوت، وأيضا صحيح. العمليات التوغلات تمتد حتى إلى ما بعد، يعني إلى حوض اليرموك، ريف درعا، ريف
4: صحيح.
0: دمشق.
4: صحيح.
0: وبالتالي ما الهدف الإسرائيلي برأيك؟
4: هو الهدف بالدرجة الأولى هو تغيير ديموغرافي وجغرافي للمنطقة، وإخلاء المناطق بالكامل من السكان ومستوطنات قادمة. هذه الحكومة التي موجودة في تل أبيب هي حكومة متطرفة بكل معنى الكلمة، ويحميها الفيتو الأمريكي، تحميها الإدارة الأمريكية. هذه الانتهاكات ليست انتهاكات لدواعي أمنية حقيقة، هي انتهاكات فقط للتغيير الديموغرافي وإنشاء منطقة عازلة. خط سوفا خط خطير أستاذ محمد. منظمة العفو الدولية بتسليط الضوء كانت جدا جدا الانتهاكات لم تذكرها بدقة. هناك لم تذكر موضوع الأسرى، لم تذكر موضوع 43 منزل تم هدمهم بالكامل من التحرير إلى الآن، تدمير كامل. حتى من يرعون الأغنام قاموا باعتقالهم. حتى هناك أغنام قد ماتت من السموم، رش سموم على المزروعات، وبالتالي هذه عملية خطيرة جدا، والحكومة السورية عليها الآن أن تحشد حشد عربي ودولي لوقف الاحتلال عن انتهاكاته.
0: طيب أستاذ محمد، قدمت توصيفا قانونيا لجرائم الاحتلال، السؤال إلى أي درجة يمكن لتقارير المنظمات الدولية أن تمثل ضغطا ما باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية؟
3: حقيقة يعني التقارير المنظمات الدولية مهمة على المستوى السياسي، على المستوى الإعلامي، على مستوى الرأي العام العالمي، لكن الأهم منها هو أن يكون هناك تحرك قانوني حقيقي من قبل الحكومة السورية. اتفاقية روما، الجمهورية العربية السورية وقعت على اتفاقية روما لكنها لم تصادق عليها، وقعت عليها في عام 2000، كانت إحدى الدول المشاركة في صياغة نصوص الاتفاقية، وأظن أن المقترح بإضافة جريمة العدوان كان من خلال الوفد السوري إضافة لوفود بعض دول العالم الثالث، واستطاعوا هذه الوفود استطاعت أن تضع جريمة العدوان كجريمة من جرائم الحرب، كصورة، كأحد صور جرائم الحرب، وهذا كان تطور مهم وعميق وكبير في القانون الدولي. الآن المطلوب من الحكومة السورية هو الاستعجال بالمصادقة على اتفاقية روما.
0: عندما اتفاقية روما يعني أستاذ محمد بأن تصبح سوريا عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
3: الجنائية الدولية. السبب عندما نكون طرفاً سامياً متعاقداً في محكمة الجنايات الدولية نستطيع أن نبدأ كحكومة كدولة سورية بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. نحن شاهدنا مثلا وفق النموذج الأوكراني عندما استطاعت أوكرانيا أن تلاحق روسيا باعتبار أوكرانيا طرفا متعاقدا، على الرغم من أن روسيا قبل أن تبدأ، يعني روسيا انسحبت من توقيع، سحبت توقيعها من ميثاق روما أظن في 2015 عندما بدأت بالتدخل العسكري في سوريا، هي قامت بالانسحاب حتى لا تقع تحت طائلة مسؤولية محكمة الجنايات الدولية. لكن وجود أوكرانيا كعضو منضم لمحكمة الجنايات الدولية وقبولها بالولاية القانونية الكاملة لمحكمة الجنايات الدولية سمح لها بأن تكون طرفاً مدعياً على الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية. نحن الآن في صدد بعد التحرير، تحررت سوريا من كثير من القيود التي كان نظام المجرم الهارب ونظام والده من قبله يتمنع للمصادقة على اتفاقية روما، هو كان يخشى من أن تطاله اتفاقية روما بسبب الجرائم الواسعة النطاق التي يرتكبها بحق السوريين. الآن نحن في مكان آخر ومع حكومة مختلفة تماما، وبالتالي يجب أن نبادر للانضمام إلى ميثاق روما حتى نستطيع أن نكون طرفا مدعيا على إسرائيل في جرائم العدوان التي تمثل جريمة حرب، في جرائم هدم البيوت المدنية التي تحدث عنها الصديق إبراهيم في المنطقة العازلة في الجولان، وأيضا في جريمة مهمة جدا وهي جريمة الاستيطان، لأن جريمة الاستيطان المستمرة منذ عام 1967 وحتى الآن هي جريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم. تثبيت حقوق الجمهورية العربية السورية وحقوق أبناء الجولان في أرضهم المحتلة وحقهم الأساسي في استعادة هذه الأرض يمكن أن يتم عبر وسائل الضغط القانونية، ونحن رأينا الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حتى يعني أنه ليست أمام المحكمة الجنائية الدولية، كيف استطاعت أن تؤثر إلى حد كبير على إسرائيل في موضوع غزة، وكيف استطاعت أن تجمع رأيا عاما كبيرا وواسع النطاق في تأييد قضية غزة، وبالتالي يجب الآن دون أي تأخير المبادرة والمصادقة وتجهيز الملف القانوني من أجل الادعاء على إسرائيل في جرائم الحرب التي ترتكبها يوميا في الجولان السوري،
0: أستاذ إبراهيم،
3: في المنطقة العازلة أو في المنطقة المحتلة.
0: كيف تقرأ هذا الموقف الحكومي؟ لأنه يعني بصراحة تقريبا يغيب أي رد فعل حكومي سوري على هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
4: الحقيقة يعني وبصدق وبصراحة وبدون مغاربة، الحكومة السورية مقصرة جدا جدا في توثيق انتهاكات الاحتلال في الجنوب السوري، ومقصرة جدا في دعم الأهالي أهل القرى الحدودية الحقيقة تأخرت جدا حتى إعلاميا، يعني إعلاميا الإعلاميين المستقلين ليس هناك إعلام حقيقي للدولة السورية في توثيق انتهاكات الاحتلال، توثيق انتهاكات الاحتلال يعني حقيقة شيء يعني معيب جدا. ليس هناك إعلاميا، يعني قناة سوريا وبعض الإعلاميين المستقلين الذين يسلطون الضوء. نحتاج من الدولة السورية لثلاث نقاط حتى نقوم بوقف انتهاكات الاحتلال. ناهيك عن الحشد العربي الدولي لإيقاف إسرائيل عند حد عن الانتهاكات، يجب دعم الأهالي في القرى الحدودية، دعم المزارعين، دعم أصحاب الأغنام، الرعاة، دعم ليس هناك حقيقة دعم من الدولة السورية لأهالي المنطقة الحدودية إطلاقا. وهذا يعني حقيقة يسجل على الدولة السورية. الدولة السورية الآن دولة وليدة، ولكن يحتاج أهالي القرى الحدودية لدعم حقيقي، دعمهم معنويا، إعلاميا، سياسيا. إسرائيل تستغل الظروف بأنها تحاول في بعض الأحيان استقطاب بعض الأهالي عبر تقديم مواد إغاثية، عبر تقديم كراتين، وهذا يعني شيء معيب. ورفضوا أهالي القرى الحدودية سابقا وأحرقوا الكراتين، أحرقوا كراتين الإغاثة التي قدمها الاحتلال. ولذلك على الحكومة السورية ثلاث مسؤوليات: أولا حشد الدعم العربي والدولي، الثانيا دعم أهالي صمود أهالي المنطقة الحدودية القرى الحدودية، وثالثا هناك قرار 394 الذي يقول أصلا أن الجولان أرض سورية محتلة. وبالتالي هذه الانتهاكات لا أجد من الإعلام الحكومي السوري، لا أجد أنه يعطي اهتمام كبير بموضوع الانتهاكات. الانتهاكات حقيقة حتى منظمة العفو الدولية لم تذكر ولا 10% من انتهاكات الاحتلال. هناك أسرى من القرى الحدودية معتقلين قام الاحتلال باعتقالهم، تجريف الأراضي، رش السموم على المزروعات. لذلك هناك حقيقة تقصير من الحكومة السورية وتقصير من محافظة القنيطرة تحديدا، تقصير في دعم وصمود أهالي المناطق الحدودية. والنقطة الأخيرة التي ذكرها الأستاذ محمد هو فعلا اتفاقية روما. اتفاقية روما الآن الأستاذ محمد يعلم أنها تحتاج لتصديق البرلمان، والبرلمان قريبا سيجتمع. وبالتالي عندما يتم التصديق على اتفاقية روما، بالتالي تصبح سوريا كما كانت مؤسسة لهذه الاتفاقية، تصبح هذه الاتفاقية سارية سوريا، وبالتالي تقديم ملف كامل. وأذكر قبل يومان كان مندوب سوريا في مجلس الأمن سلط الضوء، ولكن حقيقة باغتضاب. الانتهاكات التي موجودة في الجنوب السوري استاذ محمد ليست انتهاكات لدواعي أمنية، هي انتهاكات ممنهجة لإجراء منطقة عازلة أو لإنشاء منطقة أمنية عازلة، وبالتالي عدم السماح لسوريا بالنمو والنهوض، وعدم السماح لسوريا بأن تكون مسيطرة على أراضيها. لو أراد الاحتلال، لو كان هناك دواعي أمنية، كان الاحتلال سمح للأمن العام وللجيش العربي السوري بالدخول إلى المناطق حتى لا يكون هناك ذرائع بأن هناك منظمات إرهابية أو
0: طيب
4: ميليشيات.
0: طيب أو في هذا السياق ما تزال سوريا أستاذ محمد تؤكد على رغبتها بالتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، وآخر يعني تصريحات كانت لوزير الخارجية أسعد الشيباني حول الموضوع، لكن ما تزال الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، وبالتالي ما تأثير ذلك على هذا الاتفاق الأمني الممكن؟
3: يعني بداية دعنا نضع السلوك العدواني الإسرائيلي في نصابه الحقيقي. الآن يعني يظن البعض بأن مسألة الجولان هي مسألة جزئية خاصة في جزء صغير من الأراضي السورية. حقيقة كل مشاريع التنمية التي يتم الحديث عنها، كل المشاريع الجيوستراتيجية التي يتم الحديث عنها، سلاسل التوريد، القطارات العابرة من الخليج إلى أوروبا، الأنابيب، أنابيب النفط والغاز، المدخل الطبيعي لها هو الجنوب السوري. وبالتالي إسرائيل من خلال السلوك العدواني المستمر في الجولان، ومن خلال دعمها للانفصاليين، لبعض الانفصاليين من بعض أبناء السويداء، هي تبقي الجنوب السوري بكامله رهينة الإشغال المتدني الكلفة لإعاقة أي مشروع جيوسياسي حقيقي، لإعاقة أي مشروع تنموي تستطيع سوريا من خلاله النهوض مرة ثانية.
4: هذا هو الدافع الحقيقي وراء ما تقوم به حكومة الاحتلال. الآن كطرف سوري كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الموضوع؟ لأنه عندما نتحدث يعني نذكر حادثة الجميع يعرفها أو واقعة تاريخية، أن خطوط التابلاين التي كانت من شرق من الظهران من شرق المملكة العربية السعودية إلى الجولان مرورا باتجاه الأراضي اللبنانية بعد الاحتلال، بعد الاحتلال الإسرائيلي للجولان تم نقل هذه الخطوط. إذن نحن نتحدث عن مسائل أساسية لا يمكن أن تكون جزءا من سلاسل توريد مرنة آمنة مستمرة إذا كان هناك توتر أمني وتصعيد عسكري في المنطقة المحيطة بطرفي سلاسل التوريد المفترضة. إسرائيل الآن عبر اعتداءاتها هي تعيق مجمل التنمية في سوريا، هي تعيق كل المشاريع الكبرى التي تعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في الجغرافيا العربية، والتي تعيد لسوريا مكانتها كصلة وصل وكجسر جيوسياسي مهم جدا بين الفضاء العربي في الخليج، في الخليج العربي، وبين الفضاء الأوروبي عبر الأراضي التركية أو عبر البحر، ومن ثم إلى قبرص واليونان وإيطاليا وباقي الدول الأوروبية.
0: نعم.
4: إذن لابد أن نفهم مسألة أساسية، المشكلة مع إسرائيل ليست فقط في أن نحصل على اتفاق أمني وهو ضرورة، ضرورة ملحة الآن، سوريا ليست في وارد، وهذا يعني أعلنتها الحكومة السورية منذ 8 ديسمبر. السلطة في سوريا أعلنت بشكل واضح أن سوريا الآن هي في طور إعادة بناء ذاتها، هي ليست في طور الآن خصومة أو حرب على أي دولة من دول الجوار. هذه خطوة مهمة أن نعيد الاعتبار لاتفاقية فصل الاشتباك عام 1974، أي إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر. لكن إضافة إلى ذلك نحتاج إلى جهد آخر، هذا الجهد الآخر يتمثل في إنشاء آلية إقليمية تكون فيها مجلس التعاون الخليجي، الأردن وتركيا، وأيضا مصر كدولة عربية ذات مصلحة في الاستقرار في المنطقة، تكون فيها هذه الدول تعمل بشكل منسق وبمبادرة واضحة لمنع إسرائيل من العبث المستمر في أمن الجنوب. وعندما نتحدث عن أمن الجنوب لا يمكن التفريق بين دعم انفصاليين في السويداء وبين الاعتداءات المستمرة على المنطقة المعتزل، المنطقة العازلة في الجولان. هذه الاعتداءات مع الدعم للانفصاليين يشكل للأسف ثنائية إبقاء الاضطراب قائما في الجنوب، وهذا سيؤدي لاحقا إلى إعاقة كثير من المشاريع التي نراهن عليها كشعب سوري.
0: نعم.
4: وتراهن عليها الحكومة السورية باعتبارها خشبة الخلاص من أجل العودة مرة ثانية إلى مصاف الدول القادرة فعلا على أن يكون إقليمها بكامله تحت سيادتها، وعلى أن تكون من الدول التي تحقق حد أدنى من الرفاه لشعبها.
0: أستاذ إبراهيم، ما رأيك بقضية إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني، خاصة أنه التصريحات الرسمية الإسرائيلية تكرر أنها مستعدة للحرب على كل الجبهات، حتى إيال زامير أمس قال ذلك، يعني رئيس الأركان الإسرائيلي، وتحدث عن جبهات من الضفة الغربية إلى إيران. لذلك يعني يطرح السؤال، هل سوريا جبهة محتملة أيضا؟
4: أستاذ محمد، أنا استمعت إلى كثير من المحللين الإسرائيليين الذين يقولون أن إسرائيل ليس بحاجة إلى اتفاق مع سوريا، وأنهم لا يرغبون باتفاق مع سوريا. الآن الحكومة التي موجودة في تل أبيب هي حكومة عسكرية، حكومة احتلال. عندما قال بنيامين نتنياهو سنغير الشرق الأوسط، هو يقصد بإسرائيل الكبرى، عملية التوسع في لبنان وفي سوريا وفي غزة، هذه عملية تاريخية يريد فيها الاحتلال اليمين المتطرف أن يقوم فيها. لكن يعني الأستاذ محمد، الجانب الذي أخذه هو حشد الدعم العربي ووضع آلية إقليمية وخلافه، هذا صحيح، ولكن الحقيقة اليوم الأساس والأهم هو دعم صمود الناس على الأرض. لا ينفع لا إقليميا ولا دوليا. اليوم في هذه الأيام الدول تحترم القوي، اليوم الاحتلال هو يعربد في كل الجبهات، فبالتالي دعم صمود الناس على الأرض هو الأساس، دعم صمود أهالي القرى الحدودية هو الأساس، دعم صمود حتى أبناء محافظة القنيطرة الذين هجروا سنة 1967، الآن هم في مناطق دمشق وريفها، هم أبناء عمومة لهؤلاء الذين يتم انتهاك مزروعاتهم وأراضيهم وقراهم. نحتاج إلى مظاهرات شعبية تندد بالاحتلال، توقف العربدة الإسرائيلية حقيقة في الجنوب السوري. ما تكلم عنه الأستاذ محمد هذا عمل سياسي بامتياز، وحقيقة نحتاجه بأمس الحاجة إليه، والآلية الإقليمية لابد منها. ولكن هناك ماذا تفعل الحكومة السورية من تقديم الدعم لأهالي القرى الحدودية؟ أهالي القرى الحدودية تواصلنا معهم، ليس هناك دعم حقيقي حتى إعلامياً ليس هناك إعلام حقيقي يلامس الشجون وهموم الناس في المنطقة الحدودية. الاحتلال الآن يقوم بمحاولة صناعة منطقة أمنية كاملة، ويراهن مع الوقت على أنه سيكون أمر واقع، منطقة سيكون خط صوفة خط أمر واقع، ويفاوض على الجديد ولا تفاوضني على القديم. ولذلك الاحتلال لن يقبل بأي اتفاق، حتى فضل الاشتباك بعد 8 ديسمبر هو أنهى فضل الاشتباك عمليا، أصلا بناء خط صوفة ينهي فضل الاشتباك.
0: هو يجري الحديث أنه جبهة سورية مثل غزة، يعني خط أصفر مثل غزة ومثل ما يريد في لبنان حتى،
4: وهم يعتبرون حكومة دمشق امتداد لغزة ولإيران. مع العلم أن الحكومة السورية والثوار الذين حرروا سوريا هم أول من أنهى الوجود الإيراني في سوريا، هم أول من أنهى الدعم الإيراني لحزب الشيطان في لبنان حقيقة. نعم. هذه ليست مقوة، هناك اتفاق بين إيران وإسرائيل، وهذه العملية لا نرى يعني حقيقة اليوم أنا لا أراهن على أمريكا ولا على روسيا ولا على الدول ولا على مجلس الأمن، يعني يجب أن نراهن على صمود أهلنا في المناطق الحدودية.
0: شكرا.
4: يجب أن نقوم بكل السبل أستاذ محمد.
0: شكرا جزيلا لكما، إبراهيم الثلجي عضو اللجنة الإدارية لتجمع أبناء الجولان من بريمن، وللأستاذ محمد صبرة المحامي والسياسي من أبو ظبي. في محورنا الأخير نسلط ضوء على زيارة وزير الخارجية إلى المغرب وأهمية هذه الزيارة للبلدين.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني في أول زيارة له إلى المغرب عن افتتاح السفارة السورية في الرباط والاتفاق على مسار شامل في العلاقات بين البلدين، في حين أكد نظيره المغربي ناصر بوريطة عزمه زيارة دمشق لافتتاح السفارة المغربية بشكل رسمي. أشار الجانبان إلى عمق العلاقات السورية المغربية والمضي بها نحو مرحلة جديدة في كل المجالات.
1: على غرار عواصم عربية وأوروبية، رفع وزير الخارجية أسعد الشيباني العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع إعلان المغرب عزمه إعادة فتح سفارته رسميا في دمشق، في خطوة تعكس فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الجمود الذي شهدته خلال عهد النظام المخلوع. الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول سوري في الحكومة الجديدة حملت رسائل سياسية واقتصادية متعددة، إذ أكد الشيباني خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين دمشق والرباط، مشيرا إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي سارعت إلى استئناف العلاقات السياسية مع سوريا بعد نحو 20 يوما من سقوط النظام.
2: لا ننسى الموقف المشرف.
1: وكشف الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عن اتفاق بين الجانبين لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إلى جانب إطلاق مسار تعاون يبدأ سياسيا بين وزارتي الخارجية ويمتد إلى مجالات الاقتصاد والتعليم والتجارة.
3: اليوم بفضل هذه الدينامية اللي تلقى جلال.
1: وإلى جانب تأكيده فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مع زيارة الشيباني للرباط، أشار بوريطة إلى أن بلاده أغلقت سفارتها في دمشق عام 2011 كرسالة دعم للشعب السوري، وتعتزم إعادة افتتاحها كتأكيد على عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، معبرا في الوقت ذاته عن دعم الرباط للخطوات التي تتخذها سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وبين رمزية زيارة وإعادة فتح السفارات، تبدو دمشق والرباط أمام مرحلة جديدة تحاول فيها العاصمتان إعادة بناء من قطع سياسيا واقتصاديا، في وقت تسعى فيه سوريا إلى توسيع حضورها العربي واستعادة علاقاتها الإقليمية بعد سنوات من العزلة والقطيعة.

0: رحب بضيفينا زكريا المساوي الباحث في العلوم السياسية من تطوان وعلي عبد المجيد الباحث والمحلل السياسي من حلب. مرحبا بكما. أستاذ علي، ما أهمية افتتاح السفارة السورية في المغرب؟
1: تحياتي أستاذ محمد، مساء الخير لتلفزيون سوريا والسادة المشاهدين جميعا. اليوم تستمر حقيقة الدبلوماسية السورية بأدائها النشط، ونرى الخطوات الجديدة والمربعات الجديدة في مغرب الوطن العربي، وعلى رأسها اليوم زيارة المغرب والتي توجت بفتح السفارة وإعادة شكل العلاقات التي كانت نعرف حقيقة شكل العلاقة السابقة بين الدولة السورية بنظامها البائد المجرم مع دولة المغرب العربي ودعمه للتيارات والحركات الانفصالية المناهضة لسيادة واستقلال دولة المغرب العربي، مما أدى حقيقة إلى قطيعة كبيرة جدا بين دولة المغرب العربي والدولة السورية. اليوم هذه الزيارة تتوج مرحلة جديدة عنوانها دعم السيادي المشترك لكلا الطرفين، زائد أن يكون هناك استقرار، والرغبة في الاستقرار في كلا البلدين هو عامل مشترك، إضافة إلى الملفات التي تتعلق كما ذكرت التقارير والأحاديث عبر وسائل التواصل فيما يخص الاقتصاد، فيما يخص الملفات الأمنية. لكن اليوم أهم الموضوع هو إعادة العلاقة بشكلها وعودة ميموني لسوريا لجماعة الدول العربية، إلى الحضن العربي، إلى مغرب الوطن العربي، وهي مساحة جديدة تحاول الدبلوماسية السورية فتحها من جديد.
0: أستاذ زكريا، خلال الزيارة جرى الحديث أن أيضا السفارة المغربية في دمشق سيجري افتتاحها في وقت لاحق. كيف تنظر المملكة المغربية إلى العلاقة مع سوريا؟ أستاذ زكريا معنا؟ سنعود إليه ربما لاحقا. أستاذ علي، ذكرت موضوع يعني التعاون بين الدولتين، ما أبرز الملفات التي يمكن أن تكون

0: المتوسط، ورأينا العلاقات والاتفاقيات التي وقعت بالشراكات مع إن كان الاتحاد الأوروبي أو مع دولة الإمارات تحاول الأخذ بسوريا باتجاه الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي وشرعنة أكثر الأداء السياسي للدولة السورية. إضافة دعني أقول اليوم المغرب لها باع كبير في عدة ملفات فيما يخص ربما الفوسفات واستثمار الفوسفات، فيما يخص الزراعة المتطورة، وهي شراكة وقعت بنظيرتها مع الاتحاد الأوروبي. فنحن أمام خبرات جديدة تستفيد منها الدولة السورية في إعادة مسار العلاقات مع دولة المغرب، إضافة إلى أن المغرب حقيقة تمثل واجهة كبرى لسوريا باتجاه دول المغرب العربي، إضافة إلى دورها الكبير وحضورها في شمال إفريقيا، وهو أيضا حضور لسوريا يكاد يكون صفري أو شبه معدوم. تأخذ هذه العلاقة دولة سوريا باتجاه فتح العلاقات مع دول إفريقيا، إضافة إلى تعزيز أكثر إلى الدولة السورية مع الاتحاد الأوروبي. نعلم مدى كبر الشراكات التي تقيمها المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن هناك حقيقة وهو المهم الدعم التقني، الدعم اللوجستي في مسار الصناعات الغذائية، مسار الصناعات التي تخص استخراج الثروات الباطنية، وهي دولة متقدمة جدا في هذا الباع دولة المغرب العربي. إضافة إلى أهم ما يمكن الموضوع الحديث عنه هنا، إزالة الذهنية السيئة من دولة المغرب العربي أو شعب المغرب العربي حول الدولة السورية وتدخلاتها في دعم البوليساريو أو دعم ملفات الصحراء الكبرى والوقوف بانحياز مع الجزائر ضد الحركات الانفصالية في المغرب العربي. هذا أيضا يمهد لعلاقات ربما تأخذ في اتجاه التعليم، تأخذ في مجال ثقافي وسياسي قادم، يعزز الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية التي تسعى إليها الدبلوماسية والدولة السورية في
1: هذه في أيار الماضي. أستاذ علي، 2025 قررت الحكومة السورية إغلاق مقرات جبهة البوليساريو، وبالتالي إلى أي درجة فعلا قضية الصحراء الغربية هي عامل حاسم ومهم في عودة العلاقات بين سوريا والمغرب؟
0: أهم ما يقلق المغرب نعلم كانت هي دعم وقوف النظام المجرم وتدخله في قضايا المغرب الداخلي، إضافة إلى الذاكرة السلبية من حرب تشرين، وهناك دعني أقول فكرة سيئة باتجاه الدولة السورية. اليوم كل الدول وبما فيها سوريا تبحث عن الاستقرار ووحدة أراضيها، تبحث عن لا يوجد تدخلات في في في في أراضيها. ينظر إلى سوريا كربما كانت حيز ضمن النفوذ الروسي، ضمن الحيز الإيراني، لها خصوصية كانت في منطقة الشرق الأوسط أو الشرق المتوسط. تسعى اليوم سوريا لمسح أو الدبلوماسي السوري بهذه الزيارة وفتح السفارة إلى مسح هذا الإرث المقيت من ذاكرة دول المغرب العربي بشكل عام ودولة المغرب العربي بشكل خاص. فبالتالي هي هي هي من قبيل دعم المغرب لاستقرار سوريا ودعم سوريا أيضا لاستقرار المغرب. فأنا أراها خطوة جيدة جدا تأخذ الدولة السورية باتجاه الأمام إن شاء الله.
1: كيف ستساعد المغرب في موضوع هذا الدعم السياسي والاستقرار والشرعنة الذي تتحدث عنه؟
0: نحن اليوم إذا أردنا أن ننظر إلى المحيط العربي، هناك بدأت تظهر كتلة وازنة من الدول التي تبحث عن الاستقرار وتدعم الاستقرار. دعني أقول الدبلوماسية السورية اليوم في زيارات الإمارات أو في دعني أذهب إلى مصر إلى المغرب، هناك بعد التغيير الذي حصل في المنطقة العربية الدول بدأت تبحث عن الاستقرار، تثبيت دعم الاستقرار، تثبيت النظام السياسي القائم، البحث باتجاه الأمام عن ربما التطور الاقتصادي والرفاهية الاقتصادية، وهذا هم لكل الدول المنطقة وخصوصا الدول العربية. فهذا الموضوع وهذا السياق يأخذ باتجاه أن تكون الدولة السورية تعزز علاقاتها الاستراتيجية مجال الأمن. ربما هناك ملفات عالقة بين في سوريا ما زالت ينظر إليها ربما كانت مصدرة للإرهاب، اليوم سوريا تريد أن تصدر رسالة أننا مصدرين الأمن والسلام، نبحث عن استقرار، تعزيز العلاقات الثنائية. أيضا المغرب لها استراتيجية في حضور أكبر شرق المتوسط، يتم اليوم الحديث عن ممرات طاقة، يتم الحديث عن استثمارات كبرى تمهد لها الدولة السورية. لا شك أن المغرب العربي معني جدا.

0: ومهتم أن يكون له حضور في هذا السياق خلال الأيام القادمة.
1: جرى الإعلان أيضا أستاذ علي عن لجنة قنصلية لمعالجة شؤون المغاربة في سوريا والسوريين في المغرب، كيف يمكن يعني النظر لهذه المسألة، وضع السوريين في المغرب بالدرجة الأولى؟
0: إذا أردنا أن نذهب في هذا الملف، هناك كثيرا ممن تسربوا عبر التنظيم الإرهابي موجودين حاليا في السجون السوري بانتظار تسويات قادمة من أبناء المغرب أو من دولة المغرب العربي، إضافة إلى المهاجرين السوريين في دولة المغرب العربي. فسوريا اليوم ما زال بكافة الدول المغتربة يعاني من إشكاليات تتعلق في الإجراءات أو إجراءات اللي هي السفر أو الدخول عبر دعنا نقول المعابر الحدودية. فهذه التسهيلات اليوم ونسمع الحديثات والجهود المشكورة للخارجية السورية في أدائها على تسهيل الإجراءات لكافة السوريين الموجودين في الخارج لمحاولة حقيقة أن يكون السوري حاضرا في دولته بمجتمعه في سياسته في اقتصاده في استثماره وتشجيع عودي من السوريين المقيمين إن كان في المغرب أو غيرها للأراضي السورية وترحيب فيهم من خلال هذا الأداء أو من هذه الإجراءات وتسهيل هذه.
1: نعم، نرحب يعني مجددا بالضيف الأستاذ زكريا الموساوي الباحث في العلوم السياسية من تطوان. مساء الخير أستاذ زكريا، كيف تنظر المغرب إلى عودة العلاقات الرسمية بين سوريا والمملكة المغربية؟
2: مرحبا، تحية طيبة للجميع، أعتذر على هذه العطب التقني، ولكن الحمد لله اليوم بفضل هذه الاستراتيجية المنيرة التي أطلقتها المملكة المغربية يعني منذ يعني تقريبا 14 سنة، الذي من خلالها تم قطع مع العلاقات مع النظام السوري السابق، والآن يعني هذه مرحلة جديدة لي يعني إعطاء نفس جديد وكذلك لاستمرار هذه الدينامية الجديدة. فقط نعطي واحد إطلالة تاريخية حول يعني مجموعة من المعطيات اللي يجب الوقوف عندها. صراحة يعني بعد تم إغلاق السفارة المغربية بدمشق سنة 2012، كانت يعني هذه العلاقات التي جامدة بين البلدين، ولكن بعد يعني سقوط النظام السوري السابق والإعلان الرسمي يعني بعودة سوريا إلى الجامعة العربية للدول العربية سنة 2023، وكذلك إعلان رسميا لجلالة الملك برسالة في يعني مؤتمر بغداد بدمشق أو ببغداد بالأحرى سنة 2025، فتح يعني السفارة المغربية بدمشق، وهذا يعطي يعني دلالة قوية حول يعني الدينامية الجديدة التي يعني تريد أن تذهب بها المملكة المغربية في انفتاح على الدول الشقيقة والدول العربية وكذلك على ما يسمى بمحيط الأطلسي والدول المجاورة. فزيارة اليوم التي كانت خلالها يعني وزير الخارجية إلى الرباط كانت زيارة اللي ليست يعني مجرد زيارة أو بروتوكول، ولكن تحمل دلالات سياسية ودلالات يعني استراتيجية من أجل خلق وفتح أفق للعمل يعني الجاد والمسؤول والذي تربطه يعني مجموعة من الشراكات.
1: وما هي الملفات المشتركة التي يمكن العمل عليها بين سوريا والمغرب؟
2: يعني بمناسبة يعني اليوم المغرب كيف ما نعرفه كامل أنه أصبح من الدول الرائدة في مجالات متعددة، مجال الصناعة، مجال كذلك البنية التحتية، مجال كذلك يعني الطاقات الريحية والهيدروجين الأخضر والتنمية المستدامة التي أصبحت اليوم الرهان على هذه الطاقات المتجددة الجديدة. فاليوم المغرب يراهن برؤية مستنيرة، برؤية المغرب أو عرض المغرب هيدروجين 2030، والتي سوف يكون يعني هذه فرصة للدول المغربية وكذلك سوريا الشقيقة للتناول تبادل الخبرات في هذا المجال، خصوصا لأننا نعرف أن اليوم أصبح جميع الدول يلتفتون إلى الطاقات المتجددة لا في صناعة السيارات والدراجة الكهربائية إلى غير ذلك. فبعد يعني المأزق أو الأزمة للمضيق هرمز الذي يعني أعطت نفس ودفع دفعة جديدة في المنطقة في الشرق الأوسط وكذلك الشمال أفريقيا للتوجه نحو شراكات والتوجه كذلك إلى نحو يعني تبادل الخبرات ومجالات اقتصادية. فاليوم أعلن الوزير الخارجية المغربي على فتح يعني إطلاق مجموعة من المنح المغربية تجاه الطلبة السوريين وكذلك تبادل الخبرات وإعلان كذلك خلق لجان مشتركة في القنصليات وكذلك في تدبير ما هو اقتصادي.
1: وما الذي تتوخاه المملكة المغربية في المقابل؟ هل هو الموقف من قضية الصحراء الغربية ودعم سيادة المغرب بالدرجة الأولى؟
2: صراحة بالنسبة لموقف المغرب أو الموقف السوري الذي كان صراحة يعني يشوبه خلل، يعني نعرف أن كامل أن النظام السوري السابق كان يتبنى موقف يعني حول السيادة المغربية حول الصحراء، ولكن هذا يعني اليوم نتكلم عن دفعة جديدة، عن نفس جديد، عن قرار أممي جديد 27-97 الذي أتاح هذه الفرصة وأقر بأن الحكم الذاتي الذي هو حل أنسب وواقعي وبراغماتي لحل هذا النزاع باعتراف مجموعة من الدول. أما المأزق فنحن نتكلم عن صفحة جديدة، عن نتكلم عن شراكات جديدة، عن عن عن بعد اللي هو التنموي. فالدول والأمم تنبني عن طريق التكتلات وتنبني عن طريق التحالفات لا عن طريق يعني الانشقاقات والتقسيم إلى غير ذلك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك زكريا المساوي الباحث في العلوم السياسية من تطوان، ولضيفنا علي عبد المجيد الباحث والمحلل السياسي من حلب. لهنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا، المزيد دائما على موقعنا سيريا دوت تي في. إلى اللقاء.

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتاباً في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في، وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرتنا الإخبارية، ونبدأ بالعنوين. ضبط محاولة تهريب مخدرات عند منفذ جديدة يابس الحدودي مع لبنان، وهيئة المنافذ تقول إنها كانت مخبأة بمواد غذائية. جيش الاحتلال يقصف أراضي زراعية بمحيط بلدة جملة بريف درعا، ويواصل انتهاكاته في ريف الخنيزرة. الشيباني يلتقي أبناء من الجالية السورية خلال زيارته المغرب، ويعلن عن تأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين. ترامب يقول إن الرئيس الصيني عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، ويشير إلى أن أي تحرك بمنشآتها النووية سيواجه برد عسكري. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ضبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر منفذ جديدة يابس الحدود مع لبنان، تمثلت بكمية من مادة الحشيش بلغ وزنها 23 كيلوغراما، إلى جانب 50 جراما من مادة مجهولة النوع. وأوضحت الهيئة أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل علب مواد غذائية ضمن أحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، كما أضافت أنه تم العثور على مواد أخرى داخل حقيبة السائق من بينها حبوب الكبتاجون. هذا وأشارت إلى تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولا. وينضم إلي بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك بدر. إذن ضبط كمية من المخدرات ومن بينها مواد غير معروفة أيضا، ما هي التفاصيل الإضافية بدر؟
1: مرحبا بك حسام. بالفعل ضبطت أمانة الجمارك في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان محاولة تهريب مواد مخدرة عبر إحدى المركبات القادمة من لبنان، تمثلت بكمية من مادة الحشيش التي بلغ وزنها 23 كيلوغرام، إضافة إلى 50 جرام من مادة وصفتها الجهات المختصة بأنها مادة مجهولة النوع. أيضا حسام، ذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية أن المواد كانت مخبأة بإحكام داخل علب مواد غذائية ضمن إحدى المركبات. كما عثر حسام في حقيبة السائق على عدد من حبوب الكبتاجون. بالفعل حسام جرى تنظيم الضبط اللازم بحق السائق المخالف وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولا. كما أكدت هيئة المنافذ البرية استمرار الكوادر في تجديد إجراءات الرقابة والتفتيش في مختلف المنافذ الحدودية حسام بهدف مكافحة عمليات التهريب كما وصفت، ومنع إدخال المواد الممنوعة من المعابر الحدودية. حسام، في وقت سابق أيضا أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط إدارة مكافحة المخدرات، محاولة وصفوها بالنوعية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون إلى الأردن. هناك تقنيات تستخدم حسام في هذه العمليات، خصوصا العمليات التهريب مع الأردن. لاحظنا في أوقات سابقة استخدام طائرات الدرون، لكن هذه المرة كانت استخدام مناطيد هوائية مزودة بأنظمة GPS وتحكم عن بعد. أيضا كانت هذه ضبط المواد المخدرة.
0: هل هناك أو تم الكشف عن هوية السائق إن كان سوريا أو لبنانيا؟
1: حسام، بالنسبة لهوية السائق لم يتم الكشف عنها إلى هذه اللحظة بحسب المصادر المطلعة في معبر جديدة يابوس، لكن التحقيقات مستمرة حسام، وتم إحالة الضبط اللازم إلى الجهات المعنية للمتابعة. نعم حسام،
0: شكرا لك بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة جملة في ريف درعا الغربي من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وذلك بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. هذا وأشار المراسل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن شاب كان قد اختطفه من بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بعد توغلها بسبع مركبات وتفتيشها عددا من منازل البلدة. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية حريقا اندلع ضمن ستة محال للصيانة في منطقة الصناعة باللاذقية، وذلك بعد أكثر من ساعتين من العمل. هذا وذكرت مديرية الطوارئ في اللاذقية، ذكرت أن الفرق عملت على تبريد آخر بؤر النار وتأمين المكان بالكامل.
2: سيطرت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ والكوارث على الحريق المندلع في منطقة الصناعة. الحريق عبارة عن محلات الصناعة اللاذقية، التهمت حوالي ست محلات بشكل تقريبا كامل. سيطرت فرقنا على الحريق ومنعت الامتداد، والآن الفريق يعمل على تبريد آخر بؤرة في هذا المكان، آخر بؤرة للنيران في الحريق المندلع في منطقة الصناعة.
0: قالت مصادر خاصة إن الأمن الداخلي ألقى القبضة على إسماعيل موسى شبيب رئيس قسم الدراسات في الأمن العسكري ببانياس، وذلك خلال فترة النظام المخلوع. ويواجه شبيب الملقب بأبي موسى اتهامات واسعة من أبناء مدينة بانياس بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق العشرات من شبان المدينة وأهاليها، وذلك خلال سنوات الثورة السورية. هذا واحتفل أهالي بانياس بالقبض على المدعو إسماعيل موسى شبيب رئيس قسم دراساته في الأمن العسكري والمتورط في انتهاكات بحق المدنيين وعمليات الإخفاء القسري بالمدينة.

0: أصدرت شبكة سوريا لحقوق الإنسان تقريراً عن إعادة دمج وإصلاح الجماعات المسلحة في سوريا، وطرح التقرير التحديات المرتبطة في إطار الدمج، إضافة إلى توصيات للحكومة السورية والمجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية الراهنة في تحقيق العدالة الانتقالية.
1: إعادة دمج وإصلاح الجماعات المسلحة في سوريا. تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان يسلط الضوء على كيفية التعامل مع ملف الفصائل خلال المرحلة الانتقالية ودمجها ضمن إطار وطني موحد مع إصلاح قطاع الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي. إعادة دمج الفصائل معادلة تشمل نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات أمنية مهنية خاضعة للرقابة المدنية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وهي كلها عوامل تعد اختباراً لنجاح أي تسوية سياسية مرتبطة بقدرة الدولة على عملية الدمج بحسب التقرير. التقرير أشار إلى وجود تحديات تعيق عملية إعادة الإدماج، متمثلة بالعقبات القانونية والبنيوية والتفاوت في الهيكلية القيادية بين الفصائل المسلحة وتحديات تشغيلية ولوجستية، إضافة إلى التدخلات الخارجية وتحويل الفصائل إلى أدوات خارجية. الانقسامات الطائفية والأيديولوجية بين الجماعات المسلحة واختلاف الرؤى لطبيعة الدولة والنظام السياسي والتحالفات الإقليمية تشير إلى أزمة ثقة عميقة بين الفصائل نفسها وبينها وبين المجتمع والدولة، نتيجة لسنوات من الاقتتال الداخلي وتقلب الولاءات وفشل محاولات التوحيد السابقة وفقاً لتقرير الشبكة. إصلاح القطاع الأمني فكرة يطرحها التقرير لبناء هيكل أمني وطني موحد قائم على الحياد وعدم احتكار المناصب، يعتمد على الكفاءة للولاءات السياسية، مع التجديد على أهمية الرقابة البرلمانية والهيئات المستقلة لضمان الشفافية والمساءلة. يطرح التقرير توصيات موجهة للحكومة السورية لإنشاء لجنة وطنية لإدارة ملف الدمج وتطوير إطار قانوني شامل، كما طالب التقرير المجتمع الدولي بدعم مسار العدالة الانتقالية وإشراك منظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المحليين والدوليين، باعتبار أن استقرار سوريا يكون عبر مشروع وطني شامل.
0: افتتح وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته إلى المغرب السفارة السورية في الرباط، واتفق مع نظيره المغربي على مسار شامل في العلاقات بين البلدين. هذا وأشار الجانبان إلى عمق العلاقات السورية المغربية والمضي بها نحو مرحلة جديدة في جميع المجالات.
2: على غرار عواصم عربية وأوروبية، رفع وزير الخارجية أسعد الشيباني العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع إعلان المغرب عزمه إعادة فتح سفارته رسميا في دمشق، في خطوة تعكس فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الجمود الذي شهدته خلال عهد النظام المخلوع. الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول سوري في الحكومة الجديدة حملت رسائل سياسية واقتصادية متعددة، إذ أكد الشيباني خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين دمشق والرباط، مشيرا إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي سارعت إلى استئناف العلاقات السياسية مع سوريا بعد نحو 20 يوما من سقوط النظام.
3: لا ننسى الموقف المشرف.
2: وكشف الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عن اتفاق بين الجانبين لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال، إلى جانب إطلاق مسار تعاون يبدأ سياسيا بين وزارتي الخارجية ويمتد إلى مجالات الاقتصاد والتعليم والتجارة.
4: اليوم فضل هذه الدينامية اللي تلق
2: جلال. وإلى جانب تأكيده فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مع زيارة الشيباني للرباط، أشار بوريطة إلى أن بلاده أغلقت سفارتها في دمشق عام 2011 كرسالة دعم للشعب السوري، وتعتزم إعادة افتتاحها كتأكيد على عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، معبرا في الوقت ذاته عن دعم الرباط للخطوات التي تتخذها سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وبين رمزية زيارة وإعادة فتح السفارات، تبدو دمشق والرباط أمام مرحلة جديدة تحاول فيها العاصمتان إعادة بناء من قطع سياسيا واقتصاديا، في وقت تسعى فيه سوريا إلى توسيع حضورها العربي واستعادة علاقاتها الإقليمية بعد سنوات من العزلة والقطيعة.
0: هذا والتقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أبناء من الجالية السورية في المغرب، وذلك خلال زيارته الرسمية يوم أمس. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء مع أبناء الجالية تزامن مع افتتاح الشيباني السفارة السورية في الرباط، وتأكيد الجانبين على بدء مسار شامل للتعاون بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والتعليمي والتجاري.

0: أطلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبده على نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق وفحوى محادثاته مع الرئيس أحمد الشرع. وقالت الرئاسة اللبنانية في منشور على فيسبوك، قالت إن سلام وصف الأجواء بالإيجابية وإنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتواصل الوزراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ المواضيع التي جرى البحث فيها. أصيب عنصر من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من قبل شخصين بالقرب من الاتحاد النسائي في مدينة الرقة. ونقلت مصادر محلية صورا من انتشار أمني في الموقع، وذلك عقب وقوع الحادثة، كما أشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها الأمنية وبدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين. هذا وشهدت محافظة الرقة في شهر شباط الماضي هجوما أدى إلى مقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة 2 آخرين في هجوم نفذه داعش على حاجز أمني في الرقة، وذلك بحسب بيان لوزارة الداخلية. اقتحمت عناصر ما يسمى بشبيبة الثورية التابعة لقسد مبنى المحافظة في محافظة الحسكة. وأكد مراسل تلفزيون سوريا أن العناصر المقتحمين أزالوا العلم السوري من فوق المبنى ورفعوا راية حزب العمال الكردستاني بدلا منه. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة اعتداءات متكررة تنفذها المنظمة في المنطقة، حيث سبق أن هاجم عناصرها القصر العدلي 4 مرات متتالية. أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني أحمد الهلالي أن الحكومة تواصل العمل على ملف معتقلي قسد متوقعا إنهاءه قبل عيد الأضحى. وأوضح الهلالي في تصريحات لشبكة نورث بريس، أوضح أن الحكومة تجري حاليا الإحصاء الأخير للمعتقلين بهدف إنهائه قبل عيد الأضحى المبارك. وحول ملف القصر العدلي بالحسكة، أشار الهلالي إلى أن القضية قانونية بحتة، مؤكدا أن القصر العدلي يعد رمزا سياديا يمثل السلطة القضائية ولن يحسم إلا عبر الأطر القانونية، في حين أكد أن عودة نازحي مدينة رأس العين تحتاج إلى توفير بيئة آمنة والعمل جار على معالجة المخاوف الأمنية من خلال تعزيز قدرات الأمن الداخلي واستكمال دمج عناصر الأشايس. أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن بلديات محافظة الحسكة منحت عشرات المرافق العامة لمستثمرين مقربين من قسد بعقود تمتد بعضها لعشر سنوات، وذلك منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية وقسد.
1: في محافظة الحسكة بدأت عشرات المرافق العامة تتحول شيئا فشيئا إلى مشاريع تجارية ومطاعم خاصة بعد أن منحتها البلديات لمستثمرين مقربين أو موالين لقسد وآخرين ينتمون لحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي. هذا التحول وفق مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا جاء بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقسد في 29 من كانون الثاني لتصبح هذه الاستثمارات واقعاً على الأرض يصعب تجاوزه لاحقاً. المصادر أكدت أن البلديات سمحت للمستثمرين المقربين من قسد ببناء مطاعم ومرافق تجارية داخل الحدائق العامة، ومنحت أراضي تتبع لمؤسسات الدولة لمشاريع ومحال تجارية. هذه السياسة شملت جميع البلديات التي ما تزال تحت سيطرة قسد في مدن عمودة والدرباسية وتل تمر والحسكة والقامشلي والقحطانية وغيرها. عقود الاستثمار التي تتراوح مدتها بين 3 سنوات وعشر لم تقتصر على البناء فقط، بل فرضت على المستثمرين أعمال تطوير في المناطق المستثمرة، ما يصعب لاحقاً دمج هذه البلديات مع الدولة السورية. الأهالي في تلك المناطق عبروا عن قلقهم من تقلص المساحات الخضراء بعد أن تحولت الحدائق العامة إلى مشاريع استثمارية يصعب على الناس الوصول إليها بسبب الأسعار المرتفعة، معتبرين أن هذا التغيير يعيد رسم الأولويات في مناطق كانت تعرف بمساحتها المفتوحة. إذن وأمام كل هذه المعطيات يبدو أن المقربين من قسد يستغلون الوقت لتحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية على الأرض، في حين تسابق الحكومة السورية الزمن لاستعادة المؤسسات والمرافق العامة مع استمرار تطبيق اتفاق الاندماج.
0: كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة مطولة مع موقع المونيتور عن تحضيرات لزيارة محتملة إلى تركيا ولقاء محتمل بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، في حين تحدث عن مستقبل قسد ومسار الاندماج مع دمشق.
2: مظلوم عبدي إلى تركيا، هذا ما كشفه قائد قسد في مقابلة مع موقع المونيتور، إذ أعلن عن تحضيرات جارية لزيارة محتملة إلى أنقرة، مشيرا إلى أنها قد تتضمن لقاء مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحتجز في سجن إميرالي، واصفا إياه بأنه شخصية قائد وطني مهمة للمنطقة. عبدي أكد أن قسد لم تحل، لكن عملية دمجها ضمن الجيش السوري بدأت بموجب الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية في 29 من كانون الثاني الماضي. وأقر عبدي بوجود أخطاء في إدارة المفاوضات مع دمشق، قائلا إنهم لم يكونوا مرنين بما يكفي بحسب وصفه، وطالبوا بالتعامل مع كامل المنطقة كوحدة واحدة، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان اتخاذ خطوات أكبر بشأن دمج مناطق ذات غالبية عربية كالرقة ودير الزور. وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي عقد لقاء مع الأمانة العامة للشؤون السياسية للحكومة السورية في دمشق، تناول تطبيق اتفاقية كانون الثاني وملف الاندماج، إلى جانب قضايا عودة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين والحقوق القومية والثقافية للشعب الكردي. وعلى صعيد ملف المعتقلين، أفاد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الدمج أحمد الهلالي بأن الحكومة السورية تجري حالياً الإحصاء الأخير للمعتقلين لدى قسد، متوقعاً إنهاء هذا الملف قبل عيد الأضحى. وفيما يخص القصر العدلي في الحسكة، أكد الهلالي أن القضية قانونية بحتة لن تحسم إلا عبر الأطر القانونية، مشيرا إلى أن المرسومة رقم 13 الصادرة عن الرئيس الشارع يمثل خطوة مهمة تجاه اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية. مسار الاندماج بين قسد والحكومة السورية يسير ببطء، لكن تصريحات عبدي وتصريحات الهلالي تكشف أن الملفات الخلافية ما تزال قائمة، من القصر العدلي في الحسكة إلى ملف المعتقلين والحقوق الكردية. أما الزيارة المحتملة إلى أنقرة فإن تمت فستكون تحولاً لافتاً في معادلة العلاقات الإقليمية المحيطة بالملف السوري.
0: عاد التيار الكهربائي إلى مشفى الحراك الوطني في ريف درعا الشرقي بعد انقطاعه نتيجة لإشكاليات تتعلق باشتراك الكهرباء. وأوضح مدير الصحة في درعا بحسب تجمع أحرار حورا، أوضح أن المديرية تعمل بالتنسيق مع مديرية الكهرباء وإدارة المشفى لإيجاد حل دائم للمشكلة، مشيرا إلى وجود مبلغ مالي كبير مترتب كاشتراك كهربائي في ظل غياب مخصصات أو آلية مالية تتيح تسديده ضمن الميزانية الحالية. هذا وأضاف أن المشاورات ما تزال مستمرة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، لافتا إلى أنه في حال تعذر التوصل إلى حل سيتم رفع القضية إلى محافظ درعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تعاني بلدة محجة بريف درعا الشمالية من تفشي لالتهاب الكبد الوبائية من النوع A، وخاصة في الحي الشرقي، إذ سجلت البلدة نحو 150 حالة حتى الآن، ما استدعى تحركا عاجلا للجهات الصحية والخدمية في المنطقة.
3: عائدا بابنه موسى من عيادة الطبيب بعد أن أصابه التهاب الكبد كحال العشرات من أبناء الحي الشرقي في بلدة محجة بريف درعا، انتشرت العدوى خاصة بين الأطفال في مدرسة الحي، ويروي لنا أبو لؤي كيف سجلت في منزله أولى الحالات.
4: تبين من خلال الفحص الأولي أنه معهم التهاب كبد، سوينا إجراءات وعزلة تامة، وبعد مرور شهر الله أكرمنا بالشفاء، عم بيتماثلوا للشفاء، ولكن لحد اللحظة في آثار جانبية.
5: الحي عندكم في إصابات سجل؟
4: الحي تبين بعد 10 أيام من الإصابة مع أبنائي أنه بالحي انتشر الأمر، وعم بيقولوا أنه المياه هي سبب المرض.
3: ظاهرة الرعي بجوار مصادر مياه الشرب واختلاط المياه بمخلفات المواشي، وقيام المهجرين الذين يقطنون بجوار هذه البئر بثقب خط المياه عشوائياً، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الصرف الصحي في منازل القرية، من الأسباب التي أسهمت برفع عدد حالات الإصابة بالتهاب الكبد إلى أكثر من 150 حالة، الأمر الذي استدعى تدخل مديريات الصحة والمياه والصرف الصحي بشكل عاجل وتشكيل غرفة طوارئ لاحتواء تفشي المرض.
6: قمنا بإزالة بؤرة العدوى في البئر رقم 9، ثم قمنا بإزالة آثار الأغنام من حرم البئر، ثم وتم نضح الجور المياه من جور الصرف الصحي من قبل المنازل. علينا أن ندرك أخيرا بأن المرض هو مرض مؤقت وقابل للشفاء، أساسه الوقاية والنظافة الشخصية.
3: تسهم حملات التوعية أيضا بالحد من توسع بؤرة العدوى في القرية التابعة إدارياً لمنطقة إزرع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 20,000 نسمة.
7: شكلت الأيام الماضية اختباراً حقيقياً للإجراءات الحكومية التي تحاول الحد من تفشي فيروس التهاب الكبد في بلدة محجة، وتبقى طول فترة حضانة الفيروس عاملاً رئيسياً في استمرار تسجيل الحالات. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من بلدة محجة في ريف درعا الشمالي.
0: زار وفد تركي مدينة حلب، وترأس الوفد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز. وعقد محافظ حلب اجتماعا مع الوفد قبل الانطلاق في جولة ميدانية شملت أبرز المواقع الأثرية في المدينة. هذا وضم الوفد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين. كما نقلت وكالة الأناضول أن الوفد التركي اطلع على مراحل ترميم الجامع الأموي في حلب وزار المواقع الأثرية. وفي وقت سابق أجرى وفد تركي زيارة ميدانية لدراسة وتأهيل الجامع الأموي. أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حملة توعوية بعنوان وعيك بعملك لحماية المحاصيل الزراعية من مخاطر اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف هذا العام. وتعمل الحملة على رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية وتعزيز السلوكيات الوقائية، بالإضافة إلى الحد من مسببات الحرائق وتوعية المزارعين والأهالي بإجراءات الوقاية والسلامة، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية في حماية الموسم الزراعي وترسيخ مفهوم حماية الأمن الغذائي باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة. أعلن صندوق التنمية السوري عن تخصيص مبلغ 15 مليون دولار كحزمة دعم أولية للقطاعات الحيوية في سوريا، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة للسوريين في مختلف المحافظات. وأضاف الصندوق في بيان له أن هذا التخصيص جاء بناء على دراسة ميدانية مشتركة مع وزارات الصحة والتربية والطوارئ وذلك لتحديد مناطق التدخل المباشر في قطاعات التعليم والصحة بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وأيضا إزالة مخلفات الحرب. هذا وأكد الصندوق أن هذه المشاريع تستهدف المناطق التي تشهد عودة فعلية للسكان والمناطق التي تعاني من فجوات خدمية وأيضا لضمان استقرار العائلات بكرامة وتوفير بنية آمنة للأطفال والمرضى. افتتحت في محافظة إدلب محاكم مجلس الدولة وذلك في مبنى مجلس مدينة إدلب ضمن خطوة تهدف إلى تفعيل دوره القضائي والاستشاري في المحافظة.
8: اليوم تم افتتاح في إدلب محاكم مجلس الدولة وتتمثل في محكمة القضاء الإداري والمحكمة المسلكية والمحكمة الإدارية، ومهام هذه المحاكم هي فض النزاعات ما بين الإدارة وما بين المواطن أو فض النزاعات ما بين الإدارة والعاملين لديها. ومن مهام هذه المحاكم نشر الثقافة القانونية، ترسيخ سيادة القانون، الاقتصاد على المواطن وتخفيف عبء السفر وتحقيق العدالة وترسيخ مفهوم حماية الحقوق والقانون.
0: نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دورة تدريبية للقضاء المتدربين في المعهد العالي للقضاء بدمشق، تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وآليات إدارة العدالة الانتقالية.
9: طبعاً نحن هنا في المعهد العالي للقضاء نقوم بورشات تدريبية مع القضاة المتدربين حول العدالة الانتقالية، بحيث عندما يتم اعتمادهم كقضاة يكونوا مهيئين ومجهزين وعندهم الخبرة الوافية حول العدالة الانتقالية. ومن المعلوم أن العدالة الانتقالية كانت غائبة عن الساحة السورية سابقا، وفضل عز وجل الآن هناك حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها في على المستوى الوطني بالإضافة للمعايير العامة للعدالة الانتقالية. طبعا ان هذه الدوره هي جزء من مسار طويل الامد فيما يتعلق في حقوق الانسان وكيفيه تطبيقها على المستوى الوطني واستمراريه على جميع او معظم القضاة المعنيين في العداله الانتقاليه.
0: شهد عدد كبير من الابنيه القديمه في دمشق حاله من التضرر خلال فصل الشتاء المصرم، وذلك نتيجه للامطار والعوامل الجويه التي اثرت على البنيه التحتيه لتلك الابنيه، ما اعاد ملف هذه الابنيه وضروره ترميمها الى الواجهه من جديد.
10: تتنوع مشاهد الابنيه هنا وتختلف حالتها الفنيه ايضا، ففي دمشق القديمه باتت مئات من الأبنية تحتاج إلى ترميم أو صيانة جزئية أو كلية، فالعوامل الجوية أثرت عليها بشكل مضاعف خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى حوادث انهيار خلال هذا العام.
11: رصدنا تقريبا حوالي 6 حالات من الانهيارات المختلفة اللي حصلت بالأثناء حصول موجة الأمطار الغزيرة بسوريا بشكل عام وبمدينة دمشق. قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هاي الحالات، تقييم هاي الأضرار، اتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على إعادة ترميم الأجزاء المتضررة، ولا سيما أنه جزء كبير من هاي الحالات اللي تم رصدها هي عبارة عن جدران مطلة على الأملاك العامة وعلى الجوار. هون بتكمن يعني الباب الأكثر دافع على أنه يكون الترميم بسرعة عاجلة.
10: تختلف ملكية قسم كبير من الأبنية القديمة في دمشق، فبعض منها يعود للمؤسسات الحكومية والوقف، والقسم الأكبر ملكيته خاصة، وهو ما يفرض على ملاكها ترميمها ومتابعة حالتها الفنية تحت إشراف مديرية آثار دمشق.
12: نحن مهمتنا كجهة أثرية توجيه الإنذارات لأصحاب الأملاك في شان ترميم الواجهات الأبنية تبعها الخاصة. نحن قانونيا نحن ما فينا غير كنا شريك مع الجهات المعنية، هي مديرية المدينة القديمة بنوجه انذارات لاصحاب العقارات في مشان ترميم الواجهات الابنيه، ولكن ما بالقانون ما في شيء نحن بنحسن نساعدهم غير انه يكونوا مشرفين على الاعمال، والتقيد بالاعمال بالمواد التقليديه اللي وضع اعاده البناء لما كان عليه سابقا.
10: مع تراجع عمليات الترميم المنظم خلال السنوات الماضيه وما رافقه من تهجير لعدد كبير من السكان، تراجعت الحالة الفنية لكثير من المنازل في دمشق، مما بات يجعلها خطراً على سكانها وعلى القاطنين بجوارها. يفتح ملف الأبنية المنهارة والآيلة للسقوط في دمشق القديمة الباب على واحد من أهم الملفات التي تحتاج إلى تحرك كبير من الجهات الحكومية واهتمام أكبر من الأهالي. عوض منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تواجه الآثار في مدينة أرقاء

0: الأمر الذي يهدد هوية المدينة التاريخية وينذر بوجوب اتخاذ خطوات جدية في حماية تلك الآثار.
1: تشهد الآثار في مدينة الرقة إهمالا متزايدا خلال السنوات الماضية، تعرضت لعمليات تجريف وتعديات من قبل بعض سكان المنطقة، فضلا عن أعمال تنقيب عشوائية طالت مختلف المواقع الأثرية في المحافظة.
2: كانت تجي بعثات أجنبية من خارج الوطن العربي، بلدان أجنبية كانت تجي يعني تفرج على آثار الحضارة الموجودة عندنا، ولكن بالفترة الأخيرة صار بإهمال ولا زال الإهمال موجود، ورقم المناشدات الكثيرة من أهالي الحي.
1: تحاول الجهات الحكومية المعنية إعادة الآثار إلى مكانتها لما تمثله من إرث إنساني وحضاري، إلا أن ضعف الإمكانات يحول دون ذلك في وقت تحتاج فيه تلك المواقع إلى تدخل عاجل ووقف التعديات المستمرة عليها.
3: نلاحظ وضع الإهمال وعدم الرقابة على المواقع الأثرية، وجدنا البناء المخالف، تعديات الزراعة، تنقيب العشوائي، المواقع الأثرية، مكبات للنفايات. طبعا بالأيام القادمة أهم شيء دور تثبيت الحراس في مواقعهم.
1: في وقت ما تزال فيه الجهات الحكومية المعنية بالآثار غير فاعلة على الأرض، تواجه تلك المواقع في الرقة تعديات متواصلة من قبل أشخاص يجهلون قيمتها الحضارية والتاريخية.
0: تواصل المدينة الصناعية في حصياء بريف حمص تعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز الصناعة الغذائية في سوريا، في ظل مساع حكومية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، وبين توسيع نشاط المنشآت الغذائية وارتفاع حجم الإنتاج.
4: نشاط متزايد تشهده المدينة الصناعية في حصياء ضمن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يضم 251 منشأة ترفد السوق السورية بمواد أساسية كالسكر والزيوت والطحين والأجبان.
5: بعد التحرير صار في خطوات كتير إيجابية على مستوى فتح الأسواق، وكان لها تأثير كتير إيجابي على مستوى التجارة، لكن كان لها بعض السلبيات على مستوى الصناعة السورية، خاصة الصناعة الغذائية بسبب منافسة للمنتجات اللي اجت من برا بنوعيات شوي متدنية وبأسعار كتير واطية. الحل هو انه ينعمل نوع من حماية للصناعات الوطنية، للمحافظة على الصناعات، للمحافظة على اليد العاملة.
4: هذه المنشآت التي أمنت آلاف فرص العمل لم يقتصر دورها على تغطية احتياجات الداخل، بل امتدت لتصدير فائض إنتاجها إلى الدول المجاورة، ما يعزز من حضور المنتج السوري في الأسواق الإقليمية.
6: طاقتنا الإنتاجية بتكرر الزيوت بحدود 180 طن باليوم، وعصر البذور بحدود 1000 طن بذور فول صويا باليوم الواحد. طبعا التسهيلات اللي صارت الحمد لله، تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج صارت تأمينها أسهل ومتوفر أكثر. بالنسبة للصعوبات اللي عم تواجهنا نحن بالمعمل، عدم أو صعوبة تأمين الخبرات اللي عم تترك أو لأسباب ما من خبرة عمال أو مهندسين، فهاي عم نواجه الصعوبة نحن. هاي بقيت الأمور الحمد لله كلها للأحسن والأفضل.
4: وعلى خطى التعافي تبذل الجهات المعنية جهودا لتقديم تسهيلات استثمارية وحوافز تشجيعية تهدف إلى إعادة دوران عجلة المعامل المتوقفة واستقطاب رؤوس الأموال.
7: ويمكن للمستثمر أن يستورد مجرد ما كان مخصص في المدينة الصناعية بحصياء آلاته معفاية من الرسوم والجمارك، وهناك تسهيلات جمركية أخرى واستفادة من قانون الاستثمار لصدر مؤخرا من هيئة الاستثمار السورية.
4: ورغم التحديات اللوجستية تظل الصناعات الغذائية في حصياء ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، وسط توجهات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة الصناعية. هنا في المدينة الصناعية بحصياء يستمر الانتاج رغم التحديات، وسط الرهان للصناعيين على الدعم لاستعادة قوتهم. أنس دريس، لتلفزيون سوريا.

0: المدينة الصناعية حسياء.
1: أصيب فلسطينيان أحدهما طفل باعتداءين لمستوطنين إسرائيليين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت إن مستوطنين هاجموا عائلة الرجبي المقدسية بالحجارة ما أدى إلى إصابة طفل في الوجه. من جانبها نقلت الوكالة أن مستوطنين هاجموا قرية بيت إكسا واعتدوا على المواطنين ما أدى إلى إصابة شخصين. تتسع ممارسات الاستيطان الإسرائيلي من الضفة الغربية إلى الجنوب السوري وسط تصاعد عمليات مصادرة الأراضي وسرقة المواشي واقتحام القرى تحت حماية عسكرية، ما يترك المدنيين تحت تهديد فقدان مصادر أرزاقهم.
2: من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، هنا مشهد يختزل كيف تبدأ سرقة الأوطان بأرض تصادر وراع يطرد وأغنام تساق تحت حماية عربات الاحتلال الإسرائيلي المصفحة، في حين يواصل المستوطنون نهب ما تبقى من حياة الفلسطينيين. مشهد تحول إلى صورة دموية بعد اقتحام مستوطنين قرية اللبن الشرقية شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد طفل في التجمع البدوي، لتتحول سرقة الأغنام إلى وسيلة للاقتحام وإشعال المواجهات، تصل إلى حد قتل الفلسطينيين وهم يدافعون عن أرضهم ورزقهم. ولا تقتصر ممارسات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ففي سوريا لا يبدو المشهد مختلفاً كثيراً، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة مصادرة الأراضي في ريف القنيطرة واقتلاع الأشجار المعمرة من المحميات الطبيعية كمحمية جبات الخشب، إلى جانب سرقة مواشي رعاة الأغنام. قواعد عسكرية ومخططات إسرائيلية تعزز سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، وتوغلات برية متكررة في ريف القنيطرة تفرض سياسة الأمر الواقع بما يهدد التماسك الجغرافي للمناطق ويكرس واقعا أكثر قسوة على الأراضي المحتلة.
1: انتهت اجتماعات اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها الثالثة التي تجري برعاية أمريكية في واشنطن. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله أن المحادثات شهدت يوما مليئا بالمحادثات المثمرة والإيجابية، وإنه يتطلع إلى استئناف المحادثات اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه يأمل بأن يكون لديه المزيد ليعلن عنه في ذلك الحين. هذا وتجري هذه الجولة من المحادثات بعد جولتين سابقتين جرتا على مستوى سفيري البلدين في واشنطن. وتنضم إلي مايا هاشم مراسل تلفزيون سوريا في بيروت. مرحبا بك مايا. إذن بحسب رويترز ونقرا عن مسؤول أمريكي، فإن هذه الجولة من المحادثات أيضا بين لبنان وإسرائيل مثمرة، ما هي التفاصيل الإضافية؟
3: نعم، صباح الخير. هي بالدرجة الأولى المفاوضات مستمرة وليست حلا سريعا لإنهاء الحرب، على الرغم من أن نعم هناك تصريحات بأن هذه الاجتماعات مثمرة، ولكن أيضا هناك لا يمكننا إلا القول أن هناك فجوة في المطالب اللبنانية والإسرائيلية حتى الساعة، إذ يركز لبنان على 5 نقاط: انسحاب الجيش الإسرائيلي، عودة النازحين، الإفراج عن الأسرى، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني. بينما إسرائيل بالدرجة الأولى توقف عند نقطة التي تعتبرها هي أساسية لضمان أمن سكان الشمال، هي نزع سلاح حزب الله، وبالتالي حتى الساعة ليس هناك من تقارب في وجهات النظر، على الرغم من أن التصريحات تقول بأن الأمور إيجابية. ومع ذلك اليوم انتهت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ للمرة الثانية بين لبنان وبين إسرائيل، إذن هناك تخوف في الداخل اللبناني من تصعيد مرتقب، خاصة أن الغارات بدأت في ساعات الصباح الأولى اليوم، إذ شن جيش الاحتلال غارة على بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان، وكذلك غارة ثانية استهدفت بلدة القصيبي في الجنوب اللبناني. والتحديث عن ما يسمى بقتال مباشر عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ارتفع عدد الجنود القتلى في الجنوب منذ وقف إطلاق النار إلى 6 قتلى، هذا ما أعلنت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي حتى الساعة. كذلك إنذارات منذ قليل قام جيش الاحتلال بإطلاقها وإصدارها للمتواجدين في البلدات الشبريحة والحمادية ومنطقة الصور والمعشوق والحوش بضرورة المغادرة تمهيدا لقصف هذه المناطق. إذن هناك مساران في لبنان، مسار تفاوضي تقوده الحكومة اللبنانية ومسار عسكري لا يزال متواجدا عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية من قبل جيش الاحتلال ومن قبل أيضا مقاتلي حزب الله. في الداخل اللبناني اليوم هناك تخوف من أن تمتد الغارات الإسرائيلية إلى مناطق لم تشهدها في الهدنة ولم تمتد إليها خلال الهدنة، خاصة أن اليوم تنتهي المهلة، مهلة الهدنة، وبالتالي كل السيناريوهات مطروحة وكل الاحتمالات مطروحة.
1: نعم، شكرا إليك مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين يينغ عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي، مشيرا إلى أن سفنها ستبدأ قريبا بالتوجه إلى موانئ أمريكا. كما شدد ترامب على أن صبره تجاه إيران بدأ ينفد وأنه يجب على الإيرانيين عقد اتفاق. هذا وأفاد ترامب أن المواقع النووية الإيرانية تحت مراقبة مستمرة على مدار الساعة، وأكد على أن أي محاولة تحرك إيرانية داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر.

0: وينضم إلي أستاذ حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، معي من واشنطن. مرحبا بك أستاذ حازم. إذن الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختتم زيارته إلى الصين عائدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أردنا وصف هذه الزيارة أو عنونت هذه الزيارة، هل هي زيارة سياسية أم زيارة اقتصادية أم زيارة الهدف منها أمنية؟ ما هو الوصف الدقيق لها؟
1: شكرا على الاستضافة. طبعا سؤال جيد، لكن الإجابة عنه ليست سهلة. طبعا هي زيارة كانت مؤجلة لبضعة مرات، وكانت يوجب في هذه المرحلة إتمام هذه الزيارة في خضم طبعا الحرب في إيران، وضع يعني سيء مع الصين، ليس بجيد، وخصوصا مع تواطؤ الصين مع إيران ودعمها لإيران، كان سياسيا وكان ماديا عبر شراء النفط وتخطي العقوبات. طبعا لم ينتج عن الزيارة أي، كانت الأجواء إيجابية، لكن حتى الآن ليس هناك أي نتائج ملموسة للزيارة، لا بخصوص إيران أو دور قد يكون للصين في حل الأزمة وإنهاء الحرب في إيران، أو باتجاه طبعا السياسة الأمريكية في تايوان التي لم ولن تتغير في هذه المرحلة، وحتى في مواضيع الاقتصادية، مواضيع التعرفة الجمركية، موضوع الذكاء الاصطناعي ومحاصرة الصين، في موضوع العتاد الصلب للذكاء الاصطناعي ليس هناك أي تغيير ملموس. هنا كان هناك توقيع بضع صفقات أغلبها ركز على شراء الطائرات. طبعا الصين لا تستطيع تصنيع طائرات حتى الآن، فهي تعتمد على الخبرات الأوروبية والأمريكية في الطائرات، لكن غير ذلك ليس هناك أمر ملموس يمكن الحديث أنه تم ونجح بهذه الزيارة.
0: نعم، ولكن هناك من وصف أستاذ حازم بأن هذه الزيارة ربما ضغطت بشكل أو بآخر على إيران، خاصة بعد موافقة الصين على شراء النفط الأمريكي، وهو أيضا يعني يقلص من مدخول إيران من النفط الذي يباع للصين.
1: طبعا كان هناك فتح محدود جدا لمضيق هرمز تجاه السفن الصينية لساعات فقط طبعا خلال هذه الزيارة، هو يعني حركة دبلوماسية أكثر ما هي شيء يؤثر على الاقتصاد أو على حركة التجارة بين إيران والصين على المدى البعيد. طبعا الصين في المرحلة الماضية كانت تعتمد بشكل كبير على شراء النفط الكازاخستاني الخفيف، لكن بتكلفة تجاوزت $140 للبرميل في مرحلة معينة. الآن يعني أعتقد السعر استقر على $125 للبرميل، مقارنة ببرميل نفط كانت تشتريه من إيران بما يعادل $35. فهناك فرق كبير بالنسبة للصين في انفاقها على الطاقة، هي من الأوفر لها أن تشتري طاقة من الولايات المتحدة، والصين تعرف أن يعني مضيق هرمز سيكون مغلق حتى إشعار آخر، وحتى يتغير الموقف الإيراني لموقف أكثر عقلانية على الأقل.
0: نعم، وبالنسبة لتصريحات ترامب عن وجوب إيران أو يجب على إيران الآن توقيع اتفاق، وألا سيكون هناك استهداف ربما للبنية التحتية وربما لأماكن أخرى وأهداف حساسة لإيران، وتدخل الصين أيضا لحل هذه المحادثات والحرب بين البلدين.
1: طبعا دور أي دولة إذا كان إيجابي سيكون مرحب به. لا أعتقد ولا يعتقد الكثيرون في واشنطن أن الصين تريد لعب دور إيجابي. مصلحة الصين العودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، واستطاعت الصين لتهريب النفط الإيراني بسعر رخيص تجاه شواطئها. فالدور الصيني لا يعول عليه في هذه المرحلة. هناك تهديد أمريكي من الرئيس ترامب بمزيد من الضربات بالبنية التحتية لأي منشآت لها علاقة بالبرنامج النووي، لكن ما سينجح في نهاية المطاف هو الحصار الاقتصادي. إيران تتعرض إلى حصار اقتصادي هائل الآن، وموضوع النفط أساسي بالنسبة لإيران. إيران ليس لديها موارد متنوعة للدخل، الدخل الأساسي للدولة الإيرانية يأتي من النفط، واليوم معظم صادرات النفط توقفت، وحتى القدرة التخزينية للنفط الذي يستخرج في طور الانتهاء حتى الآن، أو الملء بشكل كامل، مما سيضطر إيران إلى إغلاق آبار نفط، وهذا سيؤثر ليس فقط على المدى القصير لكن على المدى الطويل على قدرة إيران على تصدير النفط وإنتاجه.
0: نعم، شكرا إليك يا الأستاذ حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معي من واشنطن. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكات عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا، صباح الوجوه يلي بتشبه الطمأنينة، صباح القلوب يلي رغم كل شيء بعدها بتعرف تضحك وتزرع أمل ببداية نهار جديد. ويسعد صباحك عمار.
1: يسعد صباحك يا روز، يسعد صباحكم مشاهدينا، صباح الطرقات يلي عم تصحى على مهل مع صوت الناس وحكاياتهم، وصباح كل حدا قرر يعطي اليوم فرصة جديدة ليكون ألطف وأخف. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نكون فيها معكم أنا وروز، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة بالجيبة، بطاقات فيزا وماستر كارد تدخل إلى سوريا، شو هي المخاطر المترتبة على ذلك؟
1: وبفقرة الديكور، كيف منختار المطبخ المناسب للمساحة المتوفرة؟ وكيف منوازن بين الشكل والاستفادة العملية بتصميمنا؟
0: أما بفقرة صحتك بالدنيا، هل من الممكن أنه نبطئ علامات الشيخوخة؟ وليش العمر البيولوجي عند البعض بيكون أصغر من عمرهم الزمني؟
1: وكمان عنا بفقرة الديوان حكاية من حياة شاعر نيل حافظ إبراهيم.
0: وكمان عمار رح نتوقف بفقرة شغل إيد عند فن صناعة الدمى بطريقة يدوية، وأكيد رح يكون لنا بفقرة شوفي ما في وقفة مميزة مع الفيلم الأردني الفلسطيني فرحة يلي رح يتم تقديمه اليوم عند الساعة 9 المساء على شاشة التلفزيون الثانية.
1: وأكيد يا روز مندعي الجميع لمتابعة الفيلم ولمتابعتنا بهالفترة أو هالفقرة يلي رح نحكي فيها عن الفيلم، خلوكم معنا.
0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. بتعرف عمار، في ناس احيانا بتغيب عن حياتنا لظروف ما ولاسباب ما، بس بصراحه ما بتطلع من حياتنا او ما بتطلع ممكن من جواتنا.
1: صحيح يا روز، يعني بتحسي انه لسه موجودين بكل التفاصيل الموجوده بحياتنا سواء كانت صغيره او كبيره.
0: صحيح، يعني ممكن غنية تذكرنا فيهم، ممكن مكان أو حتى رسالة قديمة ما قدرنا نمسحها، ريحة عطر، كلمة معينة كانوا يحكوها انذكرت قدامنا، كتير تفاصيل.
1: أنا معك 100% روز، يمكن يعني في كتير أمور نحن بدنا نحاول قدر الإمكان إنه يعني نتقرب من هدول الأشخاص عن طريقة، لأنه منعرف يقيناً إنه هم راحوا بدون رجعة، ولكن أكيد بقيوا معنا وبقيت ذكراهم بدون حتى ما ننتبه.
0: أكيد، يعني أنا عن جد بأمن أنه في أشخاص حتى بعد ما نفتقدهم بيضلوا عايشين جواتنا بطريقة غريبة.
1: ويمكن يا روز هذا أصعب وأغلى شعور، أنك مشتاق بس حاسس أنه الشخص يعني ما تركك بالكامل.
0: ما تركك بالكامل، أو يمكن أنت ما قدرت تتركه بالكامل. يعني في أشخاص عايشين جواتنا ومنضل نحكي معهم كل يوم بيننا وبين حالنا، كأنه هن سمعانيننا يعني ونحن عم نحكي.
1: يعني خصوصي كمان إذا كانوا قراب منا، بيقربونا يمكن أو ربونا ونحن صغار أو عاشوا معنا فترات كتير طويلة، سنين كتير طويلة، كانوا معنا على الحلوة والمرة.
0: صح.
1: فيمكن أنا بدي هيك استحضر هيك ذكرى يعني لحدا كان كتير كتير غالي على قلبي وهو تيتا.
0: الله
1: يرحمه يا رب وجعل مثواها الجنة، وإن شاء الله هيك يا رب تكون بمكان أحسن بكتير. ولكن هلأ فعلاً ذكرى على قد ما هي حزينة، على قد ما بتترك ذكرى حلوة بتخلينا نحن نبتسم باللاوعي.
0: أكيد أكيد، يعني شعور صعب أكيد إنه أنت لما يصير معك شيء بيفرح، أول شخص بتحب تفرحه معك يكون غايب عنك، يكون ما له موجود، فيعني هذا من أصعب المشاعر، بنفس الوقت من أجمل المشاعر الاشتياق.
1: تمام يا روز.
0: وضمن هذا الجو مشاهدينا، زميلتنا هدية اللي نزلت على الشارع توجهت للناس بسؤال يمكن شوي حساس بس بيخلي الواحد يحكي من قلبه، مين هو الشخص يلي فقدته بس بتحس انه لهلا موجود معك؟ خلونا نتابع.
2: في ناس بتغيب عن عيوننا بس ما بتغيب عن قلوبنا، بكلمه بذكرى بنحس كانه لسه موجودين معنا. لهيك سؤالي للناس اليوم، مين هو الشخص اللي فقدته بس بتحس انه بعده موجود معك؟
3: مرتي فقدتها من الفقر، هي كان أغلى شيء علي، كانت هي يعني من بعد أهلي، كانت هي حاولت أنساها ما تخطيتها، الله ييسر لها وأتمناها ترجع، بس بإرادتها هي مو بإرادتي أنا.
4: والدي طبعاً الله يرحمه، أي يعني والده الواحد طبعاً بيشتاق له كتير، وعلى طول ما نسيته لحتى على طول أتذكره.
5: والدي الله يرحمه. أكثر شيء بذكرني فيه لما يكون عم يقول لي الله يرضى عليك، بس كون متضايق كثير وما في شيء يعني هيك يساعدني أو كذا بلجأ له وبشتاق له.
6: ابني الله يرحمه، ابني كان كثير خدوم يا أخي، شو ما أقول له يجيب لي ويعطيني والحمد لله.
7: أبي الله يرحمه يعني بدني لهلا بتذكره، يعني صار له شي 10 سنين متوفي ولهلا ما راح من بالي.
8: هو صديق لي يعني، هو صديقي، كنا من ايام الطفوله كنا احنا سوا، وكنا هو بدوله وانا بدوله، صرت يعني كثير عزيز علي.
9: ابوي الاب، الاب حياه.
0: مثل ما لاحظنا عمار، كل شخص فقد شخص غالي بطريقه معينه، اشخاص ممكن على امل انه يرجعوا، الاشخاص يلي فقدوهم، واشخاص فقدوا ناس غاليين على قلبهم للابد، وحسب يعني نوع الغياب تختلف اكيد.
1: صحيح، حتى كمان اكيد حسب الشخص وقديش هو غالي على قلبنا. يا رب كل الاشخاص اللي بتحبوهم يضلوا معكم، والاشخاص اصلا اللي راحوا واللي توفوا واللي راحوا عن حياتكم يضلوا بذاكرتكم، لانه فعلا هي من اهم النعم اللي رب العالمين انعم عليها فيها، انه نحن دائما نستذكر الاشخاص اللي بتحبهم سواء كانوا معنا او حتى كانوا متوفين.
0: اكيد بالنهايه الله يخلي لكم احبابكم وما يحرمكم منهم. هلا مشاهدينا خلونا نبدا اولى فقراتنا لليوم، فقره بالجيبه. من سنين طويله دخل العالم بمرحله الدفع من خلال كبسه زر، قهوة، أكل، تسوق وحتى فواتير، كله صار بيندفع من خلال رصيد وبطاقة بنكية وعملية تحويل صغيرة وسريعة. وسوريا يلي تأخرت لكتير أسباب اليوم عم تدخل تدريجياً بهي المرحلة مع دخول بطاقات فيزا وماستر كارد.
1: صحيح يا روز، ومثل ما في ناس شايفة أن الموضوع راح وتطور، أكيد في ناس تانيين عندها خوف وأسئلة، هل فعلاً راح تسهل حياتنا؟ ولا ممكن تخلينا نصرف أكثر بدون ما ننتبه؟
0: أكيد عمار، الفرق كبير بإحساسك بالإنفاق بين أنك تدفع ورقة نقدية أو بإيدك يعني، وبين أنك تمرق البطاقة بثانية، يعني هذا الموضوع جداً بيختلف، وهو مو بس تقنية، كمان مرتبط بإحساسنا الواقعي بالدفع أو إحساسنا الواقعي بالمال. يعني أنا بتخيل حالي ممكن يتضاعف الصرف عندي، ممكن غيري لا يحاول يعني يزيد باله أكثر.
1: صار معك بطاقة؟ ايه عن جد، شكرا مصطفى. كل احوال رح يتضاعف الدفع عند روز. لهيك اليوم يا جماعه يعني بدنا نفهم الصوره بشكل ابسط وعمق، شو هي الفوائد من دخول هالبطاقات لعالم الدفع الالكتروني بسوريا، وين المخاطر؟ واكيد كالعاده رح يكون حديثنا مع الاستشاري والمدرب باداره وتطوير الاعمال عبد الله قاسم اغا اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
0: يسعد صباحك عبد الله.
10: صباح الخير جميعا.
1: يا اهلا وسهلا. يعني بطاقه واحده هل قد بتخلينا نشتري كل شيء بدنا اياه؟ يعني فعلا عم يكون في مرحله تخوف ولكن جدل وانقسامات بالاراء بين الاشخاص، هل يا ترى رح تفيدنا بشكل عام بطريقه كثير مهمه، او رح تعمل امور سلبيه ممكن تطرق على فكره الدفع عنا بسوريا؟ فانت برايك كيف لقيت العمليه لتدخل هي المنظومه لسوريا؟
10: حلو كثير. بداية لازم نميز بفكرة كتير بسيطة، انه هي البطاقة اللي جايتنا جديد لازم نتذكر انه هي مو عبارة عن دخل اضافي عم بيجينا، وهون بيجي اول اسرار بتعامل بهدول البطاقات. الدخل الاضافي رح يبلش يخليني اصرف اكتر، يعني هو عبارة عن مال انا موجود عندي يفترض، وعلى اساسها انا رح اتصرف فيه ورح احاول اني انا يعني اتاقلم معه شوي شوي. وحاليا سوريا مثل ما تفضلتوا هي عم تعيش يعني مرحله انتقاليه من انه نتحول من مرحله الدفع الكاش النقدي لانه ننتقل شوي شوي تدريجيا لمرحله الدفع عن طريق البطاقات المختلفه انواعها، وهي نقطه كثير حساسه، فبيتوجب علينا نفهم تماما انه هذا مو دخل اضافي بالنسبه لنا. أكيد رح يساعدني إنه يسهل حياتي بتفاصيل كتيرة، بس في مخاطر كمان كتير كبيرة أكيد علينا كأفراد يعني.
0: أكيد. طيب خلينا نحكي عن يعني بشكل عملي عن معنى دخول الفيزا والماستر كارد بالنسبة للمواطن، يعني المواطن كيف رح يتعامل مع دخول البطاقات البنكية؟
10: حلو كتير. بداية نحن كأفراد كلياتنا كمواطنين كثير عندنا أمنيات بأنه تسهل علينا تفاصيل حياتنا اليومية، وخصوصي المصاريف المتكررة، خلينا نقول الاستهلاكية. نحن كمواطنين ممكن نستفاد بأنه نخفض، خلينا نقول حملنا للكاش بشكل أو بآخر، بتساعدنا بتسريع عمليات الدفع وإني أنا ما أنتظر على مثلاً بدور معين بمؤسسة معينة، بقدر أدفع فواتيري صار بسهولة أكبر وبأريحية أكثر، بقدر أحجز بالفنادق، بقدر خلينا نقول سافر واستخدم هاي البطاقة بشكل مريح أكثر، واستخدم الخدمات الإلكترونية بشكل كتير كبير. هون هاي التفاصيل الصغيرة هي عم تخلق عندي فرق، وهذا الفرق عم بيظهر أكثر أنه هذا النوع من البطاقات هو بيزودني بنهاية كل شهر بكشوفات حسابات،
0: صح.
10: فأنا بقدر راجع وين صرفت المصاري، وهي فائدة كتير مهمة لإلنا كأفراد. يا عم نكتشف أنه نحن كنا عم نتبعزق بالمصاري هيك يمين وشمال، يا عم عم نشتري فعلا شغلات هي مهمة لإلنا.
1: طيب يقال حسب الشيء المتداول بسوريا أنه هي الأمور أو هي الطريقة هي دليل وخير دليل على انفتاح اقتصادي بسوريا، هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ ولا إذا نحن بدنا نحكي عن فكرة الانفتاح الاقتصادي فنحن لسه بدنا ننطر وقت لحتى نشوف تغيير بهذا الحجم؟
10: حلو كتير. هلا الانفتاح الاقتصادي رح يبلش عندنا ان شاء الله تدريجيا من خلال يعني اهلنا المغتربين برات البلد على سبيل المثال، اللي هن حيجوا وهن اوريدي عم يستخدموا هاي البطاقات المتنوعه حول العالم وحيقدروا يستخدموها هون بسوريا، وهي نقطه كتير مهمه حتحرك الاقتصاد، السوق المحلي حتحرك دوره راس المال جوات سوريا، وهي نقطه نحن حنستفاد منها بشكل او باخر. اي اجنبي رح يجي لعنا على البلد ما رح يجي معه كاش، فحيستخدم هذا النوع من البطاقات،
0: صحيح.
10: فالانفتاح الاقتصادي هو حيكون تدريجيا داشك بهذا الكلام، وهذا الأسلم والأأمن لإلنا كنا كمواطنين وحتى كشركات ومؤسسات لحتى ما نوقع ب يعني بخلينا نقول بمنعطفات نحن ما في داعي إنه نفوت فيها، مرق غيرنا بتجارب فيها مريرة نحن ما في داعي نمرق فيها، فنحن لازم نمرق بالتدريج وشوي شوي تنفتح لنا هاي الميزات بالتدريج وليس يعني بشكل كتير كبير موسع، لأنه مجال الاحتيال وخلينا نقول واللعب على العواطف بمسألة الشراء كثير قوي بهذا
1: صح.
10: بهاي الشغلة
0: صحيحة. وذكرت شوي عبد الله أنه الدفع رح يصير أسهل، رح يصير في خيارات مفتوحة للدفع أكثر من الكاش. طيب خلينا هلأ نعمل مقارنة بين الفيزا والماستر كارد والدفع الكاش من ناحية السلبيات والإيجابيات لكل طريقة.
10: طيب لحتى نعمل المقارنة بشكل سليم خلينا نميز انه هذا النوع من البطاقات سواء فيزا او ماستر كارد هن شركات عالمية، وكثير في شركات للصغيرون، في لهم انواع يا جماعة يعني، وهي نقطة كثير مهمة. اليوم انا لازم اعرف انه في شيء اسمه بطاقة مدين وفي شيء اسمه بطاقة ائتمان وفي بطاقة اسمها مسبقة الدفع. اليوم لازم يكون عندي هذا الوعي الكامل بهذا المجال. بطاقة المدين هي عبارة عن المصاري اللي انا حاططها بالبنك وعم بصرف منهم، فإذا أنا حاطت 1,000,000 ليرة فحتتناقص تدريجياً. أما البطاقة الائتمانية هي غالباً بيكون في إلى حد معين بحسب معايير يعني مختلفة حسب كل بنك وكل شركة، بتخليني أني أنا يعني أسحب لحد هذا الحد الائتماني بغض النظر يعني عن تفاصيل مثل قدي دخلي الشهري و و و و، فأنا بقدر أسحب بالدين خلينا نقول فوق الشيء اللي بمتلكه أنا، وهي أخطر وحدة. يعني المسبقة الدفع هي مثل وقت منعبي نحن وحدات للموبايلات تبعنا، فأنا عم بعمل تشارج للبطاقة وهي بتكون كتير مريحة بشكل أو بآخر. طيب هذا الوعي بخليني أعرف تماماً كيف بدي أنا يعني إذا بدي قارن ما بين الدفع الكاش وبين الدفع الإلكتروني. الدفع الكاش ذكرتي روز بالبداية، في إحساس نحن نستمتع فيه من جهة وبيكون مؤلم لنا من جهة تانية، واللي هو أني أنا أدفع المصاري بشكل هيك يعني ملموس فيزيكال، بينما الدفع الإلكتروني هي عملية يعني ما فيها مشاعر، عم بحط الكارد وعم بأجزاء من الثانية عم تتحول، ولسه الأحلى من هيك بكرة على الموبايلات تصير تتفعل نظام الـ NFC ويشتغل بشكل معمق أكتر.
0: الدفع على أبو جنب. الدفع ما بيخلص ساعة.
10: ما في إحساس أبداً، لا ما في ألم نفسي على أني عم بشتري أي شيء.
0: في ناس حتى لما يدفعوا كاش ما بيحسوا بألم نفسي يا عبد الله، حتى بالكاش ما بيحسوا بالألم النفسي كيف
10: بيشعروا بالسعادة مثلا
0: بيستمتعوا
10: بقى هون بيفرق بقى قد ايه انا قادر اني اعمل كنترول، اعمل تحكم على نفسي بمشترياتي. بالكاش رح تتحكمي بحالك روز، لانه اخر شيء حيخلص المصاري ما فيكي يعني.
0: اخر شهر رح اندم يعني.
10: بالضبط. اما بالبطاقه وخصوصي الائتمانيه منهم، انا عم بصرف بصرف بصرف، بتفاجئ باخر شهر انه انا شو عملت بحالي.
0: صحيح.
1: هلا في شغله كثير مهمه خصوصي للشباب اللي تتسوق اونلاين، بجيب ثياب اونلاين خصوصي ثياب. قديش العادة ممكن تفرق بحياتهم؟ هل يا ترى ممكن تنعكس إيجابيا أو سلبيا على فكرة الدفع بشكل أونلاين؟
10: تماما. التياب وغير التياب، يعني اليوم في قواعد لاستخدام هاي البطاقات الائتمانية أو البطاقات الإلكترونية. القواعد أنك أنت ما تشتري من أي مكان مجهول يعني بالنسبة لك. قواعد إلكترونية بتخليني أتحقق من هذا المصدر أو هذا المكان عم بشتري منه، ويفترض انه يكون مكان ذو ثقه، له عنوان ثابت، له يعني معروف بالنسبه لنا، له ترخيصه مثلا محليا او حتى عالميا. وهذا الكلام هو بجوهر هذا هذا الموضوع، لانه قد تتحول سعاده الشراء اونلاين يعني لكارثه واحتيال وخساره لاموالنا بلحظات بسيطه اذا كان المصدر غير معروف يعني او غير موثوق بالنسبه لنا او غير مرخص. صحيح. وهي نقطة حساسة كتير لازم ننتبه عليها.
0: مثل ما ذكر عمار عبد الله، في كتير أسواق هلا إلكترونية عالمية ومعروفة. نحن صار فينا من خلال تفعيل فيزا أو ماستر كارد، صار فينا نحن نشتري من هاي الأسواق الإلكترونية وتوصل على سوريا، ولا لا بيصير لسه في عنا نحن خلينا نقول خطوات تانية لازم تماماً نعملها تماماً. غير إنه نحن ندفع بالفيزا كارد، بالماستر كارد أو الفيزا.
10: مبدئيا المرحلة هي مرحلة انتقالية حرفيا، هي عم بتكون تدريجية بخطوات مدروسة لجميع الأطراف. بحسب ما أعلن مصرف سوريا المركزي، يعني خلينا نقول أنه هو سوى اتفاقية مع شركة فيزا لتطوير البنية التحتية للمعاملات المالية بسوريا، وهذا بحد ذاته بده شوية وقت، بده شوية إجراءات. ودخول الفيزا كارد والماستر كارد لسوريا هو ما عبارة عن كبسة زر وحتصير بين إيدينا كلياتنا. رح نلاحظ أو لاحظنا أنه بعض البنوك بسوريا خلينا نقول بلشوا يعلنوا عن يعني توفير هاي الخدمات، بس مو بشكل مباشر من البنوك السورية. فلذلك هذا الكلام رح يكون هو تدريجي، بده شوية وقت. أنا بتوقعاتي مو أكثر من سنة يعني على الأكثر رح يكون مفعل بين إيدينا كلياتنا، ونقدر نستخدمها من بطاقات سورية. حنشوف بطاقات محلية اوريدي هي عاملة شراكات مع شركات مثل الفيزا والماستر كارد.
0: يلا من هلا وقت بكون تعلمت كيف تحكم بالمصروف. معي وقت للتدريب.
10: بتعرفوا انه على سيرة انه انا بدي اتعلم كيف بدي اتحكم بمصروفي، استخدام البطاقة يعني هو مثل السواقة. تخيلي انه انت اعطيناكي سيارة وانت ما بتعرفي تسوقي.
0: صح.
10: نفس الشيء اذا اعطيت بطاقة لحدا وهو ما بيعرف يستخدمها، هي حرفيا هيك. كيف رح يتسبب كوارث على أرض الواقع هو عم يسوق السيارة، وكيف
0: يتسبب كوارث بالجيبة. كوارث مالية.
1: طيب من المؤكد أكيد أنه بتصور أي عملية ممكن تتم بشكل عام بيكون فيها احتيال، فيا ترى برأيك هل ممكن يكون في خطوات احتيال تتعلق بهذا النوع من الدفع ممكن تصير مستقبلا، ونحن في حال صارت نحن كيف ممكن مسبقا نتجنب هذا الموضوع؟
10: نعم. للأسف الاحتيال موجود بكل مفاصل حياتنا.
1: أوكي.
10: وبما فيها الدفع الإلكتروني.
1: مع أنه يقال أنه أنا معي هالكارد لا بيكون في سرقة، لا بيكون في شيء له علاقة بشغلات يعني أخطاء بالدفع. هي هالفيزا بتحط الكارد وبتأخذ المبلغ المطلوب.
10: صح.
1: فوين حتكون عمليات الاحتيال؟
10: حلو كتير. خليني غير مفهومي للتعامل مع هاي الكارد.
1: أوكي.
10: هاي الكارد رح اعتبرها هي المصاري الكاش اللي بجيبتي. هي اول نقطه لازم انا استوعبها تماما.
1: أوكي.
10: فحتى تصويرها وارسالها للغير تمام هو بشكل خطر علي. تشارك الرقم السري، الكود السري للبطاقه هو كمان بشكل خطر علي. استخدامها بوجود خلينا نقول اشخاص مختلفين عم بيشوفوني كيف عم بستخدمها هو عم بشكل خطر علي. استخدامي ل خلينا نقول مواقع او روابط ما أنا يعني موثوقة بالنسبة إلي، مجهولة المصدر، هذا أكبر فخ ممكن أوقع فيه.
0: طب نحن كيف نميز هاي الروابط؟ يعني من الروابط الآمنة من الروابط مجهولة المصدر أو الغير آمنة، كيف نقدر نميز؟
10: عادة المتاجر الإلكترونية الموثوقة هي قنوات الإعلان عنها بتكون هي من خلال القنوات الرسمية، سواء عن طريق البنوك نفسهم أو الشركات اللي بتشتغل بهذا المجال بالدفع الإلكتروني. أما الروابط اللي بتجيني عن طريق رسالة واتساب أو SMS وما معروف الجهة اللي أرسلتها،
0: أرسلها لعشر أشخاص واربح معنا آيفون
10: بالضبط بالضبط. أو إغراءات تانية، أنه مثلا أنه خصوصي هيك هذا مقلب كتير منتشر، أنه سجل مشان تربح المليون دولار
1: مع مصطفى الآغا
10: مثلا، مع مصطفى الآغا وبدك تدفع رسوم بسيطة. فهذا رابط قولا واحدا هو عم بيسرق البيانات تبعي. فكرة الاحتيال هي قائمة على شو؟ على أنه يسرقوا الكود تبعي، الكود السري اللي أنا عم بدخله أثناء عملية إتمام شراء مبلغ بسيط كتير أنا ما بيكون مؤثر بالنسبة إلي، وبنفس الوقت عم بيخليني خلينا نقول يكشف طريقة دفعي أو الحد الائتماني اللي بقدر أنا أدفع فيه. وهون بيجي هذا القرصان الشرير بيسحب كل الأموال الموجودة بالبطاقة.
0: صحيح. طيب إن شاء الله هلا هاي الامور صارت يعني موجوده اكثر، خصوصا مع ظهور الاعلانات المموله على منصات التواصل الاجتماعي، فصارت حتى اكثر منطقيه. يعني ما صار في انه رسوم صغيره بتربح مليون دولار او شركه بتربح الموبايل الفلاني، لا صارت اكثر منطقيه، صار فيها استمارات، فيها استبيانات، فيها امور تحسسك انه لا انت فايت على ابلكيشن او على لينك نظامي.
10: نعم.
0: ومن خلاله بيتم النصب والاحتيال، كمان لازم ننتبه بهي الامور.
1: بس غير نصب الاحتيال ان شاء الله، كيف انا بدي اقنع اشخاص بيجوا لعندي، والله حرفيا بيجوا لعندي بيقولوا لي شوف الرساله ربحت 100,000 دولار ما شاء الله دي عارف مبلغ وبصدقوا، كيف بدي اقول انه هي نصب احتيال؟
10: هلا مبدئيا لازم نقتنع انه المال المجاني ما له موجود بهالحياه
1: بالضبط.
10: ما في شيء اسمه مال مجاني، وبالمقابل اي عرض بما اموال مجانيه من دون مقابل هي حكما في وراها يعني قصة طويلة عريضة. لا ما لازم نحن ننجر وراء هيك، يعني خلينا نقول فخ عم بيرسم لنا مشان نوقع فيه. صح. وغالبا في وراء مافيات على فكرة، والموضوع كتير كبير أحيانا، بعض الأحيان بيكون مافيات عالمية بتكون عم تتعامل، يعني محاولات لغسيل الأموال عم بتكون بعض الأحيان، وهي واحدة من النقاط لازم ينتبه عليها كل المواطنين. حتى البيانات، يعني تخيل أنت لو بتسجل بس الداتا تبعك الاسمك وعنوانك وممكن استخدامها بدولة أخرى تمام بمعايير معينة، لأن تكون هي تتحول لخلينا نقول لعملية غسيل للأموال أو لتجارة غير شرعية، وهي نقطة كتير حساسة وخطيرة جدا على أرض الواقع.
0: طيب اليوم المشاريع الصغيرة بسوريا عبد الله قديش عم تستفيد فعليا من الدفع الإلكتروني؟
10: المشاريع الصغيرة هي أكثر المستفيدين بهذا الكلام.
1: أكثر المستفيدين
10: برأيي أنا حاليا، لأنه ببساطة هن أكثر الناس حاجة أنهم يسهلوا عمليات الدفع للمستهلك النهائي عندهم. فهن بيقدروا يعرضوا خدمات، كم من الخدمات أكبر، يوضحوا عمليات الدفع والأسعار بشكل مفصل، وهذا الكلام بحد ذاته هو بالدنيا، هذا بيساعدهم على أنهم ينتشروا أسرع وتشجع العالم وتجربهم.
1: يعني كلام لأمانة جدا مهم، بالرغم من أنه سوريا تأخرت شوي بطريقة الدفع هي، ولكن نحن في حال طبقت هي القصص نحن مقبلين على أمور وحداثة بعملية الدفع.
10: نعم.
1: وأتصور هو بداية انفتاح اقتصادي. نعم. بسوريا، نتمنى أكيد أن يكون موجود
10: إن شاء الله.
1: الشيء. طيب أنا اليوم افتراضا استخدمت هالبطاقة وصار في عملية احتيال، صارت لنصب، سبحان الله، ممكن مثلا روز تعرض لنصب.
0: لا انا بنصب على بلد
10: بعيد الشر عن على روز. ليش بدك تنصب؟
0: مين بده ينصب علي؟
1: يعني انا روز هو انت ما بعرف. طيب
0: نحن كيف فينا بنصب رفقاتي، يعني ما حدا بينصب علي من رفقاتي من عيلتي، يعني ما معروفه بعيلتي، يعني ما حدا بينصب علي، هذا استرجي
10: ابدا.
1: كيف اليوم في حال الشخص تعرض لعمليه احتيال كيف ممكن يتدارك هذا الموضوع؟
10: تماما. عالميا في شيء اسمه الهوت لاين، اللي هو خط ساخن بسموه، على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع بيتم التعامل معه فوريا، الاتصال معه والإبلاغ عن أي مشكلة أو شك حتى بعملية مالية تمت بشكل أو بآخر. على سيرة هذا الكلام، خلينا نقول بأنواع البطاقات، بعض أنواع البطاقات وهي مو مطبقة بكل دول العالم، بعض دول العالم بتفرض التحويل تمام مؤقتا لحساب وسيط ثالث. شو يعني؟ يعني انا بدي اشتري منك عمار ماشي، فانا المصاري بيتحولوا بيوقفوا عند روز تمام. عن جد الحق معك مؤقتا
0: صافي مؤقتا
1: مؤقتا
0: انصرفوا بساعتها. كمل عبد الله.
10: لحين ما يتم تاكيد صحه عمليه الشراء، وهذا اجراء سيكيور اكثر امن اكثر، يعني بيساعد المواطنين انهم يحفظوا كل يعني كل خلينا نقول اموالهم ويحافظوا عليها. وهذا شكل من الاشكال اللي بيقاوم عمليات الاحتيال. طبعا هون التاجر بده يكون هو صبور اكثر بشكل او باخر، لحتى حيتاخر الاموال تحويل الاموال اللي عنده على حسابه بعمله التجاري. هذا الكلام هو اجراء بتخيل انا بناسبنا، بتخيل بسوريا كثير انه نحن ناخر عمليه الدفع.
1: صحيح. مشان ما نفوت بشغله الوسيط الثالث، خلينا نختم الفقرة على خير، ما نتعمق الموضوع اكثر واكثر،
0: وخصوصا ما يكون الوسيط الثالث هو روز وبطلب من المنتج مصطفى.
1: خلينا يعني عبد الله قاسم اغا عندي شكرك على هي المعلومات القيمه. شكرا انه انت بكل فقره عم تضيف لنا معلومات عم نستفيد منها بحياتنا، وإن شاء الله نلقاء الجاي نشوفك الأسبوع الجاي.
0: شكرا كثير لك عبد الله، نورتنا اليوم وفعلا كانت معلومات مهمة، بتمنى الكل يكون استفاد
10: منها إن شاء الله. شكرا لكم.
0: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل ورح نرجع سوا لحتى نتوقف مع حكاية وقصائد من حياة شاعر النيل حافظ إبراهيم بفقرة الديوان مع رضوان أبو صبح. خليكم معنا.
11: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكات عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم. شاعر ولد على ضفاف النيل وأصبح نجم في سماء الشعر العربي، فكان شاعر النيل. عاش يتيم وذاق مرارة الفقر، وحمل بقلبه حب الوطن والعروبة وهموم الناس المتعبة، فأصبح شاعر الشعب. شاعر وهب حياته للكلمة الصادقة، فمات وعاشت الكلمة من بعده. اليوم رح نفتح نافذة على حياة شاعر ما كان شاعر عادي، كان صوت الشعب وكان نهر من العطاء. أكيد عم نحكي عن النجم المتلألئ في سماء الشعر العربي حافظ إبراهيم. ومثل العادة رح يكون حديثنا من فقرة الديوان مع ضيفنا الشاعر رضوان أبو صبح يلي صار معنا بسيدي الصبح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات عمار،
0: شو الأخبار؟ يا أهلا وسهلا إياك. الحمد لله ماشي الأمور. اليوم حديثنا عن شاعر يعني حمل هموم الشعب، شاعر محبوب جدا، شاعر قضى حياته في الشعر في طريقة العالم كلها تحفظته، وفعلا توفى والكلمة لساتها موجودة بالشعر.
1: صحيح، حافظ إبراهيم الشاعر اليتيم الذي حمل في قلبي هموم المتعبين، ودافع عن اللغة العربية وتحدث بلسانها، فقال: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، أنا البحر في أحشائه در كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. حافظ إبراهيم عمار ولد عام 1872 لأب مصري وأم تركية، وولد بمصر في محافظة أسيوط. مات أبوه لما كان عمره 4 سنين، وتوفت أمه لما كان عمره 7 سنين، فعاش عند خاله. لما كبر شوي حافظ إبراهيم صار عمره 10 سنوات، حس استياء من وجوده عند بيت خاله، فقرر المغادرة، وكتب له لخاله بيتين شعر يقول فيهما: ثقلت عليك مؤونتي، إني أراها واهية، فافرح فإني ذاهب متوجه في داهية. يعني بالمصري شو بيقولوا المصريين عمار؟ هغور في داهية.
0: هغور في داهية.
1: يعني كان لطيف، وفكرة حافظ إبراهيم كان لطيف وعنده روح مرحة وخفيف الظل. لكن العجيب بهذا الرجل إنه كان على الرغم من فقره مبذر. يعني استأجر قطار من محافظة لمحافظة لحاله بس، وركب فيه هو لوحده من محافظة لمحافظة، وكان راتب سنة كاملة يصرفه بشهر واحد. لكن تمتع بقدرة كبيرة على الحفظ، وكان عنده سرعة بديهة وقوة حفظ كبيرة. يعني كان يقدر يحفظ الكتاب أو الديوان من أول قراءة. حافظ إبراهيم درس في الكلية الحربية وتخرج ضابط بالجيش المصري، وبعد عمل بدار الكتب المصرية، وهنيك تعرف على صديق عمره أحمد شوقي أمير الشعراء، وهو اللي لقبه باسم شاعر النيل. أحمد شوقي أمير الشعراء. طبعا حافظ إبراهيم ولد على ظهر سفينة في نهر النيل، وهذا كان سبب من تسميته شاعر النيل.
0: يقال أنه مثل ما تفضلت في علاقة حلوة وعلاقة صداقة حلوة بين حافظ إبراهيم وأحمد شوقي، صار في كمان سجالات شعرية من مداعبات وهجاء.
1: صحيح.
0: وإلى آخره.
1: صحيح.
0: أكيد بتصور علاقة شاعرين كبار بهدول الحجم يكون في بيناتهم سجالات شعرية، فهذا قطعا هيكون شيء طريف.
1: صحيح.
0: برأيك شو السر، شو هو السر اللي جمعهم؟
1: شوف، في علاقة قوية ومتينة بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. العالم بتفكر أنه في بيناتهم منافسة قائمة على الحسد أو الغيرة، هذا خطأ. العلاقة كانت قائمة على المنافسة الأدبية الشريفة والمساجلات الشعرية، وكل واحد من مدرسة. أحمد شوقي من مدرسة الأحياء، وحافظ إبراهيم مدرسة الوجدان الوطنية. فكان في بيناتهم علاقة قوية جدا، وكانوا مثال جميل للصداقة بين الشعراء. في موقف طريف بين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم.
0: هذا اللي بدناه.
1: أحمد شوقي جاي، أحمد شوقي وحافظ إبراهيم كانوا عم يتمشوا سوا بحديقة، فحافظ إبراهيم شعر إنه صديقه أحمد شوقي حزين على غير العادة.
0: أوكي.
1: ففورا طلع له بيت شعر، هذا بيت الشعر في تورية لعب فيه على اسم شوقي، فقال: يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. فأحمد شوقي فورا رد عليه بسرعة بديهة وقال له: استودعت إنسانا وكلبا أمانة، فضيعها الإنسان والكلب حافظه.
0: الله الله.
1: شوف الهجاء بيناتهم. طبعا هو في معنيين للكلمة، يعني هو بده إنه الكلب حافظ وفي، أما هو يريد المعنى البعيد، هو تورية هون يريد المعنى البعيد اللي هو هجاء حافظ.
0: يا طفال كلام شو حلو.
1: هالفكرة هو اللي بايع أحمد شوقي أميراً للشعر.
0: كيف؟
1: عام 1927 أقيم حفل تكريمي لأحمد شوقي، اجتمع فيه شعراء العرب من المحيط إلى الخليج كباراً وصغاراً، وكان كل شاعر يقف ويلقي قصيدته أمام أحمد شوقي. لكن حافظ إبراهيم أراد أنه يفاجئ صديق عمره أحمد شوقي، ف فقام ووقف وقال: أنا أبايع أحمد شوقي أميراً للشعر. وقال قصيدته المشهورة: أمير القوافي قد أتيت مبايعاً، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. فتأثر أحمد شوقي وقام واحتضن حافظ إبراهيم. لكن في سر يا عمار بهي الصداقة.
0: أكيد في سر.
1: في سر بيناتهم، يعني نوعاً ما هذا السر ما كتير العالم بتعرفه، الغير متعمق في يعني حياة حافظ وأحمد شوقي. حافظ إبراهيم وأحمد شوقي كان بيناتهم وعد.
0: وعد؟
1: وعد.
0: أوكي.
1: يلي بيموت قبل الثاني، الثاني بده يرثيه.
0: الثاني؟
1: بده يرثيه.
0: أوكي.
1: بده يكتب فيه قصيدة رثاء. فيلي بيموت حافظ إبراهيم.
0: وأحمد شوقي.
1: وأحمد شوقي بيضل عايش. أحمد شوقي بيخفوا عنه الخبر 3 أيام مشان الصدمة. فيقول ويفي بوعده لصديق عمره حافظ إبراهيم ويقول له: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء، لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكل منية بقضاء. لبنان تبكيه وتبكي الضاد من حلب إلى الفيحة إلى صنعاء. يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجلت من البلغاء. أحمد شوقي ما بيقدر يعيش بعد فراق صديقه حافظ إبراهيم، وبيموت بعده ب4 أشهر.
0: يا لطيف.
1: وفاء الشعراء يا عمار.
0: يا لطيف.
1: وفاء الشعراء.
0: يعني شغلة هيك علاقة وطيدة ما بين فكرة الشعر كشعر وفكرة الصداقة كصداقة.
1: صحيح.
0: قديش يعني سوى هيك مزيج بيعلم فعلاً، يعني بيعلم أجيال عن معنى الصداقة.
1: نعم
0: بشكل
1: نعم.
0: عام.
1: صحيح.
0: حافظ إبراهيم كان هو شاعر خفيف الظل روحه مرحى، وبنفس الوقت ترجم رواية البؤساء.
1: صحيح.
0: وأيضا ولد على ظهر سفينة بالنيل. اليوم

0: حق هذا اللقب؟
1: نعم استحق طبعا هذا اللقب. ليش؟ لأنه هو كل أشعاره كانت في غير الحب.
0: بدي فاجئك كل أشعاره في غير الحب.
1: صحيح. بدي فاجئك اليوم، بدي فاجئ المشاهدين أنه حافظ إبراهيم ما تغزل أبدا ولا في إمرأة.
0: طب ليش؟
1: يعني بيرجعوا هذا
0: يعني
1: الموضوع.
0: أنا اليوم، أنا أسف على المقاطعة، أنا اليوم بس شوف أو بس استحضر اسم الشاعر بذاكرتي بدي أقول أن هذا الشاعر مما كان قطعا تغزل بالإمرأة.
1: لكن حافظ إبراهيم ما تغزل أبدا، وقال في قصيدة يؤكد ذلك: بلغتك لم أنسب ولم أتغزلي ولما أقف بين الهوى والتذلل. أبدا ما تغزل حافظ إبراهيم، ويعني كان عنده الروح الوطنية وروح الشعب طاغية على شعره في الغزل.
0: حلو.
1: يعني لكن كتب أبيات أجمل من الحب، هي في المرأة، ورأى ونظر للمرأة نظرة أنها هي المحرك الأول والفاعل القوي في المجتمع واللبنة الأساسية في المجتمع.
0: ماذا قال؟
1: وكتب قصيدة هي رسالة إلى كل أنثى ستصبح أمة في المستقبل، فقال لها: الأم مدرسة إذا أعددتها،
0: أعددت
1: شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري، أورق أي ماء راقي. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. رب البنات على الفضيلة، إنها في الموقفين لهن خير وثاق. وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي. أنا أحلى الحب ولا الغزل؟ الغزل ولا أشعاره هي يا عمار؟
0: والله الأمانة أشعاره أعظم
1: فعلا،
0: حسيت أنه أعظم،
1: كان واقعي أكثر. هو فعلا يعني كان يعني اجتماعي،
0: لأنه الشعراء، صحيح لي المعلومة هاي، الشعراء اللي هن من المعروف على أنه هن ينطلقون في تغزل الامرأة، يعني بيسرحوا بالخيال أكثر من الواقع.
1: هو ما كان عنده هذا الخيال أبدا
0: نهائيا،
1: حتى
0: كان واقعي جدا.
1: أحد النقاد قال عنه أنه ما كان يمتلك هذا الخيال الموجود عند باقي الشعراء في تغزل، وما كان عنده خلق أنه يوصل أنه يوصف أو يفكر بالتفاصيل الدقيقة التي تتمتع بها المرأة.
0: طيب رضوان، خلينا ننتقل هيك لوجه مهم جدا يتعلق بالشعر حافظ إبراهيم، وهو الشعر الإصلاحي. هل فعلا الشعر يصلح ما تكسر وما تهدم؟ كيف كانت علاقة حافظ إبراهيم بهذا الجانب الإنساني البحت؟
1: فعلا ذكرت جملة حلوة: الشعر يصلح ما تكسر وتهدم في أرواحنا. إذا الشعر ما أصلح، شو
0: اللي مين بده يصلح؟ صح، صح فعلا.
1: لكن نحن اليوم نحتاج لمتلقي جيد.
0: صح، جيد.
1: نحن ما لنا بحاجة اليوم لشعراء على بقدر ما لنا بحاجة لمتلقي جيد يفهم ويسمع ويطبق ما يقال. حافظ إبراهيم كان بيختلف عن غيره من الشعراء، أفنى حياته في الشعر الاجتماعي، وجد في الشعر رسالة إصلاحية للمجتمع، فكتب قصائد منها قصيدة العلم والأخلاق، فضل فيها الأخلاق على العلم والأخلاق على المال. وجد أنه العلم بلا أخلاق يساوي جهل، والمال بلا أخلاق يساوي فقر. فالقصيدة اللي بدي أذكرها هلأ هي من أجمل قصائده، يقول فيها: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الخلائق هزة المشتاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. فعلا اليوم نحن بحاجة للأخلاق.
0: يا لطيف، يا لطيف الشعر، شو هيك يعني
1: بيغير
0: ببني آدم وبيلامس بالروح.
1: نعم.
0: ختاما رضوان، بدي وقف عند وحدة من أروع قصائد حافظ إبراهيم، واللي هي بعنوان القصيدة العمرية، اللي هي كانت يعني توصف وبتمدح سيدنا عمر بن الخطاب اللهم رضى عنه. أنا بحس إنه هي كثير بتلامسني. احكي لي عن القصيدة.
1: شوف، بهي القصيدة حافظ إبراهيم كتب ملحمة شعرية في مدح سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في 171 بيت، ذكر مناقبه ومآثره وزهده وعدله وحنكته ودهاءه السياسي. هي القصيدة مثل كأنها مسلسل درامي تاريخي. كيف مسلسل عمر بن الخطاب؟ أكيد شايفه.

0: مسلسل عمر بن الخطاب التاريخي.
1: ما عم اقول لك انا وقت فزيع. انا شفت المسلسل فقرنته بهي القصيده فقلت يا لطيف.
0: من اخراج الراحل حاتم علي كان عم ينعرض على قناه الثانيه، بصراحه كان اختيار موفق يعني
1: جدا.
0: بهذا المسلسل انذكرت قصه، قصه رسول كسرى وعمر بن الخطاب.
1: صحيح.
0: طبعا هي القصه تاريخيه وموثقه.
1: صحيح.
0: في احد الايام رسول كسرى جاء الى المدينه يلتقي بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
1: عمر بن
0: فقال أين عمر؟ قالوا له هو ذاك، فاعتقد أنه سيراه في القصر على عرشه. ففوجئ
1: كان منسطح
0: وذهل لما رآه نايم تحت شجرة.
1: صحيح.
0: وبثوبه 17 رقعة دلالة على زهده. فقال له مقولته الشهيرة رسول كسرى: حكمت، عدلت، أمنت، فنمت يا عمر.
1: فعلا.
0: فقال حافظ إبراهيم، اسمع شو قال: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. أتعب الحكام من بعده.
1: يا الله، فعلا فعلا رضوان، شكرا على هي السيرة الحياتية الشعرية الجميلة يلي فعلا بتغير بنفس البني آدم. صحيح. بس يتعمق فيها أكثر وأكثر.
0: نعم نعم. صحيح.
1: وأنا أتمنى أكيد وجود شعراء مثل حافظ إبراهيم واقعيين وهمنا الأول الشعب، وفعلا يستحق لقب
0: شاعر.
1: نعم. شاعر الشعب. شكرا جزيلا. شكرا يا رضوان، نورتني.
0: شكرا.
1: إن شاء الله رب تكونوا حبيتوا فقرة الشعر وأشعار حافظ إبراهيم. هلأ مشاهدينا منشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع سوا لنتعرف كيف منصمم المطابخ بطريقة بتجمع بين العملية والجمالية بفقرة الديكور مع لونا اللحام وروز. خلوكم معنا.

0: رجعنا لكم مشاهدينا بفقرة الديكور. المطابخ اليوم ما عادت بس مكان للطبخ، صارت مساحة منعيش فيها جزء كبير من تفاصيل يومنا، قهوة الصبح، العشاء السريع، اللمة، وحتى الأحاديث العفوية يلي بتصير. بس بين الراحة العملية والشكل الحلو في كتير ناس بيحتاروا كيف منصمم مطبخ يكون مرتب مريح وعملي ويضل مودرن لسنين طويلة. بفقرة الديكور لليوم رح نحكي كيف فينا نصمم المطابخ، ورح نفوت أكثر بتفاصيل بتهم كل بيت، من التوزيع للحركة للتخزين للإضاءة وحتى اختيار المواد والألوان بطريقة ذكية وعملية. ومثل العادة معنا المهندسة المعمارية لونا اللحام. يسعد صباحك لونا. اشتقنا لك لونا.
1: حبيبة قلبي، أنا اللي اشتقت لكم.
0: بداية لونا، يعني المطابخ عن جد، أشكال المطابخ هي موضوع بهم كل بيت وكل سيدة بيت، خلينا نقول.
1: صحيح، لأن المطبخ هو جزء لا يتجزأ من روتيننا بقلب النهار، والمطبخ هو ما له مكان بس جمالي، هو مكان وظيفي بحت. يعني دائما الوظيفة فيه قبل الجمال. صحيح. قبل أي شيء تاني. فالوظيفة إذا أنا مالي محققتها صح، قد ما عملته حلو المطبخ صراحة ما رح استفاد منه وما رح ارتاح. أما إذا الوظيفة محققتها صح فالجمال بيتبعه، لا شعور، لأنه أصلا الوظيفة وقت تكون صح لحالة بتطلع حلوة. صحيح. فهي دائما المهم أني أحقق وظيفته بشكل صحيح وجماله بيلحق بقى وظيفته. صحيح.
0: طيب خلينا هلأ نروح للسؤال، لأول سؤال بيسأله أي حدا عم يجهز بيته أو عم يجهز مطبخ بيته، كيف بقدر صمم مطبخ البيت يلي بيناسب مساحة بيتي؟
1: تمام. هلأ دائما شكل المطبخ بده يعتمد بقى على قياساته، على أبعاده. يعني أنا قد ما كان المطبخ صغير أنا قدران يعني حقق فيه الشغلات الأساسية. فأنا بداية الثلاث نقط المهمة جدا بالمطبخ هن اللي أصلا حركتنا أساسية فيهم بالمطبخ، عندي الثلاثة، المطبخ والمجلة والغاز. هدول الثلاثة بشكلوا لي مثلث، نحن بنقوله مثلث الحركة يلي بالمطبخ. هدول الثلاثة إذا الحركة بيناتهم ما كانت مريحة فأنا انضربت حركتي تماما وكليا. صحيح. بقلب المطبخ. هدول الثلاث نقط أنا بدي وزعهم بطريقة صحيحة، بدي هذا المثلث تكون الحركة واضحة ومفتوحة بالحركة فيه، بالإضافة أنه نحن منقول دائما أنه مجموع أضلاع المثلث الثلاثة بدها تكون دائما بين الأربع أمتار والثمان أمتار، هذا الشيء هو اللي بيأمن لي الحركة الصح. أقل من هيك حيكونوا الثلاث نقط هدول ملزوقين ببعض، أنا حركتي ما حتكون مريحة، وإذا أكثر من هيك حيكونوا كتير بعاد عن بعض فرح أضيع أنا مشاوير بقى بيناتهم. هلأ فكرة المطبخ والمساحة، أنه أنا دائما في عندي شكل المطبخ بيناسب أي مساحة بالبيت. يعني أنا أصغر مطبخ قدران أني أنا وزع هالثلاث نقط على خط واحد، اللي نحن مثلا مثل هذا بنشوف الخطي، نحن بنقوله المطبخ الخطي.
0: انا المطبخ عندي المطبخ الخطي اللي
1: على سايد واحد، لانه انا مثلا ما عندي عرض كافي بالمطبخ لحط سايدين. بالمقابل مثلا بنشوف وقت يكون ال شيب مثلا هيك بيكون عندي ضلعين، مثلا ضلع الثالث ملي قدران احط عليه شيء، بجوز فيه باب بواب لشيء او يلي هو، يعني
0: ممكن طاوله سفره ممكن
1: مثلا أي شيء. طبعا فممكن هون مثلا ما اقدر استفيد من ثلاث اضلاع، بستفيد بس من اثنين او من اثنين مقابلين لبعض. شايفه كيف كلياتهم مربوطين بهذا المثلث لانه هو اهم شيء فيهم. في عندي اليو شيب، هذا يعني كتير حلو بس بده مساحة منيحة، لأنه أنا بدي أمن مسافة منيحة بين اليمين واليسار. مينيموم أنا بده يكون عندي مينيموم 120 سنتي، لأنه تخيلي حدا مثلا عند الفرن فتح باب الفرن، وحدا ورا مثلا واقف عند البراد وفتح باب البراد ودقوا ببعض وكذا. صح. فبدي أمن مسافة بيناتهم مريحة تكون. وممكن يكون بقى هذا اللي نحن بنقوله الايلند، بنحط جزيرة هون كمان بقى كل مالي أنا بدي مساحات مفتوحة هون، مثلا بيطلع حلو وقت بيكون الأوبن كيتشن على الصالون أو كذا. يعني قد ما كانت مساحة المطبخ صغيرة أنا قدراني أحقق الظروف المناسبة ولو بأقل أقل أقل المساحات.
0: صحيح. طيب هلأ خلينا نروح لموضوع التخزين. يعني في أحيانا بعض المطابخ بتكون فعلا مساحتها كبيرة بس التخزين فيها بيكون صعب أو ما بيتبعوا اسلوب التخزين الذكي.
1: تماما. دائما هلا انت شو قلتي روز، انه دائما في شيء اسمه تخزين ذكي. يعني انا اذا عندي المطبخ كتير كبير بس انا مالي عرفانه اوزع التخزين بشكل صحيح فانا ما استفدت منه. صحيح. صراحه ست البيت رح تتلبك بالاغراض اكثر ما انه تستفيد منه. لهيك دائما مثلا نحن في عنا نقط اساسيه، دائما ننوع كتير التخزين بالمطبخ، ما بعتمد بشكل كلي على الدروج ولا بعتمد بشكل كلي على الدرفات، انه انا بس خزن عاديه رفوف، دائما بدي نوع بيناتهم. الدروج مناسبه جدا لانه أنا قدراني وقت بسحب الدرج بكشف كل شيء بقلبه. أما الخزن خصوصي إذا كانت كتير غميقة أنا ما بشوف شو في جوا، بلس إيدي ما بتصل. صح. يعني أنا إذا بالواطي حاطة خزن والله عميقة كتير أنا إيدي ما رح تصل لجوا،
0: والغرض العالية يعني في ناس بيحطوا خزن على امتداد الحيط.
1: طبعا هلا بدنا نحكي انه انا الانسب لي اني انا مد على امتداد الحيط خليني اني انا استفيد من اكبر مساحه ممكنه، بس بدي ادرسها صح، يعني بدي اعرف كيف بصل انا لفوق، ولو انه انا كبعد شاقولي انا بحاجه مثلا سلم درجه درجتين، لانه هدول الاغراض انت روز بنحطهم لفوق اللي انت بتستعمليهم مره بالسنه مرتين صح. بالسنه، بس كمان بدي اصل لهم صح، يعني بعيد شربي خاف من وقعه مثلا فبدي يكون قدراني اكشف شو في جوا عمق الخزانه، ايدي قدراني تصل لنهايتها لاقدر اخذ اي غرض بدي اياه برياحه.
0: طيب اليوم صار في حلول للتخزين مخفيه وذكيه كثير، يعني افكار بنشوفها احيانا على السوشيال ميديا
1: صحيح.
0: لطرق تخزين بتكون مخفيه وبنفس الوقت يعني بتقدر تخزن كميه منيحه.
1: تمام، هلا شوفي مثلا اذا بالنسبه للقصص المخفيه اكثر شيء هلا صايرين عم نشوفه على السوشيال ميديا، وقت عم تشوفي ترس المطبخ روز، نحن في عنا اجهزه كهربائيه هي دائما بتنحط على ترس المطبخ. يعني عندي بجوز مثلا هاند بلندر، في عندي خلاط صغير، في عندي مكنه اسبريسو صغيره، صاروا بيعملوا انه في عندك شيء سحاب بتسحبيه من تحت الخزن وبتسكري على هدول الاجهزه لحتى الترس يطلع عندك نظيف، وقت بدك اياه هون بتفتحي مثل كانه شباك صحيح. او اباجور بتفتحي وبتستعملي هدول الاجهزه، هذا كثير وفر علينا عجقه اغراض على الترس، لانه انا بحاجه دائما بالمطبخ لمساحه عمل فاضيه لاقدر انا احط اغراضي واشتغل فيهم. هلا بنشوف كمان بقصة التخزين الذكي، حتى ذكي بمكانه، يعني انا مثلا قدام الغاز شو بعتاز اكثر شيء؟ بعتاز بهارات وبعتاز ادوات الطبخ اللي هي المعالق والادوات اللي انا بستعملها وانا عم بطبخ، الطناجر كذا، فدائما بدي اكون بعرف انه هدول يكونوا قراب للغاز مثلا. المجلى انا اكثر شيء بحاجه لادوات تنظيف وبحاجه لسله مهملات، فهدول بدي يكون مأمنتهم قدام المجلى،
0: وللصحون تكون قريبه من المجلى
1: تماما. البراد انا بحاجه لادوات التحضير، القطاعه وهالقصص كلها اللي انا ممكن طلع شيء من البراد دغري واستعمله، بالاضافه طبعا مثل ما حكينا مساحات العمل، يعني انا بعرف قدام البراد لازم يكون في عندي مساحه عمل ولو صغيره لاقدر اذا بدي احط شيء بالبراد يكون قريب اسحبه وحطه، ما اترك باب البراد مفتوح مدري قد ايه لروح اخذ الغرض وارجع
0: صحيح.
1: طلعت شيء من البراد دغري بدي احطه قدام قدام ترس مثلا يكون فاضي، فتوزيعه ان كان كمساحات عمل ان كان كتخزين ان كان ككذا كلياته بيتبع بعضه، اي خلل بوحده من بيناتهم صدقيني ضربت حركتي وما ارتحت بالمطبخ نهائيا
0: 100%. طيب هلا بنروح للإضاءة لونا، اكيد إضاءة المطبخ بتختلف بين الليل وبين النهار، فقديش نحن بيختلف احساسنا بالمطبخ من خلال الإضاءة، يعني قديش إضاءة قادرة تلعب دور لحتى تخلي إحساسنا بالمطبخ يكون مختلف.
1: صحيح، هلا الإضاءة إن كان ليلية أو نهارية أنا دائما في عندي، طالما حكينا اتفقنا أنا وياكي روز إنه نحن المطبخ بالنسبة لنا هو مساحة عمل، نحن في عندي وظيفة أساسية موجودة فيه أهم من أي شيء تاني من وجهة نظري الشخصية، ما حعمم بس أنا بشوف إنه وظيفة المطبخ أهم من أي شيء، فأنا بحاجة أتأمن الإضاءة المناسبة لهي الوظيفة إن كان كلون إن كان كتوزيع. مبدئيا كلياتنا بنعتني انه لازم يكون في عندنا شباك يدخل لي ضوء طبيعي، بقول لك مثلا الشباك الشمالي مناسب لانه ما بيدخل لي شمس مباشره،
0: بيدخل لي بس ضوء صغير،
1: تمام بيدخل لي بس ضوء النهار ما بتفوت شمس مباشره، انا اذا واقفه عم بشتغل ان كان صيف او شتاء مو بالضروره دائما احب انه تجي الشمس علي لانه في عندي اوريدي حراره الغاز والفرن، فالشباك مهم جدا خلال النهار. هلا بيجي لليل، انا اذا بدي فوت على المطبخ واعتمد على ضوء واحد بالسقف فانا كل المطبخ ما تنور منيح، ما تنور صح، وما عطيت الوظيفه المناسبه للاناره بالمطبخ. انا بهمني بالمطبخ انه الاشياء كلها تكون واضحه معي، كل الديتيلز كل الالوان، لانه احيانا انت بهار اذا طلعتي ولونه اختلط عليك، اذا ما اختلط تشمي ريحته ممكن تخربطي فيه، عرفت السكر والملح مثلا قد ايه بنعملها ومخربط فيها
0: كثير مخربط بين السكر والملح
1: تماما، فبدي اضاءه توضح لي كل شيء. لهيك بنوزع الإضاءة دائما بالمطابخ على ثلاث مستويات، كل مستوى بيساعدني بشيء معين. اولا انا في عندي الإضاءة العامة يلي هي ممكن تكون الماجنتيك تراك لايت او السبوتات اللي هو هي اللي بتكون موزعة بالسقف مثل ما انا بشوف مثلا هذا السبوت، تمام هذا اللي بيعطيني إنارة الفراغ العام. كمان بيهمني موقعه جدا لانه انا اذا كان كتير وراي فهو إضاءة حتيجي وراي حيضرب ظلي على مكان على سطح صحيح. العمل فانا ما عاد شفت، صار ظلي هو يلي جاي على القرنه اللي انا عم بشتغل فيها بدل الضوء، لهيك بدي انتبه كثير مكانه ما بيكون ابعد تقريبا من 90 سنتي عن الحيط مشان انا يكون تقريبا وراي بشوي ما يكون ظلي قوي على الترس
0: صح.
1: هاد الاضاءه العامه. هلا الاضاءه الوظيفيه يلي هي بتجي فوق سطح العمل يلي هي هون بنشوفها دائما
0: اضاءه الليد، هي ممكن تكون
1: تماما الاناره المخفيه اللي تحت الخزن، هي بقى اناره مباشره واضحه على سطح العمل، هي بتبين لي كل شيء بادق التفاصيل. بدي انتبه طبعا اكيد هلا بنحكي على موضوع حراره الاضاءه، بيجي بعدين بقى ثالث مستوى للإضاءة هي الإضاءة الجمالية. يعني مثل هون مثلا أنا حاطة شيء فوق الطاولة فوق كذا تتريق. يعني أنا الطاولة انضوت أنا من الإضاءة العامة. مو الإضاءة الرئيسية تبعها هنن هدول الأجهزة. بس هنن وجود هدول بيعطيني شيء جمالي, بيعطيني هيك إحساس كوزي. أنا إذا ما بدي أشغل كل المطبخ ممكن أشغلهم لحالهم أقعد
0: أكل. الإضاءة الليلية يفيدونا
1: تماما أكيد. أو مثلا الإنارة المخفية كمان هي موجودة كمان. هي نوعا ما هي إنارة جمالية ما بعتمد عليها بشكل أساسي كإنارة وظيفية.
0: صحيح.
1: بالنسبة لحرارة الألوان بقى, أنا المطبخ طالما حكينا أنه أنا كل شيء لازم يبين معي مثل ما هو, فأنا بحاجة لإضاءة قريبة من ضوء النهار اللي هي نحن بنقلها الإنارة الحيادية
0: أو البيضة ممكن.
1: لا البيضة بتعطيكي على زراء أكتر. عرفتي ما بتوضح لك كل شيء بشكل
0: أو
1: صحيح.
0: أو بين الأبيض والأصفر
1: هذا هو الإضاءة الحيادية اللي بتكون لا بيضة بيضة على أزرق ولا صفرة صفرة على أورانج. الأصفر بيخفي لك كتير شغلات ما بتبين معك وبيخربط لك فيهم, والأزرق نفس الشيء. فدائما بروح على الإنارة الحيادية.
0: طيب هلأ منروح لونا لاختيار المواد والألوان.
1: تمام.
0: يعني وقت نختار مواد المطبخ أكيد في أولويات لازم نحددها.
1: صحيح. هلأ من المطبخ طالما أنا في عندي مواد معينة بستعملها يلي هي أنا ما بستعملها بقلب البيت, يعني أنا الزيوت والأحماض مثلا وهالقصص أنا ما بستعملها بقلب البيت. الحرارة, حرارة الفرن وحرارة الغاز, شيء سخن والله محطوط على الغاز أنا قمته بدي حطه على جنب, أنت بقى البيت ما بتستعملي له هذا الشيء. لهيك اختيارنا بمواد المطبخ بده يكون كتير بعناية. يعني أنا بدي أعرف كل مادة شو خصائصها. مثلا أنا بعرف انه للخام الطبيعي الحجر للخام اللي نحن بنركبه كارضيات بالبيت وكثير بنحبه لانه فخم جدا هو ولمعته حلوه, انا بعرف انه هو بالمطبخ مثلا ما له مناسب. صح. مستحيل حطه لانه الرخام بيتفاعل مع الاحماض روز. يعني انا اذا نقطه حمض وقعت على الارض ما بتروح. صح. خلص بتطفي
0: البخاري اللي بيطلع من الطبق
1: تماما
0: كمان ممكن ياثر على مشينا نحن ممكن
1: تماما. لهيك مثلا بدي شيء نحن بدي اياه مانع للانزلاق مثلا يكون سطحه مو مصقول 100% لانه المصقول 100% بيزحلق. فانا بالمطبخ ممكن يوقع مي او ممكن اصلا نحن يعني كتنظيف نحن ممكن الشطف اكثر مثلا من المسح. صح. فانا المي والسوائل اللي موجوده بالارض انا بيهمني كثير انه يكون مانع للانزلاق, ما بيكون مثلا سطحه مصقول 100%.
0: حكينا شو المواد اللي ممكن نستخدمها نحن لارضيه المطبخ.
1: مثلا الجرانيت الصناعي. تمام. هو في منه نقشات رخام, يعني اذا الواحد حابب انه هو كمنظر او كاوفر فيو يكون رخام فانا ممكن استعمل الحجر الجرانيت الصناعي بس بنقشات رخام. بس بدي انتبه كمان انه ما يكون لا كثير مت ولا كثير لميع لانه الاثنين بيبين عليهم كل شيء, النقطة بتبين عليهم. فكمان بدي نقيب هيك وسطي نوعا ما أقرب للمت من أنه يكون كتير بلمعة. بالنسبة للترس كمان مهم كتير اختاره. في عنا مثلا الجرانيت الطبيعي نحن بنعرف أنه هو قاسي جدا, مقاوم للخدش, مقاوم للحرارة, ما بيمتص السوائل, بساميته جدا منخفضة, فكتير مناسب للتروسة. بس للأسف مثلا بتلاقي أنه ألوانه كتير محدودة.
0: صحيح.
1: ما في عنا كتير خيارات له, فألوانه محدودة. في عنا هلأ مواد جديدة عم تطلع وعم تنزل وصرنا كتير نستعملها بشكل واسع بالمطابخ, هي مواد صناعية بتدخل بتركيب الحجر طبعا وهيك, بس هي مواد صناعية. هي المواد عم تعطيني نقشات جديدة بأشكال جديدة وبألوان متعددة ولكن خصائصها جيدة, يعني عم تكون قاسية, عم تكون مقاومة للحرارة. في منا لا للأسف في منا مواد بيدخل بتركيب البلاستيك, ونحن بنعرف البلاستيك مثلا ما كتير بيقاوم الحراره.
0: أكيد.
1: يعني اكيد مو اول ما اقيم الطنجره من على الغاز وحطها على الترس انا رح يسيخ الترس, بس نوعا ما مره على مره ممكن انه يتاثر.
0: مزبوط. لون هلا قبل الختام بدي اسالك عن المجلى او الحوض تبع الغسيل. هلا عم يرجع الستانلس بقوه بس بطرق مختلفه.
1: صحيح.
0: هل برايك هو فعلا الانسب للمطبخ من ناحيه الرطوبه من ناحيه الحراره؟
1: هلا الستانلس بشكل عام هو ماده مقاومه جدا وديمومتها جدا عاليه, فانا نوعا ما اكيد انا المجلى بفضله يكون ستانلس, تنظيفه سهل. هو كماده مثل ما خبرتك مقاومتها جدا عاليه, ديمومتها عاليه جدا. بدي انتبه مثلا انا شخصيا ما بفضل نروح للاسود اللي بيكون لونه اسود. الاسود نحن المي عندنا كلسيه روز, فانا المي بتحور من قلة. عرفتي وقت انت بتتركي شيء اسود وعليه مي بترجعي تلاقي ابيض عليه طبقه بيضاء, صعب كثير تنظيفه. تماما صعب كثير تنظيفه. كمان بدي اشوف فكره انه انا المجلة كيف علاقتها مع الترس, ما تكون اعلى لانه حتجمع لي مي حواليها. عرفتي فانا دائما اللزق بيكون من تحت مثلا, او انه انا المهم انه ما يكون في عندي فرق بالمنسوب ما بين الترس والمجلى. كمان هذا كتير مهم بالنسبه للمجلى.
0: لونا لحام المهندسه المعماريه نورتينا اليوم وشكرا كثير لك على هاي المعلومات
1: حبيبه قلبي.
0: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل صغير وبنرجع سوا لحتى نتعرف كيف ممكن نبطئ علامات الشيخوخه بفقره صحتك بالدنيا. خليكم معنا.
2: بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عندنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة صحتك بالدنيا. كم مرة وقفنا قدام المراية وحسينا أنه الزمن عم يمر أسرع من المتوقع، بس الحقيقة أنه الشيخوخة مو بس رقم أو شكل خارجي، هو عملية بيولوجية بتصير داخل جسمنا كل يوم. وعلى سبيل المثال عمار، يعني إذا بتلاحظوا كبران شوي عن أول مرة ظهرنا.
1: شباب هاي العملية بيولوجية يا جماعة، مو بس تعني أنه الزمن عم يمشي، كمان تفاصيل هالعملية والتغييرات اللي بتصير فيها هي العلامة الحقيقية لتقدم الزمن. اليوم بفقرة صحتك بالدنيا رح نسأل سؤال بيهم الكل، يا ترى هل فينا نبطئ علامات الشيخوخة؟ وكيف؟ شو دور الأكل؟ شو دور الرياضة؟ وكمان الأمور النفسية وحتى نمط حياتنا، وهل فعلا في طرق عملية وعلمية لنحافظ على شبابنا لأطول فترة ممكنة؟ كل هالمحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور محمود مصطفى الاختصاصي بالجراحة العامة اللي صار معنا بسدو. صباح سوريا، صباح الخير.
0: صباح النور. يسعد صباحك دكتور.
2: صباح
0: شو رايك كلامي دكتور؟ مو صحيح، مو عمار كبران عن اول مره ظهر معنا فيها؟
1: يعني اول مره بنطلع مع بعض صح؟
2: لا ثاني مره.
1: ثاني مره
0: مو كبران عن ثاني مره،
1: هي دليل انا كبران بالامر.
2: فهيدا العلامات، فهيدا عن جد صح لكن لا عمار بعده شباب، يعني بالنهايه العمر ما هو عمر زمني مثل ما حكيتوا، في عمر بيولوجي، يعني في ناس عمرها 80 سنه بالعمر البيولوجي ل 50 سنه. فهلا بنحكي شوي عن شيخوخة. هلا هي شيخوخة بشكل عام مثل ما قلتوا هي منا رقم او تجاعيد او شعر شيب طلعت، هي حياة يومية بتعيشها كل خلية بجسمنا. هلا بتبدا الشيخوخة لما بتتراجع قدرة الخلايا على تجديد نفسها والحفاظ على صيانتها او سلامتها لعدة اسباب. هذا الشيء بنعكس على انه بتصير جسمنا بصير تعامله مع الالتهابات، السموم، الاجهاد بشكل ابطا. فلهيك هون بنقول احنا بنبلش علامات الشيخوخة. شيخوخة سرعتها متفاوتة بين كل البشر، ما أنا سرعة واحدة عند كل الإنسان. يعني هون يعني طبعا في ناس بتهتم بعادات غذائية معينة، يعني عادات ممكن تكون هي مبلش فيها، فإنه مثلا النوم هو منه أبدا رفاهية، هو من أعمدة مكافحة الشيخوخة. النوم هو بيعمر جسمنا رسيت كامل وتنظيم كامل للهرمونات للخلايا وترميمها وصحة الدماغ والقلب. فنحن لما ننام جسمنا بينام، وبيكون ما بس نوم بيكون متواصل منه متقطع ولمدة كويسة مريحة. فجسمنا بيعمل تنظيم الهرمونات، ومن أولها هرمون الشدة الكورتيزول. فهيدا الهرمون في حال ارتفع بجسمنا بشكل منيح بيزيد مستوى الالتهابات، بيزيد بيصير مقاومة الجسم للأمراض بتقل، وهذا الشيء بيزيد لنا شيخوخة.
0: طيب هلأ ذكرت أنت مصطلح مثل العمر البيولوجي أو العمر الزمني، كيف فيك تشرح لنا إياه بطريقة واضحة أكثر؟ يعني كيف نحن فينا نحدد عمرنا البيولوجي بعيداً عن عمرنا الزمني؟
2: العمر الزمني هو عمر أرقام ورياضيات، أما العمر البيولوجي هو ما بينحسب بمعادلة واحدة أو رقم ثابت، هو عبارة عن فحص متكامل لكل جسم، بيبدأ من فحص القلب والشرايين، مستوى الكورتيزول، مستوى ضغط الدم، بيبدأ بفحص مستويات السكر التراكمي أو مقاومة الأنسولين، بيبدأ من مستوى الدهون الحشوية والدهون بشكل عام، مستوى الكتلة العضلية اللي نحن نعرف أنه بعد العمر 30 سنة في حال إنسان ما حافظ على الكتلة العضلية، هون انتبه عمار، إذا ما حافظت عليها أنت بقى لك سنتين بتصير.
1: أنا بتزم بالرياضة، بدك تسمع هالكلام اللي جنبي على اليمين.
2: جنبي على اليمين. فإذا ما حافظ عليها فبتبدأ بتقل الكتلة العضلية بعد عمر 30. واللي هي في عنا المشي، الكارديو، المقاومة، هدول ثلاث أعمدة حفاظ على الكتلة العضلية. وفي عنا كمان بعض الفحوصات الجينية اللي بتحدد لنا، وطول تيلو رومينات هي عبارة عن أجسام بنهاية الكروموزومات، كل ما نقصمت الخلايا كل ما قصرت، فلتوصل لمرحلة أنه بعد ما عاد فينا تقصر، فهون بتبلش الشيخوخة وعلامات الشيخوخة المبكرة.
1: طيب
2: فالتيلو رومينات هي اللي بتحدد لنا مع بعض الفحوصات الجينية، والفحوصات الكاملة تحددنا العمر البيولوجي.
1: حلو كتير. طيب عمار وهبي 27 سنة مذيع تلفزيون الثانية،
0: أنا
1: من منك كيف أنا بدي وصل لعمر 40 سنة 45 سنة وحافظ على هذا الشباب؟ شو هي أهم الأدوات اللي لازم تكون موجودة وحافظ عليها على مدار هاي السنوات لحتى وصل لعمر كبير رقميا وزمنيا ولكن هو شكلا حافظا على الشباب؟
0: يعني بالمختصر كيف بده يوصل لعمر الأربعين وهو لساته 27؟
2: لازم يرفع سقف طموحاته، ما الأربعين بس، 50 اكثر. فهلا هي بعادات في بعض الاطعمه اللي هلا منتشره فيها الاطعمه المدخنه، اللحومات المدخنه اللي هي كثير هلا منتشره، بعض الوجبات الجاهزه الاندومي واللي فيها كثير املاح، وهدول اللي فيها بتقلل مستوى الماء بالجسم. في عنا كمان اللي ياخذ كثير مكسرات، زيت زيتون،
1: هلا هي امور سليمه. انا بحكي على الفاست فود مثلا، انا بحكي على ياكل كثير شاورما مثلا.
2: هلا اللحوم المدخنه واللحوم المحروقه بشكل شديد، يعني هيدا في ناس كل ما احترقت الفروج او اللحم كل ما حبها اكثر. الاطعمه المدخنه والمحروقه بتزيد خطر يعني الشيخوخه. في عنا كمان العادات الغذائيه والنوم الكافي. النوم الكافي مهم. في عنا كمان الستريس، يعني دائما حافظ علاقتك ودي مع زملائك تمام، فليعطوك هيك دعم اجتماعي اكثر. فليك بنلاقي اخر دراسات للناس اللي مرتاحه بوسط اجتماعي ببيئتها بدولتها، في عندها هيك رفاهيه هدوء، ناس اكثر سعاده، فبيكون عمرها البيولوجي اطول. ليش؟ لانه هرمونات الشتي بتكون عندها اقل، وبتحافظ على نمط رياضه معين والحركه اليوميه. ما المهم انه انا اعمل تمرين واقطع، لا، بشكل يومي تدريجي على القليله بالاسبوع 3/4 ساعة.
0: صحيح يعني، بالاضافه للفيتامينز للمكملات الغذائيه اكيد
2: تمام. اما بقصه انه الاجراءات التجميليه الغير جراحيه هي ما بتحسن العمر البيولوجي، هي بتحسن شكل الجلد او شكل الوجه. ويعني
1: هي سؤال، هي مهمه بفتره معينه؟ يعني انا اليوم افتراضا شكل اكس من الاشخاص وصل لمرحله 35 36 40 45 وحس انه هو بحاجه يمكن بوتوكس معين، يمكن فيلر معين بمنطقه معينه، هو بحاجه كرمال يحسن شكل وجهه. طب فانت مع هي الاستطبابات؟
2: هلا هي اذا كان بتعزز له ثقته بنفسه وتعزز له مناعته، يعني بالنهايه اذا ضعفت الثقه بالنفس ضعفت المناعه، صار في عندنا امراض. ما غلط انه بعد ال 50 60 سنه اذا كان في بعض الرتوش، يعني بعض التجاعيد الخفيفه اللي ممكن نحقن ميزوثيرابي او نحقن البلازما اللي هي بتكون فلتره كيس الدم اللي هي من ضمن جسم الانسان، بتحفزه كولاجين، بتحفزه صحه الجلد. بس صحه الجلد تمام وشكل المظهر الخارجي بيختلف عن الصحه الداخليه للجسم، يعني العمر البيولوجي.
0: صحيح. كيف
2: هذا مظهر خارجي؟
0: صحيح. طيب دكتور، قبل ما نختم خلينا نحكي بشكل مختصر عن اهم 3 عادات اذا التزمنا فيهم نحن بشكل يومي ممكن ناخر الشيخوخه.
2: تمام. هلا هو ما في شيء اسمه ترياق شباب لحد الان موجود، ما في جرعه، حتى الاجراءات التجميليه هي اجراءات تجميليه شكليه مؤقته. اما العادات الثلاثه، النوم الكافي، الاغذيه والنظام الصحي المتوازن، ويركزوا على الخضروات الملونه اللي فيها مضادات اكسده، اللي نعرف انه من اهم علامات الشيخوخه الاجهاد التاكسدي بتراكم الجذور الحره داخل الخليه. فنحن بدنا مضادات الاكسده، فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين سي اللي بيحفز الكولاجين اللي يحافظ على نضاره البشره، والاوميجا 3 والزنك والسيلينيوم، هذول يحافظوا عليها. المكملات الغذائيه ما غلط الواحد يتناولها اذا كان في عنده نقص فيها، بس يفضل ياخذها من مصدر الطبيعي.
0: هي الخطوه الثانيه،
2: هي الخطوه الاخيره، الستريس. يحافظ على الستريس، يعني بحد الادنى. ما كل شيء زعجه فورا يحملها على محمل الجد.
0: يحافظ على علاقاته مع زملائه. يا عمار،
2: مع زملائه
1: هيدي بتكون بالضبط، ما عمل مشاكل معهم، فاخذها بمكان يكون لطيف معهم.
2: فما في سر للشباب، في عباره عن نمط حياتي صحي متوازن بحافظنا على طاقه الانسان وراحته العقليه وسلامته الجسديه.
0: واكيد اكيد الرياضه وشرب المي الكافي وكل هاي الامور يعني بتكون من المسلمات. شكرا كثير لك دكتور. حابب تضيف شيء عمار؟
1: والله حابب اضيف، نعمل عهد. روز بدك تلتزم بالرياضه؟ اوكي خلاص. اوكي
0: شكرا كثير لك دكتور على هاي الفقره، عن جد اعطيتنا معلومات مهمه، بتمنى من الجميع يكونوا استفادوا منها
2: ان شاء الله.
0: شكرا كثير لك دكتور. دكتور محفوظ مصطفى.
1: واهلا مشاهدينا، بنروح لفاصل بنرجع سوا لفقره كلام ميديا وهديل، خلوكم معنا.
3: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
5: We are finished. Take over your government.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: يعني بكفي بقى بكفي.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
0: صباح الخير مرة تانية لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع هديل. يسعد صباحك هديل.
1: صباح الخير هديل.
0: كيفك
9: اليوم؟ صباح الخير روز وصباح الخير عمار. والله كتير منيحة، كنت عم بحضركم هلأ من أول الحلقة. والفقرة الماضية كانت ضربة موجعة لعمار بصراحة.
1: ضربة موجعة ليش؟
9: لأنه أنت كل يوم كل يوم كل يوم بدك مشاوي.
0: صح أنا بشهد.
9: وجاز مشوي.
1: حلو، نحن لازم يكون في معنا واحد رابع لحتى كمان يشهد، يعني ما يشهد بهي الطريقة.
9: لا اثنين كافيين بصراحة.
1: أنا باكل جاج يا جماعة أكثر من لحم بكثير.
9: جاج مشوي يعني هو مشوي.
1: إيه جاج هو المفيد مشوي، بس أنا صار أقوله إنه اللحمة الحمراء ومدري شو واللحمة المشوية كثير، بس هو جاج مشوي طبيعي مع رز. غيري بياكل شاورما، غيري بياكل سندويش بطاطا، ما راح أحكي.
9: طب اطلع باكل بطاطا وشاورما بس لساتني بشباب يعني.
1: ونحن بشبابنا.
0: لساتك شباب انت يا عم، لساتك شباب.
1: وانا روز.
0: لا يغرك كلام الاخرين غيرانين منك.
9: خفف انت المشاوي مشان ما تصير معك شيخوخه مبكره. انا وياكم اليوم بفقرتنا لكلام ميديا حنعمل هيك جوله سريعه على ابرز الترندات اللي شغلت الصحه الفنيه بالساعات، صحة السوشيال ميديا بالساعات الاخيره. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. وخبرنا الاول اليوم، سياره مغطايه بالكامل بالبالونات الملونه عم تتجول بشوارع حلب، خطفت انظار الناس وخلت الكل يوقف يصورها. وبين التعليقات اللي قالت انه الفرح لازم يضل ماشي بالشوارع، الناس اعتبرت انه المشهد رجع اجواء البهجه للمدينه بطريقه بسيطه وعفيه. وسوا نحضر هالمشهد. ليش عم قول سحب؟ كنت عم بقرا هيك شويه كومنتس على الفيديو، فكانوا كاتبين او قايلين انه هيدا ابن حماك الصغير لما يطلب منك بالون فدك تبيض وشك قدام بيت حماك تجيب لهم كل البالونات.
0: صح صح, صح, صح. او اذا بنت اختي مثلا او حدا بنحبه يعني طلب بالون بنجيب له.
9: جيبي لاولاد اختك بولين؟
0: بجيب لهم بس بينتزعوا بساعتها وبارضى فورا.
9: طب انت بتجيب لاختك الصغيره؟
1: انا بدي كمان بجيب بالون كمان بتنزعوا بنفس النهار.
9: طيب روز كنت عم تحكي لنا انه كثير بتحب البوالين بتجيبيهم لحالك، تنزعيهم فورا وبتحافظي عليهم شوي؟
0: يعني ليك انا بحب البوالين يعني اشكالهم هيك مختلفه، بحبهم للمناسبات للامور يعني اللي بتتطلب وجود بوالين، فايه بتضعف شخصيتي قدام البوالين الحلوين فبشتري كميات وقت الحفلات.
9: طيب ليك بنشوف كثير بالشوارع بالحدائق في البالونات اللي بيكون عليهم شخصيات كرتونيه.
0: ايه
9: مين ممكن تجيب هيك بالون عليه شخصيه؟
0: رابنزل، ماشا، كثير شخصيات والله.
9: طيب عمار،
1: انا كنت احب بنتن، كنت احب داني الشبح.
9: ما هو ولا مره شفت بالون على داني الشبح.
0: لا ممكن جيب باتمان، ممكن جيب
1: باتمان مثلا. سوبرمان كمان كان كثير حبه.
9: لا نحن مو على الكرتون، على البالون بشكل شخصي.
1: على البالون يحطوا اسم الشخصيه وشكل الشخصيه. هيك بحس
9: خلص
0: رجعتنا هديك لايام الطفوله اليوم.
9: خلص جيب لكم بوالين على اشكال.
1: والله يفضل
9: نعمل لكم اجواء هون.
1: اوكي.
9: حتابع معكم اخبارنا لليوم. شيف حلبي قرر يطلع عن فكرة المطاعم التقليدية وصار يشوي الكبة على قارب صغير بالنهر ويبيع على الناس مباشرة بأجواء غير مألوفة. الفيديو انتشر بشكل واسع خصوصا مع تفاعل الناس مع هالفكرة الغريبة والطابع الشعبي المختلف يلي عمله الشيف، وسوا منشوف هالفكرة المميزة.
10: ايه من وين نسلمه؟ خليج العمه. ايه من هيك قصب من يولونية. ايه في عنا استفتحنا غوالي، استفتحنا بست قراص على الريحة
11: رايحين لعندهم
10: بيعون اياهم. اخوي الدين ما عندي. ها
11: كيف؟
10: ابوي الله يرحمه
11: بجيبي.
10: ابوي الله يرحمه قال لي ابني لا تنام برا، فما بدي انام برا. كشكشت يوب هاي الدحنة وصلت لوين؟ لحلب. صور ابوي صور. ميت سلامة يوب الحلبية واللدغونية واهل سوريا كله. ميت سلامة يوب. تعالوا كبت الغوالي صارت عنا. ها شايف يوب فريش من غلوة
11: للكلوة.
10: ديروا خي خلينا نسلمهم. يب هاي واحد. الله يا سلام. وهي
11: ثلاثة
10: ثالثة.
9: يلا. يعني بصراحة حلب وأكلاتها
1: والله هالأجواء
9: هيك اشتهيت على قرص كبة مشوية.
1: كبة والعمر بيولوجي شو وضعه؟
0: العمر البيولوجي هلا بنجيب له البيولوجي بنطلب اليوم
9: بدي أفهم هو حكى شيء الدكتور عن الكبة المشوية؟
0: ما جاب سيرة الدكتور.
1: لا قال إنه اللحومات اللي بتكون كتير محروقة بتأثر يعني.
9: لا هي مشوية مو محروقة.
1: ايه عن جد.
9: فخلص هلا بعد الحلقة عرفنا شو الغدا اليوم.
0: اوكي
9: كبة
0: كبة.
9: خلاص اتفقنا. أما خبرنا الثالث، معلمة أردنية حولت ترند الطفلة إيميليا وردي يا وردة لوسيلة تعليمية مبتكرة لتعليم الأطفال أسماء المحيطات والقارات بطريقة غنائية وتفاعلية، والأسلوب حصد إعجاب واسع على السوشيال ميديا خاصة أنه الأطفال صاروا يحفظوا المعلومات بسرعة من دون أي ملل. وسوا منشوف هالفيديو.
12: تاني عندي خمس محيطات وهم

0: يعني بصراحة أنا كتير بتلفتني أساليب التعليم التفاعلية.
1: صحيح.
0: يعني حتى أيام كنت صغيرة بالمدرسة ما كنت أعرف أحفظ المعلومة إذا ما عملتها بشكل لعبة أو بشكل غنية، فبلاقي هاي الطريقة كتير بتعلق بذهن الطفل.
1: وكل شخص فعلا عنده طريقة تخزين معينة، في أشخاص عندهم ذاكرة بصرية قوية، في أشخاص عندهم ذاكرة سمعية قوية، يعني خصوصا الأغاني. يعني أنت لما المعلم يغني غنية يعني الدرس يحوله لغنية، فهي الغنية بتضل مستمرة معك حتى مع الكبر. أحيانا بيمر عليك يوم بتصيري بتدندنية بدون ما تحسي.
0: صحيح صحيح. وخصوصي أنه هي يعني الطريقة هي كانت لأغنية ضربت الترند بالأيام الأخيرة.
1: صحيح.
0: وردة يا وردة.
2: وردة يا وردة.
0: فشو رأيك عمار أنت بأسلوب التعليم التفاعلي؟
2: أكيد أكيد أكيد هذا الأسلوب يعني بيقرب يعني الطالب بيصير بيحفظ أكثر، لأنه ما بتبدأ الأمور تقليدية، لما بتحفظ واحد زائد واحد يساوي اثنين. ففي حال نحن نطبق طريقة تعليم تقرب مبنية على التفاعل، فهذا أكيد بيعلق بذاكرة الطالب
0: طبعاً.
2: وخصوصي إذا كان صغير
0: طبعاً. وبصراحة هاي المعلمة كانت مميزة جداً، وخصوصي أنه استغلت هذا الترند بطريقة كتير حلوة. هلأ حنبقى أنا وياكم بجو الأغاني شوي والترندات، بس رايحين لعند الشامي يلي شغلت أخبار السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة، وحتابع معكم أخبارنا لليوم. حل الفنان الشامي ضيف على بودكاست قصتي مع الإعلامي محمد قيس بحلقة طويلة وصريحة جداً، حكى فيها عن تفاصيل من حياته الشخصية والفنية وحتى المواقف الحساسة، خلت الحلقة تنتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا. فالشامي حكى عن فترة دخوله على سوريا قبل التحرير، وقال أنه دخل رغم شعوره بالخطر، أنه كان في توتر كتير كبير بهديك المرحلة، وكمان أشار أنه تعرض لتهديدات وقتها، بس رغم كل شيء قرر يروح على بلده ويقرب عليها، وأكد خلال حديثه أنه كان ضد نظام الأسد. هلأ حنسمع هيك مقطع صغير من الشيء اللي قاله خلال البودكاست.
3: بعمر اللي بدي جيبه وعود بعمر الجديد، بعمر اللي بدي جيبه وعود بعمر الجديد، بعمر اللي بدي جيبه وعود بعمر الجديد، بعمر اللي بدي جيبه وعود بعمر.
0: طبعا احنا الكلام اللي احنا شفناه هلا هو كان عم يشير فيه لا اخوه اللي توفى، وقد ايه يعني هيك كان متاثر جدا بوفاة اخوه. حنحكي عن هذا الموضوع هلا. اما على الصعيد الفني فالشامي شرح كيف بلش طريقه السريع بالشهره، وكيف ضغط النجاح الكبير اثر عليه بالبدايه. حكى عن صعوبه الاستمراريه بعالم الفن، وعن محاولته يضل محافظ على اسلوبه وهويته الموسيقيه رغم المنافسه الكبيره بالساحه. كمان لمح لبعض الخلافات او الاختلافات مع ناس بالمجال بدون ما يدخل باسماء او تفاصيل مباشره، كيف واجه الرفض بالبدايه من اقرب الناس له، بس اصراره هو اللي وصله للنجاح الحالي، وكشف انه الشهره ما كانت سهله وفيها ضغط كبير ومسؤوليه كبيره بنفس الوقت. كمان مرة تانية حنسمع شيء من اللي حكاه ضمن هيدا البودكاست.
3: حاربت ورا الكاميرا إلى حد ما، بس معركة فيها احترام. حاربت ورا الكاميرا إلى حد ما، بس معركة فيها احترام.
0: وأكيد من أكثر الجوانب اللي حكى فيها هو الجانب الإنساني، فكان حديثه عن عيلته وقال إنه بالبداية أبوه ما كان موافق يدخل مجال الفن، وكان عنده خوف عليه من طريق الشهرة وصعوبتها، بس مع الوقت تغير الموقف وصار فيه دعم تدريجي. والأكيد أنه الشامي حكى عن فقدانه لأخوه، قال أنه هالشي ترك أثر كتير كبير بحياته وغير نظرته لكتير أمور، وأكد أنه حزنه بسبب وفاة أخوه بعمر صغير لأنه لسه ما شاف شي من حياته وقضى عمره لاجئ. حالياً الشامي عايش مع عائلته، بالنسبة له العيلة هي الأساس وما بيقدر ينفصل عنها، حتى لما يتزوج مستقبلاً قال أنه حيسكن زوجته مع عائلته، وقال بشكل واضح أنه حابب يضل قريب من أهله ويعيشوا سوا أو بنفس المحيط، لأنه الارتباط العائلي عنده قوي جداً. بشكل عام الحلقة كانت أقرب لاعترافات مفتوحة من الشامي، ولهيك أخذت تفاعل كتير كبير وتصنفت من أكثر حلقات البودكاست تداولاً بالفترة الأخيرة. يعني مقابلة الشامي مبارح صراحة عملت جدل كتير كبير على السوشيال ميديا.
2: أنا حضرت يمكن البودكاست هذا وحضرت أكثر من لقاء على فكرة علاقة بالشامي، بعيداً عن إذا الشخص بيحب أغاني أو نمط موسيقي يقدمه أو لا، ولكن كشخص عمره 23 سنة أنا بحس أنه بيناقش بطريقة كتير مهمة، بيناقش بعقلانية، بيعرف يحكي، حتى كمان كان على MBC من فترة.
0: صحيح بكلام نواعم.
2: فهذا دليل على أنه هو بيتكلم بواقعية وبطريقة كتير صح، فأكيد بنوجه له تحية.
1: أكيد الرحمة لروح أخوه، كلياتنا بنحترم مسيرته، بنحترم المعاناة يلي مر من خلالها لحتى وصل لهذا المكان. أكيد ما في شخص ناجح إلا وكان في خلف الكواليس عنده
0: صعوبات
1: وكتير محاولات لا يقدر يوصل للمكان اللي هو بده اياه.
0: أكيد ولا شك إنه مثل ما قلتوا شامي من الشباب والصغار اللي أثبتوا نفسهم بالساحة الفنية، سواء الناس حبت أغاني أو أسلوب أغاني ولا لا، بس ما فينا ننكر إنه عمل يعني بصمة بالعالم صحيح الفني صحيح. أكيد ونتمنى أكيد الرحمة لأخوه. هتابع معكم أخبارنا لليوم وحنبقى كمان مع الدومين الفني، بس هالمرة لخبر تاني. فالفنانة أصالة نصري احتفلت بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة، وشاركت متابعينا لقطة من الاحتفال يلي جمع أفراد عائلاتها والمقربين منها، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو. ومن صباح سوريا بدنا نتمنى لها الصحة والنجاح الدائم، وسوا بنحضر مقطع من الاحتفال.
4: أحلى عيد يوم ما تولدت أنا البدري.
5: آه والله آه والله
6: ما فينا نقول.

0: يعني اكيد من صباح سوريا نحن بدنا نقول لها كل عام وانت بالف خير وان شاء الله هيك يا رب نشوفك على طول متالقه وناجحه وهيك دائما يعني تنزلنا اغاني حلوه ونشوفها دائما من رواد الساحه الفنيه.
1: اكيد
0: انا لهون بدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد لانه خلصت فقره كلام ميديا.
1: شكرا يا هديل.
2: شكرا لك هديل على الفقره الحلوه والممتعه. شكرا لك. وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لحتى نتعرف على الفيلم الاردني الفلسطيني فرحة بفقرة شوفي ما في. خليكم معنا.
3: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

0: رجعنا لكم مشاهدينا بفقرة شوفي ما في. دائما الحكاية المستمدة من أرشيف الذاكرة الفلسطينية على قد ما بتكون مؤلمة عمار، على قد ما بتشكل جزء كبير من إرادة الاستمرارية والبقاء، يلي بتقول أنه هذا النهر العظيم من الوجود الثقافي والإنساني الفلسطيني رح يستمر، يعني رح يستمر على هاي الأرض رغم أنه الفاتورة ممكن تكون كبيرة ومؤلمة.
1: صحيح يا روز، يعني ضمن هذا السياق الثقافي والفني العام برزت آلاف الروايات التاريخية يلي بتوثق ما حدث من ظلم وانتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني من عشرينيات القرن الماضي لليوم، وجزء كبير منها شكل المادة الخام لكثير من الروايات والقصص الفلسطينية ومنها الدراما التلفزيونية والسينمائية.
0: صحيح عمار، وفيلم فرحة هو واحد من الانتاجات الدرامية يلي ولدت ضمن هذا المخاض. فيلم سينمائي روائي مدته 92 دقيقة وثق حكاية رضية، الطفلة الفلسطينية يلي كانت شاهد عيان بعمر 14 سنة على واحدة من أبشع المجازر يلي وقعت خلال نكبة 1948 بقريتها. رضية كان شاهدت بأم العين جنود الاحتلال الإسرائيلي عم يقتلوا عائلة فلسطينية، وفيما بعد تمكنت رضية يلي حملت اسم فرحة بالفيلم من الهرب وحيدة من القرية والوصول إلى سوريا.
1: فيلم فرحة هو إنتاج أردني للكاتبة والمخرجة دارين سلام، تم عرضه لأول مرة بمهرجان تورنتو السينمائي عام 1921، وبدأ بثه على نتفليكس ب 1 ديسمبر بعام 2022. بعد مشاركته بعدة مهرجانات اليوم مساء رح يتم عرضه للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الثانية والتلفزيون العربي بشكل متزامن. بمناسبة هذا العرض، فيلم فرحة رح يكون موضوعنا اليوم بفقرة شوفي ما في، منحضر التريلر الخاص بالفيلم ومنرجع سوا لنحكي عنه.
2: خيلي أروح على المدينة، أروح على المدرسة، شنطة، شاكير.
3: البنت راسها بالتعليم، شو بدي يصير يعني؟ شو هي طالبة راس وحيدة؟

0: برجع يابا. خليك جوا يابا. لا تخافي.
1: أيها يا فريدة راح تزينة. أيها
2: تحب سوتا باي
3: يا ردوني.
4: وأكيد بسرنا نرحب بكاتبة ومخرجة الفيلم دارين سلامي اللي راح تكون معنا عبر الزوم من كان بفرنسا. بدي أقول صباح الخير دارين.
5: يسعد صباحك دارين.
6: صباح الخير عمار.
4: يا أهلا وسهلا.
6: صباح الخير لسوريا الغالي على قلوبنا.
4: يعني واضح أنه الفيلم مشغول على كتير. واضح أنه يمتلك قصة تحكى بطريقة صح لحتى توصل رسالة لك المشاهد. حابب بلش معك من سؤال بعتقد أنه مفتاح بالفيلم ومفتاح بالحالة الفلسطينية كلها، ويلي هو رضية كيف تحولت لفرحة؟
6: رضية هي الفتاة اللي ألهمتني لأحكي هاي القصة ولحتى أعمل هذا الفيلم. وتحولت لفرحة لأنه من القصص اللي كتير كبرنا عم نسمعها من جدودنا عن القضية الفلسطينية وعن فلسطين، كانت تنوصف مثل كأنه فلسطين هي الفرحة الجنة اللي اللي اللي انسرقت من الشعب الفلسطيني، ولهيك أنا سميتها شخصيتي الرئيسية فرحة. بدي أورجي هاي الفرحة اللي سلبت وانسرقت من الشعب الفلسطيني من عام 1948.
5: دارين، حكاية رضية أو فرحة خلينا نقول مرت بنقلات زمنية عدة لحتى وصلت للشاشة. خلينا نخبر المشاهدين كيف كانت هاي النقلات وكيف انتقلت هاي الحكاية من التاريخ لحتى تكون موضوع فيلم لليوم.
6: وصف دقيق روز، لأنه فعليا كان في بنت فلسطينية عمرها 15 سنة كان اسمها رضية، وكانت بتعيش بقرية عام 1948. ولما تم الاجتياح أو أحداث النكبة وصلت لقريتهم، والدها خوفا عليها من الاغتصاب من القتل حطها ببيت المونة خبها ووعدها يرجع بس ما رجع. وهاي الفتاة نجت من هاي الغرفة ومشيت على أقدامها هروبا من الفظائع اللي صارت ووصلت لسوريا.

0: وأنا كطفل سمعت القصة وبقيت ببالي وضليت أفكر بشو صار معها بهاي الغرفة. وكبرت وما كان ببالي أني رح أكون مخرجة أو صانعة أفلام أو كاتبة، ولكن لما بلشت أعمل أفلام قصيرة ضلت رضية معي، وهاي كانت إشارة أنه هذا لازم يكون فيلم الروائي الطويل الأول. ولقيت حالي عم بكتب هاي القصة ولقيت حالي عم بعمل هذا الفيلم، فكل شيء يعني كان فعليا سافرت عبر الزمن لتوصلني، وشعرت كأنه علي هاي المسؤولية أني أشاركها مع العالم.
1: يا عيني على هذا الكلام. دارين انت مخرجة الفيلم، وهذا الشيء جدلي شوي انه يكون كاتب الفيلم والمخرج هو نفس الشخص. برأيك شو هو الاتجاه يلي كنتي عم تركزي عليه بالاخراج؟ الصورة بالفيلم شو كان بدها تورجينا؟
0: هو عادة متعارف بسينما المؤلف، متعارف على فكرة أنه يكون المخرج هو الكاتب. هذا الشيء كان عم بتحداني، كنت أنا كمخرج وكاتب عم بتحدى نفسي بهذا الفيلم، خصوصا لأنه الموقف أنه معظم أحداث الفيلم 92 دقيقة مثل ما ذكرت، و52 دقيقة منه جوا الغرفة، الكاميرا ما بتطلع من هاي الغرفة. كان بهمني كتير أنه المشاهد يشعر مع فرحة بكل لحظة، لما تزهق يزهق، لما تتعب يتعب، لما تشهد شيء مروع يشعر معها. وكان كمان من الأشياء اللي كان بدي أورجيها هي فلسطين كمان ما قبل النكبة، عشان هيك في جزء خارج الغرفة ببداية الفيلم، لأنه كان بدي أورجي لما نسمع عن فلسطين دائما متخيل مخيمات اللاجئين، متخيل التراجيديا دائما، ولكن كان بدي أورجي جزء ببداية الفيلم عن الحياة، اللي الحياة والفرح واللحظات والأحلام اللي كلها انسرقت من هاي الطفلة فيما بعد بالفيلم لاحقا بتشوفوها بالغرفة ولما تطلع من هاي الغرفة. ولكن كان بهمني أورجي مش بس الجانب السيء، كان بدي أورجي اللحظات الحلوة اللي بتنحرم منها فرحة فيما بعد.
2: أنا بدي أسألك دارين عن الأحداث الأخيرة بغزة، وعم نحكي نحن عن المجازر يلي صارت بغزة، وإلى حد ما يعني صار في تغير بالمزاج العالمي يلي صار أكثر إنصافا تجاه غزة. هل ممكن يساعد هذا الإنصاف أو هذا التوجه العالمي بإعادة تقبل ومشاهدة هاي النوعية من الأفلام؟
0: الحقيقة لما أنا عملت فرحة انطلق أو طلع، كان العرض العالمي الأول لإله عام 2021، فكانت قبل الأحداث الأخيرة بغزة أو الإبادة الجماعية أو المجازر الأخيرة بغزة.
2: صحيح.
0: ولما عملته كان في صعوبات شديدة، لأنه ما كان العالم متقبل ولا بده يسمع الحقيقة. ولما طلع الفيلم تم مهاجمته طبعا من الكيان المحتل، لأنه محاولة منهم لإسكات الحقيقة طبعا كالعادة، ولكن الحمد لله الفيلم انطلق وما ما ما قدر شيء يوقفه. وكان في فعلا صعوبة شديدة بأنه الناس تواجه هذا الواقع، ما كانت لسه الأحداث عم نشوفها على تليفوناتنا مثل اليوم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وفرحة من الأشياء اللي كمان خوفتهم هي أنه كان على حسب النقاد هو أطلق الجانر أو نوع من الأفلام اللي هي النكبة، مثل ما في دراما رعب، في جانر تم إطلاقها بسبب فرحة هو النكبة، واللي هو في باحثة عملت بحث على جوجل إحصائيات، وكانت كلمة النكبة بعد إطلاق الفيلم وصلت لذروتها بالإحصائيات، فهذا الأثر يعني خوفهم وعمل هذا الشيء. بس بقدر أحكي إنه اليوم العالم جاهز أكتر إنه يسمع، أسهل إنك تعمل فيلم عن فلسطين بسبب هذا الوعي. ما بعرف إذا هو نوع من الإنصاف ولا هو العدالة الطبيعية اللي كان مفروض من زمان تكون موجودة.
2: صحيح.
0: ولكن للأسف هلأ كان في ثمن كتير غالي لحتى الناس تشوف وتسمع يعني.
1: أوكي. اليوم راح يتم عرض الفيلم على شاشة التلفزيون الثانية اليوم الساعة 9 المساء. طيب شو هي الرسالة اللي بتوجهيها لكل المشاهدين؟
0: الحقيقة يعني أنا سعيدة جداً بهذا العرض، يعني اليوم رح يكون الليل إن شاء الله رح تكون المرة الأولى اللي يعرض فرحة فيها رسمياً بسوريا، والبذرة تاعت الفيلم بلشت من سوريا، والفيلم لف العالم منذ انطلاقته ب 2021 ولا زال، واليوم عم برجع لسوريا الحبيبة. فأنا بدي يعني مبسوطة كتير، وبتمنى أنه الجمهور السوري يشوفوا

0: ويعرف قد ايه انا سعيده بانه رجع لسوريا. وان شاء الله انه صعب بفيلم زي فرحه احكي ان شاء الله تنبسطوا او تستمتعوا فيه لانه هو صعب، ولكن بتمنى انه تعيشوا هاي الرحله مع فرحه وتشوفوا وتحسوا معاها، يعني خصوصا انه اليوم ذكرى النكبه. فسعيده جدا بهذا العرض وفخوره لانه سوريا هي مثل ما ذكرت بالبدايه هي غاليه جدا على قلوبنا. وشكرا للاستضافه.
1: ونحن بدورنا بنتمنى لك كل التوفيق، الكاتبه والمخرجه الاردنيه الفلسطينيه دارين سلام، شكرا كثير على وجودك معنا، وبنتمنى من كل قلبنا انه رسالتك من الفيلم توصل لكل حدا عم يشوفه، وبنتمنى لك اكيد التوفيق بمشاريعك القادمه.
0: شكرا.
2: يا اهلا وسهلا.
1: وهلا مشاهدينا
2: فاصل وبنرجع سوا نتعرف على صناعه الدمى بطريقه يدويه بفقره شغل ايد. لا تروحوا لبيت.
3: بتفوت لهون عندك قضيه قطار الفرح، سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا معنا بهاي الفقرة. ضيفة مميزة رح نسميها نتالي، وبدت لكم صباح الخير. صباح الخير. شغل الإيد مشاهدينا دائما بيترك قطع مميزة فيها شيء من روح الشخص يلي اشتغلها وإحساسه وشغفه، خاصة إذا اختلط هذا الشغف مع الصبر وطولة البال.
1: يعني شغل إيد مو بس بيقدم لنا تحف فنية وأكسسوارات وزينة، كمان بصير مادة لصنع الخيال واللعب والحكايات، خاصة إذا كان عم نصنع دمى مثلا. فبهذا اليوم وبهذا المعنى ضيفتنا اليوم صانعة الأشغال اليدوية ميز جندي، اللي قدرت تدمج بين الإتقان والإبداع والفن والخيال، وصارت معنا بسدو الصباح سوريا. صباح الخير.
0: يسعد صباحك ميز. شو هالإبداع أول شيء؟ بصراحة أنا عشقي يعني هدول الألعاب. نحن هيك بدنا نعمل أول شيء نشوف الألعاب الموجودين على الطاولة.
2: صباح النور أول شيء مني ومن ألعاب الحلوين. صناعة الدمى هي يعني فن محبب للكبار والصغار.
1: صح
0: صحيح.
1: بدنا نعمل هيك نظرة عامة سريعة جدا عن القطع الموجودة هون.
2: هلا في عندك قطع بتتفاوت أحجامها بين الصغير وبين الكبير، شعر ناعم شعر خشن. صحيح. تختلف حسب كل شخص هو شو بحابب تكون.
0: يعني هون عم نشوف نحن الشعر كيرلي، وهون عم نشوف الشعر سبل. أول شيء الشعر مبين جدا يعني كتير قريب من الطبيعي، من
2: صحيح
0: الشعر
2: صحيح الطبيعي. بيستخدم شعر حراري معالج بيتعرض يعني للحرارة، وال يعني بعمله شيء قريب لشعر الشخص الطبيعي. فحسب كل شخص هو شو حابب يكون. مثلا ممكن واحدة تكون حابة تعمل دمية بتشبهها، فهي حابة تكون نفس طبيعة شعرها.
0: فينا نعمل دمية بتشبهنا؟
2: أكيد.
0: شوف شو حلو عن جد، قديش حلو الواحد يصمم دمية بتشبهه. بتعرفي هذا كان حلم طفولتي.
2: أها تكون في عندك دمية بتشبهك.
1: شو هي أهم المواد اللي بتدخل بصناعة الدمى؟
2: ما فينا نقول مواد، هي فينا نقول الحرفة يعني أو المهارة. يعني هي بدون مهارة أنت ما فيك تصنع دمية.
0: صحيح.
2: يعني مهارة الرسم اللي أنت شايفتيها هلأ بهي الدمية اللي نتالي اللي ماسكتيها، مهارة رسم ما أي حدا بيحسن ممكن بيعمل هالمهارة. هاي
0: احنا راسمين العيون والأنف والتم، عاملين حتى الكونتورينج الحواجب.
2: صحيح. ورموش كمان.
0: صحيح. طيب
2: يعني
0: خلينا
2: المهارة هي الأساسية صراحة، وما تبقى كلياته هي توابع يعني.
0: صحيح. طيب خلينا نحكي سريعا شو أهم المراحل يلي بتمر فيها الدمية لحتى توصل لهذا الشكل، يعني من التصميم للشكل النهائي.
2: بداية أول شيء بيكون باختيار القماش المناسب للدمية حسب نوع الدمية، بعدين في عنا الرسم، بعدين في عنا الخياطة، بعدين حشي الدمية، بعدين تجميع الدمية. هي بتمر بمراحل صراحة كثير كثيرة. بعدين عنا تصميم الملابس كمان، هو بياخد وقت كثير كثير كبير. تركيب الشعر واللمسات النهائية اللي هي لابد منها.
0: اللمسات النهائية مثل مثلاً الرموش اللي عم نشوفها هون،
2: مثل الرموش، مثل الورد، مثل تسريحة اللي أنت شايفتيها، عم تسريحة جميلة. صح. كمان
0: صح. لك مين بتشبهها يا عمار برأيك؟
1: من وين؟ من عمان.
0: عيونها ملونين وشعراتها شقر وحلوين.
1: يعني منى.
0: منى
1: منى
0: منى ننسى نودي سلامنا لزميلتنا منى. طيب بالختام خلينا نعطي نصيحة لأي حدا حابب يبدأ بهذا المشروع وحابب عن جد يطور نفسه بمشروع صناعة الدمى.
2: بالبداية لازم أي حدا بده يشتغل بهاي الصناعة لازم يكون في عنده أهم شغلة اللي هي طولة البال. بدون طولة البال، لأن كتير كتير بده مراحل ووقت. صحيح. طويل. بدون طولة بال ما فيها تعمل هالفن. فبدأ يكون في عنده طولة بال ويكون في عنده مهارة ولو بسيطة، بعدين بتتنمى أكيد. يعني هي على التنمية بتتنمى أكتر
0: أكيد.
2: وفيها تعمل هالشي.
1: يعني ميس، نحن هلا عندنا هيك وقفه حكينا فينا عن الدمى بشكل عام، شفناها كلياتنا، ولكن اكيد انا وقفه ثانيه حنحكي عنها بشكل تفصيلي لحتى اي حدا بده يمتهن هي المهنه يعرف كيف بده يتصرف. بتشكرك على هي المعلومات القيمه.
2: الله يسلمك.
1: وان شاء الله بنشوفك بفقره ثانيه.
0: بنشوفك اكيد بفقره ثانيه. نحن موعودين بتفاصيل اكثر، بمعلومات اكثر عن هذا المجال. شكرا كثير لك.
2: سعيد بوجودي معكم. شكرا لكم
1: مشاهدينا، مني ومن نتالي ومن روز بدنا نتشكركم على انه عم تحضروا حلقات صباح سوريا. بنكون هيك نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، بحكايات مواضيع جديدة اعطيناكم اياها. ان شاء الله يا رب كنا خفاف الظل عليكم.
0: وانا بدي اتمنى لكم اكيد بقية نهار دافي برفقة الاهل والاصحاب، وبدي اقول لكم سلام. ونتالي بدي اقول لكم باي باي.
1: باي باي.

بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكات عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: نهاد قلعي ضحية حارت كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق تمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام، الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. بسبب هشاشة الوضع الأمني، القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد استمرار عملياتها في سوريا وتقول إنها ضرورية لمنع عودة تنظيم داعش والتوسع الإيراني. قادمة من الجولان المحتل دورية للاحتلال تتوغل في وادي الرقاد بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا، وتقصف أراضي زراعية بمحيط بلدة جملة. خلال زيارتهم لدمشق، وفد الدول المانحة يؤكد مواصلة دعم التعافي في سوريا، ويشدد على أهمية تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم. مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفاع أسعار الأضاحي في محافظة الحسكة، وإقبال محدود على أسواق المواشي.

0: إلى تفاصيل. اعتبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية اعتبر بأن سوريا ما تزال ساحة أساسية لعمليات مكافحة تنظيم داعش، مضيفا أن خطر عودة داعش ما يزال قائما بسبب هشاشة الوضع الأمني، وذلك رغم انخفاض هجمات التنظيم بنسبة 70% منذ 2023 في البلاد. وأشار في شهادته المقدمة إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكية ضمن وثيقة نشرها مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة توسع تعاونها مع الحكومة الجديدة بملف مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى استمرار القلق من مخيمات أسر ومراكز احتجازية عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا وإمكانية تحويلها إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف ما لم تعالج سياسيا وأمنيا. وأضافت الوثيقة أضافت أن العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ما تزال مستمرة وضرورية، وذلك لمنع عودة داعش أو توسع النفوذ الإيراني الذي أضعف مؤخرا أو أضعف وتعرضت شبكته لنقل السلاح عبر سوريا لضربات كبيرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات في وادي الرقادة بالقرب من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية، وقادمة من بوابة تل أبو الغيثار بريف القنيطرة. هذا وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف بالمدفعية الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة جملة من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وذلك بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. شهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 توغلات إسرائيلية عدة طالت مختلف القرى والبلدات. فما هو هذا الحوض؟
1: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءاً من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: ضبطت أمانات الجمارك في منفذ جديدة يابوس الحدودي محاولة تهريب مواد مخدرة عبر إحدى المركبات القادمة من لبنان. تمثلت بكمية من مادة الحشيش بلغ وزنها 23 كيلوغراما، إضافة إلى 50 جراما من مادة مجهولة النوع. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل علب مواد غذائية ضمن إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، كما أضافت أنه تم العثور على مواد أخرى داخل حقيبة السائق من بينها حبوب الكبتاجون. هذا وأشارت إلى تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً. بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، مرحباً بك بدر. ما هي تفاصيل هذه العملية وضبط شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان إلى الأراضي السورية؟
2: مرحبا بك حسام. نعم، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها لشخص كان ينوي التوجه إلى الأراضي السورية قادما من لبنان، وبعد التفتيش وخضوعه للتفتيش على معبر جديدة يابوس قامت الجهات المختصة بضبط 23 كيلوغرام من الحشيش، بالإضافة إلى 50 جرام من مادة قالوا أنها مادة مجهولة إلى هذه اللحظة، مجهولة النوع. أيضا بعد تفتيش متاع السائق تم العثور على حبوب الكبتاغون داخل الحقيبة، تم إحالة المضبوطات إلى الجهات المعنية والمختصة للمتابعة، وأيضا خضع السائق لتحقيق أولي ضمن إدارة المعبر، والجهات الأمنية قامت بإلقاء القبض عليه وتحويله أيضا ربما إلى القضاء أصولا، وتحويل أيضا المضبوطات إلى القضاء. بالفعل حسام، لاحظنا بالآونة الأخيرة نشاط لتجار المواد الممنوعة والتهريب على الحدود السورية، ليس فقط في معبر جديدة يابوس، إنما حصل يوم أمس محاولة لتهريب 142 ألف حبة كبتاغون بين الحدود الأردنية والسورية عبر تقنيات يقوم المهربون بابتكارها. كانوا سابقا يستخدمون طائرات الدرون، لكن هذه المرة قاموا باستخدام البالونات المعبأة بغاز الهيليوم والتي قد زودت بأجهزة جي بي اس بهدف توجيهها بشكل غير مباشر، وتم ضبط هذه الكمية على الحدود الأردنية. بحسب وزارة الداخلية حسام أنها تعمل بشكل كبير جدا على ضبط المنافذ مع الدول المجاورة، لا سيما الأردن ولبنان والعراق وغيرها أيضا من الدول، بهدف مكافحة ومنع تهريب هذه المواد ودخولها إلى سوريا أو حتى خروجها أيضا من سوريا. ضبط الحدود يحتاج بحسب خبراء ومختصين في هذا المجال إلى كثافة أمنية وأجهزة مراقبة عالية جدا،
0: نعم بدر، خاصة بأن
2: التشويش على طائرات الدرون أو
0: الحدود، نعم، بين سوريا ولبنان تمتد على مسافة 360 كيلومتر. ولكن بالعودة إلى هذا الخبر الذي قيل بأنه هو تم إلقاء القبض على شحنة لتهريب المخدرات قادمة من لبنان إلى سوريا، هل تم معرفة هوية السائق إن كان سوريا أو لبنانيا أم لا؟
2: حسام، التحقيقات مستمرة إلى هذه اللحظة، تشديدات أمنية كبيرة من الجانب السوري وأيضا الجانب اللبناني في المعبر بعد ضبط هذه الكمية من المواد المخدرة. ربما في الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عن هوية الشخص الذي قام بمحاولة تهريب هذه المواد الممنوعة إلى الداخل السوري. على الأرجح أن هذا الشخص ربما يكون له ارتباطات سابقة مع نظام الأسد البائد الذي يحاول بشتى الوسائل حسام إغراق سوريا بهذه المواد واستهداف الشباب السوري في المواد المخدرة التي تعرف بأنها مواد تقضي على الشباب بشكل كبير جدا. لكن حملات التوعية من قبل الجانب السوري وأيضا الجوانب الأخرى تتحدث عن خطورة هذه المواد، وضبط الحدود هو الأولوية لدى الجهات
0: على هذه التفاصيل معلومات. بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية حريقا اندلع ضمن 6 محال للصيانة في منطقة الصناعية باللاذقية، وذلك بعد أكثر من ساعتين من العمل. هذا وذكرت مديرية الطوارئ في اللاذقية أن الفرق عملت على تبريد آخر بؤر نار وتأمين المكان بالكامل.
3: سيطرت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ والكوارث على الحريق المندلع في منطقة الصناعة. الحريق عبارة عن محلات ضمن الصناعة اللاذقية، التهمت حوالي 6 محلات بشكل تقريبا كامل. سيطرت فرقنا على الحريق ومنعت الامتداد، والآن الفريق يعمل على تبريد آخر بؤرة في هذا المكان، آخر بؤرة للنيران في الحريق المندلع في.
0: وينضم إليها شمل عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية من مكان وقوع الحريق في منطقة الصناعة باللاذقية. مرحبا بك هاشم، ما هي التفاصيل وأسباب هذا الحريق؟
4: أنا حسام، أخبرت فرق الدفاع المدني خلال ساعات الليل الحريق الذي اندلع هنا في المدينة الصناعية بست محلات. طبعا هذه المحلات التي اندلعت فيها كانت بجوار بعضها البعض، وانتقلت النيران من محل إلى آخر، يعني استغرقت عملية إخماد الحريق وتفريده ما يقارب الساعتين. ساعد على اشتعال الحريق المواد التي يعني كانت موجودة داخل هذه المحلات، هي يعني أحد المحلات كان البيع لقطع غيار السيارات، وأيضا أحد المحلات كان يعني لتصويت السيارات، ومحل تنجيد للسيارات، وهذه مواد التنجيد فيها مواد بلاستيك ومواد يعني سريعة الاشتعال، وكانت فيها كميات كبيرة. جميع المحلات الستة الموجودة في هذه المنطقة احترقت بشكل كامل ومحتوياتها. فرق الإطفاء بالدفاع المدني يعني حاول السيطرة على النيران لكي لا تلتد إلى المحلات الأخرى والمجاورة، كون المدينة الصناعية مقسمة إلى قطاعات وهي إلى أجنحة يعني كما تظهر خلفي تماما، يعني في المحلات التي تظهر حاليا عند هذه الشجرة هي المحلات التي يعني طرقت بشكل كامل حتى الآن، يعني على ما يبدو أيضا هناك الفيار في الكهرباء على الكاميرا، تظهر لدينا أن هناك أيضا ما زال هناك بعض الماس الكهربائي الموجود. الدفاع المدني بعد تبريد المكان، وأيضا يعني لم يكن هناك أي إصابات بشرية، اقتصرت الأضرار على المادية. بالنسبة لأسباب هذا الحريق، يعني حتى هذه اللحظة لم يكن هناك أي تصريح رسمي عن سبب هذا الحريق أو من يقف وراءه، إن كان متعمدا أو حتى إن كان عن طريق الخطأ. الجهات المعنية فتحت تحقيقا في الأمر يعني لحظة وقوع الحادث بعد إخماد الحريق وإطفائه، ومن ثم يعني حتى هذه اللحظة يعني لم تصدر نتائج هذه التحقيقات إن كان متعمدا أو حتى إن كان يعني عن طريق الخطأ ماس كهربائي أو غير ذلك.
0: نعم، شكرا إليك هاشم عبد الله مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. قالت مصادر خاصة أن الأمن الداخلي ألقى القبض على إسماعيل موسى شبيب رئيس قسم دراسات في الأمن العسكري ببانياس خلال فترة النظام المخلوع، ويواجه شبيب الملقب بأبي موسى اتهامات واسعة من أبناء مدينة بانياس بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسرية بحق العشرات من شباب المدينة وأهاليها خلال سنوات الثورة السورية. هذا واحتفل أهالي بانياس بالقبض على المدعو إسماعيل موسى شبيب والمتورطية في انتهاكات بحق المدنيين وعمليات الإخفاء القسري بالمدينة.

0: أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من قبل شخصين بالقرب من الاتحاد النسائي في مدينة الرقة. ونقلت مصادر محلية صورا من انتشار أمني في الموقع عقب وقوع الحادث، كما أشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها الأمنية وبدأت التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين. هذا وشهدت محافظة الرقة خلال شهرية شباط الماضي هجوما أدى إلى مقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة 2 آخرين في هجوم نفذه داعش على حاجز أمني في الرقة، بحسب بيانية وزارة الداخلية. أفادت مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا بأن بلديات محافظة الحسكة منحت عشرات المرافق العامة لمستثمرين مقربين من قسد بعقود تمتد بعضها لعشر سنوات، وذلك منذ توقيع اتفاق 29 من كانون الثانية بين الحكومة السورية وقسد.
1: في محافظة الحسكة بدأت عشرات المرافق العامة تتحول شيئا فشيئا إلى مشاريع تجارية ومطاعم خاصة بعد أن منحتها البلديات لمستثمرين مقربين أو موالين لقسد وآخرين ينتمون لحزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي. هذا التحول وفق مصادر مطلعة لتلفزيون سوريا جاء بعد توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقسد في 29 من كانون الثاني لتصبح هذه الاستثمارات واقعاً على الأرض يصعب تجاوزه لاحقاً. المصادر أكدت أن البلديات سمحت للمستثمرين المقربين من قسد ببناء مطاعم ومرافق تجارية داخل الحدائق العامة، ومنحت أراضي تتبع لمؤسسات الدولة لمشاريع ومحال تجارية. هذه السياسة شملت جميع البلديات التي ما تزال تحت سيطرة قسد في مدن عمودة والدرباسية وتل تمر والحسكة والقامشلي والقحطانية وغيرها. عقود الاستثمار التي تتراوح مدتها بين 3 سنوات و10 لم تقتصر على البناء فقط، بل فرضت على المستثمرين أعمال تطوير في المناطق المستثمرة، ما يصعب لاحقاً دمج هذه البلديات مع الدولة السورية. الأهالي في تلك المناطق عبروا عن قلقهم من تقلص المساحات الخضراء بعد أن تحولت الحدائق العامة إلى مشاريع استثمارية يصعب على الناس الوصول إليها بسبب الأسعار المرتفعة، معتبرين أن هذا التغيير يعيد رسم الأولويات في مناطق كانت تعرف بمساحتها المفتوحة. إذن وأمام كل هذه المعطيات يبدو أن المقربين من قسد يستغلون الوقت لتحقيق مكاسب اقتصادية واستثمارية على الأرض، في حين تسابق الحكومة السورية الزمن لاستعادة المؤسسات والمرافق العامة مع استمرار تطبيق اتفاق الاندماج.
0: افتتح وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته إلى المغرب السفارة السورية في الرباط، واتفق مع نظيره المغربي على مسار شامل في العلاقات بين البلدين. أشار إلى عمق العلاقة السورية المغربية والمضي بها نحو مرحلة جديدة في كل المجالات.
2: على غرار عواصم عربية وأوروبية، رفع وزير الخارجية أسعد الشيباني العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع إعلان المغرب عزمه إعادة فتح سفارته رسميا في دمشق، في خطوة تعكس فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الجمود الذي شهدته خلال عهد النظام المخلوع. الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول سوري في الحكومة الجديدة حملت رسائل سياسية واقتصادية متعددة، إذ أكد الشيباني خلالها على عمق العلاقات التاريخية بين دمشق والرباط، مشيرا إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي سارعت إلى استئناف العلاقات السياسية مع سوريا بعد نحو 20 يوما من سقوط النظام.
3: لا ننسى الموقف المشرف.
2: وكشف الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عن اتفاق بين الجانبين لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال إلى جانب إطلاق مسار تعاون يبدأ سياسياً بين وزارتي الخارجية ويمتد إلى مجالات الاقتصاد والتعليم والتجارة.
4: اليوم بفضل هذه الدينامية اللي تلقى جلالة.
2: وإلى جانب تأكيده فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مع زيارة الشيباني للرباط، أشار بوريطة إلى أن بلاده أغلقت سفارتها في دمشق عام 2011 كرسالة دعم للشعب السوري، وتعتزم إعادة افتتاحها كتأكيد على عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، معبراً في الوقت ذاته عن دعم الرباط للخطوات التي تتخذها سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وبين رمزية زيارة وإعادة فتح السفارات، تبدو دمشق والرباط أمام مرحلة جديدة تحاول فيها العاصمتان إعادة بناء من قطع سياسياً واقتصادياً، في وقت تسعى فيه سوريا إلى توسيع حضورها العربي واستعادة علاقاتها الإقليمية بعد سنوات من العزلة والقطيعة.
0: هذا والتقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أبناء الجالية السورية في المغرب، وذلك خلال زيارته الرسمية يوم أمس. وذكرت وزارة الخارجية أن اللقاء مع أبناء الجالية تزامن مع افتتاح الشيباني السفارة السورية في الرباط، وتأكيد الجانبين على بدء مسار شامل للتعاون بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والتعليمي والتجاري. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أكد أن سوريا لن تكون مجرد ضحية بعد اليوم، بل دولة وحكومة وشعبا ملتزمين باتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار المآسي التي عاشها السوريون. وأضاف علبي خلال جلسة سابقة لمجلس الأمن بمرور 10 سنوات على صدور القرار المتعلق بحماية المستشفيات أن السوريين يستذكرون في هذه المناسبة تهجير مدينة حلب عام 2016 نتيجة لقصف المستشفيات، مشيرا إلى أن عددا من الأطباء الذين هجروا قسريا حضروا قبل سنوات إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف قصف المستشفيات، مؤكدا أن هذه الانتهاكات لم تتوقف إلا بعد تحرير سوريا. أكدت رئيسة وفد دول المانحة وزيرة الشؤون الإنسانية في الخارجية الألمانية مواصلة الجهات الدولية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا. وشددت في لقاء خاص مع وكالة سانا عقب مباحثات أجراها وفد يضم 23 دولة مانحة مع الحكومة السورية والأمم المتحدة، شددت على أهمية الانتقال التدريجي من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى سبل العيش المستدامة. واشترطت المسؤولة الدولية إلزام أو إزالة الألغام ومخلفات الحرب لتسهيل العودة للنازحين واللاجئين وأحياء القطاع الزراعي، كاشفة عن تنسيق جار مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، وذلك بهدف تأمين المعدات المتخصصة للكوادر المحلية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة التيار الكهربائي إلى مشفى الحراك الوطني في ريف درعا الشرقي بعد انقطاعه نتيجة لإشكالات تتعلق بدفع فاتورة الكهرباء المترتبة على المشفى، وهو مبلغ يعجز القطاع الصحي العام والمحافظة عن تأمينه. وأوضح مراسل تلفزيون سوريا أن مديرية الكهرباء أقدمت أمس الخميس على فصل التيار الكهربائي عن المشفى الذي يخدم ما يزيد على 300,000 نسمة في المنطقة. وأضاف المراسل أن المشاورات ما تزال مستمرة لضمان استقرار التغذية الكهربائية. حسام المسال من مراسل تلفزيون سوريا في درعا ينضم إلي، مرحبا بك يا حسام. ما تفاصيل هذه القضية أو الأمر انقطاع التيار الكهربائي عن مشفى لعدم تمكنه من دفع الفواتير، وحل الأمر مبدئيا، ما هي التفاصيل الإضافية حسام؟
5: نعم حسام، الحقيقة الموضوع أخذ يعني ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، علما أن الموضوع لا يحتاج كل هذه الضجة. القضية أن الخط الكهرباء الذي يصل إلى مشفى الإحراق هو خط معفي من التقنين، أي الكهرباء تصل إليه 24 ساعة، هذا الأمر دفع عدد كبير من الأهالي والسكان في محيط المشفى إلى استجرار التيار الكهربائي بشكل عبثي وعشوائي من خط المشفى الوطني، مما رتب يعني عملية استهلاك كبيرة للتيار الكهربائي دون دفع فواتير ودون يعني تحميل كبير على محولة المشفى التي لا تنقطع فيها أو لا ينقطع فيها التيار الكهربائي، ودون دفع فواتير من قبل المشتركين ولا حتى المشفى. بحسب مهندس غازي شريف مدير كهرباء درعا أنه يتم الآن إزالة كامل التعديات في محيط المشفى من قبل الأهالي والسكان الذين سحبوا خطوط التيار الكهربائي من خط المشفى، وبعد ذلك سوف يتم وصل أو إعادة وصل التيار الكهربائي إلى المشفى بشكل طبيعي على مدار 24 ساعة بدون تقنين. وريثما يتم ذلك الآن يوصل خط الكهرباء للمشفى عبر مولدة كهربائية تعمل بالديزل لتأمين التيار الكهربائي، ريثما تتم إزالة التعديات وإعادة التيار الكهربائي غير المقنن إلى المشفى، ذلك لأن المشفى طبعا لا يمكن أن تتوقف عنه يعني التغذية الكهربائية بسبب وجود غرف عمليات ووجود يعني غرف تعقيم وأيضا براد موتى وما إلى ذلك. كل هذه الأمور تحتاج إلى كهرباء متواصلة في مشفى الإحراق، وبالتالي يعني سوف تزال التعديات بشكل كامل. والموضوع يعني بحسب مدير كهرباء درعا بتصريح أخير قبل يعني دقائق أنه لا يتعلق بموضوع دفع فواتير أو ما شابه، ولكن يتعلق بموضوع استجرار غير مشروع. وكانت مديرة الكهرباء في درعا قد عملت خلال الفترة الماضية على إزالة عدد كبير من التعديات وعمليات الاستجرار غير مشروع خاصة المتعلقة بأبار المياه في ريفي درعا الشرقي والغربي.
0: نعم حسام، كم ساعة انقطع التيار الكهربائي عن المشفى، خاصة بأنه هو يخدم 300 ألف مواطن في المنطقة؟
5: الحقيقة لم يحصل انقطاع يعني بشكل طويل عن المشفى الإحراق. مباشرة تم تشغيل مولدات تعمل بالديزل، حيث أن المشفى له مخصصات من الديزل لعمل هذه المولدات، له مخصصات يأخذها من مديرية الصحة. ولكن بالحقيقة يعني عمل التيار الكهربائي بدون تقنين التيار الطبيعي الرئيسي هو أفضل بالنسبة للمشفى، ويعمل على عملية استقرار في تغذية الأجهزة الكهربائية في داخل المشفى. وبالتالي كان هناك يعني حسام هي عملية تخوف من انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، أو تخوف من قطع التيار الكهربائي الدائم عن مشفى الإحراق، وهو ما دفع يعني الوجهاء إلى التواصل مع مديرية الكهرباء ومع محافظ درعا الذين قاموا بالتواصل مع أيضا مديرية الصحة وعمل يعني حل لهذه المشكلة بشكل سريع، وهو إزالة التعديات وإعادة وصل الكهرباء إلى المشفى.
0: نعم شكرا إليك على هذه التفاصيل حسام المسال من مراسل تلفزيون سوريا في درعا. تعاني بلدة محجر في ريف درعا الشمالي من تفشي لالتهاب الكبد الوبائي من النوع A، خاصة في الحي الشرقي، إذ سجلت البلدة نحو 150 حالة حتى الآن، ما استدعى تحركا عاجلا للجهات الصحية والخدمية في المنطقة.
6: عائدا بابنه موسى من عيادة الطبيب بعد أن أصابه التهاب الكبد كحال العشرات من أبناء الحي الشرقي في بلدة محجة بريف درعا، انتشرت العدوى خاصة بين الأطفال في مدرسة الحي، ويروي لنا أبو لؤي كيف سجلت في منزله أولى الحالات.
7: تبين من خلال الفحص الأولي أنه معهم التهاب كبد، سوينا إجراءات وعزلة تامة، وبعد مرور شهر الله أكرمنا بالشفاء، عم بتماثلوا للشفاء، ولكن لحد اللحظة في آثار جانبية.
8: الحي عندكم في إصابات سلبية؟
7: الحي تبين بعد 10 أيام من الإصابة مع أبنائي أنه بالحي انتشر الأمر، وعم بيقولوا أنه المياه هي سبب المرض.
6: ظاهرة الرعي بجوار مصادر مياه الشرب واختلاط المياه بمخلفات المواشي، وقيام المهجرين الذين يقطنون بجوار هذه البئر بثقب خط المياه عشوائياً، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الصرف الصحي في منازل القرية، من الأسباب التي أسهمت برفع عدد حالات الإصابة بالتهاب الكبد إلى أكثر من 150 حالة، الأمر الذي استدعى تدخل مديريات الصحة والمياه والصرف الصحي بشكل عاجل وتشكيل غرفة طوارئ لاحتواء تفشي المرض.
9: قمنا بإزالة بورة العدوى في البئر رقم 9، ثم قمنا بإزالة آثار الأغنام من حرم البئر، ثم وتم نضح الجور المياه من جور الصرف الصحي من قبل المنازل. علينا أن ندرك أخيرا بأن المرض هو مرض مؤقت وقابل للشفاء، أساسه الوقاية والنظافة الشخصية.
6: تسهم حملات التوعية أيضا بالحد من توسع بؤرة العدوى في القرية التابعة إدارياً لمنطقة إزرع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 20,000 نسمة.
10: شكلت الأيام الماضية اختباراً حقيقياً للإجراءات الحكومية التي تحاول الحد من تفشي فيروس التهاب الكبد في بلدة محجة، وتبقى طول فترة حضانة الفيروس عاملاً رئيسياً في استمرار تسجيل الحالات. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من بلدة محجة في ريف درعا الشمالي.
0: زار وفد تركي رفيع المستوى مدينة حلب، وترأس الوفد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وسفير تركيا لدى دمشق نواح يلمز. هذا وبحث محافظ حلب مع الوفد التركي عددا من الملفات الخدمية والاجتماعية وناقش آفاق العمل المشترك. واطلع الوفد التركي على مراحل ترميم الجامع الأموي في حلب، وزار مواقع أثرية في المدينة. افتتحت في محافظة إدلب محاكم مجلس الدولة، وذلك في مبنى مجلس مدينة إدلب ضمن خطوة تهدف إلى تفعيل دوره القضائي والاستشاري في المحافظة.
11: اليوم تم افتتاح في إدلب محاكم مجلس الدولة، وتتمثل في محكمة القضاء الإداري والمحكمة المسلكية والمحكمة الإدارية. ومهام هذه المحاكم هي فض النزاعات ما بين الإدارة وما بين المواطن، أو فض النزاعات ما بين الإدارة والعاملين لديها. ومن مهام هذه المحاكم نشر الثقافة القانونية، ترسيخ سيادة القانون، الاقتصاد على المواطن وتخفيف عبء السفر، وتحقيق العدالة، وترسيخ مفهوم حماية الحقوق والقانون.
0: تشهد أسواق المواشي في الحسكة وعموم منطقة الجزيرة ارتفاعا في أسعار الأضاحي هذا العام في ظل تراجع القدرة الشرائية والتحديات الاقتصادية. وبحسب شهادة لصحيفة عن البلد، فقد استفاد مربو المواشي هذا العام من وفرة الأعشاب، مما انعكس على أسعار المواشي التي ارتفعت بشكل كبير. وتبدأ أسعار الأغنام المعدل للأضاحي هذا العام من 4 ملايين ليرة سورية، وقد تصل إلى 6 ملايين بحسب الحجم والعمر والنوع، بينما تتراوح أسعار الكباش بين 8 و10 ملايين، في حين يصل سعر الكبش الحرجية إلى نحو 20 مليون ليرة. نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دورة تدريبية للقضاء المتدربين في المعهد العالي للقضاء في دمشق، تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وآلية إدارة العدالة الانتقالية.
12: طبعا نحن هنا في المعهد العالي للقضاء نقوم بورشات تدريبية مع القضاة المتدربين حول العدالة الانتقالية، بحيث عندما يتم اعتمادهم كقضاة يكونوا مهيئين ومجهزين وعندهم الخبرة الوافية حول العدالة الانتقالية. ومن المعلوم أن العدالة الانتقالية كانت غائبة عن الساحة السورية سابقا، وفضل الله عز وجل الآن هناك حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها في على المستوى الوطني، بالإضافة للمعايير العامة للعدالة الانتقالية. طبعا ان هذه الدوره هي جزء من مسار طويل الامد فيما يتعلق في حقوق الانسان وكيفيه تطبيقها على المستوى الوطني واستمراريه على جميع او معظم القضاة المعنيين في العداله الانتقاليه.
0: شهد عدد كبير من الابنيه القديمه في دمشق حاله من التضرر خلال فصل الشتاء المنصرم، وذلك نتيجة للأمطار والعوامل الجوية التي أثرت على البنية التحتية لتلك البنية، ما أعاد ملف هذه الأبنية وضرورة ترميمها إلى الواجهة من جديد.
13: تتنوع مشاهد الأبنية هنا وتختلف حالتها الفنية أيضا، ففي دمشق القديمة باتت مئات من الأبنية تحتاج إلى ترميم أو صيانة جزئية أو كلية، فالعوامل الجوية أثرت عليها بشكل مضاعف خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى حوادث انهيار خلال هذا العام.
14: صدنا تقريبا حوالي 6 حالات من الانهيارات المختلفة اللي حصلت بالأثناء حصول موجة الأمطار الغزيرة بسوريا بشكل عام وبمدينة دمشق. قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هاي الحالات، تقييم هاي الأضرار، اتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على إعادة ترميم الأجزاء المتضررة، ولا سيما أنه جزء كبير من هاي الحالات اللي تم رصدها هي عبارة عن جدران مطلة على الأملاك العامة وعلى الجوار. هون بتكمن يعني الباب الأكثر دافع على أنه يكون الترميم بسرعة عاجلة.
13: تختلف ملكية قسم كبير من الأبنية القديمة في دمشق، فبعض منها يعود للمؤسسات الحكومية والوقف، والقسم الأكبر ملكيته خاصة، وهو ما يفرض على ملاكها ترميمها ومتابعة حالتها الفنية تحت إشراف مديرية آثار دمشق.
15: نحن مهمتنا كجهة أثرية توجيه الإنذارات لأصحاب الأملاك في شان ترميم الواجهات الأبنية تبعها الخاصة. نحن قانونيا نحن ما فينا غير كنا شريك مع الجهات المعنية، هي مديرية المدينة القديمة، بنوجه إنذارات لأصحاب العقارات في شان ترميم الواجهات الأبنية، ولكن ما بالقانون ما في شيء نحن من نحسن نساعدهم غير انه يكونوا مشرفين على الاعمال، والتقيد بالاعمال بالمواد التقليديه اللي الوضع اعاده البناء لما كان عليه سابقا.
13: مع تراجع عمليات الترميم المنظم خلال السنوات الماضيه وما رافقه من تهجير لعدد كبير من السكان، تراجعت الحاله الفنيه لكثير من المنازل في دمشق، مما بات يجعلها خطرا على سكانها وعلى القاطنين بجوارها. يفتح ملف الأبنية المنهارة والآيلة للسقوط في دمشق القديمة الباب على واحد من أهم الملفات التي تحتاج إلى تحرك كبير من الجهات الحكومية واهتمام أكبر من الأهالي. عوض منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تواجه الآثار في مدينة أرقى إهمالا نتيجة لغياب مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، إذ تعرضت تلك الآثار على مدار تلك السنوات من عمليات تجريف وتعديات من الأهالي وتنقيب عشوائي، الأمر الذي يهدد هوية المدينة التاريخية وينذر بوجوب اتخاذ خطوات جدية لحماية تلك الآثار.
16: تشهد الآثار في مدينة الرقة إهمالا متزايدا خلال السنوات الماضية، تعرضت لعمليات تجريف وتعديات من قبل بعض سكان المنطقة، فضلا عن أعمال تنقيب عشوائية طالت مختلف المواقع الأثرية في المحافظة.
17: كانت تجي بعثات أجنبية

0: المعنية إعادة الآثار إلى مكانتها لما تمثله من إرث إنساني وحضاري، إلا أن ضعف الإمكانات يحول دون ذلك في وقت تحتاج فيه تلك المواقع إلى تدخل عاجل ووقف التعديات المستمرة عليها.
1: نلاحظ وضع الإهمال وعدم الرقابة على المواقع الأثرية. وجدنا البناء المخالف، تعديات الزراعة، تنقيب العشوائي، المواقع الأثرية، مكبات للنفايات. طبعا بالأيام القادمة أهم شيء دور تثبيت الحراس في مواقعهم.
0: في وقت ما تزال فيه الجهات الحكومية المعنية بالأثار غير فاعلة على الأرض، تواجه تلك المواقع في الرقة تعديات متواصلة من قبل أشخاص يجهلون قيمتها الحضارية والتاريخية.
2: تتأثر البلاد اليوم الجمعة باضطراب جوي يترافق بزخات مطرية رعدية وحركة رياح نشطة مع هبات قوية، وفق ما أفادت به النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية. ويكون الطقس اليوم نهارا غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لهطولات مطرية غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والوسطى، وسديميا مغبرا في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية. تواصل المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز الصناعات الغذائية في سوريا، في ظل مساع حكومية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، وبين توسع نشاط المنشآت الغذائية وارتفاع حجم الإنتاج.
3: نشاط متزايد تشهده المدينة الصناعية في حسياء ضمن قطاع الصناعات الغذائية الذي يضم 251 منشأة ترفد السوق السورية بمواد أساسية كالسكر والزيوت والطحين والأجبان.
4: بعد التحرير صار في خطوات كتير إيجابية على مستوى فتح الأسواق، وكان لها تأثير كتير إيجابي على مستوى التجارة، لكن كان لها بعض السلبيات على مستوى الصناعة السورية، خاصة الصناعة الغذائية بسبب منافسة للمنتجات اللي اجت من برا بنوعيات شوي متدنية وبأسعار كتير واطية. الحل هو انه ينعمل نوع من حماية للصناعات الوطنية، للمحافظة على الصناعات، للمحافظة على اليد العاملة.
3: هذه المنشآت التي أمنت آلاف فرص العمل لم يقتصر دورها على تغطية احتياجات الداخل، بل امتدت لتصدير فائض إنتاجها إلى الدول المجاورة، ما يعزز من حضور المنتج السوري في الأسواق الإقليمية.
5: طاقتنا الإنتاجية بتكرير زيوت بحدود 180 طن باليوم، وعصر البذور بحدود 1000 طن بذور فول صويا باليوم الواحد. طبعا التسهيلات اللي صارت الحمد لله، تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج صارت تأمينها أسهل ومتوفر أكثر. بالنسبة للصعوبات اللي عم تواجهنا نحن بالمعمل، عدم أو صعوبة تأمين الخبرات اللي عم تترك أو لأسباب ما من خبرة عمال أو مهندسين، فهاي عم نواجه الصعوبة نحن. هاي بقية الأمور الحمد لله كلها للأحسن والأفضل.
3: وعلى خطى التعافي تبذل الجهات المعنية جهودا لتقديم تسهيلات استثمارية وحوافز تشجيعية تهدف إلى إعادة دوران عجلة المعامل المتوقفة واستقطاب رؤوس الأموال.
6: ويمكن للمستثمر أن يستورد مجرد ما كان مخصص في المدينة الصناعية بحسياء آلاته معفاة من الرسوم والجمارك، وهناك تسهيلات جمركية أخرى واستفادة من قانون الاستثمار اللي صدر مؤخرا من هيئة الاستثمار السورية.
3: ورغم التحديات اللوجستية تظل الصناعات الغذائية في حسياء ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، وسط توجهات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة الصناعية. هنا في المدينة الصناعية بحسياء يستمر الانتاج رغم التحديات، وسط رهان الصناعيين على الدعم لاستعادة قوتهم. أنس دريس لتلفزيون سوريا، المدينة الصناعية حسياء.
2: عادت مهنة تربية الضفادع إلى ريف حماة، وذلك بعد أن عبر أحد المربين في سهل الغاب الذي نقل المهنة من تركيا إلى داخل محمية صغيرة في المنطقة.

0: لتحويلها إلى مصدر دخل وفرصة عمل وسط تحديات تتعلق بشروط التربية والتكاليف المرتفعة.
1: هلا قوة أغلبه
2: مشهد غير مألوف، أصوات نقيق تتصاعد من محمية صغيرة في سهل الغاب، تربية الضفادع تجربة جديدة يحملها حسن معه من تركيا إلى سهل الغاب، محاولا إدخال هذه المهنة إلى المنطقة وتحويلها إلى مصدر دخل جديد. فكرة بدت غريبة في البداية لكنها اليوم تتحول إلى واقع وتجربة استثمارية.
3: الضفدع متواجد بسهل الغاب بشكل جدا كبير، فحبيت أجلب الاستثمار. تواصلت مع اللي كنت أشتغل معهم بتركيا ضمن هالشركة هاي، وبالفعل حبوا الفكرة وأجوا لهون وباشرنا عمل. ونحن أسا مشروعنا أكبر من هيك بكتير، وحابين أنه نستثمر بشكل أكبر، ولكن عم نلاقي صعوبات.
2: الطريق هنا لا يبدو سهلا، المشروع يحتاج إلى أحواض خاصة وعناية يومية لا تحتمل الخطأ، إضافة إلى شروط فنية دقيقة مرتفعة الكلفة تفرضها مديرية البيئة. كلها تفاصيل تفرض تحديات مختلفة داخل هذا المكان.
4: بلشت أنا موضوع الضفادع بحمام الثمانينات، بعدها عن طريق جمع الضفادع وتصديرها، بعدها تم تنظيم هذا الموضوع بإقامة مزارع للتربية خوفا على هذه الأنواع من الانقراض والحفاظ على التوازن البيئي. توقفت بعد ذلك خلال الثورة، وحاليا إجانا أول طلب للتصدير في مديرية البيئة بحما.
2: مهنة جديدة تحاول أن تشق طريقها في سهل الغاب بريف حما، تواجهها تحديات كثيرة وشروط معقدة، فهل تنجح في التحول إلى مشروع قابل للاستمرار أم تبقى مجرد تجربة غريبة يصعب تعميمها؟
5: هذه الأصوات لم تعد مجرد ضجيج ليلي في سهل الغاب، بل تحولت إلى مصدر دخل وتجربة جديدة يحاول أصحابها اقتناص فرصة من بين الماء والطين. مهنة غير مألوفة لكنها تفتح بابا جديدا للعمل.

0: أصيب فلسطينيان أحدهما طفل باعتداءين لمستوطنين إسرائيليين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين هاجموا عائلة أرجبي المقدسية بالحجارة، ما أدى إلى إصابة طفل في الوجه. من جانبها نقلت الوكالة أن مستوطنين هاجموا قرية بيت إكسا واعتدوا على المواطنين، ما أدى إلى إصابة شخص. تتسع ممارسات الاستيطان الإسرائيلي من الضفة الغربية إلى الجنوب السوري وسط تصاعد عمليات مصادرة الأراضي وسرقة المواشي واقتحام القرى تحت حماية عسكرية، ما يترك المدنيين تحت تهديد فقدان مصادر أرزاقهم.
1: من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، هنا مشهد يختزل كيف تبدأ سرقة الأوطان بأرض تصادر وراع يطرد وأغنام تساق تحت حماية عربات الاحتلال الإسرائيلي المصفحة، في حين يواصل المستوطنون نهب ما تبقى من حياة الفلسطينيين. مشهد تحول إلى صورة دموية بعد اقتحام مستوطنين قرية اللبن الشرقية شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد طفل في التجمع البدوي، لتتحول سرقة الأغنام إلى وسيلة للاقتحام وإشعال المواجهات، تصل إلى حد قتل الفلسطينيين وهم يدافعون عن أرضهم ورزقهم. ولا تقتصر ممارسات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ففي سوريا لا يبدو المشهد مختلفاً كثيراً، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة مصادرة الأراضي في ريف القنيطرة واقتلاع الأشجار المعمرة من المحميات الطبيعية كمحمية جبات الخشب، إلى جانب سرقة مواشي رعاة الأغنام. قواعد عسكرية ومخططات إسرائيلية تعزز سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، وتوغلات برية متكررة في ريف القنيطرة تفرض سياسة الأمر الواقع، بما يهدد التماسك الجغرافي للمناطق ويكرس واقعاً أكثر قسوة على الأراضي المحتلة.
0: شنت طائرات حربية إسرائيلية غارة على بلدة القصيبة في قضاء النبطية جنوب لبنان، وقصفت الطائرات الإسرائيلية بسلسلة غارات منطقة مرج الصفا في بلدة شوكين وفي النبطية الفوقة، دمرت حياً يضم مركز بلدية النبطية الفوقة وعددا من المباني السكنية. كما تزامنت الغارات مع قصف مدفعي عنيف استهدف محيط الميتم في ميتفون وأطراف النبطية الفوقة. أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات ضد تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، وأشار الحزب في بيانات إلى تفجير عبوة ناسفة فجر اليوم في قوة إسرائيلية حاولت التسلل نحو شمالي بلدة الطيبة، تلاها استهداف صاروخي لقوة أخرى في منطقة بيدر الفقاني بالبلدة ذاتها. هذا وأضاف الحزب، أضاف في بياناته أنه استهدف مباشرة جرافتين عسكريتين من طراز D9 في أثناء تحركهما بين بلدتي أرشاف وحداثة، بالإضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي طال تجمعا إسرائيليا في قرب موقع البياضة المستحدثة. وينضم إلي وسيم جانبين، صحفي معي من بيروت. مرحبا بك أستاذ وسيم. إذن إلى الآن ما زالت هناك استهدافات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل. قبل أن أبدأ معك عن هذه التفاصيل بالحديث، ما هو أو ما هي آخر التطورات الميدانية الآن، إن كان هناك تطورات ميدانية أستاذ وسيم؟
2: نعم، مرحبا لك وللمشاهدين. نعم، خلال لقائنا هذا هناك استهدافات على مدار الدقيقة يعني في الجنوب من حزب الله ومن أيضا من الجانب الإسرائيلي، ويعني رد ورد مباشر ورد على الرد، تمثل في خرق جوي إسرائيلي أيضا فاضح وعبر ضربات مركزة، إذ استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية قبل قليل سيارة مدنية في مدينة النبطية، وجاء ذلك بعد وقت قصير من غارة عنيفة ضربت منطقة جل البحر في العباسية وتحديدا عند مدخل مدينة سور الرئيسي. قيل أن هذا الاستهداف هو لشخصية، يعني استهداف اغتيالي، ولكن لم نعرف تفاصيله بعد، وكان على مقرب مستشفى حيرام، بالإضافة لاستهداف أيضا شقة سكنية في منطقة الحوش خلف نفس المستشفى الإيطالي. هذا التركيز على المراكز الحضرية الحيوية في صور والنبطية واستهداف حركة التنقل يبعث برسالة واضحة. الجانب الإسرائيلي ينقل ثقل العمليات العسكرية من القرى الحافة الأمامية إلى العمق اللوجستي لمدن الجنوب. أيضا إسرائيل تعتمد استراتيجية الأرض المحروقة لتضغط على المفاوض اللبناني في واشنطن. نحن نعلم أنه نحن في خضم مفاوضات اليوم في واشنطن، وغدا ستستأنف. جيش الاحتلال أعلن رسميا تنفيذ أكثر من 65 غارة جوية هدمت أبنية سكنية وبنى تحتية في الجنوب. القصف الفوسفوري الحارق وغير المسبوق استهدف بلدات يحمر شقيف زوتر كفرتبنيت، ترافق مع أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف ركز على تلة علي الطاهر وحروف النبطية الفوق والمنصوري. هذا الضغط الناري لم يوفر أحدا حتى القوى العسكرية، فاضطر الجيش اللبناني إلى الإخلاء مركزه العسكري في منطقة العامرية قرب المنصوري بشكل ظرفي نتيجة كثافة الشظايا والقذائف الإسرائيلية التي تساقطت في محيط المركز العسكري. في المقابل أيضا يعني الاندفاع العسكري باتجاه لبنان لا يبدو أنه نزح، حيث تصدى له حزب الله وأعلن جيش الاحتلال رسميا عن مقتل جندي من لواء جولاني في النخبوية خلال معارك الضارية في الجنوب، ليرتفع عدد قتلى المعترف بهم إلى منذ استئناف القتال إلى 6 جنود. نعم. وهو ما يفسر لجوء
0: نعم أستاذ وسيم، هذه التطورات الميدانية وهذا الاستهداف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله، خاصة في ظل تصريحات أمريكية تقول بأن المحادثات بين لبنان وبين إسرائيل تسير بشكل جيد، المفارقة هنا كيف ستؤثر هذه العمليات من الجانبين على المحادثات؟ وهل المحادثات تتطرق لهذه العمليات؟
2: نعم، يعني تجري الآن الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة وبوفود موسعة ليست كسابقاتها. بيمثل الجانب اللبناني طبعا سفير الأسبق سيمون كامران بعد رفع التمثيل اللبناني بتكليف من الرئاسة اللبنانية. هذه الجولة يصفها الدبلوماسيون الأمريكيون بأنها الأكثر حساسية وتعقيدا منذ انطلاق مسار التفاوض. السبب في ذلك هو الهوة الشاسعة بين شروط الطرفين. إسرائيل مدعومة بخطة أعدتها وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية الأمريكية CIA، دخلت إلى طاولة تطلب تفكيك البنية العسكرية لحزب الله ووضع آليات رقابية دولية صارمة لنزع السلاح وتثبيت ما تسميها الخط الأصفر في الجنوب، جاعلة من انسحاب قواتها من القرى التي توغلت فيها مكافأة سياسية مقابل نزع السلاح. في المقابل يدخل الوفد اللبناني بموقف حاسم يطلب الوقف الفوري والشامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي الكامل والغير مشروط من كافة الأراضي والقرى اللبنانية. وبالتالي نجد هنا هوة شاسعة بين المطلبين، يعني وهي ما لن تصل إلى نتيجة، خاصة أن المطلب الإسرائيلي عالي السقف جدا ولا يمكن للبنان أن يتحمله. وأيضا جاء على كلام الرئيس بري خلال تصريح لجريدة الأخبار اليوم بأن الرئيس بري وصف وضعه بأنه متشائل، أي أنه غير متفائل وغير متشائم، وهذا يضع رؤية الرئيس بري بأن يعني الجولة التفاوضية لن تكون على مستوى الآمال المطلوبة منها.
0: نعم، شكرا إليك الصحفي وسيم جانبين، صحفي كنت معي من بيروت. نهاية الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية، ألقاكم مشاهدينا في الساعة الثانية بعد دقائق.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي وتشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كثير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

مرحبا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية، ونبدأ كالعادة بالعناوين. يضم 23 دولة وفد الدول المانحة يؤكد دعم جهود تعافي مبكر في سوريا، ويؤكد أهمية الانتقال من الإغاثة إلى سبل العيش المستدام. اعتداء جديد، الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في وادي الرقاد بحوض اليرموك غربي درعا ويقصف الأراضي الزراعية في بلدة جملة. في ذكرها 78 الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة وتأكيد على التشبث بالأرض وحق العودة. بعد اختتام زيارته، ترامب يقول أن الصين مستعدة لدعم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وبكين تدعو لفتح مضيق هرمز.

0: أكدت رئيسة وفد الدول المانحة وزيرة الشؤون الإنسانية في الخارجية الألمانية إينا فريدريك مواصلة الجهات الدولية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، وشددت في تصريحات لوكالة سانا عقب مباحثات أجراها وفد يضم 23 دولة مانحة مع الحكومة السورية. شددت أيضا على أهمية الانتقال التدريجي من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى سبل العيش المستدامة، واشترطت المسؤولة الدولية إزالة الألغام ومخلفات الحرب لتسهيل العودة أو عودة النازحين واللاجئين وأحياء القطاع الزراعي، كاشفة عن تنسيق جار مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام لتأمين المعدات المتخصصة للكوادر المحلية. وينضم إلي بدر كجاخ مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك يا بدر. إذن رئيسة وفد الدول المانحة إلى سوريا أكدت على أن الجهود ستكون ليس فقط جهود آنية وإنما مستدامة ودعم التعافي المبكر. التفاصيل إضافية معك بدر.
1: أهلا بك حسام. بالفعل زار الوفد سوريا منذ قرابة الخمسة أيام واجتمع مع الحكومة السورية بالتحديد في وزارة الخارجية. الوفد تألف من ممثلين عن 23 دولة مانحة لسوريا، وكان برئاسة الوفد إينا فريدريك، وقالت أن سوريا يجب أن تنتقل من إطار الدعم إلى إطار التعافي المبكر الذي ناقشته مع وزارة الخارجية وإدارة الطوارئ والكوارث وبحضور مصرف سوريا المركزي. حسام، بالفعل بنود عديدة جرت أثناء هذا الاجتماع أكدت على ضرورة أن يجب على سوريا الإسراع في إزالة الألغام وأيضا مخلفات الحرب، وقالت أن الحكومة السورية قامت بإعداد خطة للقيام بذلك. الحكومة السورية بالفعل بدأت بإزالة الألغام ومخلفات الحرب من المناطق التي كانت تشهد معارك، في إن كان ريف إدلب أو باقي المناطق السورية كريف دمشق وريف حمص أيضا. الوفد توجه إلى ريف حمص وريف دمشق وعاين المناطق بشكل مباشر حسام، واطلع على الواقع هناك. أكدت إن يجب على السوريين النهوض بالواقع السوري بالتعاون مع هذه الدول المانحة لهم والحكومة السورية أيضا، عن طريق تشغيل وخلق فرص عمل لهم والاعتماد على الكفاءات السورية المتواجدة داخل سوريا وخارج سوريا أيضا. حسام، بالفعل هذه الجولة قامت بتقييمها إينا فريدريك أنها جولة هامة جدا للوفد، والذي سيستمر بدعم سوريا بحسب ما قالت أيضا إلى الوصول إلى التعافي المبكر والمستدام أيضا.
0: هل وضعت
1: حسام آراء عديدة؟
0: هل وضعت خطة لذلك؟ يعني خاصة من أخطر وأهم الملفات هو الألغام ومخلفات الحرب التي تمنع الكثير من العودة إلى مدنهم وقراهم ومنازلهم، هل هناك خطة للبدء بإرسال المعدات والبدء بإزالة الألغام؟
1: حسام، الخطة وضعتها الحكومة السورية بالفعل وبدأت بتنفيذها، لكن الإحصائيات التي صدرت عن المنظمات المعنية بالشأن الإنساني أنه أكثر من 1000 شخص قضوا نتيجة هذه الألغام ومخلفات الحرب. هذه الألغام وهذه المخلفات حسام تحول بين المدنيين الذين لا يزالون إلى هذه اللحظة خارج ديارهم وبين منازلهم والعودة إليها نتيجة انتشار الألغام بشكل كبير جدا في بعض المناطق.
0: يعني ليس هناك خطة زمنية لتحقيق هذا الأمر، يعني من قبل دعم الأمم المتحدة لم تحدد فترة زمنية لإرسال المعدات والبدء بإزالة الألغام بالشروط الجديدة.
1: حسام، لم يتم وضع خطة زمنية بوقت محدد وأيام محددة، يعتمد ذلك على نشاط وأيضا قدرة فرق التي قدرة الفرق التي ستقوم بهذا العمل، وهو تفكيك الألغام وإزالة هذه المخلفات، وأيضا تأمين بيوت الأهالي ومساكنهم والمدن والقرى التي تحيط فيها الألغام ومخلفات الحرب بشكل وصفه خبراء بأنه كبير جدا وخطير أيضا بنفس الوقت على الأهالي وعلى سكان هذه المناطق. حسام، يعني الخطة الزمنية هي ترتبط بتوفر المعدات الضرورية واللازمة والتي بدأت الحكومة السورية بها وبتفعيلها بالتعاون مع هذه الدول، الدول المانحة لسوريا. نعم حسام،
0: شكرا لك. بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. أطلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس اللبناني جوزيف عون، أطلعه في قصر بعبدة على نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق وفحوى محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وقالت الرئاسة اللبنانية، قالت إن سلام وصف الأجواء بالإيجابية وأنه تم الاتفاق خلال لقائه على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتواصل الوزراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ المواضيع التي جرى البحث فيها. اعتبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال برات كوبر في سوريا وبأن سوريا ما تزال ساحة أساسية لعمليات مكافحة تنظيم داعش، مضيفا أن خطر عودة داعش ما يزال قائما بسبب هشاشة الوضع الأمني رغم انخفاض هجمات التنظيم بنسبة 70% منذ 2023 في البلاد. وأشار كوبر في شهادته المقدمة إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكية ضمن وثيقة نشرها مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة توسع تعاونها مع الحكومة الجديدة بملف مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى استمرار القلق من مخيمات أسر ومراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا وإمكانية تحويلها إلى حاضنة لإعادة إنتاج تطرف ما لم تعالج سياسيا وأمنيا. وأضافت الوثيقة أن العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ما تزال مستمرة وضرورية لمنع عودة داعش أو توسع النفوذ الإيرانية الذي أضعف مؤخرا، وتتعرضت شبكاته لنقل السلاح عبر سوريا لضربات كبيرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات في وادي الرقادة بالقرب من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، قادمة من بوابة تل أبو الغيثار بريف القنيطرة. وفي وقت سابق أوضح مراسل تلفزيون سوريا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف بالمدفعية الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة جملة من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. تأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة للأراضي السورية والتي تمتد من ريف القنيطرة الشمالي حتى ريف درعا الغربي، حيث يتوغل الاحتلال وينفذ عمليات خطف ودهم متكررة في خرق الاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. شهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 توغلات إسرائيلية عدة طالت مختلف القرى والبلدات. فما هو هذا الحوض؟
2: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءا من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: ضبطت أمانة الجمارك في منفذ جديدة يابوس الحدودي محاولة تهريب مواد مخدرة عبر إحدى المركبات القادمة من لبنان، تمثلت بكمية من مادة الحشيش بلغ وزنها 23 كيلوغراما، إضافة إلى 50 جراما من مادة مجهولة النوع. وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل علب مواد غذائية ضمن إحدى المركبات القادمة عبر المنافذ، كما أضافت أنه تم العثور على مواد أخرى داخل حقيبة السائق من بينها حبوب الكبتاجون، وأشارت إلى تنظيم الضبط اللازم بحق المخالفة وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً. أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية حريقاً اندلع ضمن 6 محال للصيانة في منطقة الصناعة باللاذقية، وذلك بعد أكثر من ساعتين من العمل. وذكرت مديرية الطوارئ في اللاذقية أن الفرق عملت على تبريد آخر بؤر النار وتأمين المكان بالكامل.
3: سيطرت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ والكوارث على الحريق المندلع في منطقة الصناعة. الحريق عبارة عن محلات الصناعة اللاذقية، التهمت حوالي 6 محلات بشكل تقريبا كامل. سيطرت فرقنا على الحريق ومنعت الامتداد، والآن الفريق يعمل على تبريد آخر بؤرة في هذا المكان، آخر بؤرة للنيران في الحريق المندلع في منطقة الصناعة.
0: قالت مصادر خاصة إن الأمن الداخلي ألقى القبض على إسماعيل موسى الشبيب رئيس قسم دراسات في الأمن العسكري ببانياس، وذلك خلال فترة النظام المخلوع. ويواجه الشبيب الملقب بأبي موسى اتهامات واسعة من أبناء مدينة بانياس بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق العشرات من شباب المدينة وأهاليها خلال سنوات الثورة السورية.

0: أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من قبل شخصين بالقرب من الاتحاد النسائي في مدينة الرقة. ونقلت مصادر محلية صورا من انتشار أمني في الموقع عقب وقوع الحادث، كما أشارت إلى أن الجهات المختصة بشرت إجراءاتها الأمنية وبدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين. وشهدت محافظة الرقة في شهر شباط الماضي هجوما أدى إلى مقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة 2 آخرين في هجوم نفذه داعش على حاجز أمني في الرقة بحسب بيان وزارة الداخلية. تعاني بلدة محجة في ريف درعا الشمالية من تفشي لالتهاب الكبد الوبائي من النوع A، خاصة في الحي الشرقي، إذ سجلت البلدة نحو 150 حالة حتى الآن، ما استدعى تحركا عاجلا للجهات الصحية والخدمية في المنطقة.
1: عائدا بابنه موسى من عيادة الطبيب بعد أن أصابه التهاب الكبد كحال العشرات من أبناء الحي الشرقي في بلدة محجة بريف درعا، انتشرت العدوى خاصة بين الأطفال في مدرسة الحي. ويروي لنا أبو لؤي كيف سجلت في منزله أولى الحالات.
2: تبين من خلال الفحص الأولي أنه ما حمل التهاب كبد، سوينا إجراءات وعزلة تامة، وبعد مرور الشهر الله أكرمنا بالشفاء، عم بتماثلوا للشفاء، ولكن لحد اللحظة في آثار جانبية.
3: الحي عندكم في إصابات
2: سجلت؟ الحي تبين بعد 10 أيام من الإصابة مع أبنائي أنه بالحي انتشر الأمر، وعم بيقولوا أنه المياه هي سبب المرض.
1: ظاهرة الرعي بجوار مصادر مياه الشرب واختلاط المياه بمخلفات المواشي وقيام المهجرين الذين يقطنون بجوار هذه البئر بثقب خط المياه عشوائياً، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الصرف الصحي في منازل القرية، من الأسباب التي أسهمت برفع عدد حالات الإصابة بالتهاب الكبد إلى أكثر من 150 حالة، الأمر الذي استدعى تدخل مديريات الصحة والمياه والصرف الصحي بشكل عاجل وتشكيل غرفة طوارئ لاحتواء تفشي المرض.
4: قمنا بإزالة بورة العدوى في البئر رقم 9، ثم قمنا بإزالة آثار الأغنام من حرم البئر، ثم وتم نضح الجور المياه من جور الصرف الصحي من قبل المنازل. علينا أن ندرك أخيرا بأن المرض هو مرض مؤقت وقابل للشفاء، أساسه الوقاية والنظافة الشخصية.
1: تسهم حملات التوعية أيضا بالحد من توسع بؤرة العدوى في القرية التابعة إداريا لمنطقة إزرع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 20,000 نسمة.
5: شكلت الأيام الماضية اختبارا حقيقيا للإجراءات الحكومية التي تحاول الحد من تفشي فيروس التهاب الكبد في بلدة محجة، وتبقى طول فترة حضانة الفيروس عاملا رئيسيا في استمرار تسجيل الحالات. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من بلدة محجة في ريف درعا الشمالي.
0: شهد عدد كبير من الأبنية القديمة في دمشق حالة من التضرر خلال فصل الشتاء المنصرم، وذلك نتيجة للأمطار والعوامل الجوية التي أثرت على البنية التحتية لتلك الأبنية، ما عاد ملف هذه الأبنية وضرر ترميمها وضرورة ترميمها إلى الواجهة من جديد.
6: تتنوع مشاهد الأبنية هنا وتختلف حالتها الفنية أيضا، ففي دمشق القديمة باتت مئات من الأبنية تحتاج إلى ترميم أو صيانة جزئية أو كلية، فالعوامل الجوية أثرت عليها بشكل مضاعف خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى حوادث انهيار خلال هذا العام.
7: رصدنا تقريبا حوالي 6 حالات من الانهيارات المختلفة اللي حصلت بالأثناء حصول موجة الأمطار الغزيرة بسوريا بشكل عام وبمدينة دمشق. قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هاي الحالات، تقييم هاي الأضرار، اتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على إعادة ترميم الأجزاء المتضررة، ولا سيما أنه جزء كبير من هاي الحالات اللي تم رصدها هي عبارة عن جدران مطلة على الأملاك العامة وعلى الجوار. هون بتكمن يعني الباب الأكثر دافع على أنه يكون الترميم بسرعة عاجلة.
6: تختلف ملكية قسم كبير من الأبنية القديمة في دمشق، فبعض منها يعود للمؤسسات الحكومية والوقف، والقسم الأكبر ملكيته خاصة، وهو ما يفرض على ملاكها ترميمها ومتابعة حالتها الفنية تحت إشراف مديرية آثار دمشق.
3: نحن مهمتنا كجهة أثرية توجيه الإنذارات لأصحاب الأملاك في شان ترميم الواجهات الأبنية تبعها الخاصة. نحن قانونيا نحن ما فينا غير كنا شريك مع الجهات المعنية، هي مدينة المدينة القديمة، مديرية المدينة القديمة، بنوجه إنذارات لأصحاب العقارات في شان ترميم الواجهات الأبنية، ولكن ما بالقانون ما في شيء نحن من نحسن نساعدهم غير انه يكونوا مشرفين على الاعمال، والتقيد بالاعمال بالمواد التقليديه اللي وضع اعاده البناء لما كان عليه سابقا.
6: مع تراجع عمليات الترميم المنظم خلال السنوات الماضيه وما رافقه من تهجير لعدد كبير من السكان، تراجعت الحاله الفنيه لكثير من المنازل في دمشق، مما بات يجعلها خطرا على سكانها وعلى القاطنين بجوارها. يفتح ملف الأبنية المنهارة والآيلة للسقوط في دمشق القديمة الباب على واحد من أهم الملفات التي تحتاج إلى تحرك كبير من الجهات الحكومية واهتمام أكبر من الأهالي. عوض منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان دورة تدريبية للقضاة المتدربين في المعهد العالي للقضاء بدمشق، تناول مفاهيم حقوق الإنسان وآلية إدارة العدالة الانتقالية.
8: طبعا نحن هنا في المعهد العالي للقضاء نقوم بورشات تدريبية مع القضاة المتدربين حول العدالة الانتقالية، بحيث عندما يتم اعتمادهم كقضاة يكونوا مهيئين ومجهزين وعندهم الخبرة الوافية حول العدالة الانتقالية. ومن المعلوم أن العدالة الانتقالية كانت غائبة عن الساحة السورية سابقا، وفضل عز وجل الآن هناك حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها في على المستوى الوطني، بالإضافة للمعايير العامة للعدالة الانتقالية. طبعا ان هذه الدوره هي جزء من مسار طويل الامد فيما يتعلق في حقوق الانسان وكيفيه تطبيقها على المستوى الوطني واستمراريه على جميع او معظم القضاة المعنيين في العداله الانتقاليه.
0: افتتحت في محافظة إدلب محاكم مجلس الدولة، وذلك في مبنى مجلس مدينة إدلب، ضمن خطوة تهدف إلى تفعيل دورها القضائي والاستشاري في المحافظة.
9: اليوم تم افتتاح في إدلب محاكم مجلس الدولة، وتتمثل في محكمة القضاء الإداري والمحكمة المسلكية والمحكمة الإدارية. ومهام هذه المحاكم هي فض النزاعات ما بين الإدارة وما بين المواطن، أو فض النزاعات ما بين الإدارة والعاملين لديها. ومن مهام هذه المحاكم نشر الثقافة القانونية، ترسيخ سيادة القانون، الاقتصاد على المواطن وتخفيف عبء السفر، وتحقيق العدالة، وترسيخ مفهوم حماية الحقوق والقانون.
0: وإلى حمص، حيث تواصل المدينة الصناعية في حسياء تعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز الصناعة الغذائية في سوريا، في ظل مساعي حكومية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
10: نشاط متزايد تشهده المدينة الصناعية في حسياء ضمن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يضم 251 منشأة ترفد السوق السورية بمواد أساسية كالسكر والزيوت والطحين والأجبان.
11: بعد التحرير صار في خطوات كتير إيجابية على مستوى فتح الأسواق، وكان لها تأثير كتير إيجابي على مستوى التجارة، لكن كان لها بعض السلبيات على مستوى الصناعة السورية، خاصة الصناعة الغذائية بسبب المنافسة للمنتجات اللي اجت من برا بنوعيات شوي متدنية وبأسعار كتير واطية. الحل هو انه ينعمل نوع من حماية للصناعات الوطنية، للمحافظة على الصناعات، للمحافظة على اليد العاملة.
10: هذه المنشآت التي أمنت آلاف فرص العمل لم يقتصر دورها على تغطية احتياجات الداخل، بل امتدت لتصدير فائض إنتاجها إلى الدول المجاورة، ما يعزز من حضور المنتج السوري في الأسواق الإقليمية.
12: طاقتنا الإنتاجية بتكرير الزيوت بحدود 180 طن باليوم، وعصر البذور بحدود 1000 طن بذور فول صويا باليوم الواحد. طبعا التسهيلات اللي صارت الحمد لله، تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج صارت تأمينها أسهل ومتوفر أكثر. بالنسبة للصعوبات اللي عم تواجهنا نحن بالمعمل، عدم أو صعوبة تأمين الخبرات اللي عم تترك أو لأسباب ما من خبرة عمال أو مهندسين، فهي عم نواجه الصعوبة نحن. بقية الأمور الحمد لله كلها للأحسن والأفضل.
10: وعلى خطى التعافي تبذل الجهات المعنية جهودا لتقديم تسهيلات استثمارية وحوافز تشجيعية تهدف إلى إعادة دوران عجلة المعامل المتوقفة واستقطاب رؤوس الأموال.
13: ويمكن للمستثمر أن يستورد مجرد ما كان مخصص في المدينة الصناعية وحسياء آلاته معفاة من الرسوم والجمارك، وهناك تسهيلات جمركية أخرى واستفادة من قانون الاستثمار اللي صدر مؤخرا من هيئة الاستثمار السورية.
10: ورغم التحديات اللوجستية تظل الصناعات الغذائية في حسياء ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، وسط توجهات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة الصناعية. هنا في المدينة الصناعية بحسياء يستمر الانتاج رغم التحديات، وسط رهان الصناعيين على الدعم لاستعادة قوتهم. أنس دريس لتلفزيون سوريا، المدينة الصناعية حسياء.
0: عادت مهنة تربية الضفادع إلى ريف حماة، وذلك عبر أحد المربين في سهل الغابة الذي نقل المهنة من تركيا إلى داخل محمية صغيرة في المنطقة لتحويلها إلى مصدر دخل وفرصة عمل، وسط تحديات تتعلق بشروط التربية والتكاليف المرتفعة.
14: هلق هو أغلبه
15: مشهد غير مألوف، أصوات نقيق تتصاعد من محمية صغيرة في سهل الغاب. تربية الضفادع تجربة جديدة يحملها حسن معه من تركيا إلى سهل الغاب، محاولا إدخال هذه المهنة إلى المنطقة وتحويلها إلى مصدر دخل جديد. فكرة بدت غريبة في البداية، لكنها اليوم تتحول إلى واقع وتجربة استثمارية.
14: الضفدع متواجد بسهل الغاب بشكل جدا كبير، فحبيت اجلب الاستثمار. تواصلت مع اللي كنت اشتغل معهم بتركيا ضمن هالشركه هاي، وبالفعل حبوا الفكره واجوا لهون وباشرنا عمل. ونحن هسه مشروعنا اكبر من هيك بكتير، وحابين انه نستثمر بشكل اكبر، ولكن عم نلاقي صعوبات.
15: الطريق هنا لا يبدو سهلا، المشروع يحتاج الى احواض خاصه وعنايه يوميه لا تحتمل الخطا، إضافة إلى شروط فنية دقيقة مرتفعة الكلفة تفرضها مديرية البيئة. كلها تفاصيل تفرض تحديات مختلفة داخل هذا المكان.
16: بلشت أنا موضوع الضفادع بحمام الثمانينات، بعدها عن طريق جمع الضفادع وتصديرها، بعدها تم تنظيم هذا الموضوع بإقامة مزارع للتربية خوفا على هذه الأنواع من الانقراض والحفاظ على التوازن البيئي. توقفت بعد ذلك خلال الثورة، وحاليا اجانا اول طلب للتصدير في مديرية البيئة بحماة.
15: مهنة جديدة تحاول ان تشق طريقها في سهل الغاب بريف حماة، تواجهها تحديات كثيرة وشروط معقدة، فهل تنجح في التحول الى مشروع قابل للاستمرار ام تبقى مجرد تجربة غريبة يصعب تعميمها؟
17: هذه الأصوات لم تعد مجرد ضجيج ليلي في سهل الغاب، بل تحولت إلى مصدر دخل وتجربة جديدة يحاول أصحابها اقتناص فرصة من بين الماء والطين، مهنة غير مألوفة لكنها تفتح بابا جديدا للعمل والتجربة. على أسوة التلفزيون سوريا، ريف حمد الغربي.
0: زار وفد تركي رفيع المستوى مدينة حلب، وترأس الوفد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز. هذا وبحث محافظ حلب عزام الغريبة مع الوفد التركي عددا من الملفات الخدمية والاجتماعية، وناقشا أفاق العمل المشترك. واطلع الوفد التركي على مراحل ترميم الجامع الأموي في حلب، كما زار عددا من المواقع الأثرية في المدينة. تواجه الآثار في مدينة أراقة إهمالا نتيجة لغياب مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، وقد تعرضت تلك الآثار على مدار تلك السنوات تعرضت لعمليات تجريف وتعديات من الأهالي، بالإضافة إلى التنقيب العشوائي، الأمر الذي يهدد هوية المدينة التاريخية وينذر بوجوب اتخاذ خطوات جدية لحماية تلك الآثار.
18: تشهد الآثار في مدينة الرقة إهمالا متزايدا خلال السنوات الماضية، تعرضت لعمليات تجريف وتعديات من قبل بعض سكان المنطقة، فضلا عن أعمال تنقيب عشوائية طالت مختلف المواقع الأثرية في المحافظة.
19: كانت تجي بعثات أجنبية من خارج الوطن العربي، بلدان أجنبية كانت تجي يعني تفرج على آثار الحضارة الموجودة عندنا، ولكن بالفترة الأخيرة صار بإهمال ولا زال الإهمال موجود، ورقم المناشدات الكثيرة من أهالي الحي.
18: تحاول الجهات الحكومية المعنية إعادة الآثار إلى مكانتها لما تمثله من إرث إنساني وحضاري، إلا أن ضعف الإمكانات يحول دون ذلك في وقت تحتاج فيه تلك المواقع إلى تدخل عاجل ووقف التعديات المستمرة عليها.
20: نلاحظ وضع الإهمال وعدم الرقابة على المواقع الأثرية، وجدنا البناء المخالف، تعديات الزراعة، تنقيب العشوائي، المواقع الأثرية، مكبات للنفايات. طبعا بالأيام القادمة أهم شيء دور تثبيت الحراس في مواقعهم.
18: في وقت ما تزال فيه الجهات الحكومية المعنية بالآثار غير فاعلة على الأرض، تواجه تلك المواقع في الرقة تعديات متواصلة من قبل أشخاص يجهلون قيمتها الحضارية والتاريخية.
0: تشهد أسواق المواشي في الحسكة وعموم منطقة الجزيرة ارتفاعا في أسعار الأضاحي هذا العام في ظل تراجع القدرة الشرائية والتحديات الاقتصادية. وبحسب شهادات لصحيفة عن البلدي، فقد استفاد مربو المواشي هذا العام من وفرة الأعشاب، مما انعكس على أسعار المواشي التي ارتفعت بشكل كبير. هذا وتبدأ أسعار الأغنام المعدل للأضاحي هذا العام من 4 ملايين ليرة سورية، وقد تصل إلى 6 ملايين، وذلك بحسب الحجم والعمر والنوع، بينما تتراوح أسعار الكباش بين 8 و10 ملايين ليرة، في حين يصل سعر الكبش الحرجية إلى نحو 20 مليون ليرة. تتأثر البلاد اليوم الجمعة باضطراب جوي يترافق بزخات مطرية رعدية وحركة رياح نشطة مع هبات قوية، وفق ما أفادت به النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية. ويكون الطقس اليوم نهارا غائما جزئيا إلى غائم، مع فرصة لهطولات مطرية غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والوسطى، وسديميا مغبرا في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية.

يحيي الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة التي أسفرت عن تهجير ما يزيد على 950,000 فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي للاعتراف بها بوصفها جريمة تطهير عرقية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، قالت إن النكبة ما تزال مستمرة، مضيفة أن على المجتمع الدولي جبر ضرر النكبة وتحقيق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأشارت الوزارة إلى أن الحقوق المشروعة للفلسطينيين تشمل تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس والعودة والتعويض للاجئين، انطلاقا من إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال أمده على حد تعبيرها.

0: أحيت نساء فلسطينيات الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية داخل مخيم رفعت العرعير للنازحين في منطقة الإزوادي وسط قطاع غزة.
1: أنا ما كنت موجودة أيام النكبة، بس على ما أسمع من أجدادنا وجداتنا والجيل اللي سبقنا كانوا بيحكوا لنا معاناتهم وكيف كانوا عايشين وكيف عاشوا في خيام، وحالياً رجعنا نتبهدل ونعيش لأيام النكبة. فبحب أحكي لكل الناس، أنا كامرأة معاناتي بيتي تخرب، أولادي راحوا، الناس اللي بحبهم كمان استشهدوا، في منهم ضاعوا، في منهم مفقودين. فيعني يوم النكبة يوم لا يعني مفروض إحنا نضلنا فاكرينه لأبد الآبدين.
0: ينضم إلي هادي صبارني صحفي من القدس المحتلة، مرحبا بك هادي. إذن يحيي الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة التي أسفرت عن تهجير مئات الآلاف، كيف هو الوضع في هذا اليوم بالقدس المحتلة؟
2: نعم، هو ذكرى أليم على الفلسطينيين عندما تهجروا عام 48، وبالمناسبة هذا اليوم تاريخ هذا اليوم هو يمر بعد 78 في الذكرى 78 لذكرى النكبة الفلسطينية على الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم عام 48 ونزحوا إلى مناطق مختلفة في دول العالم، وأيضا جزء منهم ذهب إلى مناطق الضفة الغربية إلى مخيمات الضفة الغربية، نتحدث عن مخيمات جنين وطول كرم ونابلس ومخيمات أيضا جنوب الضفة الغربية، مخيم الفوار في الخليل ومخيم العروب ومخيم لدهيشة في مدينة بيت لحم. لكن مأساة الفلسطينيين لم تنتهي عندما هجروا، حتى هذا اليوم استذكر الفلسطينيين ذكرى هذه النكبة الأليمة التي عاشوها عام 48 عندما هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من أراضيهم ومن بلدانهم الأصلية ونزحوا إلى مناطق أخرى. حتى هذا اليوم تتكرر مأساة الفلسطينيين ومأساة المهجرين حتى الذين تهجروا إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة. أيضا منذ أكثر من عام ونصف مخيمات شمال الضفة الغربية التي لجأ إليها تلك الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم عام 48 لحقهم الاحتلال إلى المناطق التي لجوا إليها، مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وقام بتهجيرهم مرة أخرى. هم اليوم نازحين في مناطق

0: انتهاكاته بحق الفلسطينيين لتهجيرهم من خلال التوسع الاستيطاني ومن خلال قتلهم ومن خلال تضييق الخناق عليهم في مناطق ومدنهم التي يسكنون إليها. أيضا واقع صعب كان بالأمس في مدينة القدس المحتلة عندما احتفل الإسرائيليين بمسيرة الأعلام ووصل عدد من المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وقام برفع العلم الإسرائيلي وإداء الصلوات المودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك الذي يحرم آلاف الفلسطينيين من الدخول إليه ويفتح في الطوال المستوطنين الإسرائيليين لاستباحته.
1: نعم، التصريحات الرسمية هذه في ذكرى النكبة كيف جاءت؟
0: نعم، التصريحات الإسرائيلية من قبل القيادة الفلسطينية ومن قبل المسؤولين الفلسطينيين جاءت بتمسك الفلسطينيين بحق العودة وتمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة التي من المفترض أن ينالوها وهو العيش بكرامة والعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 48. التصريحات السياسية أكدت على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وبلدانهم التي هجروا منها عام 48 والتمسك بحق العودة رغم تضييقات الاحتلال ورغم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي على الفلسطينيين. أيضا قام بالتضييق على وكالة الأونروا لمسح حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، إلا أن الفلسطينيين متمسكون وينتظرون اللحظة التي سيعودون فيها لبلدانهم وقراهم المهجرة عام 48.
1: نعم، نتمنى ذلك. شكرا إليك هادي صبارنا، صحفي كنت معي من القدس المحتلة. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل من جراء اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن مستوطنين هاجموا عائلة الرجب المقدسية بالحجارة ما أدى إلى إصابة طفل في الوجه، كما أشارت الوكالة إلى أن مستوطنين هاجموا كذلك قرية بيت إكسا واعتدوا على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شخص بجروح.

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى الصين عقب سلسلة من المباحثات المشتركة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصينية شي جين بينغ عرض المساعدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أضاف أن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي، مشيرا إلى أن سفنا ستبدأ قريبا بالتوجه إلى مواني أمريكا. كما شدد ترامب على أن صبره تجاه إيران بدأ ينفذ وأنه يجب على الإيرانيين عقد اتفاق. هذا وأفاد ترامب أن المواقع النووية الإيرانية تحت مراقبة مستمرة على مدار الساعة، مؤكدا على أن أي محاولة تحرك إيرانية داخل المواقع النووية ستواجه برد عسكري مباشر. طالبت وزارة الخارجية الصينية بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، محذرة من أن استمرار الصراع الحالي لا جدوى منه. ودعت بكين في بيان رسمي، دعت إلى إعادة فتح خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز استجابة للنداءات التي يوجهها المجتمع الدولي، مؤكدة على وجوب التوصل إلى تسوية شاملة بشأن الملف النووي الإيراني. هذا وجددت الخارجية الصينية التزامها بالعملية مع الأطراف الدولية لتقديم دعم قوي للمفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، مشددة على أن الحل السريع للأزمة سيعود بالنفع على المنطقة والعالم. كشف موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ تحرك عسكري ضد إيران عقب انتهاء زيارة ترامب الحالية إلى الصين، وسط تصاعد التوتر في المنطقة وتعثر المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران. وبحسب المسؤولين فإنه ليس من المتوقع أن يتخذ ترامب خطوات عسكرية كبيرة خلال وجوده في الصين، لكن هناك ترجيحات بإقدامه على تحرك عسكري فور عودته إلى الولايات المتحدة.

0: المتحدة. هذا وأوضح التقرير أن فريق ترامب يناقش خيارين رئيسيين للتصعيد. الأول استئناف عملية مشروع الحرية عبر تحرك بحري أمريكي يهدف إلى كسر الجمود في مضيق هرمز، والثانية إطلاق حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية. وينضم إلي الدكتور هيثم مزاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية معي من هونغ كونغ من الصين. مرحبا بك دكتور هيثم. سأبدأ معك بأهمية هذه الزيارة لترامب إلى الصين والحديث عن توريد النفط، وأيضا الصين تعمل على إنهاء هذا الصراع.
1: تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني طبعا هي زيارة تاريخية كما وصفت، لأنها تأتي بعد نحو 9 سنوات من آخر زيارة للرئيس الأمريكي، يعني للرئيس ترامب تحديدا، لأن الرئيس جو بايدن لم يقم بزيارة الصين. وطبعا هي يعني زيارة تكللت بالنجاح، ولكن إن لم يكن نجاح مطلق، ولكن كان هناك بعض الصفقات التجارية وبعض التفاهمات وتأكيد على استمرار الهدنة التي عقدت بين يعني الرئيسين في قمة بوسان في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي، حيث تم يعني الاتفاق على وقف زيادة التعريفات الجمركية على الصين في مقابل وقف تقييد الصين لتصدير المعادن النادرة للولايات المتحدة. الآن يعني هناك حديث أمريكي عن أنه الصين ترغب بشراء طائرات بوينغ نحو 200 طائرة وشراء النفط الأمريكي مجددا وغيرها من بعض الاتفاقات التجارية، إضافة إلى يعني ربما يعني تقبل الولايات المتحدة، وإن كان لم يعلن عن ذلك بعد، ببعض المطالب الصينية في موضوع يعني رفع القيود عن شرائها للتكنولوجيا الأمريكية والاستثمارات الأمريكية داخل الولايات المتحدة. يبقى أن الموضوعات السياسية الخلافية يعني هي التي لم يتم حلها، موضوع تايوان وموضوع إيران، ولم تذكر يعني ذكرت موضوع إيران ولم يذكر موضوع تايوان في البيان الأمريكي، ما يشير إلى يعني عدم وجود اتفاق في هذا الشأن.
0: نعم دكتور هيثم، كيف ستنعكس هذه الزيارة على الحرب الأمريكية الإيرانية، خاصة مع دعوات الصين الدائمة منذ بدأ الحرب على الهدنة والاتفاق ووقف هذه الحرب بشكل دائم؟
1: يعني موقف الصين كما ذكرت لم يتغير منذ بدء الحرب، هي أدانة هذه الحرب وهي دعمت المبادرة الباكستانية، وإن كان هناك حديث أنها ربما هي من يعني طلبت من باكستان القيام بهذه المبادرة ودعمتها ضمنا، وهي يعني قبل زيارة الرئيس الأمريكي والآن بعد زيارة وزارة الخارجية الصينية دعت إلى استئناف هذه المبادرة وقالت أنها تدعمها وهي تريد حلا دبلوماسيا للأزمة سواء بين أمريكا وإيران أو موضوع يعني مضيق هرمز وحرية الملاحة في المضيق. لكن يعني ما تصريحات ترامب وتهديداته، يعني عودة إلى تكرار التهديدات بعمل عسكري ضد إيران، يشير بأنه لم يأخذ من الصين ما كان يعني يأمل به بأن يأخذ تعهدا صينيا بالضغط على إيران أو عدم شراء النفط الإيراني كي تقبل إيران بالتنازل يعني
0: نعم
1: التوصل
0: دكتور
1: لاتفاق كما ذكر به
0: هيثم،
1: أمريكا.
0: تفضل
1: نعم.
0: بالبقاء معي. ورد إلينا هذا الخبر العاجل، ترامب لا أمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي إلى 20 عام، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. إذن هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بأنه لا يمانع تعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. دكتور هيثم، هذا التصريح جاء بعد عودة ترامب من الصين، هل تتوقع أن يكون هناك كان اتفاقيات بين أمريكا والصين للحرب أو إيقاف الحرب بين أمريكا وإيران؟
1: يعني كما ذكرت تم بحث موضوع إيران، وربما كان هو الموضوع السياسي الأبرز الذي تم بحثه إضافة لموضوع تايوان، ولكن يعني موضوع إيران هناك مسألتان، موضوع الاتفاق النووي وموضوع مضيق هرمز. الاتفاق النووي، يعني موضوع هناك مشكلة تخصيب اليورانيوم، يعني مطالبة طهران بحقها باستمرار تخصيب اليورانيوم وإن كان يعني تعليقه لفترة سنوات معينة. وهناك موضوع اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتريد أمريكا استعادتها أو يعني نقلها إلى طرف ثالث. هذه بقيت المشكلة الأساسية. يعني الآن يعني العودة للحديث أنه ترامب يقبل أو أمريكا تقبل بتعليق التخصيب مدة 20 عاما، يعني هذا الموضوع طرحه الأمريكيون والإيرانيون رفضوه. يعني الإيرانيون قالوا نقبل ب10 سنوات، وكان هناك حديث عن 15 سنة كحل وسط، ولكن يعني لم يتم الاتفاق خلال الجولة، لم تحت يعني لم تعقد محادثات تم بعد الجولة الثانية نتيجة هذه الخلافات، وخاصة موضوع نقل اليورانيوم. يعني اليورانيوم المخصب أمريكا تريد نقله إلى الولايات المتحدة، إيران ترفض ذلك، يعني روسيا عرضت أن ينقل إلى موسكو، ترامب رفض ذلك في خلال مكالمة مع بوتين. يعني هناك بعض التعقيدات، ولكن يعني الموضوع النووي أنا في رأيي برغم يعني أنه ظهوري بأنه هو المشكلة الحقيقية، يعني إذا رجعنا الموضوع أن أمريكا يعني قالت مرارا وعمليا دمرت المنشآت النووية الإيرانية معظمها إن لم يكن بشكل كامل،
0: نعم دكتور،
1: والمواد المخصبة مدفونة تحت الأرض ولا يمكن لإيران حتى ربما استعادتها، وأمريكا تراقبه على مدى 24 ساعة بالأقمار الصناعية. يعني الموضوع النووي مؤجل، وإذا وافق إيران على تعليق التخصيب وتحت رقابة الأمم المتحدة كما كان الأمر قبل يعني انتهاكها أو لاختراق يعني خرقها لبعض المواد في الاتفاق النووي،
0: نعم
1: يعني موضوع سهل، لكن المشكلة هو أظن أن يعني الخلاف الأكبر هو موضوع الصواريخ الباليستية وموضوع دور إيران.
0: نعم
1: يعني ترامب يريد من إيران أن تعود دولة طبيعية ضمن حدودها ولا تهدد إسرائيل. ونرى يعني تسريبات أخيرة في الصحافة الأمريكية قبل أيام بأن تقييمات الاستخبارات الأمريكية بأن إيران استعادت سيطرتها وصواريخها بنسبة أكثر من 70 إلى 90%، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية، وهو يعني ما يشير إلى هناك من يريد الإيحاء للإدارة الأمريكية والرأي العام الأمريكي بأن إيران لا تزال تشكل خطرا وتهديدا بصواريخها من قبيل التحريض على يعني شن حرب جديدة لتدمير
0: نعم
1: هذه
0: دكتور هيثم،
1: الصواريخ.
0: نعم شكرا لك دكتور هيثم زاحم مدير مركز الدراسات الآسيوية على هذه المعلومات، كنت معي من الصين. نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

0: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

0: فيك تقول إنه في حدا من آل محاسن غني أبداً.
1: هذا يعطينا صورة ما عن المجتمع الدمشقي خلال الفترات الطويلة الماضية.
0: والدي كان صغير وقت الثورة السورية وقت الفرنسيين كان صغير، والدي أشقر يعني وهيك وعيون زرق وملون، تحط بالسلة القنابل تحملوا إياها لإله ويغطوها لحتى يقطعوا الشاغور يوصلوها للسوار.
1: طيب وجدتي نفسك بالتاريخ لما دخلتي لدراسة التاريخ؟
0: دائما بعمل ستوب بدمشق لحتى بس انزل انزل بهالشارع بحس طاقتي قديش قويت وعليت. بتفوت ساروجا لنفترض من 15 سنه غير هلا. يعني مين حفظها؟ حفظها نحن يلي حافظين المواقع تبعها والقصور والمنازل اللي كانت.
1: قبيسيات كان لهم دور كمان باختراق المجتمع.
0: ما عندك شغف بالتطوع ما بتقدر تستمر. انا مالي بالجو الطبي، ما بحب الطب الحقيقه، يعني مالي مرأة بنوفس طب.
1: كيف ارتباطك بالتاريخ وأثر ذلك على عقلك؟
0: بشعر بالشموخ بالكبرياء بالعظمة بأنه هي دمشق.
1: رحلة المرأة الدمشقية من الحارات القديمة وأروقة التاريخ السوري إلى الإسهام في الحياة العامة من بوابة العمل الاجتماعي والأهلي المستقل. شهادة للتاريخ يستضيف هذه المرة الدكتورة أمل محاسن، المؤرخة والناشطة الاجتماعية التي تنقلت من العناية بدمشق القديمة إلى العناية بالإنسان وتنمية قدراته نحو الاهتمام بمرضى السرطان والتصلب اللويحي، مكملة دورا عرفته سوريا وتميزت به، لكنه غاب طويلا ليعود اليوم مع تحولات المدينة. من هذه القارة الشامية التي أهداها رئيس الوزراء وزير الخارجية جميل ماردن بيك إلى المنحف الوطني ذات يوم، نلتقي في شهادة التاريخ مع الدكتورة أمل محاسن. أهلا بكم.

0: أتت أسرة محاسن من الجزيرة العربية إلى هذا المكان مدينة دمشق قبل الفتح الإسلامي. كان لديها مهمة بتعثت من أجلها، ولا تزال هذه الأسرة تواصل أداء مهمتها. مرحبا دكتورة.
1: أهلا وسهلا.
0: شو إحساسك ونحن بهي القاعة الشامية اللي أهداها جميل مردان بيك الوزير والوطني الراحل للمتحف الوطني؟
1: الحقيقة إذا بقول إحساسي ما بينوصف، يمكن اللي بسمع بيقول عم بالغ، بس الحقيقة أني أنا هيك بشعر بالشموخ بالكبرياء بالعظمة، بأنه هي دمشق. يعني تقعد بتتأمل هالقاعة هاي بتقول كل قطع فيها هي لوحة، كل قطع فيها بتحكي حكاية، بتحكي قصة صانع، بتحكي قصة رجل مفكر، بتحكي قصة إنسان مبدع. فكتير بحس أني أنه سوريا عظيمة كتير، بناسة بأرضة بكل حجر فيها سوريا عظيمة. ومن هون أنا بحس أني أنا أقول سورية كتير بحس بعظمة كبيرة كتير الحقيقة.
0: طبعا هذا السؤال مرتبط بالتقديم اللي حكيته قبل شوي حول أسرة محاسن، أسرة حضرتك، اللي يعرف المؤرخون أنها قدمت في مهمة معينة لمدينة دمشق. شو كانت مهمة أسرة محاسن؟
1: الحقيقة التميم الداري اللي هو جدنا كان دائما عنده رحلة الشتاء والصيف. بالصيف كان زيوت وبالشتاء الخمر. تعرف بالإسلام ما كان لسه يعني ممنوع الخمر، يعمل الرحلات. فوقت اللي سيدنا محمد بلغ بالرسالة، تميم الداري كان أخذ الزيوت إلى مكة، فأنارة فوانيس مكة بالزيوت التميمية. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: أنرت الإسلام يا تميم. وحكى، يا مع الأسف ما لي حاملت الآن، جملة بأنه حماك الله وزريتك وكل حدا من نسلك الله بيكون، بما معناه طبعا هذا الحكي. وأقطع له إقطاعات، أول إقطاعات تقطع في الإسلام لتميم الداري في الخليل وفي مناطق من فلسطين. ثم وجهه إلى دمشق لتكون أول أسرة، أول أو ثاني أسرة إسلامية، مثل ما إذا بدنا نحكيها بالفكر الحالي تبشيرية، لنشر الإسلام قبل الفتح، قبل الفتح الإسلامي. فأتت هذه العائلة إلى دمشق واستقرت فيها وبقيت فيها. وفي فترة من الفترات التاريخية حدا من الأجداد مشهورة بالجمال، كانت آل محاسن مشهورين بالجمال، في هذيك كانوا عاملين محاضرة من فترة عن العائلة، فقالوا ما بنعرف إذا لا زال النسل جميلا أم لا، باعتبار تزوجوا من أناس ثانيين يعني مخوة دول، لا يعني بتضل فيها السمات الجمالية. فصار الكنية محاسن، آل محاسن. فآل محاسن أو المحاسني هي لنفس الكنية التي تنتمي إلى التميمية. وبقينا طبعا ولم نغادر دمشق منذ ذاك الزمن.
0: كان عندكم أدوار بالخلال القرون الماضية، أدوار سياسية، أدوار اجتماعية، كان في هيك شيء لأجدادكم بالأسر؟
1: أكيد أكيد كانوا آل محاسن يهتموا بالسياسة، باعتبارهم اجوا يعني مع قبل الفتح، فاختلطوا بالمجتمع الدمشقي وكانوا من الأشخاص الدمشقيين اللبقين السابقين عصرهم، فينا كتقول، فكانوا محبوبين ودائما فكره متطور، فأخذوا أدوار الحقيقة. فأنا ما كتير عندي فكرة عن الأدوار السابقة، لا في دور كتير مهم كان حدا من أجدادنا وقت غزا أظن هولاكو دمشق، وقفوا، هو كان قاضي جد معنا مع الحاكم، منعوا دخوله. هذا يقال تاريخيا، فقالهم أدوار سياسية بفترة زمنية تركوا، تخلوا عن السياسة وصاروا قضاة. يعني نحن آل محاسن ما عنا تجار، عنا عدم قضاء فقط، ما في تاجر، ما فيك تقول إنه في حدا من آل محاسن غني أبدا. ما اهتموا بالمال بقدر ما اهتموا بالفكر وبالقضاء وبالعدل. بفترة زمنية نحن كنا كآل محاسن هم خطباء الجامع الأموي، وبعدين أخذوا آل الخطيب منهم.
0: هذا يعطينا صورة ما عن المجتمع الدمشقي خلال الفترات الطويلة الماضية، وكيف تحولت فيه المهن والصنائع وأيضا الأبعاد الثقافية والاجتماعية، والتي سنراها لاحقا في حياة حضرتك دكتورة أمل. لكن كان لرجال المحاسن دور وطني هام جدا في القرن العشرين.
1: أكيد كان عندنا محافظين من آل محاسن، محافظين لدمشق ومرة محافظ لدرعا، في كان وزيرين في قبل حزب البعث، شيء طبيعي من عند حزب البعث نحن طبعا ما
0: همشت يعني مثل شأن كثيرين
1: نحن همشنا حالنا لأنه ما وجدنا يعني أبائنا يعني وهيك.
0: الوزير أسعد محاسن،
1: وأسعد محاسن والده سعيد حدا وزير داخلية يعني منهم، حدا وزير مالية، حدا وزير خارجية، سفير. آخر شخصية كانت كان مروان، دكتور مروان محاسن اللي كان فترة كتير كبيرة ترك البلد، بعدين رجع لدمشق رئيس المجمع المجمع العربي، رئيس قعد لفترة طويلة لحد توفى من عامين.
0: طيب حضرتك ولدت في هذا المناخ، أنا دائما بسأل ضيوفي كيف فتحت عينيك على المكان الذي ولدت فيه. ولدت في دمشق في هذا المناخ، كيف رأيت العالم؟
1: جميل جدا. أنا الحقيقة وتخلقت بأسرة كتير ظريفة، أم وأب كتير بيحبوا بعض، بيحترموا بعض، العائلة الأكبر، العائلة الممتدة كمان، أسرة متعاونة متحابة متفائلة. نحن ما لنا من الطبقة الثرية، لا نحن من الطبقة مثل كل غالبية أهل دمشق، يلي قلت لك نحن ما اشتغلنا بتجارة، والتجارة اللي بتجيب المال، وقت بتشتغل بالعلم بتضل أنه عقلك الغني لكن ما أموالك ما هي كتير كبيرة، بتعيش بسعادة وبراحة. فخلقت بهيك جو، أب متفهم أم متفهمة، كنا سعيدين كتير وتعلمنا، ويعني كل نحن كنا 7 أولاد، 5 بنات وشابين. المهم فكنا تعلمنا، وأهم شيء وقت بتكون الأسرة محبة، وقت بيكونوا الأب والأم متفاهمين، الأسرة الممتدة متعاونة مع بعض، فهذا كتير بيخلق لك سعادة وراحة، لأن أصل النشوء هي الأسرة. وقت بتكون الأسرة مرتاحة نفسيا على أقل تقدير، بتطلع الأسرة الأولاد بيطلعوا مثل العادة، يعني بيطلعوا أنهم طبيعيين. فالحمد لله كنا نحن بأسرة سعيدة.
0: طيب هذا المناخ الجميل اللي عم توصفيه حضرتك كمان كان مغلف ببحث المرأة السورية والمرأة الدمشقية عن دورها، وهي ذات أدوار يعني كبيرة جدا، يعني خلال على الأقل من بدايات القرن العشرين، من نازك العابد إلى عادل بيهم الجزائري إلى كثير من الشخصيات الشامية السورية اللي كان لها دور. لمستي هذا الشيء بتفتح وعيك وبطفولتك أنه في دور للنساء؟
1: أكيد. أنا جدتي لوالدي الله يرحمه، والدي كان صغير وقت الثورة السورية، وقت الفرنسيين كان صغير، والدي أشعره يعني وهيك وعيون زرق وملون، فما كان حدا يخطر له أنه سوري هذا. فستي تمسكه بإيده، كانوا ساكنين بالشاغور، تحط مثل القصص اللي بتسمعها، يعني قد بتشوف القصص، تحط بالسلة القنابل تحملوا إياها لإله ويغطوها لحتى يقطعوا الشاغور يوصلوها للسوار. يعني هاي القصص ما لها خيال. أنا والدي كان يحملها، وكان صغير عمره شي 6-7 سنين، وطبعا كانوا الستات محجبات كله طبعا. فما يعرفوا هدول، ولد صغير مش حدا حيخطر له شيء. فنشأنا على هالقصص هي. إخواتنا 6 2 راحوا بالحرب السفر برليك، فنشأنا على أنه اضطراب البلد هو الأغلى وهو الأسمن. فما كان شيء بعيد عن فكرنا بأنه نحن نبعد عن هالبلد. هيك ربينا وخلقنا، أنه بالنسبة لنا الشام هي الروح اللي منتنفسها، واقع يعني، هذا واقع طبقنا، ما غادرنا أبدا على مدى تاريخنا إحنا قاعدين بالشام.
0: طيب هل هذه الروح يعني اللي تربطكم بدمشق واللي بتخليكم دائما يعني خلاقين، تنتجوا مشاريع وأفكار ونضالات يعني كما وصفتي حضرتك، هاي الروح هي اللي دفعتك باتجاه العلم وعندك مسيرة علمية هامة جدا؟
1: الحمد لله. شوف لقلك لها أحكي لك من البداية مشان يكون عندك تصور عن كفاح المرأة وإيمانها. أنا تزوجت ولو إني ما بحب أحكي كتير بها بس لازم نحكى لأنه تزوجت كان عمري 16 سنة فكان شرطه الأول لزوجي الله يرحمه أنه زواج عيلي يعني ما مثل ما بيقولوا زواج صالونات. كان شرطه الأول أنه أمل شاطرة وبدأ تكمل تعليمها. أنت ما بتقلك ما عندي شرط غيره أنه لازم أنت ما بتقول بدأ تتعلم لازم. فعلا التزم زوجي الله يرحمه بهالحكي هاد مباشرة سجلت بكالوريا كملت تركت فترة كملت جامعة من الدراسات عليا يعني بأي فترة من فترات أني أنا بدي أتعلم ما كان واقف ضدي لأنه قوم أتعلم وبيقدر يعني قيمة العلم وأنه المرأة لازم تكون قدوة لأولادها لعائلتها لأسرتها. فهذا الإصرار أنا خلاني أنه أنا ما بقدر أعيش على هامش الحياة يا ما بقدر أكون أني أنا ما معلمة أقعد بس يعني ربة أسرة بعتز فيها كتير هاي القصة بس ما بقدر تكون هي بس فقط هيك لأني ما حكون هالقدوة اللي بتمناها لأولادي يعني ما بحب طموحاتهم تنتهي عن حد معين. فتابعت تعليمي وتخلصت تعليمي كان في دائما زوجي التعليم قد ما بدك بس ما في تتوظفي أبدا. فكأنه دعوته استجابت وتكبروا أولادي شوي كان توفى زوجي طبعا تابعت لهم. أنا
0: بأي سنوات درستي
1: درست بعد ما عملت بكالوريا طبعا أنا صف عاشر كنت كسرت سنة لأنه ما كان ممنوع بدك 3 سنين لحتى تقدر تتابع تركت 5-6 سنين عملت كمان قصة جامعتي مسلسل سجلت بالجامعة العربية ببيروت هون ممنوع كان بدك تعيد البكالوريا أنا مستحيل واحد يعيد يعني البكالوريا قد ما كان شاطر بعبع بالنسبة لي سجلني بالجامعة العربية ببيروت كانت الحرب ببيروت والجامعة العربية كانت محاوطة يعني
0: الحرب الأهلية
1: بالحرب الأهلية. فسأب أنه زوجي مرض اجته جلطة وكنت محضرة أنه بدي أطلع وسافر ومتفقة مع رفقاتي أنه مطلع منقدم مادة منقدم مادة وتجارة كنت مسجلة وبرجع المساء. أنا ليش قدرية كتير؟ لأنه بآمن الله ما بيعمل لك شيء إلا في وراء شيء منيح.
0: طيب خليني روح لفاصل وإرجع أسمع هذا المفصل عند قدر الله في تغيير شكل حياتك. فاصل أعزائي المشاهدين نواصل بعده حوارنا مع الدكتورة أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح سطحونا بشكل دائري روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط. نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام شلون بدي أطلع؟ قلت له الله

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
5: دكتورة أمل، حصل تغيير في حياتك نتيجة مصادفة أو قدر من الله؟
6: شوف،
5: زمن الحرب الأهلية
6: القدر أفكرك بصير قدر بالنتيجة، يعني أنت بتفكر بشيء وبتصر عليه فالله بيعمل لك يا بقى بالآخر، يعني القوة الجاذبة. يعني فأنا وقت سجلت ببيروت العربية وعساس طالع أعمل امتحان شيء بالليل، يعني مثلا بكرة أنا بدي روح على بيروت أنا وزميلاتي نقدم امتحان ونرجع. فبالليل أجوا بابا ووالتي ووالدتي لعندي، قال لي بابا جملة، قال لي والله يا أمل يعني أولادك صغار وزوجك مرضان، تروحي تجيك قنص قذيفة مدري شو، يعني شو بيصير بالعيلة؟ طلعت وخلص بطلت أطلع بكل بساطة. اتصلت برفقاتي قلت له إيه يعني معقول وعدت وخلص صار عندي ظرف أنا ما بقى. خلص قلبي قال لي إنه عم يقول لي هيك معناتها خلص، يعني كأنه بدي حدا يقول لي بس إنه تركي هالموضوع. بعد بكم شهر طلع قرار بأنه الطلاب السوريين اللي سجلوا بجامعة العربية ما قدموا ولا مادة بحقلهم انتقلوا للجامعة السورية. هون شايف القدر كيف، لو أني أنا طلعت يومها كنت ما قدرت تجيني هالفرصة. طبعا نقلنا ورقنا مباشرة من هنيك جبناهم لهون، سجلت تاريخ لأني أنا ما بحب الأرقام.
5: وبدأنا بتتبع التاريخ.
6: تمام.
5: ورسالتك العظيمة والعميقة في حماية دمشق.
6: تمام.
5: احكي لي بقى كيف ارتباطك بالتاريخ و أثر ذلك على عقلك؟
6: أنا شوف غالبية السياسيين العالم أنا بعد هذه اكتشفتها بيقيموا نسب الذكاء، لا غالبية اللي دارسين تاريخ الناس سياسيين. يعني من أهم الشخصيات السياسية هي ده. بعدين أنا شفتها ما بعرف يعني وقت في التاريخ كوني أنا بحب التاريخ بجوز تعلقي بالشام وبحارات الشام، لأنه دائما جدتي كانت تاخذني معها وتنزلني على دمشق وهيك أنا وهالأدي عم بتطلع كنت دائما كأني سائحة، يعني بتذكر حالي إنه يا الله ويا ما أترك إيضا وضيع منها بدور علي وأنا من زهلة مزهولة بهالشام هي. يعني في ارتباط كتير قوي بيني وبينها ولازلت إلى الآن كل ما بنزل على الشام القديمة بحس كأني أنا أول مرة عم بنزلها وبتأثر كتير. هلأ في كان حدا من السفراء قال لي أنا الطاقة العظيمة بالشارع المستقيم بمدحة باشا، يعني أنه أنا ما بقدر أعمل دائما بعمل ستوب بدمشق لحتى بس أنزل أمشي بهالشارع مع أنه هو ماله مديني، يعني أنزل بهالشارع بحس طاقتي قديش قوية وعليت. فنحن أنا أحساسي بدمشق ومحبتي لها ومتأثرة بوالدي، والدي كتير كان يحب التاريخ ويقرأ دائما كتير، وبيتنا بشكل عام في دائما حوارات سياسية كتير
5: مع أنك أنت ضليتي مستقلة وما انتسبتي لأي حزب
6: أبدا. لا لا لا والدي كان قلنا بالبلاد اللي ما عندها بلادنا ما خرج ينتسب لأحزاب الواحد لأنه الإنسان بالنتيجة ما بيحترم. هاي الجملة
5: لأنه ما في حياة سياسية.
6: بالضبط يعني بدك تكون ما يعني لذلك ما حدا منك كلياتنا ولا حدا حزبي
5: تركوكم بحالكم ما ضغطوا عليكم
6: يعني شيء طبيعي
5: سلطة المجتمع
6: طبعا خاصة أول ما طلعت الاتحادات وكثير عنه لا نحن ما بدنا شيء، يعني أنا مثلا أنا أخو نحن ما توظفنا ما اشتغلنا مع الحكومة
5: أبدا،
6: لذلك ما لنا مضطرين نتسلق شيء لحتى نوصل لشيء. لا احنا جماعة هي طريق طبيعة حياتنا طول عمرنا ما ركضنا ورا سلطة أبدا، لذلك الحمد لله قدرنا نكون صوتنا حر وحياتنا حرة ومعنا ارتباط غير ببلدنا وبتراب بلدنا ومندافع عنها ضد أي شيء.
5: طيب وجدتي نفسك بالتاريخ لما دخلتي إلى دراسة التاريخ؟
6: لا جدا وإلى الآن بستمتع وقت بحكي عن التاريخ وقت بتناقش أنا وحدة بمراحل من التاريخ. لا متعب، بحس قديش بصير عندك بعد وقديش بصير عندك خلفية وحوار، حوار بينك وبين ذاتك، بأنه ما في شيء بدوم. هاي المرحلة، هاي الفكر اللي دائما ما في شيء بدوم بالدنيا إلا الأرض. يعني هاي الشغلة اللي بتخليك أنه تآمن بالتاريخ ويخليك دائما فكرك مستقل وغير تابع.
5: يعني أنا بصراحة يعني تأثرت من خلال الكلام اللي حكيت لي حضرتك قبل حول عدم قدرتك على مغادرة مدينة دمشق بتاريخها وبعراقتها رغم فقدانك لأبنائك يعني فيها.
6: هو دائما بيقولوا لي كيف قديش نعرض عليك فرص كتير انه تتركي عرايب كذا، حدا قال لي برا، قلت له انا ما بقدر، الشام شلون بيتركها، ناسي اللي تحت الارض اكتر من فوق الارض، والدي والدتي جدتي هدول اللي بحبهم كتير، اخي بنتي ماما ولادي ثلاثة اولاد، انا بنتي من سنتين راحت، صعب علي غادرة لهالبلد، يعني صعب كتير، وين بدي اتركهم وروح، يعني صح مو معي هن بس معي بنفس الوقت، حاسة انا انت ما بدي بقدر بروح بتطمن عليهم، فكيف بدي اتركهم ما بقدر.
5: طيب مضى الزمن ودرستي التاريخ، شو صار بعدين؟
6: خلص دراسة، عملت دبلوم تأهيل تربوي، بعدها بفترة بسيطة توفى زوجي، فطلعت أولادي بعدهم بمراحل دراسية، إنه أنا مالي ما بقدر إني أقعد فقط هيك أشعر إنه أنا مالي إنساني إلي وجود. فلقيت إنه بالصدفة فتت على جمعية،
5: بدأ ارتباطك بالعمل الأهلي الغير ربحي الأهلي.
6: تمام. فأول جمعية فاتت مرة أنا وزميلتي على المركز الثقافي بأبو رمان، يعني الحاسة ما بنساها، لقيت هيك ناس فايتين، على سألت الموظف، هي رفقتي فاتت بدها شغلة، يعني ما لنا مالنا بسجي، قلت له مين هدول اللي فايتين، لقيت هيك ناس زراف هيك ستات ورجال، هدول جمعية أصدقاء دمشق. حبيت، قلت له بدي انتسب للموظف، قال لي انتسبي مين الأعضاء، لقيت ابن خالتي وفلان وفلان وفلان كله بعرفه. قلت لهم بدي انتسب نجاة، يا أهلا وسهلا، كنت صغيرة طبعا يعني كلهم أصدقاء جمعية أصدقاء دمشق، يعني مجلس إدارة كان على سوية علمية عالية جدا، انتسبت للجمعية ومباشرة صرت أمينة سر للجنة من اللجان، اللجنة الاجتماعية اللي بتعمل جولات وروحات وتعريف عشان هوسي. طبعا جمعية أصدقاء دمشق بتعرف بهديك الفترة التاريخية بالتسعينات كانت كل الجمعيات تقريبا، تدخل على أي جمعية تقريبا بتلاقي نفس العالم، لأنه كان بفترة ممنوع يصير جمعيات، فأي جمعيات نفسها أهل البلد، باقي الجمعيات الخيرية، جمعية أصدقاء دمشق ثقافية تراثية تعنى بدمشق وبتراثها وبتاريخها وبسكانها، هاي أهدافها. باقي الجمعيات وقت اللي مثلا نعمل، عملنا أول حفلة تانية حفلة كلهم شاب من العضوة الجديدة تعي معنا، كله صار يأخذني لحتى صرت بكذا جمعية فترة بسيطة كتير، ما عاد عندي وقت يعني أني أعبي بشي تاني، فخلص أنا حبيت هذا الجو أنه عم تشتغل وتفيد العالم وبراحتك أنت، ما في حدا يملي عليك شو بدك إلا أنت ضميرك وشو بتحب تشتغل، وأنا هذا اللي بحبه، أنا ما بقدر أكون أنه مضغوطة بشي، لا خلاص هذا كتير حلو، بنفس الوقت مالي موظف عم بشتغل لالله، عم فيد الناس وأنا سعيدة، حياة اجتماعية حلوة، ناس ظراف كلياتهم، العالم اللي عم تقدم له بالجمعيات الخيرية الخدمة، بتحس أنه عم تكون سعيدة بشغلك، يعني إنسانيا عم تحس براحة وبسعادة. فتت كذا جمعية والحقيقة كأنه موظفة، يعني أنا عم بشتغل كأني مو عمل تطوعي، لا كأني يعني حملت السلم بالعرض على الأخير، أبدا أبدا، لذلك دغري صرت قفزات يعني. فالتزمت بهذا العمل الحقيقة وحبيته كتير، وبقول لهم دائما مثل الرمال المتحركة هذا العمل، بس تفوت بالعمل الأهلي إذا أنت عندك شغف أصلاً، إذا ما عندك شغف بالتطوع ما بتقدر تستمر. إذا ما عندك حب إنه أنت ما عم تشتغل لهدف مادي، طبعاً الظروف تغيرت ما بقى فينا نحكي، كان الوضع يعني من زمان العالم ماشي الحال.
5: كيف يعني ما فهمت؟
6: يعني هلا قبل وقت فت أنا على الجمعيات كان مجتمعنا
5: من 30 أو 40 سنة
6: لا تقريباً. من 30 سنة تقريباً كان الوضع الاجتماعي للناس ما كان كتير في عنا فقر لسه. كان تقدر تشتغل، نحن ستات كبار يعني نعتبر كبار، ما كان في جيل شبابي صغار بالعشرينات يشتغلوا، يعني هي أثناء الحرب صارت بالعشرينات الشباب يجوا يشتغلوا لأنه صرنا مضطرين وبدنا عالم. كنا نحن جايين نشتغل عمل تطوعي، ما لنا مأجورين ولا لنا شيء، نحن مجانيا عم نشتغل، لذلك كنا مبسوطين وعنا قدرة كنا أنه تبرع مثلا ما ناخذ مصاري، كلنا مجاني. ولهلا نحن كأعضاء مجلس إدارة وهيك متطوعات اللي بعمرنا كله مجاني بنشتغل. فحبيت هذا الشغل واستمريت فيه، والحقيقة عملت بصمة حلوة كتير. يعني طلعت على القاهرة عملت ماستر تطوير إداري وبناء مؤسسي للعمل الأهلي تحديدا، يعني بعد دبلوم التأهيل، لأنه قلت جمعياتنا لازم تتطور، لازم تصير على تنمية. حكينا بالتنمية ما كان حدا يعني بيحكي تنمية.
5: هذا هو السؤال. لماذا انتبهتي أنه الجمعيات أو العمل غير الربحي والعمل الأهلي يحتاج إلى تطوير وتوجيه نحو التنمية؟
6: لأنه عم ينشغل يعني عم نضل بمكاننا. أولا آلية عملنا بالنسبة للأسر أنه بس طعمي مثلا، نحن ما بدنا هيك، يعني هذا بدك تجيبي عالم كمان، يعني هدول لازم تكفيهم، لازم يقدروا يعتمدوا على حالهم، هدول الناس يعرفوا أنه مو هدفهم بس ياخدوا سلة غذائية أو يكونوا إعانة من الجمعيات، لا، يعملوا شيء بحياتهم، يحسوا بإنسانيتهم، يحسوا بوجودهم. فمن هون لقيت حتى طريقة إدارة الجمعيات كتير حبابين وكتير محترمين وكتير كذا، بس ضروري يصير بشكل مؤسساتي يعني. فمن هالمنطلق أنا هاد لقيت أنه لا، كتير ضروري أنه نديره بعلم صرنا. وفعلا غالبة الجمعيات كتير صارت إدارتها مرتبة ومنظمة وصارت مؤسسات، يعني جمعيات كتير كبيرة
5: يعني عندها النظمة الداخلية وحساباتها وخططها واستراتيجية،
6: تمام، كله صار منظم. الحقيقة في جمعيات كانت مثلا طابق واحد صارت مؤسسة. ليش انتبهنا للمشاريع التنموية؟ أنه مثلا فترة تجار عم يدفعوا، فكرنا كتير بأنه بجوز فترة من الفترات هالناس ما تعود تقدر تعطي، ليش ما نحن بدال ما أنه كتلة هالمال نوزعها، لا، نبني فيها ونستثمر ومنها الريع هذا هالناس تستفيد منها، نعمل لهم لهالناس مشاريع صغيرة. وتحكينا بالمشاريع الصغيرة ما كان لا تبع الهند ولا حدا يعني، بس ما كانت معلنة بشكل
5: تبع الهند اللي
6: أعمل البنك الصغير. إحنا قبل عاملين مشاريع صغيرة، مثلا هذا بيحب يبيع غاز، استأجرنا له أو من بيته طلعنا له شيء مكان صغير بيعمل. هاي الست بتحب مثلا يكون عندها سوبر ماركت صغير، هاي بتحب تخيط، بتحب تطبخ. حاولنا جهدنا بأنه نعمل اكتفاء من هون، أولا اكتفاء منهم لنقدر ناخد غيرهم. رقم اثنين، الإنسان دائما بيكون هو بيجني، بيكون هو معه رأس ماله، بيشعر بغير حياة. يعني نحن ما بدنا نهدر كرامة العالم ونعودهم أنه لا لا لا لا لا، يعني تعوا، لا، بدنا نحسسهم بإنسانيتهم أنه أنتوا أعضاء منتجين بهالمجتمع هذا، مو لازم تضلوا أنتوا محتاجين وعم
5: محتاجين مساعدة
6: تحت سيطرة حدا، لا، أنتوا لازم إيمانكم بأنفسكم. وعملنا دورات تنمية كتير ودورات حياة كتير، واشتغلنا كتير الحقيقة بهالموضوع بهالمواضيع هاي.
5: اسمحي لي أطلع لفاصل،
6: تفضل،
5: وبعدها بنكمل على ارتباط المؤرخة بالعمل الأهلي، يعني كيف أنت هو نوع من كتابة التاريخ مع المجتمع. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتور أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
7: بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح، سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساءً على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الدكتورة أمل، المؤرخة تتتبع التاريخ الاجتماعي هذه المرة وليس فقط التاريخ السياسي، وتساهم في كتابته عبر العمل الأهلي وغير الربحي. كيف عشت هذه التجربة ببداياتها؟ يعني حكيتي لي عن مساعيك ومحاولاتك لما أسست العمل الخيري والأهلي، ولكن بدأت الرحلة.
1: شوف، يعني أصدقاء دمشق الحقيقة هي اللي خلتني أنه كتير انتبه للكتابة حقيقة. أنا ما ألفت كتب، يعني ما ألفت، عندي بس كتاب واحد وغير مطبوع مع الأسف يعني، بس عندي مقالات دائما كنت بكتبها منزلها بمجلتنا، مجلة أصدقاء دمشق، كان عندنا مجلة مهمة كتير الحقيقة، دائما كنت أكتب فيها عن الدار، لأنه الهدف من كتابتي دائما أن أكتب عن دمشق لحتى هالموروث هذا يضل محفوظ، يضل في مرجعية واقعية لإله. لأنه هلأ من مثلا من 15 سنة بتفوت ساروجة لنفترض، من 15 سنة غير هلأ طبعا. يعني مين حفظها؟ حفظها نحن يلي حافظين المواقع تبعها والقصور والمنازل اللي كانت. الجيل الجديد ما بيعرف، هلا اذا تفوت على اي حي من احياء دمشق ما بدي اسميه بقالك شو يعني شو هادي مثلا، ما بيعرفوا القيمه التاريخيه لهالمكان، انه هذا المكان سادت فيه امم ثم بادت. يعني هذا الشيء اللي بيقولوا لي القلعه، بتحبي القلعه؟ بحبها انا على قولك الرجال، إنه شو قال القلعة حبسوا فيها ناس ونسجنوا عالم وما بعرف. قلت له أنا ما بشوفها هيك، أنا بشوف صلاح الدين هو نازل من القلعة، بشوف القائد الفلاني هو، بشوف الاحتفالات الجميلة اللي كانت بالقلعة، بشوف النصر اللي بالقلعة، ما بشوف السجن، ما بشوف هالأشياء هي. يعني كل واحد بشوف على، لذلك بحبها وبعتز فيها. يعني لو بتفوت على القلعة يا شو هاد، شو هالفخامة هاي، شو هالناس اللي إجت حكمت هالبلد يعني. فأنا هيك بطلع حتى هلأ مرات بسوق الحرير عندنا بالشام القديمة، في بيوت أو حمام، حمام الإيشاني اللي بيقولوا مو حمام بالأصل، بتطلع على الدراج بتحس إنه مو ناس، يعني مو رجال طبيعيين اللي كانوا يطلعوا على هالدراج، إلا رجال يمكن طوله مترين ليقدر يطلع على هالدرجات. يعني بتحس بعظمة بكل خطوة، بتحس بعظمة هالبلد. فمشان هيك أنا دائما ما بكتب غير عن الشام، عن بيوتها، عن قصورها، عن ناسها يلي هن عبر التاريخ حفظوها وزادوا لها، إلا في فترة من الفترات نقصت. أما على طول يلي يجوا يبنوا يحبوا الشام يرتبطوا فيها ما يعودوا يتركوها. فمشان هيك الشام غالية علينا نحن، فأنا احنا الأصليين أهل شلون بدنا نتركها.
0: هو نحن رح نحكي عن الشام يعني فيما سيلي من حوارنا مع حضرتك، وأوجاع الشام وما يجب أن يعالج في الشام، لكن أنا بيهمني الآن رصد حركتك ضمن العمل الأهلي. كل سيدات دمشق المؤثرات الكبار، وذكرنا منهم نازك العابد وعادلة بيهم، تدخلهم في العمل الخيري ما كان فقط للعمل الخيري ولكن للتنوير والتثقيف. يعني رقص السماح عادلة بيهم الجزائر صحيح؟
1: لكن دوحة الأدب،
0: أيوة دوحة الأدب بالتآمر مع فخري بيك البارودي.
1: تمام.
0: هذا البعد اللي أنا حابب نحكي للناس، كيف وجدت تلقي المجتمع؟
1: شوف الجمعيات شاهد عيان على المجتمع الحقيقة، لأنه بتفوت لكل البيوت، البيوت الإمكانيات الأقل حظاً، أنا ما بحب أقول فقر وكذا، الأقل حظاً، والبيوت الغنية والبيوت بكل النوعيات. فمن هون بتحس هي بتضبط حركة المجتمع وبتطلع عليه بكل أبعاده. وقت منقول مثلا في منطقة فقيرة مثلا، منكون نحن شايفينها بعيننا مو قيل عن قال. وشي جميل على التكافل المجتمعي عنا بالألفين قبل الألفين يمكن، طلع تقرير الأمم المتحدة وهذا كان مذهل بالنسبة لأنه عملوا عليه نقاش كبير، إنه مثلا عائلة موظف يأخذ يمكن ما بعرف قديش بدل قيمة لنفترض 2000 ليرة بهداك الفترة الزمنية، 2000 ليرة ما كانت تعمل له شيء، بس هو عايش عائلته عايشين بمستوى أكتر بكتير من هيك. إنه شلون يعني بحثوا لقوا بأنه الجمعيات هي اللي مغطية هالشيء هذا، ناس الصحة، ناس الطعام، ناس المدارس. فهذا الشخص جماع، انت هاي العيلة جماع ومثله كتير. هيك الجمعيات عنا كانت تشتغل بشكل كتير راقي وبشكل سري. لأنه بتعرف نحن الإنسان وكرامته كتير غالية علينا طبعا. ومنحب دائما الإنسان يكون معزز لأنه كله بيشتغل لو إيش الله من نتيجة وما بيحبوا دائما إنه إذا كي ما لازم تدربي إذا كي شو عم تعمل مشان تحفظ كرامة الشخص اللي أنت عم تحاول إنه توقف معه. فالجمعيات كتير كتير حسنت وكتير زبطت أمور الناس وكانت كنا فترة من الفترات بالسر يعني ما نقدر
0: ليش بالسر عبر.
1: لأنه كانت في منظمات أخرى طلعت فما عاد هو وقفوا جمعيات حتى فترة زمنية ما عاد ممنوع تعمل جمعية مشان تنشط الجهات الأخرى الاتحادات والقصص هي. فنحن مجتمعنا ما بنقدر نتركه فصرنا نشتغل على قد يعني.
0: طيب حضرتك وهذا النمط اللي بتمثلي

0: وأحيانا السلطات اللي هن القبيسيات كان لهم دور كمان باختراق المجتمع أكيد. سلبا إيجابا ساعدوا أو خربوا هذا غير مهم، المهم أنه كان لهم دور. فكان في تنافس بين الحداثة وبين هذا النمط؟
1: لا لا لا كل إنسان، لأنه لألك ليش هدول خطوط قناعات. فأنت بجوز تروح أنا من اللي رحت وشفت وطلعت بعدين أنا جدي لفته على أدنى يعني وقت يقولوا لي يعني أنا بدرس ما بدي حدا يدرس علي. بعدين ما دمت أنت إنسان، أنا بحكي وجهة نظري هيك، أنت إنسان متعلم وقرآنك وكتابك عندك ما بدك موجهين لألك. بس في فئة في فئة من الفئات استقطبوها، هذا رأي شخصي نحن ما لنا علاقة فيه، يعني أنا بلا حجاب أو غيري بحجاب هذا خيار شخصي، لا ما حدا أثر على حدا.
0: يعني ما كانوا عم يزحموكم؟
1: لا لا لا لا عم يزاحمونا، شوف لك انه عملوا جمعيات لهم بس ما تأثرنا نحن. ليش؟ لانه كانوا عم يفيدوا المجتمع. معلش البلد بتوسع، انا وجهة نظري البلد بتوسع لكل العالم لكل العالم اللي بدها تساعد، اما الناس اللي بدها تسيء لا ما بتوسع لهم.
0: طبعا
1: توسع للناس المحبة اللي بتقدر الانسانية اللي بدها تساعد بيساعد اهلا وسهلا لكل العالم البلد، اما اللي بده يسيء اكيد ما حدا بيوقف معه.
0: طيب بهذه الأثناء حضرتك تابعتي دراستك الأكاديمية؟
1: تابعت يعني وقت فتح الجامعات كنت عاملة ديبلوم، عملت الماستر تبع التطوير الإداري مشان أتعلم، يعني أنا ما بدي أتعلم من الشخص من الناس، يعني مع أنه في سيدات تعلمت منهم كتير، يعني كيف إدارة العمل كيف العلاقات الاجتماعية، لأنه الإنسان إن لم تزداد فأنت في نقصان، إذا ما بيتعلم الإنسان كل يوم معناته عم تتراجع معلوماته. بس لقيت لا أنه أنا لازم مثل ما قلت أنه هالعمل الجمعية بالجمعيات لازم يصير بشكل مؤسساتي منظم، ما بدنا ينقال عنا أوقات ضائعة ومال مهدور، بدنا لا أوقات عم تكون منظمة ومهمة ومفيدة، والأموال عم تروح بمجاريها ما عم تروح بأماكن لا تليق أو عن حسن نية، أكيد عن حسن نية، لكن لا نحن ليش قلت لك بناء عليه صرنا نعمل المشاريع التنموية مثلا وقت بيجي المال ليش لحتى نعطيه مثلا مقدر نعمر. كتير بيفرح الشخص وقت هلأ تعودوا أنه أنا بدي غرفة باسمي مثلا، غرفة بالجمعية باسمي، غرفة بهالمستوصف باسمي، تعودوا قديش بتكون سعيد
0: يعني المتبرع قصدك
1: متبرع قديش تكون سعيد وقت دفعت مبلغ من المال وقلت أنا بدي غرفة مثلا للنزيلات السكن الداخلي لنفترض حط اسمي عليها، تنبسط وقت بتشوف مالك تجسد بكيان. فانه صرنا هيك نشتغل مع انه هذا من زمان بالشام، يعني كل الجمعيات اللي مؤسسه من 1000 قبل ال 1900
0: او الاوقاف مثلا كانت وقف سيده فلانه وقف الاميره فلانه
1: كلها راحت الاوقاف. نحن كان عندنا اوقاف ما بنعرف شو صار فيها الزمان يعني. المهم فالمجتمع لك يمكن بتصوري اول ما بدي العمل المجتمع بدي مشق على حسب ما قراءاتي، لانه
0: أعطيني أكثر كلام عن دمشق. ما هو كلامك بيروح وبيجي وبيتشعب وبعدين بيرجع لدمشق وهذا جماله
1: وبيدي لأنه عايشته.
0: لا أنا عم طالبك بالمزيد.
1: أول ما بدي بتصوري أنه بدي عنا، لأنه نحن أقدم عاصمة لا زالت مأهولة في التاريخ، أقدم بلد يعني سابقتنا أريحة وحلب، لكن كمجتمع بإقائم وكعاصمة هلأ مبدأ العون كلنا منعرفه نحن من قبل الديانات. عنا مبدأ العون إنه واحد بده يتزوج كان مثلا من مئات ألوف السنين فينا نقول الكل بيساعده، بده يبني يعني يضبط خيمته إذا قلنا الكل بيساعده. فهذا نحن عنا يمكن بجيناتنا ما موجود بغير بلاد. نحن متعودين إنه نكون متعاونين مع بعض متآلفين، هالشي تطور العمل الأهلي وقت صار مؤسساتي بالقرن بالتسعتعش، يعني صار مؤسساتي. قبل كان هيك حبية مو أهل الحارة كلياتهم يساعدوا بعضهم، مثلا الحارة دائما أهل الحارة بيعرفوا بعضهم شيء طبيعي. وقت كانوا بالشام القديمة كلها باب الحارة لباب بيتسكر باب داخلي وباب خارجي، فدائما تنحل قصص الحارة. لقل لك كيف دور المرأة قديشه هام
0: بعد الفاصل إذا سمحت. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده هذا الحوار الشيق مع دكتورة أمل محاسن في شهادتها للتاريخ.
2: بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح،
0: سطحونا.

شكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: قبل الفاصل دكتورة أمل، كنت بدأت الحديث عن دور المرأة الكبير في العمل الأهلي والإنساني، فكيف كان تفاعل المرأة فعلا في هذا الحقل؟
3: كنا عم نحكي على أنه كيف كانت الشام، العمل الأهلي كيف كان فيها تلقائي، كيف كانوا أهل الحارة كلهم يعرفوا بعض، يساعدوا بعض بدون ما حدا يتحسس، بدون ما حدا يشعر بمهانة. جاري فقير أكيد تبع للأحاديث النبوية الشريفة، يعني ضل يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد أن يورس، إذا جارك بخير أنت بخير. يعني هدول قيم أهل الشام هي كلياتها، إنه ما بيصير برمضان ما حدا يكون صفرته عامرة مثلا. لذلك طلعت موضوع السكبة، فكانت
2: شو السكبة؟ اشرحي لنا سامي.
3: السكبة بأنه كانوا بالشام ما تطلع روايح الطبخ، وعيب أنه يشم حدا ريحة أكل وماء الضيف، فكانت طبختي لازم أعملها كبيرة لحتى وزع على كل أهل الحارة تبعي، وبنفس الوقت كل وفقراء أو ضاعوا المادية منيحة أو شيء كله بيبعت سكب لبعضه. هاي السكبة ليش؟ لأنه ما حلو تشم ريحة الطعام وما تدوقه. فهي مبدأ السكبة، يعني المحبة والتعاون، يعني هذا كتير بيعطي. كانت غالبية قضايا أهل الحارة تنحل عن طريق السيدات. كيف؟ مثلا باستقبال الستات، كان عندهم استقبال دائما وجمعات، والأسرة الممتدة بتعرف كلها كانت عايشة مع بعض، الست والجد والعموم كله مع بعض. فكان باستقبال السيدات يحكوا بشكل الطبيعي، فلانة بدأ ابنها يتخطب له، تزوجه حرام وما عنده مصاري، فلاني بدها تعمل الشغلة الفلانية وما عنده الإمكانية. هذا الحكي ينتقل للرجال، إنه بتعرف مو معقول هدول بدون يسأل، أو شوفونا نحن عملنا وهنا يكونوا مقصرين. هون تنحل المشاكل، الرجال بقى يتفقوا مع بعض ويساعدوا هالشخص هذا هالعيلة هاي لحتى يكونوا عايشين بمستوى مريح. لذلك بيقول لك الشام بلد الفقرة، يعني لأنه ما فيها فقرة، كان فقرة بالمعنى الحقيقي. نحن بنشتغل بجمعات ما كان عنا إنه ناس ما عندها أكل،
2: ما في فقراء،
3: ما كان عنا، ما كان في بالشام ناس فقرة، يعني بالمعنى الفقر إنه ما
2: معدوم،
3: في
2: يعني ما في،
3: ما في معدوم، لا معدمين ما كان فيه، كله كان لأنه كله بيساعد بعضه، كله كان بالحارة. يعني ما معقول أنت أي إنسان يخلي جاره مثلا ما عنده مقدرة إنه يأكل بالقليل، بيشغلوا بعضهم وبيساعدوا بعضهم. فهذا كتير شيء بيعمل تكاتف، بيعمل تضامن. ودائما بتعرف دمشق بلد غزوات، دائما عنده غزو، لذلك كنت تسكر حاراتها فالكل مضطر يكون متكاتف مع بعض ومتعاون. يعني الظرف التاريخي تبعها بيخليها دائما أهلها يكونوا مع بعض. مبدأ المونة، إذا بدنا نحكي على مبدأ، ليه مبدأ المونة؟ لأنه كانت تسكر بوابها وقت الغزوات أو وقت التلج أو وقت شيء. لذلك كل بيت بتلاقي، هلأ ما بتلاقي بغير أماكن مونة مثل عنا بالشام، كل المواد بتلاقي بمونوها وكلها بوقتها وبتضل، وكل بيت لازم يكون في بيت مونة. فكتير أمور هيك صغيرة بس هي عملت حياة اجتماعية حلوة كتير ومهمة كتير، وبتورجيك الاقتصاد الصح اللي يعني بتمشي على الاقتصاد، إنه المونة قديش بتعمل اقتصاد بالحياة.
2: لأمتى استمر هذا الشيء؟
3: تفضل.
2: لأمتى كان مستمر؟
3: لا شوف، هلا قصص المونة لهلا صارت، هلا صارت منتشرة بكل العالم.
2: والتكافل قصدي يعني.
3: تكافل، بس ضل مستمر لوقت هالتكافل القوي بالحارات، لوقت طلعوا للأحياء خارج السور. هون بقى كبرت المدينة كتير، طلعت الأحياء الجديدة الجديدة. أول شيء قول ساروجا، الميدان، الأنوات، هدول بعد خارج السور
2: كان. بعد الحداثة يعني.
3: بعد الحداثة. لا هدول هلا الشام القديمة كانت اللي ضمن السور. طلعوا بعدها وقت كترت الناس أكتر، صار الأنوات، ساروجا، الميدان، هدول خارج السور.
2: أهل الشام شغور براني.
3: لا ايوه، هدول اهل الشام الحقيقيين طلعوا لبراتها طبعا، واجا وقتها من العثمانيين اجا ناس كتير، صارت شو بيقولوا هالمناطق الجديده هي. بعدها بقى هون ضل في تكافل هون، لانه ضلوا الناس قراب على بعضهم، وضلت المدينه قريب كل الناس وبيعرفوا بعض بالتالي، يعني هي قصه بيعرف بعض كتير مهمه. وقت اللي طلعوا للأحياء الجديدة مثلا شعلان أول حي طلع، شارع بغداد، هالقصص هي شوي التكافل الاجتماعي
2: خف
3: لأنه ما عادت كله بيعرف بعض، يعني ماشي الحال كله بيساعد بس مو بنفس كيف بدي لك المسؤولية اللي كانت، لأنه كانت عبارة عن مسؤولية أنه أنا بدي يكون راعي. ما بيقول لك المثل اللي بيقول إذا بدك تعمل خيال على باب دارك، عندك تعمل زعامة، بدك تكون معطاء، أنت بدك تعمل كيان لحالك، بدك تكون كريم. هذا من النابع من الحارات هالقصص هي كلياتها.
2: طيب هذا التمدن العريق الدمشقي هو لا شك يعني انعكس على أبناء دمشق، وربما تحول إلى درس لكل السوريين والسوريات يعني. فهل كنتوا تشوفوا آثار هذا الشيء، آثار الإشعاع الحضاري لمدينة دمشق على بقية المناطق؟
3: أكيد هذا سؤال صعب. واحدة من المؤرخات،
2: هو صعب،
3: واحدة من المؤرخات. في ناس أنا بنبسط وقت بلاقي الشام معجوقة وهيك وفيها عالم وناس وجايين، ولأنه نحن كليات دمشق أصلاً كلياتها من فيها أقوام كتيرة، فيها جنسيات كتيرة،
2: مهاجرين
3: كله، ما في جنسية ما هاجروا ما اجى على الشام وقعدوا فيها وحبوها واستقروا فيها. أنا بنبسط لأني بحس لأنه دائما وقت في تلاقح حضارات بصير فكر تنير أكتر، لأنه كل حدا بيفيدك بشي، ما بتضل أنت متقوقع ومرسوم بذهنك وبفكرك وخلص هذا القالب تبعنا. لا بالعكس، دائما بيعطيك أفكار جديدة، أخلاق جديدة، تعامل جديد. فكانت تقول حدا من المؤرخات بأنه كله اللي بيجي على الشام بيقعد بطنجرة معينة وبيتدمشق وبيصير أحسن أظرف من الشوام. يعني هاي فعلا نحن بنحسها، شلون الدمشق يعني بياخد العادات والتقاليد. دمشق باعتبارها مستمرة ومن كل قوم أخذت شيء، أخذت شيء منيح الحقيقة، فهذا الشيء خلى دائما في تميز. فهذا عم ينعكس على الناس اللي كمان اجوا أخذنا منه وعطيناهم، فهذا دائما بيعمل تطوير. ومشان هيك مميزة دمشق، مو بس دمشق يعني كل مدينة قديمة ومستمرة بالحياة واجع عليها أقوام أخرى دائما بيصير فيها تطور، تطور فكري وحضاري وحياتي، يعني كل بشكل يخلي الإنسان ناضج.
2: بس حضرتك ما اكتفيتي بالعمل الخيري وإنما ذهبتي باتجاه الاختصاصات، يعني حتى الآن حضرتك رئيسة جمعية
3: تصلب اللويحي.
2: تصلب اللويحي يعني كثير من الناس يخطر ببالهم أنك يعني طبيبة أو كذا، فتجاوز العمل مجرد مساعدة الناس.
3: لألك كيف صارت هاي الجمعية الحقيقة، أنا مالي مع أني أنا كنت مجلس إدارة بجمعية السرطان، وقتها جابوني هيك أنه أنت شاطرة وبتعرف أنه بدك تكوني هيك، جيت يعني أنا مالي بالجو الطبي، ما بحب الطب الحقيقة، يعني مالي مراقب نوفس طب. هاي الجمعية كنت مع فريق من الفرق عم ساعدهم بخلال الفترة يعني بال14-15 هيك شي يعني 16 ما متذكرة امتى، وقتها هدول الفريق تعرفت عليه طلبوا مني بأنه بدون يعملوا شيء عن تراث دمشق، فقالوا لهم أمل خير من يدلكم بدون يعملوا شيء عن استقبالات الشام وعن هالقصص هي يكرسوا التراث. نحن قاعدين عم نحط وحدة قالت لا باجتماع آخر بنفس هذا الفريق عم نحكي إنه برمضان كيف بدنا نوزع للعالم كمان بشكل مو معلن، يعني بدنا نوزع بدنا للولاد للأكل لمشاناتي ما لحكيها. قامت وحدة صبية قال يعني لسه مهتمين بك ونحن المرضى ما حدا سألان عنا، صبية ما فيها البلا مثل الوقت للشبكي، قال أنا عندي تصلب لويحي وما حدا سائل عنا وصارت لو حياة عينك لأعمل لك جمعية، لو بدي بعرف تأسيس الجمعيات مو سهل يعني، لو حياة عينك لأعمل لك جمعية أشوط الله معنا.
2: طيب في الحلقة القادمة سنتحدث عن هذه المغامرة الكبيرة وعن مغامراتك الأخرى مع أيضا العناية بالمشردين وبما يتعلق بأوجاع مدينة دمشق وأحلامها وما تحتاجه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الدكتورة أمل محاسن.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تحذر من خطورة إعادة إنتاج داعش في سوريا وتؤكد مواصلة عملياتها العسكرية فيها. الأمن الداخلي بدير الزور يفرض غرامات مالية وعقوبات على مطلقي النار عشوائيا، ويقول إنها تصل إلى $100 للمخالفة. أهالي في مصياف يعترضون على تعيينات بالمكتب التنفيذي لمجلس المدينة، ويتهمون أعضاء فيه بالارتباط بشبهات فساد في زمن النظام المخلوع. فلسطينيو سوريا يحيون ذكرى النكبة في مخيم اليرموك بدمشق، ويستذكرون معاناة تهجيرهم على يد نظام الأسد المخلوع عام 2018.

0: اعتبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أن سوريا ما تزال ساحة أساسية لعمليات مكافحة تنظيم داعش، مضيفا أن خطر عودة داعش ما يزال قائما بسبب هشاشة الوضع الأمني، رغم انخفاض هجمات التنظيم بنسبة 70% منذ 2023 في البلاد. وأشار كوبر في شهادته المقدمة إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ضمن وثيقة نشرها مجلس الشيوخ إلى أن الولايات المتحدة توسع تعاونها مع الحكومة الجديدة بملف مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى استمرار القلق من مخيمات أسر ومراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرق سوريا وإمكانية تحولها إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف ما لم تعالج سياسيا وأمنيا. وأضافت الوثيقة أن العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ما تزال مستمرة وضرورية لمنع عودة داعش أو توسع النفوذ الإيراني الذي أضعف مؤخرا وتعرضت شبكاته لنقل السلاح عبر سوريا لضربات كبيرة. حول هذا الموضوع رحب بضياء قدور الباحث في الشأن الأمني والاستراتيجي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا سيد ضياء للحديث عن هذه التصريحات والتحذيرات من قبل القيادة الوسطى الأمريكية. ماذا تعكس عن عودة داعش وخطورة وجود داعش في سوريا؟ نعم سيد ضياء تسمعني؟
1: سديمة أسعد الله مساكم ولتلفزيون سوريا على الاستضافة. يعني لا يجب أن نعم معكم صوت واضح؟
0: أسمعك جيدا
1: نعم
0: تفضل.
1: أسمعك سيدة ديمة صوت واضح؟
0: نعم أسمعك جيدا تفضل سيد ضياء.
1: الصوت واضح؟ نعم يعني تحياتي لك ولتلفزيون سوريا على نعم يعني ما تحدث به الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية يشدد على ضرورة حفظ الاستقرار في سوريا لمنع داعش من استغلال أي فراغ أمني. دعينا نؤكد على نقطة مهمة، أن خطر داعش ليس بهذا الخطر الكبير الذي يتم تصويره. انخفضت عمليات داعش بنسبة أكثر من 70% منذ عام 2023، فقد الخلافة في عام 2019، وهناك عملية عسكرية نفذت من قبل الولايات المتحدة قبل أن تسحب قواتها من سوريا سميت عين الصقر منذ ديسمبر بعد أن استطاع داعش أن يصل إلى أحد الجنود الأمريكيين شرق سوريا. وبالتالي يجب التأكيد على نقطة أن تهديد داعش هو تهديد أمني مستمر، وبالتالي يتطلب ضغطا أمنيا مستمرا، وهذا الضغط الأمني المستمر يكون من قبل ما تقوده القوات الحكومية السورية من جهود وما تدعمه أيضا الولايات المتحدة. اليوم الوضع بات مختلف كليا، داعش يعاني وهذه حقيقة، يعاني من ضائقة مالية، يفرض الضرائب، يفرض الأدوات، يحتاج يعني يلجأ إلى برامج مثل العملات المشفرة، بعض التبرعات، وهذا نشاهده خلال الفترة القليلة الماضية على الأقل، يعاني من اضطراب، وهناك خلايا نائمة مبعثرة، لا توجد قيادة مركزية اليوم لتنظيم داعش، هو فاقد للسيطرة الأرضية.
0: طب بالتالي يعني كونك تشير
1: السيد ضياء إلى أنه ينبع من ضرورة أنه
0: نعم سيد ضياء فيما يتعلق بقدرة داعش على إعادة تنظيم نفسه والمخاوف من عودته إلى سوريا، كيف اليوم يمكن تقييم قدرات داعش في سوريا؟
1: هذا ما كنت سأذهب للحديث عنه. داعش اليوم لا يمتلك السيطرة المباشرة على الأرض، لا وجود لداعش في الأفق، هو عبارة عن خلايا متفرقة نائمة ويعاني من ضغط مالي هائل. يعني شاهدنا خلال الأيام والأشهر القليل الماضي أنه يفرض أدوات على المدنيين، ربما على بعض شحنات اللفط التي تأتي من الشرق وما إلى ذلك، هذه أخبار متفرقة كانت، يستخدم برامج مثل عملات مشفرة ويلجأ إلى بعض التبرعات المالية المحدودة التي تأتيه من الخارج. اليوم داعش خاصة بعد انتهاء مشروع قسد أعتقد فقد ركيزة أساسية من السيطرة الأرضية أو من العمليات التي كان ينشط فيها، خاصة أنه كان يستغل مناطق تفرق أو مناطق فصل السلطات أو مناطق السيطرة المختلفة ما بين سيطرة الحكومة وما بين قسد، لكن اليوم باتت سيطرة واحدة. حتى على صعيد التجنيد هو يعاني من فقر في التجنيد. أنت شاهدتي طوابير يعني المدنيين الذين يسعون إلى الدخول في صفوف قوات وزارة الدفاع وزارة الداخلية، فقد قدرته تقريبا على التجنيد. لكن هناك خطر، هذا الخطر ما يزال قائما، الولايات المتحدة تستشعر بذلك والحكومة السورية تستشعر بذلك. هناك عمليات أمنية تنفذ بين الفينة والأخرى ضد الكوادر الحكومية. على سبيل المثال استهدفت حافلة خلال الأيام القليلة الماضية في شرق سوريا، في مناطق شمال شرق سوريا، وتبناها داعش. وبالتالي الخطر الأمني ما يزال موجودا. داعش لم ينتهي، لكن قدراته تضاءلت بشكل كبير. وأعتقد أنه حتى العراق لن يكون في مأمن عن هذه العملية، لا سيما أنه حتى العراق ساهم في عملية مكافحة الإرهاب من خلال استقبال عدد كبير من السجناء، أكثر من 5000 سجين نقلتهم الولايات المتحدة من الأراضي السورية إلى العراق. لكن اليوم داعش يريد أن يستغل أي فراغ أمني أن يحدث، ويريد أيضا إشعال الفتن الطائفية. يعني مثلا شاهدتي خلال على الأقل أشهر قليل الماضي استهداف رجل دين في منطقة السيدة زينب، واستهداف مسجد في مدينة حمص. ما يسعى إليه داعش اليوم ليس المواجهة المباشرة، وإنما الاستنزاف الحكومي، أن يفرض تكاليف على الحكم، على الحكومة السورية من خلال هذه العمليات المتفرقة. وبالتالي هو تهديد أمني مستمر. طيب، ويتطلب كما قلت لك
0: من هذه النقطة سيد ضياء فيما يتعلق بالهجمات، الهجمات بنسبة 70% تراجعت بالنسبة لهجمات داعش، بالتالي إلى أي مدى يمكن القول بالتوازي مع هذه الهجمات السابقة؟ ربما تراجعت الهجمات على البادية السورية، أما تزال حتى الآن تشكل البادية السورية الخطر الأكبر لتمركز ربما والهجمات التي تقوم بها داعش؟
1: يعني أنت شاهدت عملية عين الصقر، استهدفت مواقع ربما قيل أنها داخل الصحراء أو البادية السورية، بعض الجبال، بعض الهضاب الموجودة، بعض المستودعات التي قيل أنها مستودعات تستخدم من قبل دورة، من قبل تنظيم داعش. لا نعلم مدى فعالية هذه الضربات، لكن هناك صور تسربت لمستودعات فعلا تم استهدافها، مواقع تستخدم من قبل تنظيم. هذه مناطق شاسعة، لكن أتحدث عن السيطرة الأمنية. اليوم القوات الحكومية استطاعت أن تفرض واقع جديد، يتغير المشهد الأمني في سوريا خلافا للمشهد الذي كان في فترة النظام السابق. هناك اليوم آلاف الكيلومترات التي تقطعها، على سبيل المثال شاحنات النفط العراقية التي تأتي من العراق نحو مصب بنيات البحر في البحر المتوسط. لم نسمع أنه تعرضت لأي تهديد أمني، أو على الأقل تهديد أمني خطير فيما يتعلق بها. هي تمر في منطقة وفي منطقة مفتوحة وخطيرة وآلاف الكيلومترات، ويمكن أن تتعرض لأي نوع من التهديدات. لكن هناك مرافقة حكومية، وهناك يعني قدرات حكومية أثبتت جدارتها في هذا الإطار. لكن هذا لا يعني أن التهديد انتهى، التهديد ما يزال مستمر وسيظل قائم. داعش اليوم عبارة عن خلايا متفرقة، يمكن أن تأتي وأن تضرب في أي منطقة وفي أي لحظة. هو يستغل النقاط الرخوة كما يقال، الخواصر الرخوة، يسعى إلى إشعال الفتن الطائفي من خلال استهداف شخصيات دينية أو استهداف رموز. في ظل هذه المرحلة الانتقالية ذات الاستقرار النسبي تقريبا، ما يزال هناك نوع من الشحن الطائفي المستخدم، والذي يتم يعني شحنه بين الفينة والأخرى. داعش يريد أن يدخل من خلال هذه الثغرات، وبالتالي تصريحات الأدميرال براد كوبر نعم في هذا الإطار. هو يقول أنه يجب دعم حكومة دمشق والحكومة السورية فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش وزيادة قدراتها، وربما الدعم اللوجستي لهذه القوات لتحكيم سيطرتها، خاصة أنه المنطقة التي باتت تسيطر عليها هي مناطق شاسعة، خاصة الحدود السورية العراقية، آلاف الكيلومترات التي يمكن أن يتسلل من خلالها أي عنصر إرهابي أو متطرف. وبالتالي هذا هو الهدف الحقيقي. براد كوبر هو معروف، هو لم يتحدث فقط عن داعش، وتحدث أيضا عن الخلايا وعن الميليشيات الإيرانية التي كما تعلمين كان يعني لها صدى خلال الأيام القليلة الماضية. لكن أيضا ذكر أن إيران لم تعد قادرة على تسليح وكلاء، وذكر أيضا أن داعش أيضا انخفضت هجماته. لكن هذا التهديد الأمني المستمر يتطلب يقظة أمنية مستمرة، ويتطلب ضغطا أمنيا مستمرا. لا يجب التهاون مع أي تهديد هنا أو هناك، ويجب التعامل بحذر. لا ننسى أن القوات الحكومية قامت بعمليات بارعة، مثلا على سبيل المثال اعتقل واليين في يوم واحد، والي دمشق ووالي حوران خلال الأشهر القليل الماضي. اليوم من يقاتل في صفوف تنظيم داعش ليسوا من الصف الأول ولا من الصف الثاني، لأنه داعش فقد كل هذه الخبرات القيادية، هم من الجيل الثالث أو الرابع الذين ربما غير مطلعين ب يعني الإجراءات الأمنية أو القدرات العسكرية التي تستطيع أن تعيد للتنظيم نشاطه الذي كان في السابق.
0: شكرا جزيلا لك ضيفي ضياء قدور، الباحث في الشأن الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أكدت رئيسة وفد الدول المانحة وزيرة الشؤون الإنسانية في الخارجية الألمانية إينا فريدريك مواصلة الجهات الدولية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا. وشددت فريدريك في تصريحات لوكالة سانا عقب مباحثات أجراها وفد يضم 23 دولة مانحة مع الحكومة السورية والأمم المتحدة على أهمية الانتقال التدريجي من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى سبل العيش المستدام. واشترطت المسؤولة الدولية إزالة الألغام ومخلفات الحرب لتسهيل العودة للنازحين واللاجئين وإحياء القطاع الزراعي، كاشفة عن تنسيق جار مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لتأمين المعدات المتخصصة للكوادر المحلية. طلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدة على نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق وفحوى محادثاته مع الرئيس أحمد الشرع. وقالت الرئاسة اللبنانية إن سلام وصف الأجواء بالإيجابية وأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتواصل الوزراء مع الجانبين لمتابعة تنفيذ المواضيع التي جرى البحث فيها.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات في وادي الرقاد بالقرب من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قادمة من بوابة تل أبو الغيثار بريف القنيطرة. وفي وقت سابق أوضح مراسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف بالمدفعية الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة جملة من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. تأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة للأراضي السورية والتي تمتد من ريف القنيطرة الشمالي حتى ريف درعا الغربي، حيث يتوغل الاحتلال وينفذ عمليات خطف ودهم متكررة في خرق الاتفاق فضل اشتباك لعام 1974. علمت صحيفة الشرق الأوسط أنه تم توقيف نحو 40 طبيبا قيد التحقيق، بينهم 3 رؤساء أقسام وشعب طبية في مشفى تشرين العسكري بدمشق. وذكرت الصحيفة أنها تواصلت مع وزارتي الدفاع والداخلية لكنها لم تتلقى ردا حول توقيف الكوادر الطبية المتورطة بتعذيب وقتل المعتقلين في المشفى. هذا وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على شهادات مؤلمة من ناجين من عمليات تصفية متعمدة. من جانبها ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المعطيات التي جمعتها تفيد بوجود شبكات منظمة من الأطباء والممرضات ورجال الأمن الضالعين في هذه الجرائم، وتشمل عمليات استئصال الأعضاء والقتل المباشر. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تعميما بفرض غرامات مالية وعقوبة سجن بحق مطلقي النار عشوائيا، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وبحسب التعميم فإن العقوبات ستشمل تغريم المخالف بخمس قطع من بندقيات كلاشنكوف و $100 أمريكي عن كل قطعة، بالإضافة إلى السجن لمدة 5 أيام عن كل مخالفة، على أن يبدأ العمل بالتعميم ابتداء من 20 من أيار الجاري بما يخص المناسبات للمدنيين والعسكريين وفق القوانين والأنظمة النافذة. وينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك معنا مصعب، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بقرار الأمن الداخلي في دير الزور المتعلق بفرض غرامات مالية، ضعنا في تفاصيل هذا الخبر.
1: مشاهدينا الكرام، هو في كل مناسبة تقريبا يتكرر المشهد ذاته، هو مشهد طبعا متكرر في محافظة دير الزور، أصوات الرصاص تعلو فوق أصوات الزغاريد مثلا، وفوق أيضا أصوات البكاء في مراسم التشييع والعزاء ديما، حتى بات أصوات إطلاق النار العشوائي في الشرق السوري عادة متجذرة في المجتمع منذ سنوات طويلة، حتى تسبق سنوات الثورة السورية وتستمر حتى اليوم رغم كل التحذيرات. طبعا كم من عرس عندنا في الشرق السوري بدأ بالفرح وانتهى بمأساة، رصاصة طائشة تخرب جسد طفل أو تقتل شاب أو يعني تنتهي بمأساة حقيقة تسقط في رأس أحد الحاضرين، وحدث عندنا عدة مرات في عموم دير الزور. يتحول الفرح إلى بيت عزاء للأسف، يعني خصوصا بعد عام 2011 انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير مع تشييع الشهداء أو نقل حتى اليوم رفاتهم من مقبرة إلى مقبرة أخرى، حيث اعتاد كثيرون إطلاق النار تعبيرا عن الحزن والغضب أو إلى يعني تعبير عن شيء آخر، لتبقى يعني هذه الظاهرة التي أرهقت الأهالي بشكل كبير جدا حاضرة حتى هذا اليوم وتسببت بخسائر بشرية كثيرة. طبعا دفعت المواطنين في محافظة دير الزور للمطالبة بوقف هذه الظاهرة خصوصا مع ازدياد عدد الإصابات في عموم المحافظة. مؤخرا قبل يومين تقريبا أو 3 أيام أصدرت مديرية الأمن الداخلي ديما في دير الزور تعميما جديدا في خطوة لافتة حملت في بدايتها يعني الرجاء، وهي يعني تقريبا يعني لغة توعية قبل أن تكون لغة عقوبة. التعميم نص على تطبيق إجراءات قانونية وصفتها قوى الأمن الداخلي بالصارمة بحق من يقوم بإطلاق النار العشوائي اعتبارا من 20 أيار مايو 2026، بحق كل من يطلق النار بشكل عشوائي في عموم محافظة دير الزور، إضافة إلى السجن لمدة 5 أيام، فيما تتخذ إجراءات قانونية أخرى بحق من يستخدم سلاح غير مرخص. ناشدت أيضا في ختام البيان قوى الأمن الداخلي الأهالي التعاون والالتزام، وقد كانت هناك حملة سابقة قبل أشهر لجمع السلاح من يد الأهالي في عموم المحافظة ليبقى السلاح في يد الدولة ديما.
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور.
1: حياكم الله.
0: أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من قبل شخصين بالقرب من الاتحاد النسائي في مدينة الرقة، ونقلت مصادر محلية صورا من انتشار أمني في الموقع عقب وقوع الحادث، كما أشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها الأمنية وبدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين. وشهدت محافظة الرقة في شهر شباط الماضي هجوما أدى إلى مقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة 2 آخرين في هجوم نفذه داعش على حاجز أمني في الرقة بحسب بيان لوزارة الداخلية. اعترضت مجموعة من أهالي مدينة مصياف على قرار محافظة حماة القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المدينة بدعوى أنه يضم شخصيات متورطة في شبهات فساد متواترة وإساءة استخدام للسلطة خلال توليهم مناصب في دورات سابقة خلال عهد نظام الأسد المخلوع. وانتقد الأهالي في بيان ما وصفوه بإعادة تدوير عدد من الوجوه التي شغلت مناصب لعدة دورات سابقة، وما يحمله ذلك من دلالات على وجود علاقات تخادم ومصالح متبادلة مع مسؤولي النظام المخلوع، مشيرين أيضا إلى أن قرار المحافظة يحوي مخالفة قانونية تتمثل في وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين عضوين في المكتب المشغل. وينضم إلينا من حماة مراسل تلفزيون سوريا ياسر الروح، مرحبا بك معنا ياسر لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه المطالب من قبل الأهالي المتعلقة برفضهم بقرار تعيين شخصيات في مجلس المدينة بدعوى فساد، ما تفاصيل ما يجري؟
2: نعم يعني ديما بالفعل يعني تشهد مدينة مصياف بريف حماة حالة من الاستياء الشعبي بعد صدور قرار من محافظة حماة بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المدينة. طبعا الأهالي عبروا عن تحفظات واسعة عن آلية التعيين، وقالوا أن القرار يعني جاء دون أي تشاور من الفعاليات الأهلية والاجتماعية، واعتبروه أنه قرار إداري لا ينسجم مع تطلعاتهم. طبعا ديما البيان الذي صدر خلال الأيام الماضية ينص على أن التشكيلة الجديدة تضم وجوه سبق أن تولت مناصب مماثلة في دورات سابقة، ويعني هو ما أثار التساؤلات حول جدوى إعادة طرح نفس الأسماء في هذه المرحلة. طبعا أيضا لفت البيان أن هناك صلة قرابة من الدرجة الأولى بين أعضاء يعني في التشكيلة، ويعني اعتبروه مخالفا للمعايير حتى لو لم يكن هناك نص يعني قانوني صريح يمنع ذلك. طبعا إضافة إلى أن هناك نقاط مهمة برزت من آراء الأهالي، يعني هي يعني غياب الوجوه الشابة عن المجلس الجديد ورغم وجود كوادر مؤهلة في المدينة يمكن أن تسهم في تجديد العمل يعني وتطوير عمل المجلس داخل المدينة. طبعا هناك آراء أيضا مختلفة من الأهالي تشير إلى أن الحكم ممكن أن يكون على المجلس بعد أن يقوم بالعمل وهو بناء على أدائه خلال الفترة القادمة وما سيقدمه أيضا للمدينة من خدمات أساسية يعني هي التي تكون صلب عمله. طبعا ديما هناك يعني أو بحسب ما تم تداوله يعني من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأهالي والذين أعدوا البيان يعتزمون على لقاء مع إدارة المنطقة في مصياف لمناقشة الملف أو مع احتمال طرح مقترحات جديدة أو مطالبة بإعادة النظر في القرار، وسط يعني تأكيد على أن ضرورة تشكيل المجلس يجب أن يكون أو يحظى بقبول شعبي يجمع بين الخبرة والكفاءة ويمثل مختلف شرائح المجتمع داخل مدينة مصيان.
0: شكرا جزيلا لك ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حما. أصدرت محافظة ريف دمشق قرارا بتشميل الأبنية المتضررة في مدينة الزبدان بأحكام القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة لمعالجة آثار الدمار وتنظيم الحقوق المرتبطة بالعقارات. ووفق المحافظة يتضمن القرار تنظيم إجراءات إزالة الأنقاض وحصر الأضرار والمقتنيات، إضافة إلى إعداد جداول بأسماء أصحاب الحقوق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، على أن يباشر مجلس مدينة زبداني خلال المرحلة المقبلة بالإجراءات المذكورة، وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوما. وبينت المحافظة أن حق التقدم بطلبات تثبيت الحقوق يشمل مالكي العقارات والوكلاء القانونيين والأقارب حتى الدرجة الرابعة، وأي شخص لديه حق أو مصلحة مرتبطة بالعقار. شهد عدد كبير من الأبنية القديمة في دمشق حالة من التضرر خلال فصل الشتاء المنصرم، وذلك نتيجة للأمطار والعوامل الجوية التي أثرت على البنية التحتية لتلك البنية، ما أعاد ملف هذه الأبنية وضرورة ترميمها إلى الواجهة من جديد.
3: تتنوع مشاهد الأبنية هنا وتختلف حالتها الفنية أيضا، ففي دمشق القديمة باتت مئات من الأبنية تحتاج إلى ترميم أو صيانة جزئية أو كلية، فالعوامل الجوية أثرت عليها بشكل مضاعف خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى حوادث انهيار خلال هذا العام.
4: رصدنا تقريبا حوالي 6 حالات من الانهيارات المختلفة اللي حصلت بالأثناء حصول موجة الأمطار الغزيرة بسوريا بشكل عام وبمدينة دمشق. قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هاي الحالات، تقييم هاي الأضرار، اتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على إعادة ترميم الأجزاء المتضررة، ولا سيما أنه جزء كبير من هاي الحالات اللي تم رصدها هي عبارة عن جدران مطلة على الأملاك العامة وعلى الجوار. هون بتكمن يعني الباب الأكثر دافع على أنه يكون الترميم بسرعة عاجلة.
3: تختلف ملكية قسم كبير من الأبنية القديمة في دمشق، فبعض منها يعود للمؤسسات الحكومية والوقف، والقسم الأكبر ملكيته خاصة، وهو ما يفرض على ملاكها ترميمها ومتابعة حالتها الفنية تحت إشراف مديرية آثار دمشق.
5: نحن مهمتنا كجهة أثرية توجيه الإنذارات لأصحاب الأملاك في شان ترميم الواجهات الأبنية تبعها الخاصة. نحن قانونيا نحن ما فينا غير كنا شريك مع الجهات المعنية، هي مدينة المدينة القديمة، مديرية المدينة القديمة، بنوجه إنذارات لأصحاب العقارات في شان ترميم الواجهات الأبنية، ولكن ما بالقانون ما في شيء نحن من نحسن نساعدهم غير انه يكونوا مشرفين على الاعمال، والتقيد بالاعمال بالمواد التقليديه اللي الوضع اعاده البناء لما كان عليه سابقا.
3: مع تراجع عمليات الترميم المنظم خلال السنوات الماضيه وما رافقه من تهجير لعدد كبير من السكان، تراجعت الحاله الفنيه لكثير من المنازل في دمشق، مما بات يجعلها خطراً على سكانها وعلى القاطنين بجوارها.
6: يفتح ملف الأبنية المنهارة والآيلة للسقوط في دمشق القديمة الباب على واحد من أهم الملفات التي تحتاج إلى تحرك كبير من الجهات الحكومية واهتمام أكبر من الأهالي. عوض منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: افتتحت في محافظة إدلب محاكم مجلس الدولة، وذلك في مبنى مجلس مدينة إدلب ضمن خطوة تهدف إلى تفعيل دوره القضائي والاستشاري في المحافظة.
7: اليوم تم افتتاح في إدلب محاكم مجلس الدولة، وتتمثل في محكمة القضاء الإداري والمحكمة المسلكية والمحكمة الإدارية، ومهام هذه المحاكم هي فض النزاعات ما بين الإدارة وما بين المواطن، أو فض النزاعات ما بين الإدارة والعاملين لديها. ومن مهام هذه المحاكم نشر الثقافة القانونية، ترسيخ سيادة القانون، الاقتصاد على المواطن وتخفيف عبء السفر، وتحقيق العدالة، وترسيخ مفهوم حماية الحقوق والقانون.
0: وإلى حمص، حيث تواصل المدينة الصناعية في حسياء تعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز الصناعات الغذائية في سوريا، في ظل مساع حكومية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
8: نشاط متزايد تشهده المدينة الصناعية في حسياء ضمن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يضم 251 منشأة ترفد السوق السورية بمواد أساسية كالسكر والزيوت والطحين والأجبان.
9: بعد التحرير صار في خطوات كتير إيجابية على مستوى فتح الأسواق، وكان لها تأثير كتير إيجابي على مستوى التجارة، لكن كان لها بعض السلبيات على مستوى الصناعة السورية، خاصة الصناعة الغذائية بسبب منافسة للمنتجات اللي اجت من برا بنوعيات شوي متدنية وبأسعار كتير واطية. الحل هو أنه ينعمل نوع من حماية للصناعات الوطنية، للمحافظة على الصناعات، للمحافظة على اليد العاملة.
8: هذه المنشآت التي أمنت آلاف فرص العمل لم يقتصر دورها على تغطية احتياجات الداخل، بل امتدت لتصدير فائض إنتاجها إلى الدول المجاورة، ما يعزز من حضور المنتج السوري في الأسواق الإقليمية.
10: طاقتنا الإنتاجية بتكرير الزيوت بحدود 180 طن باليوم، وعصر البذور بحدود 1000 طن بذور فول صويا باليوم الواحد. طبعا التسهيلات اللي صارت الحمد لله، تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج صارت تأمينها أسهل ومتوفر أكثر. بالنسبة للصعوبات اللي عم تواجهنا نحن بالمعمل، عدم أو صعوبة تأمين الخبرات اللي عم تترك أو لأسباب ما من خبرة عمال أو مهندسين، فهي عم نواجه الصعوبة نحن. هاي بقية الأمور الحمد لله كلها للأحسن والأفضل.
8: وعلى خطى التعافي تبذل الجهات المعنية جهودا لتقديم تسهيلات استثمارية وحوافز تشجيعية تهدف إلى إعادة دوران عجلة المعامل المتوقفة واستقطاب رؤوس الأموال.
11: ويمكن للمستثمر أن يستورد مجرد ما كان مخصص في المدينة الصناعية وحسياء آلاته معفاة من الرسوم والجمارك، وهناك تسهيلات جمركية أخرى واستفادة من قانون الاستثمار اللي صدر مؤخرا من هيئة الاستثمار السورية.
8: ورغم التحديات اللوجستية تظل الصناعات الغذائية في حسياء ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، وسط توجهات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة الصناعية. هنا في المدينة الصناعية بحسياء يستمر الانتاج رغم التحديات، وسط رهان الصناعيين على الدعم لاستعادة قوتهم. أنس دريس لتلفزيون سوريا، المدينة الصناعية حسياء.
0: عادت مهنة تربية الضفادع في ريف حماء، وذلك عبر أحد المربين في سهل الغاب الذي نقل المهنة من تركيا إلى داخل محمية صغيرة في المنطقة لتحويلها إلى مصدر دخل وفرصة عمل وسط تحديات تتعلق بشروط التربية والتكاليف المرتفعة.
12: هلق هو أغلبه
13: مشهد غير مألوف، أصوات نقيق تتصاعد من محمية صغيرة في سهل الغاب. تربية الضفادع تجربة جديدة يحملها حسن معه من تركيا إلى سهل الغاب، محاولا إدخال هذه المهنة إلى المنطقة وتحويلها إلى مصدر دخل جديد. فكرة بدت غريبة في البداية، لكنها اليوم تتحول إلى واقع وتجربة استثمارية.
12: الضفدع متواجد بسهل الغاب بشكل جدا كبير، فحبيت اجلب الاستثمار. تواصلت مع كنت اشتغل معهم بتركيا ضمن هالشركه هاي، وبالفعل حبوا الفكره واجوا لهون وباشرنا عمل. ونحن هسه مشروعنا اكبر من هيك بكتير، وحابين انه نستثمر بشكل اكبر، ولكن عم نلاقي صعوبات.
13: الطريق هنا لا يبدو سهلا. المشروع يحتاج إلى أحواض خاصة وعناية يومية لا تحتمل الخطأ، إضافة إلى شروط فنية دقيقة مرتفعة الكلفة تفرضها مديرية البيئة. كلها تفاصيل تفرض تحديات مختلفة داخل هذا المكان.
14: بلشت أنا موضوع الضفادع بحمام الثمانينات، بعدها عن طريق جمع الضفادع وتصديرها، بعدها تم تنظيم هذا الموضوع بإقامة مزارع للتربية خوفا على هذه الأنواع من الانقراض والحفاظ على التوازن البيئي. توقفت بعد ذلك خلال الثورة، وحاليا إجانا أول طلب للتصدير في مديرية البيئة بحما.
13: مهنة جديدة تحاول أن تشق طريقها في سهل الغاب بريف حما، تواجهها تحديات كثيرة وشروط معقدة، فهل تنجح في التحول إلى مشروع قابل للاستمرار أم تبقى مجرد تجربة غريبة يصعب تعميمها؟
15: هذه الأصوات لم تعد مجرد ضجيج ليلي في سهل الغاب، بل تحولت إلى مصدر دخل وتجربة جديدة يحاول أصحابها اقتناص فرصة من بين الماء والطين. مهنة غير مألوفة، لكنها تفتح بابا جديدا للعمل والتجربة. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: تواجه الآثار في مدينة الرقة إهمالا نتيجة لغياب مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، وقد تعرضت تلك الآثار على مدار تلك السنوات من عمليات تجريف وتعديات من الأهالي وتنقيب عشوائي، الأمر الذي يهدد هوية المدينة التاريخية وينذر بوجوب اتخاذ خطوات جدية في حماية تلك الآثار.
16: تشهد الآثار في مدينة الرقة إهمالا متزايدا خلال السنوات الماضية، تعرضت لعمليات تجريف وتعديات من قبل بعض سكان المنطقة، فضلا عن أعمال تنقيب عشوائية طالت مختلف المواقع الأثرية في المحافظة.
17: كانت تجي بعثات أجنبية من خارج الوطن العربي، بلدان أجنبية كانت تجي يعني تفرج على آثار الحضارة الموجودة عندنا، ولكن بالفترة الأخيرة صار بإهمال ولا زال الإهمال موجود، ورقم المناشدات الكثيرة من أهالي الحي.
16: تحاول الجهات الحكومية المعنية إعادة الآثار إلى مكانتها لما تمثله من إرث إنساني وحضاري، إلا أن ضعف الإمكانات يحول دون ذلك في وقت تحتاج فيه تلك المواقع إلى تدخل عاجل ووقف التعديات المستمرة عليها.
18: نلاحظ وضع الإهمال وعدم الرقابة على المواقع الأثرية، وجدنا البناء المخالف، تعديات الزراعة، تنقيب العشوائي، المواقع الأثرية، مكبات للنفايات. طبعا بالأيام القادمة أهم شيء دور تثبيت الحراس بمواقعهم.
16: في وقت ما تزال فيه الجهات الحكومية المعنية بالآثار غير فاعلة على الأرض، تواجه تلك المواقع في الرقة تعديات متواصلة من قبل أشخاص يجهلون قيمتها الحضارية والتاريخية.
0: تعاني بلدة محجة في ريف درعا الشمالي من تفشي لالتهاب الكبد الوبائي من نوع آ، خاصة في الحي الشرقي، إذ سجلت البلدة نحو 150 حالة حتى الآن، ما استدعى تحركا عاجلا للجهات الصحية والخدمية في المنطقة.
19: عائدا بابنه موسى من عيادة الطبيب بعد أن أصابه التهاب الكبد كحال العشرات من أبناء الحي الشرقي في بلدة محجة بريف درعا، انتشرت العدوى خاصة بين الأطفال في مدرسة الحي، ويروي لنا أبو لؤي كيف سجلت في منزله أولى الحالات.
20: تبين من خلال الفحص الأولي أنه معهم التهاب كبد، سوينا إجراءات وعزلة تامة، وبعد مرور شهر الله أكرمنا بالشفاء، عم بيتماثلوا للشفاء، ولكن لحد اللحظة في آثار جانبية.
21: الحي عندكم في إصابات
20: سجلت؟ الحي تبين بعد 10 أيام من الإصابة مع أبنائي أنه بالحي انتشر الأمر، وعم بيقولوا أنه المياه هي سبب المرض.
19: ظاهرة الرعي بجوار مصادر مياه الشرب واختلاط المياه بمخلفات المواشي وقيام المهجرين الذين يقطنون بجوار هذه البئر بثقب خط المياه عشوائياً، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة الصرف الصحي في منازل القرية، من الأسباب التي أسهمت برفع عدد حالات الإصابة بالتهاب الكبد إلى أكثر من 150 حالة، الأمر الذي استدعى تدخل مديريات الصحة والمياه والصرف الصحي بشكل عاجل وتشكيل غرفة طوارئ لاحتواء تفشي المرض.
1: قمنا بإزالة بؤرة العدوى في البئر رقم 9، ثم قمنا بإزالة آثار الأغنام من حرم البئر، ثم وتم نضح الجور المياه من جور الصرف الصحي من قبل المنازل. علينا أن ندرك أخيرا بأن المرض هو مرض مؤقت وقابل للشفاء، أساسه الوقاية والنظافة الشخصية.
19: تسهم حملات التوعية أيضا بالحد من توسع بؤرة العدوى في القرية التابعة إدارياً لمنطقة إزرع، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 20,000 نسمة.
21: شكلت الأيام الماضية اختباراً حقيقياً للإجراءات الحكومية التي تحاول الحد من تفشي فيروس التهاب الكبد في بلدة محجة، وتبقى طول فترة حضانة الفيروس عاملاً رئيسياً في استمرار تسجيل الحالات. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من بلدة محجة في ريف درعا الشمالي.
0: بين عام 1948 والفترة بين عامي 2013 و2018، نكبتان عايشهما فلسطينيو سوريا في المرة الأولى عندما هجروا من بلادهم عام النكبة وجاءوا إلى سوريا بأمتعة قليلة فاستقروا في مناطق مختلفة في البلاد، والثانية عندما تحملوا مع السوريين عنف وانتهاكات النظام المخلوع. اليوم يعود فلسطينيو مخيم اليرموك في دمشق إلى دورهم المهدمة بإصرار على إعادة الإعمار وتمسك بهويتهم الفلسطينية وحق العودة يوما إلى بلادهم.
22: تتكئ الحاجة خضراء على إصرارها

0: كل شيء موجود هون بأسماء القرى والمدن الفلسطينية إنشان يظل ذكرى بذهن العايشين طول الحياة. وهذا الهدد كله إن شاء الله بكرة بتعمر وبرجع مثل ما كان بإذن الله.
1: نزوح آخر وعودة طريقها وعرة، لكن قوة الإرادة قادرة على فتح كل الأبواب للسعي نحو حلم طال انتظاره.
2: ما كنا نقدر نفوت على المخيم، رجعنا لهون ومصرين أنه نعمر البيت ونرجعه مثل ما كان، لأنه المخيم هو الدعس الأولى باتجاه فلسطين. يعني إحنا فلسطين، المخيم فلسطين إن شاء الله. إحنا مصرين على أنه نضلنا بالمخيم مقابل نصل لفلسطين إن شاء الله.
1: عاش المخيم نكبته الثانية بالقصف والحصار الذي أطبق على أنفاس سكانه لسنوات منذ عام 2013 واستمر لخمس سنوات، تاركا أثرا مريرا في الذاكرة وعلة مستدامة في الجسد.
3: ورق شجر كنا نقطفه من الشجرة بطريق السبين وحجر الأسود، هو مثل ورق الفجل، ناخده ونقصقصه ونطبخه مثل الخبازة.
4: كيف أسرع صحتكم
3: هم؟ هيا أنا كنت سمين قدك مرتين ثلاثة. بعد الأمراض ماشي، كل واحد بقي بالمخيم بعد أمراض ماشي فيه، ما عم نسترد الصحة أبدا أبدا. ما كان في دواء ولا كان في مستشفيات ولا إشي.
1: بين ركام الحرب في سوريا وحلم العودة الصعب، يبقى المخيم شاهدا على مأساة مزدوجة بانتظار يد تعيد للحياة نبضها.
5: استطعنا أن نعيد بعض الشيء إلى المخيم بجهود فردية وجهود المحافظة، قسم المحافظة، يعني جهود الأهالي، جهود الخيرين، بس هذا ما بيكفي وما بيساوي شيء إذا ما في جهود حكومية ثابتة أو جهود منظمات دولية، هيئات دولية. صعب يرجع المخيم كسابق عهده.
1: تقف الذاكرة حائرة بين جيلين، جيل رحل حالما بالعودة إلى فلسطين، وأحفاد يحلمون بإعمار ما دمره نظام الأسد المخلوع.
6: نكبتان لم تكسرا الأسرار. مخيم اليرموكي هنا ليس مجرد مخيم، بل هو امتداد لذكرى وطن مسلوب وجسر للعودة. بناؤه يبدأ من بناء هذه الحجارة المدمرة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
7: وينضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا بدر. بحسب رصدك ومتابعتك، نرصد كيف أحيا فلسطيني سوريا ذكرى النكبة في مخيم يرموك بدمشق؟
8: أهلا بك ديما. بالفعل نكبتان عاشها الفلسطينيون هي النكبة الأولى عام 1948 والنكبة الثانية بعد خروجهم من مخيم اليرموك والحصار المطبق الذي تعرضوا له في تلك الفترة. تأسس مخيم اليرموك ديما عام 1954 على مسافة قدرت ب 220 هكتار جنوب حي الميدان الدمشقي، وأشرف عليه وقامت بدعمه منظمة الأونروا، والذي يضم بحسب آخر إحصائية قبل الثورة السورية 600 ألف سوري و 230 ألف لاجئ فلسطيني قدموا من فلسطين. يستذكر الفلسطينيون اليوم الذكرى التي خرجوا منها من هذا المخيم، مخيم اليرموك الذي يعني لهم الكثير، الذي هو كان المحطة الأولى لهم بعد خروجهم من فلسطين باتجاه الأراضي السورية، مرغمين على ذلك بعدما قامت دولة الاحتلال بدخولها إلى فلسطين وبناء الدولة الإسرائيلية على أنقاض المنازل، منازل المدنيين هناك، وعلى أيضا منازل وعلى رفات الفلسطينيين. هذه الذكرى تعني للفلسطينيين الكثير ديما صراحة، حيث أن الشعب الأصلي قد خرج من دياره ودولة احتلال قامت على أنقاضه، وأيضا بعد التهجير الثاني دمر الحي بشكل ربما يكون شبه كامل، 20% بحسب الإحصائيات ديما من الحي قد دمر بشكل كامل، و40% من الأبنية السكنية غير صالحة للسكن قد تضررت بشكل جزئي نوعا ما، و40% صالح للسكن. مطالبات ديما من سكان هذا المخيم بضرورة الإسراع بإعادة الإعمار وتجهيز البنى التحتية لهذا المخيم

0: لعودة اللاجئين. محافظة دمشق ديما بالفعل قامت بإصدار عدة تعاميم بخصوص هذا المخيم أو هذه المنطقة بالتحديد الواقعة جنوب حي الميدان الدمشقي. قالت فيها أن يجب على كل شخص لديه وثائق وثبوتيات تؤكد حصوله أو استملاكه لمنزل أو شقة أو أرض حتى في هذا المكان، مراجعة المحافظة بهدف تثبيتها وتوثيقها بشكل رسمي، حيث أن النظام البائد عمل على طمس الهوية بشكل كبير جدا بحسب الأهالي، وكان يعمل على التفرقة بين الفلسطينيين والسوريين، لكن بعد سقوط هذا النظام تسعى الحكومة جاهدة إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتجهيز هذا المخيم وإعادة الأشخاص الذين هجروا منه إليه أيضا، وأيضا تجهيز البنى التحتية. هذا الأمر يتطلب دعم من منظمات دولية، ربما كون يحتاج المخيم إلى دعم كبير جدا ليعود إلى ما كان عليه في الإحصائيات السابقة وعند دخول أيضا الفلسطينيين إلى هذا المخيم. آمال كبيرة تعقد الآن ديما صراحة على الحكومة السورية والتعويل على الحكومة السورية لإعادة المخيم وإعماره بشكل جيد. شكرا. ليسهل ويساعد بعودة الذين خرجوا منه إلى هذا المخيم.
1: أشكرك جزيلا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. يحيي الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة التي أسفرت عن تهجير ما يزيد على 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي للاعتراف بها بوصفها جريمة تطهير عرقي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن النكبة ما تزال مستمرة، مضيفة أن على المجتمع الدولي جبر ضرر النكبة وتحقيق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأشارت الوزارة إلى أن الحقوق المشروعة للفلسطينيين تشمل تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس والعودة والتعويض للاجئين، انطلاقا من إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال أمده. أحيت نساء فلسطينيات الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية داخل مخيم رفعت العرعين للنازحين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. جنجي.
2: أنا ما كنت موجودة أيام النكبة، بس على ما أسمع من أجدادنا وجداتنا والجيل اللي سبقنا كانوا بيحكوا لنا معاناتهم وكيف كانوا عايشين وكيف عاشوا في خيام، وحالياً رجعنا نتبهدل ونعيش لأيام النكبة. فبحب أحكي لكل الناس، أنا كامرأة معاناتي بيتي تخرب، أولادي راحوا، الناس اللي بحبهم كمان استشهدوا، في منهم ضاعوا، في منهم مفقودين. فيعني يوم النكبة يوم لا يعني مفروض إحنا نضلنا فاكرينه لأبد الآبدين.
1: وفي آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالملف الإيراني والحرب والمفاوضات الجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات بشأن الملف الإيراني بعد زيارته للصين إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أنه لا مانع لديه من تعليق طهران برنامجها النووي لمدة 20 عاما بشرط أن يكون التزاما حقيقيا. وأضاف ترامب أنه رمى المقترح الإيراني فور الاطلاع عليه لأن جملته الأولى لم تكن مقبولة، مشيرا إلى أن 8% من القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت وأن القوات الجوية الإيرانية أبديت بالكامل، مضيفا أن بإمكان الولايات المتحدة القضاء على كل شيء في إيران خلال يومين. كشف ترامب أنه سيتخذ خلال أيام قرارا بشأن رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. وعلى صعيد الصين، أكد ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبدى معارضته لامتلاك إيران سلاحا نوويا ودعمه لفتح مضيق هرمز، نافيا أنه طلب من بكين الضغط على طهران. بدورها طالبت وزارة الخارجية الصينية بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، محذرة من أن استمرار الصراع الحالي لا جدوى منه. ودعت بكين في بيان رسمي إلى إعادة فتح خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز استجابة لنداءات المجتمع الدولي، مؤكدة على وجوب التوصل إلى تسوية شاملة بشأن الملف النووي الإيراني. وجددت الخارجية الصينية التزامها بالعمل مع الأطراف الدولية لتقديم دعم قوي للمفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران، مشددة على أن الحل السريع للأزمة سيعود بالنفع على المنطقة والعالم. كشف موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ تحرك عسكري ضد إيران عقب انتهاء زيارة ترامب الحالية إلى الصين، وسط تصاعد التوتر في المنطقة وتعثر المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران. وبحسب المسؤولين فإنه ليس من المتوقع أن يتخذ ترامب خطوات عسكرية كبيرة خلال وجوده في الصين، لكن هناك ترجيحات بإقدامه على تحرك عسكري فور عودته إلى الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن فريق ترامب يناقش خيارين رئيسيين للتصعيد، الأول استئناف عملية مشروع الحرية عبر تحرك بحري أمريكي يهدف إلى كسر الجمود في مضيق هرمز، والثاني إطلاق حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية الإيرانية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن فرص التسوية الدبلوماسية واحتمال العودة إلى حرب شاملة كلاهما قائم، مشيرا إلى أن طهران جاهزة لسيناريوهين. وشدد عرقجي على أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها في المنطقة عبر الإجراءات العسكرية. وفي سياق متصل أشار عرقجي أن طهران تشكك في جدية واشنطن، مضيفا أنه حين تلمس هذه الجدية ستمضي إيران قدما في التفاوض، محذرا من وجود أطراف تسعى لجر واشنطن إلى حرب جديدة. وفيما يخص مضيق هرمز، أكد عرقجي أن المضيق مفتوح للعبور باستثناء سفن الدول المتحاربة مع إيران، وأن السفن العابرة ملزمة بالتنسيق مع الجيش الإيراني. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: إذا تحدثنا عن سوريا بعد عام ونصف من التحرير
1: وكيف ممكن أن نؤسس للصداقة السورية التركية في الحقبة الجديدة وفي العهد الجديد. هناك عدد 4 ملايين شخص من أنجبنار إلى جرابلس إلى القامشلي، وهناك أخوة، وهذه الأخوة ضربت أصبح هناك حقوق بيننا، حق الأخ على الأخ.
0: موضوع خط سكة الحجاز،
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة، وكيف ممكن أن نقوم بهذا الوصل من تركيا وسوريا والأردن.
2: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع برازيل عناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تحذر من خطر عودة داعش في سوريا وتقول إنها ما تزال ساحة أساسية للعمليات ضد التنظيم. أهالي دوما يشيعون ضحايا مجزرة ارتكبها النظام المخلوع عام 2018، والمراسم تأتي بعد اكتشاف الرفات في مدرسة خلال عمليات حفر. الأمن الداخلي في دير الزور يفرض غرامات مالية على مطلقي النار عشوائيا، والعقوبات تصل إلى 100 دولار للمخالفة. ترامب يقول إنه لا مانع لديه من تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما، وينفي طلبه من بكين الضغط على طهران.

التفاصيل، اعتبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن سوريا ما تزال ساحة أساسية لعمليات مكافحة تنظيم داعش، مضيفا أن خطر عودة داعش ما يزال قائما بسبب هشاشة الوضع الأمني، رغم انخفاض هجمات التنظيم بنسبة 70% منذ 2023 في البلاد. أشار كوبر في شهادته المقدمة إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي ضمن وثيقة نشرها مجلس الشيوخ إلى أن الولايات المتحدة توسع تعاونها مع الحكومة الجديدة بملف مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى استمرار القلق من مخيمات أسري ومراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي سوريا وإمكانية تحولها إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف ما لم تعالج سياسيا وأمنيا. وأضافت الوثيقة أن العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ما تزال مستمرة وضرورية لمنع عودة داعش أو توسع النفوذ الإيراني الذي أضعف مؤخرا، وتعرضت شبكاته لنقل السلاح عبر سوريا لضربات كبيرة. اطلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أطلع عفوا الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدة على نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق وفحوى محادثاته مع الرئيس أحمد الشرع. وقالت الرئاسة اللبنانية أن سلام وصف الأجواء بالإيجابية وأنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتواصل الوزراء من الجانبين لمتابعة تنفيذ المواضيع التي جرى البحث فيها. أكدت رئيسة وفدي الدول المانحة ووزيرة الشؤون الإنسانية في الخارجية الألمانية على مواصلة الجهات الدولية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، وشددت في تصريحات لوكالة سانا عقب مباحثات أجراها وفد يضم 23 دولة مانحة مع الحكومة السورية والأمم المتحدة على أهمية الانتقال التدريجي من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى سبل العيش المستدامة. واشترطت المسؤولة الدولية إزالة الألغام ومخلفات الحرب لتسهيل عودة النازحين واللاجئين وإحياء القطاع الزراعي، كاشفة عن تنسيق جار مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لتأمين المعدات المتخصصة للكوادر المحلية.

0: شيع أهالي مدينة دوما بريف دمشق رفات ضحايا مجزرة مدرسة خولة بنت الأزور التي ارتكبها النظام المخلوع خلال حملته العسكرية على المدينة عام 2018. وتم العثور على رفات 9 ضحايا بينهم 5 أطفال خلال تنفيذ أعمال تأهيل في المدرسة قبل أيام. أشارت مصادر محلية إلى أن الضحايا لجأوا إلى قبو المدرسة للاحتماء من قصف النظام المخلوع قبل استهداف المبنى ببرميل منفجر. هذا وقالت الهيئة الوطنية للمفقودين إن فرقها استجابت بمشاركة فرق الدفاع المدني للبلاغ بشأن وجود الرفات البشرية، وعملت على توثيق وجمع وانتشال الرفات بما يضمن حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا. ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق بدر كجك. أهلا ومرحبا بك بدر. بداية، كيف جرت مراسم تشييع رفات ضحايا مجزرة مدرسة خولة بنت الأزور في مدينة دوما؟
1: أهلا بك جمال. بالفعل بعد عثور الأهالي أثناء حفر سور في المدرسة على 9 ضحايا بينهم 5 أطفال، شيع اليوم أهالي دوما هذا رفات هؤلاء الأشخاص الذين قضوا نتيجة قصف للنظام البائد. عقب الصلاة توجه الأهالي وحملوا الرفات الأشخاص الذين قضوا في هذه المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام البائد على مجزرة خولة بنت الأزور في مدينة دوما أثناء الحفر في محيط هذه المدرسة لبناء سور. قام الأشخاص الذين قاموا بالحفر بالعثور على هذه المقبرة وإبلاغ الجهات المعنية والمختصة أيضا لتتوجه إلى هناك الدفاع المدني ويقوم بالبحث في المنطقة بشكل موسع جمال. وعثروا على رفات 9 أشخاص قضوا نتيجة قصف النظام البائد. هذه المقبرة هي ليست الأولى هذا الشهر بالتحديد، هي المقبرة الثانية التي عثرت عليها فرق الدفاع المدني. كان هناك العثور على مقبرة أيضا في ريف حلب في منطقة الراهب بالتحديد في السفيرة، وأيضا تم نقل الرفات الأشخاص إلى المقابر. وضمن سياسة وضوابط قام الدفاع المدني بوضعها للحفاظ على كرامة الأشخاص الذين قضوا نتيجة هذه المجازر. العمليات البحث بقيت لساعات جمال في محيط العثور على هذه المقبرة في مدينة دوما أو في المنطقة المحددة والتي هي بالقرب من مدرسة خولة بنت الأزور في ريف دمشق. بالفعل يعني السوريون جمال بكل شهر أو كل 10 أيام يعثرون على مقبرة مشابهة لرفات أشخاص قضوا نتيجة قصف النظام أو كانوا في المعتقلات وقام النظام بتصفيتهم. هذه المقابر يقوم الدفاع المدني بالتعامل معها بحرص كبير جدا للحفاظ على كرامة الأشخاص الذين قضوا في هذه المجازر. نعم جمال،
0: أشكرك جزيل الشكر بدر كجاك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. علمت صحيفة الشرق الأوسط بتوقيف الأمن الداخلي لنحو 40 طبيبا قيد التحقيق في مشفى تشرين العسكري بدمشق، بينهم 3 رؤساء أقسام وشعب طبية. وذكرت الصحيفة أنها تواصلت مع وزارتي الدفاع والداخلية لكنها لم تتلقى ردا حول توقيف الكوادر الطبية المتورطة بتعذيب وقتل المعتقلين في المشفى. هذا وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على شهادات مؤلمة من ناجين من عمليات تصفية متعمدة. من جانبها قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن المعطيات التي جمعتها تفيد بوجود شبكات منظمة من الأطباء والممرضات ورجال الأمن الضالعين في هذه الجرائم، وتشمل عمليات استئصال الأعضاء والقتل المباشر. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات في وادي الرقاد بالقرب من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قادمة من بوابة تل أبو الغيثار بريف القنيطرة. وفي وقت سابق أوضح مراسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف بالمدفعية الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة جملة من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة للأراضي السورية والتي تمتد من ريف القنيطرة الشمالي حتى ريف درعا الغربي، حيث يتوغل الاحتلال وينفذ عمليات خطف ودهم متكررة في خرق الاتفاق فضل الشباك لعام 1974. شهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 توغلات إسرائيلية عدة طالت مختلف القرى والبلدات. فما هو هذا الحوض؟ نتابع.
2: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءا من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا، بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسالمة. أهلا ومرحبا بك حسام، ما تفاصيل عملية التوغل الإسرائيلية التي جرت في منطقة وادي الرقاد في ريف درعا؟
3: نعم جمال، هي عملية توغل تأتي ضمن سلسلة عمليات توغل شبه يومية في تلك المنطقة انطلاقا من الأراضي المحتلة في الجولان السوري المحتل من قاعدة تل أبو الديثار. من بوابة هذه القاعدة تدخل القوة الإسرائيلية بشكل يعني شبه يومي باتجاه مناطق سيل أبو عمر ومناطق باتجاه طريق قرية جملة وأيضا جسر وادي الرقاد ووادي الرقاد. كل هذه هي المناطق تدخلها قوات إسرائيلية، أحيانا تكون مدعمة بآليات عسكرية ثقيلة، أحيانا تكون تقتصر القوة على سيارات وتقوم بنصب حواجز لمدة مؤقتة، ثم تعود هذه القوة يعني إلى الأراضي المحتلة بعد ساعة أو ساعتين، تقوم بعمليات تمشيط وأحيانا تجريف لتلك الأراضي التي هي معظمها أراضي زراعية. يعني هذه التوغلات هي توغلات تقريبا باتت شبه روتينية، خاصة في تلك المناطق التي باتت تعتبر بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عمق أمني في داخل الأراضي السورية، وهي تحاول أيضا ربط أو إجراء يعني بنى تحتية أو بناء بنى تحتية في تلك المناطق مثل قواعد ونقاط مراقبة، وأيضا تحاول تجريف الأراضي الزراعية لإقامة طرقات تصل ما بين النقاط المختلفة في ريف درعا وريف القنيطرة على امتداد الشريط الحدودي مع جولان السوري المحتل. التطور الأخطر كان خلال الفترة الماضية هي عملية إنذار من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للأهالي في قرية معرية، وعمليات يعني إنذار بعدم دخول بعض الأراضي في أطراف قرية معرية، وهي أراضي زراعية يعتني فيها السكان على يعني قوت يومهم يعني قوتهم في أو أرزاقهم اليومية في تلك المناطق. أيضا كان هناك قصف مدفعية استهدف أطراف قرية جملة وقرية معرية، وتطور خلال الأيام الثلاثة الماضية وتصعيد عسكري من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي يعني لا تنفك عن التوغل بشكل شبه يومي في كامل قرى شريط الحدودي، عدا بعض المناطق التي شهدت في بعض الأحيان يعني مقاومة عسكرية مثل ما جرى في قرية كوية، حيث يعني أطلق شبان النار على قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومما أدى إلى عدم دخول قوات جيش الاحتلال إلى القرية نهائيا منذ أن وقعت حادثة المقاومة.
0: طيب حسام، كيف يتعامل السكان المحليون عموما مع هذه التحركات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة؟
3: بالحقيقة يعني موضوع التوغلات الإسرائيلية هو أمر مقلق ومرعب بالنسبة لسكان قرى حوض اليرموك، خاصة أن هذه التوغلات تجري أحيانا في ساعات متأخرة من الليل، مداهمات وأيضا ترافقها يعني تحليق لطيران مسير وطائرات الدرون، وأيضا يعني يقومون بمراقبة يعني السكنة والحركة في تلك القرى والبلدات، ويعني لديهم معلومات دقيقة أحيانا عن بعض الاشخاص ويقومون باعتقال اشخاص بشكل متكرر حقيقه خلال زيارتنا المتكرره لتلك المنطقه، لمثل حاله من الخوف من قبل الناس يخشون من يعني اي اجراءات وردود فعل من قبل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، سواء كانت يعني حتى مجرد التعامل مع وسائل الاعلام العاديه هو امر يعني يخافه الناس هناك خشيه ان يتم مساءلتهم من قبل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي. ايضا هناك يعني عمليه التوغل والدخول الى تلك المناطق الزراعيه ومنع الاهالي الذين يعملون في تربيه النحل وتربيه المواشي والزراعه، منعهم من دخول قسم من اراضيهم، يعني امر يضيق صراحه على تلك على سكان تلك المنطقه.
0: اشكرك جزيل الشكر حسام المسالمه مراسل تلفزيون سوريا من درعا. اصدرت قياده الامن الداخلي في محافظه دير الزور تعميما بفرض غرامات ماليه وعقوبات أيضا بالسجن بحق مطلقي النار عشوائيا، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وبحسب التعميم فإن العقوبات ستشمل تغريم المخالف بخمس قطع من بندقيات كلاشينكوف ومائة دولار أمريكيا عن كل قطعة، بالإضافة إلى السجن لمدة خمسة أيام عن كل مخالفة، على أن يبدأ العمل بالتعميم ابتداء من 20 من أيار الجاري بما يخص المناسبات للمدنيين والعسكريين وفق القوانين والأنظمة النافذة. أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من قبل شخصين بالقرب من الاتحاد النسائي في مدينة الرقة. ونقلت مصادر محلية صورا من انتشار أمني في الموقع عقب وقوع الحادث، كما أشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت بإجراءاتها الأمنية وبدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين. وشهدت محافظة الرقة في شهر شباط الماضي هجوما أدى إلى مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين في هجوم نفذه داعش على حاجز أمني في الرقة بحسب بيان لوزارة الداخلية. اعترضت مجموعة من أهالي مدينة مصياف على قرار محافظة حماة القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المدينة بدعوى أنه يضم شخصيات متورطة في شبهات فساد متواترة وإساءة استخدام للسلطة خلال توليهم مناصب في دورات سابقة خلال عهد نظام الأسد المخلوع. انتقد الأهالي في بيان ما وصفوه بإعادة تدوير عدد من الوجوه التي شغلت مناصب لعدة دورات سابقة، ما يحمله ذلك من دلالات على وجود علاقات تخادم ومصالح متبادلة مع مسؤولي النظام المخلوع، مشيرين أيضا إلى أن قرار المحافظة يحوي مخالفة قانونية تتمثل في وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين عضوين في المكتب المشكل.

0: أصدرت محافظة ريف دمشق قراراً بتشميل الأبنية المتضررة في مدينة الزبداني بإحكام القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة لمعالجة أثار الدمار وتنظيم الحقوق المرتبطة بالعقارات. وفق المحافظة يتضمن القرار تنظيم إجراءات إزالة الأنقاض وحصر الأضرار والمقتنيات إضافة إلى إعداد جداول بأسماء أصحاب الحقوق تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، على أن يباشر مجلس مدينة الزبداني خلال المرحلة المقبلة بالإجراءات المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوما. وبيّنت المحافظة أن حق التقدم بطلبات تثبيت الحقوق يشمل مالكي العقارات والوكلاء القانونيين والأقارب حتى الدرجة الرابعة وأي شخص لديه حق أو مصلحة مرتبطة بالعقار. شهد عدد كبير من الأبنية القديمة في دمشق حالة من التضرر خلال فصل الشتاء المنصرم، وذلك نتيجة للأمطار والعوامل الجوية التي أثرت على البنية التحتية لتلك البنية، ما عدا ملف هذه الأبنية وضرورة ترميمها إلى الواجهة من جديد.
1: تتنوع مشاهد الأبنية هنا وتختلف حالتها الفنية أيضا، ففي دمشق القديمة باتت مئات من الأبنية تحتاج إلى ترميم أو صيانة جزئية أو كلية، فالعوامل الجوية أثرت عليها بشكل مضاعف خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى حوادث انهيار خلال هذا العام.
2: رصدنا تقريبا حوالي 6 حالات من الانهيارات المختلفة اللي حصلت بالأثناء حصول موجة الأمطار الغزيرة بسوريا بشكل عام وبمدينة دمشق. قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد هاي الحالات، تقييم هاي الأضرار، اتخاذ الإجراءات المناسبة للعمل على إعادة ترميم الأجزاء المتضررة، ولا سيما أنه جزء كبير من هاي الحالات اللي تم رصدها هي عبارة عن جدران مطلة على الأملاك العامة وعلى الجوار. هون بتكمن يعني الباب الأكثر دافع على أنه يكون الترميم بسرعة عاجلة.
1: تختلف ملكية قسم كبير من الأبنية القديمة في دمشق، فبعض منها يعود للمؤسسات الحكومية والوقف، والقسم الأكبر ملكيته خاصة، وهو ما يفرض على ملاكها ترميمها ومتابعة حالتها الفنية تحت إشراف مديرية آثار دمشق.
3: نحن مهمتنا كجهة أثرية توجيه الإنذارات لأصحاب الأملاك في شان ترميم الواجهات الأبنية تبعها الخاصة. نحن قانونيا نحن ما فينا غير كنا شريك مع الجهات المعنية، هي مديرية المدينة القديمة، بنوجه إنذارات لأصحاب العقارات في شان ترميم الواجهات الأبنية، ولكن ما بالقانون ما في شيء نحن من نحسن نساعدهم غير انه يكونوا مشرفين على الاعمال، والتقيد بالاعمال بالمواد التقليديه اللي وضع اعاده البناء لما كان عليه سابقا.
1: مع تراجع عمليات الترميم المنظم خلال السنوات الماضيه وما رافقه من تهجير لعدد كبير من السكان، تراجعت الحاله الفنيه لكثير من المنازل في دمشق، مما بات يجعلها خطرا على سكانها وعلى القاطنين بجوارها. يفتح ملف الأبنية المنهارة والآيلة للسقوط في دمشق القديمة الباب على واحد من أهم الملفات التي تحتاج إلى تحرك كبير من الجهات الحكومية واهتمام أكبر من الأهالي. عوض منصور، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: افتتحت في محافظة إدلب محاكم مجلس الدولة، وذلك في مبنى مجلس مدينة إدلب ضمن خطوة تهدف إلى تفعيل دوره القضائي والاستشاري في المحافظة.
4: اليوم تم افتتاح في إدلب محاكم مجلس الدولة، وتتمثل في محكمة القضاء الإداري والمحكمة المسلكية والمحكمة الإدارية، ومهام هذه المحاكم هي فض النزاعات ما بين الإدارة وما بين المواطن، أو فض النزاعات ما بين الإدارة والعاملين لديها، ومن مهام هذه المحاكم نشر الثقافة القانونية، ترسيخ سيادة القانون، الاقتصاد على المواطن وتخفيف عبء السفر، وتحقيق العدالة، وترسيخ مفهوم حماية الحقوق والقانون.
0: إلى حمص، حيث تواصل المدينة الصناعية في حصياء تعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز الصناعة الغذائية في سوريا، في ظل مساع حكومية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
5: نشاط متزايد تشهده المدينة الصناعية في حصياء ضمن قطاع الصناعات الغذائية، الذي يضم 251 منشأة ترفد السوق السورية بمواد أساسية كالسكر والزيوت والطحين والأجبان.
6: بعد التحرير صار في خطوات كتير إيجابية على مستوى فتح الأسواق، وكان لها تأثير كتير إيجابي على مستوى التجارة، لكن كان لها بعض السلبيات على مستوى الصناعة السورية، خاصة الصناعة الغذائية بسبب منافسة للمنتجات اللي اجت من برا بنوعيات شوي متدنية وبأسعار كتير واطية. الحل هو أنه ينعمل نوع من حماية للصناعات الوطنية، للمحافظة على الصناعات، للمحافظة على اليد العاملة.
5: هذه المنشآت التي أمنت آلاف فرص العمل لم يقتصر دورها على تغطية احتياجات الداخل، بل امتدت لتصدير فائض إنتاجها إلى الدول المجاورة، ما يعزز من حضور المنتج السوري في الأسواق الإقليمية.
7: طاقتنا الإنتاجية بتكرير الزيوت بحدود 180 طن باليوم، وعصر البذور بحدود 1000 طن بذور فول صويا باليوم الواحد. طبعا التسهيلات اللي صارت الحمد لله، تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج صارت تأمينها أسهل ومتوفر أكثر. بالنسبة للصعوبات اللي عم تواجهنا نحن بالمعمل، عدم أو صعوبة تأمين الخبرات اللي عم تترك أو لأسباب ما من خبرة عمال أو مهندسين، فهي عم نواجه الصعوبة نحن. هاي بقيت الأمور الحمد لله كلها للأحسن والأفضل.
5: وعلى خطى التعافي تبذل الجهات المعنية جهودا لتقديم تسهيلات استثمارية وحوافز تشجيعية تهدف إلى إعادة دوران عجلة المعامل المتوقفة واستقطاب رؤوس الأموال.
8: ويمكن للمستثمر أن يستورد مجرد ما كان مخصص في المدينة الصناعية بحصياء آلاته معفاة من الرسوم والجمارك، وهناك تسهيلات جمركية أخرى واستفادة من قانون الاستثمار لصدر مؤخرا من هيئة الاستثمار السورية.
5: ورغم التحديات اللوجستية، تظل الصناعات الغذائية في حصياء ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي، وسط توجهات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستدامة الصناعية. هنا في المدينة الصناعية بحصياء يستمر الانتاج رغم التحديات، وسط رهان الصناعيين على الدعم لاستعادة قوتهم. أنس دريس لتلفزيون سوريا، المدينة الصناعية حصياء.
0: تواجه الآثار في مدينة الرقة إهمالا نتيجة لغياب مؤسسات الدولة لسنوات طويلة، وقد تعرضت تلك الآثار على مدار تلك السنوات من عمليات تجريف وتعديات من الأهالي وتنقيب عشوائي، الأمر الذي يهدد هوية المدينة التاريخية وينذر بوجوب اتخاذ خطوات جدية في حماية تلك الآثار.
9: تشهد الآثار في مدينة الرقة إهمالا متزايدا خلال السنوات الماضية، تعرضت لعمليات تجريف وتعديات من قبل بعض سكان المنطقة، فضلا عن أعمال تنقيب عشوائية طالت مختلف المواقع الأثرية في المحافظة.
10: كانت تجي بعثات أجنبية من خارج الوطن العربي، بلدان أجنبية كانت تجي يعني تفرج على آثار الحضارة الموجودة عندنا، ولكن بالفترة الأخيرة صار بإهمال ولا زال الإهمال موجود، ورقم المناشدات الكثيرة من أهالي الحي.
9: تحاول الجهات الحكومية المعنية إعادة الآثار إلى مكانتها لما تمثله من إرث إنساني وحضاري، إلا أن ضعف الإمكانات يحول دون ذلك في وقت تحتاج فيه تلك المواقع إلى تدخل عاجل ووقف التعديات المستمرة عليها.
11: نلاحظ وضع الإهمال وعدم الرقابة على المواقع الأثرية. وجدنا البناء المخالف، تعديات الزراعة، تنقيب العشوائي، المواقع الأثرية، مكبات للنفايات. طبعا بالأيام القادمة أهم شيء دور تثبيت الحراس في مواقعهم.
9: في وقت ما تزال فيه الجهات الحكومية المعنية بالأثار غير فاعلة على الأرض، تواجه تلك المواقع في الرقة تعديات متواصلة من قبل أشخاص يجهلون قيمتها الحضارية والتاريخية.
0: منذ عام 1948 عاش فلسطيني سوريا نكبتين، في المرة الأولى عندما هجروا من بلادهم عام النكبة، والثانية عندما تحملوا مع السوريين عنف وانتهاكات النظام المخلوع خلال سنوات الثورة. واليوم يعود فلسطيني مخيم اليرموك في دمشق إلى دورهم المهدمة بإصرار على إعادة الإعمار وتمسك بهويتهم الفلسطينية وحق العودة يوما إلى بلادهم.
12: تتكئ الحاجة خضرة على إصرارها بأن كل شيء سيعود كما كان، فالنكبة الأولى استطاعت ثني عزيمة شعبها ولا الثانية حتى.
13: إيه إن المخيم جينا عليه هذا أرض كان بستين وشجر وعمرنا فيه، سكننا، سمينا الشوارع والمدارس وكل شيء موجود هون بأسماء القرى والمدن الفلسطينية إن شان يظل ذكرى بذهن العايشين طول الحياة، وهذا الهدد كله إن شاء الله بكرة بتعمر وبرجع مثل ما كان بإذن الله.
12: نزوح آخر وعودة طريقها وعرة، لكن قوة الإرادة قادرة على فتح كل الأبواب للسعي نحو حلم طال انتظاره.
14: ما كنا نقدر نفوت على المخيم، رجعنا لهون ومصرين أنه نعمر البيت ونرجعه مثل ما كان، لأنه المخيم هو الدعس الأولى باتجاه فلسطين. يعني إحنا فلسطين، المخيم فلسطين إن شاء الله. إحنا مصرين على أنه نضلنا بالمخيم مقابل نصل لفلسطين إن شاء الله.
12: عاش المخيم نكبته الثانية بالقصف والحصار الذي أطبق على أنفاس سكانه لسنوات منذ عام 2013 واستمر لخمس سنوات، تاركا أثرا مريرا في الذاكرة وعلة مستدامة في الجسد.
15: ورق شجر كنا نقطفه من الشجرة بطريق السبين وحجر الأسود، هو مثل ورق الفجل، نأخذه ونقصقصه ونطبخه مثل الخبازة.
16: كيف أسرع صحتكم
15: هم؟ هيا أنا كنت سمين قدك مرتين ثلاثة. بعد الأمراض ماشي، كل واحد بقي بالمخيم بعد الأمراض ماشي فيه، ما عم نسترد الصحة أبدا أبدا، ما كان في دواء ولا كان في مستشفيات ولا إشي.
12: بين ركام الحرب في سوريا وحلم العودة الصعب، يبقى المخيم شاهدا على مأساة مزدوجة بانتظار يد تعيد للحياة نبضها.
17: استطعنا أن نعيد بعض الشيء إلى المخيم بجهود فردية وجهود المحافظة، قسم المحافظة، يعني جهود الأهالي، جهود الخيرين، بس هذا ما بيكفي وما بيساوي شيء إذا ما في جهود حكومية ثابتة أو جهود منظمات دولية، هيئات دولية، صعب يرجع المخيم كسابق عهده.
12: تقف الذاكرة حائرة بين جيلين، جيل رحل حالما بالعودة إلى فلسطين، وأحفاد يحلمون بإعمار ما دمره نظام الأسد المخلوع.
18: نكبتان لم تكسرا الأسرار، مخيم اليرموك هنا ليس مجرد مخيم، بل هو امتداد لذكرى وطن مسلوب وجسر للعودة. بناؤه يبدأ من بناء هذه الحجارة المدمرة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يحيي الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة التي أسفرت عن تهجير ما يزيد على 950,000 فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي للاعتراف بها بوصفها جريمة تطهير عرقي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن النكبة ما تزال مستمرة، مضيفة أن على المجتمع الدولي جبر ضرر النكبة وتحقيق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. أشارت الوزارة إلى أن الحقوق المشروعة للفلسطينيين تشمل تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس والعودة والتعويض للاجئين انطلاقا من إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال أمده. أحيت نساء فلسطينيات الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية داخل مخيم رفعة العرعير للنازحين في منطقة الزويدة وسط قطاع غزة.
16: أنا ما كنت موجودة أيام النكبة، بس على ما أسمع من أجدادنا وجداتنا والجيل اللي سبقنا كانوا بيحكوا لنا معاناتهم وكيف كانوا عايشين وكيف عاشوا في خيام، وحالياً رجعنا نتبهدل ونعيش لأيام النكبة. فبحب أحكي لكل الناس، أنا كامرأة معاناتي، بيتي تخرب، أولادي راحوا، الناس اللي بحبهم كمان استشهدوا، في منهم ضاعوا، في منهم مفقودين. فيعني يوم النكبة يوم لا يعني مفروض إحنا نضلنا فاكرينه لأبد الآبدين.
0: أصيب فلسطينيان أحدهما طفل من جراء اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطنين هاجموا عائلة الرجب المقدسية بالحجارة ما أدى إلى إصابة طفل في الوجه. كما أشارت الوكالة إلى أن مستوطنين هاجموا كذلك قرية بيت إكسا واعتدوا على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شخص بجروح. كذلك أحرق مستوطنون إسرائيليون مسجدا وعددا من المركبات وهاجموا منازل فلسطينيين وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل في قرية جيبة شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
19: كان أحد الشباب بمر من هان شاف نار مولعة فميل مباشرة لك السيارات تنحرك، فنبهنا من الدار وقمنا جميعنا وندهنا انه اجت هالشباب في البلد والقرى المجاوره وقمنا بتطفيه النار. واذا بنفس الوقت اذا المسجد ايضا محروق من وراء المسجد النساء الموجود هنا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أنه لا مانع لديه من تعليق طهران برنامجها النووي لمدة 20 عاما بشرط أن يكون التزاما حقيقيا. وأضاف ترامب في تصريحات عقب اختتام زيارته إلى الصين أنه رمى المقترح الإيراني فور الاطلاع عليه لأن جملته الأولى لم تكن مقبولة، مشيرا إلى أن 8% من القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت وأن القوات الجوية الإيرانية أبيدت بالكامل. وكشف ترامب أنه سيتخذ خلال أيام قرارا بشأن رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. وبشأن مباحثاته في بكين أكد ترامب أن الرئيس الصيني أبدى معارضته لامتلاك إيران سلاحا نوويا ودعمه لفتح مضيق هرمز، نافيا أنه طلب من بكين الضغط على طهران.
20: يومان حافلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الصينية بكين، تنتهي الزيارة بعد مباحثات خلف الأبواب المغلقة، انتهيا بمشاهد احتفالية أمام عدسات المصورين، لكن الكواليس حملت صياغة جديدة لموازين القوى السياسية والاقتصادية حول العالم. في وقت وجهت فيه بكين تحذيرا شديد اللهجة إلى واشنطن من مغبة اللعب بملف جزيرة تايوان، تفاديا لما قالت عنه اصطدام عنيف ومباشر، فرض أيضا الملف الإيراني نفسه كأولوية على الطاولة النقاش، حيث انتزع ترامب تعهدا واضحا من نظيره الصيني بوقف بكين الفوري لتوريد أي معدات عسكرية أو تكنولوجيا حساسة لطهران. وفي خطوة استراتيجية لتهدئة أسواق الطاقة اتفقت القوتان على ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، بينما فاجأت الصين المراقبين بإبداء رغبتها في الاعتماد على النفط الأمريكي كبديل آمن ومستقر، بما يضمن في النهاية تعاوناً بين الجانبين والعمل على المصالح المشتركة بعيداً عن العدائية. القمة لم تخلو من مواقف لافتة تغلف داخلها رسائل ضمنية، فقبل اجتماع الوفد الأمريكي بنظرائهم الصينيين جردوا جميعاً من الهواتف الذكية خشية اختراقات سبرانية، في حين تحلت لقطة جمعت الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك خلال مأدبة رسمية في الصين إلى حديث واسع. اتخذت القمة طابعاً شخصياً لافتاً، حيث اصطحب الرئيس الصيني ضيفه الأمريكي في جولة نادرة داخل أروقة المقر الرئاسي السري، تخللها غداء عمل وجلسة شاي تقليدية. بعدها أعلن ترامب عن تفاهمات تجارية ضخمة، ووجه دعوة رسمية لشي لزيارة البيت الأبيض في 24 من سبتمبر المقبل.
0: ورحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. لو تضعنا شعبان في تفاصيل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب عودته من الصين بشأن الملف الإيراني.
2: جمال، مساء الخير. يبدو أن الرئيس دونالد ترامب انتزع بعض المواقف التي يحتاجها في الملف الإيراني، وخاصة حينما أكد أن الزعيم الصيني أكد له أنه لن يعني أو تعهد له بأنه لن يرسل معدات عسكرية، لن يزود الإيرانيين بمعدات عسكرية، كما أن هناك اتفاق بين الجانبين على أنه لا يجب أن تحوز إيران على أسلحة نووية، وأيضا اتفاق الطرفين أيضا على ضرورة فتح مضيق هرمز. يبدو أن الرئيس دونالد ترامب كان بحاجة لمثل هذه المواقف الصينية، وخاصة فيما يخص موضوع الأسلحة وموضوع عدم امتلاك إيران لسلاح نووي ومسألة فتح مضيق هرمز. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني حسب التحليلات هنا جمال، كل ذلك لم يكن دون مقابل. إذا لاحظ أن الرئيس دونالد ترامب وخلال يعني تصريحات أدلى بها قبيل صعوده إلى الطائرة قال أنه سيدرس أو يتخذ قرارا فيما يخص إزالة العقوبات المفروضة على شركات صينية تستورد النفط الإيراني. هذه يعني هذا تطور لافت فيما يخص موضوع النفط الإيراني وبنفس الوقت الشركات الصينية. هناك احتمال يعني كبير أن يقوم الرئيس دونالد ترامب قريبا بإلغاء هذه العقوبات، إزالة هذه العقوبات على الشركات الصينية. أيضا في الملف التايواني لاحظنا أنه قال ترامب أنه لم يتخذ قرارا فيما يخص موضوع تزويد تايوان بصفقة سلاح كبرى، قال سيدرس ذلك لكنه لم يقرر بعد. هذه ربما تكون أيضا إشارة، ربما تكون مطالب صينية بعدم تزويد واشنطن لتايوان بمثل هذه الصفقة، صفقة سلاح لتايوان. صحيفة الواشنطن بوست قالت أن رغم الرئيس دونالد ترامب ادعى أنه لا يحتاج الصين

0: الصين هي من تحتاج إلى الولايات المتحدة. الصحيفة أيضا قالت أن الرئيس دونالد ترامب يعني يريد تحقيق بعض
1: نعم شعبان،
0: الإنجازات، بعض الصفقات على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي، ليعود بها في ظل يعني انتقادات داخلية واسعة يعني جراء الحرب على إيران، ويبدو أنه حصل على ما يريد. بالعموم أغلب التحليلات بجمال، يعني نقطة مهمة، أغلب التحليلات في الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية أجمعت على أنه لم يحصل ذلك الاختراق الكبير بين الجانبين، لكن فقط هي ما حصل هو يعني إدارة الخلافات، تنظيم الخلافات بين الجانبين. وبنفس الوقت هناك قضايا لا زالت مفتوحة وتحمل في طياتها بذور الخلاف،
1: نعم شعبان،
0: وفي مقدمتها ملف تايوان. نعم، إليك جمال.
1: أشكرك جزيل الشكر شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أرحب أيضا بضيفتي سعاد ياي شينهوا، الكاتبة والصحفية معي من بكين. أهلا ومرحبا بك سيدة سعاد. بداية أريد أن أبدأ معك بقراءتك لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد زيارته إلى الصين، خصوصا بما يتعلق بالملف الإيراني بشكل عام.
2: مرحبا، مساء الخير، شكرا
1: مساء.
2: لهذه الاستضافة. تم طبعا حققت هذه الزيارة حسب تصريحات الرسمية الصينية، حققت هذه الزيارة تقدم يعني نتائج مثمرة للعلاقات الصينية الأمريكية، وخاصة لهذه العلاقة تطورها في الفترة في السنوات المقبلة. يمكن نرى أن الصين كان أكدت مرار مواقفها الواضحة تجاه ملف إيران، وخلال هذه القمة الأخيرة بين زعيمي البلدين كان ملف إيران من الملفات الرئيسية، ولكن لم تعلن الصين حتى الآن تفاصيل ما تم التوصل إليه بين جانبي الصيني والأمريكي حول هذا الملف. وأعتقد يمكننا أن نقرأ موقف الصين وكذلك ماذا تفعل في الفترة المقبلة لتهدئة الوضع في إيران حسب تصريحاتها الرسمية السابقة. أولا، أنها تريد الصين لا تريد تصعيد عسكري واسع، خروج الوضع عن السيطرة على الولايات المتحدة.
1: اليوم كيف يمكن فهم الموقف الصيني الذي يدعو إلى التهدئة من طرف، ورفض امتلاك إيران أيضا لسلاح نووي بحسب تصريحات الرئيس الصيني؟
2: نعم، أولا يمكن نرى أن الصين لا تريد تصعيد عسكري واسع أو خروج الوضع عن السيطرة مهما كانت للعلاقات الصينية الأمريكية أو ملف إيران في وأمن الملاحة والوضع في مضيق هرمز. ثانيا، باب التفاوض والدبلوماسية ما زال مفتوحا، فعندما يقول يعني يمكن نرى أن الصين أكدت أن تسوية سياسية وال حل الحوار والتفاوض ما زال المخرج الوحيد والمخرج الصحيح لحال هذه الأزمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نرى أن الصين أكدت أنها ستتواصل لعب دورها، وأعتقد هذا الدور يمكن أن تعكس في مستويات المختلفة. أولا، يمكن للصين أن تواصل مع الأطراف المختلفة لتقريب وجهات النظر، ويمكن نرى أن الصين ما زالت الدول القليلة في نطاق العالم التي يمكن أن تتواصل مع الأطراف المعنية مهما كانت مع إيران أو الآن مع الرئيس ترامب. وفي الفترة المقبلة أعتقد أن الصين واصلة أن تلعب دورها البناء لتهدئة الوضع عبر تواصلها الوثيقة مع الأطراف المختلفة.
1: طيب، اليوم مع تعثر بشكل أو بآخر مسار التفاوض في باكستان اليوم، برأيك هل يعني تحاول بكين بشكل أو بآخر لعب دور الوسيط بين إيران ويعني الجانب الأمريكي، أم أنها تركز بشكل أو بآخر دعينا نقول على مصالحها الاقتصادية بشكل عام؟
2: أعتقد طبعا أن الصين ستواصل اللعب دور الوساطة بينها وبين الأطراف المختلفة، وخاصة بين مثلا الجانب الباكستاني لعب لمواصلة اللعب دور الوساطة لتهدئة الوضع، ويمكن نرى كان من

0: في اليوم الأول لوصول ترامب إلى بكين كان هناك الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الصيني ووزير نظيره الباكستاني حول الأزمة، حول ما يحدث في إيران وكيف يعني يقوم الأطراف المختلفة لتهدئة الوضع. وكما يعني في القمة الأخيرة بين زعيمي البلدين الصيني والأمريكي كان ملف إلى إيران ما زالت من الملفات الرئيسية لهذه القمة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن نرى أنهما في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في بكين أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن موقف الصين تجاه حل هذه الأزمة ما زال واضحة. أولا تسوية سياسية، ثانيا اعتقاد المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة للعب دور البناء والدور الفعال لحل هذه الأزمة. بالإضافة إلى ذلك أكدت الصين أن حقوق إيران وسيادتها الوطنية يجب أن تحترم أيضا. و أعتقد أن مثل هذه التصريحات متوافقة مع العديد من التدرعات من الجانب الإيراني، فيمكن نرى أن وزير الخارجية الإيراني قد أكد هذا اليوم أنه أعرب عن تقديره للموقف الصين ودور الصين البناء الدائم لتهدئة الوضع، وهو يريد أو يرغب في أن تواصل الصين لعب دورها لتهدئة الوضع في المستقبل القريب.
1: اليوم هل تمتلك الصين أي أدوات ضغط حقيقية على طهران يمكن أن تؤثر في مسار المفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني؟
0: وأعتقد لا يمكن أن نقول أن الصين تفرض ضغوط على إيران، لأن الصين دائما قالت إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإيران هذا تعاون القائم على الاحترام المتبادل وعلى المنفعات المتبادلة. لذلك فيمكن أن نتوقع إلى أن الصين ستتواصل مع إيران حول هذا الموضوع، ولكن حسب التصريحات الصينية وحسب المبادئ السياسية التي تلتزم الصين دائما أنها لن تجبر ما تريده على دول الأخرى، وكذلك تحترم السيادة الوطنية وتقرير هذه الدول لمسيره المستقبلي. وكذلك يمكن أن نرى أن الصين أكدت أنها ستواصل تعاونها الاقتصادي والتجاري مع إيران مهما كانت هناك الضغوط أو عقوبات من الجانب الأمريكي أو الأطراف المختلفة. وعلى صعيد آخر طبعا الصين تهتم كثيرا بأسواق هذه المنطقة، وكذلك يمكن نرى أن الصين تعتبر من أهم شركاء التجاريين في هذه المنطقة للعديد من الدول الخارج.
1: نعم.
0: فعلى من هذا المنطق أعتقد أن الصين ستواصل تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع الدول هذه المنطقة، لأنها أكدت أن الأمن والاستقرار هو الأساس لتطوير التنمية الاقتصادية، وهذا متوافق مع ما تريدها دول الخليج وإيران في هذه المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر سعاد يايشين هوا الكاتبة الصحفية، كنت معي من بكين. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح. سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. قال لي أبو الفاروق، أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام، شلون بدي أطلع؟ قلت له الله.

0: صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
1: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
6: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
5: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
7: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
5: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
7: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
8: بكفي بقى، بكفي بكفي

قصر البنات درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

حلقة جديدة من عين سوريا نناقش فيها أبرز القضايا والتطورات التي تهم السوريين وتمس تفاصيل حياتهم اليومية. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. طالها دمار واسع إبان عهد نظام المخلوع. تلفزيون سوريا يجري جولة في بلدة القصة الفيري في حما، ويلتقي عددا من الأهالي لرصد معاناتهم ومطالبهم. بسبب غياب مصادر الطاقة، أهالي مدينة سراقب بريف إدلب يجبرون على اعتماد الطاقة الشمسية واستخدامها وسط صعوبات في غياب المساحات المناسبة لتركيب الألواح. بشكل رسمي، وزارة الصحة تعتمد شهادات المهن الطبية والصحية الصادرة عن مؤسسات تعليمية كانت تابعة للحكومة السورية المؤقتة سابقاً في شمال غربي سوريا.

0: أجرى تلفزيون سوريا جولة في بلدة القسطة البريفي حماة لرصد شكاوى الأهالي ومعاناتهم، إذ تعاني البلدة دماراً واسعاً نتيجة القصف العنيف الذي تعرضت له خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تدهور كبير في بنيتها التحتية وانعدام شبه تام في خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.
1: في بلدة القسطل التي تبعد حوالي 60 كيلومتر عن مدينة سلامية في ريف حماة الشرقي، هذه البلدة التي دمرها النظام المخروع وقصفها بجميع أنواع الأسلحة حتى الكيماوي منها. اليوم وبعد حوالي سنة ونصف من التحرير، هذه البلدة والقرى التي تتبع إليها من كل النواحي تفتقر إلى جميع أنواع الخدمات. وللإطلاع أكثر والحديث أكثر نستطلع آراء بعض الأهالي، ولدينا هنا المواطن الأستاذ محمد عبيد. لو تحدثنا عن وضع الخدمات ووضع القرية بشكل عام، ما هي القرى التي تتبع لها وكم عددها وكم عدد السكان في بلدة القسطل؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية جميع. يتبع لبلدية القسطل حوالي 20 قرية أو رسم أو مزرعة، يبلغ عدد السكان حوالي 10,000 نسمة. لم يعود من السكان إلا نسبة 25% أو أقل من عدد السكان الإجمالي، وذلك بسبب انعدام الخدمات بشكل كامل بشكل تام. لا مياه، لا كهرباء، لا صرف صحي، لا اتصالات، لا مدارس، لا تعليم، كله معدوم، بالإضافة إلى حجم الدمار الموجود في تلك القرى يقارب 70-75% من بيوت القرى والقسطل والقرى التابعة لها، بما معناه يعني مدمر بشكل نسبة 75%.
1: كم عدد العوائل التي عادت يعني بعد التحرير بشكل تقريبي؟
2: يعني عدد العوائل ما في 400 عائل، يعني كل القرى العشرين قرية هذول اللي عم أقول لك عليهم ما في يجوز 400 عيلة تقريبا رجعوا على القرى والبلدات المجاورة أو القرى التابعة للبلدية.
1: ويعني هون أهالي القرية فينا نروح كمان نستعرض بعض آراء الناس المتواجدين في قرية القسطل أو في بلدة القسطل والقرى التي تتبع لها، يعني كما شاهد حجم الدمار. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا ارتاحوا تفضلوا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: أول شيء الحمد لله على السلامة بعد عودتكم من التهجير حوالي 12 أو 13 أو 14 سنة، كل قرية ولها وضع مختلف. بداية عمنا هيك نستفسر منك، تحكي لنا أنتم عن العمل الرئيسي لأهل القرية، شو هو العمل الرئيسي وعلى شو أنتم بتعتمدوا بحياتكم اليومية بشكل عام؟ يعني
3: والله يا ميت أهلا وسهلا بمقابلتكم ومروركم على البلد. إحنا اللي متبعين الأعمال بالمنطقة الموجودة هي الأقنام والزراعة الخاصة بالأراضي الملكية الموجودة هنا، وإحنا اللي قاعد يضرنا ويعذبنا جلة الفلاحة والزراعة، وإحنا بدون زراعة وبدون عمل بالزراعي الغنم ما له وجود هنا. يعني والمكنتة الأولية والأخيرة في 80 جري هنا اللي على الخط الأساسي، إذا يعدل الخط علينا 15 كيلومتر ينفع 80 جري بالسكن هنا، وجلة العودة للبشر هنا هي قلة الفلاحة والزراعة. ونطلب من الأخوة المعنيين اللي يقدرون يوصلون الصوت للأعلى أنهم بس يلتفتون علينا شوية، يعني هالحزاني بدي أجي يمنعوني من الفلاحة معناته ما عش، يعني ما عندي مصدر أعيش منه إلا الفلاحة والغنم، واثنين هذين مرتبطات ببعضها. بس نطلب منكم الطلب الأساسي أنه يعدل الخط 15 كيلومتر من فخر الحد القرى السكانية، هاي كل مؤهلة السكان مقدمة من كهرباء من مي من مدارس من مستوصفات هذه كانت مهدمة، نريد نحييها ونشأها حتى العالم اللي مهجرة بالبلاد الشمالية ترجع إلى مواطنها. أحسن ما نضيع شعبنا بعد الهجرة 15 سنة، والله يجزاك الخير ويعطيك العافية وينطي كل إنسان يعمل خير بهالبلد.
1: شكرا كثير لك يا عم. بدنا ننتقل لعندك عم تحكي لنا هيك شوي، بما انه عم نحكي عن وضع الزراعة ووضع انه انت والأغنام، يعني الزراعة والأغنام هي بشكل رئيسي يعني بحاجة الى المياه مثل البشر مثل اي شيء باي مجتمع، هو المياه هو شكل رئيسي. تحكي لنا عن وضع المياه في بلدة القسطل والقرى المحيطة فيها.
4: اهلا وسهلا، اتعرف من السنة محمود هذا مذري المختار أبو راشد، أنا مختار الطهميز. حياة معدومة، حياتنا معدومة من صارنا سنة ونص محررين، الحياة معدومة، الناس بدها تجي ترجع لهين، لا في مياه لا في مياه، حرمونا من سبل الحياة، حرمونا حرم كامل. احنا ست غرة ما فيها مي للشرب، مدمرة البيار، مدمرة الفلاح والزراعة مثل ما حشى الرجال، محرومين منها. السدود الأثر الحيوانية مطمورة، بدها أصلاح، بدها أصلاح. الطرقات للغرة بدها أصلاح.
1: بالنسبة للمياه هون بالمنطقة ما في آبار قديمة أو ما في، أنتم ما حاولتوا أن تحفروا آبار؟
4: في آبار قديمة مردومة، في آبار وحرمونا منها، وقفوها الحزة. بده واحد بده يفلح يحفر بير وموقفينه، موقفينه يقسم من الحياة بنشرب مية. يقولون للناس لا ترجعون، يعني يقولون للناس لا ترجعون. قال شلون؟ احنا بدنا نرجع، بدنا نعمر بلدنا، بدنا نعيش بكرامة، بحاجتنا، حاجتنا شنشطة، حاجتنا خيم. والله ما في حدا اللي عنده. أنا نص عيلتي لسه على الشمال، لسه على الشمال ونص وهينا، ما عدا أعرف حالي عاود من هنا للشمال، عاود أهجر، أم أجيب عيلتي من الشمال على ضيعتي وعلى جرتي، أفلح وأزرع وعيش، عيش مثل بشر مثل الناس. حاجة بدنا كرامتنا، بدنا نعيش بكرامة، بنعيش بكرامة يا أخي، حاجتنا.
1: صحيح، شكرا كثير لك. وبدنا ننتقل كمان هيك نحكي شوي عن الوضع الصحي بالضيعة مع الأخ هون. حكينا عن الوضع الصحي هون، لاحظنا أنه على طول الطريق من سلمية إلى القسطة هون يعني حوالي 60 كيلومتر ما شفنا نقطة صحية. أنتوا كيف عم تتعاملوا مع هذا الوضع، وشو هي متطلباتكم بالنسبة لموضوع أو الوضع الصحي؟
5: أهلا وسهلا بكم وبجيدكم. والله بالنسبة عنا هنا يعني عجاد نعاني كثير كثير، نعاني من الوضع الصحي. يعني لا صار عنا مريض أو صار عنا أي شيء، يعني بدنا أنا جريتي الهداج شرج القسطل 10 كيلومتر، يعني من الهداج السلمية 70 كيلومتر، وأوقات سلمية يعني ما يلبن نرجع على حماه، يعني وضعنا صعب بالنسبة.
0: أما الآن مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى جلسة لمجلس الأمن لمتابعة ما يتم تداوله فيما يتعلق بملف سوريا.
6: الشرعية والاستقرار. السيد الرئيس في الشمال الشرقي إن تنفيذ اتفاق 29 من كانون 2 يناير اكتسب زخما مع زيارات متكررة إلى دمشق لنقاشات مع الحكومة بشأن النهوض بالتكامل العسكري والمؤسسي، وبحسب فهمنا 4 كتائب سيتم إدماجها في هيكل الجيش الوطني، مع نقاشات مستمرة حول تكامل المزيد. من قوات قصد مع وحدة عسكرية نسائية وتكامل مدني ومنهاج تعليمي في الحسكة، إن خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون 2 يناير على المستوى المحلي، ونطلع قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء. وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي ل1200 نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات. السيد الرئيس، إن سويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر والخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وعادة التأهيل. إن مستقبل قرابة 13,000 طالب ما زال يتسم بانعدام اليقين بسبب الخلافات بين السلطات المحلية والمركزية على الترتيبات الأمنية واللوجستية لإدارة الفحوصات. إن معالجة هذه المسألة بحسب مصالح الطلاب أمر سيساهم في إعادة الثقة والاستقرار وضمان الحوار الخطوات الملموسة للمساءلة وإعادة التأهيل وتوفير الخدمات والأمن، وذلك مع الاحترام الكامل لوحدة سوريا ووحدة أراضيها. وما زلنا نشعر بالقلق إزاء الوجود المتواصل للأنشطة العسكرية لقوات الدفاع الإسرائيلية الشرقي خط وقف إطلاق النار، وذلك ينتهك اتفاق 1974. إن التوغل الإسرائيلي والقصف والعمليات العسكرية التي يتم الإبلاغ عنها في الكنيطرة ودرعا، هذه إلى جانب القيود على الحركة التنقل ومواقع التفتيش المؤقتة واستجواب واعتقال المدنيين، هذه كلها تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد استقرار سوريا وتضر بالمدنيين. وأكرر دعوة على إسرائيل لكي تكف عن هذه الانتهاكات والالتزام باتفاق 1974، وأدعو إسرائيل إلى توضيح مصير المحتجزين السوريين وإطلاق سراح كل من اعتقل بشكل يخترق القانون الدولي. وإزاء ذلك وتحديات أخرى، ما زال سوريا تبذل الجهود لكي تنأى بنفسها من النزاعات الإقليمية، والسلطات السورية كررت أن الأراضي السورية لن تستخدم للتوسع بهذا النزاع وستستمر باتخاذ التدابير الأمنية الفعالة لتحقيق هذا الهدف. والسلطات أعلنت عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات الدولية وقامت بحجز مليون حبة كبتاغون ومرافق تصنيع، ونرحب بالتعاون مع الأردن ما في ذلك لتدريب الشرطة السورية. والجيش الأردني أيضا قام بضربتين في 2 و 3 من أيار مايو ضد مواقع بالقرب من الحدود وفي السويداء، وقيل أنها استخدمت أن هذين الموقعين استخدما لتهريب المخدرات عبر الحدود وتهريب الأسلحة. وهنالك حادث مقلق في إدلب ينطوي على عناصر أوزبكية، قيل أنها قامت بإحاطة مركز أمني واعتقل أحد الأعضاء في 2 من أيار مايو. وفي الأول من أيار مايو إن داعش تحملت مسؤولية هجوم قتل شيخ شيعي في مقاطعة زينب في دمشق، والكفاح ضد الإرهاب مستمر. وألحظ الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك في إطار التحالف العالمي ضد داعش. وأود أن أبلغ بأن التحديات المتصلة بخطاب الكراهية مستمرة، وأننا بدأنا ننخرط مع الحكومة وآخرين حول مقاربات محتملة في هذا الصدد. يسرني أن أقول أن التقيت بعدد من النساء السوريات من إدلب يعملن على التنمية، وشددنا على أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأعربنا عن دعمهن لتدابير خاصة لتعزيز تمثيل المرأة، ورحبت بجهود الحكومة لتعزيز قدرات المرأة القيادية، وأعربنا عن الأمل لإطار وطني لدعم تمكين المرأة. كما أقيم الفرصة لكي أقدم إحاطة في 30 نيسان أبريل أمام فريق الخبراء غير الرسمي للمجلس بشأن المرأة والسلم والأمن. والأعضاء شددوا على أهمية تمكين المرأة الاقتصادي ومشاركتها الناجعة في أطر العدالة الانتقالية والتشريعية. كما دعا الأعضاء للتحرك لدعم تدابير الحكومة لملاحقة المرتكبين لأعمال العنف ضد النساء والفتيات. السيد الرئيس، إن الصعوبات الاقتصادية غزت المظاهرات والانتقادات في أجزاء من البلد، فالسوريون ما زالوا يواجهون ارتفاعا في أسعار السلع وانخفاض في القدرة الشرائية وزيادة ملحوظة في كلفة الكهرباء وعدم وصول أو الوصول عدم المتساوي إلى الخدمات الأساسية، في حين أن التوترات الإقليمية مستمرة وهي تعطل تدفقات التجارة وإمدادات الطاقة. إن الاحتياجات الإنسانية ما زالت حادة والاستجابة لها تعاني من نقص في التمويل. وكما سيقول أمامكم وكيل الأمين العام فلتشر، إن انعدام الأمن الغذائي مستمر. وكما قلت أمام الوزراء في زيارة الأخيرة، ندعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز الفرص التجارية. إن الثقة في آفاق سوريا للتعافي وإعادة البناء مقيدة بسبب الجزاءات المتبقية والإرث المؤسسي والاقتصادي طويل الأمد للجزاءات السابقة. ومن المهم تجاوز هذه العراقيل أمام الاستثمارات والتدفقات المالية. في بداية هذا الأسبوع وإلى جانب المنسق المقيم والإنساني للأمم المتحدة والزملاء الآخرين من الأمم المتحدة، شاركت في منتدى لتنسيق الشراكة السورية في بروكسل باستضافة من المفوضية الأوروبية والحكومة السورية. المشاركون أعربوا عن رغبتهم في المساهمة بشكل نشط في الانخراط المستدام لدعم أولويات سوريا للتعافي الاقتصادي، والأمم المتحدة مستعدة لأداء دورها في هذا الصدد. ختاما السيد الرئيس، عدت إلى دمشق وأعود إلى دمشق الأسبوع المقبل للنهوض بالنقاشات بشأن العملية الانتقالية ودور مكتبي لدعمها. أمل أن أتمكن إلى التوصل إلى تفاهم مع الحكومة حول مجالات موسعة للتعاون والبناء على المقترحات التي تم الإدلاء بها في آذار مارس والنقاشات القيمة التي جازت منذ ذلك الحين، وإعادة تحديد موقع الموظفين الذين هم في جنيف إلى دمشق. ونحن نتطلع لدعم سوريا بحسب توقعات المجلس وأولويات سوريا الوطنية. شكرا. أشكر السيد كوردوني على هذه الإحاطة، وأعطي الكلمة الآن إلى السيد توم فلتشر. شكرا السيد الرئيس، وأشكر نائب المبعوث الخاص على إحاطته. كما قلت لكم الشهر الفائت، إن سوريا في لحظة حرجة ولكن واعدة. علينا أن نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على ثلاثة نقاط اليوم. بداية، التقدم حقيقي ولكنه هش. إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وأن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، ثلثا السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكونوا في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين. هنالك إن العودة الكبيرة إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها أيضا تزيد من الضغوط على الخدمات وسبل المعيشة والبنية التحتية والضغوط على الاستجابة الإنسانية إلى تزايد. أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ أوائل آذار مارس، أي 90 ألف إضافي منذ آخر إحاطة لي أمام المجلس في نيسان أبريل. أكثر من 80% منهم سوريون، وأكثر من 86 ألف أعربوا عن نيتهم البقاء بشكل دائم، والكثير منهم بحاجة إلى مستوى محدد من الدعم. وفي الوقت ذاته الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعني أن كلفة الغذاء والوقود إلى ارتفاع، والمجتمعات المحلية هي فعلا على الحافة. ارتفع الديزل سعر الديزل بحوالي 17%، وأسعار الخبز المدعوم لم تتغير، ولكن الأرغفة باتت أصغر حجما. والفيضانات مستمرة وبشكل خاص في الشمال، وتأثر 13 ألف شخص منذ أواخر أبريل، إلى جانب أضرار في الطرق والجسور والأراضي الزراعية والماشية. التمويل الإنساني المتوقع والمرن ضروري للوصول للمزيد من الأشخاص والاستفادة من تحسين الوصول في العديد من المجالات. أشكر الجهات الواهبة التي دعمت الحملة السورية ذات الأولوية بقيادة الولايات المتحدة مع 160 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي مع 63 مليون دولار، واليابان مع 42 مليون دولار. ولكن ومع اقتراب منتصف العام، إن الدعوة الإنسانية بالكاد تتجاوز 6% وتلقينا قرابة 480 مليون دولار، على الرغم من أن الاحتياجات بقيمة 2.9 مليار، و 90% تلقيناه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا، ونحن مستعدون لتلقي الهبات من بقية العالم. في هذا الأسبوع فقط إن نقص التمويل كان تأثيره واضحا، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تقليل مساعدته الغذائية الطارئة بنسبة 50%، واضطر إلى وقف برنامجه الوطني لدعم الخبز الذي دعم الملايين في كل يوم. في نظام الصحة، وخلال الشهر الماضي تلقى قرابة 800 ألف طفل تحت سن الخامسة اللقاحات الأساسية، بما في ذلك لمكافحة شلل الأطفال، ولكن هنالك مخاطر صحية عامة خطرة. حالات الليشمانيا ارتفعت بشكل حاد في حلب، تم الإبلاغ عما يقارب 150 حالة حصبة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وازدادت حالات التهاب الكبد الوبائي ألف. وتعكس هذه الاتجاهات محدودية الخدمات الصحية في العديد من المجالات ومخاطر مستمرة بسبب المياه والصرف الصحي غير الآمن. مع ذلك الأمم المتحدة وشركائها وصلوا إلى المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، وكان هنالك تحسن في الوصول إلى المياه النظيفة. بالنسبة إلى الشعب السوري، إن التخصيص الثاني الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمس يعني المزيد من التمويل والدعم، ويعني ذلك سنتمكن من إنقاذ المزيد من الأرواح، وهذا إلى جانب الجهود الحالية لصندوق سوريا الإنساني الذي خصص 145 مليون دولار لتدخلات تنقذ الأرواح في المجتمعات الأكثر حاجة إليها. السيد الرئيس، النقطة الثانية، الاستثمار في التعافي ضروري لضمان الاستقرار. عاد أكثر من 3.4 مليون شخص في سوريا في العام 2025، وهذا الاتجاه ما زال مستمراً. أكثر من 315 ألف لاجئ عادوا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وأتوقع أن ترتفع هذه الأعداد خلال الصيف بعد انتهاء العام الدراسي. هذه الأعداد العائدة والاستقرار المؤسسي وتحسين الوصول الإنساني يعني أنه لدينا فرصة للانتقال إلى ما بعد الاستجابة الطارئة الطويلة الأمد. وكما أكد الرئيس الشارع في دمشق الشهر الماضي، إن إزالة الأرغام والحماية أمر بالغ الأهمية. الذخائر غير المنفجرة ما زالت تمثل تهديدا كبيرا، وهي عائق فعلي أمام العودة، وتقتل وتشوه الناس في جميع أنحاء سوريا. منذ 22 من نيسان أبريل، الذخائر غير المتفجرة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، ما في ذلك 5 أطفال، والزراعة وتربية الماشية باتت أنشطة خطرة. ولذلك حددت حكومة سوريا سياسة إزالة الألغام كركيزة في أجندتها المستقبلية، وأنا أؤيد ذلك. السيد الرئيس، في الربع الأول من العام أفاد شركاء الحماية بأن العنف القائم على النوع الاجتماعي ما زال منتشرا في المجتمعات، وأي تأخير أو فجوات في الخدمات قد يؤدي إلى عواقب خطرة. إن مخاطر حماية الطفل أيضا حادة. واحد من أصل 5 أشخاص أجابوا عن الاستبيان قالوا أن ما يقارب نصف المجتمعات التي تم استبيانها تحدثت عن مخاطر تشمل العنف والإهمال وعمالة الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري. والكثير من الناس في سوريا تحدثوا عن حاجتهم إلى وثائق مدنية ودعم لمعالجة قضايا تتعلق بالممتلكات والعقارات، وهذه عقبات رئيسية أمام العودة. السيد الرئيس، أصل إلى النقطة الثالثة والأخيرة، إن أولويات حكومة سوريا واضحة. إن رؤية لا خيام ولا مخيمات إطار العمل الجماعي، وسيساعد ذلك سوريا في الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى الحلول المستدامة المملوكة وطنيا. المنسقة المقيمة الإنسانية في سوريا زارت حلب وإدلب الأسبوع الماضي إلى جانب ممثلين من حكومة سوريا ووكالات الأمم المتحدة لعقد جلسات مع المجتمعات والشركاء للتركيز على هذه المبادرة. والأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الرؤية من خلال خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة التي أطلقتها مع حكومة سوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ أسابيع. على الصعيد العالمي السيد الرئيس يواجه المجتمع الإنساني عدد كبير من التحديات، ولكن لدينا خطة سنصل إلى 87 مليون شخص في هذا العام، وسبق ووصلنا إلى 14.4 مليون شخص، وزملاؤنا الشجعان هم على الأرض للوصول إلى المزيد من الأشخاص لإنقاذ حياة تلو الأخرى، وتتبع هذا التمويل والنتائج سيكون متاحا لعموم الناس شفافية فعلية لمحاسبة فرقنا والجهات الواهبة وشركائنا وأنفسنا على النتائج. ونحن مصممون كي تصبح سوريا مثالا عن أفضل مقياس للجهد الإنساني الناجح، كي لا يكون لنا أي حاجة لعقد جلسات إضافية في مجلس الأمن بشأن سوريا. وأنا على ثقة بأن سوريا ستستمر في تحدي الصعاب والتاريخ والتحديات وتجاوز توقعات الكثيرين. إن اتخذ المجتمع الدولي الخيارات الصحيحة يمكن للشعب السوري أن يأمل في الأمن والعدالة والفرص الدائمة، ولكن لو فشلنا في تمويل استكمال المهمة الإنسانية والانتقال الفعلي إلى التعافي والاستقرار بقيادة سورية، إن فجوات اليوم ستستحيل إلى أزمات الغد. طلباتي الثلاثة: دعم المهمة، أي تمويل الخطة ذات الأولوية لإزالة الاحتياجات الإنسانية المتبقية. ثانيا: دعم العملية الانتقالية من خلال إعادة بناء البنية التحتية والفرص الاقتصادية والأمل. وثلاثة: الاستمرار في هذا المسار. شكرا السيد الرئيس. أشكر السيد فلاتشر على هذه الإحاطة. أعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات. بداية سعادة ممثلة الدنمارك. شكرا السيد الرئيس. أشكر نائب المبعوث الخاص كوردوني ووكيل الأمين العام فلاتشر على الإحاطتين. السيد الرئيس، في الشهر الفائت وقف المجلس متحدا للاعتراف بجهود سوريا لتفادي أي تدخل مباشر في النزاع الإقليمي الموسع. من الضروري التركيز على ذلك، ويعني ذلك أن الأطراف الإقليمية يجب أن تحترم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. علينا أن نسمح لسوريا بالتركيز على التحديات الكبيرة أمامها لعملية انتقالية مجتمعية وسياسية نحو سوريا جديدة عادلة وسلمية. اليوم سأتقدم بثلاثة نقاط في هذا الصدد. بداية، نحن نقر بالخطوات التاريخية الأخيرة التي تم اتخاذها بشأن العدالة الانتقالية، فالتزام الحكومة الانتقالي بعملية بقيادة سورية تكون شفافة وذات مصداقية ومستقلة أمر بالغ الأهمية. فسوريا لها الفرصة لكي تضع حداً لعقود من الإفلات من العقاب لجرائم فظيعة لإحالة المرتكبين إلى العدالة، ليس فقط لضمان العدالة من أجل الضحايا، بل أيضاً لمنع وردع أي انتهاكات مستقبلية ولتمهيد الطريق أمام المصالحة والسلام الدائم. نشدد على أن الكفاح من أجل العدالة يجب أن يستند إلى حقوق الإنسان، وهذا يتضمن معالجة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها كل الأطراف بغض النظر عن انتمائهم السياسي، ومنح الضحايا جميعا القدرة على الوصول إلى العدالة. نحث سلطات سوريا كي تعتمد عملية تستند فعلا إلى الضحايا. إن دنمارك تشعر بالقلق بأن إطار قانوني شامل لعدالة انتقالية جامعة وشفافة لم يعتمد بعد، ونتيجة لذلك الجهود الحالية قد تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة وقد لا تستند إلى المعايير الدولية، وبالتالي ندعو الاعتماد وتنفيذ فعال للتشريعات ذات الصلة بالتشاور مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين. ثانيا سيد الرئيس، إن التعيين الكامل لجمعية يجب أن تستكمل من دون أي تأخير، ونرحب بخطوات أخيرة اتخذت لتيسير الانتخابات في شمال شرق سوريا بما في ذلك إنشاء الفرق القضائية في عدد من المكونات، ونأمل أن نرى تقدما مشابها بشأن انتخاب المرشحين من السويداء عندما أمكن ذلك، وتعيين الثلث المتبقي لأعضاء الجمعية من قبل الرئيس الشرع في المستقبل القريب. إن الدنمارك تشدد على أن التنوع الثري لسوريا يجب أن يكون ممثل مثلا في التشكيل الأخير لجمعية الشعب، ونكرر الدعوة لعملية سياسية مع المشاركة الكاملة للمرأة وتمثيل كامل لها. ثالثا، المساعدة الإنسانية يجب أن تكون مستدامة إلى جانب جهود التعافي وإعادة الأعمار عندما أمكن ذلك. إن الإغلاق الأخير لعملية عبر الحدود من تركيا خير دليل على التقدم الذي أحرزته سوريا منذ سقوط نظام الأسد، ولكن ذلك لا يعني أنه يجب أن نقلل من التركيز على استجابة الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري. كما قال وكيل الأمين العام، إن الملايين من الأشخاص يعانون من الفقر وما زالوا يعتمدون على المساعدة الإنسانية، وبالتالي التمويل يجب أن يكون مستداما والوصول يجب ضمانه دوما. نحو المماثل إن رفع أغلبية الجزاءات وإعادة البدء بالعلاقات التجارية فتح المجال أمام تجديد الاستثمارات، وهذه خطوة أساسية لإعادة بناء اقتصاد سوريا. هذا سيمكن العودة المستدامة وإعادة إدماج اللاجئين والنازحين وضمان الاستقلال من المساعدة الإنسانية. إن عودة الاتفاق التعاون الكامل بين سوريا والاتحاد الأوروبي الذي أعلن عنه في هذا الأسبوع جزء أساسي من هذا التقدم الهام. سيد الرئيس، ختاماً، للمرة الأولى منذ فترة طويلة أن عدد أكبر من السوريين بدأوا يتأملون بمستقبل مستقر وآمن، والمجتمع الدولي يجب أن يحول هذا الأمل إلى واقع دائم من خلال الدعم المتواصل والتعاون والالتزام بالسلام. شكرا. أشكر سعادة مندوبة الدنمارك على البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى الاتحاد الروسي. نود بداية أن نشكر كلوديو كورديوني وتوم فليتشر على إحاطتنا بشأن الوضع في الجمهورية العربية السورية. إن الحاجات الإنسانية للشعب السوري تبقى هائلة، وفي الأشهر الماضية شهدنا على تزايد كبير في أسعار القمح والطحين والوقود والنفط والزيوت، وهذا يؤثر بالطبع على الأمن الغذائي، والأمن الغذائي يعاني كذلك ويتفاقم بفعل الجفاف وخسارة المحاصيل وتلوث الأراضي الزراعية بسبب الذخائر غير المتفجرة. ونعرب بشكل خاص عن قلقنا إزاء وضع المياه والرعاية الصحية والإصحاح، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 15.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة طبية ملحة في وقت يعاني فيه النظام من نقص المعدات والأدوية والموظفين. نصف البنى التحتية الخاصة بالمياه و70% من نظم تنقية المياه قد تضررت كذلك، و كانت النتيجة انتشار التهاب الكبد أي في اللاذقية وحماة. في هذا السياق نعتبر أن تخصيص البنك الدولي عبر جمعية التنمية الدولية في أبريل نيسان ل 225 مليون دولار أمريكي على شكل منح لإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت الصحة في سوريا سوف تفيد 5.4 مليون سوري، وهذه هي الاستثمارات العملية التي تحتاجها سوريا اليوم. نرحب كذلك بإعادة بناء الشبكات اللوجستية في سوريا من مطارات ومرافق، فالمطارين يعملان الآن بقدرات جيدة وإن محدودة، هذا بالإضافة إلى سكك الحديد التي تناقش السلطات إعادة بنائها، والسلطات أعلنت عن توسيع عدد من المعابر الحدودية مع العراق والأردن ولبنان وتركيا. وفي هذا السياق أخذنا علما بأنه في 31 ديسمبر 2025 تم إنهاء عمل العمليات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، وتم الانتقال إلى قنوات الإيصال التجارية العادية، وهذا هذه خطوة قد طال انتظارها. لا بد كذلك من إيصال المساعدات إلى كامل الأراضي السورية بالتنسيق مع السلطات السورية من دون آليات موازية، بالاستناد إلى المبادئ المكرسة في قرار الجمعية العامة 46/142، ونشير إلى أن
7: زيارة فريق الدعم يساعد الشركاء الدوليين أن يطلعوا على حقيقة الأمر وأن يكيفوا الاستجابة الإنسانية من أجل التعافي المبكر والتنمية وفقا للأولويات التي تحددها السلطات السورية، يشمل ذلك الرعاية الصحية والتعليم وإيصال المياه والطاقة. على سوريا أن تنتقل من العمل في وضع الطوارئ إلى توفير الخدمات الأساسية وإعادة إطلاق الاقتصاد وبناء أسس حياة طبيعية بعيدا عن التسييس وبعيدا عن أي شروط تفرض من الخارج. هذا هو النهج الوحيد الذي يساعد ليس فقط على إدارة الأزمة بل يساعد سوريا على أن تخرج من الأزمة. السيد الرئيس، أنتقل الآن إلى الناحية السياسية. إن الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنت حربا على إيران وقد رتب ذلك نتائج مدمرة على كامل الشرق الأوسط، فأثر على كل بلدان المنطقة بطريقة أو بأخرى، وسوريا لم تكن استثناء. ففي الأجواء السورية وخلال فترة الأعمال العدائية كانت الذخائر تعبر في الأجواء السورية، كما أن الأراضي السورية استخدمت لشن هجمات على لبنان وانتهاك سيادته بحجة القضاء على حزب الله. وكما نشير إلى أن هذا العدوان قد فاقم من النزاع، ونرحب بتعزيز العلاقة بين سوريا ولبنان التي تلعب دورا أساسيا في تثبيت الاستقرار في هذه المنطقة. لسوء الحظ لا يمكن أن نقول الأمر نفسه فيما يتعلق بسلوك القدس الغربية التي تستمر بالتدخل العسكري المباشر في جيرانها وفي إقامة مناطق عازلة ومناطق أمنية، ويهدف ذلك إلى حماية أمنها الخاص، وهي تعتدي بالتالي على جيرانها وتبث الفوضى. إن تحقيق الأمن الأكبر والطويل الأمد ليس ممكنا إلا عبر القنوات الدبلوماسية، ونحن ندين احتلال إسرائيل لأعالي الجولان ونطالب بالانسحاب المباشر للقوات الإسرائيلية من سوريا، ونعيد التأكيد على دعمنا الراسخ لسيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها. لقد أخذنا علما بنجاح دمشق في إعادة شمال شرق سوريا إلى سلطة الدولة، وأخذنا أيضا علما بالخطوات المعتمدة لاحترام حقوق سكان هذه المناطق، فإن التنوع الثقافي والديني في سوريا يتطلب احترام الحقوق وحريات كل المجموعات على كل المستويات. ونحن على ثقة بأن العملية السياسية الجامعة ستستمر، وهي عملية بقيادة سورية وملكية سورية بدعم من الأمم المتحدة ووفقا للأحكام الرئيسية في قرار مجلس الأمن 2224، وندعم كذلك عمل المبعوث الخاص للأمين العام في سوريا، كما نؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين دمشق والأمم المتحدة على أساس الأولويات الوطنية التي تحددها الدولة المضيفة. نرحب كذلك بجهود السلطات السورية للتصدي للإرهاب، ونشدد على موقفنا الثابت إزاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب التي لا تتوافق إيديولوجياتهم مع الإيديولوجية التي اعتنقتها السلطات السورية الجديدة. السيد الرئيس، نستمر في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه مع سوريا بالاستناد إلى تقليد الصداقة الراسخة والاحترام المتبادل، ونؤمن بأن الشعب السوري الذي عانى الأمرين سوف يخرج أقوى وأكثر منعة من هذه المرحلة، ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم للسلطات السورية وللشعب السوري. أشكركم على حسن الإصغاء. أشكر سعادة مندوب الاتحاد الروسي على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى الولايات المتحدة. شكرا السيد الرئيس، وشكر موصول إلى وكيل المبعوث الخاص كوردوني وإلى وكيل الأمين العام فليتشر على إحطتيهما. الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة. وتقف الولايات المتحدة متضامنة مع ملايين الناجين من وحشية نظام الأسد، ولذلك نناشد الحكومة السورية أن تستفيد من الموارد والخبرات التي يقدمها الشركاء الدوليون الذين هم على استعداد لمساعدة سوريا في جهودها لإقامة العدل والمساءلة بما في ذلك الآلية الدولية المستقلة. ونعرف أن مئات آلاف الأسر السورية وكذلك أسر أمريكية ما زالت تنتظر إجابات حول مصير مفقودين من أحبائها. وأعتقد أنه لابد من اختتام هذا الفصل من أجل التعافي الحقيقي. وهناك خبرات مهمة جدا أيضا، ونشجع على علاقة وتعاون وثيق بين سوريا والشركاء الدوليين لتقديم إجابات لأسر المفقودين.

الطرف عن حزب الله وعن كارتيل الكبتاغون، وسمح لهم بأن يبثوا الذعر في سوريا والمنطقة. خلافا لذلك، الحكومة الجديدة قد عطلت أو قوضت مخططات حزب الله وأوقفت شحناته، وتتعاون مع الأردن ولبنان لوقف الجرائم العابرة للحدود. ويسرنا أن نعمل مع سوريا بصفتها عضوا كاملا في التحالف الدولي لمكافحة داعش، والحكومة السورية تعمل مع الأمم المتحدة وآخرين لإعادة التأهيل وإعادة إدماج الذين كانوا تابعين لداعش من شمال شرق سوريا في مجتمعاتها الأصلية. وعلى البلدان التي ما زال مواطنوها في سوريا أن تتواصل مع السلطات السورية بشأن هؤلاء المواطنين. قتل شيخ بالقرب من دمشق مؤخرا يثبت على خطورة هذا الموضوع. لذلك ندعو إلى التعاون مع سلطات إنفاذ القانون السورية عبر تبادل المعلومات وبناء القدرات، ونتطلع كذلك إلى الفعالية المقبلة خلال الأسبوع الرفيع المستوى التي تنظمها UNOCT والاتحاد الأوروبي وسوريا بشأن النهج السورية للتصدي لداعش. أخيرا، ترحب الولايات المتحدة بزيارة السيد كوردون الأخيرة إلى سوريا، ونثمن انخراطه البناء والانخراط البناء بين فريقه والمسؤولين السوريين. نؤيد كذلك مكتب الأمم المتحدة للمبعوث الخاص وانتقال المكتب في أقرب الآجال إلى دمشق، حيث بإمكانهم أن يعملوا وأن يقدموا الدعم لسوريا حكومة وشعبا. شكرا. أشكر مندوبة الولايات المتحدة على بيانها، وأعطي الكلمة الآن إلى المملكة المتحدة. شكراً السيد الرئيس. أود في المستهل أن أشكر وكيل المبعوث الخاص كوردوني ووكيل الأمين العام فلتشر على إحاطتهما، وأرحب بمشاركة ممثلي سوريا، تركيا وليبيا في هذه الجلسة. سوف أدلي بثلاث نقاط. أولاً، نرحب بالتقدم الإيجابي في العملية السياسية الانتقالية، بما في ذلك بدء المحاكمات بحق بعض شخصيات نظام الأسد البائد. فهؤلاء الأفراد قد ارتكبوا جرائم فظيعة، ومحاكماتهم تمثل خطوة مهمة نحو المساءلة والعدالة. سنستمر بدعم الحكومة السورية في جهودها لإعلاء سيادة القانون لصالح كل سوريا. بالطبع الطريق ما زال طويلا بغية تحقيق عملية سياسية انتقالية جامعة، ونشجع على متابعة الجهود لإدماج شمال شرق سوريا في هياكل الدولة الموحدة. وقد أخذنا علما كذلك بأن المرأة تبقى ممثلة بشكل غير كاف في المؤسسات السياسية والأمنية، ونشجع على الاستمرار بالتركيز على خطة المرأة والسلم والأمن لدعم سوريا في معالجة هذه الناحية المهمة من العملية الانتقالية. ثانيا، تعرب المملكة المتحدة عن تقديرها للأمم المتحدة وكل الشركاء المعنيين بالمساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا في السنوات الأحد عشر الماضية. خلال تلك الفترة 65 ألف عملية قدمت مساعدات إنسانية حيوية لمختلف المجتمعات في شمال سوريا، ونرحب باستكمال هذه العملية والانتقال إلى آليات اقتصادية أكثر استدامة، لأن الوضع الإنساني اليوم يبقى صعبا للغاية مع 15.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، وبالتالي يتعين على الشركاء الإنسانيين أن يخضعوا بنفاذ من دون عوائق، وأن يسمح لهم بالعمل بدون حواجز. ثالثا، نرحب بالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل الأمد. السيد الرئيس، يمكن للأمم المتحدة أن تطلع بدور حيوي في دعم إعادة الأعمار والاستقرار في سوريا، ونتطلع إلى انتقال مكتب المبعوث الخاص قريبا إلى دمشق. ستستمر المملكة المتحدة بالعمل مع الأمم المتحدة والمجلس والأسرة الدولية ككل ومع الحكومة السورية من أجل مستقبل أكثر سلما ورخاء للشعب السوري. أشكركم على حسن الإصغاء.
أشكر السعادة ممثل المملكة.

0: المملكة المتحدة على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى فرنسا. شكرا السيد الرئيس. أرحب بوجود ممثلي سوريا وتركيا وليبيا في هذه الجلسة، وأشكر نائب الممثل الخاص المبعوث الخاص السيد كوردوني ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السيد فليتشر على إحطتيهما، اللتين تحملان رسالة واضحة مفادها أن الوضع يتحسن، ولكن علينا أن نستمر بتقديم الدعم للتعامل مع التحديات المستمرة. لقد طرأ عدد من التطورات الإيجابية منذ جلستنا الأخيرة، ما يؤكد على أن استراتيجية الانتقال التي أطلقتها السلطات السورية تأتي بثمارها. ترحب فرنسا ببدء المحاكمات بحق بعض أفراد النظام السابق، فالعدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب لكامل الجرائم المقترفة على الأراضي السورية كانت قديمة أو حديثة شروط أساسية للسلم الدائم نظرا للجرح العميق والنازف الذي يعاني منه الشعب السوري. على الصعيد الاقتصادي نرحب بالعودة إلى اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بهدف إعادة إدماج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي. أن الحوار بين الاتحاد الأوروبي وسوريا قد سمح بإطلاق محفظة من 620 مليون يورو على 3 سنوات لدعم التعافي في سوريا. بموازاة ذلك نشير إلى أن أطلاق برنامج إعادة انخراط البنك الدولي في سوريا يمثل خطوة مهمة في الانتقال من نموذج المساعدات الإنسانية إلى نمو اقتصادي مستدام. أما على المستوى الاستراتيجي فإن تفكيك البرنامج الكيميائي الذي ورثته سوريا من النظام البائد أمر مشجع، كما هو الأمر بالنسبة إلى برنامج إنتاج وتوزيع المخدرات. أخيرا، إن عودة حوالي 1 مليون لاجئ يثبت أن سوريا الجديدة تقدم مستقبلا أفضل وأملا جديدا لمواطنيها. ولكن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يبقى حذرين ومتيقظين لضمان أن التقدم نحو المصالحة والتعافي سيستمر. وانطلاقا من روح اتفاق 29 يناير بين قصد وحكومة دمشق، وهو اتفاق ترحب فرنسا بتنفيذه، ندعو إلى تعزيز وحدة سوريا على كامل أراضيها مع احترام الحقوق المدنية والثقافية لكل مكونات المجتمع السوري، ومع ضمان العودة الآمنة للمهجرين. ونؤيد كذلك كل جهود لبناء نظام سياسي ديمقراطي وتعددي، وكذلك بالقرار المعتمد بغية لأم جراح الماضي وتحقيق المصالحة بين المجتمعات. ندعم كذلك تمثيلا ومشاركة كاملتين للمرأة في الحياة السياسية. سنتابع من دون هوادم التصدي لإرهاب داعش في سياق تعاون متزايد مع التحالف الدولي. يبقى تعزيز أمن الحدود السورية أولوية بغية التصدي للاتجار وللمساهمة في تعزيز سيادة دول المنطقة، وبغية دعم الشراكة الجديدة بين لبنان وسوريا، وهي شراكة نرحب بها ونشجعها. نطالب كذلك إسرائيل بأن تكف عن التوغل في الأراضي السورية، لأن ذلك يهدد استقرار سوريا. أخيرا، ندعو السلطات السورية إلى تأكيد مسارات التعاون التي يمكن أن تتجدد مع الأمم المتحدة، وأن تواجد مكتب المبعوث الخاص في دمشق في أقرب الأجال يساهم في تحقيق ذلك. السيد الرئيس، بالرغم من انعدام الاستقرار الإقليمي والتصعيد العسكري على حدود سوريا، إلا أن سوريا تتابع العملية الانتقالية السياسية، وهذا سبب للأمل في المنطقة برمتها، وعلينا أن نشجع سوريا على هذا الدرب لضمان مستقبل من الاستقرار والسلام والرفاه. وشكرا. أشكر سعادة مندوب فرنسا وأعطي الكلمة الآن إلى كولومبيا. أشكر الرئاسة على تنظيم هذا الاجتماع، وأشكر كذلك السيد كوردوني وكيل المبعوث الخاص والسيد فليتشر وكيل الأمين العام على إحاطتهما. أرحب كذلك في هذا الاجتماع بممثلي سوريا الدائم وبسائر الممثلين الموجودين معنا اليوم. السيد الرئيس، نود أن ندلي اليوم بأربع نقاط. أولا، العملية السياسية في سوريا يجب أن تستمر بالاستناد إلى عمليات جامعة تمثيلية وتهدف إلى إعادة بناء الثقة العامة. وعملا بالقرار 2254 للعام 2015، الحل السياسي المستدام يتطلب مؤسسات شرعية ومشاركة موسعة وظروفا تعزز اللحمة الاجتماعية. هذه العملية يجب أن تكون بقيادة سورية وأن تصب في صالح الشعب السوري بدعم من المجتمع الدولي ومع احترام كامل لسيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامة أراضيها، عملا بميثاق الأمم المتحدة. على ضوء ما تقدم، نثمن التقدم الذي أحرز مؤخرا بغية بناء قدرات الدولة السورية وقدرات مؤسساتها السماح بإعادة اندماج سوريا في أطر التعاون الاقتصادي والدبلوماسي. وقد أخذنا علما بالخطوات التي تهدف إلى توفير ظروف مؤاتية للتعافي الاقتصادي وحشد الموارد وتوفير الخدمات الأساسية ونزع الألغام، كما أن كولومبيا ترحب بالجهود المبذولة في مجال القضاء والعدالة. ونعتبر أن التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال النزاع أمر ضروري بغية الاستجابة إلى مطالبات الضحايا المشروعة، بغية الإضاءة على حقيقة الأمور وتمهيد الطريق من أجل مصالحة وطنية حقيقية ومن أجل الحقيقة والتعويض. هذه هي شروط العدالة الحقيقية. في الوقت نفسه يتعين أن تستمر الأمم المتحدة في توفير الدعم للعملية السياسية السورية، وتعرب كولومبيا عن دعمها لدور المبعوث الخاص وآليات المنظمة ذات الصلة، ولا سيما الجهود الآيلة إلى تعزيز حوار موسع ودعم تنفيذ الالتزامات التي لم تنفذ بعد. ثانيا، لا يمكن أن نفصل بين البعد الإنساني والعملية السياسية في سوريا. 15.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. في الوقت نفسه إن نسب النزوح المرتفعة تستمر، ونشهد تزايدا في عودة اللاجئين والنازحين، وذلك يؤكد على أن التعافي المؤسسي وتعزيز الاستقرار في سوريا لن يحقق تقدما مستداما إذا لم نعمل في الوقت نفسه على توفير الاحتياجات الإنسانية الأكثر الحاحا. في الوقت نفسه يجب أن تكون العودة آمنة كريمة طوعية ومستدامة. منذ نهاية شباط فبراير 2026، أكثر من 248 ألف شخص قد عبروا من لبنان إلى سوريا. هذا التدفق قد حصل في بيئة محفوفة بالفقر وانعدام الأمن الغذائي وضرورة الوصول إلى الخدمات الأساسية. نتيجة لذلك يتعين على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم اللازم بغية تيسير العودة المنتظمة وتجنب المسارات التي يمكن أن تزيد من العبء على المجتمعات مستضيفة، وأن تضمن كذلك عودة آمنة وكريمة. ثالثا، يدين وفدي أفعال الدولة الإسلامية أو داعش، فهذه المجموعة تمثل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. أخيرا، تكرر كولومبيا على أن استقرار سوريا يجب أن يقوم على إشراك الجميع وعلى حماية واحترام سيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامة أراضيها. ونحن نرفض أي احتلال للأراضي السورية، وندعو إلى تنفيذ فوري لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. هذا هو السبيل الوحيد لبناء سلم مستدام من شأنه أن يستجيب إلى الحاجات الملحة للسكان وأن يدعم تعافيا وطنيا يكون جامعا مشروعا ودائما. شكرا. أشكر كولومبيا على هذا البيان وأعطي الكلمة الآن إلى ليبيريا. شكرا السيد الرئيس. يشرفني أن أدلي بهذا البيان بالنيابة عن الدول الأفريقية الثلاثة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال وبلدي ليبيريا. نشكر وكيل المبعوث الخاص السيد كوردوني ووكيل الأمين العام السيد فليتشر على الإخطاطين الوفيتين. نرحب كذلك بمشاركة مندوب سوريا الدائم وسائر المندوبين في جلسة اليوم. السيد الرئيس، تعترف مجموعتنا بأن سوريا ما زالت في مرحلة دقيقة جدا في وقت تحاول فيه أن تتعامل مع تحديات سياسية أمنية إنسانية واقتصادية شائكة وسط ديناميكيات إقليمية متغيرة. إن التطورات الإقليمية الأخيرة قد أثبتت مرة جديدة مدى هشاشة سوريا إزاء انعدام الاستقرار الإقليمي الأوسع وإزاء التوترات الخارجية. نعيد التأكيد على أن العملية السياسية الموثوق بها الجامعة بقيادة وملكية سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 تبقى السبيل الوحيد القابل للحياة من أجل تحقيق سلم مستدام واستقرار طويل الأمد. في هذا السياق تود مجموعتنا أن تضيء على النقاط التالية. أولاً، تكرر مجموعتنا التأكيد على التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. نعيد التأكيد على أن كل الأعمال والخطوات التي تعني سوريا يجب أن تحترم بشكل كامل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. في هذا السياق تثني مجموعة الدول الأفريقية الثلاث على جهود سوريا بغية تجنب الانزلاق في الأزمات والنزاعات الإقليمية، ونشدد على أهمية الحفاظ على استقرار سوريا. نشجع على الاستمرار بالعمل من أجل التهدئة والحوار وتعزيز الاستقرار الإقليمي. ثانياً، نؤكد على أهمية أن ندفع قدما بعملية سياسية جامعة تعكس التطلعات المشروعة للشعب السوري. وقد أخذنا علما بالانخراط الدبلوماسي والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الإقليمية والدولية دعما للاستقرار وتعزيزا للحوار. في هذا السياق نشير إلى أن تدابير بناء الثقة وجهود المصالحة الوطنية وهيكليات الحوكمة الجامعة تبقى حيوية لإعادة بناء الثقة وللدفع قدما بتسوية سياسية دائمة. نرحب بجهود الحكومة السورية ونشجع على متابعة الانخراط البناء من قبل كل أصحاب الشأن دعما لمستقبل سلمي ومستقر في سوريا. ثالثا، تعرب مجموعتنا عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الذي يبقى عسيرا كما سمعنا من وكيل الأمين العام. فما زال ملايين السوريين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، في حين أن التدهور الاقتصادي والنزوح وانعدام الأمن الغذائي والبنى التحتية المتضررة والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية تلقي بضغط هائل على المدنيين. في هذا السياق ندعو الأسرة الدولية والجهات المانحة إلى زيادة مساهماتها في الصندوق الإنساني من أجل سوريا لمضاهاة حجم الأزمة الحالية. نشدد كذلك على ضرورة تعزيز مبادرات التعافي المبكر وجهود إعادة التأهيل التي تهدف إلى إعادة الخدمات الأساسية ودعم مصادر الرزق وتوفير ظروف مؤاتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين والنازحين داخلياً. في الوقت الذي تبدأ فيه المجتمعات بالعودة، لا تتراجع المخاطر التي تواجهها هذه المجتمعات. وبالرغم من أن الأعمال العدائية الموسعة قد انتهت، إلا أن مخلفات الحرب غير المنفجرة ما زالت تعرض حياة المدنيين للخطر، ولا سيما حياة الأطفال بشكل يومي. لذلك ندعو إلى توسيع التوعية بشأن هذه المخاطر وتسريع تنظيف المناطق المتضررة وتوفير الدعم المستدام للناجين. فالسلم المستدام لا يمكن أن يقوم في مجتمعات تفتقر إلى الأمان. رابعاً، يساورنا قلق بالغ إذا تقارير تفيد عن استمرار العمليات العسكرية ضد أهداف داخل الأراضي السورية، بما في ذلك ضربات عسكرية متكررة. إن هذه الأعمال تزعزع الاستقرار الهش وتهدد كذلك السلم والأمن الإقليميين. نكرر أن الجولان السوري المحتل يبقى جزءاً لا يتجزأ من سوريا، عملاً بالقرار 497، وندعو إلى انسحاب كامل من كامل الأراضي السورية. نناشد كل الأطراف أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وأن تتجنب كل ما من شأنه أن يفضي إلى المزيد من التصعيد. ختاماً السيد الرئيس، لقد عانى الشعب السوري الأمرين على مدى عقد من النزاع والتهجير والمشقة. تعيد مجموعتنا التأكيد على كامل تضامنها مع شعب سوريا، وتكرر التزامها بدعم الجهود الآيلة إلى تحقيق سلم دائم والاستقرار والرفاه في سوريا. ندعو مجلس الأمن، كما ندعو المجتمع الدولي برمته، إلى الاتحاد وإلى الانخراط الناشط في دعم مسيرة سوريا نحو السلم والاستقرار عبر الحوار والتعاون واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. أشكركم على حسن الإصغاء.
1: أشكر ممثلة ليبيريا، والكلمة الآن إلى باكستان. السيد الرئيس، نتوجه بالشكر إلى السيد كوردوني والسيد فلاتشر على إحاطتيهما، وأرحب أيضا بممثلي سوريا وتركيا وليبيا في جلستنا اليوم. السيد الرئيس، إن عمل الأمم المتحدة المتواصل مع سوريا يعد مهما لبناء الثقة ولدعم عمليات سياسية بملكية وقيادة سورية. نقدر النهج المسؤول الذي تتبناه الحكومة السورية في سعيها إلى تحصين سوريا من التداعيات المزعزعة للاستقرار الناجمة عن تطورات الإقليمية الأوسع نطاقا، وذلك في هذه المرحلة التي تتسم بأهمية خاصة في مسار التحول والتعافي في البلاد. لقد أثار إعجابنا ما حققه الشعب السوري الشقيق من خطوات واسعة وإنجازات كبيرة في خضم هذه المرحلة. يشهد الواقع عودة أعداد متزايدة من السوريين إلى ديارهم. فوفقا لتقديرات الأمم المتحدة، عاد أكثر من 1.3 مليون سوري، بما في ذلك نازحين داخليا ولاجئين قادمين من الخارج منذ أواخر 2024. هذا يعكس تجدد الثقة ويمثل بادرة ملهمة تبعث على الأمل في المستقبل. نرى تطورات إيجابية على صعيد المساءلة والعدالة الانتقالية، من بينها قيام اللجنة الوطنية بإعداد مسودة لقانون العدالة الانتقالية. تشكل هذه الخطوات الهامة نحو تحقيق المصالحة الوطنية والتعافي ركائز راسخة تستند إلى مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة وتعد عناصر جوهرية للسلام الدائم والمستدام. تواصل عمليات التحول السياسي إحراز تقدم تدريجي وإن كان ذا دلالة وأهمية. نرحب الجهود إلى الدفع بالترتيبات المؤسسية. نأمل أن تمضي التطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا قدما في إطار شامل وجامع، ما في ذلك خلال استكمال تشكيل مجلس الشعب المكون من 210 أعضاء، وذلك كجزء لا يتجزأ من الإطار الانتقالي الأوسع نطاقا. ويظل التحول السياسي ذات المصداقية والشمولية والملكية السورية عنصرا حيويا للسلام والاستقرار والوحدة. لا تزال الأنشطة الإرهابية في أجزاء من سوريا تهدد الاستقرار والأمن الإقليمي. هذا يستوجب بذل جهود مستمرة ومنسقة لمكافحة الإرهاب لكبح جماح تهديدات تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا والتصدي لوجود المقاتلين الإرهابيين الأجانب. السيد الرئيس، استمرار التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية بما في ذلك احتلال مواقع ونقاط عسكرية داخل منطقة الفصل هي ممارسات مدانة وغير مقبولة. تشكل هذه الأعمال خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتنطوي على مخاطر في زيادة زعزعة استقرار بيئة إقليمية تعاني أصلا من الهشاشة والاضطراب. على المجلس أن يضمن احترام قراري 338 و479 وكذلك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 احتراما كاملا. يمثل الرفع التدريجي للعقوبات فرصة مهمة للتعافي الاقتصادي لسوريا ولإعادة أعمارها وإعادة دمجها في الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العالمي. يجب أن تترجم هذه الانفراجات إلى منافع ملموسة ومستدامة للشعب السوري. كما يعد تزايد الانخراط الاقتصادي ومبادرات الاستثمار من جانب دول في المنطقة فضلا عن استعادة المجلس الأوروبي للعلاقات التجارية أكثر شمولا مع سوريا تطورات مهمة. يظل الدعم والتنسيق الدوليان المستدامان أمرا بالغ الأهمية أيضا لمعالجة الوضع الإنساني المستمر في سوريا وذلك على نطاق واسع بما يتناسب مع الاحتياجات القائمة التي أكد عليها وكيل الأمين العام فلتشر أيضا في إحاطته. على المجتمع الدولي أن يسد نقص التمويل. في الختام السيد الرئيس، نعيد التأكيد على دعمنا الكامل لحكومة وشعب سوريا على مسيرتهم التي تستحق الثناء لضمان عهد جديد من السلام والاستقرار والازدهار في البلاد. وشكرا. أشكر ممثل باكستان على بيانه والكلمة الآن إلى البحرين.
2: سيد الرئيس، يشرفني في مستهل هذه الجلسة أن أرحب بالسيد كلاوديو كوردوني نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية العربية السورية وبالسيد توم فلتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، معربا لهما عن التقدير لما تضمنته إحاطتيهما من معلومات وتقييمات مهمة بشأن تطورات الأوضاع في سوريا. كما رحب بمشاركة المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية الشقيقة في جلسة اليوم والمندوب الدائم لليبيا والمندوب الدائم للجمهورية التركية. وفي ظل ما تشهده الجمهورية العربية السورية من تطورات سياسية وأمنية وإنسانية مهمة خلال المرحلة الراهنة، تؤكد مملكة البحرين موقفها الداعم لكل الجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار سوريا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ككل. وأود اليوم التركيز على النقاط التالية. أولا، تجدد مملكة البحرين دعمها لسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخل في شؤونها الداخلية بما يحفظ أمن سوريا واستقرارها ويصون مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. ثانياً، تشيد المملكة بجهود الحكومة السورية في الحفاظ على أمن واستقرار سوريا وإبعادها عن تداعيات التصعيد الإقليمي، إلى جانب مواصلتها لجهودها في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار داخل البلاد، بما يعزز الأمن والسلم الأهلي ويحفظ وحدة الدولة السورية. ثالثاً، ترحب مملكة البحرين بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تعزيز انخراط سوريا الإيجابي في محيطها الإقليمي والدولي، ودعم جهود المصالحة الوطنية بين جميع المكونات السورية، بما في ذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق في السويداء، ومواصلة تنفيذ اتفاق الاندماج الوطني مع قوات سوريا الديمقراطية، بما يعزز وحدة الدولة واستقرارها وصون مكتسباتها. رابعاً، تؤكد مملكة البحرين على أهمية دعم الحكومة السورية ومساندتها في جهود تحقيق التعافي وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق نرحب بالاستثمارات والمبادرات الاقتصادية والتنموية من قبل الدول الشقيقة والصديقة الهادفة إلى دعم الاقتصاد السوري وتحقيق التنمية والرخاء للشعب السوري الشقيق. ونشيد في هذا الإطار بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 11 مايو لهذا العام بشأن إنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، واستعادة التطبيق الكامل لهذا الاتفاق باعتباره تطوراً دولياً مهماً يعكس دعم مسار إعادة الانخراط مع سوريا وتعافيها الاقتصادي. كما ندعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا، بما يسهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي. خامساً، تجدد مملكة البحرين رفضها لأي ممارسات تمس بسيادة وحدة وسلامة الأراضي السورية أو تهدد أمنها واستقرارها. وفي هذا السياق تشدد المملكة على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان، وتحت الالتزام الكامل باتفاق فضل الاشتباك لعام 1974 واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصدى. سادساً، ترحب مملكة البحرين بالتقدم المحرز في ملف عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وتشيد بالجهود المبذولة لتهيئة الظروف الملائمة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة. ونشير في هذا الصدد إلى بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي أفادت بأنه ما يقدر بأكثر من 1,600,000 سوري عادوا إلى سوريا منذ 8 ديسمبر عام 2024. كما تؤكد المملكة دعمها لجهود الأمم المتحدة، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء الدوليين في هذا الإطار، بما يسهم في تسهيل عودة اللاجئين واستمرار تقديم الدعم الإنساني والتنموي اللازم للشعب السوري الشقيق. وختاماً، تجدد مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم لكل ما من شأنه تعزيز أمن الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها نحو الأمن والتنمية والازدهار. وشكراً سيد الرئيس.
3: أشكر ممثل البحرين على بيانه، والكلمة الآن إلى بنما. شكراً جزيلاً السيد الرئيس. نقدر الإحاطات التي قدمها نائب المبعوث الخاص إلى سوريا السيد كوردوني ووكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية توم فلتشر. كما نرحب ترحيباً حاراً بممثلي الجمهورية العربية السورية، تركيا وليبيا الذين يشرفون بمشاركتهم اليوم. السيد الرئيس، لقد أحرزت سوريا تقدماً ملحوظاً في انتقالها السياسي منذ ديسمبر 2024. مع ذلك، لا تزال إعادة الأعمار والمصالحة والاستقرار تحديات تتطلب دعما إقليميا ودوليا لتحقيق سلام دائم في جميع أنحاء البلاد، وحتى يتمكن مئات آلاف النازحين من مواصلة العودة إلى منازلهم. في هذا السياق أكدنا عدة مرات وأشدنا بالجهود التي تبذلها السلطات لإبعاد سوريا عن دوامة النزاع الإقليمي في وقت قد تؤدي فيه الخطابات التحريضية وانتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الضغط على النسيج الاجتماعي السوري الهش. أصلاً تعد الإرادة السياسية ضرورية لاستمرار سوريا في توطيد دعائمها. في هذا الصدد نكرر قلقنا إزاء تزايد الحوادث المبلغ عنها في منطقة الفصل التي أنشأها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. ينبغي أن يظل القرار 2254 بمثابة دليل إرشادي ومرجع لضمان التماسك الوطني وبقائه المبدأ التوجيهي لجميع القطاعات المعنية في سوريا. نعيد التأكيد على التزامنا بحماية سيادة وسلامة أراضي سوريا. بالنسبة إلى المشاركة السياسية، لابد من ضمان حماية والمشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة وشمل ذلك في جميع الجهود في المرحلة الانتقالية وكذلك في هياكل الحوكمة والتعيينات المتبقية في مجلس الشعب. نتابع عن كثب الجهود الرامية إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية والهياكل الإدارية لشمال شرق سوريا في المؤسسات الوطنية. بالنسبة إلى سيادة القانون، تعتبر بنما من الأهمية بمكان إحراز تقدم تدريجي ولكن حاسم في مجال العدالة الانتقالية والمساءلة. لقد شهدنا نجاح العدالة الانتقالية في العديد من القضايا المعروضة على هذا المجلس، كما هو الحال في كولومبيا، في توجيه المجتمعات نحو المصالحة وإنصاف الضحايا ومواجهة الحقائق القاسية ومساعدة الضحايا في مواجهة هذه الحقائق. بالتالي نؤمن بأن ترسيخ مؤسسات شرعية وذات مصداقية يتطلب آليات مستقلة وعمليات تضمن العدالة وتكافح الإفلات من العقاب وتسهم في منع انتهاكات إضافية. نحيط علما بالتقارير الأخيرة الصادرة عن اللجنة التحقيق الدولية المستقلة والجهود الوطنية المبذولة لتوضيح ملابسات أعمال العنف التي وقعت في السويداء. يجب أن يبقى ذلك أولوية قصوى لمنع أعمال العنف العرقي والطائفي، ونقر بأهمية مواصلة تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التهديد المستمر للاستقرار الذي يطرحه تنظيم داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام وغيرها من المقاتلين الإرهابيين الأجانب. السيد الرئيس، في الختام نود أن نسلط الضوء على التقدم المحرز في المجالين الإنساني والإغاثي وفي التعافي كما سمعنا من الإحاطات اليوم، ونثني على جهود المنظومة الأممية والشركاء الدوليين لتعزيز التكامل بين المساعدات الإنسانية الفورية واستراتيجيات التعافي وبناء القدرة على الصمود، كما ونشيد بالجهود المبذولة بين الحكومة والأمم المتحدة لتيسير سرعة تشكيل فريق المكتب وفريق نائب المبعوث الخاص في دمشق، كما ويحدون الأمل لرؤية عمل الأوتشا على الأرض. يجب توفير مساحات للتنمية المستدامة تكون شاملة. هذا العمل يساعد في تعبيد الطريق حتى تحظى جهود الحكومة بالدعم لإحراز تقدم، ونؤكد أيضا على جهود الحكومة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في قطاعات حيوية كالطاقة والبنية التحتية والسياحة والنقل، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركاء مثل قطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر. إن حجم المأساة التي عانى منها الشعب السوري في الماضي يستدعي التزاما بناء من المجتمع الدولي حتى تتمكن سوريا بدعم من الأمم المتحدة من تحويل سنوات المعاناة إلى قصة تعافٍ وأمل. شكرا. أشكر ممثلة بنما على بيانه والكلمة الآن إلى لاتفيا. شكرا السيد الرئيس. بداية أشكر نائب المبعوث الخاص إلى سوريا السيد كلاوديو كوردوني ووكيل الأمين العام توم فلتشر على إحاطتيهما، وأرحب بمشاركة ممثل الجمهورية العربية السورية وممثلي تركيا وليبيا في اجتماعنا اليوم. إن تواصل العمل بين الأمم المتحدة والحكومة الانتقالية السورية أمر مشجع، ونأمل أن تكون زيارة السيد كوردوني المرتقبة إلى دمشق في الأسبوع المقبل مثمرة بما في ذلك لمناقشة نقل مكتب المبعوث الخاص في أقرب وقت. السيد الرئيس، بعد عام على تشكيلها تعمل الحكومة الانتقالية السورية بدعم من المجتمع الدولي بحزم على استعادة مكانة البلاد على الساحة الدولية، وتبذل قصارى جهودها لإنعاش اقتصادها. يبقى ترسيخ الاستقرار الداخلي في سوريا والجهود المبذولة لحماية البلاد من التهديدات المحدقة الناجمة عن التوترات الإقليمية أمراً أساسياً لاستدامة التقدم في المستقبل. لا يزال الدعم الدولي المستمر والمتزايد ضرورياً لمساعدة سوريا على التعافي والتنمية. في هذا السياق أود تأكيد على ما يلي. أولاً، يعد السلام والأمن الإقليميان أساسيين لعملية إعادة إعمار سوريا. في هذا الصدد نرحب بتعميق العلاقات بين سوريا ولبنان والتي تتجاوز التعاون في مجال أمن الحدود لتشمل التعاون الاقتصادي والطاقة والنقل. تشكل الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني إلى دمشق مؤشرا مشجعا على تطبيع العلاقات بين البلدين. وفي سياق جغرافي أوسع، ندعم تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا والتي أعيد إطلاقها هذا الأسبوع من خلال أول حوار سياسي رفيع المستوى وفي وقت سابق في أبريل بمشاركة رئيس الشرع في الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي. سيتيح الاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا ورفع المزيد من العقوبات القطاعية سبلا جديدة للتفاعل، وسيسهم في انتقال سياسي شامل بقيادة سوريا. لا يزال الوضع في الجولان السوري مقلقا، ونرحب ونؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق 1974، ونرحب بجهود الوساطة الأمريكية للتوصل إلى ترتيبات أمنية مقبولة للطرفين، وندعو كل من إسرائيل وسوريا إلى الانخراط فيها. ثانيا، لا تزال هناك حاجة إلى خطوات إضافية لتعزيز الانتقال السياسي وتعزيز الحكم الشامل وضمان فعالية الآليات القضائية. نتطلع إلى بدء مجلس الشعب أعماله فور انتخاب أعضائه من محافظات الشمال الشرقي وتعيين الرئيس لبقية الأعضاء. نتوقع من السلطات الانتقالية السورية إلى الأولوية لمشاركة المرأة الفعالة وتمثيل جميع الطوائف العرقية والدينية في الهيئة التشريعية. نعترف بالتقدم المحرز لتعزيز العدالة الانتقالية. إن اعتقال ومحاكمة المسؤولين ضمن نظام الأسد يشهد على ذلك ويشكل بداية لفصل جديد من المصالحة الوطنية. يجب ضمان المحاكمة الشفافة، فالمساءلة وسيادة القانون هي جوهر سوريا الجديدة. ثالثا، لابد أن تتخذ الحكومة الانتقالية خطوات ملموسة لدمج خطة المرأة والسلام والأمن في التشريعات الوطنية وجهود العدالة الانتقالية. يشكل إدراج بنود تضمن حقوق المرأة في الإعلان الدستوري لعام 2025 أساسا هاما ينبغي أن تستند إليه صياغة الوثائق الدستورية والمستقبلية. هناك حاجة إلى إصلاحات تشريعية للقضاء على تمييز القانون ضد المرأة. خلال سنوات الثورة تم توثيق أكثر من 11500 حالة عنف جنسي ضد المرأة، وتشير التقارير إلى أن نظام الأسد كان مسؤولا عن غالبية هذه الانتهاكات. إن تأخير العدالة لا يعني بالضرورة الحرمان منها، ومن الضروري أن تتمكن الناجية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع من الوصول إلى تحقيقات موثوقة وتعويضات وضمانات بعدم تكرار الجريمة. إن اتخاذ هذه الخطوات من شأنه أن يظهر التزاما حقيقيا بالمساءلة وبناء مستقبل تصان فيه حقوق المرأة وسلامتها بشكل كامل. في هذا الصدد نشجع السلطات السورية على المضي قدما في اعتماد خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي من شأنها أن توفر إطارا واضحا لتنفيذ الخطة وتضمن ترجمة الالتزامات إلى تقدم ملموس لصالح النساء والفتيات. ختاما سيد الرئيس، أشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذت في استعادة العلاقات الدولية لسوريا وتحسين أداء مؤسسات الدولة والأمن الداخلي، لكن ترميم النسيج الاجتماعي السوري الذي تضرر بشدة جراء سنوات من النزاع والحكم القمعي سيتطلب وقتا وجهودا إضافية، ويبقى التضامن الدولي المستمر مع التركيز بقوة على التعافي وإعادة الأعمار أمرا بالغ الأهمية لمساعدة سوريا على المضي نحو الاستقرار والكرامة والعيش الكريم، وتبقى لاتفيا ملتزمة بذلك. وشكرا. أشكر ممثلة لاتفيا على بيانها وأعطي الكلمة الآن إلى اليونان. شكرا السيد الرئيس. أود أن أتقدم بالشكر إلى النائب المبعوث الخاص السيد كوردوني ووكيل الأمين العام توم فلتشر على إحاطتيهما في خضم تزايد التقلبات الإقليمية وعقب أو أظهرت القيادة السورية ضبطا للنفس مما حصن البلاد من عدم الاستقرار، ونشيد بها على هذا التصرف. على هذه الخلفية أؤكد على النقاط التالية: أولا، يجب حماية جميع السوريين ومشاركتهم وضمان مشاركتهم السياسية الفاعلة بمن فيهم النساء بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. ينطبق هذا على الشؤون السياسية والحوكمة والإدارة والقطاع الأمني. وقد صرحت الحكومة السورية مرارا وتكرارا عن استعدادها للارتقاء إلى مستوى هذه التوقعات. نرحب بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه مع الحرص على أن تشعر جميع المكونات العرقية والدينية بأنها ممثلة تمثيلا كاملا. بالمثل، فإن تحقيق عدالة انتقالية ذات مصداقية ومساءلة فعالة يعد عنصرا مكملا ضروريا حتى تتواصل عملية المصالحة والتعافي في سوريا على أسس راسخة. إحراز تقدم على هذا المسار بما في ذلك المحاكمات الأخيرة واعتقال المتهمين بتدبير معاناة الشعب السوري يعد أمرا حيويا لالتئام جراح الماضي. نأمل أن تتحقق أو أن تحقق العدالة التي تطبق وفقا للمعايير والأعراف الدولية حالة من الاختتام والسكينة التي يفتقر إليها الشعب السوري. وإذ نحيي أرواح ضحايا الحرب الأهلية السورية، نأمل في تحقيق التطهير الروحي والتعافي النفسي. على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال هناك عمل جوهري ينتظرنا، كما أشارت التوترات الأخيرة التي شهدتها إحدى المدن ذات الغالبية من الروم الأرثوذكس. إن الخطوات الرامية لتعزيز اللحمة الاجتماعية بما في ذلك الاعتراف بالهوية الكردية خطوات نرحب بها. يجب أن يتبع ذلك تنفيذ كامل للاتفاق المبرم بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية مع ضمان حماية جميع أو حقوق جميع المكونات الاجتماعية بما في ذلك الأكراد ضمن المنظومة القانونية للبلاد. ثانيا، ستجد سوريا أنها تحظى بدعم صادق وحسن نية من المجتمع الدولي طالما أنها تمضي قدما في مسار انتقال سياسي شامل حقا. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع عقد في بروكسل أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. قبل ذلك استضافت قبرص قمة غير رسمية جمعت قادة من الاتحاد الأوروبي والمنطقة، حضرها الرئيس الشرع. تشير كلتا المناسبتين إلى النوايا الحسنة التي استثمرها المجتمع الدولي في عمليات الانتقال التي يقودها السوريون أنفسهم في مسار تعافي البلاد. بطبيعة الحال ذلك يحصل في ظل توقعات واضحة يتعين على سوريا أن ترتقي إلى مستواها، سواء حول حماية جميع السوريين بغض النظر عن خلفياتهم أو بالسعي لإقامة علاقات حسن جوار تتوافق تماما مع القانون الدولي. في هذا السياق تعد الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني إلى دمشق وما رافقها من مؤشرات على وجود رغبة في رسم مسار جديد للعلاقات السورية اللبنانية أمرا مشجعا للغاية. ندعم بشكل كامل الرؤية الطموحة لسوريا تنعم بالسلام مع ذاتها ومع الدول المجاورة، ونؤكد مجددا على دعمنا التام لسيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها. ثالثا، السيد الرئيس، إحاطات وكيل الأمين العام فلتشر أظهر مجددا حجم الاحتياجات الإنسانية الجسيمة في سوريا عقب الدمار الذي خلفته الحرب الأهلية السورية، والتي تمر حاليا حيث تمر البلاد حاليا بمرحلة من ارتفاع متزايد في أسعار الطاقة والغذاء جراء الحرب. إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية والسلام لعام 2026 مؤخرا يؤكد على مدى الإلحاح والضرورة التي يقتضيها الوضع الراهن. يبقى الوضع في مخيم الهول والروج مثيرا لقلق عميق، حيث يواجه الأطفال ظروفا معيشية متردية ومخاطر جسيمة في احتمال تعرضهم للتطرف. بالمثل، خسر التلاميذ السوريون عددا هائلا من الأيام الدراسية بسبب العراقيل التي أدت إليها هجمات تستهدف المنشآت التعليمية، والتهديد الذي تشكله ذخائر غير المنفجرة. تدرس اليونان السبل الكفيلة بتقديم المساعدة لسوريا في هذا الصدد. في الختام سيد الرئيس، تبقى اليونان ثابتة في دعمها لسوريا مزدهرة ينعم فيها جميع السوريون بشعور حقيقي بالتمثيل والحماية بما يليق بتطلعات الشعب السوري العظيم. تعد الأمم المتحدة شريكا محوريا في هذه المرحلة، ولهذا السبب سوف نواصل الدعوة إلى نقل مكتب المبعوث الخاص إلى دمشق في أقرب وقت ممكن. وشكرا، أشكر ممثلة اليونان على بيانها، وأدلي الآن ببيان بصفتي الوطنية كممثل للصين. أيها الزملاء، أشكر نائب المبعوث الخاص السيد كوردوني ووكيل الأمين العام توم فلتشر على إحاطته، وأرحب بممثلي سوريا وتركيا وليبيا في الجلسة اليوم. حاليا هناك توترات في الشرق الأوسط تنتشر وتؤثر بطريقة تعرض السلم والأمن في المنطقة إلى الخطر. كدولة مهمة في المنطقة تواجه سوريا مهمة صعبة هي إعادة الأعمار بعد سنوات من الدمار، وش شعب سوريا عانى الأمرين بسبب الحرب. السلام الدائم لا يأتي بسرعة الكافية.
4: يعود إلى الأسرة الدولية أن تساعد سوريا في الحفاظ على الاستقرار في البلد ومنع أن يتسع النزاع الإقليمي ليهددها. وأود الإدلاء بملاحظات ثلاث. أولا، أن تثبيت الاستقرار في سوريا رهن بدفع قدما بعمليات سياسية انتقالية جامعة. الأسرة الدولية تتوقع من سوريا أن تنهي النزاع المسلح وأن تعيد النظام في كل الأراضي وأن تنشئ أطر إدارة جامعة وأن تضمن المساواة في الحقوق لكل المجتمعات عبر عملية الانتقال السياسي. إن العملية الانتقالية السياسية يجب أن تكون بقيادة الشعب السوري، ومستقبل سوريا لا يمكن أن يحدده إلا الشعب السوري. لذلك ندعو كل الأطراف في سوريا إلى التركيز على صالح الشعب وأن يتحلوا بالتسامح وأن يسووا الخلافات عبر الحوار والمشاورات. إن وعلى الحكومة السورية الانتقالية أن تدفع قدما بالحوار السياسي لتوفير ظروف تسمح بتحقيق المصالحة الوطنية. ثانيا، إن السبيل لصون استقرار سوريا هو التخلص من الإرهاب. إن مستويات العنف في سوريا قد تراجعت، إلا أن الوضع الأمني يبقى هشا. فالمجموعات الإرهابية المتجذرة في سوريا غالبا ما تتسبب بالمتاعب وتهدد السلم والاستقرار في سوريا والمنطقة. أعضاء المجلس يتفقون على دور سوريا في التصدي للإرهاب، ويؤكدون على أن سوريا يجب ألا تتحول إلى ملاذ آمن للإرهابيين. وقد حققت الحكومة أو وقد قطعت الحكومة الانتقالية وعدا بأن سوريا لن تمثل أي تهديد لأي بلد. ندعو الحكومة الانتقالية السورية إلى الامتثال إلى التزاماتها الدولية وإلى ترجمة التزاماتها السياسية إلى سياسات وخطوات عملية، وإلى أن تعتمد كل التدابير اللازمة لكي تتصدى بحزم لكل المجموعات الإرهابية الدولية المدرجة على قوائم المجلس بما فيها الحركة الإسلامية أو ETIM. ثالثا، إن تثبيت الاستقرار في سوريا يتطلب توفير الموارد الضرورية نظرا لضعف الأسس الاقتصادية، فسوريا تواجه اليوم عبئا كبيرا بسبب الحاجات الإنسانية والتحديات الهائلة أمام التنمية المستدامة. برنامج الأغذية العالمي قد قرر أن يقلص من مساعدته الغذائية الطارئة إلى سوريا بسبب نقص التمويل وليس بسبب التراجع في الطلب. لذلك على المجتمع الدولي أن يزيد من المساعدات الإنسانية والتنموية إلى سوريا وضمان عودة اللاجئين وتوفير المساعدة العاجلة إلى من يحتاجها، مع إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية تدريجيا لكي يتمكن كل سوري من العيش بكرامة. الزملاء الكرام، أن إعادة السلم والتنمية إلى سوريا لن يتحقق من دون بيئة خارجية مستقرة. لذلك على المجتمع الدولي أن يعمل على إعلاء ميثاق الأمم المتحدة ومعايير العلاقات الدولية، وأن يدعم سيادة سوريا وحدتها وسلامة أراضيها. أعالي الجولان معترف بها دوليا على أنها أراضي سورية محتلة، وعلى إسرائيل أن تكف كل عملياتها العسكرية على الأراضي السورية وأن تنسحب فورا من الأراضي السورية المحتلة. ونبقى ملتزمين بالعمل مع المجتمع الدولي بشكل بناء لمساعدة سوريا على تحقيق الأمن والتنمية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة في أقرب الأجل. أستأنف الآن مهامي رئيسا للمجلس، وأعطي الكلمة الآن إلى سعادة مندوب الجمهورية العربية السورية.
5: شكراً السيد الرئيس. أود بداية أن أهنئكم على حسن إدارتكم لأعمال المجلس في هذا الشهر، وأتقدم أيضاً بالشكر لمقدمي الإحاطة السيد كلاوديو والسيد توم على إحاطتهما القيمة وعلى ما أبدوه من دعم صادق للشعب السوري ولسوريا. وأتوجه لكم السادة الدول الأعضاء في المجلس على دعمكم في هذا الصرح وفي هذه الجلسة لسوريا الجديدة. السيد الرئيس، سمع السوريون أسماء كانوا يهمسون بها في ممرات الخوف، أسماء باتت اليوم لمتهمين ينادى عليهم بصوت مرتفع في قاعة المحكمة. إن مسار العدالة الانتقالية ماض بوصفه أحد أعمدة سوريا الجديدة، فقد بدأت المحاكمات العلنية لعدد من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين والسوريات. السوريون الذين حتى وهم يحاولون البناء مجدداً يعثرون على رفات أحبتهم في مقابر جماعية، كما حدث عند بناء مدرسة في دوما بريف دمشق قبل عدة أيام. الزميلات والزملاء، سأعرض عليكم اليوم 5 من ملامح التقدم في سوريا في مجالات أخرى خلال هذا الشهر فقط. أولاً، 36 مرتبة هو التقدم الذي أحرزته سوريا في مؤشر حرية التعبير في حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، في ارتقاء عالمي هو الأكبر في تاريخ التصنيف. ثانياً، وفي الاتجاه ذاته تتواصل خطوات استكمال بناء المؤسسات الوطنية، حيث أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة، في خطوة إضافية على طريق بناء الحياة السياسية والمؤسساتية في البلاد. ثالثاً، أكثر من 300,000 هو العدد الإجمالي للاجئين والمهجرين العائدين إلى سوريا وسط تواصل جهودنا في إنهاء ملف النزوح الداخلي. رابعاً، مليارات الدولارات هي قيمة الفرص والاستثمارات التي بدأت سوريا الجديدة تفتح أبوابها أمامها في انتقال واضح من مرحلة التعافي إلى مرحلة الشراكات الاستراتيجية. فقد شهدت البلاد انعقاد المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، كذلك انتقل مشروع الاستكشاف البحري مع شركتي شيفرون ويو سي سي إلى مسار التنفيذ الفعلي، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع توتال إنرجي وقطر للطاقة وكونوكو فيليبس وغيرهما لاستكشاف البلوك البحري قبالة السواحل السورية. كل هذا بالتوازي مع إطلاق أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر فيزا وماستر كارد، بما يعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي الذي انقطع لعقود. خامسا، شراكات دولية وأممية مستمرة، إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي، كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق. السيد الرئيس، نقول في اللغة العربية إن الأمور تعرف بأضدادها، وهذا حال إسرائيل مع الأسف. فكلما تحدثتم عن التعافي شنت اعتداء جديدا، وكلما تحدثنا عن حماية المدنيين مارست الاعتداءات بحق السوريين واستهدفت سبل عيشهم.

0: لما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك خرقته إسرائيل. بعد كل هذا التناقض وكل هذا الوضوح، يسألنا السوريون ما العالم فاعل. السيد الرئيس، في سياق زعزعة الاستقرار ذاته لا تزال سوريا تواجه تحديات إرهابية، حيث استشهد جنديان وأصيب آخرون بهجوم لداعش في ريف الحسكة، كما أحبطت الحكومة مخططا كبيرا وفككت خلية مرتبطة بحزب الله كانت تخطط لعمليات واغتيالات. ختاما السيد الرئيس، في ضوء ما تحقق من إنجازات بات لزاما علينا جميعا أن نقرأ الأمور بمنظورها السديد، لا جحودا بما فيها من منغصات هنا وهناك لها من الحقيقة نصيب، بل رفضا لأن تطغى أي منغصات على المشهد كله فتحجب ما تراكم من إنجازات هي في الحقيقة من مقام المعجزات، وأن نستقوي بالإنجازات لنعالج التحديات كلما التبست علينا أمور تعمينا عما حققناه جميعا. واليوم وإذ أقف أمامكم وقد انتقلت سوريا من موقع المأساة إلى موقع الفرصة، فإن سوريا الجديدة تكتب قصتها بيد أبنائها وبناتها، وتدعو العالم لا ليكتبها عنها بل ليكون شريكا داعما في عدالة تنجز واستقرار يترسخ وكرامة تصان وازدهار يبنى. شكرا السيد الرئيس.
1: 感谢叙利亚代表所做的发言。下面我。أشكر
2: سعادة ممثل سوريا على هذا البيان، والكلمة الآن لتركيا. شكرا السيد الرئيس. بداية أشكر وكيل الأمين العام فلتشر ونائب المبعوث الخاص السيد كوردون على الإحاطتين الشاملتين. من المشجع أن نلحظ أن سوريا هي من الدول الأقل تأثراً بالاضطرابات الإقليمية الحالية، وهذا يشير إلى أنه منذ ديسمبر 2024 انتقلت سوريا بشكل بطيء ولكن ثابت نحو الاستقرار المستدام. وفي هذا السياق وعلى الرغم من الأنشطة المزعزعة الاستقرار لإسرائيل في سوريا خلال هذه الأعوام، نحن نشيد بسلطات السورية على التزامها باتفاق 1974 لفض الاشتباك بين القوات. ندعو إسرائيل إلى احترام هذا الاتفاق بالكامل من دون أي تأخير والامتناع عن أي تحرك تحريضي آخر والعودة عن توغلها. فالمحافظة على الاستقرار في جنوب سوريا مهم ليس فقط لأمن سوريا بل أيضا للاستقرار الإقليمي بشكل عام. السيد الرئيس، على الجبهة الداخلية إن الإجراءات القضائية الأخيرة لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال النظام السابق، هذه خطوة مهمة نحو المساءلة ونحو معالجة المظالم الاجتماعية الطويلة الأمد. إن تشكيل مجلس الشعب خطوة مهمة في العملية السياسية السورية، كما من شأن ذلك أن يعزز من جهود إعادة البناء من خلال اعتماد الإطار التشريعي الضروري. في الوقت ذاته إن استكمال العملية وجهود إعادة البناء وضمان استكمال العملية الانتقالية السياسية هذه ينبغي أن تبقى من الأولويات، فلا مجال لإزدواجية الهياكل في الجيش أو الإدارة أو في سوريا الموحدة. سيد الرئيس، بدأنا نرى النتائج الإيجابية الأولى للجهود الهادفة إلى دعم تعافي سوريا الاقتصادي، ولكن إعادة البنية التحتية الأساسية هذه من المتطلبات الطارئة لاستقرار سوريا ولجهودها في مجال التعافي. ما زالت تركيا تبذل الجهود في قطاعات يمكنها أن توفر آثاراً.

0: إيجابية لتحسين الظروف على الأرض. إن الاضطرابات الأخيرة في طرق التجارة بسبب ما حصل في مضيق هرمز، هذا يشير من جديد إلى أهمية التواصل الإقليمي. في هذا الصدد إن سوريا المستقرة عمود أساسي للربط بين الشرق الأوسط وتركيا وأوروبا من خلال شبكات البنية التحتية والطاقة. ومع هذه الرؤية أن تركيا سوريا والأردن أبرمت مؤخرا اتفاقا بين وزارات النقل لتعزيز تقدم في الارتباط بين الطرقات. إن التعافي الاقتصادي والعودة إلى الحياة الطبيعية في سوريا هذا لن يتحقق من دون ضمان الأمن في الحياة اليومية. في هذا الصدد يجب التنبه لحالة الحرب، فأعمال العنف الواسعة النطاق ستمنعنا من معالجة التحديات التي تمثلها الألغام، المتفجرات غير المنفجرة وبقايا الأسلحة الكيميائية. في الوقت ذاته إن تهديد داعش يجب مراقبته عن كثب، وبشكل خاص نظرا للمخاطر التي قد يستغلها لكي يعود وينشأ. الحكومة السورية ما زالت تقوم بتعزيز قدراتها لمكافحة الإرهاب وتستحق الدعم الدولي المستدام في هذا الصدد أيضا. السيد الرئيس، لأكثر من عقد يسرت تركيا آلية عبر الحدود التي مثلت قناة لإنقاذ الأرواح للكثير من السوريين بالتعاون مع الأوتشا وكيانات أخرى. هذه الآلية وصلت إلى نهايتها، ولكن تركيا ستستمر بتوفير الدعم للأنشطة الأممية بما في ذلك أنشطة الأوتشا بالتعاون الوثيق مع السلطات السورية وأصحاب المصلحة ذات الصلة. ختاما أكرر أن تركيا ستستمر بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وتدعم الحكومة السورية في تجاوز التحديات التي تواجهها. وشكرا. أشكر سعادة ممثل تركيا.
1: شكرا على تنظيم هذا الاجتماع، كما أشكر السيد كلاوديو كاردوني والسيد توم فليتشر على إحاطتهما.

0: صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
1: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: اليوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة، وصحن خارجي مكشوف، ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلماً أثرياً ورمزاً ثورياً عبر التاريخ.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الأمم المتحدة تحضر خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، منها شاشة الوضع الإنساني فيها، وبرنامج الغذاء العالمي يقلص عملياته بسبب نقص التمويل. نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يقول إن هناك اقتتالاً بين الفصائل في السويداء، ويؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في المحافظة. رويترز تنقل عن مصدرين عزم دمشق إعفاء حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية من مهامه وتعيين صفوة رسلان خلفاً له. محافظة دمشق تشمل الأبنية المتضررة في الزبدان بقانون إزالة الأنقاض، وتمنح مدة 30 يوماً لتثبيت أسماء أصحاب الحقوق.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة توم فليتشر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا إن الوضع الإنساني في سوريا تقدم بشكل واضح لكنها ما تزال هشة، مؤكدا على أن مستويات العنف انخفضت وعددا كبيرا من النازحين واللاجئين عادوا إلى سوريا.
1: نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على ثلاثة نقاط اليوم. بداية، التقدم حقيقي ولكنه هش. إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وأن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، ثلثا السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكونوا في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين.
0: وأضاف فليتشر أن العودة الكبيرة للنازحين واللاجئين تعد إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها تزيد الضغوط على الإنسانية بشكل عام، موضحا أن أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا من لبنان إلى سوريا.
1: إن العودة الكبيرة إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها أيضا تزيد من الضغوط على الخدمات وسبل المعيشة والبنية التحتية والضغوط على الاستجابة الإنسانية إلى تزايد. أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ أوائل آذار مارس، أي 90 ألف إضافي منذ آخر إحاطة لي أمام المجلس في نيسان أبريل. أكثر من 80% منهم سوريون، وأكثر من 86 ألف أعربوا عن نيتهم البقاء بشكل دائم، والكثير منهم بحاجة إلى مستوى محدد من الدعم. وفي الوقت ذاته الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعني أن كلفة الغذاء والوقود إلى ارتفاع، والمجتمعات المحلية هي فعلا على الحافة.
0: كما كشف منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة أن برنامج الغذاء العالمي قلص مساعدته الطارئة في سوريا بنسبة 50% بسبب نقص التمويل.
1: التمويل كان تأثيره واضحا، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تقليل مساعدته الغذائية الطارئة بنسبة 50%، واضطر إلى وقف برنامجه الوطني لدعم الخبز الذي دعم الملايين في كل يوم. في نظام الصحة وخلال الشهر الماضي تلقى قرابة 800 ألف طفل تحت سن الخامسة اللقاحات الأساسية، بما في ذلك لمكافحة شلل الأطفال، ولكن هنالك مخاطر صحية عامة خطيرة. حالات الليشمانيا ارتفعت بشكل حاد في حلب، تم الإبلاغ عما يقارب 150 حالة حصبة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وازدادت حالات التهاب الكبد الوبائي ألف. وتعكس هذه الاتجاهات محدودية الخدمات الصحية في العديد من المجالات ومخاطر مستمرة.
0: وختم فليتشر كلمته بأن الحكومة السورية تعمل ضمن أولوياتها على إنهاء واقع المخيمات، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد سوريا في الانتقال إلى حلول مستدامة.
1: سوريا واضحة إن رؤية لا خيام ولا مخيمات إطار العمل الجماعي، وسيساعد ذلك سوريا في الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى الحلول المستدامة المملوكة وطنيا. المنسقة المقيمة الإنسانية في سوريا زارت حلب وإدلب الأسبوع الماضي إلى جانب ممثلين من حكومة سوريا ووكالات الأمم المتحدة لعقد جلسات مع المجتمعات والشركاء للتركيز على هذه المبادرة، والأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الرؤية من خلال خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة التي أطلقتها مع حكومة سوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: وفي سياق الجلسة رحب نائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني بعودة النازحين من الحسكة والقامشلي والجهود الحكومية الرامية لتطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية.
1: إن خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني يناير على المستوى المحلي وانطلعوا قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء. وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي ل1200 نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات.
0: وأشار كوردوني إلى أن السويداء تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وتظاهرات تطالب بالإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل المحلية.
1: السويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر والخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وعادة التأهيل.
0: من جهته قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن سوريا تواصل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين وتستقبل وفودا منهم في دمشق.
2: إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي، كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
0: كما أشار علبي خلال الجلسة إلى أن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في سوريا.
2: كلما تحدثنا عن الاستقرار أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك خرقته إسرائيل.
0: هذا ودعا المندوب البريطاني لدى المجلس جيمس كاريوكي إلى إجراء محادثات مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
3: يرحب بالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل الأمد.
0: بدورها رحبت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن تامي بروس ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع في سوريا، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو الديمقراطية والعدالة في البلاد.
3: رئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
0: في السياق ذاته رحب المندوب الفرنسي جيروم بونافون بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وصفا إياه بالشرط الأساسي لتحقيق السلم في سوريا.
3: ترحب فرنسا ببدء المحاكمات بحق بعض أفراد النظام السابق، فالعدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب لكامل الجرائم المقترفة على الأراضي السورية كانت قديمة أو حديثة شروط أساسية للسلم الدائم نظرا للجرح العميق والنازف الذي يعاني منه الشعب السوري.
0: هذا وأشاد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبيديزيا بتخصيص البنك الدولي 225 مليون دولار لسوريا مشيرا إلى أن سوريا في حاجة إلى هذه الاستثمارات العملية.
3: ونعرب بشكل خاص عن قلقنا إزاء وضع المياه والرعاية الصحية والأصحاح، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 15.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة طبية ملحة في وقت يعاني فيه النظام من نقص المعدات والأدوية والموظفين. نصف البنى التحتية الخاصة بالمياه و70% من نظم تنقية المياه قد تضررت كذلك، و كانت النتيجة انتشار التهاب الكبد A في اللاذقية وحماة. في هذا السياق نعتبر أن تخصيص البنك الدولي عبر جمعية التنمية الدولية في أبريل نيسان ل 225 مليون دولار أمريكي على شكل منح لإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت الصحة في سوريا سوف تفيد 5.4 مليون سوري، وهذه هي الاستثمارات العملية التي تحتاجها سوريا اليوم.
0: حول هذا الموضوع أرحب بضيفي زكريا ملاحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي من حلب. أهلا بك معنا أستاذ زكريا. بالبداية أستاذ زكريا، ما أهمية مثل هذه الجلسات التي تحيط بالوضع في سوريا؟
4: أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا الأهم من الجلسة ذاتها هو الطروحات التي طرحت وتم نقاشها حول سوريا. التأكيد على يعني دور سوريا في يعني إحراز تقدم في مسألة الاندماج، في مسألة الاستقرار، في مسألة العلاقات السياسية وعودة سوريا إلى دورها الطبيعي، في مسألة أيضا المسائل الاقتصادية والتعافي، وتأكيد الدول على أهمية التعافي في سوريا، ويعني دعم ذلك بكل السبل بحيث يحصل هناك تعافي اقتصادي من الظروف التي تعيشها سوريا نتيجة الحرب الطويلة، وأيضا التأكيد وإبراز الصوت على مسألة التهديدات التي تواجه سوريا من إسرائيل، سواء بعمليات عسكرية أو استهداف أو تمركز في الأراضي. وهذا ذكره يعني سواء كان مندوب سوريا السيد علبي أو مندوب تركيا أو باقي المداخلات التي حصلت في اللقاء، وأكدت على ذات الموضوع. فإذا نحن عم نحكي على حديث يدور حول سوريا، حول عودتها إلى دور الطبيعي في السياسة، التعافي الاقتصادي، تهديدات إسرائيل، أهمية هذا التعافي، كل ذلك. وهذا المحور اللي حقيقة يدور، والتأكيد أيضا على الإيجابية في إحراز تقدم في أزمة الاندماج والعلاقة والخطوات التي تقدمت فيها بالتوازي ما بين يعني الحكومة وقسد، وهذه المسائل فهذه مسائل مهمة للغاية، تعطي صورة للمجتمع الدولي أن يعني هناك خطوات جدية ناجحة في سوريا تسير نحو الأمام، وأيضا تحتاج سوريا إلى يعني دعم من أجل منع تهديد إسرائيل، وكذلك في تحسين الظروف الاقتصادية والتعافي الاقتصادي بحيث يعني تعود سبل الحياة الرئيسية كما كانت، تؤدي الحاجات الضرورية للسوريين، كل ما يحتاجه السوريين في قطاعات المياه، الكهرباء، التعليم، الصحة، وهي السبل الأساسية اللي يحتاجها أي إنسان في أي بقعة في العالم. فأعتقد أن الحديث الذي دار يعني هو مهم ومهم جدا، وأكد على يعني مسائل كثيرة ذكرتها، وهذا حقيقة يعني هذه حقيقة تأكيد على يعني نجاحات.
0: طيب أستاذ زكريا، يعني من ضمن الملفات الداخلية التي تم الحديث عنها، تم الحديث عن ملف الأمني، ملف السويداء، وملف يعني حتى خطاب الكراهية. برأيك بعد هذا الحديث ما دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات اليوم؟
4: يعني بصراحة بالنسبة لهذا المجال، وحقيقة هو مسألة مهمة وكثيرا ما يعني ذكرناها اليوم، دور الحكومة بتعزيز لغة الخطاب الوطني ومواجهة قانونية لأي خطاب يعني طائفي أو عنصري أو أي خطاب آخر. اليوم سوريا تحتاج ردم كل يعني تلك الجروحات والشروخ التي يعني سواء حصلت بسبب الحرب أو صنعها النظام أو بعض الأطراف اللي يعني سواء كان بدوافع شتى، فهذا ينبغي أن ينتهي إلى غير عودة. لغة الاحترام، الهوية الوطنية السورية ينبغي أن تكون منطق المواطنة والاحترام بين كل المواطنين والكل سواسية، هذا المنطق الذي ينبغي أن يسود في سوريا، وتجريم أي لغة أو أي تحريض سواء كان طائفي قومي ديني إلى آخره، فهذه مسائل حساسة للغاية، لأنه أي مجتمع يعني يريد أن يتعافى ينبغي أن يعني يكنس ذلك إلى غير عودة. لكن وحقيقة ينبغي أن تصبح هذه المكونات السورية من عامل التوتر ولغة سلبية إلى عامل تكامل وعامل يعني إيجابي. تستفيد سوريا من هذا التنوع، ليس بالشكل السائد أو الشكل الماضي، وإنما باستفادة حقيقية من هذا التنوع وهذا الثراء المعرفي والتاريخي والثقافي. فهذا مهم للغاية، وهذا حقيقة تحتاج أن تؤكد عليه الدولة بكل مؤسساتها، سواء كان في الإعلام، بالثقافة، في السياسة، في كل المنابر، بكل المحافل، أن تكون لغة المواطنة الخطاب للسوري، وليس لأي يعني ليس لعقيدته أو انتمائه أو منطقته أو غير ذلك. يعني اللغة الوطنية هي التي ينبغي أن تسود يعني على قاعدة من الاحترام بين الجميع من أجل الجميع أيضا.
0: طيب، وبالنسبة للملف توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، أستاذ زكريا، هناك دعوات كانت لمحادثات مباشرة تحدث بين إسرائيل وسوريا، هل من الممكن أن نشهد مثل هذه المحادثات؟
4: يعني هو حصلت محادثات مباشرة سواء كانت في باريس أبرز وقبل في أذربيجان، لكن لم تفضي إلى اتفاق أمني. حقيقة إسرائيل يبدو أنه يعني السقف مرفوع وطلباتها يعني غير واقعية وغير ممكنة، لهيك يعني خلال تقريبا عام ونصف لم يحصل هناك اتفاق أمني مع إسرائيل، ولا أحد يعرف إذا كان هذا سيحصل، لأنه إسرائيل تريد إسقاط يعني اتفاق 74 فضل الاشتباك، وتريد اتفاق أمني جديد لكن وفق القواعد التي تريدها إسرائيل، وهذا طبعا من الطبيعي أنه يعني لا يناسب السوريين، لأنه لا يمكن أيضا السكوت على أو التغاضي على يعني التمركز في المنطقة العازلة أو قمة جبل الشيخ أو المناطق التي احتلتها إسرائيل. إسرائيل تمركزت في مساحة يعني تقارب 800 كيلومتر مربع، فنحن بنحكي على قمة جبل الشيخ، فنحن بنحكي على منطقة ليست صغيرة، نحكي على منطقة كبيرة، وهذا انتهاك صارخ. وكان هناك رسائل سواء كان من نتنياهو أو رئيس الأركان الإسرائيلي وصور من قمة حرمون ومن المنطقة العازلة، وهذا استفزاز حقيقي، علما أن سوريا أكدت أنه هي ليست يعني بصدد أي اعتداء على أي يعني دولة، لكن إسرائيل لم تلتفت إلى هذا ولم تتوصل إلى إبرام اتفاق أمني، بل ذهبت إلى تمركز، ويعني وهناك عدم يعني اتفاق وعدم يعني نضج لاتفاق حقيقي تم يعني عام ونصف تقريبا، لكن ليس هناك أي خطوات بهذا.
0: طيب أستاذ زكريا، تحدثت أن هناك مفاوضات حدثت ولكن لم تصل إلى نتائج الاتفاق بسبب رفع إسرائيل لشروطها، برأيك ما الذي سيجعل إسرائيل أن تخفض من شروطها اليوم وأن تقبل باتفاق أمني؟
4: سؤال مهم للغاية، يعني هذا يحتاج ضغط من الدول الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هي داعم رئيسي بالنسبة لإسرائيل، وتحتاج أيضا مساندة من الدول العربية والإسلامية لضغط حقيقي على إسرائيل من أجل الذهاب إلى اتفاق أمني لا يغبن فيه السوريون ولا يتم فيه السيطرة على أراضي سورية ويشعر السوريون بأن أراضيهم احتلت. يعني هذه مسألة مهمة للغاية، لهيك أعتقد المنابر الدولية، المنابر العربية الإسلامية كلها مهمة للتأكيد على خطورة إسرائيل، ما فعلته، ما تنوي فعله، وأن هذا التهديد والاستفزاز المستمر لا يمكن القبول به على الإطلاق.
0: شكرا جزيلا لك زكريا ملاحفجي، كنت معنا من حلب.

0: كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين في القطاع المصرفي السوري عن عزم دمشق تعيين صفوة رسلان حاكما للمصرف المركزي خلفا لعبد القادر الحصري. وبحسب الوكالة يأتي ذلك على وقع سعي القطاع المصرفي في سوريا إلى إعادة التواصل مع النظام المالي العالمي بعد رفع معظم العقوبات الغربية عن سوريا بعد سقوط النظام المخلوع. ويشغل رسلان حاليا منصب مدير عام صندوق التنمية السوري. التقى تلفزيون سوريا رئيسة وفد مفوضية الأمم المتحدة ومديرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية السيدة إنا فريدريك في لقاء ناقش التحديات الإنسانية المتفاقمة وسبل تعزيز الدعم الإنساني وآليات الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.
1: الوضع في سوريا أعتقد أنه هناك أمل كبير جداً بالنسبة للمجتمع الدولي أن هذا البلد سوف يكون بوضع مستقر ويزدهر من جديد بعد الصراع الرهيب الذي حدث من جانبنا. نحن نرى احتياجات كبيرة، خصوصاً احتياجات الإنسانية، وهناك احتياج للتعافي من الكثير تم تدميره في سوريا، ولذلك هناك أرقام لدى الأمم المتحدة وهي تقوم باطلاع على هذا الوضع، لنقل حوالي 15 مليون شخص في سوريا يحتاجون المساعدة الإنسانية، والمساعدة الإنسانية نتكلم هنا عن المساعدة الأساسية.
0: وأوضحت فريدريك أن الدعم سيستمر عبر المنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة السورية بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتحسين آليات الاستجابة.
1: الحكومية والمنظمات المحلية، ونحن نتكلم هنا بشكل خاص عن المنظمات المحلية لأننا تعلمنا خلال عقود من تطوير العمل الإنساني أن معظم الاستجابة للاحتياجات تأتي من الناس والمنظمات الموجودة في البلد نفسه، ولهذا نحن نتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية حتى نمكن هذه المنظمات في سوريا والناس في سوريا ليقدموا هذه المساعدة، ولكن هذا العمل يمكن أن يتم بشكل مستقل عن الحكومة، ولكن الحكومة قدمت خطط لهذا الموضوع ونسقت ولأين هو الحاجة لهذه المساعدات، وهذا ما نتكلم عنه في التخطيط الإنساني.
0: قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم براد كوبر إن خطر عودة داعش إلى سوريا ما يزال قائما، كما أشار في وثيقة رسمية تتعلق بالوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط إلى ضرورة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش.
2: في قراءة أمريكية حديثة لما بعد الحرب على إيران، تربط واشنطن استقرار سوريا بالأمن الداخلي الأمريكي وتؤكد أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية لدعم تسوية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الأسد. هذا كان ملخصاً لوثيقة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سلط فيها الضوء على 4 ملفات حساسة في سوريا، أولها مكافحة تنظيم داعش، حيث تشير إلى أن خطر عودة داعش ما يزال قائماً بسبب هشاشة الوضع الأمني في سوريا والعراق، على الرغم من تراجع هجماته بنسبة 70% منذ عام 2023. أما ملف الوثيقة الثاني فيتحدث عن قلق أمريكي من مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا مثل مخيم الهول. اترى واشنطن أن هذه المراكز قد تتحول إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف إذا لم تتم معالجته سياسياً وأمنياً، وخاصة بعد نقل نحو 6000 مقاتل من داعش من سوريا إلى العراق. الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان محور الملف الثالث. تؤكد الوثيقة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش وتنفيذ ضربات وعمليات خاصة ضد خلايا التنظيم، وكل ذلك بهدف الوقوف أمام خطر عودة داعش ومنع توسع النفوذ الإيراني. أما المحور الرابع فيرصد تراجعاً واضحاً في استخدام إيران لسوريا كممر إقليمي للسلاح، مع تعرض خطوط الإمداد لضربات أمريكية إسرائيلية، ما أدى وفق الوثيقة إلى تقليص قدرة طهران على دعم حلفائها في المنطقة، وخاصة حزب الله والمجموعات المسلحة في العراق.
0: شيع أهالي مدينة دوما في ريف دمشق 9 من أبنائها بينهم امرأتان وخمسة أطفال بعد العثور على رفاتهم داخل قبو مدرسة خولة بنت الأزور التي تعرضت للقصف من قبل النظام المخلوع عام 2018 في أثناء احتمائهم بداخلها.
3: ما زالت قوافل الشهداء تظهر في مدينة دوما حتى بعد النصر الذي تحقق ومن الله به علينا. تعود بنا الذاكرة إلى أول قافلة شهداء عندما أراد النظام أن ندفنهم سرا، وأبى أهل دوما وأهل الشام وأهل الغوطة إلا أن يشيعوهم تشيعا يليق بهم.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات في وادي الرقاد بالقرب من قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي قادمة من بوابة تل أبو الغيثار بريف القنيطرة. وفي وقت سابق أوضح مراسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف بالمدفعية الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة جملة من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. تأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة للأراضي السورية والتي تمتد من ريف القنيطرة الشمالي حتى ريف درعا الغربي، حيث يتوغل الاحتلال وينفذ عمليات خطف ودهم متكررة في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. شهد حوض اليرموك الاستراتيجي في ريف درعا الغربي بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 توغلات إسرائيلية عدة طالت مختلف القرى والبلدات.
4: حوض اليرموك منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية بارزة في الريف الغربي لدرعا، ويشكل جزءاً من الحدود الطبيعية بين سوريا والأردن. يمتد الحوض كجزء من وادي نهر اليرموك الذي يعتبر من أكبر روافد نهر الأردن. يحتوي الحوض على نهر اليرموك الذي ينبع من بحيرة مزيريب في درعا، ويتمتع بأهمية حيوية لكونه المصدر المائي الرئيسي الذي يغذي الأراضي الزراعية ويوفر مياه الشرب لمناطق في درعا والسويداء في سوريا، بالإضافة إلى شمالي الأردن. استطاعت فصائل المعارضة السيطرة على الحوض لنحو عامين، لكن سرعان ما فرض نظام الأسد حصاراً مشدداً على المنطقة قبل أن تسيطر عليها لاحقاً عناصر من داعش الذين خاضوا معارك ضارية مع قوات المعارضة للسيطرة على المنطقة. بعد سقوط النظام توغل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة عدة مرات، خاصة في بلدتي معريا وكويا وأطراف من بلدة جملة وقرية عابدين، حيث نفذ عمليات اعتقال طالت مدنيين، كما نصب عدة حواجز تفتيش.
0: أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تعميماً بفرض غرامات مالية وعقوبة سجن بحق مطلقي النار عشوائياً، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وبحسب التعميم فإن العقوبات ستشمل تغريم المخالف بخمس قطع من بندقيات كلاشينكوف $100 أمريكي عن كل قطعة، بالإضافة إلى السجن لمدة 5 أيام عن كل مخالفة، على أن يبدأ العمل بالتعميم ابتداء من 20 من أيار الجاري بما يخص المناسبات للمدنيين والعسكريين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

0: أصدرت محافظة ريف دمشق قراراً بتشميل الأبنية المتضررة في مدينة الزبدان بأحكام القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة لمعالجة آثار الدمار وتنظيم الحقوق المرتبطة بالعقارات. ووفق المحافظة يتضمن القرار تنظيم إجراءات إزالة الأنقاض وحصر الأضرار والمقتنيات إضافة إلى إعداد جداول بأسماء أصحاب الحقوق تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة على أن يباشر مجلس مدينة الزبدان خلال المرحلة المقبلة بالإجراءات المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوماً. وبيّنت المحافظة أن حق التقدم بطلبات تثبيت الحقوق يشمل مالكي العقارات والوكلاء القانونيين والأقارب حتى الدرجة الرابعة وأي شخص لديه حق أو مصلحة مرتبطة بالعقار. وللتفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا مريات عبيد من دمشق. أهلا بك معنا مريات. مريات حدثينا أكثر عن قرار محافظة دمشق بما يخص الأبنية في مدينة الزبداني.
1: نعم مرحبا كاترين. في البداية بالنسبة إلى منطقة الزبداني تلك الأبنية المتضررة في عام 2018 نتيجة الحصار المباشر على المنطقة والقصف الشديد الذي تعرضت له المنطقة منذ عام 2015 وحتى عام 2017 وحتى عام 2018 كانت المنطقة مدمرة بشكل شبه كامل في العديد من أجزائها وأيضا البنية التحتية كانت مدمرة بالكامل مما أدت إلى انعدام الخدمات أو خدمات الحياة الأساسية من شبكة المياه والكهرباء وحتى شبكات الصرف الصحي كغيرها من مناطق ريف دمشق الغربي والمناطق أيضا التي تعرضت للقصف الممنهج وحتى يعني مناطق الغوطة الشرقية. اليوم ويعني بعد سقوط النظام وبعد التحرير كان هناك خلال هذا العام مطالبات واسعة من قبل أهالي منطقة الزبداني وغيرها من المناطق مثل دارية والحسينية وغيرها من المناطق المتضررة بإعادة أعمار هذه المناطق بإجراء المسوحات الهندسية للبيوت بتقييم البيوت المتضررة بشكل جزئي ما إذا كانت آمنة لعودة الأهالي إليها أم لا. واليوم يعني قرار المحافظة جاء بعد المطالبات وبعد التنسيق وبعد زيارات من قبل محافظة ريف دمشق مع وفود خارجية ويقتضي هذا القرار بإزالة الأنقاض بالبدء بعملية إزالة الأنقاض طبعا ومعالجة أثار الحروب والدمار وأيضا دراسة حقوق العقارات. طبعا يعني بحسب محافظة ريف دمشق يبدأ التقديم من قبل أصحاب العقار يعني منذ تاريخ صدور هذا القرار ويستمر حتى 3 أشهر. التقديم يكون من قبل صاحب العقار أو الوكلاء القانوني أو حتى أقارب من الدرجة الرابعة. طبعا الأوراق المطلوبة هي أوراق ثبوتية تثبت طلب بيثبت مكان الإقامة مكان إقامة صاحب العقار أيضا مكان العقار وحدوده وجميع الأوراق الثبوتية التي تثبت يعني ملكية العقار كما يعني تم في قرارات سابقة تتعلق بمنطقة الحسينية. وأيضا كان هناك يعني طلب بتقديم من قبل أصحاب العقارات بالتقدم لمجلس المدينة أو الريف أيضا بأسماء أو من قبل صاحب العقار أو أقارب من الدرجة الرابعة والوكلاء القانونيين لمدة شهر واحد. أيضا يعني هذا في إطار ما تقوم به محافظة ريف دمشق في إعادة الأعمار وتأمين العودة الآمنة لأهالي المناطق المتضررة. متضررة، يعني كما أيضا تم في وقت سابق أو في حتى خلال الأيام الماضية كان هناك زيارات من قبل وفود خارجية، وأيضا كما بحث محافظ ريف دمشق مع وفد أوتشا عن تقييم المناطق المتضررة وأولوية البدء بإزالة الأنقاض في هذه المناطق على أن يتم العمل عليها أو تكون ضمن أولويات المرحلة القادمة. وأيضا يعني قبل قليل صدر في نفس هذا السياق قرار يقتضي بإزالة الأنقاض في منطقة يلدا، وأيضا يعني كما الشروط المطلوبة في بالنسبة إلى منطقة الحسينية وإلى منطقة الزبداني.
0: شكرا جزيلا لك ماريت عبيد، كنت معنا من دمشق. تعاني مدينة سراقب بريف إدلب من غياب مصادر الطاقة العامة رغم مرور عام ونصف على أعمال تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط التوتر، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لا يلبي احتياجاتهم بشكل كامل. تفاصيل أوفى في المادة الآتية.
2: رغم كونها واحدة من أكثر مدن ريف إدلب حيوية وتزايد أعداد سكانها مع عودة المهجرين، ما تزال سراقب تعيش من دون كهرباء، واقع دفع السكان للاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية كخيار وحيد، رغم محدودية إنتاجها التي لا تغطي سوى ساعات قليلة، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول.
3: من أول التحرير يعني كان صاير التحرير يومين ثلاثة، قالوا بلشنا نمد كهرباء على سراقب وبلشنا نمد الخطوط وراح نوصل الكهرباء لسراقب بأسرع وقت. بأسرع وقت صار لنا هلق تقريبا سنة ونص راجعين على سراقب وما شفنا الكهرباء نهائيا، مع إنه في بعض المناطق المجاورة لسراقب وصلت لها الكهرباء، ونحن كثير عم نعاني كأصحاب مصالح بموضوع الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية بس بشان موضوع الكهرباء.
4: مهما كان عندك عدد ألواح نحن بعد ثلاثة أيام ما في تغذية طفت عندك الكهرباء، فنحن هون نواجه مشكلة مو بس بوقف الشغل، وقف كمبيوترك، وقفت إضاءتك، وقف برادك، وبالتالي أنت كتير أدوية إما بدك تستغني عنها نهائيا ما تحويها، أو أنت عارفاني ضمنيا ضميرك ما هو مرتاح أنا عطيته أدوية يمكن تكون مدتها أو صلاحيتها ما صفى فيها كتير.
2: منذ أكثر من عام تتواصل أعمال الصيانة على خط التوتر الواصل بين مدينتي سراقب والمعرة بطول يصل إلى 24 كيلومتراً، ووفقاً للجهات المعنية فإن العمل مستمر لتأهيل محطات التحويل وترميم الأبراج المتضررة والبنية التحتية للشبكة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في إعادة النور إلى المدينة.
5: عندنا مشاكل يعني بالنسبة للكهرباء كتير عم نعاني، بالنسبة للشغل يعني هلق المازوت ارتفع، اليوم مثلا عم تعطي سعر للزبون عم يرتفع المازوت بدك تضطر بقى تغلي سعرك، يعني اليوم وقت اللي بيصير فيه مثلا كهرباء بتسهل على العالم الشغل. يعني
2: محدودية المساحات وارتفاع تكاليف التركيب يجعلان من الطاقة الشمسية حلا منقوصا، كما أن عدم انتظام كهرباء المولدات يهدد هذه المنظومات بأعطال قد تخرجها عن الخدمة. ومع غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، تصبح عودة الكهرباء العامة ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها.
6: بعد عام على بدء مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في سراقب، ما يزال العمل متوقفاً دون اكتمال، وسط تضارب الروايات بين من يعزو التأخير إلى خلافات بين المتعهدين ومن يتحدث عن نقص في لوجستيات وتجهيزات الأبراج. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلنت وزارة الطاقة عن عودة محطة جندر في محافظة حمص إلى كامل جاهزيتها التشغيلية المتاحة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، وذلك بعد إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي مكنت المحطة من رفع إنتاجها من 200 ميجاوات إلى 800 ميجاوات.
7: للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات استعادت محطة جندر لتوليد الكهرباء في ريف حمصة كامل قدرتها التشغيلية بعد تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واسعة داخل المحطة.
8: بفضل الله تعالى جندر لما دخلنا عليها قبل التحرير كانت تعمل بحدود 3 عنفات 4 عنفات توصل طاقة 200 ميجا فقط، تم العمل بشكل متواصل والمتابعه المستمره على مدار الساعه. بفضل الله تعالى يمكن نلاحظ انه في تحسن بالكهرباء، وحاليا تتارجح حمولاتنا دائما بين 500 ل 700 ل 800 حسب الغاز وحسب التنسيق الرئيسي. وبفضل الله تعالى صيانات الطارئه تتم معالجتها مباشره، فاي صيانه مباشره تتم معالجتها لادخال اي عزر او اي مشكله في اي مجموعه باسرع وقت ضمن الخدمه.
7: شملت الاعمال صيانه العنفات الغازيه والبخاريه واعاده تشغيل مجموعات كانت خارج الخدمه، بينها العنفة البخارية الأولى المتوقفة منذ عام 2021، ما أعاد البلوكين الثاني والثالث إلى الخدمة الكاملة.
9: الحمد لله رب العالمين، بجهود الصيانة عمال الصيانة وبجهود الكادر التشغيلي

0: وتم تبديل المحور وتم صيانات كبيرة على الغازية ورجعت الغازية، وهلأ الحمد لله رجعت على الخدمة، وإن شاء الله المجموعات كلها بالخدمة، ونحن لقدام إن شاء الله بدنا نطور إسا حتى 920 ميجا.
1: أعمال التأهيل أسهمت في رفع إنتاج المحطة من نحو 200 ميجا واط إلى أكثر من 820 ميجا واط، ما عزز استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة الوسطى رغم تهالك تجهيزات المحطة. تستعيد محطة جندر بريف حمصة مجموعات التوليد الخارجة عن الخدمة تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع والأعطال والتراجع في مساع لتعزيز استقرار الكهرباء ورفع القدرة الإنتاجية رغم التحديات الفنية. أنس إدريس، لتلفزيون سوريا، محطة جندر، ريف حمص.
2: منذ عام 1948 عايش فلسطينيو سوريا نكبتين، في المرة الأولى عندما هجروا من بلادهم عام النكبة، والثانية عندما تحملوا مع السوريين عنف وانتهاكات النظام المخلوع خلال سنوات الثورة. واليوم يعود فلسطينيو مخيم اليرموك في دمشق إلى دورهم المهدمة بإصرار على إعادة الإعمار وتمسك بهويتهم الفلسطينية وحق العودة.
3: تتكئ الحاجة خضرة على إصرارها بأن كل شيء سيعود كما كان، فالنكبة الأولى استطاعت ثني عزيمة شعبها، ولا الثانية حتى.
4: إيه، المخيم جينا عليه هذا أرض كان بستين وشجر، وعمرنا فيه، سكننا، سمينا الشوارع والمدارس وكل شيء موجود هون بأسماء القرى والمدن الفلسطينية إن شان يظل ذكرى بذهن العايشين طول الحياة، وهذا الهدد كله إن شاء الله بكرة بتعمر وبرجع مثل ما كان بإذن الله.
3: نزوح آخر وعودة طريقها وعرة، لكن قوة الإرادة قادرة على فتح كل الأبواب للسعي نحو حلم طال انتظاره.
5: ما كنا نقدر نفوت على المخيم، رجعنا لهون ومصرين أنه نعمر البيت ونرجعه مثل ما كان، لأنه المخيم هو الدعس الأولى باتجاه فلسطين. يعني إحنا فلسطين، المخيم فلسطين إن شاء الله. إحنا مصرين على أنه نضلنا بالمخيم مقابل نصل لفلسطين إن شاء الله.
3: عاش المخيم نكبته الثانية بالقصف والحصار الذي أطبق على أنفاس سكانه لسنوات منذ عام 2013 واستمر لخمس سنوات، تاركا أثرا مريرا في الذاكرة وعلة مستدامة في الجسد.
6: ورق شجر كنا نقطفه من الشجرة بطريق السبين وحجر الأسود، هو مثل ورق الفجل، نأخذه ونقصقصه ونطبخه مثل الخبيزة.
7: كيف أثر على صحتكم؟
6: هينا كنت سمينة قدك مرتين ثلاثة بعد الأمراض ماشي، كل واحد بقي بالمخيم بعد أمراض ماشي فيه، ما عم نسترد الصحة أبدا، ما كان في دواء ولا كان في مستشفيات ولا إشي.
3: بين ركام الحرب في سوريا وحلم العودة الصعب، يبقى المخيم شاهدا على مأساة مزدوجة بانتظار يد تعيد للحياة نبضها.
8: استطعنا أن نعيد بعض الشيء إلى المخيم بجهود فردية، جهود المحافظة، قسم المحافظة، يعني جهود الأهالي، جهود الخيرين، بس هذا ما بيكفي وما بيساوي شيء إذا ما في جهود حكومية ثابتة أو جهود منظمات دولية، هيئات دولية، صعب يرجع المخيم كسابق عهده.
3: تقف الذاكرة حائرة بين جيلين، جيل رحل حالما بالعودة إلى فلسطين، وأحفاد يحلمون بإعمار ما دمره نظام الأسد المخلوع.
9: نكبتان لم تكسرا الأسرار. مخيم اليرموك هنا ليس مجرد مخيم، بل هو امتداد لذكرى وطن مسلوب وجسر للعودة. بناؤه يبدأ من بناء هذه الحجارة المدمرة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.
1: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات، بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعد ما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
6: رمضان أهلاً.
7: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
6: لك في نفوس الصالحين مكان.
7: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلم أمين محمد الموجي والشاعر عبد الفتاح مصطفى والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاما، ودفن في القاهرة.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحتين السورية والدولية. نستهل ساعتنا الأولى بتصريحات للقيادة الوسطى الأمريكية أكدت فيها أن سوريا ما تزال ساحة أساسية لمكافحة تنظيم داعش وتوسع النفوذ الإيراني بسبب هشاشة الوضع الأمني فيها، ونطرح أسئلة عن دلالة هذه التصريحات. في محورنا الثاني نسلط الضوء على الاستعصاء في حلحلة أزمة السويداء، سواء بالعلاقة مع دمشق أو بالأوضاع الداخلية، وتصريحات أممية تؤكد انعدام الاستقرار الأمني والسياسي بالمحافظة واستمرار الخلافات بين الفصائل المسلحة. نستهل ساعتنا الثانية بالدعم المالي بمليار ونصف المليار دولار الذي قدمته السعودية لسوريا دعماً لرؤية سوريا بلا مخيمات، ونطرح تساؤلات عما يمكن أن ينجزه هذا الدعم والجهة التي سترعى أعمالها. في محورنا الأخير نناقش دلالات حديث الرئيس ترامب عن رفع العقوبات عن شركات نفط صينية وشراء بكين النفط الأمريكي وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية. أهلا بكم.

0: رأى قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم الأدميرال برات كوبر أن خطر عودة داعش إلى سوريا ما يزال قائماً، كما أشار في وثيقة رسمية تتعلق بالوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط بعد الحرب على إيران. أشار إلى استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة تنظيم داعش.
1: في قراءة أمريكية حديثة لما بعد الحرب على إيران، تربط واشنطن استقرار سوريا بالأمن الداخلي الأمريكي وتؤكد أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية لدعم تسوية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الأسد. هذا كان ملخصاً لوثيقة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سلط فيها الضوء على 4 ملفات حساسة في سوريا، أولها مكافحة تنظيم داعش، حيث تشير إلى أن خطر عودة داعش ما يزال قائماً بسبب هشاشة الوضع الأمني في سوريا والعراق، على الرغم من تراجع هجماته بنسبة 70% منذ عام 2023. أما ملف الوثيقة الثاني فيتحدث عن قلق أمريكي من مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا مثل مخيم الهول. اترى واشنطن أن هذه المراكز قد تتحول إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف إذا لم تتم معالجته سياسياً وأمنياً، وخاصة بعد نقل نحو 6000 مقاتل من داعش من سوريا إلى العراق. الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان محور الملف الثالث. تؤكد الوثيقة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش وتنفيذ ضربات وعمليات خاصة ضد خلايا التنظيم، وكل ذلك بهدف الوقوف أمام خطر عودة داعش ومنع توسع النفوذ الإيراني. أما المحور الرابع فيرصد تراجعاً واضحاً في استخدام إيران لسوريا كممر إقليمي للسلاح، مع تعرض خطوط الإمداد لضربات أمريكية إسرائيلية، ما أدى وفق الوثيقة إلى تقليص قدرة طهران على دعم حلفائها في المنطقة وخاصة حزب الله والمجموعات المسلحة في العراق.
0: ونفتح هذا الملف مع سيد عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية من دمشق، مرحبا بك، والعقيد هشام المصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من ريف حلب الشمالي، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد عبد الله، ماذا تقصد القيادة الوسطى الأمريكية وعلى لسان كوبر تحديدا أن خطر التنظيم ما زال موجودا وقائما ومكافحة تنظيم داعش في سوريا ما زال في مستوى عال فيها؟
2: مساء الخير أستاذة ربا، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بالتأكيد تنظيم داعش يعني خفضت قدراته منذ عام 2022 ويعني بنسبة كبيرة كما تحدث التقرير إلى أكثر من 70%، لكن هذا لا يعني بأن اليوم التنظيم بات غير قادر على إحداث عمليات إرهابية واختراقات أمنية أو القيام ببعض استغلال بعض الثغرات الأمنية الموجودة نتيجة التحول السياسي الجديد في سوريا أو نتيجة استخدام المعابر غير الشرعية ما بين سوريا والعراق التي كان يستخدمها النظام البائد وبعض الميليشيات الطائفية في العراق لتهريب المقاتلين وتهريب المخدرات. لذلك اليوم هناك بعض المنافذ وبعض الخيوط لا يزال يمسك بها تنظيم داعش، لكن بشكل عام اليوم تنظيم داعش يعتمد على استراتيجية مختلفة عن الاستراتيجية التي انتهجها.
0: بالنسبة لتصريح كوبر سيد عبد الله تحديدا، هل هذا الأمر له دلالات عسكرية أم سياسية أم هناك أشياء أخرى مقصودة من هذا التصريح؟
2: بالتأكيد هذا التصريح له دلالات على أكثر من مستوى، سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. المستوى العسكري بأن هذه القاعدة وأن القيادة لا تزال على تنسيق سواء كانت مع سوريا أو مع العراق أو مع مصر أو مع الدول العربية الموجودة المنضمة إلى تحالف محاربة داعش للقيام بعمليات عسكرية، وأن ضرورة إبقاء المقاتلين الأمريكيين خارج أراضي الولايات المتحدة، وبأن هذا الخطر ممكن أن يعود في أي لحظة، ولكن أيضا بذات الوقت يدفع برسالة الرسائل بأنه بضرورة التعاون العسكري والتكنولوجي مع سوريا، كون سوريا هي الساحة الأكبر لصراع هذا التنظيم وهي الثغرة الأكبر لعمل هذا التنظيم. أيضا على المستوى السياسي رسائل هامة بأن سوريا اليوم جزء وصانع أساسي، وخصوصا السلطات السورية الجديدة صانع أساسي في المشهد الأمني الجديد في المنطقة، وأنه لابد من التعاون مع هذه السلطة، ولابد أيضا من يعني تنفيذ اتفاقيات أو تنفيذ اتفاقية انضمام دمشق إلى محاربة داعش وتزويدها سواء كان بالتكنولوجيا أو القيام ببعض الخطوات الاقتصادية لدعم الدولة السورية، كون المسار التعافي الاقتصادي مرتبط إلى حد كبير بمسار التعافي الأمني. لذلك لابد اليوم من شراكات حقيقية ما بين دمشق وواشنطن، سواء كان على مستوى التدريب أو التأهيل أو على مستوى الإمداد بالأسلحة أو على مستوى استجرار التكنولوجيا أو على المستوى السياسي والدبلوماسي بما ينعكس اقتصاديا وأمنيا على الطرفين.
0: طيب سيد هشام، كيف تنظر أيضا الولايات المتحدة إلى مستوى التهديد لتنظيم داعش في سوريا، خاصة كما أشار سيد عبد الله مع تراجع هذا التهديد بنسبة 70% منذ عام 2023، وأيضا التقديرات الدولية والدراسات الدولية تؤكد ذلك، لكن هل تنظر لمستوى التهديد بأنه عال جدا وبالتالي هذا سينعكس أيضا على كل المستويات عسكريا بالدرجة الأولى والعلاقات الأمنية والتنسيق الأمني مع سوريا؟ سيد عبد الله، يعني نحن فقدنا السيد هشام، لو تجيبني على هذا السؤال لو سمحت إذا سمعته.
2: بالتأكيد مستوى التنظيم لم يعد في هذه الخطورة، يعني قولا واحدا التنظيم انخفض نشاطه، انخفض عملياته، أيضا انخفضت نوعية هذه العمليات. يعني داعش كان خلال سنوات 2013-2015 هذه الثلاث سنوات كان يعتمد على التمدد المكاني والاستيلاء على المزيد من المساحات الجغرافية ورفع راية الخلافة وإعلان البيعات باتجاه بعض الفصائل القتالية، لكن بعد نجاح الثورة السورية في 8 ديسمبر 2024 وانتصار الدولة السورية الجديدة وانضمامها إلى مكافحة الإرهاب، وخصوصا أن الدولة السورية الجديدة التي عمادها الجيش السوري الذي هو لا يزال في حالة فصائلية، هذه الفصائل تعاملت جيدا مع تنظيم داعش خلال العشر سنوات الماضية وألحقت به الخسارات. لذلك اليوم من الضروري كما قلنا أن تتشارك دمشق وواشنطن في هذا الملف، وليس دمشق وواشنطن إنما جميع.
0: لكن هل تنظر الولايات المتحدة إلى مستوى التهديد بأنه مستوى عال جدا، أم أنها تضع الأمور بنصابها
2: لا لا، بالتأكيد التهديد ليس في المستوى العالي، وإلا لما رأينا الانسحاب من القواعد الأمريكية وتسليمها إلى القوات الحكومية السورية. وأيضا ما يدعم هذه الفرضية هو الجهود الأمريكية المتلازمة لدفع دمج قسد في الدولة السورية الجديدة، ما يعني دمج مقاتليه ضمن منظومة الجيش العربي السوري الجديد، وهذا بالتأكيد سيزيد الخبرة وسيزيد التكنولوجيا وسيزيد التعامل مع لفات الأمنية لداعش، كون أيضا يعني قسد تعاملت لسنوات طويلة مع ملف داعش وأيضا الفصائل الثورية، هذا يعطي قوة. اليوم الولايات المتحدة تريد أن تقول بأن تهديد تنظيم داعش لم يزال يعني لم ينتهي نهائيا، ولكنه لا يزال هناك بعض الثغرات الأمنية، وبرأيي إعطاء نسبة 70% هي نسبة صحيحة جدا وقريبة إلى أرض الواقع. لكن أيضا اليوم بحاجة إلى الجهود المضاعفة على أكثر من مستوى لدعم الدولة السورية الجديدة لمكافحة الإرهاب.
0: طيب لا أعلم إن كان معنا السيد هشام، لم يعد معنا، وأتابع معك سيد عبد الله. مع كل هذه المعطيات من تغير طبيعة تنظيم داعش وتغير طريقة عمله وأساليبه المتنوعة، يعني أصبحت الآن مختلفة حتى في استقطاب الذين يؤمنون بأفكار هذا التنظيم الإرهابي، بكل الأحوال مع كل هذه المعطيات والتنسيق الأمني الذي تحدثنا عنه، لكن الوضع الأمني القلق وليس مستقر في المنطقة الشرقية إلى أي مدى يساهم بعودة التنظيم؟
2: بالتأكيد داعش خير من يستثمر في الفوضى، وخير من يستثمر في الثغرات الأمنية، وخير من يستثمر أيضا في الحالة الاقتصادية، وهذا عامل هام جدا، لأن اليوم يعني الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد تدفع ببعض الشباب أو ببعض يعني قليلي الخبرة إلى الانتساب إلى هكذا تنظيمات متطرفة. لذلك لابد أن يكون هناك حزمة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية، وخصوصا في المناطق الشمالية الشرقية، كون هذه المناطق أساسا عانت من ضعف في التنمية أيام النظام البائد، واليوم أيضا تأخرت عن الالتحاق بركب إعادة الأعمار كونها كانت تستحوذ عليها ميليشيات قسد. لذلك اليوم من الضروري تسريع الاتفاقات، من الضروري اليوم تسريع الاندماج، تذليل الصعوبات، الوصول إلى تفاهمات على المستوى الاقتصادي والمستوى الأمني والمستوى العسكري. وإن كان هناك بدأت تظهر بعض الإشارات الإيجابية والإرهاصات من دمج قسد ضمن الدولة السورية، وكان قد سرب في فترة سابقة بأن الدمج قسد سيكون جماعيا، ثم عاد السيد سيبان حمو معاون وزير الدفاع ليقول بأن الدمج فرديا وأنها ستندمج في الفرق 60 و 62 المتواجدة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية. إذن وجود اليوم هذه الكثافة العسكرية ضمن هذه المناطق يسد هذه الثغرات التي يستطيع منها تنظيم داعش الدخول. أيضا اليوم كما قلنا الحالة التنموية التي يجب أن تهتم بها الدولة السورية في مناطق الشمالية الشرقية أيضا تغلق بعض الأبواب لانتساب بعض الجماعات أو بعض القيام ببعض الشباب
0: بردات بهذا الفعل. بهذا الخصوص هل تحولت مراكز الاحتجاز وبعض المخيمات وبسبب ما تعرضوا له إلى بيئة منتجة لعناصر في التنظيم أو لفكر التنظيم مرة أخرى إن لم يتم علاج هذه المشاكل التي وضعت فيها تلك الفئة من السوريين في تلك المناطق؟
2: اولا هذه المخيمات فككت وتم نقل يعني عائلات تنظيم داعش الى مناطق اخرى في
0: مناطق خليف حلب. تتحدث عن مخيم الهول لكن مع ذلك ما زالت يعني الامور موجوده، هناك مراكز احتجاز، هناك من خرج منها، من خرج من المخيمات بالنهايه التخوف من الفكر الذي اصاب فئه من المجتمع بسبب الظروف التي تعرضوا لها.
2: بالتأكيد أنا مع فكرة التي تحدث بها السيد نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية عند استلام الدولة السورية لملفات المخيمات في مناطق سيطرة قسد في الجزيرة العربية السورية، وقال بأننا اليوم نسعى إلى الدمج الإنساني والدمج الاجتماعي. ربما هذا العامل عامل هام جدا، وهذا سيكون بيضة القبان، لأن اليوم دفع بمزيد من الاضطهاد ومزيد من الظلم لقاطني هؤلاء المخيمات بالتأكيد سيخلق ردة فعل يعني سلبية اتجاههم وسيدمعهم إلى المزيد من التطرف. لكن اليوم الدمج الاجتماعي وأدخالهم ضمن منظومة اجتماعية بالتعاون مع بعض المنظمات ذات الصلة وبجهود وتعاون دولي، أنا برأيي يستطيع فكفكة هذا المشهد المعقد جدا، لأنه يجمع ما بين الحالة الإنسانية وحالة التطرف. لذلك من الضروري اليوم الوصول إلى صيغ والتشاركات سواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية للوصول إلى حلحلة هذا المشهد ضمن نسق وأطر يعني تستند إلى الخبرة وتستند بذات الوقت إلى دعم الدولة السورية الجديدة لمسك خيوط هذه اللعبة وعدم ترك مجال لأي منظمات أخرى أو أي صلات أخرى للتفلت ضمن خارج.
0: لكن هذا الأمر ليس فقط في المنطقة الشرقية سيد عبد الله، هناك من كما قلنا عاد إلى مناطق أصلية مناطقه الأصلية، هناك من تم نقله إلى مناطق أخرى، إذن خطر فكر التهديد ما زال موجودا على الأرض. هل الولايات المتحدة من خلال تعاونها مع الدولة السورية ستلحظ اهتماما أو برامج خاصة لهذا الأمر، أم أنها تعنى فقط بالأمور الأمنية والعسكرية والتنسيق بهذا الخصوص فقط؟
2: أعتقد بأن الولايات المتحدة عندما تقدم دراسة على هذا المستوى ويقدمها الأدميرال كوبر يعني اليوم هذه الدراسة على مستوى عالمي، وبالتأكيد النتائج والمعطيات سترتكز إلى مجموعة من الحلول لتذليل هذه التحديات، من بينها ربما كما قلنا دمج المجتمع المدني، إرسال بعض يعني الفرق المختصة، أيضا محاولة تسهيل الأمور الاقتصادية كون أيضا الحزمة الاجتماعية بحاجة إلى حزمة اقتصادية وبحاجة إلى دعم اقتصادي، أيضا إرسال الخبراء والمختصين. لكن تبقى هي المشكلة الأساسية بأن بعض الدول وخصوصا الدول الأوروبية ترفض استلام المقاتلين الأجانب الموجودين ضمن هذه المخيم أو المحتجزين. يعني هؤلاء هي المشكلة الأساسية في شمال
0: وهنا أيضا يطرح السؤال بأنه أين هي الولايات المتحدة من الضغط على هذه الدول وعلى العلاقات أيضا السورية مع الدول الأوروبية، لأن هناك كثير من حملة الجنسيات الأوروبية موجودين ضمن هذه العوائل. أنتقل للسيد هشام الذي انضم إلينا، مرحبا بك من جديد سيد هشام. على المستوى العسكري والأمني، ما الذي ممكن أو من الممكن أن تقدمه الولايات المتحدة للدولة السورية بالتنسيق العسكري والأمني من خبرات، من تدريب، من أدوات تستطيع الدولة السورية الاستفادة منها في هذه المرحلة، خاصة مع تصريحات كوبر بخصوص استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا؟
3: أسعد الله مساءكم سيدتي ومساء السادة مشاهديكم سوريا ومساء السيد الضيف. بالطبع تصريحات كوبر الأخيرة يعني نستطيع أن نقرأها في الإطار العسكري والأمني، أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم سحبها لجنودها من الأراضي السورية إلا أنها لا تزال تريد أو تصر على مكافحة هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم داعش، بالتعاون مع الدولة السورية، خاصة بعد أن أصبحت سوريا أحد الشركاء المهمين في التحالف لقتال الإرهاب في المنطقة. نعلم جميعا بأن هجمات داعش نشطت في مرحلة ما، إلا أن الدولة السورية تمكنت بجهود أجهزتها الأمنية والشرطية بالتعاون مع الجيش السوري ووزارة الدفاع من إحباط العديد من الهجمات التي كانت تستهدف المدنيين وفي بعض الأحيان بعض المواقع العسكرية والمواقع الأمنية. لا أدل على ذلك من الحادثة الشهيرة التي تمكنت فيها قوات الأمن السورية في ليلة رأس السنة من إحباط عملية كبيرة
0: وعمليات أخرى أيضا يعني أحبطتها قوى الأمن السورية. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا التهديد الأمني والعسكري بمستوى عال ولذلك جاءت هذه التصريحات، علما كما تحدثنا منذ قليل مع السيد عبد الله بأن نسبة عمليات تنظيم داعش انخفضت منذ عام 23 بنسبة 70% وهي نسبة عالية جدا؟
3: وأنا أستطيع أن أجزم بأنها انخفضت بعد سيطرة الدولة السورية وانتصار الثورة السورية إلى أكثر من 95% كما نلاحظ جميعا. يعني هناك بين الحين البعيد والآخر قد يكون هناك عملية، وعملية صغيرة لبعض ما يسمى الذئاب المضلة أو خلايا نائمة لتنظيم داعش. يجب أن نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا تزال تشعر بالتهديد من هذا الفكر المتطرف، وهي بالتالي تريد التعاون مع سوريا التي أثبتت للجميع أنها قادرة على تقديم المعلومات الاستخباراتية على أرضها وقادرة على تنفيذ عمليات برية. يعني تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن تقوم بهجمات جوية ضد بعض المواقع التي تؤمن أهدافياتها الدولية.
0: طيب سيد هشام، باعتبار أن الولايات المتحدة انسحبت من قواعدها العسكرية الموجودة في سوريا مثل التنف، إلا أنها ما زالت لديها عمليات عسكرية على الأرض في سوريا، هل هذا يأتي مساعدة للدولة السورية باعتبار أن الدولة السورية ما زالت إمكانيتها ضعيفة، لا تستطيع أن تضبط الأمور الأمنية، الوضع الأمني الهش في شمال شرق سوريا، أم أن الأمر متعلق بالتحالف الدولي وسوريا جزء من هذا التحالف، أم أن الأمر فقط إثبات وجود بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون موجودة في كل مكان؟
3: أميل إلى أسبابين الاثنين الأخيرين الذين ذكرتيهما. يعني ليست الدولة السورية اليوم ضعيفة بقدراتها الأمنية، الدولة السورية استطاعت أن تسيطر على كافة المفاصل الأمنية المهمة، عفواً أن تحارب الإرهاب بكافة أشكاله في سوريا، وقد أثبتت نجاحاً كبيراً من خلال ضبط الحدود، منع تهريب الأسلحة، منع تهريب المخدرات، القضاء على خلايا تنظيم داعش، اعتقال العديد من خلايا وقادة هذا التنظيم. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعتبر سوريا شريكا مهما في الحرب على الإرهاب. كذلك أيضا أرجح ما قلتيه حضرتك بأن الولايات المتحدة تريد أن تكون موجودة في كل مكان. أما أن يوجه كوبر بأن إمكانيات الدولة السورية الأمنية لا تزال ضعيفة، قد نتفق معه في أن الإمكانيات المادية من أجهزة وعتاد قد تكون الدولة السورية لا تزال تفتقر إليها.
0: طب هل هذا أيضا التصريح
3: في مجال مكافحة الإرهاب خاصة بعد 14 عاما من عمر الثورة السورية،
0: هل هذا التصريح أيضا لكوبر والاستراتيجية الأمريكية أو السياسة الأمريكية في سوريا على الصعيد الأمني والعسكري لها علاقة أيضا بموضوع إيران ووجود أو التخوف من تغلغل إيران مرة أخرى في المناطق الحدودية مع سوريا؟
3: نعم، نعم، أنا أعتقد جازما بأن لهذا التصريح علاقة قوية بما ذكر فيه من خطر عودة إيران، خاصة أن الدولة العراقية المجاورة أو العراق المجاور لسوريا بحدود طويلة جدا تسيطر عليه حتى هذه اللحظة ميليشيات لا تزال تتبع لإيران، ميليشيات مختلفة لا يمكن ذكر أسمائها الآن. وبالتالي فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة رغم حربها الكبيرة التي كانت بينها وبين إيران، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى، لأن هناك تخوف حقيقي لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أن يعود أو من محاولة إيرانية للعودة إلى المناطق، خاصة المناطق التي تحدد العراق تحد سوريا من جهة لبنان. لكن أعتقد بأن الأمريكان أو الدولة الأمريكية سواء بأجهزتها الأمنية أو العسكرية أو وزارة الدفاع أو حتى قيادتها الكبرى الرئيس ترامب يعرف جيدا أن السوريين لن يستكينوا ولن يسمحوا بعودة النشاط الإيراني إلى مناطقهم بعد طرد إيران وانتصار الثورة السورية، ولكن هي تبقى تخوفات لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من خلالها ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال منع تفكير إيران بالعودة إلى سوريا بنفوذ معين عن طريق ميليشياتها التابعة لها سواء في العراق أو في لبنان، وكذلك حرب داعش بنفسه.
0: يعني هي تقول أنها تضرب عصفورين بحجر، لكن البعض سيد عبد الله يقول بأن تصريحات الولايات المتحدة على لسان كوبر تحديداً جاءت ربما تمهيدا لتصعيد عسكري جديد في سوريا متعلق بما يحدث مع إيران وفي المنطقة. إلى أي مدى هذا الأمر احتمال وارد؟
2: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة تريد إبعاد سوريا تماما عن الصراع رغم الضغوط الإسرائيلية لدمج سوريا ضمن هذا الصراع، سواء كان عبر التدخل في ملف حزب الله أو ربما السماح لدخول القوات السورية إلى لبنان. لكن السيد الرئيس أحمد الشرع كان واضحا قبل حتى أن يفتح هذا الصراع أثناء لقائه بالإعلاميين العرب، وقال أن كان معي ضوء أخضر بعد وصولنا إلى دمشق بأن أدخل إلى لبنان، ولكني لا أريد الدخول في حقل الألغام. إذن القيادة السورية اليوم تعي خطواتها السياسية والدبلوماسية، وأيضا الولايات المتحدة تعي بأن مشروع أمن واستقرار شرق المتوسط يبدأ من سوريا، يبدأ من دمشق تحديدا. لذلك الولايات المتحدة أرادت إبعاد دمشق تماما عن هذا الصراع، كون دمشق لديها ملفات ثقيلة وإرث ثقيل. أيضا دمشق تهيئ إلى مهمة اقتصادية أكبر وهو البديل عن مضيق هرمز. لذلك أنا برأيي لا أعتقد بأن الولايات المتحدة تريد فتح جبهات جديدة في سوريا، بالعكس تسعى إلى استقرار الدولة السورية، تسعى إلى دعم القوات الأمنية والعسكرية، وكما قلت خير دليل على ذلك سحب القوات العسكرية والقواعد العسكرية الأمريكية منها المساهمة في دمج قسد ضمن الدولة الجديدة، الضغط حتى على إسرائيل أحيانا بعد التصعيدات غير المبررة اتجاه دمشق لإبعاد غاراتها الجوية، وخصوصا يعني أن إسرائيل قامت منذ سقوط النظام البائد حتى الآن بأكثر من 1000 غارة جوية وأكثر من 650 توغل بري واحتلال مساحات تزيد عن 750 كيلومتر مربع بعد اتفاقية عام 1974. لذلك أنا برأيي أن المناخ العربي والإقليمي وحتى الولايات المتحدة تسعى اليوم إلى دعم الدولة السورية الجديدة، دعم الأجهزة الأمنية، دعم اقتصادها وإبقائها.
0: يعني هو أيضا مكافحة الإرهاب هو نقطة متفق عليها، يعني هذه النقطة متفق عليها من كل الدول، خاصة دول الطوق لسوريا، لأنه هذا الموضوع يتأثر به الجميع. طيب سيد هشام، إذا سألناك هل بعد هذه التصريحات ربما نشهد تطورا للوجود الأمريكي في سوريا، بمعنى أن الولايات المتحدة صحيح انسحبت عسكريا لكنها ربما تعود بشكل آخر ولنفوذ مختلف في سوريا إذا استشعرت أن هناك خطرا يستوجب عليها أن تكون موجودة؟
3: أستاذتي الكريمة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر اليوم إحدى الدول التي تدعم الدولة السورية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني وعلى المستوى الاستراتيجي، خاصة بعد انضمام سوريا إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب أو التحالف الدولي للقتال ومكافحة الإرهاب. اليوم الأمريكان يعرفون جيدا أن سوريا كما تفضل الضيف هي مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي هم يركزون على سوريا على كافة الأصعدة. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالعودة إلى سوريا عسكريا، قد يكون هناك تعاون أمني على مستوى كبير بين الدولتين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة من أجل الاستمرار في مكافحة أو في قتال أو في الحرب على تنظيم داعش وعلى تنظيمات إرهابية أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالكامل يعلم بأن سوريا هي بيضة القبان في الشرق الأوسط الجديدة، هي بيضة القبان في الشرق الأوسط. استقرار الشرق الأوسط ينطلق من استقرار سوريا، لذلك كانت الولايات المتحدة الداعم الأكبر لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، وكذلك للضغط على هذه القوات من أجل التنازل عن كثير من الشروط، أيضا الضغط على إسرائيل من خلال توجيه عدة يعني تهديدات موطنة لإسرائيل لنقل إن صح التعبير، أو نصائح عميقة لنتنياهو بعدم التوغل أكثر بوقف العمليات التي لا تتوقف حتى الآن. في المحصلة أستطيع أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بدأت عهدا جديدا في سوريا، عهدا دعم كامل للشعب السوري والقيادة السورية الجديدة لقناعتها التامة بأن سوريا كما أسلفت وأعيد هي بيضة القبان في استقرار الشرق الأوسط، وهي مفتاح استقرار الشرق الأوسط والسلام في الشرق الأوسط.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي. السيد عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية كنت معنا من دمشق، والعقيد هشام المصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من ريف حلب الشمالي. في محورنا القادم نناقش الأوضاع في السويداء والاستعصاء في حلحلة أزمتها، تزامناً مع تقارير محلية وتصريحات أممية تسلط الضوء على تراجع أمني كبير فيها.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
6: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
5: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
7: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
5: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
7: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
8: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.

0: كشفت مصادر محلية في السويداء لصحيفة شرق الأوسط عن رفض عدد من الشخصيات داخل المحافظة الانضمام لما سمي بمجلس الإدارة الذي أعلن حكمة الهجري إطلاقه قبل نحو 6 أسابيع، واستبعدت المصادر أي تواصل محتمل بين الحكومة والهجري لارتباطه العلني بإسرائيل، وهما أدى لتراجع شعبيته في المحافظة التي يميل معظم أهلها لربطها بمؤسسات الدولة.
1: مع استمرار حالة الجمود السياسي والإداري في محافظة السويداء، برز ما أطلق عليه مجلس الإدارة في جبل باشان كحجر عثرة في مساعي حكمة الهجري الذي أعلن عنه قبل نحو 6 أسابيع من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، وسط حديث عن تصاعد الانقسامات الداخلية وغياب أي تفاهم مباشر مع الحكومة السورية.
2: بالنسبة لأبنائنا المنتمين للفصائل،
1: مصادر محلية في السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن عزوف شخصيات إدارية وسياسية وأصحاب كفاءات عن المشاركة في المجلس في ظل انتقادات لطبيعة تشكيله وآلية عمله، إضافة إلى عدم تقديم اللجنة القانونية التي سبق أن شكلت أي نتائج ملموسة قبل أن يعلن الهجري في نيسان الماضي حلها وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمي بمجلس الإدارة. وفيما يتعلق بفرص التواصل بين دمشق والسويداء، استبعدت المصادر وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، مع ترجيحات بأن تسهم التحركات الإقليمية والدولية خاصة عبر الأردن والولايات المتحدة لدفع مسار التسوية في الجنوب السوري، خاصة بعد تخريج عمان 300 عنصر أمن سوري تمهيدا لانتشارهم في السويداء. من جهته، وصف زياد أبو حمدان العضو في مؤتمر الحوار الوطني والائتلاف الوطني السابق واقع المحافظة بأنه إدارة افتراضية لا تنعكس على الأرض، معتبرا أن مخرج الأزمة يكمن في وقف التدخلات الخارجية، مع الإشارة إلى تراجع شعبية الهجري بعد اعترافاته العلنية بتعامله مع إسرائيل، مؤكدا أن غالبية أهالي السويداء يفضلون الوصول إلى حل يعيد ربط المحافظة بدمشق. ومع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة استمرار الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، تبدو السويداء أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة في وقت يزداد فيه الضغط لإيجاد صيغة تنهي حالة الجمود وتعيد ربط المحافظة بمؤسسات الدولة بعيداً عن الانقسامات والتجاذبات الإقليمية.
0: ملف السويداء، نناقش هذا الموضوع مع السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، مرحبا بك. والسيد أيمن أشوفي الكاتب والصحفي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد أيمن، ما الذي يحدث في السويداء خاصة مع تصريحات نائب المبعوث الدولي والذي قال بأن الوضع هناك غير مستقر والوضع الأمني هش جدا، ما الذي يحدث؟
3: مساء الخير لحضرتك والأستاذ حافظ ولمتابعي التلفزيون السوري. يعني وضع السويداء ممتد ضمن سياق واحد منفصل منذ تموز الماضي. يعني أعتقد الجديد لا يوجد ما يمكن أن يعني نضيفه إلى واقع الحال في السويداء. السويداء طبعا يعني تعيش في عزلة، وأيضا تحكم بقوة السلاح ضمن تردي في المستوى العام لحياة الناس هناك. لكن مؤخرا ومنذ أيام عدا ملف التعليم أو ملف الامتحانات للشهادة الإعدادية والثانوية للظهور اعتباره المستجد يعني الذي يمكن أن نتناوله الآن.
0: يعني سنتحدث سيد أيمن عن هذه النقطة وسنفرد لها وقت لأنها مهمة وتعني حياة الطلاب وعوائلهم أيضا، لكن باعتبارك أشرت إلى موضوع أن السويداء تحكم بقوة السلاح الآن، هذا ما أشار أيضا له نائب المبعوث الأممي وقال أن هناك اقتتال داخلي بين الفصائل في السويداء وهذا يضيف معاناة جديدة للمحافظة.
3: يعني كلام، لا أعتقد بأنه حدث هناك اقتتال بين فصائل داخل السويداء، لم نسمع بهذا الأمر. لكن يعني مسألة الاحتكام إلى السلاح في التعاطي مع الشأن العام في السويداء هو موضوع يعني الكل يعلم به ولا نذيع سرا. قلنا أن السويداء تحكم بالسلاح. مسألة مجلس الإدارة لجبل البشان كما يسمى، حتى الآن وكما تفضلتم في التقرير، لم ينجز ما يمكن قياسه على الأرض، لم يحدث أي شيء. يعني
0: لم
3: حتى الآن
0: يتم تشكيله
3: السويداء
0: حتى
3: يعني
0: الآن،
3: أعتقد
0: حتى
3: منذ
0: أن
3: سقوط
0: الشخصيات
3: النظام.
0: الشخصيات ذات الثقل في السويداء لم تقبل الانضمام لهذا المجلس الذي لم يبصر النور كقوة أو بالأحرى كإدارة حقيقية، هو فقط تم الإعلان عنه.
3: نعم، يعني تجربة اللجنة القانونية العليا في إدارة الشأن العام أثبتت فشلها، بدليل أنه يعني الشيخ الهجري قام بحلها وقام بتكليف قائد الأمن الداخلي لديه القاضي مرشد بتشكيل هذا المجلس. إذا نحن أمام يعني أمام تجربة متعثرة كانت في إدارة الشأن العام في السويداء. وحتى نكون دقيقين، منذ سقوط النظام وحتى الآن السويداء تعيش ما يشبه إدارة ذاتية، حتى خلال نظام بشار الأسد. يعني نظام بشار الأسد، يعني انتفاضة السويداء التي بدأت في آب 2023 لم يقمعها، لم تقمع. يعني السويداء متروكة إن شئت يعني لإدارة شؤونها منذ زمن، يعني حتى خلال حكم نظام بشار الأسد إلى حد كبير كانت السويداء تدار بشكل أو بآخر ضمن يعني
0: طيب،
3: مجموعة قوى يعني محسوبة على المؤسسات الأمنية وعلى تحالف مشيخة العقل المؤسسة الدينية معها. بعد السقوط أيضا السويداء دخلت في تجربة من الإدارة الذاتية، لكن يعني حتى الآن عجزت عن إدارة
0: نعم،
3: شؤونها، لم تستطع أن تقدم للشأن العام ما يمكن الاعتداد به وما يمكن الرهان عليه، بأنه هذه المحافظة ضمن التركيبة الحالية، تركيبة القوى السائدة
0: نعم
3: فيها، وهي طبعا مقسومة إلى قسمين، التحالف العسكري مع التحالف الديني، يعني
0: طيب،
3: لم تستطع أن تقدم للشأن العام ما يمكن يعني أن يثلج صدور الناس أو يجعل الناس يعني تميل إلى تبني هذا الخيار. فلذلك يعني لا يمكن الحديث عن وجهة نظر واحدة في السويداء أو عن خيار واحد يتمسك به أبناء السويداء، هناك تعدد في وجهات النظر،
0: يعني
3: هناك
0: ربما
3: وجهات
0: لا
3: نظر
0: نتحدث
3: مختلفة.
0: عن أهالي
3: وأحيانا
0: السويداء كمجتمع أو كمدنيين، نتحدث عن القوى التي تسيطر وتحكم. سيد حافظ، كيف تقرأ أيضا ومن وجهة نظرك رفض شخصيات درزية وازنة الانضمام لهذا المجلس الذي أعلن عنه ولم ينفذ أي شيء، أو لم ينفذ أصلا، لم يبصر النور؟ وهل هذا يعطي مؤشرا بأن هناك خلافات عميقة حقيقية بين القوى ومن يسيطر على الأرض في السويداء وبين المجتمعات المحلية؟
4: نعم، معي صد أوقاتك
0: أهلا بك
4: أستاذ
0: سيد
4: ربا،
0: حافظ.
4: على مشاهديك ولضيفك. بعتقد يعني أصلا تشكيل اللجنة الحالية الإدارية هو هروب للأمام نتيجة الفشل السابق للجنة القانونية اللي كانت أيضا تدير المحافظة في السابقة، يعني قبل حلها وإعادة تشكيل جديد هاي اللجنة، أو تكليف أحد القضاة بتشكيل إدارة للسويداء. هذا هروب للأمام، بدل فشل حتى الآن بإعلان عن لجنة متكاملة أو إدارة متكاملة. كما تفضلت بسؤالك عن عزوف بعض الشخصيات أو الكفاءات، بالأساس يعني القوى الحاكمة للأمر الواقع عمليا في السويداء، إن كان يعني من خلال الشيخ حكمة الهجري أو المحيطين به، واضح بأنهم لا يعترفون بالقوى المحلية. لنقول بأن هنالك فشل في التعاطي مع القوى المحلية، هم لا يعترفون بتلك القوى، لا يعترفون بتلك الشخصيات، ولا بأثرها، ولا بالكوادر، ولا بالخبرات عمليا. يعني حتى الآن واضح بأن حالة دعائية خارجة عن نطاق الأرض الواقع، ولا تمس لكل ما يمت للواقع داخل المحافظة، إن كان في القرى أو إن كان في المدينة نفسها بصلة. بجميع الأحوال أعتقد بأن عزوف تلك الشخصيات، لا نعرف من هي الشخصيات، هل فعلا يتجه نحو شخصيات وازنة هل فعلا يتجه نحو شخصيات لها خبرتها أو شخصيات أكاديمية، أم هي إرضاء لهذه الأطراف أو تلك العائلة أو يعني داخل السويداء لخلق توازنات ما. لكن أعتقد بجميع الأحوال إن كان هنالك شخصيات يمكن الاستفادة منها بتعيينها بالإدارة، هي لا ترغب الحضور لأنها أصلا لا يوجد موارد. يعني إن كان وجد
0: تماما
4: القرار
0: هذه
4: موارد.
0: مشكلة حقيقية
4: إلى ذلك يعني
0: نعم سيد حافظ، هذه المشكلة الأساسية حقيقة وليس مشكلة
4: يعني
0: حقيقية. طب في ظل كل هذه الإشكالات، في ظل كل هذه التحديات، من الذي يحكم السويداء الآن؟ هل فعلا الهجري يحكم السويداء، المرجعيات الدينية، أم من يحمل السلاح والقوة العسكرية لديه، أم هناك قوى خارجية هي من تتحكم بالوضع في السويداء الآن كإسرائيل مثلا؟
4: يعني في توهان، في توهان بشكل عام، في توهان بالشارع السويداء. إسرائيل لها أصبع عن طريق بعض الأشخاص الذين يتصلون وتتصل بهم بالتأكيد، لكن أيضا هنالك فعالية لبعض الفصائل، وهذا يعيدنا، وكنت جزء من المشهد المعارض السوري وتدركين كيف كانت الأرض السورية مقسمة بين ولاءات فصائلية من الشمال إلى الغوطة إلى حمص وريف حمص وما إلى ذلك. الآن السويداء وقعت في ذات الفخ، بما معنى بأن هنالك بعض فصائل الأمر الواقع في بعض المناطق وبعض القرى وبعض الجهات هي من تتحكم بأمر بالأمر الواقع وقرارها. يعني لاحظنا قبل فترة دخلوا على مديرية التربية وحصل إطلاق نار داخل مديرية التربية بالسويداء. الدخول على أي مديرية لا يمكن أن نقول بأن خلفها الشيخ حكمة الهجري أو هيئة دينية ما. إذا عدنا إلى موضوع الهيئة الدينية، حقيقة لا يوجد أي فعل حالياً لأي مشيخة في السويداء من الهيئة الدينية المتكاملة. يعني هنالك متعارف عليه فرضا ثلاثة مشايخ عقل في السويداء، يعني موجودين طبعا الشيخ الحناوي والشيخ جربوح والشيخ الهجري، لكن حتى الآن وبهذه الظرف الاستثنائي في المحافظة لا يوجد أي أثر لا للشيخ الحناوي ولا للشيخ جربوع بالشكل العام أو ضمن ما يسمى بالقرارات المصيرية للمحافظة. وهذا يقودني كابن السويداء، كنت أعتبر يعني بأن هذه السويداء كما يعتبر غالبية أبنائها بأنها مضافاتها ومضافات الأسر والعائلات، عبارة عن مدارس، مدارس للقيم، للتدارس المواضيع، لتدارس الهم الداخلي. هذه المضافات استعيض عنها ببعض قادة فصائل، يعني بعض منهم قد يكون ما بيعرف يكتب اسمه،

0: إذا الوضع في السويداء ضبابي وليس هناك ليس هناك رأس يحكم. لكن باختصار في هذه النقطة وسألت عنها أيضا السيد أيمن، ما رأيك بتصريحات المبعوث أو نائب عفوا المبعوث الدولي إلى سوريا الذي قال بأن هناك اقتتال بين الفصائل، وعلى ما يبدو أنه يستند إلى معلومات؟ هل لديك سيد حافظ معلومة عن هذا الأمر؟ وإذا كان الأمر صحيحا، مدى خطورة هذا الأمر؟
1: يعني هنالك حوادث حصلت، لكن اقتتال عملي كبير واسع لم يحصل في السويداء. لكن يعني جرى خلال الأيام الماضية رمي قنبلة أمام منزل أحد قادة أحد الفصائل أو أمام ضابط سابق، أيضا لدي مجموعة، وأمام بعض الأشخاص يعني ظهر إطلاق نار بالهواء أمام أحد المنازل التي أيضا تتبع لفصيل ما. أيضا جرى نوع من الاحتكاك ما بين بعض مشايخ الكرامة أو فصائل تابعة لمشايخ الكرامة، وحتى تهديد لقيادة مشايخ الكرامة في السويداء الشيخ خداج، مما يسمى بعض الفصائل الأخرى تهديد حتى بالتصفية والقتل. يعني هذه عمليا قد تكون وصلت إلى اللجنة أو مكتب المبعوث الدولي، واستمعت اليوم بهدوء إلى ما صرح به يعني نائب المبعوث الدولي إلى سوريا، حيث فصل الوضع السوري كله، وبالتأكيد لديه بعض المعلومات. لكن هذا ما قاله يجب أهل السويداء أن يلتفتون إليه، بأن ما فرض القصف الأردني الأخير على السويداء أخذه بأن هنالك تعاون ما بين حكومة دمشق، الحكومة الأردنية، وأيضا الأمريكان يريدون أن ينتهي ملف المخدرات. إذن لا أحد يستمع للسويداء إن اشتكت على حق أو على غير حق لما جرى في هنالك.
0: هل فعلا لا أحد يستمع إلى السويداء سيد أيمن؟ نعم تفضل باختصار لو سمحت.
1: عليهم أن يدركوا أن صوتهم لا يتعدى حدود المحافظة، ومن يقول لهم من خارج المحافظة بأن صوتهم يصل يجيد أن يبني على أزماتهم موقعا شخصيا له، ليس أكثر من ذلك. فالأمور واضحة أمام أصحاب الفعل الحقيقي.
0: سيد أيمن، هل فعلا كما قال السيد حافظ أن صوت أهل السويداء غير مسموع، ومن يصادر صوتهم ويتواصل مع جهات يرفض أهل السويداء أصلا التواصل معها سيؤدي بالنهاية إلى عواقب ليست جيدة، ليس فقط على السويداء، على سوريا وعلى المنطقة أيضا؟
2: نعم، يعني غالبا يعني يرتبط الموقف السياسي أو الخطاب السياسي أو حتى التباين السياسي داخل السويداء بموضوع مجازر تموز أو الضحايا هذه المجازر أو مسألة الدم يعني الذي أريد. هناك أصوات تخجل من المجاهرة السياسية بمطالب قد تكون يعني خارج الإطار الذي ترسمه القوى الفاعلة في السويداء على الأرض، يعني القوى القادرة على يعني الحسم. يعني دائما يتم ربط أي مطلب سواء كان مثلا تقديم امتحانات أو مواصلة تعليم جامعي بمسألة المظلومية التي حدثت ومسألة الدم ومسألة التفريط.
0: طب هل من المعقل أن قوى الأمر الواقع التي تسيطر على السويداء أن تحرم الطلاب من فرصة التعليم في الشهادتين الإعدادية والثانوية؟ هذا الأمر يشكل ضررا كبيرا على المحافظة، على الطلاب، على عوائل الطلاب. لماذا لا يخرج المثقفون، الوجهاء، العقلاء، بعيدا عن الذين يسيطرون ويطالبون بأن يسمح لأبنائهم بتقديم الفحوصات كي لا يضيع عليهم هذه السنة مثلا، لن أقول أكثر،
2: يعني ضاعت السنة الماضية أيضا امتحانات الشهادة الثانوية في العام الماضي، و
0: يعني وجد لها حل بطريقة ما، لكن الآن هناك رفض قطعي. حتى عندما صرحت وزارة التربية بإرسال لجان تم تهديد هذه اللجان. الآن السيناريو المطروح أن يخرج الطلاب إلى درعا، هناك تحديات بالأمر، كيف يجب أن يحل حل هذا الموضوع؟
2: ليس إلى درعا، بل يعني قرار وزير التربية والتعليم يعني قال التقديم في دمشق وفي ريف دمشق وليس في درعا.
0: درعا وريف دمشق صحيح.
2: هذا الموضوع مرهق جدا، يعني إذا افترضنا بأن الطالب سوف يقادر السويداء وجهه إلى تقديم الامتحان ويعود، هناك إرهاق مادي وهناك إرهاق جسدي، وأعتقد يعني المسألة معقدة جدا يعني.
0: طب

0: الحل أن يقدم الطلاب فحوصاتهم في المحافظة، في السويداء، في مراكزهم التي لكن هل هذا الأمر متاح من خلال ليس فقط اللجان والتبعية لوزارة التربية، من خلال الأرقام الامتحانية، البطاقات الامتحانية، تجهيز القاعات؟ هذا الأمر فيه سياق طويل من التجهيز للامتحانات، لا يتعلق فقط بإجراء الامتحان.
1: نعم صحيح. يعني المسألة خضعت لتجاذبات سياسية للأسف، يعني
0: نعم.
1: مسألة موضوع تقديم الامتحانات، كل طرف وضع شروط يعني يعتقد بأنه هو محق فيها، وبالتالي التفكير بمصير طلاب السويداء تم إسقاطه من كل الحسابات للأسف. يعني مسألة مثلا يعني المراقبة الداخلية أو أن تجري العملية الامتحانية في السويداء فقط من دون دور رقابي للوزارة، يعني أمر من الناحية المنطقية لا يمكن قبوله. وبنفس الوقت يعني مسألة أن يدخل وفد وزاري أو وفد وزارية برفقة عناصر من الأمن العام ومن الطائفة الدرزية، هذا رفض يعني في السويداء. وبالتالي وضع ملف التقديم إلى شهادتين الإعدادية والثانوية ضمن خانة التجاذب السياسي. يعني
0: طب هل كان الحل الذي طرحه أو طرحته وزارة التربية قابلا للتنفيذ لولا تعنت الجهات التي تسيطر على السويداء وتساطر صوت أهلها وصوت طلابها في هذه المرحلة بموضوع التعليم تحديدا؟
1: يعني دعي إلى وقفة احتجاجية السبت غداً من أجل هذا الموضوع في السويداء، يريدون يعني تصدير الموضوع إلى منظمات دولية، وأعتقد أن المنظمات الدولية أو ذات الصلة أو المتصلة بهذا الجانب يعني ترى بأن لا تزال ترى بأن السويداء هي جزء من سوريا، وبالتالي يعني أعتقد أنه تدوير مسألة الامتحانات يعني لن يجدي ولن يعني يتم الخروج بنتائج.
0: يعني هذه مشكلة أخرى، هذه مشكلة أخرى، محاولات التدويل سيد حافظ منذ أن بدأت هذه الأزمة في السويداء، وهناك جهات تحاول أن تدول الموضوع وتحاول أيضا أن تتواصل مع أو تواصلت مع كما ذكرت مع جهات مرفوضة في السويداء وفي سوريا وفي المنطقة مثل إسرائيل أو هي إسرائيل. يعني هل محاولات التدويل ستؤدي إلى مزيد من الشقاق والخلافات بين أهل السويداء باختلاف توجهاتهم السياسية والاجتماعية؟
2: يعني للأسف قد أخذ هذا السؤال اللي تفضلت فيه أستاذ ربا وقول بأنه أصبحت المسألة مدولة وانتهى الموضوع، يعني لم يعد لدى لا أهل السويداء قدرة على حل المشاكل المستعصية بشكل أو بآخر، نتيجة طبعا الوضع الداخلي في السويداء أيضا، وأن الأمور التي تعقدت وتتعقد اليوم أكثر فأكثر، بالإضافة طبعا إلى يعني عدم وجود رأي موحد كامل، على الرغم من أن الصورة العامة هي تأخذ طابع بأن الشيخ الهجري موجود وله كلمته، لو كانت هناك كلمة واضحة كاملة له لاختلفت كل الأمور بالتأكيد هنالك تحت الرماد وجهات نظر مختلفة بغض النظر عن كل ما قيل إن كان في الإعلام أو غيره. أيضا مع وجود المبادرة التي ظهرت في عمان الأردنية الأمريكية المشتركة بوجود يعني السلطة في دمشق، أيضا يعني السلطة تعتبر بأن أيضا ليس لديها قدرة على حل هذا الموضوع، وخاصة بأن الإشكال الذي يعني حدث دائما مع السلطة بدائما بوعود إيجاد حلول ما خلال الفترة الماضية كانت ترفض من السويداء، وعلى سبيل المثال طبعا موضوع يعني التعليم وغيره من مواضيع وأقوى الأمن وموضوع القرى الغربية والشمالية وما إلى ذلك من مواضيع بالإضافة إلى الخدمات. أعتقد بأن الموضوع كله لا قدرة لدمشق ولا للسلطة المؤقتة في دمشق على حل هذا الموضوع، ولا أيضا لسلطة الأمر الواقع في السويداء بحل هذا الموضوع. إذا على ذلك أنا فعلا ما تفضلت به الحل هو دولي، لكن ليس بإسرائيل. قد تكون الدول مع إسرائيل، هي المفاوضات ما بين إسرائيل ودمشق التي كانت في باريس وقد توقعت في باريس قريبا ما ينتج عن هذه المفاوضات.
0: إلى ماذا تستند سيد حافظ بأن الحل قد يكون دولي؟ مثال قسد كانت، وحضرتك تعلم جيدا الدعم الكبير الذي كان مقدم لقسد دوليا أمريكيا أوروبيا وعلى أعلى المستويات، لكن عندما تم الاتفاق بين الأطراف السورية، وكان هذا المطلب الدولي أن يتم الاتفاق بين الأطراف السورية، فلماذا دائما التعويل على الضغوط الخارجية علما أنه من الممكن أن يجد السوريون حلولا فيما بينهم؟
2: أنا أتمنى أن يجد السوريون الحلول داخليا، ولا يمكن أن تتدخل أي دولة أو يسمح لأي دولة بالتدخل أيا كانت، حتى لو كانت دولة قريبة وصديقة أو حتى يعني كان
0: لها الوساطة جيدة. الوساطة جيدة، نحن لا نتحدث عن الوساطة يعني النوايا الطيبة من الدول الصديقة، نحن نتحدث بأنه أن لا يكون ضغوط، أن يكون هناك تقريب لوجهات النظر فقط، لا تكون حلول دولية بفرضها فرض.
2: نعم، حتى يعني عندما تكلمنا عن ملف قسد والحكومة السورية، حل هذا الملف بالتأكيد يعني ندرك جميعا بأن يعني الأمريكان كان لهم دور، والمبعوث الأمريكي بالذات كان له دور كبير في المفاوضات التي انتقلت خطوة بخطوة خطوة بخطوة يعني على مدار أشهر طويلة، طبعا تتراجع وتتقدم برعاية أمريكية بشكل مباشر طبعا، وبغض النظر عن وجود التحالف الدولي الذي كان بشكل أو بآخر لمحاربة داعش. أما بشكل عام في السويداء، هذا الرعاية الدولية قد يكون هو الأفضل وهو الطريق. وأنا أعتقد بأن المملكة الأردنية الهاشمية كون الملف في الجنوب هي من يلقى على عاتقها هذا الملف كاملا بكل ثقله. وأعتقد أيضا لو دخل أي طرف عربي بشكل مباشر، إن كان من العربية السعودية أو من قطر أو من أي من دول الشقيقة بمساعدة الأردن بوساطة كما تفضلت بإيجاد حلول، وقد تكون حلول نحتاجها سريعة قبل أن تأتي على الأقل موعد الامتحانات لنجد مخرج ما يعني
0: يعني هو بكل الأحوال كان هناك أكثر من مرة كان هناك أكثر من مرة يعني محاولات وجمع للدول يعني أنفسهم في الأردن، ومحاولات لأن يكون هناك أوراق تقدم بحلول أو خارطة الطريق كما قدمت في العاصمة عمان، لكنها للأسف لم تنفذ. بدقيقة لو سمحت سيد حافظ.
2: إذا سمحت لي تعليق على هذا، يعتقد أهالي السويداء والقائمين على الشأن في السويداء بأن ما جرى في عمان لم يؤخذ بمشيرتهم، لم يكن أحد منهم حاضرا على الاتفاق، بل جاء باتفاق وقالوا لقيل لهم هذا الاتفاق نفذوه. هذا كان الخطأ بالأساس.
0: من تقصد بالأطراف التي تحمل السلاح أم أن من تقصد بالأطراف التي تحمل السلاح التي تسيطر على أمر الواقع، أم من الوجهاء يعني أم من الذين يعني يصدرون على أنهم فعلا يمثلون السويداء؟
2: الجميع حقيقة، إن كان من يحمل السلاح وهو موجود، وبعضهم طبعا يعني قدم دم على ساحة السويداء نتيجة يعتبر نفسه هو كان يعني يدافع عن أرضه عن بيته عن رزقه، وأيضا دار قنوات أو دار الشيخ الهجري لم يعطى لها، يعطى فقط قرارات ونتائج الاتفاق، لم يكن هنالك مندوبا حاضرا. لكن أيضا لاحقا بعدما وصل القرار للأمريكان بالذات وبعض اللجنة العربية بأن لم يكن أحد من السويداء حاضر، دعي الجميع إلى الأردن، لكن طبعا لم يكمل الموضوع. وكان هذا في نهاية العام الماضي.
0: طيب سيد
2: أيمن، لم يكمل الموضوع ورفض الشيخ الهجري. الآن إذا قلنا بالمقارنة من يمون على الوضع، حتى عندما نقول
0: باختصار لو سمحت لم يعد لدي وقت سيد حافظ،
2: يعني تمون بشكل كلي على الملف الشرق شمال الشرق في سوريا، لم تكن القرار لقصد، لكن كان القرار الأقوى لقصد. في السويداء نفس الموضوع، قد لا يكون، لم يكن القرار فقط للشيخ حكمة الهجري، لكن القرار الأقوى بيد
0: يعني نحن طرحنا مثال، لكن ربما هناك تقاطعات، لكن هناك اختلافات سيد أيمن بين هذه التقاطعات والاختلافات في مختلف المناطق السورية. لكن الأزمة الآن في السويداء، هل تعتقد أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد الأكبر أم إلى الاستقرار وإيجاد وحلول وفكفكتها، وربما تكون البداية من الجانب التعليمي؟ بأقل من دقيقة لو سمحت.
1: سؤالي.
0: نعم سيد أيمن.
1: يعني للأسف على أرض الواقع لا يوجد ما يبشر أو يطمئن أو يدلل على الأقل بأن الأمور ذاهبة باتجاه يعني حلحلة. يعني الموقف العام للشيخ الهجري والقوة العسكرية المرتبطة به يعني كما يظهر دائما هو ضمن نفس الأحداثيات وضمن نفس نقاط التمركز. وبالتالي يعني أيضا المشكلة أن هناك يعني أصوات وهناك محاولات لبلورات اتجاهات سياسية في داخل السويداء. يعني لكن تبدو هذه المحاولات خجولة ويحدها الخوف أيضا. وأعتقد أن مسألة الفاعلية على الأرض، القدرة طيب. على التأثير والقدرة على الاستقطاب يعني تبقى محدودة. يعني لدينا نحن معطى دائما أي توجه أو أي شكراً. حديث في الشأن العام في السويداء يبقى مرتبط أو يربط من أجل الإحراج في مسألة الدم الذي أريق. وبالتالي يعني الأصوات المنخفضة في السويداء يعني هي متعلقة فقط بهذا الجانب الخجل من ما حدث في
0: شكراً جزيلاً لك السيد أيمن الشوفي. بكل الأحوال هذا الملف المتعلق بالانتهاكات يعني فيه تقرير دولي وفيه تقرير سوري، ولا أحد ينكر أي انتهاك، ودم السوريين يعني باعتبار أن الانتهاكات وقعت من كل الأطراف، دم السوريين كله يجب أن يكون غالياً علينا. شكراً جزيلاً لك السيد أيمن الشوفي الكاتب والصحفي، كنت معنا من دمشق. شكراً للسيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ستوكهولم. على رأس الساعة الدعم المقدم من قبل السعودية لرؤية سوريا بلا مخيمات وما يمكن أن ينجز خلال الفترة القادمة على هذا الصعيد. نناقش هذا المحور فأبقوا معنا.

0: كشف رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش عن دعم قدمته السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لمشروع سوريا بلا مخيمات، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المشروع نحو التنفيذ الفعلي.
1: دعم سعودي لرؤية سوريا بلا مخيمات بقيمة 1.5 مليار دولار، هذا ما كشف عنه رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش. بطحيش قال في تصريحات صحفية إن الدعم السعودي يأتي لدفع جهود المبادرة نحو التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تواصلت مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لبحث آليات الدعم الممكن تقديمها لسوريا خلال العامين الحالي والقادم. الرؤية الهادفة لإنهاء المخيمات وتفكيكها والتخلص من أزمة النزوح الداخلي قبل نهاية العام الحالي، بحسب بطحيش فإنها تعتزم توفير البيئة الآمنة والمستقرة لعودة قاطني المخيمات لمدنهم وقراهم الأصلية، وتوفير مشاريع سكن بديل منظمة، والتحول من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات. الرئيس أحمد الشرع كان قد عقد اجتماعا منتصف شهر شباط الفائت مع وزراء الطوارئ والإسكان والمالية إلى جانب محافظي إدلب وحماة وحلب بهذا الشأن، فأطلقت ورشات عمل حكومية ومع منظمات أخرى بهدف مناقشة التحديات التي تعيق حل معضلة المخيمات. فهل يمكن أن يكون الدعم السعودي حاسما لحل قضية تخص ملايين النازحين الذين يواجهون أزمة إنسانية تتكرر فصولها بين الحين والآخر؟
0: سوريا بلا مخيمات، نناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من إدلب. مرحبا بك. والسيد محمد البهاء المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور أحمد، أهمية هذا الدعم السعودي لمشروع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الذي تحدث بأنه سيكون صفر مخيمات، 1.5 مليار دولار أمريكي.
2: أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام جميعا. بداية فقط لتصحيح المعلومة، هذا الدعم لن يأتي فقط لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إنما أتى لرؤية سوريا بدون مخيمات التي هي رؤية متكاملة القطاعات وتشمل عدة وزارات. طبعا المرسوم 59 الذي أصدره السيد الرئيس كلف معالي الوزير الأستاذ رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بإدارة اللجنة المشكلة.
0: طب ما هي الوزارات في هذه اللجنة التي ستدير هذا الملف؟ وبهذه الحالة من هي الجهة التنفيذية؟ هل ستكون الوزارات المعنية المشكلة أم أنه سيكون جهة منفذة من قبل المملكة؟
2: تماما، طبعا الوزارات المعنية بالمرسوم 59 كما تعلمون هي وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة الإسكان، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وثلاث محافظات، محافظة حلب، إدلب، حماة. لكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن رؤية سوريا بدون مخيمات هي أيضا تتوسع وتشمل وزارات أخرى. الدعم السعودي المقدم سيكون هناك مشاريع صحية تشمل وزارة الصحة، مشاريع في قطاع التربية، ترميم وأيضا بناء للمدارس، سيكون هناك مشاريع الطاقة، وبالتالي وزارة الطاقة هي جزء من هذه المشاريع، وأيضا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. بالنسبة لمن هو المنفذ وآلية التنفيذ، هذا الأمر يتبع للوزارة المنفذة ونوع النشاط المنفذ. عندما تتكلم عن إعادة ترميم للمدارس، فإعادة الترميم هي موضوع ونشاط واسع النشاطات الأخرى، هذا الأمر يترك للوزارة التقنية كلجنة تنفيذية.
0: يعني لن يكون هناك إشراف سعودي، ستكون القصة منوطة فقط بالوزارات، وكل وزارة حسب اختصاصها والمبلغ الذي ستحصل عليه وفق الاحتياجات.
2: بكل تأكيد سيكون هناك مراقبة لموضوع تنفيذ هذه المشاريع و أيضا عملية صرف هذه المبالغ. في ضمن المرسوم 59 واللجنة التوجيهية تم تشكيل لجنة هي اللجنة المالية ولجنة المراقبة بحس يمكن أن لا يخص هذا الموضوع فقط الدعم السعودي، إنما أي دعم ممكن أن يأتي لرئيس سوريا بدون مخيمات سيتم ضمن ضوابط ومعايير فيها تضمن أولاً الكفاءة، جودة التنفيذ، وأيضاً الشفافية في التنفيذ. وبالتالي هناك عدة لجان ممكن، أكيد بكل تأكيد سيكون الصندوق التنمية السعودي مشرف على موضوع المتابعة وأيضاً عملية صرف المبالغ بالتنسيق مع اللجان المختصة بالوزارات المعنية.
0: طيب سيد محمد، هل هذا الدعم السعودي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي الذي يقدم لخطة سوريا صفر مخيمات يندرج تحت ربما بداية إعادة الإعمار، أم أنه ضمن التعافي باعتبار أن موضوع إعادة الإعمار يحتاج ربما ليس فقط مبالغ أكبر من ذلك بكثير، لجهد دولي متكامل باختلاف إنشاء آلية من خلال مؤتمر لإعادة الإعمار أو أي آلية معنية بهذا الأمر؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أنا أعتقد أنه من وجهة نظري أنه هذا يعد خطوة نحو التعافي، التعافي الاقتصادي. يعني إذا أن الطريقين، يعني نعرف إذا الهرم الاقتصادي في أي مكان بالعالم في ومن ضمن سوريا يعتمد طريقة الهرم، فإدارة التعافي ستكون عبر طريقتين، إما بفرض التعافي وقيادة التعافي من قبل الدولة من رأس الهرم، أو أن يكون من أساس الهرم، من قاعدة الهرم. فيعني إذا كيف سنقود مسألة مرحلة التعافي الاقتصادي إذا بقي الناس في المخيمات؟ فأتوقع أن تكون الدولة دورها ميسر لعملية التعافي الاقتصادي وليس قيادة عملية التعافي الاقتصادي، يعني تحضير الخدمات الخاصة بالمشروعات بشكل عام على مختلف.
0: طب سوريا صفت مخيمات فقط تعافي اقتصادي أم أنه تعافي اجتماعي، تعافي تعليمي، تعافي صحي، باعتبار أن الذين يعيشون في المخيمات من أهلنا السوريين وعددهم أكثر من 1 مليون يعيشون في ظروف ليست إنسانية؟
3: نعم صحيح. هو أنا بما أنه سؤالك على الجانب الاقتصادي وهو هو تعافي من كل الجهات، يعني طبعا بيئة المخيمات بالأصل هي شكلت بطريقة طارئة، هي استجابة طارئة وهي طريقة إغاثية لم تخضع لأي نوع من الدراسات أو من القياسات بشكل عام. أي نوع من أنواع تحفيز الأنشطة ضمن بيئة المخيمات هو يعني فاشل حتما بأي طريقة كانت، يعني كانت كله استجابة طارئة من حيث التعليم، من حيث الصحة، من حيث يعني غض الطرف عن بعض الفعاليات الاقتصادية التي كانت تنشب بين المخيمات. إذا أردنا أن نبني اقتصاد صحيح مبني على أسس صحيحة، فيجب أن نتوجه عبر يعني تكون دولة ميسر فقط، لا تستطيع أن تفرض دولة سياستها في مجال التعافي الاقتصادي، ولكن من جانب آخر لا تستطيع أيضا يعني أن تقود أو تساعد أو تيسر عملية التعافي الاقتصادي ما دام بقي الناس في المخيمات. يعني أنا لدي صديق، مثلا لدي أحد الأصدقاء في إحدى منظمات الأمم المتحدة، فتوجه أراد أن يقوم بدور الأمم المتحدة أو أن يقوم بتحضير لبيئة مشروعات، فذهب إلى ريف حلب الجنوبي، قال لي لا يوجد ناس، يعني لا يوجد أناس نهائيا لنتكلم معهم، لا يوجد
0: يعني في المناطق خالية بسبب الدمار وعدم عودة السكان الأصليين لأن بيوتهم مدمرة. طيب إذا سألناك دكتور أحمد بالنسبة لهذا الموضوع وبالنسبة لي تقييم الاحتياجات والأضرار والبيوت المدمرة وعدد الذين سيعادون إلى بيوتهم في المرحلة الأولى، 1.5 مليار كم تكفي من قسم من هذه الاحتياجات لو في المرحلة الأولى من هذا التعافي؟
2: بداية أريد أن أعقب بس على موضوع يتعلق بموضوع هل الحكومة هي ميسر أم تقود. أريد أن أصحح المفهوم، الحكومة تقود الرؤية والحكومة تقود الأولويات والحكومة تقود النشاطات والمشاريع التي ممكن أن توزع على منظمات المجتمع المدني، على القطاع الخاص وغير الشركاء في تنفيذ هذه الرؤية. وبالتالي دور الحكومة،
0: أنت تقصد فقط برؤية سوريا بدون مخيمات في هذا المحور تحديدا،
2: التعافي يعني وخطة التعافي التي أصدرتها وزارة الخارجية، مكتب إدارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات، يضع الأولويات بشكل جدا واضح وصريح ويؤكد قيادة الحكومة السورية لهذه الأولويات من خلال تعريف هذه الأولويات، تحديد هذه الأولويات، وأيضا توجيه هذه الأولويات بما يضمن كفاءة في تنفيذ هذه النشاطات.
0: طيب ضمن هذه الأولويات وهذه الرؤية تقريبا كم تغطي هذه المنحة من الاحتياجات؟
2: الاحتياج كبير جدا بالمناسبة. يعني عندما تتكلم عن رؤية سوريا بدون مخيمات، وسألت حضرتك على موضوع هل لدينا إحصاءات دقيقة، الجواب نعم. قامت هيئة الإحصاء والتخطيط مشكورة بإجراء إحصاء جدا دقيق باستبيانات كانت فيها أسئلة جدا دقيقة تراعي حالة النازحين حالة بمفردها، كل حالة بمفردها. وبالتالي انتقلنا من حالة النظر إلى النازحين كمجموعة كلية إلى نظر كل حالة بحالها، من أجل أن نسأل كل نازح ونعرف لماذا لا يتمكن العودة أو لماذا لم يتمكن من العودة حتى الآن. انتهينا من الإحصاء في مخيمات إدلب، انتهينا أيضا من الإحصاء في مخيمات حلب. تقرير إدلب تم نشره وتم مشاركته مع الشركاء. بالنسبة لتقرير مخيمات حلب يتم الآن إعداد التقرير، وبالتالي لدينا إحصاءات جدا دقيقة. ما نقوم به الآن في اللجنة التنفيذية لرؤية سوريا بدون مخيمات هي أن نقوم بإنشاء منصة نضع فيها كل الاحتياجات ضمن المناطق التي أعطيت أولوية ضمن معايير محددة. نعود إلى سؤال حضرتك لأكمل الفكرة لو سمحتي، موضوع كم نحتاج من المبلغ المالي أو كم يغطي. نجمع الآن المشاريع التي تجمعها المحافظات كاحتياجات: عدد المدارس، عدد المشافي، عدد الأفران، البنية التحتية بالصرف الصحي، الركام، الألغام، كل هذه التي تشكل العصب الأساسي من أجل خلق بيئة مواتية للنازحين للعودة إلى منازلهم.
0: نعم.
2: لم تصدر الأرقام النهائية بعد، لكن ما أؤكد أن أقوله أن الاحتياج كبير والمبلغ المقدم هو مهم جدا، لكن هناك احتياجات كبيرة.
0: يعني ربما كما ذكرت دكتور أحمد بأن هذا المبلغ يكون الخطوة الأولى لموضوع المدارس، المشافي، التعافي المتعلق بإزالة الألغام، البنية التحتية، الأساسيات. لكن سيد محمد، بهذه الحالة وفي ظل وجود المخيمات وأكثر من 1.5 مليون تقريبا من السوريين من أهلنا في المخيمات، وجود الدعم للمدارس ولموضوع الترميم القطاع الصحي أيضا أو بالأحرى المنشآت الصحية والبنية التحتية، هل يسهل هذا أيضا عودة الناس إلى مناطقهم الأصلية وترك المخيمات وبالتالي خطوة إلى الأمام؟
3: نعم، أعود يعني هذا يقودنا إلى تصحيح الدكتور أحمد. يعني بالنسبة للمسألة هي قد يفهم الناس من العامة أنه المبلغ 1,600,000 أن تقود عملية التعافي أنك تقوم بإنشاء مصانع توفر الوظائف لآلاف الناس أو عشرات آلاف الناس ومئات ألف الناس. التيسير، عملية التيسير هي خلق الظروف، هي كل المجالات اللي تكلم عنها الدكتور أحمد، هذا معناها تيسير. يعني أنا أيسر البيئة المؤاتية ليقوم القطاع الخاص.
0: طيب لن نختلف على المصطلح. نعم. لن نختلف بين التيسير والقيادة، المهم أن نصل إلى النتيجة والحلول.
3: صحيح، هو يقصد أنه قيادة عملية التوجه هذا، الرؤية هذا. ولا نقصد
0: أنت تقصد التيسير هو التأمين وليس نعم تيسير يعني تأمين. طيب بالنسبة للسؤال الذي طرحته عليك،
3: نعيد السؤال، أنا آسف.
0: بالنسبة للسؤال أنه باعتبار هذا المبلغ كما ذكر الدكتور أحمد سيبدأون بالمنشآت الصحية، بالمنشآت التعليمية، بالبنية التحتية، الصرف الصحي، إزالة الألغام التي تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للعودة، هل إذا تم البدء بهذه الخطوات من الممكن تسهيل عودة الناس إلى مناطقهم الأصلية في مرحلة أو في خطوة أولى؟
3: نعم، يعني أكيد. يعني أنا في إحدى أيضا في خلال جولاتي في المناطق دائما أسأل دائما ما هو السبب لعدم عودتكم، يقولون لا يوجد مثلا فرن مخبز، المدرسة غير مؤهلة، مركز صحي لا يوجد. يعني فهذه كل الأمور هذه يعني تساهم أكيد في عودة، بالأخص يعني على الأقل هناك فئة الشباب قد يكون مرتبطين أنشأوا أعمالهم في مناطق المخيمات أو المناطق القريبة منها، ولكن على الأقل هي فئة 40 سنة فما فوق سيكونون المرحلة الأولى للانتقال إلى أراضيهم، بالذات الآن بعد أن أصبحت بإذن الله المواسم الزراعية جيدة في كافة المناطق، فسيكونون المرحلة الأولى هي عودة كبار السن، ثم تتالى حتى لفئة الشباب يعني ليقومون بأعمالهم، وبالتالي مساندة الدولة يعني على مسألة مع عملية التعافي الاقتصادي.
0: طيب
3: يعني مسألة التعافي الاقتصادي يجب أن تكون عملية مشتركة من الجميع.
0: طب هل هناك برأيك سيد محمد يجب أن يكون معايير محددة لتقييم المناطق الأكثر ضعفا وهشاشة حسب احتياجاتها أيضا؟ وسنسأل هذا الموضوع للدكتور أحمد، لكن من وجهة نظرك إلى أي مدى يجب أن تكون هذه المعايير صارمة كي تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بالمناطق الأكثر هشاشة وضعفا؟
3: صحيح، في المرحلة هاي يجب أن نضع عملية النطاق. ما هي نطاق الدعم في بالنسبة لهذه المسألة؟ يوضع لها معايير. إذا أن المشكلة إذا لم تكن هناك معايير صارمة وقياسية لهذه المسألة، يعني الناس سيكون هناك نوع من انزياع نطاق المشروع. يعني سيطالب الناس مثلا خلال فترة الثورة كل شخص ربع عائلة كانوا أطفال في الثورة، فأصبح لديه 4 أولاد، سيطالب ببناء 4 بيوت إضافية لأولاده. فعملية لا تكفيها عشرات مليارات الدولار في الحقيقة. فيجب أن تكون هناك عملية قياسية صارمة جدا لعملية التعافي، ما هي وما هي العمق في إلى أين إلى أي عمق ستذهب الدولة في صيانة مثلا المنشآت، إلى صيانة الطرق مثلا، إلى دعم البيوت المدمرة مثلا إذا دخلت الدولة في هذا المجال. طيب، أنا ليس لدي معلومات.
0: طيب نعم. دكتور أحمد، إذا سألناك نفس هذا السؤال، ما هي المعايير التي وضعتموها ليس فقط وزارتكم، كل الوزارات المعنية بهذا الأمر بخطة صفر مخيمات، ما هي المعايير التي وضعتموها كي تصل هذه المساعدات إلى المناطق الأكثر هشاشة وضعفا وإلى الفئات الأكثر ضعفا أيضا؟
2: بكل تأكيد المعايير اعتمدت على الدراسات التي قامت بها كما ذكرت هيئة الإحصاء والتخطيط مؤخرا، والتي أعطت نتائج كانت جدا دقيقة تراعي أبعاد مختلفة. فوضعنا عدة معايير. الأول هو عبارة عن معيار بعد سكاني عددي، بمعنى عدد النازحين الذين ينتمون لهذه القرية أو للوحدة الإدارية. كلما زاد العدد كلما أخذت بصراحة ترتيب أول في اعتبار المشاريع، لأن ما نسعى إليه هي عودة أسرع للنازحين. أيضا هناك بعد اجتماعي، بحيث أنه لدينا عدد من الأسر التي تعيلها النساء أو الأسر الضعيفة، كمان كذلك الأمر وضع لها أيضا معيار. هناك بعد اقتصادي، وجود زراعة أو وجود أي نوع من أنواع سبل العيش في المناطق الأصلية بصراحة لها قد يكون أولوية في العودة، لأن هذا يؤمن سبل العيش وبعد اقتصادي لأخوتنا النازحين. هناك كذلك الأمر بعد له بطبيعة المشاريع. هناك بعض المشاريع التي ممكن أن نأخذ فيها نتائج سريعة ضمن مبلغ مالي قد يكون أقل من المبالغ للمشاريع المعقدة. قد يكون هناك موضوع ترميم غير على الإنشاء، موضوع البنية التحتية غير موضوع مثلا، وبالتالي هناك ما يسمى الكفاءة في تنفيذ هذه المشاريع. أخذت عدة معايير من أجل اختيار مناطق، وبالتالي ما توصلنا إليه حتى الآن، وهذا حتى لكل الشركاء، لدينا الآن قائمة من أهم المناطق التي تعتبر أولوية.
0: طب إلى أي مدى سيكون هناك شفافية بهذا التنفيذ لهذه الخطط وفق هذه المعايير؟ إلى أي مرحلة أنتم قادرون كجهات حكومية على أن تكونوا شفافين بطرح هذه المسائل للسوريين؟
2: بصراحة ولا أبالغ أنها ستكون هناك شفافية مطلقة بشكل كبير.
0: نعم.
2: وهذا ما أكده السادة الوزراء وبتوجيه بالمرسوم رقم 59.
0: طيب.
2: لأننا ننظر إلى إخوتنا النازحين كشركاء، نحن لا ننظر إليهم كمستفيدين. الشريك يجب أن يعلم تماما بخطواتنا، وأنتم تعلمون الاجتماعات التي عقدت مع النازحين، سمعنا آراءهم، سمعنا متطلباتهم، ونحن وعدناهم أنه سيكون هناك تحديث على الموضوع المالي، موضوع الترميم، مواضيع المشاريع التي ستنشأ. سنحاول ما بجهدنا أن يكون هناك شفافية مطلقة تراعي مختلف أنواع أصحاب المصلحة بالنازح، الحكومات الداعمة، الوزارات المعنية، منظمات المجتمع المدني، وكل ما يتعلق بهذه الرؤية.
0: يعني وربما خطوة الشفافية هي أحد أهم الأمور التي تؤدي أيضا إلى جبر الضرر، ولو كان بالمعنى العاطفي أو بمعنى المعنوي وليس بالمعنى المادي كأحد الخطوات. طيب سيد محمد، هذا التبرع أو هذا المبلغ، هذه المنحة السعودية التي قدمت، إذا سألنا كيف ينظر لها الاتحاد الأوروبي، كيف تنظر لها الدول المانحة والتي تجتمع في مؤتمر بروكسل وما يخرج عنها من وعود مادية، لكنها أنت تعلم كيف تخلص هذا الأمر، وخاصة قطع الذي صدر مؤخرا، الأمر الذي صدر مؤخرا بقطع الدعم عن الأفران والضرر الكبير الذي سيؤثر على حياة الناس.
3: ليس لدي معلومات حول ما كيف تنظر إليها الدول بشكل عام، ولكن
0: من وجهة نظرك
3: من وجهة نظري هناك يعني هناك توجهان، يعني التوجه الظاهري أنهم هم يدعمون كافة الجهود التي تسعى إلى دعم سوريا على المستوى السياسي، يعني هذا رأيهم على المستوى السياسي، ولكن على المستوى يعني الخفي أو وراء الكواليس أعتقد يعني بعضهم متخوفين وكانوا يتمنون أو لو أن تذهب هذه المنحة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو يدعم الحكومة وليس إلى دعم مباشر إلى الحكومة. وأنا برأيي هذه الطريقة التي أصبحت يعني هي يعني مسايرة للأخ الدكتور أحمد قزيز أنه أفضل أن تذهب إلى الحكومة. يعني نعرف
0: خاصة نحن نعلم أنه عندما تذهب إلى مؤسسات الأمم المتحدة كيف تذهب تقريبا أكثر من 60% من هذه المبالغ إلى يعني الأمور اللوجستية المتعلقة بالموظفين والرواتب، وأنت تعلم جيدا هذا الموضوع في المنظمات.
3: هذا صحيح، هذا التوجه ليس معلم طبعا، أنا أعتقد هذا ورأيي الخاص الشخصي الذي يعني أحاسب عليه شخصيا وليس المعلن طبعا يكون.
0: طب هل هذا الأمر يؤثر على دور المنظمات الموجودة على الأرض بعملها، وخاصة المنظمات الإغاثية الإنسانية؟ هل هذا يعتبر تحجيما لدورها، أم أن ما يحدث الآن باعتباره طور جديد من التعافي ليس استهدافا لهذه المنظمات؟
3: في النهاية إذا كان هناك أي دعم للتعافي الاقتصادي يعني سيؤثر إيجابا على الكل، إن كانت على الشعب أو على الحكومة أو على يعني حتى المنظمات كل فئاتها. يعني وهنا على المنظمات أن تطور من أدواتها، يعني أنتم تجرى، أنا طبعا مدير منظمة حاليا وسابقا كنت أعمل في عدة منظمات، يعني جرى قولبة عمل المنظمات يعني على قالب محدد، يعني نحن أنا دائما في العامية نقول بيشتغلوا على الكتالوج، يعني هو مثلا دعم رفع مشروع، يعني أشبه مقاولين أصبح للأسف، يعني رفع مشروع، تنفيذ المشروع، إغلاق المشروع، انتقل إلى مشروع آخر. هذه المشكلة يجب أن تتغير، يعني كان يجب من مفترض من خلال السنوات التي مضت أن يكون لديهم دائما بلان أخرى، بلان بي لعملية المشروعات ذات طابع المستدام ماليا. الآن حتى إذا لم يكن لكم يكون لهم يجب أن يتوجهوا كليا إلى الاستدامة المالية. يعني طيب. وهذا اصلا معاناه لدينا طيب. نحن لدى المنظمات المانحه ان الفكر ما زال فكر اغاثي.
0: طيب نعم. دكتور احمد، ايضا هذا المبلغ الذي مقدم من المملكه بشكل مباشر الى الحكومه السوريه، وكما ذكرت هي الجهه المنفذه، لن يكون هناك جهات دوليه تنفذ، ربما الاشراف من المملكه العربيه السعوديه او رقابه، وهذا معيار من معايير الشفافيه. بهذا الشأن أو بهذه النقطة تحديدا، إذا سألناك كيف تشجع المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة دول أخرى للقيام، وخاصة دول عربية للقيام بهكذا تبرعات متعلقة بخطة سوريا صفر مخيمات؟
2: طبعا بكل تأكيد كما ذكرت هذا المبلغ هو عبارة عن يعتبر قاعدة وأساس ننطلق فيه لتطبيق وعمل في رؤية سوريا بدون مخيمات. ونشكر كل الشكر الحكومة السعودية التي وثقت بالحكومة السورية، وننظر كحكومة سورية لهذا المبلغ كاختبار حقيقي لإبراز
0: بقدر الشفافية والتصرف بشكل صحيح بقدر تشجيع المملكة وغير المملكة.
2: تماما هذا ما ننظر إليه، أنه فعلا لإبراز قدرة الحكومة السورية، الخبرات الموجودة في الحكومة السورية، القدرات الموجودة في الحكومة السورية في مختلف الوزارات من الناحية التقنية، من الناحية المالية، من ناحية الشفافية. وهذا سيكون مشجع حقيقي لكثير من الداعمين، كما ذكرنا في البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الداعمين، من أجل أن يقوم وأيضا يتبرع في هذا
0: يعني هل تعتقد خاصة الاتحاد الأوروبي والدول التي اعتادت أن تقدم هذه المساعدات من خلال المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تغير نهجها وأن تصبح يعني مقتدية بالمملكة بأن تقدم الدعم بشكل مباشر للحكومة إذا لاحظت أن التنفيذ أفضل ويعود بفوائد أكبر على الناس؟
2: بكل تأكيد. دعيني أن أوضح هنا.
0: تفضل
2: أختي العزيزة. أولا، ما ننظر إليه المجتمع المدني هو شريك للحكومة وليس المنافس.
0: نعم،
2: دام المجتمع المدني هو دائما يسعى إلى التنفيذ بجودة عالية وتخدم صالح الخطة الوطنية، وبالتالي هو شريك وليس منافس. نحن لا ننافس المنظمات المجتمع المدني أو ننافس المنظمات الأممية في موضوع التمويل، هناك مصادر تمويل كبيرة جدا، لكن ما نقوله دائما أن الهدف الأساسي بغض النظر من هو ينفذ، الهدف الأساسي هو تطبيق رؤية وطنية.
0: يعني أنا دكتور أحمد ليكون واضحة، أتحدث عن المنظمات الدولية، لا أتحدث عن المنظمات المحلية التي تعمل على الأرض، أتحدث عن منظمات الأمم المتحدة، هذا ما كنت أقصده.
2: بكل تأكيد، ما أريد أن أؤكده أن مرة أخرى أن هذا الدعم السعودي هو عبارة عن سيكون بداية لإبراز القدرة الموجودة لدى الحكومة السورية في تنفيذ مشاريع ومشاريع كبيرة جدا. ونحن كأعضاء حكومة نعلم تماما القدرات والخبرات الموجودة عند الوزارات في التنفيذ، وسيكون وأبشركم سيكون هذا الموضوع هو بداية للكثير من الدعم الذي سيأتي من أجل تنفيذ خطة سوريا بالخيامات. قريبا سيكون لدينا منصة، المنصة تحتوي عديد من المشاريع، المنصة تضمن الشفافية، المنصة تضمن جودة التنفيذ في هذه المشاريع، وكلنا شركاء في تنفيذ هذه الخطة. وأعود وأذكر بأن هذا المبلغ المقدم للدعم السعودي هو عبارة عن عمود فقري أساسي من أجل البناء عليه لدعم قادم.
0: شكراً
2: سوريا بدون مخيمات.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، كنت معنا من إدلب. شكرا للسيد محمد البها المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر، كنت معنا من اسطنبول. أما في محورنا التالي فسنسلط الضوء على تصريحات ترامب حول نيته رفع العقوبات عن شركات نفط صينية وبيع النفط الأمريكي لبكين.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للصين بعد يومين من المباحثات مع الرئيس شي جين بينغ، تصدرها ملف إيران إلى جانب التجارة والطاقة، وخرجت باتفاق على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين عقب يومين من المباحثات مع الرئيس الصيني شملت ملفات إيران وتايوان وأوكرانيا والتجارة والطاقة، زيارة أعلن خلالها الرئيس الصيني عن اتفاق البلدين على اعتماد الاستقرار الاستراتيجي إطارا للعلاقة بين الجانبين خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين أعلن ترامب أن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي. وعلى صعيد الملف الإيراني، أكد البيان الأمريكي أن الزعيمين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم حرية تجارة الطاقة، وأن بكين أبدت معارضتها لأي محاولة لفرض رسوم على عبور المضيق أو تعسكره. وفيما يخص الشركات الصينية المعاقبة أمريكيا بسبب شرائها النفط الإيراني، أعلن ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن رفع هذه العقوبات خلال الأيام المقبلة. في قلب هذه المباحثات يكمن ملف النفط الذي يمثل العصب الحقيقي للأزمة، فمنذ إغلاق مضيق هرمز في الرابع من آذار الماضي، وصفت وكالة الطاقة الدولية ما جرى بأنه أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية. فسعر النفط الذي قفز أكثر من 55% منذ بداية الحرب، يرى المحللون أن 80 إلى 90 دولارا للبرميل باتت تمثل السعر الأدنى المتوقع في المرحلة المقبلة، مع تداعيات تمتد إلى أسواق الغاز الطبيعي والكيماويات والأسمدة. وفي هذا السياق تكتسب قمة بكين أهمية استثنائية، فاتفاق واشنطن وبكين على ضرورة إبقاء هرمز مفتوحا بشراء مزيد من الحد من اعتمادها على المضيق يمثلان أول خطوة دبلوماسية نحو تخفيف الضغط العالمي. غير أن السؤال الذي يبقى معلقا، هل ستترجم هذه التوافقات إلى أفعال على الأرض؟
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور فادي حيلاني الأكاديمي والباحث في السياسات الأمريكية من واشنطن، مرحبا بك. والدكتور محمد الباكير الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي من ناجينغ الصين، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور فادي، كيف تقرأ تصريحات ترامب المتعلقة برفع العقوبات عن شركات صينية تعاملت مع النفط الإيرانية أو مع شركات النفط الإيرانية؟ هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة غيرت من سياساتها تجاه الصين طالما حصلت على ما تريد من موضوع إيران؟
2: نعم، مساء الخير لحضرتك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أولا، في عهد الرئيس ترامب كما هو معروف تستمر سياسة الضغط لأقصى حد على إيران، وهذا يتمثل في موضوع العقوبات، وحاليا هناك توجه عسكري كما هو معروف وما إلى ذلك. ولكن فيما يخص العقوبات، سياسة ترامب لا تستعمل العقوبات فقط كعصا، واضح أنها استعملت سلاح العقوبات أيضا إذا صح التعبير كجزرة. يعني مثال ذلك، في بداية الحرب على إيران كما هو معروف وبدء طبعا أزمة الطاقة العالمية، كان هناك موضوع يتعلق برفع العقوبات عن الصادرات الإيرانية من النفط، وقيل وقتها طبعا وزارة الخزانة الأمريكية بأنه يشمل النفط الموجود أصلا المشحون أصلا في البحر. وبالتالي كان هناك استعمال لموضوع العقوبات لتخفيف الضغط عن سوق الطاقة العالمي. الآن فيما يخص موضوع الصين، كما هو معروف دائما هناك يعني صفقات جيوسياسية تحدث من خلف الأبواب المغلقة، وليس كل شيء معلن عنه بطبيعة الحال. وبالتالي يقرأ موضوع تخفيف العقوبات أو رفع العقوبات عن الشركات الصينية، وهي عقوبات ثانوية بطبيعة الحال وليست العقوبات الأساسية على إيران، تقرأ بأنها نوع من يعني إعطاء ضمانات لشركات صينية، ولكن أيضا في مقابل أن تلعب دور ربما الصين فيما يخص الضغط على إيران في موضوع.
0: دكتور فادي، إذا قلنا بأن العقوبات هي العصا، ما هي الجزرة في هذه المعادلة أو في هذه التصريحات الأمريكية على لسان ترامب؟ بماذا يفكر أن يعطي ترامب الصين؟ أو يأخذ مقابل ما يقوم به من تصريحات بموضوع رفع العقوبات؟
2: نعم، هي ما أحاول توضيحه هنا أن العقوبات نفسها قد تستعمل كعصا وقد تستعمل أيضا كجزرة
0: في يعني في نفس الوقت بحال رفعها.
2: تماما. وهنا طبعا الصين تستطيع تقديم نوع من الضغط على إيران طبعا لإبداء مرونة فيما يخص مضيق هرمز. وقال الرئيس الصيني
0: هل فعلا تستطيع؟
2: تستطيع طبعا، الصين لها نفوذ اقتصادي واضح جدا على إيران، هي تستورد أكثر من 70% من النفط الإيراني، وبالتالي هناك تأثير واضح. أيضا الدعم الاقتصادي لإيران يساعد نوعا ما في الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وتساعد أيضا إيران في تحمل عقبات أو يعني تبعات الحصار الأمريكي على إيران. وبالتالي هناك الكثير مما تستطيع الصين تقديمه. نحن لا نقول بأن الصين غدا ستمارس الضغط على إيران، ولكن على الأقل هناك ما تستطيع تقديمه الولايات المتحدة. أولا رفع العقوبات، هذا واحد من الأمور، والثانيا هناك ملف تايوان كما هو معروف، وهذا حد آخر طبعا، ولكن أيضا إبداء نوع من المرونة فيما يخص الشركات الصينية قد يساعد الصين بلعب دور أكثر إيجابية من وجهة نظر أمريكا في موضوع الضغط على إيران كما ذكرت من أجل مضيق هرمز وملفات أخرى متعلقة بالموضوع.
0: طيب دكتور محمد، مرحبا بك من جديد. إذا سألناك ما هي هذه العقوبات التي شرحها الدكتور فادي بأنها ممكن أن تكون العصا والجزرة في هذه المرحلة بالتعامل مع الصين، ما هي هذه العقوبات؟ ما هي أنواعها؟ ما هي الشركات التي تطبق عليها أو تطبقها عليها الولايات المتحدة للشركات الصينية؟
3: أسعد الله مساءك يا أنسي ربا ولضيفك الكريم الأخ العزيز الدكتور فادي وللسادة المشاهدين جميعا. طبعا نحن يعني نعيش حاليا في عالم أو في نظام دولي تتدخل السياسة بالاقتصاد، وتتحول الطاقة وأسواق النفط إلى أدوات نفوذ وصراع بين القوى الكبرى. وهنا تأتي أهمية يعني هذه الزيارة وهذا اللقاء بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بما تمثله من نظام اقتصادي صاعد ومن نمو، يعني كلنا نشاهد هذا النمو الاقتصادي الذي بات يعني منافسا للاقتصاد الأمريكي. فالدولتان يعني معا تمثلان ما يقارب من 43% تقريبا من حجم الاقتصاد العالمي، ويقارب الاقتصاد الصيني تقريبا يمكن 19 تريليون، والناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 29 تريليون تقريبا. طيب. وهذا الحجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز خلال السنوات الأخيرة أكثر من 650 مليار دولار تقريبا، مع كل الخلافات السياسية والحروب التجارية والعقوبات الاقتصادية المتبادلة. وهذا الرقم يوضح يعني حجم الترابط الاقتصادي العالمي، ويؤكد أنه أي توتر أو تفاهم بين واشنطن وبكين ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والاستثمارات وسلاسل التوريد. أما بما يخص العقوبات، يعني هناك شهدنا قبل سنوات قريبة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على تصدير الطاقة. طيب. على تصدير التكنولوجيا بما يخص الرقائق وأشباه الموصلات.
0: نعم.
3: إلى الشركات الصينية وخصوصا شركة هواوي وغيرها من الشركات،
0: يعني الصناعات التقنية العالية، الهواتف النقالة إضافة إلى البطاريات. إذن أيضا الولايات المتحدة تريد أن تحصل شيء من الصين بهذا الأمر، لأن الصين تسيطر على هذا السوق.
3: تماما. فحرب التكنولوجيا هي الحرب القائمة حاليا بين الاقتصاد الأمريكي وبين الاقتصاد الصيني.
0: طيب فهل فعلا دكتور فادي أن الحرب هي حرب تكنولوجيا، أم أن الموضوع هي في هذه الحرب بالذات مع إيران والذهاب إلى الصين هي متعلقة بالنفط وموارد الطاقة؟ برأيك هل فعلا نحن نشهد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تحاول أن تدير ملف النفط عالميا وتسيطر عليه من جديد؟
2: صحيح، لا شك في ذلك، وهي كما تفضل الدكتور محمد، يعني كل هذه الأمور متداخلة مع بعض. يعني النفط هو يعتبر يعني أمر حيوي لكل الدول بطبيعة الحال، والصين لها سياسة واضحة، وهنا نقطة هامة باعتقادي، وهي تنويع مصادر الطاقة. يعني هي لا تعتمد بشكل كامل على إيران، ولو أنها تستفيد من إيران بموضوع أنها يعني تستورد الطاقة من إيران بسعر رخيص كون إيران تحت العقوبات، هي تستورد الطاقة أيضا من دول الخليج، وتنوي استيراد الطاقة أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يكسب أيضا الولايات المتحدة نوع من الانتصار الاقتصادي أو دفعة اقتصادية إلى الأمام، خاصة ونحن في عام انتخابي الاقتصاد الأمريكي فيه نوع يعني فيه تضخم كما باقي الاقتصادات العالمية، ولكن في عام انتخابي يصعب على أي حزب، وخاصة نتحدث هنا عن الحزب الجمهوري، أن يدخل الانتخابات النصفية ولم يقدم للداخل الأمريكي يعني بدائل أو حلول اقتصادية ولو كانت مؤقتة في المرحلة الحالية. وبالتالي الحديث عن موضوع أن الصين سوف تستورد الطاقة من الولايات المتحدة هو أمر يخدم الجانبين. أولا الصين كما ذكرت تنوع المصادر، لا تبقى في ضمن مصدر واحد للطاقة، والولايات المتحدة سوف تستفيد أيضا من تصدير النفط إلى الصين، وهذا سوف يكون له عائد طبعا على الاقتصاد الأمريكي. ولا ننسى بأن الصين أيضا سوف يعني حسب
0: ما هل شراء الصين للنفط الأمريكي يكون فاتحة لعلاقات تجارية جديدة أكثر عمقا أيضا؟
2: هو يفتح الباب أمام نقطة مهمة جدا، وهي أن التنافس بين الدولتين سوف يكون تنافس لمصلحة البلدين وليس تنافس له تداعيات مواجهة بين الطرفين.
0: يعني انتهينا من قصة الحرب الصينية الأمريكية التي كانت دائما يتم الحديث عنها بأن الخوف الأكبر لدى أمريكا هي الصين بهذه العلاقات وببيع النفط وربما بعلاقات تجارية أخرى، انتهت هذه المسألة؟
2: لنكن واضحين، الحرب يعني الحرب الاقتصادية هي لم تنتهي، سوف تدار ربما بأدوات أقل مواجهة بين الطرفين وأكثر تنافسية. يعني هذا ماذا يعني؟ يعني أن الطرفين سيعتمدان على بعضهم البعض للتكامل. يعني عندما نتحدث عن موضوع التكنولوجيا، الصين تعتمد على الولايات المتحدة بموضوع كما تفضل الضيف الكريم بموضوع أشباه النواقل طبعا وبموضوع الموصلات والشرائح الإلكترونية، ولكن بنفس الوقت الولايات المتحدة تعتمد على الصين بموضوع المعادن النادرة المهمة في تكوين هذه التكنولوجيا. وبالتالي سوف يكون هناك توجه للتكامل بين الطرفين ولو أن التنافس سوف يستمر، ولكن دائما العبرة في التفاصيل. يعني الصين لها سوابق بعدم الالتزام ببعض الاتفاقات الاقتصادية، وبالتالي سوف يكون أيضا الأسابيع القادمة هي اختبار لمصداقية الطرفين بالفعل في المضي قدما لهذا التنافس المدار وليس المواجهة بين الطرفين.
0: طيب دكتور محمد، هل تتفق مع ما جاء به السيد فادي بأن الشيطان أو العبرة في التفاصيل، وأنه ربما كل ما أعلن عنه الآن من اتفاقية اقتصادية، من موضوع بيع النفط، من موضوع رفع العقوبات، سيكون له تفسيرات مختلفة في الأيام القادمة، أم فعلا نحن في مرحلة نهاية الحرب الاقتصادية أو إدارتها بطريقة مختلفة في بين الصين والولايات المتحدة؟
3: أتفق تماما مع ما أورده ضيفك الكريم الدكتور فادي. فالعالم اليوم لا يعيش مجرد خلافات سياسية تقليدية، بل يعيش في مرحلة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، والصراع اليوم لم يعد فقط على الجغرافيا وعلى الحدود، بل أصبح صراع على التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمي. ومن هنا يعني أي تقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يحمل أهمية كبيرة، لأنه قد يساهم في تخفيف حد التوترات الاقتصادية واستقرار الأسواق العالمية والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعني يدفع ثمنها غالبا هو المواطن البسيط في مختلف العالم. والمطلوب اليوم ليس فقط إدارة الأزمات، بل بناء توازنات دولية أكثر استقرارا وعدالة وتقوم على التعاون الاقتصادي واحترام المصالح المشتركة، لأن الاستمرار الحروب الاقتصادية

0: القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومدى قدرتها على إدارة المنافسة بعيدا عن الصدمات الاقتصادية والسياسية التي تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الدولي.
1: طيب موضوع يعني تخفيف العقوبات عن شركات النفط الصينية، إلى أي مدى أيضا سيؤثر على صادرات نفطية في إيران؟ لأن موضوع إيران هو كان الأبرز ضمن هذه الزيارة أيضا.
0: نعم صحيح، كما تعلمون أن الصين تستورد يوميا أكثر من 11 مليون برميل للنفط لتلبية احتياجات اقتصادها الصناعي الضخم. والصين كما تفضل الدكتور فادي قبل قليل تعمل على تنويع مصادر النفط، وكانت تستورد النفط من فنزويلا، ورأينا كيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخنق مصادر الطاقة التي أو شرايين الطاقة التي كانت تغذي الاقتصاد الصيني خصوصا في فنزويلا ثم إيران. وكما تعلمون يعني الصين تستورد من إيران بأسعار تفضيلية كميات كبيرة جدا من النفط التي أدت إلى بناء علاقات استراتيجية بين الصين وبين إيران خلال السنوات الماضية. وبالتالي الصين تعتبر أن إيران هي يعني مورد أساسي من موارد الطاقة التي تعتمد عليها، وهي ورقة من أوراق الضغط التي تفاوض بها مع الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما في عملية المنافسة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في عدة مجالات وفي عدة ساحات.
1: نعم، طيب دكتور فادي، بالنسبة للأسواق العالمية برأيك إلى أي مدى تتأثر بهذه التصريحات المتعلقة ببيع النفط الأمريكي للصين ورفع العقوبات عن الشركات التي كانت تستورد من إيران على أسعار النفط؟ إلى أي مدى هذه التصريحات ستؤثر، وأيضا كيف ستتأثر دول الخليج المصدرة للنفط بهذا الأمر؟
2: نعم صحيح، أولا بالنسبة لموضوع التصريحات لها طبعا تداعيات إيجابية عندما يكون التصريح له يعني أمور تتعلق بانفتاح طبعا أسواق النفط، يعني عندما نتحدث عن النفط الإيراني سوف يذهب إلى الصين، من ناحية المبدأ هذا يعني بأن هناك مزيد من النفط في سوق الطاقة وهذا له تداعيات إيجابية. تبقى العبرة في التطبيق، يعني على سبيل المثال إذا نحن اليوم نتحدث عن تداعيات إيجابية بسبب هذه التصريحات وقامت الولايات المتحدة غدا على سبيل المثال بعملية عسكرية لفتح مضيق هرمز أو عمليات عسكرية في إيران، فهذا يعني هذه النتائج الإيجابية لن تؤتي أكلها. التطبيق، العبرة هي في التطبيق على الأرض، وبالتالي نعم التصريحات مهمة ولكن الأيام والأسابيع القادمة سوف تكون اختبار. بالنسبة لدول الخليج يعني هذا سؤال مهم جدا. طبعا إذا كنا نتحدث عن ملف النفط لوحده فسوف نقول يعني كلما اعتمدت الصين أكثر على دول الخليج كان هذا من مصلحتها، وكلما نوعت الصين من مصادر الطاقة والنفط كان هذا يعني لا يفيد ربما المصلحة المباشرة لأي دولة من هذه الدول التي تصدر النفط للصين. ولكن النقطة المهمة هي التالي، انفتاح العلاقات بين الولايات المتحدة والصين سوف يؤدي إلى طبعا انفتاح العلاقات فيما يخص التكنولوجيا وليس فقط النفط ولكن التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وكما هو معروف خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هم يعتبران يعني وقطر أيضا طبعا لحد كبير يعتبران يعني مراكز حيوية للذكاء الصناعي في المنطقة العربية. وبالتالي كلما توطدت وتمكنت العلاقة بين الصين والولايات المتحدة فيما يخص الطاقة والذكاء الصناعي والتكنولوجيا هذا سينعكس إيجابيا على هذه الدول. أهم ما يميز العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أن كل هذه الملفات متداخلة مع بعض، يعني لا نستطيع هنا الحديث عن طاقة مقابل طاقة، تكنولوجيا مقابل تكنولوجيا، حتى التكنولوجيا عندما نتحدث عنها لها تطبيقات وتداعيات في الصناعات العسكرية.
1: إذن سينعكس هذا الأمر إيجابا وليس سلبا على الأسواق الخليجية.
2: بطبيعة الحال إيجابا لأن كل هذه الملفات متداخلة.
1: طيب نعم. طب بالنسبة أيضا لمضيق هرمز وما تم التصريح به، إلى أي مدى تستطيع الصين أن تضغط على إيران بخصوص مضيق هرمز؟ هذا سؤال لك دكتور محمد.
0: تكلمنا قبل قليل فالعلاقة بين الصين وبين إيران هي علاقة استراتيجية وقوية، والصين تعتبر إيران هي خط الدفاع الأول عنها سواء من ناحية الطاقة أو حتى من الناحية العسكرية في ظل إعادة تشكيل المنطقة جيوسياسيا. ونعم الصين يعني لديها أوراق ولديها نفوذ

0: ممكن أن تؤثر على القرار الإيراني ضمن حدود ممكن أن يكون متفق عليها، حيث أن هناك يمكن أن تحصل مقايضة. الصين لديها أولوية هي موضوع تايوان، ويمكن أن يعني في ظل في حال تقديم بعض التنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ملف تايوان، يمكن للصين أن تلعب دورا محوريا في التأثير على إيران وقرارها في موضوع إغلاق مضيق هرمز وغيره من الأمور التي البرنامج النووي وغيرها من الملفات التي يعني هي كانت أساس الحرب التي انطلقت منها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على إيران خلال الفترة الماضية. وطبعا منطقتنا تكلم الدكتور فادي قبل قليل حول مدى انعكاسها على منطقة الخليج. نحن نعلم أن حرب النفط يعني أو حرب الطاقة مهم جدا، ومنطقتنا العربية يعني تمتلك أكثر من 48% تقريبا من الاحتياط النفط العالمي، ويعني تنتج نسبة كبيرة جدا من صادرات الطاقة الدولية. لذلك يعني تبقى المنطقة في قلب الاهتمام الدولي، وأن الطاقة العالمي مرتبط بشكل مباشر باستقرار هذه المنطقة، منطقة الخليج العربي. وأي توتر في الممرات البحرية أو مناطق الإنتاج سوف ينعكس على الأسواق العالمية. فمضيق هرمز يعني يمر عبره ما يقارب 20% تقريبا من تجارة النفط العالمية، وهذا ما يوضح مدى حساسية ملف الطاقة في العلاقات الدولية، ومدى يعني قوة الضغط التي يمكن أن تلعبها الصين في التأثير على إيران في قرارها بموضوع فتح مضيق هرمز.
1: طيب في سؤال أخير وباختصار دكتور فادي، هذه السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة المتعلقة بالعقوبات ورفعها واستخدامها كضغوطات أحيانا وكعصا وجزرة كما وصفتها في البداية، ليس العصا والجزرة كما هو متعارف، إلى أي مدى سيؤثر على ثقة العالم وثقة الدول الحليفة الولايات المتحدة بشأن عقوباتها التي تضعها متى تريد وترفعها متى تريد وتستخدمها كورقة ضغط؟ يعني الثقة موضوع العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة على دول العالم.
2: لأكون واضحا، المشكلة ربما ليست بمشكلة العقوبات، يعني في نهاية المطاف العقوبات الغاية منها ممارسة الضغط على نظام معين، ونتحدث هنا عن إيران، لإجباره على اتخاذ سلوك يتماشى مع سلوك الدولة التي تفرض العقوبات وهي الولايات المتحدة. إذا نجحت الولايات المتحدة في فرض هذا السلوك على إيران بوجود العقوبات أو بعدم وجودها، فالغاية السياسية تحققت. المشكلة ليست في العقوبات، المشكلة في استراتيجية غير واضحة للحلفاء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني مدى تأثير هذه العقوبات أو التأثير الحقيقي أو فاعليتها مثلاً؟
2: فاعليتها طبعا لنكن واضحين، العقوبات في نهاية المطاف تضرب الشعوب أكثر من الأنظمة. النظام الإيراني نفسه يلتف حول العقوبات منذ عشرات السنين، وطبعا هذا له انعكاسات، ولكن انعكاسات العقوبات دائما على المدى الطويل ويعاني منها الشعب. وبالتالي تدرك إدارة الرئيس ترامب بأن العقوبات لأقصى حد تحدث ضرر على النظام الإيراني، ولكنه سيستطيع الالتفاف حولها. ما يهم الإدارة الأمريكية حاليا هو أن تكسب الصين لصفها، ولو أنها يعني لن تكون حليف للولايات المتحدة ضد إيران، ولكن على الأقل تحيد نوع من الدعم الصيني لإيران في هذه المرحلة المقبلة. وهذا لإدارة ترامب أهم من موضوع العقوبات، حتى يستطيع للرئيس ترامب ممارسة سياسة الضغط لأقصى حد، ليس فقط في العقوبات ولكن
1: يعني
2: أيضا في
1: الإدارة. نقطة مهمة، تحييد الصين كعدو، على الأقل تحييدها كعدو وليس بالضرورة أن تكون حليف استراتيجي أو صديق، لكن تحييدها كعدو ليدعم إيران أو يكون له مواقف مناوئة للولايات المتحدة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم الدكتور فادي حيلاني الأكاديمي والباحث في السياسات الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. شكرا للدكتور محمد الباكير الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من نانجينغ في الصين. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وخلف الكاميرات كل التحية، وإلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مرحبا. ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر. قال الشاعر اللبناني الكبير جبران خليل جبران هذه العبارات قبل نحو 100 عام. اليوم ربما يصح لنا أن نضيف إلى هذه العبارة: ويل لأمة تدافع بما لا تصنع. بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وعدوان الأخيرة على الدول العربية، عاد سؤال قديم جديد: لماذا لا يصنع العرب أسلحتهم؟ ولماذا يبقى العرب رهينة منظومة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو روسية؟ لماذا تبدو دولة كتركيا مثلا أكثر تقدما في مستوى الصناعات العسكرية؟ ولماذا تنبهت تركيا ولم يتنبه العرب لأهمية الاكتفاء الذاتي أو بعض منه في المجال العسكري، أهميته في استقلالية القرارات الخارجية وخارطة العلاقات وفي النفوذ؟ القصة بدأت في سبعينيات القرن الماضي حين وصل التوتر في جزيرة قبرص بين تركيا واليونان حد المواجهات العسكرية. قررت واشنطن حينها فرض حظر على تصدير السلاح إلى أنقرة. صدمة تركيا التي كانت تعتمد على السلاح الغربي والعضو في الناتو بهذا القرار شكلت نقطة تحول قادت في النهاية إلى أن تكون تركيا قادرة على عقد مؤتمر ساها، وقبله أن تلعب المسيرات التركية دورا في الحرب الأوكرانية الروسية، في قرباخ الأذرية، وفي سوريا، وفي مساحات أخرى. نسأل اليوم: ماذا عن العرب؟ أين هم؟ أين صناعاتهم العسكرية؟ ومتى سنسمع بسلجوق برقدار العربي؟ أهلا بكم.

0: قطعت الصناعات العسكرية التركية أشواطاً كبيرة في الفترة الماضية، وقال أردوغان في نيسان الماضي: الحمد لله تركيا اليوم باتت دولة تحمي سماءها وتجهز منصاتها وتطور ذخائرها بقدراتها الذاتية. فكيف حدث ذلك في زمن يعتبر قياسياً؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش.
1: نشر الجيش الأوكراني هذه الأغنية احتفاء بالطائرة المسيرة التركية بيرغدار في عام 2022، بعدما لعبت دورا بارزا في استهداف الأرتال الروسية الغازية لتتحول سريعا إلى أحد رموز تلك الحرب. ومن أوكرانيا إلى أذربيجان، كان السلاح التركي عاملا حاسما في استعادة باكو لإقليم قرباغ، ما عزز النفوذ التركي في منطقة القوقاز. كما حضر السلاح التركي خلال السنوات الماضية أيضا في شمال سوريا وشمال العراق وليبيا، ضمن عمليات سعت أنقرة من خلالها إلى تأكيد حضورها الإقليمي عبر ما سماه مراقبون دبلوماسية السلاح. فالسلاح التركي ولا سيما الطائرات المسيرة أصبح أداة دبلوماسية، فالدول التي تعتمد على هذه الأنظمة الدفاعية دخلت غالبا في شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع أنقرة، كما حدث مع عدد من الدول الأفريقية التي توسعت علاقتها مع تركيا بالتوازي مع صفقات التسليح لتشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار. لكن كيف وصلت تركيا إلى هذه المرحلة؟ تعتبر حرب قبرص عام 1974 نقطة التحول الحقيقية، حيث فرضت الولايات المتحدة حظرا شاملا على توريد الأسلحة وقطع الغيار لتركيا استمر لثلاث سنوات بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة. وفي التسعينيات رفضت دول أوروبية تزويد تركيا ببعض الأسلحة أو اشترطت عدم استخدامها في العمليات ضد حزب العمال الكردستاني. كل هذا دفع تركيا إلى تبني استراتيجية تقوم على تطوير صناعتها الدفاعية محليا. وفي عام 2004 اتخذت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية قرارا تاريخيا بإلغاء مناقصات استيراد كبرى بقيمة مليارات الدولارات، وتوجيه هذه المبالغ لدعم الشركات الوطنية لتطوير بدائل محلية. وهكذا انتقلت تركيا من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد لتصبح أحد المصدرين الكبار عالميا، وبحلول عام 2026 وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع إلى أكثر من 80% مقارنة ب 20% فقط في عام 2002، وأصبحت الصناعة العسكرية مصدرا رئيسا للدخل القومي، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الدفاعية 10 مليارات دولار في عام 2025. ولعبت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية دور المنسق والممول لمشاريع ضخمة، مع التركيز على دعم الشركات التركية مثل أسيسلان، بيرق، روكيتسان، كما تم توجيه ميزانيات ضخمة لتطوير التكنولوجيا والبحوث العلمية. يقال: من لا يصنع سلاحه لا يمتلك قراره، وهذا ما نراه واضحا في توسع الحضور التركي خلال العقد الأخير في منطقة لطالما كان حجم النفوذ الإقليمي فيها خاضعا لرغبات القوى الدولية.
0: معنا الآن من اسطنبول رمضان بورصة، أهلا بك، وهو الصحفي. أهلا بك أستاذ رمضان. ومعي دكتور نضال أبو زيد العقيد الركن والخبير العسكري والاستراتيجي من عمان. أهلا بك دكتور نضال، وأرحب كذلك بالعميد سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. أهلا بك. أبدأ مع اسطنبول. قبل أيام في معرض ساها قال مساعد وزير الداخلية التركي بولان توران: ما تحقق بالنسبة للصناعات العسكرية التركية تحقق بجهود محلية خالصة لم تشترى من أحد. كيف قطعت تركيا كل هذه الأشواط في صناعاتها العسكرية أستاذ رمضان؟
2: كل شيء أريد الإفادة
3: هنا، الدولة ما قامت بتأسيسه بتأسيس شركتين للصناعات. الدفاع تلعب دورا كبيرا، واحدة منها أسلسان والثانية روكيتسان. في الحقيقة إذا نظرنا إلى الأمر نرى أنه خلال 15 عاما 10 إلى 15 وكأنهم بدأوا من الصفر في خطوط الصناعة الدفاعية، وكأننا وصلنا إلى هذه النقطة. في الحقيقة الصناعات الدفاعية في تركيا تستند على الماضي، ولكن خلال 10 إلى 15 الأخيرة الصناعات الدفاعية أخذت طريقا طويلا، ولكن في عام 1975 بدأت في أسلسان، تم تأسيسها في 1975، روكيتسان في 1988. تركيا، أريد أن أفيدكم ما هو الذي وجهنا إلى ذلك. في عام 1974 كما تعلمون كانت حركة السلام لقبرص، وفي هذه العمليات العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية وقعت حظرا وحصارا، وإنجلترا أيضا كانت ضد هذا التدخل العسكري في شمال قبرص، وكان هناك عبارة عن مجازر حيال المواطنين الأتراك في شمال قبرص. لذلك تركيا دخلت في هذه العملية العسكرية الناجحة، وتم بتأسيس السلام هناك في تلك الجزيرة. هذه العملية العسكرية بعدها تعرضت تركيا لحصار كبير هام من تلك الدول، وهذا مهم جدا إلى ذلك. انظر إلى هذا الأمر، إذا أردنا أن نناقش الأمر نرى أنه في عام 1975 تم تأسيس أسلسان، وفي 88 تم تأسيس روكيتسان، ولكن هذه الشركات وتأسيسها ليس فقط هو العامل الأساسي لتأسيس هذه الصناعات الدفاعية. كان هناك قوة موجودة وأثرت على السياسة الخارجية وقوتها وعلى النظام الدولي. عندما تريد أن تنتج مثل هذه السلاح يجب أن تكون متناسقة مع الرأي العام العالمي في تلك المجالات وفي الساحة الدولية. وفي 15 عاما تم تأسيس عالم جديد، وتأسست دنيا جديدة على الصعيد العالمي، والمنطقة الإقليمية تعرضت لمشاكل كثيرة جذرية جدا. لذلك يجب على تركيا أن تحافظ على استقلالها وتحمي أرضها. لذلك أراد أن تتخلص من الضغط الغربي والأمريكي على صناعات الدفاعية، واقتنعت بأنها لا تريد أن تقع تحت ضغطهم، وأسست ذلك واتخذت القرار في ذلك، وبناء عليه بدأت هذه الأمور وتم تسريعها. هذه الإجراءات منذ عام 1975 إلى يومنا هذا كانت هذه الدراسات جدية والإجراءات الدجية، وكانت هناك دراسات هندسية معقودة بشكل فني جدا في القطاع الجوي وفي قطاع صناعة الطيران، وتم إنتاج المحرك التركي من أجل ذلك، من أجل تلك الطائرات. وهذا تم وبذلك تم قطع مسافة كبيرة في هذا الموضوع، وجزء كبير من الصناعات المحلية الصناعات الدفاعية كانت تعتمد على الخارج، ولذلك تم التخلص من هذا الارتباط والإدمان، وحكم هذا المفهوم على صناعتنا التركية. وهذا المفهوم الدولة مهيمنة عليه وبيدها وتطور نفسها بشكل هام جدا.
0: إذا أشرت إلى ما جرى في سبعينيات القرن الماضي وإلى التوتر في جزيرة قبرص بين تركيا واليونان بوصفه نقطة تحول. هنا بالانتقال إلى دكتور نضال، قال ضيفي قررت تركيا أن تحافظ على استقلالها ولذلك خطط هذه الخطوات. هو ما علاقة الاستقلال بالصناعات الدفاعية أو الصناعات العسكرية بشكل عام؟ وهل من المبالغة أن يتم ربط بين استقلال الدول وبين صناعاتها الدفاعية؟
4: نعم، بداية تحياتي لك وللمتابعين الكرام ولضيوفك الكرام. فيما يتعلق بالاستقلالية، الواقع الجيوستراتيجي لتركيا في منطقة ملتهبة قريبة من الشرق الأوسط يدفع تركيا إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بتصنيع الأسلحة. لذلك تركيا رغم كل ما أشار له ضيفك الكريم وأشار له التقرير الذي ورد قبل قليل، لكن تركيا قفزت قفزات نوعية في عملية التلبية الذاتية للصناعات الدفاعية. للإشارة إلى الأرقام، تركيا انتقلت من الدفاعات أو من الاعتماد على 18% من الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 70% من الصناعات الدفاعية. وللتوثيق هذه الأرقام لموقع الجلوبال فاير باور الذي يعنى بالدراسات العسكرية. أيضا القفزة النوعية لتركيا كانت في الطائرات المسيرة الـAUVs. بعد رفض واشنطن بيع طائرات مسيرة متطورة لتركيا، طورت تركيا طائرات أنكا وطائرات برقدار، وهذه الطائرات أثبتت كفاءتها في العديد من الجبهات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك أن النمو الهيكلي داخل الصناعات الدفاعية التركية انتقل من 56 شركة عام 2002 إلى 1500 حاليا، تصدر منتجاتها إلى 164 دولة. ما يعني كل هذه الأرقام إلى أن تركيا ذهبت نتيجة الموقع الجغرافي لتركيا في بيئة ملتهبة إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي لتحقيق استقلالية القرار. وهنا تكون الإجابة على سؤالك بأن استقلالية القرار من استقلالية الدولة نتيجة الاكتفاء الذاتي بالتصنيع العسكري. لذلك يمكن أن نقول أن تركيا متطورة عسكريا، وأن الواقع الجغرافي فرض على تركيا أن تكتفي ذاتيا بالصناعات العسكرية. الأمر الآخر والمهم أن تركيا توائم وتناغم ما بين الصناعات الدفاعية وما بين الشكل الجديد للحروب العسكرية، بمعنى أن أغلب الجيوش انتقلت من حروب الجيل الرابع إلى حروب الجيل الخامس ووصلت إلى حروب الجيل السادس. تركيا هذه الخطوة انتقلت لها تركيا ووصلت إلى حروب الجيل السادس من خلال استخدام الطائرات المسيرة وتصنيع المقاتلات التي بدأت تصنيعها في 2025، وهي مقاتلات الKAN بالإضافة إلى مدرعات والسفن الحربية مثل سفينة TCG الأناضول وصواريخ الدقيقة التوجيه. كل ذلك يشير إلى أن تركيا ليس فقط تكتفي ذاتيا بالصناعة العسكرية، بل أيضا تناغم بتطوير العقيدة القتالية بما ينسجم مع حروب الجيل السادس التي تعتمد على الطائرات غير المأهولة وعلى حروب الإلكترونية وعمليات الشلل الإلكتروني. لذلك يمكن أن نقول أن الاستراتيجية التركية الحالية جمعت بين الإنتاج المحلي والتطور التكنولوجي.
0: أستاذ سمير، هو يعني كيف يمكن أن نصف مسألة أو ما وصفه ضيفي بالاكتفاء الذاتي، ومسألة أن تصبح تركيا محل ثقة واهتمام في مجال الصناعات الدفاعية ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟
5: أهلا حضرتك وضيفيك الكريمين وجمهور الكريم. اللي بيحصل في تركيا كما تفضل ضيوف الكرام هو محصلة عدة أسباب وسياسات. تركيا أحسنت الاستفادة واستثمار مواردها وخاصة الموارد البشرية، لأن فكرة إنها أو المعرفة جزء كبير منها أتى من الجامعات التركية، وجزء آخر من المبعوثين اللي هم المهندسين والباحثين والمخترعين اللي بيتم بعثهم إلى أوروبا بيدرسوا. كانت الأول لغاية عام 23 بتعاني تركيا إنه هو بعثت 329 أو بعثت 329، العدد منهم 84. بعد ذلك تحسنت النسبة إن بقت تبعت مثلا 80 يرجع 190، يعني في جزء من اللي بره بيرجع، من اللي في الخارج بيرجع، وده نتيجة إن هم أوجدوا محفزات. المحفزات المخترع ما هوش يعني جندي، يعني هو مستثمر بيستثمر في المعرفة اللي ربنا كرمه بيها أو اللي هو تعب فيها. البند الثاني إن هو سياسات تركيا الجريئة والإرادة السياسية في التواجد في مناطق صراع حتى لو كانت بعيدة، ده فتح لها فرصة للترويج لسلاحها وإيجاد زبائن محتملين سواء كان في أفريقيا أو دول عربية أو دول أوروبية. على سبيل المثال لما أرسلت البيرقدار إلى دعم أوكرانيا لم تبالي بفكرة الغضب الروسي، فكان بلاء حسن. كذلك في ناغورنو كاراباخ، فده يحسب للسياسة. يعني ممكن يكون عندك مخترعين ويبقى عندك تصنيع لكن ما عندكش السياسة اللي بتوجد أرضية لذلك. في ليبيا لما راحت السلاح التركي لدعم الغرب وكان المحيط ملتهب الحقيقة، يعني الموضوع فيه يعني دولة عربية بتحدها دولتين عربيتين مصر والسودان وفي دعم خليجي، لكن تواجدت الحقيقة بمعدات الحرب الإلكترونية بمعدات حملات الجند المدرعة. ده فتح فكرة ان نتكلم في 25 دولة 30 دولة فيها السلاح ده. السلاح بيثبت امكانياته الفعلية في الميدان وليس في معرض السلاح. فلما بدت تعرض في معرض السلاح ابتدى العالم يهتم، لان الفكره مش بتحكي على موضوع وهمي او موضوع تم اختباره في المعمل. الجرأة والطموح لدى تركيا حقيقة هو القاطرة. يعني لما تبتدي تتكلم في طائرة من الجيل الخامس وتبتدي تستعد في باقي التكنولوجيز اللي هي المسيرات والحرب الإلكترونية والتوجيه والأقمار الصناعية للجيل السادس في المقاتلة كي اي ان، دي فيها جرأة انك داخل تنافس منطقة صعبة المنافسة فيها. راح تنافس اف 35 واف 22 وسو 57 وسو 35 وتتخطى اليورو فايتر تايفون والرافال، فيها جرأة. كانت الجرأة الأكبر بدل المحرك الاف 110 اللي كان بيعمل بيه من النموذج البروتوتايب النموذج الأولي، عملوا محرك. ولما عملوا محرك يعني طبعا هي دي والإنجن يعني محركين، المحرك الواحد الإزاحة 42 ألف رطل، متفوق على حتى الإف 22 على السو 57 على يعني أعلى رقم 35 ألف، مع أخذ في اعتبار اتنين محرك احنا بنتكلم في 84 ألف رطل عشان تكون هذه المقاتلة كي اي ان الأقوى محرك في تاريخ
0: طيب
5: المعارك. ففكرة يعني المحرك بالمناسبة في مرحلة التطوير تم تطوير ثلاث انواع محركات مختلفين. العظيم بالنسبه لنا مش التكنولوجي مش النو هاو، كيف نجحت تركيا في اخفاء سر انها تفاجئ في المعرض الاخير بال 42 ألف رطل بقوه ازاحه. ده زمن قياسي بكل المقاييس،
0: طيب هو
5: ونبقى
0: هذا
5: في
0: سأسأل فيه
5: اندونيسيا
0: ضيفي أستاذ
5: تطلب
0: رمضان،
5: ودول
0: لكن أستاذ
5: تطلب.
0: سمير يعني طرحت فكرة مهمة جدا، هو على ماذا ترتكز الدول عندما تريد أن توائم بين علاقاتها وسياساتها الخارجية كما فعلت تركيا مع روسيا مثلا، وبين طموحها العسكري أو مسألة الترويج واختبار ما لديها من أسلحة، كيف على ماذا ترتكز؟
5: النموذج التركي بالمناسبة نموذج يعني المفروض يبقى نموذج مرجعي، يعني اللي عايز يعمل زي تركيا. لكن فكرة أن تنشئ يعني مناطق صناعية وتصنع، أين الزبون؟ العلاقات والدبلوماسية السلاح نجحت مع تركيا، ولما راحت تاخد سلاح من روسيا ما خافتش من كارثة. فكرة المحاذر في العلاقات الدولية لا يذهب بعيد، يعني المحاذر دايما اللي هو بيحسب خطواته والمجتمع
0: المتردد.
5: الدولي المتردد، بالإضافة لأن هي استثمرت واستفادت من ظرف إقليمي سواء كان أوروبي أو خليجي
0: جيد.
5: أو إيراني، استفادت بدل ما تحول يعني حولت التحدي إلى فرصة. على عكس في دول أخرى يعني لما حصل الموضوع ده زادت الاستيراد.
0: هو نريد
5: يعني
0: أن نفهم لماذا، يعني في الجولة الثانية من الأسئلة، لكن بالعودة إلى أستاذ رمضان، وصفه ضيفي كما يصفه كثر بدبلوماسية السلاح ما نجحت تركيا بإجرائه حتى الآن، طموح تركيا الذي يختبئ خلف دبلوماسية السلاح ما هو؟
2: منذ
3: قليل كما تفضل السادة الضيوف، وأنا أريد أن أضيف على ذلك، وبعد ذلك اسمحي لي أن أجيب على سؤالك. أولا التقوي في الصناعات الدفاعية لوحدها لا يكفي بأنك تحتوي وتملك المعلومية وتريد أن تصنع كثيرا، يجب عليك أن تملك قدرة على تحقيق التوازن الدولي، ويجب عليك أن تكون في اقتصاد مستقل ومستقل في دبلوماسية على الصعيد العالمي. في عام 1914 و16 أتوا الإنجليز إلى حرب الشنقلة بطائرتهم ولكن بالرغم من ذلك لم ينجحوا. وفي عام 1924 بدأت تركيا بتصنيع طائرتها، وفي 25 الشهر كانوا سوف يمتحنون الطائرة كما هو الحال في بايكل اليوم. ووجيه هوركوش الطائر أو المهندس الطيران، وتم فحص تلك الطائرة. وعندما وصلنا إلى الخمسينيات تركيا بدأت بتأسيس وتصنيع أول محرك للطائرة، ونجم الدين إيربكان أول مهندس ميكانيكي في هذا الموضوع، أنهى الدكتوراه في ألمانيا في صناعة المحرك، وتم تأسيس هذا المحرك، وما زال هذا المصنع مستمر في الإنتاج. وفي عام 1975 تم تأسيس أسلسان أيضا في عام 1988، وفي عام 1924-25 تم تأسيس أول تجربة طيران للطائرة السورية، وما زال هذا المصنع موجود. وبعد ذلك تم تأسيس تصنيع المحرك التركي، ولم تكن الوجهة العالمية تساعدهم في تطوير ذلك، ولم يتم تطوره في ذلك. ولكن في عام 2000 بدأ تأسيس الصناعات، لأن تركيا لم تعد تركيا القديمة، ولا العالم الجديد هو العالم القديم. لذلك بدأت بتسريع عملها في هذه المجالات، وبدأت كما رأينا في معرض الصناعات الدفاعية الذي حصل في النهاية كما زاره الوزراء السوريين كما تعلمون.
0: يعني سوريون وغير سوريون. أستاذ رمضان، وهنا السؤال، ماذا بعد؟ إلى أين تريد أن تصل تركيا؟ وماذا بعد الصراعات الدفاعية؟ وهل تستطيع أن تزاحم الكبار في هذا الإطار؟ ما التحديات أيضا؟
3: تركيا كما هو الحال لدى كل دولة تريد أن تلعب دورا على الصعيد الإقليمي والعالمي. تركيا قطعيا لها تاريخيا باع كبير في الحياة، لذلك وهي تمثل دولة كبيرة وهي قوية ولاعب كبير إقليميا. والآن الجمهورية التركية لاعب كبير في هذا المجال بناء على موضعها التاريخي السابق. والآن حاليا وعلى الصعيد العالمي تريد أن تلعب دورا كبيرا بناء ذلك. وهذا لا يعني، انظروا أنه في المنطقة في إجراءات تركية نرى ذلك واضحا، تريد أن تكون وسيطا في حرب إيران وتسعى لإنهاء الحرب، ومن طرف آخر في مع الحكومة السورية تساهم في نماء ونهضة سوريا. بكل مجال سوريا نريد أن نراها أعلى وأعلى، وللتدخلات إيجابية، وأيضا في أفريقيا في نفس الشيء. وتركيا ليست كالدول الغربية تريد أن تقوى من أجل أن تكون قوة عالمية، من أجل أن تستغل الآخرين. تركيا على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، ولكن مع الحفاظ على مصالح دول الجوار والمحافظة على جغرافتها، وأن تريد أن تقوى برفقة جيرانها ودول الجوار المجدة بها، من أجل أن تكون قوية وتجريد، وتريد أن تكون مركز في السياسة الخارجية. لذلك قوت صناعتها الدفاعية وتريد أن تتطور فيها، ليست من أجل أن تحارب بها. نعم، تريد أن تكون قوية وتتطور في هذا المجال من أجل الردع. يعني هذه الصناعات الدفاعية، الطائرات والصواريخ، كلها ليست من أجل الحرب، من أجل منع الحروب وردع الحروب. لذلك في هذه الخطوات نرى تركيا تريد أن تقوي نفسها من أجل وقعها وموقعها لجلب السلام في منطقتها.
0: واضح، اتضحت الفكرة أستاذ رمضان. يعني أشرت إلى مسألة الردع دكتور نضال. يعني إيران مثلا بنت منظومة من الردع وإن كانت بطريقة مختلفة، لكن في النهاية هذا استدعى مواجهة إسرائيلية أمريكية بالضد من إيران. إلى متى ستسمح إسرائيل بهذا الطموح التركي إن صح التعبير؟
4: نعم، إسرائيل بكل الأحوال سواء لتركيا أو غير تركيا لا تريد أن أو تريد أن تعيق أي عمليات تطوير لأي دولة تكتفي ذاتيا بسلاحها، ولكن تركيا تختلف أو المشروع التركي العسكري يختلف عن المشروع الإيراني العسكري، لأن المشروع التركي اعتمد باستراتيجيته الحالية على الجمع بين الإنتاج المحلي والتطور التكنولوجي الخاص بها لتعزيز الردع العسكري والتحول إلى لاعب رئيسي في سوق السلاح. إيران تختلف، إيران العقيدة القتالية لها كانت تقوم على الثيقراطية الثورية التي كان يقودها الحرس الثوري الإيراني من أجل التمدد إلى مشروع على حساب دول الجوار. تركيا ليس لديها هذا المشروع، لذلك أنا أعتقد أن تركيا الهدف لديها من تطوير السلاح والاكتفاء الذاتي يختلف عن الهدف الذي كان موجوداً لدى إيران.
0: لكن اختلاف الهدف هذا هل هل هل يجنبها التهديدات الإسرائيلية؟ يعني مثلا القناة 13 الإسرائيلية تابعت يعني معرض هاسا الذي جرى في تركيا بقلق شديد، تتحدث عن خطر نمو النفوذ التركي الإقليمي في الإقليم وفي العالم أيضا.
4: بالتأكيد ذلك لا يجنبها الخطر الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد دائما أن يكون في صدارة المشهد، وأن استراتيجية الردع الإسرائيلية متوفرة اتجاه جميع جغرافيا المنطقة بما فيها تركيا. ولكن تركيا عندما عرضت طائرة الكي-إي-إن وعرضت الصاروخ الذي عرض قبل عدة أيام من الآن، هذا أزعج المواقع ومواقع مجسات الرصد الإسرائيلية. بالتالي إسرائيل تستشعر أن تركيا باكتفائها الذاتي في التصنيع السلاح وباكتفائها الذاتي في الحصول على تكنولوجيا الجيل السادس من العمليات العسكرية يعني ذلك تجريد الاحتلال الإسرائيلي من استراتيجية الردع التي أراد أن يفرضها بالمنطقة. استراتيجية الردع تقوم ببساطة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن يضرب متى يشاء كيفما يشاء وأينما يشاء. أينما يشاء تركيا جردت إسرائيل منها بسبب الاكتفاء الذاتي وبسبب التحول في العقيدة القتالية والنمو الهيكلي لسوق السلاح التركي.
0: أستاذ سمير، يعني دائما ما ينظر إلى النموذج العراقي، ما حاول صدام فعله من بناء نواة لمشروع نووي، ما حاولت إيران فعله سواء على مستوى السلاح النووي أو حتى على مستوى النفوذ في الإقليم عبر ميليشياتها، واليوم ما تحاول تركيا فعله، هل من خطوط حمراء تضعها الدول الكبرى إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية أمام تركيا يجب على تركيا ألا تتجاوزها في هذا الإطار برأيك؟
5: النموذج مختلف تماما. يعني العراق كانت في الحاضنة الروسية في وقت سواء حرب تحرير الكويت أو احتلال العراق. تركيا دولة ناتو ودولة في الجغرافيا الأوروبية بصرف النظر عن الاتحاد الأوروبي. القيم بتجمع ما بين يعني الشارع الأوروبي والقيم الشرقية والإسلامية. فالنموذج مختلف تماما، وفي كل مراحل الحروب بالوكالة لم تكن تركيا في المعسكر الإيراني بل كانت في المعسكر الآخر، ودائما يعني متخندقة في معسكر الاعتدال العربي، يعني بصرف النظر أن تأتي خلافات لكن ما كانتش أبدا داعمة للاتجاه الإيراني أو داعمة حتى في حرب تحرير الكويت. الأتراك كانوا معانا في في في عاصفة الصحراء. يعني اللي أنا أقصده تركيا مواقفها مع القوى الدولية مع أمريكا مع أوروبا.
0: لكن أستاذ سمير، يعني بالعودة إلى 1974، يعني ما جرى بين تركيا واليونان، حينها قررت واشنطن فرض حظر على تصدير السلاح إلى أنقرة، رغم أنه تركيا كانت عضو في الناتو، بالتالي ثمة تحدي مركب، تركيا جزء من الناتو، شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أيضا تقلق وتزعج إسرائيل فيما يبدو، كيف تتجاوز تركيا ذلك؟
5: أكيد هو تركيا بتتميز بفكرة أنها تقدر تدير علاقاتها وتحقق مكاسب في ظل وجود توتر وفي وجود خلافات. وآخرها قانون كاتسا، ما قانون كاتسا نفس الحكاية زي اللي حصل في 74. لكن رغم كده الجانب التركي والرئيس رجب أردوغان نجح في الالتفاف وأنه هو يجعل الأمريكي في حاجة للتركي. طيب خلينا نحكي على إسرائيل. إسرائيل ما قامت به ضد الأشقاء في غزة وفي لبنان وفي سوريا أتى بنتائج عكسية على المستوى الاستراتيجي والجيوسياسي والجيوستراتيجي. يعني التقارب المصري التركي مثلا بفكرة واتجاه التطوير والتسليح في دول كثيرة ما بعد ما رأوا من عدوان إسرائيل. الجانب الإسرائيلي والأمريكي لم يخوضوا حرب حقيقية في المنطقة، يعني ما ناخدش حزب الله مثال، ما ناخدش إيران مثال، لا حرب جوية وما فيش يعني اتصال جغرافي. تركيا الموضوع مختلف، تركيا فيها جيش حقيقي، فيها قوات برية كفأة، تركيا أقوى دولة عسكرية في الناتو من كافة أنواع التقييم ما بعد الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة لو في التوتر ده خرجت، تكون القوى العسكرية الأكبر اللي بتحكم أوروبا هو التركي. والكلام ده بقوله أنا مش شعارات أو قراءة، أنا شفت الضابط التركي في الناتو وشفت وضعه وشفت تقييمه وشفت مستواه. الموضوع مش يعني مش فكرة إن إحنا بنحكي وإحنا مش بنحكي في قناة تركية. لكن الجانب الإسرائيلي بيتميز بالجبن والدهاء. الناس اللي بتحكي على صراع محتمل مع تركيا لن يحدث، لكن إسرائيل هتحاول تستهدف أي نظام في تركيا في سوريا له علاقة طيبة بالأتراك. فبدل ما تتواجد فجأة على حدودها تركيا، على حدودها الشمالية تركيا وهي ليس لها قبل بتركيا، ونقاط القوة اللي عند إسرائيل في أقوى منها عند تركيا، وتركيا دخلت مجال الصواريخ البالستية ودخلته بقوة بفرط صوتي ومدى 6000 كيلو و20 ماخ، بالإضافة طبعا لتايفون اللي هو البلاستي اللي تم تجربته الآخر لم يتم تجربته فعليا يعني بإطلاقات. لكن هي الفكرة إن أصبح لدى تركيا مكونات الحرب الحديثة، عنده الحرب الإلكترونية، عنده الجايدنس، عنده التوجيه، عنده التوجيه الكموي بعيدا عن الجي بي اس اللي هو المعدة تعمل بدون بيئة الجي بي اس، عنده الرؤوس الحربية التقليدية بأنواعها، عنده المحركات، عنده المدرعات، عنده أجهزة الحماية الذاتية، عنده أجهزة الحرب الإلكترونية الميدانية، عنده اتصالات 5G 6G لصالح المجهود الحربي.
0: يعني بذلك
5: فمش
0: بذلك
5: خصم بسيط لإسرائيل يعني. مش
0: يعني
5: خصم.
0: بالتالي إيران، تركيا ليست إيران الجديدة كما يقول أبداً بعض المسؤولين
5: أبداً
0: الإسرائيليين.
5: يا فندم يعني أنا عايز بعد حرب الثمان سنوات أو حرب العراق إيران اللي كانت أغلبها يعني أسيمتريكال بطريقة الميليشيات من الطرفين، إيران إمتى حرب برية يعني فيها الفرق وفيها التشكيلات؟ بجانب هي الجيش بيعتمد على الحرس الثوري اللي هو نون ستيت اكتورز وبيعمل باسيمتريكال وورفير بحروب غير متماسكه. لكن التركي لا، التركي شفناه في عمليات يعني نبع السلام وغصن الزيتون وضرع الفرات، شفناه في عمليات
0: يعني بالانطلاق
5: كثيرة
0: من سوريا. هذه نقطه مهمه التي اشرت لها، وهنا اريد ان انقل هذه الفكره الى ضيفي استاذ رمضان. استاذ سمير، يستبعد ان تحصل مواجهة بين تركيا وإسرائيل لأن تركيا ليست إيران، لكنه لا يستبعد أن يحدث ذلك في سوريا. إلى أي مدى هذا صحيح، وإلى أي مدى تتنبه ويتنبه صانع القرار التركي لذلك؟ أستاذ رمضان.
2: الآن
3: أريد أن أفيدكم أن إسرائيل منذ فترة طويلة تريد أن تقرب وتضع مثلا كإيران تشبه تركيا. نتانياهو يأمر ويفعل ويخطط ويحدد تقارير ويتم طرح تقارير في إسرائيل وتعرض على نتانياهو بأن تركيا سوف تصبح إيران الجديدة من وجهة نظر إيران، حتى أن تركيا خطرها على إسرائيل أكثر من إيران. لذلك لا نريد أن تتقوى تركيا، ونريد أن لا نسمح بتأسيس مفاعل نووي في تركيا. ولكن إسرائيل لفتت انتباه الغرب وأمريكا من أجل أن يضغطوا على تركيا من أجل أن يوقفوا كل النشاطات النووية في تركيا وفق تلك التقارير التي تم تقديمها نتنياهو. ولكن هذا لا يحصل، لأن تركيا لن تكون مثل إيران أبدا، لأن تركيا لا يوجد لها هم ومشكلة في نصل إيديولوجية معينة في منطقتها. إسرائيل لديها مشروع مدعوم من قبل أمريكا، وهذه وظيفة أعطيت لها بأنها يجب أن تكون مهيمنة من ناحية السياحية ومن ناحية الصناعات الدفاعية أقوى من كل الدول الموجودة في المنطقة. أمريكا تفرض ذلك وتدعم إسرائيل بأن تكون هي صاحبة النفوذ في المنطقة إقليمية.
0: بناء على ذلك، في ظل هذه المعطيات اليوم، إلى أي درجة تشكل الساحة السورية محفزا دافعا ربما لإسرائيل على تسريع أي مواجهة أو أي تقليم للأظافر إن صح التعبير لتركيا أستاذ رمضان؟
3: انظروا لطفا، إسرائيل لوحدها لا يمكن أن تواجه تركيا، لا يوجد لها لا الشجاعة ولا سواء كان في ميدان سوريا أو في قبرص، لأن إسرائيل لها مشاريع في قبرص الجنوبية وقاموا بتأسيس القرى اليهودية فيها وفي الضفة الغربية وفي غزة. هناك في الضفة الغربية قاموا بتأسيس مجمعات سكنية محمية مصفحة، ولذلك يعيش فيها اليهود، هناك كثير من الأبنية وأمنهم يتم الحفاظ عليه من قبل الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة من أجل الحفاظ على أبن تلك المناطق. وأيضا فعلوا نفس الشيء في قبرص اليونانية، وهم منزعجين من الشعب المحلي، منزعج من ذلك، وهم ربما يخططوا لكي يواجهوا سوريا تركيا في سوريا. ولكن انظروا إلى غزة، لم تستطيع أن تواجه أي أحد من الفلسطينيين ولا تصل النجاح في حرب في غزة. كيف مع تركيا؟ ضمن تركيا أو ضمن سوريا لا يوجد أي شجاعة لإسرائيل أن تواجه تركيا في سوريا.
0: إذن تستبعد أن تكون سوريا محفزة لإسرائيل على مواجهة مع تركيا. جيد دكتور نضال، دعني أنتقل لي ربما يعني أحد أهم الأسئلة التي طرحت في المقدمة وفي التقرير، في ظل حصول أي مقارنة بين ما أنجزته تركيا وبين ما أنجزه العرب حتى الآن، يسأل لماذا لم يحقق العرب ما حققته تركيا؟ لماذا حتى الآن تعتمد غالب الدول العربية على المنظومة الأمريكية مثلا؟
4: نعم، للأسف لأن الدول العربية بشكل رئيسي كانت اعتمادية على الصناعات الدفاعية الأمريكية أو الصناعة الدفاعية الأوروبية، لكن تركيا بشكل رئيسي اعتمدت على الاكتفاء الذاتي. يبدو أن النظرة التركية إلى أزمات المنطقة وإلى الأزمات المحيطة بتركيا خاصة في أورو آسيا، هذا الأمر دفع تركيا للاكتفاء الذاتي. ويبدو أن مجسات الرصد التركية تستشعر أن الخطر القادم على المنطقة هو قد خطر من خلال الحصار على السلاح، لذلك تركيا ذهبت إلى الاكتفاء الذاتي. فيما يتعلق بالدول العربية، لغاية الآن لا يمكن أن نقول أن الدول العربية لديها صناعات دفاعية وصناعات عسكرية ترتقي لمستوى الاكتفاء الذاتي، كل ما لديها بعض الصناعات الدفاعية البسيطة والتي لا ترقى لمستوى أن نقول أن هناك صناعات هجومية أو حتى صناعات تتوائم وتتناغم مع حروب الجيل السادس. لذلك هناك فرق كبير بين الصناعات التركية والصناعات العربية، ويبدو أن الخطر الرئيسي المحيط بتركيا هو الذي دفع تركيا للتحرك بهذا الاتجاه.
0: لكن يعني هل ينقص العرب يا دكتور نضال، هل ينقص العرب خطر؟ يعني حصلت حرب الخليج، يعني حتى لو عدنا إلى إلى إلى السابق كثيرا، احتلال فلسطين، حرب الخليج الأولى، حرب الخليج الثانية، اليوم ما نشهد أيضا من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وما ارتد ذلك من خطر وعدوان إيراني على الدول العربية، بالتالي الخطر موجود. لماذا حتى الآن لم يتشكل الخطر قرار يعني عربي بهذا الخصوص إذن؟
4: نعم، هو الخطر ليس موجود، هو الخطر في قلب الدول العربية، في قلب الإقليم. نتحدث عن صراعات لم تنتهي منذ عقود في المنطقة العربية، وبالتالي يبدو أن القرار العربي لم يصل لغاية الآن إلى نتيجة بأن يتم الاكتفاء ذاتيا في السلاح. الأمر الآخر أن القيود المفروضة على الدول العربية فيما يتعلق بموضوع التطوير وموضوع التصنيع تختلف عن القيود المفروضة على تركيا. تركيا جزء من الناتو، بالتالي تنطبق عليها تعليمات وقوانين الناتو فيما يتعلق بموضوع التصنيع العسكري. الدول العربية اعتمادية بشكل كبير على التصنيع الأمريكي وتصنيع الدول الأوروبية، لذلك الدول العربية لغاية الآن لا تزال مقيدة ليس فقط بالقيود والتعليمات والقوانين الغربية، بل أيضا بالقوانين الفكرية، لأن الدول العربية لغاية الآن لم تصل إلى مستوى أن تقوم بنهضة عسكرية يمكن من خلالها أن نقول أن الدول العربية استطاعت أن تقوم بالاكتفاء الذاتي في عمليات التصنيع. الأمر الآخر أن الشركات التصنيع العالمية مثل شركة لوكهيد مارتن على سبيل المثال تستغل الدول العربية بشكل كبير في المنظومات الاعتراضية سواء الباتريوت أو حتى الثات. تركيا انتقلت من هذه الخطوة منذ زمن طويل بالاعتماد الذاتي على الصواريخ الدفاعية الذاتية، بالإضافة إلى الاعتماد على طائرات المسيرة مثل برقدار. ضمن كل هذه الاعتبارات يمكن أن نقول أن هناك فارق زمني كبير بين تركيا في التصنيع العسكري وبين الدول العربية.
0: طيب دكتور نضال، أشرت إلى أن هناك قوانين أو ربما هناك ما يقيد الدول العربية، وأشرت إلى أن تركيا عضو في الناتو وهذا يعني يمنحها مساحة للتطور على مستوى الصناعات العسكرية. هل يمكن أن تحدد لي بالضبط، يعني هل يوجد قوانين تمنع فعلا دولة عربية ما إذا ما قررت أن تطور نفسها في هذا الإطار؟ لأنه المال موجود، وأيضا ربما العقول والمعرفة موجودة، المسألة تحتاج إلى قرار. هل هناك قانون يقيد هذا القرار فعلا؟
4: يعني لا شيء ينقص الدول العربية فيما يتعلق بموضوع تطوير السلاح. لديهم العقول، لديهم الموارد المالية، ولديهم الموارد الطبيعية التي تمكن أي دولة في العالم بأن تحقق اكتفاء ذاتيا في موضوع تصنيع السلاح. ولكن القيود المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال عندما يتم إجراء صفقة سلاح لطائرات من طراز F-35 على سبيل المثال، فإن هذه الصفقة لا تمنح ولا تجيز لتلك الدول بأن يتم تطوير السلاح أو أن يتم التعديل على هذه الطائرات أو أن يتم التصنيع. هذا الأمر يفرض قيودا لمدة زمنية طويلة على تلك الدول، أي الدول العربية. لذلك أنا قلت أن القيود المفروضة تمنع الدول العربية من عملية التطوير. الأمر الآخر، السيادي العربي وهو الأهم في عملية التطوير لغاية الآن غير موجود، غير ملموس. يمكن أن نقول
0: ليش؟
4: لأن الدول العربية لا تريد الدخول في معترك الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الشركات المصنعة الأمريكية العملاقة التي تعتمد على المال العربي بشكل واضح وبشكل صريح، لأن تلك الدول اعتماديتها أو تزويدها أو استغلالها للسلاح من تلك الشركات العملاقة يعني بعض الدول تضمن استقرار

0: أستاذ سمير، يعني القرار السيادي العربي مخنوق بالعلاقات مع أمريكا، وأيضا بالعلاقات والقيود التي تفرضها شركات السلاح الأمريكية والغربية. هل تفرض الحرب على إيران تغيرا في التفكير العربي في هذا الإطار؟
1: خليني بس اقول لك القيود بشكل سريع. يعني
0: تفضل.
1: في وكاله اسمها داسكا اللي هي ديفنس سيكيورتي اند كوبريشن ايجنسي. الوكاله دي بتتبع البنتاجون وعلى اتصال مع الخارجيه، هي اللي بتحدد الدول تاخد ايه من اللي هو نان نيتو الايز، يعني اللي هم مش نيتو. يعني طبعا تركيا نيتو بالمواصفة بالقطعة يعني ممكن تيدوا مثلا اف 35، بس داسكا بتحول بتحدد الاوبشنز اللي فيها، الريدرز، الافيشن، الافيونكس، الحرب الالكترونية وهكذا. تاني حاجة، انا بتفق مع الضيف الكريم الدكتور نضال، القيود او الريستريكشن تخطى انك تاخد سلاح، لا تخطى حتى للعلم. ما بعد 11 سبتمبر 2001 اتمنعت الدول العربية من الدراسات الحرجة، يعني لو واحد عايز يدرس مثلا في الميتالورجي، في الحاجات، في الـ
0: الأبحاث العلمية المختصة بذلك.
1: تكنولوجيز،
0: نعم.
1: السوبر كمبيوترز، يعني أي حاجة قد تؤدي لنو هاو او معرفه في تصنيع السلاح ممنوع. يعني لو واحد رايح اي جامعه وحتى لو هيدفع فلوس كتير لا ممنوع. فبالتالي يعني السباق مش متساوي. مصر
0: لكن
1: اول دوله في
0: يا عميد
1: المنطقه
0: سمير،
1: عملت صواريخ بلاستيه
0: لكن يا أستاذ سمير،
1: قاروزات.
0: يعني
1: اتفضل.
0: نحن نتحدث عن قيود كثيرة، يعني ربما
1: بالظبط
0: كانت أحد تجلياتها ما جرى بعد أحداث سبتمبر كما تشير، لكن أيضا
1: بالظبط
0: ألا يوجد أوراق تلعبها الدول العربية أيضا هي في المقابل يمكن أن تفك عن كاهلها بعض من هذه القيود؟ يعني نتحدث عن أموال عربية، عن استثمارات عربية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى صفقات السلاح هذه بالتأكيد يمكن للدول العربية أن تحسن الشروط، بالتالي
1: صفقات السلاح للدول العربية كلها كانت تحت ضغط، يعني تحت ضغط ان العراق احتل الكويت، تحت ضغط ان العراق بيهدد الدول الجوار، مفيش وقت، مفيش رفاهية ده، فبيجيب السلاح اللي هو الجاهز المختبر الباتريوت، اللي يجيب الطيارات الاف 18 زي الكويت او الاف 15 زي وهكذا، وطيارات ناجحة. فجأة ايران ضربت الخليج. يعني فالفكرة تركيا ما خضتش ما بعد الحرب العالمية ضغوط، ان هي دايما عملياتها هي اللي بتحدد توقيتها. يعني تركيا ما كانتش مجبرة انها تعمل عمليات في شمال سوريا او تروح ليبيا او تروح الصومال، ما عندها، يعني ما عندهاش. الفرق الكبير ان تركيا أمة يقابلها 22 دولة هم الأمة العربية، يعني تركيا قرارها هو قرار الأمة. لكن احنا ممكن ناخد قرار زي الهيئة
0: يعني نحن
1: العربية
0: لسنا
1: للتصنيع.
0: أمة، لسنا أمة.
1: احنا ال 22 دولة أمة، يعني الأمة لما أقول الأمة العربية هي ال 22 دولة، منها دول فاشلة، منها دول هشة، منها دول يعني بتعاني مشاكل،
0: بالتالي يجب
1: لكن
0: على
1: أنا ما
0: الدول
1: أقدرش
0: العربية
1: أقول
0: أن تفكر كأمة، أستاذ سمير كما
1: لو
0: تقول.
1: فكرت كأمة تكون إنجازاتها لا تركيا ولا غير تركيا ولا إيران فلوس، موارد، طاقة بشرية، جغرافيا من المحيط للخليج، يعني إحنا ننافس بقى الصين وننافس
0: طيب.
1: روسيا لو إحنا رحنا زي مشروع الهيئة العربية للتصنيع اللي عمله السادات في بداية السبعينات، وكان المفروض الدول العربية تساهم وبدأ ب 200 مليون دولار، وفجأة يعني حصلت طبعا مشكلة السلام ومشكلة
0: يعني
1: ما
0: دعني
1: بعد
0: أختم مع
1: أكتوبر،
0: دكتور نضال، يعني هذه فكرة
1: سحبوا
0: مهمة
1: فلوسهم.
0: جدا ما أشرت له، علينا أن نفكر كأمة دكتور نضال، هل يمكن أن
1: جمال
0: يكون
1: عبد
0: هذا
1: الناصر، اسمحي لي بس دقيقة، جمال عبد الناصر عمل صواريخ القاهرة والظفر بصرف النظر عن مدى نجاحهم، لكن كانت أول تجربة صناعة صواريخ. عمل القاهرة 300 طائرة حقيقية وطارت، عمل مصانع
0: لكن
1: حربية.
0: كان لديه
1: في الوقت
0: خلافات
1: ده عبد
0: جمال عبد
1: الناصر كان بيقول
0: الناصر
1: ايه؟
0: مع
1: الأمة
0: دول عربية
1: المصرية.
0: كبيرة تملك المال وتملك الكثير
1: يا
0: أيضا،
1: لا
0: وهنا
1: يا لا
0: السؤال
1: كان
0: يا دكتور.
1: ساعتها جمال عبد الناصر بيقول الأمة المصرية بعد ما فشل في فكرة القومية العربية.
0: طيب
1: فلو اتصرفنا كأمة

0: لو مش هتصرف كأمة تبقى التحالفات.
1: اتضحت
0: بالمناسبة
1: الفكرة
0: في
1: دكتور
0: نموذج،
1: سمير، والله اتضحت الفكرة. اسمح لي فقط أن
0: اتفضل.
1: أختم مع دكتور نضال، يعني هل هذا هو الحل أن نفكر كأمة، أم أنه لا يوجد حل؟ يعني ستبقى الدول العربية مرهونة لأنظمة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أو لغير الولايات المتحدة الأمريكية، ما
0: لا،
1: رأيك؟
0: هو يوجد حل والحل موجود، ولكن يجب أن يكون هناك قرار للذهاب إلى هذا الحل. القرار هو أن يكون أو يتم نفض الغبار عن التبعية لشركات التصنيع الغربي، أي بمعنى أن لا يتم اتباع القرار العسكري، يتم ربطه بالدول الغربية. الأمر الآخر والأهم، وهو أمر عسكري، أن العقائد القتالية لكل الدول العربية هي عقائد قتالية مستنسخة
1: غربية.
0: ونماذج عن العقيدة القتالية الغربية الأمريكية. بالتالي لا يوجد عقيدة قتالية مستقلة عن العقيدة الأمريكية. هذا الأمر يجعل الدول العربية من الصعوبة بمكان أن تقوم بتصنيع سلاحها، لأنها تحتاج إلى ابتكار بداية عقيدة قتالية مستقلة عن العقيدة الأمريكية. هذا أمر.
1: اليوم الظرف الإقليمي فرصة لحدوث كل ذلك دكتور نضال.
0: طبعا طبعا، هي أكبر فرصة. ما نراه من حالة الصلف الإيراني بالاعتداء على الدول العربية بشكل مطرد تحت حجة استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، في حين أن القواعد الإسرائيلية على حدود إيران في تركمانستان وفي أذربيجان ولا يتم استهدافها. هذا أمر يدفع أو يجب أن يدفع الدول العربية للتفكير مليا بنفض الغبار عن الارتباط مع الجانب الأمريكي وتشكيل حالة عربية عسكرية مستقلة. لا أقول أحلاف ولا أقول تشكيل قوة أو جيش عربي مستقل، لكن على أقل تقدير تشكيل اكتفاء ذاتي بالتصنيع العسكري العربي، حتى
1: نعم،
0: يمكن للدول العربية مواجهة المشروع الإيراني الراديكالي المتطرف شرقا والمشروع الإسرائيلي الراديكالي المتطرف غربا.
1: شكرا دكتور نضال أبو زيد، العقيد الركن والخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من عمان. أشكر كذلك ضيفي من القاهرة العميد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. شكرا لك أستاذ سمير، وشكري لضيفي أستاذ رمضان بورصة الصحفي الذي كان معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لكم. مؤشر انتهى، إلى اللقاء.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، وفيها مرسوم رئاسي يقضي بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي، وتعيين عبد القادر الحصري سفيرا لسوريا لدى كندا. المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إسرائيل تعرقل الاستقرار والتعافي في البلاد، ويقول إن هناك تعاونا متواصلا مع الأمم المتحدة. وزارة الداخلية تعلن القبض على نائب رئيس الأركان ورئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية زمن النظام المخلوع، وتقول إنهما ارتكبا انتهاكات وجرائم بحق السوريين. واشنطن تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل 45 يوماً، وتل أبيب تغتال القائد العام لكتائب القسام في غزة.

أهلا بكم في التفاصيل. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 99 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي. هذا وكان يشغل رسلان منصب المدير العام في صندوق التنمية السوري منذ 22 من حزيران العام الماضي، كما يمتلك خبرة مصرفية في مؤسسات سورية وألمانية. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعيين عبد القادر الحصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة. وأكدت الإدارة أن هذا التعيين يأتي تقديرا لجهود عبد القادر الحصرية الوطنية والمهنية خلال الفترة الماضية في عمله ضمن الحكومة السورية، وما قدمه من إسهامات في دعم مسارات العمل المؤسسي وتعزيز الأداء في الملفات التي أوكلت إليه.

0: حول الموضوع ينضم إلي الباحث الاقتصادي من دمشق معاذ القاسم. أهلا بك معنا أستاذ معاذ. بالبداية، ما دلالة تعيين الحصرية سفيرا في كندا؟
1: حياكم الله وأسعد الله مساءكم أنتم والسادة المشاهدين. نعم، معكم أنيس.
0: أستاذ معاذ، ما دلالة تعيين الحصرية سفيرا في كندا؟
1: كما ذكرتم، ربما هو تقدير أيضا لجهوده خلال العام الماضي ودبلوماسيته في قيادة حاكمية مصر سوريا المركزي، تقديرا أولا لجهوده، وثانيا هناك علاقات جيدة تربط ما بين حاكم مصر سوريا المركزي وما بين السفارة الكندية. هو قام بزيارات عدة إلى البنك المركزي الكندي خلال الأشهر الماضية، وحاول إعادة علاقات مصر سوريا المركزي ببنك المركزي في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من دول الاتحاد الأوروبي. ربما يكون هذا التعيين هو استكمالا لجهوده التي بدأ بها سابقا من حيث الدبلوماسية والدبلوماسية السياسية.
0: السيد عبد القادر، الحصرية هو من خلفية اقتصادية، تعيينه كسفير ما الذي من الممكن أن يعود كفائدة، أو ما الذي من الممكن أن يؤثر على الجالية السورية في كندا؟
1: من الممكن أن يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد السوري، يخلق مزيد من التكامل ومزيد من الاندماج للاقتصاد السوري بالاقتصاد المالي الدولي والعالمي، ولا سيما الاقتصاد الكندي. نحن نتحدث عن دولة مثل كندا، من حيث الحجم ومن حيث الاقتصاد هي من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم. هذا التعيين من شأنه أن يساعد أكثر فأكثر في إعادة اندماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد الدولي والعالمي بعد قطيعة لأكثر من عقد من الزمن بسبب سياسات نظام البائد والعقوبات التي فرضت عليه.
0: طيب، من جانب آخر أيضا، تعيين محمد صفوت رسلان حاكم لمصرف سوريا المركزي، ما التغييرات اللي من الممكن أن تحدث بهذا الجانب؟
1: السيد صفوت رسلان قضى أكثر من 10 سنوات في ألمانيا، وهو من خلفية مصرفية، تخرج من كلية المصارف والاقتصاد في عام 2002، فهو قد يجمع في سياسته القادمة مستقبلا ما بين التعامل الداخلي وما بين الخارجي، أي ما يسمى سياسة اقتصادية مختلطة، يجمع بخبرته من خلال قيادته لصندوق التنمية والعمل في العديد من البنوك الداخلية، بالإضافة لاطلاعه على التجارب الألمانية والأوروبية في البنوك. فقد يجمع ما بين السياسة الداخلية والخارجية في قيادة المصرف المركزي مستقبلا. هذا من شأنه أن يعطي قوة للسياسة المالية المستقبلية، وهو يتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي ومع ألمانيا، وهناك سياسة حكومية واضحة بالانفتاح والمزيد من الانفتاح التدريجي على دول أوروبا، ولا سيما خلال الشهرين الماضيين بزيارة الرئيس أحمد شرع لحضوره قمة نيقوسيا في قبرص، وأيضا زيارته لألبانيا وزيارة وزير خارجية أسعد شيباني أيضا لبروكسل. فقد يأتي هذا التعيين استكمالا للسياسة الحكومية بمزيد من الانفتاح على أوروبا، ولا سيما أيضا بعد إعادة تفعيل اتفاقية 1978. فنحن مقبلين أيضا على علاقات أقوى وأوسع مع الاتحاد الأوروبي.
0: شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي معاذ القاسم، كنت معنا من دمشق. كشف رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش عن دعم قدمته السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار لمشروع سوريا بلا مخيمات، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المشروع نحو التنفيذ الفعلي.
2: دعم سعودي لرؤية سوريا بلا مخيمات بقيمة 1.5 مليار دولار، هذا ما كشف عنه رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش. بطحيش قال في تصريحات صحفية إن الدعم السعودي يأتي لدفع جهود المبادرة نحو التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تواصلت مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لبحث آليات الدعم الممكن تقديمها لسوريا خلال العامين الحالي والقادم. الرؤية الهادفة لإنهاء المخيمات وتفكيكها والتخلص من أزمة النزوح الداخلي قبل نهاية العام الحالي بحسب بطحيش، فإنها تعتزم توفير البيئة الآمنة والمستقرة لعودة قاطني المخيمات لمدنهم وقراهم الأصلية، وتوفير مشاريع سكن بديل منظمة، والتحول من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات. الرئيس أحمد الشرع كان قد عقد اجتماعاً منتصف شهر شباط الفائت مع وزراء الطوارئ والإسكان والمالية إلى جانب محافظي إدلب وحماة وحلب بهذا الشأن، فأطلقت ورشات عمل حكومية ومع منظمات أخرى بهدف مناقشة التحديات التي تعيق حل معضلة المخيمات. فهل يمكن أن يكون الدعم السعودي حاسماً لحل قضية تخص ملايين النازحين الذين يواجهون أزمة إنسانية تتكرر فصولها بين الحين والآخر؟

0: قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في سوريا.
1: الاستقرار أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة، أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك، خرقته إسرائيل.
0: وأضاف علبي أن سوريا تواصل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين وتستقبل وفوداً منهم في دمشق،
1: إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي. كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
0: بدوره قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة توم فليتشر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا إن الوضع الإنساني في سوريا تقدم بشكل واضح لكنه ما يزال هشاً، مؤكداً على أن مستويات العنف انخفضت وعدداً كبيراً من النازحين واللاجئين عادوا إلى سوريا.
2: علينا أن نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على 3 نقاط اليوم. بداية، التقدم حقيقي ولكنه هش. إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وأن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، 1/3 السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكون في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين.
0: وأضاف فليتشر أن العودة الكبيرة للنازحين واللاجئين تعد إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها تزيد الضغوط على الإنسانية بشكل عام، موضحا أن أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا من لبنان إلى سوريا.
2: إن العودة الكبيرة إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها أيضا تزيد من الضغوط على الخدمات وسبل المعيشة والبنية التحتية والضغوط على الاستجابة الإنسانية إلى تزايد. أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ أوائل آذار مارس، أي 90 ألف إضافي منذ آخر إحاطة لي أمام المجلس في نيسان أبريل. أكثر من 80% منهم سوريون، وأكثر من 86 ألف أعربوا عن نيتهم البقاء بشكل دائم، والكثير منهم بحاجة إلى مستوى محدد من الدعم. وفي الوقت ذاته الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعني أن كلفة الغذاء والوقود إلى ارتفاع، والمجتمعات المحلية هي فعلا على الحافة.
0: كما كشف فليتشر أن برنامج الغذاء العالمي قلص مساعدته الطارئة في سوريا بنسبة 50% بسبب نقص التمويل.
2: نقص التمويل كان تأثيره واضحا، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تقليل مساعدته الغذائية الطارئة بنسبة 50%، واضطر إلى وقف برنامجه الوطني لدعم الخبز الذي دعم الملايين في كل يوم في نظام الصحة. وخلال الشهر الماضي تلقى قرابة 800 ألف طفل تحت سن الخامسة اللقاحات الأساسية، بما في ذلك لمكافحة شلل الأطفال، ولكن هنالك مخاطر صحية عامة خطيرة. حالات الليشمانيا ارتفعت بشكل حاد في حلب، تم الإبلاغ عما يقارب 150 حالة حصبة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وازدادت حالات التهاب الكبد الوبائي ألف. وتعكس هذه الاتجاهات محدودية الخدمات الصحية في العديد من المجالات ومخاطر مستمرة.
0: وختم فليتشر كلمته بأن الحكومة السورية تعمل ضمن أولوياتها على إنهاء واقع المخيمات، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد سوريا في الانتقال إلى حلول مستدامة.
2: حكومة سوريا واضحة إن رؤية لا خيام ولا مخيمات إطار العمل الجماعي، وسيساعد ذلك سوريا في الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى الحلول المستدامة المملوكة وطنيا. المنسقة المقيمة الإنسانية في سوريا زارت حلب وإدلب الأسبوع الماضي إلى جانب ممثلين من حكومة سوريا ووكالات الأمم المتحدة لعقد جلسات مع المجتمعات والشركاء للتركيز على هذه المبادرة، والأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الرؤية من خلال خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة التي أطلقتها مع حكومة سوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: بدوره دعا المندوب البريطاني لدى المجلس جيمس كاريوكي إلى إجراء محادثات مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
3: نرحب بالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل الأمد.
0: رحبت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن تامي بروس ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع في سوريا، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو الديمقراطية والعدالة في البلاد.
3: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
0: وأشاد المندوب التركي لمجلس الأمن أحمد يلدز بالتزام الحكومة السورية باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل.
2: وعلى الرغم من الأنشطة المزعزعة للاستقرار لإسرائيل في سوريا خلال هذه الأعوام، نحن نشيد بالسلطات السورية على التزامها باتفاق 1974 لفض الاشتباك بين القوات. ندعو إسرائيل إلى احترام هذا الاتفاق بالكامل من دون أي تأخير والامتناع عن أي تحرك تحريضي آخر والعودة عن توغلها.
0: في السياق ذاته، رحب المندوب الفرنسي جيروم بونافون بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، واصفا إياه بالشرط الأساسي لتحقيق السلم في سوريا.
3: ترحب فرنسا ببدء المحاكمات بحق بعض أفراد النظام السابق، فالعدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب لكامل الجرائم المقترفة على الأراضي السورية كانت قديمة أو حديثة شروط أساسية للسلم الدائم، نظرا للجرح العميق والنازف الذي يعاني منه الشعب السوري.
0: هذا وأشاد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبيزيا بتخصيص البنك الدولي 225 مليون دولار لسوريا، مشيرا إلى أن سوريا في حاجة إلى هذه الاستثمارات العملية.
3: ونعرب بشكل خاص عن قلقنا إزاء وضع المياه والرعاية الصحية والإصحاح، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 15.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة طبية ملحة في وقت يعاني فيه النظام من نقص المعدات والأدوية والموظفين. نصف البنى التحتية الخاصة بالمياه و70% من نظم تنقية المياه قد تضررت كذلك، و كانت النتيجة انتشار التهاب الكبد A في اللاذقية وحماة. في هذا السياق نعتبر أن تخصيص البنك الدولي عبر جمعية التنمية الدولية في أبريل نيسان ل 225 مليون دولار أمريكي على شكل منح لإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت الصحة في سوريا سوف تفيد 5.4 مليون سوري، وهذه هي الاستثمارات العملية التي تحتاجها سوريا اليوم.
0: وفي سياق الجلسة أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني وجود تقدم مستمر نحو المساءلة مع تزايد الانخراط الدولي والإقليمي في الملف السوري، مشيرا إلى أن العدالة بدأت تتحقق رغم تأخرها لسنوات طويلة من الحرب، كما ورحب بعودة النازحين من الحسكة والقامشلي.
2: خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون 2 يناير على المستوى المحلي وطلعوا قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء. وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي ل1200 نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات.
0: كما وأشار كوردوني إلى أن السويداء تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وتظاهرات تطالب بالإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي، بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل المحلية.
2: إن السويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر والخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وعادة التأهيل.
0: كشفت مصادر محلية في السويداء لصحيفة الشرق الأوسط عن رفض عدد من الشخصيات داخل المحافظة للانضمام لما سمي بمجلس الإدارة الذي أعلن حكمة الهجر إطلاقه قبل نحو 6 أسابيع، واستبعدت المصادر أي تواصل محتمل بين الحكومة والهجر لارتباطه العلني بإسرائيل، وهو ما أدى لتراجع شعبيته في المحافظة التي يميل معظم أهلها للربطها بمؤسسات الدولة.
4: مع استمرار حالة الجمود السياسي والإداري في محافظة السويداء، برز ما أطلق عليه مجلس الإدارة في جبل باشان كحجر عثرة في مساعي حكمة الهجري الذي أعلن عنه قبل نحو 6 أسابيع من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، وسط حديث عن تصاعد الانقسامات الداخلية وغياب أي تفاهم مباشر مع الحكومة السورية.
5: بالنسبة لأبنائنا المنتمين للفصائل،
4: مصادر محلية في السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن عزوف شخصيات إدارية وسياسية وأصحاب كفاءات عن المشاركة في المجلس في ظل انتقادات لطبيعة تشكيله وآلية عمله، إضافة إلى عدم تقديم اللجنة القانونية التي سبق أن شكلت أي نتائج ملموسة قبل أن يعلن الهجري في نيسان الماضي حلها، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمي بمجلس الإدارة. وفيما يتعلق بفرص التواصل بين دمشق والسويداء، استبعدت المصادر وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، مع ترجيحات بأن تسهم التحركات الإقليمية والدولية خاصة عبر الأردن والولايات المتحدة لدفع مسار التسوية في الجنوب السوري، خاصة بعد تخريج عمان 300 عنصر أمن سوري تمهيدا لانتشارهم في السويداء. من جهته، وصف زياد أبو حمدان العضو في مؤتمر الحوار الوطني والائتلاف الوطني السابق واقع المحافظة بأنه إدارة افتراضية لا تنعكس على الأرض، معتبرا أن مخرج الأزمة يكمن في وقف التدخلات الخارجية، مع الإشارة إلى تراجع شعبية الهجري بعد اعترافاته العلنية بتعامله مع إسرائيل، مؤكدا أن غالبية أهالي السويداء يفضلون الوصول إلى حل يعيد ربط المحافظة بدمشق. ومع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة استمرار الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، تبدو السويداء أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة في وقت يزداد فيه الضغط لإيجاد صيغة تنهي حالة الجمود وتعيد ربط المحافظة بمؤسسات الدولة بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات الإقليمية.
0: أكدت رئيسة وفد مفوضية الأمم المتحدة ومديرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية إن فريدريك لتلفزيون سوريا أهمية استمرار التعاون الدولي لتخفيف معاناة المدنيين ودعم القطاعات الأكثر تضرراً في سوريا.
6: الوضع في سوريا أعتقد أنه هناك أمل كبير جداً بالنسبة للمجتمع الدولي أن هذا البلد سوف يكون بوضع مستقر ويزدهر من جديد بعد الصراع الرهيب الذي حدث من جانبنا. نحن نرى احتياجات كبيرة خصوصاً احتياجات الإنسانية، وهناك احتياج للتعافي من الكثير تم تدميره في سوريا، ولذلك هناك أرقام لدى الأمم المتحدة وهي تقوم باطلاع على هذا الوضع، لنقل حوالي 15 مليون شخص في سوريا يحتاجون المساعدة الإنسانية، والمساعدة الإنسانية نتكلم هنا عن المساعدة الأساسية.
0: وأوضحت فريدريك لتلفزيون سوريا أن الدعم سيستمر عبر المنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة السورية، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتحسين آليات الاستجابة.
6: المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية، ونحن نتكلم هنا بشكل خاص عن المنظمات المحلية، لأننا تعلمنا خلال عقود من تطوير العمل الإنساني أن معظم الاستجابة للاحتياجات تأتي من الناس والمنظمات الموجودة في البلد نفسه، ولهذا نحن نتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية حتى نمكن هذه المنظمات في سوريا والناس في سوريا ليقدموا هذه المساعدة، ولكن هذا العمل يمكن أن يتم بشكل مستقل عن الحكومة، ولكن الحكومة قدمت خطط لهذا الموضوع ونسقت ولأين هو الحاجة لهذه المساعدات، وهذا ما نتكلم عنه في التخطيط الإنساني.
0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على لواءين من قوات النظام المخلوع خلال عملية أمنية، وقال خطاب إن اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية بات في قبضة القوى الأمنية. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم براد كوبر إن خطر عودة داعش إلى سوريا ما يزال قائما، كما أشار في وثيقة رسمية تتعلق بالوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط إلى ضرورة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش.
7: في قراءة أمريكية حديثة لما بعد الحرب على إيران، تربط واشنطن استقرار سوريا بالأمن الداخلي الأمريكي، وتؤكد أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية لدعم تسوية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الأسد. هذا كان ملخصاً لوثيقة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سلط فيها الضوء على أربعة ملفات حساسة في سوريا، أولها مكافحة تنظيم داعش، حيث تشير إلى أن خطر عودة داعش ما يزال قائماً بسبب هشاشة الوضع الأمني في سوريا والعراق، على الرغم من تراجع هجماته بنسبة 70% منذ عام 2023. أما ملف الوثيقة الثاني فيتحدث عن قلق أمريكي من مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا مثل مخيم الهول. اترى واشنطن أن هذه المراكز قد تتحول إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف إذا لم تتم معالجته سياسياً وأمنياً، وخاصة بعد نقل نحو 6000 مقاتل من داعش من سوريا إلى العراق. الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان محور الملف الثالث. تؤكد الوثيقة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش وتنفيذ ضربات وعمليات خاصة ضد خلايا التنظيم، وكل ذلك بهدف الوقوف أمام خطر عودة داعش ومنع توسع النفوذ الإيراني. أما المحور الرابع فيرصد تراجعاً واضحاً في استخدام إيران لسوريا كممر إقليمي للسلاح، مع تعرض خطوط الإمداد لضربات أمريكية إسرائيلية، ما أدى وفق الوثيقة إلى تقليص قدرة طهران على دعم حلفائها في المنطقة، وخاصة حزب الله والمجموعات المسلحة في العراق.
0: شيع أهالي مدينة دوما في ريف دمشق 9 من أبنائها بينهم امرأتان وخمسة أطفال بعد العثور على رفاتهم داخل قبو مدرسة خولة بنت الأزور التي تعرضت للقصف من قبل النظام المخلوع عام 2018 في أثناء احتمائهم بداخلها.
8: ما زالت قوافل الشهداء تظهر في مدينة دوما حتى بعد النصر الذي تحقق ومن الله به علينا. تعود بنا الذاكرة إلى أول قافلة شهداء عندما أراد النظام أن ندفنهم سرا، وأبى أهل دوما وأهل الشام وأهل الغوطة إلا أن يشيعوهم تشيعا يليق بهم.
0: أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تعميماً بفرض غرامات مالية وعقوبة سجن بحق مطلقي النار عشوائياً، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وبحسب التعميم فإن العقوبات ستشمل تغريم المخالف بخمس قطع من بندقيات كلاشينكوف و100 دولار أمريكي عن كل قطعة، بالإضافة إلى السجن لمدة 5 أيام عن كل مخالفة، على أن يبدأ العمل بالتعميم ابتداء من 20 من أيار الجاري بما يخص المناسبات للمدنيين والعسكريين وفق القوانين والأنظمة النافذة. أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من قبل شخصين بالقرب من الاتحاد النسائي في مدينة الرقة، ونقلت مصادر محلية صوراً من انتشار أمني في الموقع عقب وقوع الحادث، كما أشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها الأمنية وبدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين. وشهدت محافظة الرقة في شهر شباط الماضي هجوماً أدى إلى مقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة 2 آخرين في هجوم نفذه داعش على حاجز أمني في الرقة، بحسب بيان لوزارة الداخلية. اعترضت مجموعة من أهالي مدينة مصياف على قرار محافظة حماة القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المدينة بدعوى أنه يضم شخصيات متورطة في شبهات فساد متواترة وإساءة استخدام للسلطة خلال توليهم مناصب في دورات سابقة خلال عهد نظام الأسد المخلوع. وانتقد الأهالي في بيان ما وصفوه بإعادة تدوير عدد من الوجوه التي شغلت مناصب لعدة دورات سابقة، وما يحمله ذلك من دلالات على وجود علاقات تخادم ومصالح متبادلة مع مسؤولي النظام المخلوع، مشيرين أيضا إلى أن قرار المحافظة يحوي مخالفة قانونية تتمثل في وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين عضوين في المكتب المشكل. تعاني مدينة سراقب بريف إدلب من غياب مصادر الطاقة العامة رغم مرور عام ونصف على أعمال تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط التوتر، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لا يلبي احتياجاتهم بشكل كامل، إضافة إلى صعوبات الشحن وغياب المساحات المناسبة لتركيب الألواح، ما يجعل الأهالي يطالبون بإعادة التيار الكهربائي وحل الأزمة.
9: رغم كونها واحدة من أكثر مدن ريف إدلب حيوية،
7: وتزايد أعداد سكانها مع عودة المهجرين. ما تزال سراقب تعيش من دون كهرباء، واقع دفع السكان للاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية كخيار وحيد، رغم محدودية إنتاجها التي لا تغطي سوى ساعات قليلة، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول.
9: من أول التحرير يعني كان صاير التحرير يومين ثلاثة، قالوا بلشنا نمد كهرباء على سراقب وبلشنا نمد الخطوط وراح نوصل الكهرباء لسراقب بأسرع وقت. بأسرع وقت صار لنا هلق تقريبا سنة ونص راجعين على سراقب وما شفنا الكهرباء نهائيا، مع أنه في بعض المناطق المجاورة لسراقب وصلت للكهرباء. ونحن كثير عم نعاني كأصحاب مصالح بموضوع الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية بس بشان موضوع الكهرباء.
10: مهما كان عندك أعداد ألواح، نحن بعد 3 أيام ما في تغذية طفت عندك الكهرباء، فنحن هون نواجه مشكلة مو بس بوقف الشغل، وقف كمبيوترك، وقفت إضاءتك، وقف برادك، وبالتالي أنت كتير أدوية إما بدك تستغني عنها نهائيا ما تحويها، أو أنت عارفاني ضمنيا ضميرك ما هو مرتاح أنا عطيته أدوية يمكن تكون مدتها أو صلاحيتها ما صفى فيها كتير.
7: منذ أكثر من عام تتواصل أعمال الصيانة على خط التوتر الواصل بين مدينتي سراقب والمعرة بطول يصل إلى 24 كيلومتراً، ووفقاً للجهات المعنية فإن العمل مستمر لتأهيل محطات التحويل وترميم الأبراج المتضررة والبنية التحتية للشبكة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في إعادة النور إلى المدينة.
11: عندنا مشاكل يعني بالنسبة للكهرباء كتير عم نعاني، بالنسبة للشغل يعني هلق المازوت ارتفع، اليوم مثلاً عم تعطي سعر للزبون عم يرتفع المازوت، بدك تضطر بقى تغلي سعرك. يعني اليوم وقت اللي بيصير فيه مثلاً كهرباء بتسهل على العالم الشغل. يعني
7: محدودية المساحات وارتفاع تكاليف التركيب يجعلان من الطاقة الشمسية حلاً منقوصاً، كما أن عدم انتظام كهرباء المولدات يهدد هذه المنظومات بأعطال قد تخرجها عن الخدمة. ومع غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، تصبح عودة الكهرباء العامة ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها.
12: بعد عام على بدء مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في سراقب، ما يزال العمل متوقفاً دون اكتمال وسط تضارب الروايات بين من يعزو التأخير إلى خلافات بين المتعهدين ومن يتحدث عن نقص في لوجستيات وتجهيزات الأبراج. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.

0: بالانتقال إلى الأخبار العربية والدولية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما. وأوضحت الوزارة أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من شهر حزيران المقبل، مشيرة إلى إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب في 29 من أيار الجاري بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. من جانبه قال الوفد اللبناني المفاوض إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران هامشا من الاستقرار، مشيرا إلى أن لبنان سيواصل انخراطه البناء في المفاوضات مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيه، مؤكدا التزامه بالتوصل لاتفاق يعيد بالكامل سيادة لبنان ويضمن أمن مواطنيه. كما أكد الوفد تمسكه بآلية تنفيذ قابلة للتحقق بضمانات أمريكية لتنفيذ الالتزامات دون المساس بالسيادة. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي وسيم جانبين. أهلا بك معنا وسيم. وسيم، ما هي ردات الفعل على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل؟
1: مرحبا لكم المشاهدين. يعني لبنان ينتقل الآن رسميا من هدنة قلقة إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد بعد ما واشنطن أعلنت رسميا تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافيا. لكن هذا الإعلان السياسي تزامن ميدانيا مع غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة معركة في قضاء صور، ما يثبت أن الأرض لا تزال تتحرك تحت أقدام الدبلوماسية. نحن نتحدث عن خفض تصعيد مدروس تتخلله ضربات موضعية، حيث تسعى إسرائيل لفرض معادلة الأمن مقابل التفاوض، بينما يصر حزب الله على أن الميدان هو الحكم متمسكا بحقه في الرد على أي طرق للسيادة. خلال الساعة الماضية رصدت حركة نزوح كثيفة من مدينة صور اسم استهداف مبنى في بلدة معركة. هذا التصعيد يأتي في وقت حساس جدا، فإسرائيل تحاول تعزيز أوراقها التفاوضية قبل الذهاب إلى البنتاغون في 29 أيار. الموقف العسكري لحزب الله بدأ واضحا وصارما، لا تفويض مطلقا للهدنة إذا استمر الاحتلال. الحزب يرفض الرواية الإسرائيلية حول المناطق العازلة، ويعتبر وجود قوات الاحتلال في أكثر من 60 قرية جنوبية خرقا يستوجب المقاومة. في المقابل تشير معلومات دبلوماسية إلى أن واشنطن تضغط لتحييد بيروت والبنى التحتية اللبنانية والمرافق العامة تماما عن أي جولات تصعيد قادمة لضمان عدم انهيار المسار السياسي الحديث الولادة. في خضم هذا الضجيج العسكري برز موقف سياسي عالي السقف للرئيس نواف سلام، يحمل أبعادا جيوسياسية عميقة. سلام وجه انتقادات لاذعة لمفهوم الانتصار الإلهي في ظل وجود 68 بلدة لبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي. كلام نواف سلام ليس يعني يعتبر تعبير عن تيار كامل في لبنان يطالب بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني كشرط أساسي لأي إنقاذ دولي. نواف سلام وصف ما جرى بأنه مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أجنبية، في إشارة واضحة للدور الإيراني الذي يتحكم بمصير أمن لبنان. هذا الخطاب يضع الحكومة اللبنانية والوفد المفاوض أمام استحقاق مهم جدا. هل يمكن بناء سلام دائم بقرار وطني واحد، أم أن ثنائية الجيش والمقاومة ستبقى هي المتحكمة حتى الوصول لمسار البنتاغون القادم؟ البيان الصادر عن الوفد اللبناني أيضا. نعم،
0: شكرا جزيلا لك وسيم جانبين، كنت معنا من بيروت. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اغتيال عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام في غزة. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة وسيارة في حي الرمال بغزة في عملية استهداف الحداد. هذا ويعد الحداد من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام، وصنفه الجانب الإسرائيلي على أنه المطلوب الأول لديه. ومن القدس المحتلة ينضم إلينا الصحفي هادي صبارنا. أهلا بك معنا هادي. هادي، هل هناك أي بيان من حماس حول اغتيال الحداد؟
2: نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. حتى هذه اللحظة لا تأكيد الرسمي سواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل حركة حماس حول نجاح عملية اغتيال عز الدين الحداد. جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس أعلنوا في بيان مشترك قبل ساعات بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدة غارات على شقة سكنية داخل بناية سكنية في مدينة غزة. هدف هذا الاستهداف كان هو استهداف الرجل الأول الذي تصفه إسرائيل والمطلوب الأول في حركة حماس عز الدين الحداد، لكن قالت بأن لا تأكيدات رسمية حتى هذه اللحظة من خلال النجاح هذه العملية أو فشلها، وقالت بأن إسرائيل منذ أسبوع ونصف وهي تتبع حركات عز الدين الحداد، وقالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية على علم بهذه الغارة وبهذا الاستهداف الذي نفذته مساء هذا اليوم. حتى هذه اللحظة حركة حماس لم تعلن بشكل رسمي أو لم تؤكد إن كان هناك نجاح لهذه الغارة الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي أيضا لم يؤكد حتى هذه اللحظة نجاح هذا الاغتيال، لكنه قال بأنه استهدف بنية سكنية والهدف من هذا الاستهداف كان عز الدين الحداد الذي يعتبر الرجل الأول في حركة حماس.
0: شكرا جزيلا لك هادي صبارنا، كنت معنا من القدس المحتل. أحيا الفلسطينيون الذكرى 78 للنكبة التي أسفرت عن تهجير ما يزيد على 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي للاعتراف بها بوصفها جريمة تطهير عرقي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن النكبة ما تزال مستمرة، مضيفة أن

0: قبلوا تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس والعودة والتعويض للاجئين انطلاقا من إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال أمده. أحيت نساء فلسطينيات الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية داخل مخيم رفعة العرعير للنازحين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
1: أنا ما كنت موجودة أيام النكبة، بس على ما أسمع من أجدادنا وجداتنا والجيل اللي سبقنا كانوا بيحكوا لنا معاناتهم وكيف كانوا عايشين وكيف عاشوا في خيام، وحالياً رجعنا نتبهدل ونعيش لأيام النكبة. فبحب أحكي لكل الناس، أنا كامرأة معاناتي، بيتي تخرب، أولادي راحوا، الناس اللي بحبهم كمان استشهدوا، في منهم ضاعوا، في منهم مفقودين. فيعني يوم النكبة يوم لا يعني مفروض إحنا نضلنا فاكرينه لأبد الآبدين.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أنه لا مانع لديه من تعليق طهران برنامجها النووي لمدة 20 عاما بشرط أن يكون التزاما حقيقيا. وأضاف ترامب في تصريحات عقب اختتام زيارته إلى الصين أنه رمى المقترح الإيراني فور الاطلاع عليه لأن جملته الأولى لم تكن مقبولة، مشيرا إلى أن 80% من القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت وأن القوات الجوية الإيرانية أبيدت بالكامل. وكشف ترامب أنه سيتخذ خلال أيام قرارا بشأن رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني.
1: يومان حافلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الصينية بكين، تنتهي الزيارة بعد مباحثات خلف الأبواب المغلقة، انتهيا بمشاهد احتفالية أمام عدسات المصورين، لكن الكواليس حملت صياغة جديدة لموازين القوى السياسية والاقتصادية حول العالم. في وقت وجهت فيه بكين تحذيرا شديد اللهجة إلى واشنطن من مغبة اللعب بملف جزيرة تايوان، تفاديا لما قالت عنه اصطدام عنيف ومباشر، فرض أيضا الملف الإيراني نفسه كأولوية على الطاولة النقاش، حيث انتزع ترامب تعهدا واضحا من نظيره الصيني بوقف بكين الفوري لتوريد أي معدات عسكرية أو تكنولوجيا حساسة لطهران. وفي خطوة استراتيجية لتهدئة أسواق الطاقة، اتفقت القوتان على ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، بينما فاجأت الصين المراقبين بإبداء رغبتها في الاعتماد على النفط الأمريكي كبديل آمن ومستقر، بما يضمن في النهاية تعاوناً بين الجانبين والعمل على المصالح المشتركة بعيداً عن العدائية. القمة لم تخلو من مواقف لافتة تغلف داخلها رسائل ضمنية، فقبل اجتماع الوفد الأمريكي بنظرائهم الصينيين جردوا جميعاً من الهواتف الذكية خشية اختراقات سبرانية، في حين تحلت لقطة جمعت الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك خلال مأدبة رسمية في الصين إلى حديث واسع. اتخذت القمة طابعاً شخصياً لافتاً، حيث اصطحب الرئيس الصيني ضيفه الأمريكي في جولة نادرة داخل أروقة المقر الرئاسي السري، تخللها غداء عمل وجلسة شاي تقليدية. بعدها أعلن ترامب عن تفاهمات تجارية ضخمة، ووجه دعوة رسمية لشي لزيارة البيت الأبيض في 24 من سبتمبر المقبل.
0: ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة، تصبحون على خير.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات، بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

لؤي الأتاسي. الفريق لؤي الأتاسي أول رئيس لسوريا بعد انقلاب 8 آذار عام 63، لكن لأشهر قليلة تحمس للوحدة العربية وخذله البعث. ولد لؤي الأتاسي في مدينة حمص عام 1926، ينتمي لعائلة الأتاسي العريقة التي استقرت في حمص منذ عام 1516، وقد تولى أفرادها بشكل مستمر تقريباً منصب مفتي حمص منذ عهد السلطان العثماني سليمان القانوني. تخرج لؤي الأتاسي من الكلية الحربية في حمص ضابطاً عام 1948، وشارك في الحرب عام 48 ضد الكيان الصهيوني حيث فقد إصبعه. كان الأتاسي قومي الهوى بشدة واشتراكي النزعة ومقرباً من البعثيين والناصريين، وإن لم ينتمي لأي طرف رسمياً إذ فضل أن يظل مستقلاً. بدأ الأتاسي يلعب دوره البارز بعد انقلاب عام 1961 الذي قضى على الوحدة السورية المصرية، إذ تحين مع الضباط القوميين الناصريين والبعثيين الفرصة المناسبة لإعادة هذه الوحدة. في صباح 8 آذار عام 1963، طوقت دبابات الجيش المباني الحكومية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، واحتلت الساحات العامة وأعلنت إنهاء ما سمته حكم الانفصال. كان الأتاسي من أبرز وجوه انقلابيي 8 آذار، فرفع إلى رتبة فريق وتسلم قيادة المجلس الوطني لقيادة الثورة كما سمي حينها، ثم رئاسة الجمهورية في الشهر ذاته، وبعد شهر واحد من الانقلاب المصيري في سوريا أي في نيسان، وقع مع المصريين والعراقيين اتفاقية الوحدة الثلاثية. إلا أن التنافر كان حاضراً في الجيش السوري رغم هيمنة القوميين، إذ برز خلاف كبير بين الضباط الناصريين والضباط البعثيين، وقد انعكس هذا الخلاف على العلاقة المصرية السورية، فخاف الأتاسي أن تؤثر هذه الخلافات على اتفاقية الوحدة الثلاثية، فسافر إلى القاهرة للقاء عبد الناصر في تموز عام 1963، وفي اليوم الذي انطلقت فيه طائرته من مطار دمشق، حاصر ضباط ناصريون مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى قيادة الأركان في محاولة انقلابية على البعث، إلا أن الضباط البعثيين استطاعوا إفشال الانقلاب. بعدها عمد المجلس الوطني لقيادة الثورة إلى اجتثاث الضباط الناصريين، فأعدم عرفياً 20 ضابطاً من الانقلابيين. حين عاد الأتاسي من مصر اعترض بشدة على القمع الدموي للانقلاب وعلى أحكام الإعدام، فقدم استقالته في الشهر ذاته بعد أن تيقن أن حلمه بالوحدة العربية مستحيل. اعتزل الأتاسي العمل السياسي واعتكف في منزله في حمص حتى توفي عام 2003، حيث أقيمت له جنازة رسمية متواضعة. آمن لؤي الأتاسي بصدق بالوحدة العربية وأيد عبد الناصر وانقلب عسكرياً في سبيلها، إلا أنه تنحى ولم يرغب أن يكون لاعباً لأجل السلطة فقط، ولم يرغب على ما يبدو في أن يصبغ يديه بدماء رفاق السلاح السابقين.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحتين السورية والدولية. نستهل ساعتنا الأولى بتصريحات للقيادة الوسطى الأمريكية أكدت فيها أن سوريا ما تزال ساحة أساسية لمكافحة تنظيم داعش وتوسع النفوذ الإيراني بسبب هشاشة الوضع الأمني فيها، ونطرح أسئلة عن دلالة هذه التصريحات. في محورنا الثاني نسلط الضوء على الاستعصاء في حلحلة أزمة السويداء، سواء بالعلاقة مع دمشق أو بالأوضاع الداخلية، وتصريحات أممية تؤكد انعدام الاستقرار الأمني والسياسي بالمحافظة واستمرار الخلافات بين الفصائل المسلحة. نستهل ساعتنا الثانية بالدعم المالي بمليار ونصف المليار دولار الذي قدمته السعودية لسوريا دعماً لرؤية سوريا بلا مخيمات، ونطرح تساؤلات عما يمكن أن ينجزه هذا الدعم والجهة التي سترعى أعمالها. في محورنا الأخير نناقش دلالات حديث الرئيس ترامب عن رفع العقوبات عن شركات نفط صينية وشراء بكين النفط الأمريكي وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية. أهلا بكم.

0: رأى قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم الأدميرال برات كوبر أن خطر عودة داعش إلى سوريا ما يزال قائما، كما أشار في وثيقة رسمية تتعلق بالوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط بعد الحرب على إيران. أشار إلى استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة تنظيم داعش.
1: في قراءة أمريكية حديثة لما بعد الحرب على إيران، تربط واشنطن استقرار سوريا بالأمن الداخلي الأمريكي وتؤكد أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية لدعم تسوية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الأسد. هذا كان ملخصاً لوثيقة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سلط فيها الضوء على 4 ملفات حساسة في سوريا، أولها مكافحة تنظيم داعش، حيث تشير إلى أن خطر عودة داعش ما يزال قائماً بسبب هشاشة الوضع الأمني في سوريا والعراق، على الرغم من تراجع هجماته بنسبة 70% منذ عام 2023. أما ملف الوثيقة الثاني فيتحدث عن قلق أمريكي من مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا مثل مخيم الهول. اثر واشنطن أن هذه المراكز قد تتحول إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف إذا لم تتم معالجته سياسياً وأمنياً، وخاصة بعد نقل نحو 6,000 مقاتل من داعش من سوريا إلى العراق. الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان محور الملف الثالث. تؤكد الوثيقة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش وتنفيذ ضربات وعمليات خاصة ضد خلايا التنظيم، وكل ذلك بهدف الوقوف أمام خطر عودة داعش ومنع توسع النفوذ الإيراني. أما المحور الرابع فيرصد تراجعاً واضحاً في استخدام إيران لسوريا كممر إقليمي للسلاح، مع تعرض خطوط الإمداد لضربات أمريكية إسرائيلية، ما أدى وفق الوثيقة إلى تقليص قدرة طهران على دعم حلفائها في المنطقة، وخاصة حزب الله والمجموعات المسلحة في العراق.
0: ونفتح هذا الملف مع سيد عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية من دمشق، مرحبا بك. والعقيد هشام المصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من ريف حلب الشمالي، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد عبد الله، ماذا تقصد القيادة الوسطى الأمريكية وعلى لسان كوبر تحديدا أن خطر التنظيم ما زال موجودا وقائما ومكافحة تنظيم داعش في سوريا ما زال في مستوى عال فيها؟
2: مساء الخير أستاذة ربا، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بالتأكيد تنظيم داعش يعني خفضت قدراته منذ عام 2022 ويعني بنسبة كبيرة كما تحدث التقرير إلى أكثر من 70%، لكن هذا لا يعني بأن اليوم التنظيم بات غير قادر على إحداث عمليات إرهابية واختراقات أمنية أو القيام ببعض استغلال بعض الثغرات الأمنية الموجودة نتيجة التحول السياسي الجديد في سوريا أو نتيجة استخدام المعابر غير الشرعية ما بين سوريا والعراق التي كان يستخدمها النظام البائد وبعض الميليشيات الطائفية في العراق لتهريب المقاتلين وتهريب المخدرات. لذلك اليوم هناك بعض المنافذ وبعض الخيوط لا يزال يمسك بها تنظيم داعش، لكن بشكل عام اليوم تنظيم داعش يعتمد على استراتيجية مختلفة عن الاستراتيجية التي انتاجها.
0: بالنسبة لتصريح كوبر سيد عبد الله تحديدا، هل هذا الأمر له دلالات عسكرية أم سياسية أم هناك أشياء أخرى مقصودة من هذا التصريح؟
2: بالتأكيد هذا التصريح له دلالات على أكثر من مستوى، سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. المستوى العسكري بأن هذه القاعدة وأن القيادة لا تزال على تنسيق سواء كانت مع سوريا أو مع العراق أو مع مصر أو مع الدول العربية الموجودة المنضمة إلى تحالف محاربة داعش للقيام بعمليات عسكرية، وأن ضرورة إبقاء المقاتلين الأمريكيين خارج أراضي الولايات المتحدة، وبأن هذا الخطر ممكن أن يعود في أي لحظة، ولكن أيضا بذات الوقت يدفع برسالة الرسائل بأنه بضرورة التعاون العسكري والتكنولوجي مع سوريا، كون سوريا هي الساحة الأكبر لصراع هذا التنظيم وهي الثغرة الأكبر لعمل هذا التنظيم. أيضا على المستوى السياسي رسائل هامة بأن سوريا اليوم جزء وصانع أساسي، وخصوصا السلطات السورية الجديدة صانع أساسي في المشهد الأمني الجديد في المنطقة، وأنه لابد من التعاون مع هذه السلطة، ولابد أيضا من يعني تنفيذ اتفاقيات أو تنفيذ اتفاقية انضمام دمشق إلى محاربة داعش وتزويدها سواء كان بالتكنولوجيا أو القيام ببعض الخطوات الاقتصادية لدعم الدولة السورية، كون المسار التعافي الاقتصادي مرتبط إلى حد كبير بمسار التعافي الأمني. لذلك لابد اليوم من شراكات حقيقية ما بين دمشق وواشنطن، سواء كان على مستوى التدريب أو التأهيل أو على مستوى الإمداد بالأسلحة أو على مستوى استجرار التكنولوجيا أو على المستوى السياسي والدبلوماسي بما ينعكس اقتصاديا وأمنيا على الطرفين.
0: طيب سيد هشام، كيف تنظر أيضا الولايات المتحدة إلى مستوى التهديد لتنظيم داعش في سوريا، خاصة كما أشار سيد عبد الله مع تراجع هذا التهديد بنسبة 70% منذ عام 2023، وأيضا التقديرات الدولية والدراسات الدولية تؤكد ذلك، لكن هل تنظر لمستوى التهديد بأنه عال جدا وبالتالي هذا سينعكس أيضا على كل المستويات عسكريا بالدرجة الأولى والعلاقات الأمنية والتنسيق الأمني مع سوريا؟ سيد عبد الله، يعني نحن فقدنا السيد هشام، لو تجيبني على هذا السؤال لو سمحت إذا سمعته. تفضل.
2: بالتأكيد مستوى التنظيم لم يعد في هذه الخطورة، يعني قولا واحدا التنظيم انخفض نشاطه، انخفض عملياته، أيضا انخفضت نوعية هذه العمليات. يعني داعش كان خلال سنوات 2013-2015 هذه الثلاث سنوات كان يعتمد على التمدد المكاني والاستيلاء على المزيد من المساحات الجغرافية ورفع راية الخلافة وإعلان البيعات باتجاه بعض الفصائل القتالية، لكن بعد نجاح الثورة السورية في 8 ديسمبر 2024 وانتصار الدولة السورية الجديدة وانضمامها إلى مكافحة الإرهاب، وخصوصا أن الدولة السورية الجديدة التي عمادها الجيش السوري الذي هو لا يزال في حالة فصائلية، هذه الفصائل تعاملت جيدا مع تنظيم داعش خلال العشر سنوات الماضية وألحقت به الخسارات. لذلك اليوم من الضروري كما قلنا أن تتشارك دمشق وواشنطن في هذا الملف، وليس دمشق وواشنطن إنما جميع.
0: لكن هل تنظر الولايات المتحدة إلى مستوى التهديد بأنه مستوى عال جدا، أم أنها تضع الأمور بنصابها، عفوا بنصابها؟
2: لا لا، بالتأكيد التهديد ليس في المستوى العالي، وإلا لما رأينا الانسحاب من القواعد الأمريكية وتسليمها إلى القوات الحكومية السورية. وأيضا ما يدعم هذه الفرضية هو الجهود الأمريكية المتلازمة لدفع دمج قسد في الدولة السورية الجديدة، ما يعني دمج مقاتليه ضمن منظومة الجيش العربي السوري الجديد، وهذا بالتأكيد سيزيد الخبرة وسيزيد التكنولوجيا وسيزيد التعامل مع لفات الأمنية لداعش، كون أيضا يعني قسد تعاملت لسنوات طويلة مع ملف داعش وأيضا الفصائل الثورية، هذا يعطي قوة. اليوم الولايات المتحدة تريد أن تقول بأن تهديد تنظيم داعش لم يزال يعني لم ينتهي نهائيا، ولكنه لا يزال هناك بعض الثغرات الأمنية، وبرأيي إعطاء نسبة 70% هي نسبة صحيحة جدا وقريبة إلى أرض الواقع. لكن أيضا اليوم بحاجة إلى الجهود المضاعفة على أكثر من مستوى لدعم الدولة السورية الجديدة لمكافحة الإرهاب.
0: طيب، لا أعلم إن كان معنا سيد هشام، لم يعد معنا، وأتابع معك سيد عبد الله. مع كل هذه المعطيات من تغير طبيعة تنظيم داعش وتغير طريقة عمله وأساليبه المتنوعة، يعني أصبحت الآن مختلفة حتى في استقطاب الذين يؤمنون بأفكار هذا التنظيم الإرهابي، بكل الأحوال مع كل هذه المعطيات والتنسيق الأمني الذي تحدثنا عنه، لكن الوضع الأمني القلق وليس مستقر في المنطقة الشرقية إلى أي مدى يساهم بعودة التنظيم؟
2: بالتأكيد داعش خير من يستثمر في الفوضى، وخير من يستثمر في الثغرات الأمنية، وخير من يستثمر أيضا في الحالة الاقتصادية، وهذا عامل هام جدا، لأن اليوم يعني الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد تدفع ببعض الشباب أو ببعض يعني قليلي الخبرة إلى الانتساب إلى هكذا تنظيمات متطرفة. لذلك لابد أن يكون هناك حزمة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية، وخصوصا في المناطق الشمالية الشرقية، كون هذه المناطق أساسا عانت من ضعف في التنمية أيام النظام البائد، واليوم أيضا تأخرت عن الالتحاق بركب إعادة الأعمار كونها كانت تستحوذ عليها ميليشيات أسد. لذلك اليوم من الضروري تسريع الاتفاقات، من الضروري اليوم تسريع الاندماج، تذليل الصعوبات، الوصول إلى تفاهمات على المستوى الاقتصادي والمستوى الأمني والمستوى العسكري. وإن كان هناك بدأت تظهر بعض الإشارات الإيجابية والإرهاصات من دمج قسد ضمن الدولة السورية، وكان قد سرب في فترة سابقة بأن الدمج قسد سيكون جماعيا، ثم عاد السيد سيبان حمو معاون وزير الدفاع ليقول بأن الدمج فرديا وأنها ستندمج في الفرق 60 و 62 المتواجدة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية. إذن وجود اليوم هذه الكثافة العسكرية ضمن هذه المناطق يسد هذه الثغرات التي يستطيع منها تنظيم داعش الدخول. أيضا اليوم كما قلنا الحالة التنموية التي يجب أن تهتم بها الدولة السورية في مناطق الشمالية الشرقية أيضا تغلق بعض الأبواب لانتساب بعض الجماعات أو بعض القيام ببعض الشباب
0: بردات بهذا الخصوص. هل تحولت مراكز الاحتجاز وبعض المخيمات وبسبب ما تعرضوا له إلى بيئة منتجة لعناصر في التنظيم أو لفكر التنظيم مرة أخرى إن لم يتم علاج هذه المشاكل التي وضعت فيها تلك الفئة من السوريين في تلك المناطق؟
2: أولا هذه المخيمات فككت وتم نقل يعني عائلات تنظيم داعش إلى مناطق أخرى في
0: مناطق خريف. تتحدث عن مخيم الهول تتحدث عن مخيم الهول، لكن مع ذلك ما زالت يعني الأمور موجودة، هناك مراكز احتجاز، هناك من خرج منها، من خرج من المخيمات بالنهاية التخوف من الفكر الذي أصاب فئة من المجتمع بسبب الظروف التي تعرضوا لها.
2: بالتأكيد أنا مع فكرة التي تحدث بها السيد نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية عند استلام الدولة السورية لملفات المخيمات في مناطق سيطرة قسد في الجزيرة العربية السورية، وقال بأننا اليوم نسعى إلى الدمج الإنساني والدمج الاجتماعي. ربما هذا العامل عامل هام جدا، وهذا سيكون بيضة القبان، لأن اليوم الدفع بمزيد من الاضطهاد ومزيد من الظلم لقاطني هؤلاء المخيمات بالتأكيد سيخلق ردة فعل يعني سلبية اتجاههم وسيدفعهم إلى المزيد من التطرف. لكن اليوم الدمج الاجتماعي وأدخالهم ضمن منظومة اجتماعية بالتعاون مع بعض المنظمات ذات الصلة وبجهود وتعاون دولي، أنا برأيي يستطيع فكفكة هذا المشهد المعقد جدا، لأنه يجمع ما بين الحالة الإنسانية وحالة التطرف. لذلك من الضروري اليوم الوصول إلى صيغ والتشاركات سواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية للوصول إلى حلحلة هذا المشهد ضمن نسق وأطر يعني تستند إلى الخبرة وتستند بذات الوقت إلى دعم الدولة السورية الجديدة لمسك خيوط هذه اللعبة وعدم ترك مجال لأي منظمات أخرى أو أي صلات أخرى للتفلت ضمن خارج.
0: لكن هذا الأمر ليس فقط في المنطقة الشرقية سيد عبد الله، هناك من كما قلنا عاد إلى مناطق أصلية مناطقه الأصلية، هناك من تم نقله إلى مناطق أخرى. إذن خطر فكر التهديد ما زال موجودا على الأرض، هل الولايات المتحدة من خلال تعاونها مع الدولة السورية ستلحظ اهتماما أو برامج خاصة لهذا الأمر، أم أنها تعنى فقط بالأمور الأمنية والعسكرية والتنسيق بهذا الخصوص فقط؟
2: أعتقد بأن الولايات المتحدة عندما تقدم دراسة على هذا المستوى ويقدمها الأدميرال كوبر يعني اليوم هذه الدراسة على مستوى عالمي، وبالتأكيد النتائج والمعطيات سترتكز إلى مجموعة من الحلول لتذليل هذه التحديات، من بينها ربما كما قلنا دمج المجتمع المدني، إرسال بعض يعني الفرق المختصة، أيضا محاولة تسهيل الأمور الاقتصادية كون أيضا الحزمة الاجتماعية بحاجة إلى حزمة اقتصادية وبحاجة إلى دعم اقتصادي، أيضا إرسال الخبراء والمختصين. لكن تبقى هي المشكلة الأساسية بأن بعض الدول وخصوصا الدول الأوروبية ترفض استلام المقاتلين الأجانب الموجودين ضمن هذه المخيم أو المحتجزين، يعني هؤلاء هي المشكلة الأساسية في شمال
0: وهنا أيضا يطرح السؤال بأنه أين هي الولايات المتحدة من الضغط على هذه الدول وعلى العلاقات أيضا السورية مع الدول الأوروبية، لأن هناك كثير من حملة الجنسيات الأوروبية موجودين ضمن هذه العوائل. أنتقل للسيد هشام الذي انضم إلينا، مرحبا بك من جديد سيد هشام. على المستوى العسكري والأمني، ما الذي ممكن أو من الممكن أن تقدمه الولايات المتحدة للدولة السورية بالتنسيق العسكري والأمني من خبرات، من تدريب، من أدوات تستطيع الدولة السورية الاستفادة منها في هذه المرحلة، خاصة مع تصريحات كوبر بخصوص استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا؟
3: أسعد الله مساءكم سيدتي ومساء السادة مشاهديكم في سوريا ومساء السيد الضيف. بالطبع تصريحات كوبر الأخيرة يعني نستطيع أن نقرأها في الإطار العسكري والأمني، أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم سحبها لجنودها من الأراضي السورية إلا أنها لا تزال تريد أو تصر على مكافحة هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم داعش، بالتعاون مع الدولة السورية، خاصة بعد أن أصبحت سوريا أحد الشركاء المهمين في التحالف لقتال الإرهاب في المنطقة. نعلم جميعا بأن هجمات داعش نشطت في مرحلة ما، إلا أن الدولة السورية تمكنت بجهود أجهزتها الأمنية والشرطية بالتعاون مع الجيش السوري ووزارة الدفاع من إحباط العديد من الهجمات التي كانت تستهدف المدنيين وفي بعض الأحيان بعض المواقع العسكرية والمواقع الأمنية. لا أدل على ذلك من الحادثة الشهيرة التي تمكنت فيها قوات الأمن السورية في ليلة رأس السنة من إحباط عملية كبيرة
0: وعمليات أخرى أيضا يعني أحبطتها القوى الأمن السورية. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا التهديد الأمني والعسكري بمستوى عال ولذلك جاءت هذه التصريحات، علما كما تحدثنا منذ قليل مع السيد عبد الله بأن نسبة عمليات تنظيم داعش انخفضت منذ عام 23 بنسبة 70% وهي نسبة عالية جدا؟
3: وأنا أستطيع أن أجزم بأنها انخفضت بعد سيطرة الدولة السورية وانتصار الثورة السورية إلى أكثر من 95% كما نلاحظ جميعا. يعني هناك بين الحين البعيد والآخر قد يكون هناك عملية، وعملية صغيرة لبعض ما يسمى الذئاب المضلة وخلايا نائمة لتنظيم داعش. يجب أن نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا تزال تشعر بالتهديد من هذا الفكر المتطرف، وهي بالتالي تريد التعاون مع سوريا التي أثبتت للجميع أنها قادرة على تقديم المعلومات الاستخباراتية على أرضها وقادرة على تنفيذ عمليات برية. يعني تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن تقوم بهجمات جوية ضد بعض المواقع التي تؤمن أهدافياتها الدولية.
0: طيب سيد هشام، باعتبار أن الولايات المتحدة انسحبت من قواعدها العسكرية الموجودة في سوريا مثل التنف، إلا أنها ما زالت لديها عمليات عسكرية على الأرض في سوريا، هل هذا يأتي مساعدة للدولة السورية باعتبار أن الدولة السورية ما زالت إمكانيتها ضعيفة، لا تستطيع أن تضبط الأمور الأمنية، الوضع الأمني الهش في شمال شرق سوريا، أم أن الأمر متعلق بالتحالف الدولي وسوريا جزء من هذا التحالف، أم أن الأمر فقط إثبات وجود بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون موجودة في كل مكان؟
3: أنا أميل إلى أسبابين الاثنين الأخيرين اللذين ذكرتيهما. يعني ليست الدولة السورية اليوم ضعيفة بقدراتها الأمنية، الدولة السورية استطاعت أن تسيطر على كافة المفاصل الأمنية المهمة، عفواً أن تحارب الإرهاب بكافة أشكاله في سوريا، وقد أثبتت نجاحاً كبيراً من خلال ضبط الحدود، منع تهريب الأسلحة، منع تهريب المخدرات، القضاء على خلايا تنظيم داعش، اعتقال العديد من خلايا وقادة هذا التنظيم. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعتبر سوريا شريكا مهما في الحرب على الإرهاب. كذلك أيضا أرجح ما قلتيه حضرتك بأن الولايات المتحدة تريد أن تكون موجودة في كل مكان. أما أن يوجه كوبر بأن إمكانيات الدولة السورية الأمنية لا تزال ضعيفة، قد نتفق معه في أن الإمكانيات المادية من أجهزة وعتاد قد تكون الدولة السورية لا تزال تفتقر إليها.
0: طب هل هذا أيضا التصريح
3: في مجال مكافحة الإرهاب خاصة بعد 14 عاما من عمر الثورة السورية؟
0: هل هذا التصريح أيضا لكوبر والاستراتيجية الأمريكية أو السياسة الأمريكية في سوريا على الصعيد الأمني والعسكري لها علاقة أيضا بموضوع إيران ووجود أو التخوف من تغلغل إيران مرة أخرى في المناطق الحدودية مع سوريا؟
3: نعم، نعم، أنا أعتقد جازما بأن لهذا التصريح علاقة قوية بما ذكر فيه من خطر عودة إيران، خاصة أن الدولة العراقية المجاورة أو العراق المجاور لسوريا بحدود طويلة جدا تسيطر عليه حتى هذه اللحظة ميليشيات لا تزال تتبع لإيران، ميليشيات مختلفة لا يمكن ذكر أسمائها الآن. وبالتالي فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة رغم حربها الكبيرة التي كانت بينها وبين إيران، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى، لأن هناك تخوف حقيقي لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أن يعود أو من محاولة إيرانية للعودة إلى المناطق، خاصة المناطق التي تحدد العراق تحد سوريا من جهة لبنان. لكن أعتقد بأن الأمريكان أو الدولة الأمريكية سواء بأجهزتها الأمنية أو العسكرية وزارة الدفاع أو حتى قيادتها الكبرى الرئيس ترامب يعرف جيدا أن السوريين لن يستكينوا ولن يسمحوا بعودة النشاط الإيراني إلى مناطقهم بعد طرد إيران وانتصار الثورة السورية، ولكن هي تبقى تخوفات لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من خلالها ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال منع تفكير إيران بالعودة إلى سوريا بنفوذ معين عن طريق ميليشياتها التابعة لها سواء في العراق أو في لبنان، وكذلك حرب داعش بنفسه.
0: يعني هي تقول أنها تضرب عصفورين بحجر، لكن البعض سيد عبد الله يقول بأن تصريحات الولايات المتحدة على لسان كوبر تحديداً جاءت ربما تمهيدا لتصعيد عسكري جديد في سوريا متعلق بما يحدث مع إيران وفي المنطقة. إلى أي مدى هذا الأمر احتمال وارد؟
2: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة تريد إبعاد سوريا تماما عن الصراع رغم الضغوط الإسرائيلية لدمج سوريا ضمن هذا الصراع، سواء كان عبر التدخل في ملف حزب الله أو ربما السماح لدخول القوات السورية إلى لبنان. لكن السيد الرئيس أحمد الشرع كان واضحا قبل حتى أن يفتح هذا الصراع أثناء لقائه بالإعلاميين العرب، وقال أن كان معي ضوء أخضر بعد وصولنا إلى دمشق بأن أدخل إلى لبنان، ولكني لا أريد الدخول في حقل ألغام. إذن القيادة السورية اليوم تعي خطواتها السياسية والدبلوماسية، وأيضا الولايات المتحدة تعي بأن مشروع أمن واستقرار شرق المتوسط يبدأ من سوريا، يبدأ من دمشق تحديدا. لذلك الولايات المتحدة أرادت إبعاد دمشق تماما عن هذا الصراع، كون دمشق لديها ملفات ثقيلة وإرث ثقيل. أيضا دمشق تهيئ إلى مهمة اقتصادية أكبر وهو البديل عن مضيق هرمز. لذلك أنا برأيي لا أعتقد بأن الولايات المتحدة تريد فتح جبهات جديدة في سوريا، بالعكس تسعى إلى استقرار الدولة السورية، تسعى إلى دعم القوات الأمنية والعسكرية، وكما قلت خير دليل على ذلك سحب القوات العسكرية والقواعد العسكرية الأمريكية منها المساهمة في دمج قسد ضمن الدولة الجديدة، الضغط حتى على إسرائيل أحيانا بعد التصعيدات غير المبررة اتجاه دمشق لإبعاد غاراتها الجوية، وخصوصا يعني أن إسرائيل قامت منذ سقوط النظام البائد حتى الآن بأكثر من 1000 غارة جوية وأكثر من 650 توغل بري واحتلال مساحات تزيد عن 750 كيلومتر مربع بعد اتفاقية عام 1974. لذلك أنا برأيي أن المناخ العربي والإقليمي وحتى الولايات المتحدة تسعى اليوم إلى دعم الدولة السورية الجديدة، دعم الأجهزة الأمنية، دعم اقتصادها وإبقائها.
0: يعني هو أيضا مكافحة الإرهاب هو نقطة متفق عليها، يعني هذه النقطة متفق عليها من كل الدول، خاصة دول الطوق لسوريا، لأنه هذا الموضوع يتأثر به الجميع. طيب سيد هشام، إذا سألناك هل بعد هذه التصريحات ربما نشهد تطورا للوجود الأمريكي في سوريا، بمعنى أن الولايات المتحدة صحيح انسحبت عسكريا لكنها ربما تعود بشكل آخر ولنفوذ مختلف في سوريا إذا استشعرت أن هناك خطرا يستوجب عليها أن تكون موجودة؟
3: أستاذتي الكريمة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر اليوم إحدى الدول التي تدعم الدولة السورية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني وعلى المستوى الاستراتيجي، خاصة بعد انضمام سوريا إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب أو التحالف الدولي للقتال ومكافحة الإرهاب. اليوم الأمريكان يعرفون جيدا أن سوريا كما تفضل الضيف هي مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي هم يركزون على سوريا على كافة الأصعدة. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالعودة إلى سوريا عسكريا. قد يكون هناك تعاون أمني على مستوى كبير بين الدولتين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة من أجل الاستمرار في مكافحة أو في القتال أو في الحرب على تنظيم داعش وعلى تنظيمات إرهابية أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالكامل يعلم بأن سوريا هي بيضة القبان في الشرق الأوسط الجديدة، هي بيضة القبان في الشرق الأوسط. استقرار الشرق الأوسط ينطلق من استقرار سوريا، لذلك كانت الولايات المتحدة الداعم الأكبر لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، وكذلك للضغط على هذه القوات من أجل التنازل عن كثير من الشروط، أيضا الضغط على إسرائيل من خلال توجيه عدة يعني تهديدات مبطنة لإسرائيل لنقل إن صح التعبير، أو نصائح عميقة لنتنياهو بعدم التوغل أكثر بوقف العمليات التي لم تتوقف حتى الآن. في المحصلة أستطيع أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بدأت عهدا جديدا في سوريا، عهدا دعم كامل للشعب السوري والقيادة السورية الجديدة لقناعتها التامة بأن سوريا كما أسلفت وأعيد هي بيضة القبان في استقرار الشرق الأوسط، وهي مفتاح استقرار الشرق الأوسط والسلام في الشرق الأوسط.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي. السيد عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية كنت معنا من دمشق، والعقيد هشام المصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من ريف حلب الشمالي. في محورنا القادم نناقش الأوضاع في السويداء والاستعصاء في حلحلة أزمتها، تزامناً مع تقارير محلية وتصريحات أممية تسلط الضوء على تراجع أمني كبير فيها.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: كشفت مصادر محلية في السويداء لصحيفة الشرق الأوسط عن رفض عدد من الشخصيات داخل المحافظة الانضمام لما سمي بمجلس الإدارة الذي أعلن حكمة الهجري إطلاقه قبل نحو 6 أسابيع، واستبعدت المصادر أي تواصل محتمل بين الحكومة والهجري لارتباطه العلني بإسرائيل، وهما أدى لتراجع شعبيته في المحافظة التي يميل معظم أهلها لربطها بمؤسسات الدولة.
1: مع استمرار حالة الجمود السياسي والإداري في محافظة السويداء، برز ما أطلق عليه مجلس الإدارة في جبل باشان كحجر عثرة في مساعي حكمة الهجري الذي أعلن عنه قبل نحو 6 أسابيع من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، وسط حديث عن تصاعد الانقسامات الداخلية وغياب أي تفاهم مباشر مع الحكومة السورية.
2: بالنسبة لأبنائنا المنتمين للفصائل،
1: مصادر محلية في السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن عزوف شخصيات إدارية وسياسية وأصحاب كفاءات عن المشاركة في المجلس في ظل انتقادات لطبيعة تشكيله وآلية عمله، إضافة إلى عدم تقديم اللجنة القانونية التي سبق أن شكلت أي نتائج ملموسة قبل أن يعلن الهجري في نيسان الماضي حلها، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمي بمجلس الإدارة. وفيما يتعلق بفرص التواصل بين دمشق والسويداء، استبعدت المصادر وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، مع ترجيحات بأن تسهم التحركات الإقليمية والدولية خاصة عبر الأردن والولايات المتحدة لدفع مسار التسوية في الجنوب السوري، خاصة بعد تخريج عمان 300 عنصر أمن سوري تمهيدا لانتشارهم في السويداء. من جهته، وصف زياد أبو حمدان العضو في مؤتمر الحوار الوطني والائتلاف الوطني السابق واقع المحافظة بأنه إدارة افتراضية لا تنعكس على الأرض، معتبرا أن مخرج الأزمة يكمن في وقف التدخلات الخارجية، مع الإشارة إلى تراجع شعبية الهجري بعد اعترافاته العلنية بتعامله مع إسرائيل، مؤكدا أن غالبية أهالي السويداء يفضلون الوصول إلى حل يعيد ربط المحافظة بدمشق. ومع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة استمرار الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، تبدو السويداء أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة في وقت يزداد فيه الضغط لإيجاد صيغة تنهي حالة الجمود وتعيد ربط المحافظة بمؤسسات الدولة بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات الأقليمية.
0: ملف السويداء، نناقش هذا الموضوع مع السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، مرحبا بك، والسيد أيمن أشوفي الكاتب والصحفي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد أيمن، ما الذي يحدث في السويداء خاصة مع تصريحات نائب المبعوث الدولي والذي قال بأن الوضع هناك غير مستقر والوضع الأمني هش جدا، ما الذي يحدث؟
3: مساء الخير لحضرتك والأستاذ حافظ ولمتابعي التلفزيون السوري. يعني وضع السويداء ممتد ضمن سياق واحد منفصل منذ تموز الماضي. يعني أعتقد الجديد لا يوجد ما يمكن أن يعني نضيفه إلى واقع الحال في السويداء. السويداء طبعاً يعني تعيش في عزلة، وأيضا تحكم بقوة السلاح ضمن تردي في المستوى العام لحياة الناس هناك. لكن مؤخرا ومنذ أيام عدا ملف التعليم أو ملف الامتحانات للشهادة الإعدادية والثانوية للظهور باعتبارها المستجد يعني الذي يمكن أن نتناوله الآن.
0: يعني سنتحدث سيد أيمن عن هذه النقطة، وسنفرد لها وقت لأنها مهمة وتعني حياة الطلاب وعوائلهم أيضا، لكن باعتبارك أشرت إلى موضوع أن السويداء تحكم بقوة السلاح الآن، هذا ما أشار أيضا له نائب المبعوث الأممي وقال أن هناك اقتتال داخلي بين الفصائل في السويداء، وهذا يضيف معاناة جديدة للمحافظة.
3: يعني كلام، لا أعتقد بأنه حدث هناك اقتتال بين فصائل داخل السويداء، لم نسمع بهذا الأمر. لكن يعني مسألة الاحتكام إلى السلاح في التعاطي مع الشأن العام في السويداء هو موضوع يعني الكل يعلم به ولا نذيع سرا. قلنا أن السويداء تحكم بالسلاح. مسألة مجلس الإدارة لجبل البشان كما يسمى حتى الآن وكما تفضلتم في التقرير لم ينجز ما يمكن قياسه على الأرض، لم يحدث أي شيء.
0: يعني لم يتم تشكيله حتى الآن، حتى أن الشخصيات ذات الثقل في السويداء لم تقبل الانضمام لهذا المجلس الذي لم يبصر النور كقوة أو بالأحرى كإدارة حقيقية، هو فقط تم الإعلان عنه.
3: نعم، يعني تجربة اللجنة القانونية العليا في إدارة الشأن العام أثبتت فشلها بدليل أنه يعني الشيخ الهجري قام بحلها وقام بتكليف قائد الأمن الداخلي لديه القاضي مرشد بتشكيل هذا المجلس. إذن نحن أمام يعني أمام تجربة متعثرة كانت في إدارة الشأن العام في السويداء. وحتى نكون دقيقين، منذ سقوط النظام وحتى الآن السويداء تعيش ما يشبه إدارة ذاتية حتى خلال نظام بشار الأسد. يعني نظام بشار الأسد يعني انتفاضة السويداء التي بدأت في آب 2023 لم يقمعها، لم تقمع. يعني السويداء متروكة إن شئت يعني لإدارة شؤونها منذ زمن، يعني حتى خلال حكم نظام بشار الأسد إلى حد كبير كانت السويداء تدار بشكل أو بآخر ضمن يعني مجموعة قوى يعني محسوبة على المؤسسات الأمنية وعلى وعلى تحالف مشيخة العقل المؤسسة الدينية معها. بعد السقوط أيضا السويداء دخلت في تجربة من الإدارة الذاتية، لكن يعني حتى الآن عجزت عن إدارة شؤونها. لم تستطع أن تقدم للشأن العام ما يمكن الاعتداد به وما يمكن الرهان عليه بأنه هذه المحافظة ضمن التركيبة الحالية، تركيبة القوى السائدة فيها. وهي طبعا مقسومة إلى قسمين، التحالف العسكري مع التحالف الديني. يعني لم تستطع أن تقدم الشأن العام ما يمكن يعني أن يثلج صدور الناس أو يجعل الناس يعني تميل إلى تبني هذا الخيار. فلذلك يعني لا يمكن الحديث عن وجهة نظر واحدة في السويداء أو عن خيار واحد يتمسك به أبناء السويداء. هناك تعدد في وجهات النظر.
0: يعني ربما لا نتحدث عن أهالي السويداء كمجتمع أو كمدنيين، نتحدث عن القوى التي تسيطر وتحكم. سيد حافظ، كيف تقرأ أيضا ومن وجهة نظرك رفض شخصيات درزية وازنة الانضمام لهذا المجلس الذي أعلن عنه ولم ينفذ أي شيء، أو لم ينفذ أصلا، لم يبصر النور؟ وهل هذا يعطي مؤشرا بأن هناك خلافات عميقة حقيقية بين القوى ومن يسيطر على الأرض في السويداء وبين المجتمعات المحلية؟
4: نعم، يسعد أوقاتك.
0: أهلا بك أستاذ
4: ربا، على مشاهديك ولضيفك. بعتقد يعني أصلا تشكيل اللجنة الحالية الإدارية هو هروب للأمام نتيجة الفشل السابق للجنة القانونية اللي كانت ايضا تدير المحافظه في السابقه، يعني قبل حلها واعاده تشكيل جديد هاي اللجنه او تكليف احد القضاة بتشكيل اداره للسويداء. هذا هروب للامام بدل فشل حتى الان باعلان عن لجنه متكامله او اداره متكامله. كما تفضلت بسؤالك عن عزوف بعض الشخصيات او الكفاءات، بالاساس يعني القوى الحاكمه للامر الواقع عمليا في السويداء إن كان يعني من خلال الشيخ حكمة الهجري أو المحيطين به، واضح بأنهم لا يعترفون بالقوى المحلية. لنقول بأن هنالك فشل في التعاطي مع القوى المحلية، هم لا يعترفون بتلك القوى، لا يعترفون بتلك الشخصيات ولا بأثرها ولا بالكوادر ولا بالخبرات عمليا. يعني حتى الآن واضح بأن حالة دعائية خارجة عن نطاق الأرض الواقع، ولا تمس لكل ما يمت للواقع داخل المحافظة، إن كان في القرى أو إن كان في المدينة نفسها بصلة. بجميع الأحوال أعتقد بأن زوف تلك الشخصيات لا نعرف من هي الشخصيات، هل فعلا يتجه نحو شخصيات وازنة، هل فعلا يتجه نحو شخصيات لها خبرتها أو شخصيات أكاديمية، أم هي إرضاء لهذه الأطراف أو تلك العائلة أو يعني داخل السويداء لخلق توازنات ما. لكن أعتقد بجميع الأحوال إن كان هنالك شخصيات يمكن الاستفادة منها بتعيينها بالإدارة، هي لا ترغب الحضور لأنها أصلاً لا يوجد موارد. يعني إن كان وجد القرار
0: تماماً،
4: لا
0: هذه
4: يوجد موارد.
0: مشكلة حقيقية.
4: أضفت إلى ذلك يعني
0: نعم سيد حافظ، هذه المشكلة الأساسية حقيقة وليس
4: بالتأكيد
0: مشكلة
4: يعني
0: حقيقية. طب في ظل كل هذه الإشكالات، في ظل كل هذه التحديات، من الذي يحكم السويداء الآن؟ هل فعلا الهجري يحكم السويداء، المرجعيات الدينية، أم من يحمل السلاح والقوة العسكرية لديه، أم هناك قوى خارجية هي من تتحكم بالوضع في السويداء الآن كإسرائيل مثلا؟
4: يعني في توهان، في توهان بشكل عام، في توهان في الشارع السويداء. إسرائيل لها أصبع عن طريق بعض الأشخاص الذين يتصلون وتتصل بهم بالتأكيد، لكن أيضا هنالك فعالية لبعض الفصائل، وهذا يعيدنا، وكنت جزء من المشهد المعارض السوري وتدركين كيف كانت الأرض السورية مقسمة بين ولاءات فصائلية من الشمال إلى الغوطة إلى حمص وريف حمص وما إلى ذلك. الآن السويداء وقعت في ذات الفخ، بما معنى بأن هنالك بعض فصائل الأمر الواقع في بعض المناطق وبعض القرى وبعض الجهات هي من تتحكم بالأمر الواقع وقرارها. يعني لاحظنا قبل فترة دخلوا على مديرية التربية وحصل إطلاق نار داخل مديرية التربية بالسويداء، الدخول على أي مديرية لا يمكن أن نقول بأن خلفها الشيخ حكمة الهجري أو هيئة دينية ما. إذا عدنا إلى موضوع الهيئة الدينية، حقيقة لا يوجد أي فعل حالياً لأي مشيخة في السويداء من الهيئة الدينية المتكاملة. يعني هنالك متعارف عليه فرضاً 3 مشايخ عقل في السويداء، يعني موجودين طبعا الشيخ الحناوي والشيخ جربوح والشيخ الهجري، لكن حتى الآن وبهذه الظرف الاستثنائي في المحافظة لا يوجد أي أثر لا للشيخ الحناوي ولا للشيخ جربوح بالشكل العام أو ضمن ما يسمى بالقرارات المصيرية للمحافظة. وهذا يقودني كابن السويداء، كنت أعتبر يعني بأن هذه السويداء كما يعتبر غالبية أبنائها بأنها مضافاتها ومضافات الأسر والعائلات عبارة عن مدارس، مدارس للقيم، للتدارس المواضيع، لتدارس الهم الداخلي. هذه المضافات استعيض عنها ببعض قادة فصائل، يعني بعض منهم قد يكون ما بيعرف يكتب اسمه. على جميع الأحوال أيضا استبدلت بناشطين فيسبوك، يعني بعضهم موجود بأوروبا بيعطوا قرارات لداخل السويداء. هذا مؤسف عمليا لمحافظة، يعني نلاحظ حتى يعني خلال اختلاف بالرأي على وسائل التواصل
0: يعني
4: الاجتماعي.
0: إذن الوضع في السويداء ضبابي وليس هناك ليس هناك رأس يحكم. لكن باختصار في هذه النقطة وسألت عنها أيضا السيد أيمن، ما رأيك بتصريحات المبعوث أو نائب عفوا المبعوث الدولي إلى سوريا الذي قال بأن هناك اقتتال بين الفصائل، وعلى ما يبدو أنه يستند إلى معلومات، هل لديك سيد حافظ معلومة عن هذا الأمر؟ وإذا كان الأمر صحيحا مدى خطورة هذا الأمر؟
4: يعني هنالك حوادث حصلت لكن اقتتال عملي كبير واسع لم يحصل في السويداء، لكن يعني جرى خلال الأيام الماضية رمي قنبلة أمام منزل أحد قادة أحد الفصائل أو أمام ضابط سابق أيضا لديه مجموعة، وأمام بعض الأشخاص يعني ظهر إطلاق نار بالهواء أمام أحد المنازل التي أيضا تتبع لفصيل ما. أيضا جرى نوع من الاحتكاك ما بين بعض مشايخ الكرامة أو فصائل تابعة لمشايخ الكرامة، وحتى تهديد لقيادة مشايخ الكرامة في السويداء الشيخ خداج، مما يسمى بعض الفصائل الأخرى تهديد حتى بالتصفية والقتل. يعني هذه عمليا قد تكون وصلت إلى اللجنة أو مكتب المبعوث الدولي، واستمعت اليوم بهدوء إلى ما صرح به يعني نائب المبعوث الدولي إلى سوريا، حيث فصل الوضع السوري كله، وبالتأكيد لديه بعض المعلومات، لكن هذا ما قاله يجب أهل السويداء أن يلتفتون إليه، بأن ما فرض القصف الأردني الأخير على السويداء أخذه بأن هنالك تعاون ما بين حكومة دمشق، الحكومة الأردنية، وأيضا الأمريكان يريدون أن ينتهي ملف المخدرات. إذا لا أحد يستمع للسويداء إن اشتكت على حق أو على غير حق لما جرى في هنالك.
0: هل فعلا لا أحد يستمع إلى السويداء سيد أيمن؟ نعم تفضل باختصار لو سمحت.
4: عليهم أن يدركوا أن صوتهم لا يتعدى حدود المحافظة، ومن يقول لهم من خارج المحافظة بأن صوتهم يصل يجيد أن يبني على أزماتهم موقعا شخصيا له، ليس أكثر من ذلك. فالأمور واضحة أمام أصحاب الفعل الحقيقي.
0: سيد أيمن، هل فعلا كما قال السيد حافظ أن صوت أهل السويداء غير مسموع، ومن يصادر صوتهم ويتواصل مع جهات

0: نعم، يعني غالبا يعني يرتبط الموقف السياسي او الخطاب السياسي او حتى التباين السياسي داخل السويداء بموضوع مجازر تموز او ضحايا هذه المجازر او مسألة الدم يعني الذي اريد. هناك اصوات تخجل من المجاهرة السياسية بمطالب قد تكون يعني خارج الاطار الذي ترسمه القوى الفاعله في السويداء على الارض، يعني القوى القادره على يعني الحسم. يعني دائما يتم ربط اي مطلب، سواء كان مثلا تقديم امتحانات او مواصله تعليم جامعي، بمساله المظلوميه التي حدثت ومساله الدم ومساله التفريط ب
1: طب هل من المعقل ان قوى الامر الواقع التي تسيطر على السويداء ان تحرم الطلاب من فرصه التعليم في الشهادتين الاعداديه والثانويه؟ هذا الأمر يشكل ضررا كبيرا على المحافظة، على الطلاب، على عوائل الطلاب. لماذا لا يخرج
0: نعم، يعني هذا الموضوع
1: المثقفون، الوجهاء، العقلاء، بعيدا عن الذين يسيطرون ويطالبون بأن يسمح لأبنائهم بتقديم الفحوصات كي لا يضيع عليهم هذه السنة مثلا، لن أقول أكثر.
0: يعني ضاعت السنة الماضية أيضا
1: نعم
0: امتحانات الشهادة الثانوية في العام الماضي، و
1: يعني
0: يعني هذا العام
1: وجد لها حل بطريقة ما، لكن الآن هناك رفض قطعي. حتى عندما صرحت وزارة التربية بإرسال لجان، تم تهديد هذه اللجان. الآن السيناريو المطروح أن يخرج الطلاب إلى درعا، هناك تحديات بالأمر. كيف يجب أن يحل حل هذا الموضوع؟
0: ليس إلى درعا، بل يعني قرار وزير التربية والتعليم يعني قال التقديم في دمشق وفي ريف دمشق وليس في درعا.
1: درعا وريف دمشق،
0: لكن
1: صحيح.
0: هذا الموضوع مرهق جدا، يعني إذا افترضنا بأن الطالب سوف يغادر السويداء بوجهه إلى تقديم الامتحان ويعود، هناك إرهاق مادي وهناك إرهاق جسدي، وأعتقد يعني المسألة معقدة جدا يعني.
1: طب الحل
0: أن
1: يقدم
0: يعني
1: الطلاب
0: أطارق.
1: فحوصاتهم في المحافظة، في السويداء، في مراكزهم التي
0: لا لا طبعا
1: لكن هل هذا الأمر متاح من خلال ليس فقط اللجان والتبعية لوزارة التربية، من خلال الأرقام الامتحانية، البطاقات الامتحانية، تجهيز القاعات؟ هذا الأمر فيه سياق طويل من التجهيز للامتحانات، لا يتعلق فقط بإجراء الامتحان.
0: نعم، صحيح. يعني المسألة خضعت لتجاذبات سياسية للأسف، يعني
1: نعم.
0: مسألة موضوع تقديم الامتحانات كل طرف وضع شروط يعني يعتقد بأنه هو محق فيها، وبالتالي التفكير بمصير طلاب السويداء تم إسقاطه من كل الحسابات للأسف. يعني مسألة مثلا يعني المراقبة الداخلية أو أن تجري العملية الامتحانية في السويداء فقط من دون دور رقابي للوزارة، يعني أمر من الناحية المنطقية لا يمكن قبوله. وبنفس الوقت يعني مسألة أن يدخل وفد وزاري أو وفود وزارية برفقة عناصر من الأمن العام ومن الطائفة التونسية، هذا رفض يعني في السويداء. وبالتالي وضع ملف التقديم الى الشهادتين الاعداديه والثانويه ضمن خانه التجاذب السياسي. يعني
1: طب هل كان الحل الذي طرحه او طرحته وزاره التربيه قابلا للتنفيذ لولا تعنت الجهات التي تسيطر على السويداء وتساطر صوت اهلها وصوت طلابها في هذه المرحله بموضوع التعليم تحديدا؟
0: يعني دعي الى وقفه احتجاجيه السبت غدا.
1: نعم.
0: من اجل هذا الموضوع في السويداء، يريدون يعني تصدير الموضوع الى منظمات دوليه، واعتقد ان المنظمات الدوليه او ذات الصله او المتصله بهذا الجانب يعني ترى بان لا تزال ترى بان السويداء هي جزء من سوريا، وبالتالي يعني اعتقد انه تدويل مساله الامتحانات يعني لن يجدي ولن يعني يتم الخروج بنتائج
1: يعني هذه مشكلة أخرى، هذه مشكلة أخرى، محاولات التدويل سيد حافظ منذ أن بدأت هذه الأزمة في السويداء، وهناك جهات تحاول أن تدول الموضوع وتحاول أيضا أن تتواصل مع أو تواصلت مع كما ذكرت مع جهات مرفوضة في السويداء وفي سوريا وفي المنطقة مثل إسرائيل أو هي إسرائيل. يعني هل محاولات التدويل

0: ستؤدي إلى مزيد من الشقاق والخلافات بين أهل السويداء باختلاف توجهاتهم السياسية والاجتماعية؟
1: يعني للأسف قد أخذ هذا السؤال اللي تفضلت فيه أستاذ ربا وقول بأنه أصبحت المسألة مدولة انتهى الموضوع، يعني لم يعد لدى أهل السويداء قدرة على حل المشاكل المستعصية بشكل أو بآخر، نتيجة طبعا الوضع الداخلي في السويداء أيضا، وأن الأمور التي تعقدت وتتعقد اليوم أكثر فأكثر، بالإضافة طبعا إلى يعني عدم وجود رأي موحد كامل، على الرغم من أن الصورة العامة هي تأخذ طابع بأن الشيخ الهجري موجود وله كلمته، لو كانت هناك كلمة واضحة كاملة له لاختلفت كل الأمور. بالتأكيد هنالك تحت الرماد وجهات نظر مختلفة بغض النظر عن كل ما قيل إن كان في الإعلام أو غيره. أيضا مع وجود المبادرة التي دارت في عمان الأردنية الأمريكية المشتركة بوجود يعني السلطة في دمشق، ايضا يعني السلطه تعتبر بان ايضا ليس لديها قدره على حل هذا الموضوع، وخاصه بان الاشكال الذي يعني حدث دائما مع السلطه بدائما بوعود ايجاد حلول ما خلال الفتره الماضيه كانت ترفض من السويداء، وعلى سبيل المثال طبعا موضوع يعني التعليم وغيره من مواضيع واقوى الامن وموضوع القرى الغربيه والشماليه وما الى ذلك من مواضيع بالاضافه الى الخدمات. اعتقد بان الموضوع كله لا قدره لدمشق ولا للسلطة المؤقتة في دمشق على حل هذا الموضوع، ولا أيضا لسلطة الأمر الواقع في السويداء بحل هذا الموضوع. إذا على ذلك أنا فعلا مع ما تفضلت به الحل هو دولي، لكن ليس بإسرائيل. قد تكون الدول مع إسرائيلية المفاوضات ما بين إسرائيل ودمشق التي كانت في باريس وقد توقعت في باريس قريبا ما ينتج عن هذه المفاوضات.
0: إلى ماذا تستند سيد حافظ بأن الحل قد يكون دولي؟ مثال قسد كانت، وحضرتك تعلم جيدا الدعم الكبير الذي كان مقدم لقسد دوليا أمريكيا أوروبيا وعلى أعلى المستويات، لكن عندما تم الاتفاق بين الأطراف السورية، وكان هذا المطلب الدولي أن يتم الاتفاق بين الأطراف السورية، فلماذا دائما التعويل على الضغوط الخارجية علما أنه من الممكن أن يجد السوريون حلولا فيما بينهم؟
1: أنا أتمنى أن يجد السوريون الحلول داخليا، ولا يمكن أن تتدخل أي دولة أو يسمح لأي دولة بالتدخل أيا كانت، حتى لو كانت دولة قريبة وصديقة أو حتى يعني كان
0: الوساطة جيدة. الوساطة جيدة، نحن لا نتحدث عن الوساطة يعني النوايا الطيبة من الدول الصديقة، نحن نتحدث بأنه أن لا يكون ضغوط، أن يكون هناك تقريب لوجهات النظر فقط، لا تكون حلول دولية بفرضها فرض.
1: نعم، حتى يعني عندما تكلمنا عن ملف قسد والحكومة السورية حل هذا الملف، بالتأكيد يعني ندرك جميعا بأن يعني الأمريكان كان لهم دور، والمبعوث الأمريكي بالذات كان له دور كبير في المفاوضات التي انتقلت خطوة بخطوة خطوة بخطوة يعني على مدار أشهر طويلة، طبعا تتراجع وتتقدم برعاية أمريكية بشكل مباشر طبعا، وبغض النظر عن وجود التحالف الدولي الذي كان بشكل أو بآخر لمحاربة داعش. أما بشكل عام في السويداء هذا الرعاية الدولية قد يكون هو الأفضل وهو الطريق، وأنا أعتقد بأن المملكة الأردنية الهاشمية كون الملف في الجنوب هي من يلقى على عاتقها هذا الملف كاملا بكل ثقله. وأعتقد أيضا لو دخل أي طرف عربي بشكل مباشر، إن كان من العربية السعودية أو من قطر أو من أي من دول الشقيقة بمساعدة الأردن بوساطة كما تفضلت بإيجاد حلول، وقد تكون حلول نحتاجها سريعة قبل أن تأتي على الأقل موعد الامتحانات لنجد مخرج ما يعني
0: يعني هو بكل الأحوال كان هناك أكثر من مرة كان هناك أكثر من مرة يعني محاولات وجمع للدول يعني أنفسهم في الأردن، ومحاولات لأن يكون هناك أوراق تقدم بحلول أو خارطة الطريق كما قدمت في العاصمة عمان، لكنها للأسف لم تنفذ. بدقيقة لو سمحت سيد حافظ.
1: إذا سمحتي لي تعليق على هذا، يعتقد أهالي السويداء والقائمين على الشأن في السويداء بأن ما جرى في عمان لم يؤخذ بمشيرتهم، لم يكن أحد منهم حاضرا على الاتفاق، بل جاء باتفاق وقالوا لقيل لهم هذا الاتفاق نفذوه. هذا كان الخطأ بالأساس.
0: من تقصد بالأطراف التي تحمل السلاح أم أن من تقصد بالأطراف التي تحمل السلاح التي تسيطر على أمر الواقع أم من الوجهاء أم من الذين يعني يصدرون على أنهم فعلا يمثلون السويداء؟
1: الجميع حقيقة، إن كان من يحمل السلاح وهو موجود، وبعضهم طبعا يعني قدم دم على ساحة السويداء نتيجة يعتبر نفسه هو كان يعني يدافع عن أرضه عن بيته عن رزقه، وأيضا دار قنوات أو دار الشيخ الهجري لم يعطى لها، يعطى فقط قرارات ونتائج الاتفاق، لم يكن هنالك مندوبا حاضرا. لكن أيضا لاحقا بعدما وصل القرار للأمير كان بالذات وبعض اللجنة العربية بأن لم يكن أحد من السويداء حاضر، دعي الجميع إلى الأردن، لكن طبعا لم يكمل الموضوع. وكان هذا في نهاية العام الماضي.
0: سيد
1: لم يكمل الموضوع ورفض الشيخ الهجري. الآن إذا قلنا بالمقارنة من يمون على الوضع، حتى عندما نقول
0: باختصار لو سمحت لم يعد لدي وقت سيد حافظ،
1: يعني تمون بشكل كلي على الملف الشرق شمال الشرق في سوريا، لم تكن القرار لقصد، لكن كان القرار الأقوى لقصد. في السويداء نفس الموضوع، قد يكون لم يكن القرار فقط للشيخ حكمة الهجري، لكن القرار الأقوى بيد،
0: يعني نحن طرحنا مثال لكن ربما هناك تقاطعات لكن هناك اختلافات. سيد أيمن، بين هذه التقاطعات والاختلافات في مختلف المناطق السورية، لكن الأزمة الآن في السويداء، هل تعتقد أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد الأكبر أم إلى الاستقرار وإيجاد وحلول وفكفكتها، وربما تكون البداية من الجانب التعليمي بأقل من دقيقة لو سمحت؟
2: سؤال لي؟
0: نعم سيد أيمن.
2: يعني للأسف على أرض الواقع لا يوجد ما يبشر أو يطمئن أو يدلل على الأقل بأن الأمور ذاهبة باتجاه يعني حلحلة. يعني الموقف العام للشيخ الهجري والقوة العسكرية المرتبطة به يعني كما يظهر دائما هو ضمن نفس الأحداثيات وضمن نفس نقاط التمركز. وبالتالي يعني أيضا المشكلة أن هناك يعني أصوات وهناك محاولات لبلورة اتجاهات سياسية في داخل السويداء، يعني لكن تبدو هذه المحاولات خجولة ويحدها الخوف أيضا. وأعتقد أنه مسألة الفاعلية على الأرض، القدرة على التأثير والقدرة على الاستقطاب يعني تبقى محدودة. يعني لدينا نحن معطى دائما أي توجه أو أي حديث في الشأن العام في السويداء يبقى مرتبط أو يربط من أجل الإحراج بمسألة الدم الذي أريق. وبالتالي يعني الأصوات المنخفضة في السويداء يعني هي متعلقة فقط بهذا الجانب الخجل من ما حدث في
0: شكرا جزيلا لك السيد أيمن الشوفي. بكل الأحوال هذا الملف المتعلق بالانتهاكات يعني فيه تقرير دولي وفيه تقرير سوري، ولا أحد ينكر أي انتهاك، ودم السوريين يعني باعتبار أن الانتهاكات وقعت من كل الأطراف، دم السوريين كله يجب أن يكون غاليا علينا. شكرا جزيلا لك السيد أيمن الشوفي الكاتب والصحفي، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ستوكهولم. على رأس الساعة الدعم المقدم من قبل السعودية لرؤية سوريا بلا مخيمات وما يمكن أن ينجز خلال الفترة القادمة على هذا الصعيد. نناقش هذا المحور فأبقوا معنا.

0: كشف رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش عن دعم قدمته السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لمشروع سوريا بلا مخيمات، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المشروع نحو التنفيذ الفعلي.
1: دعم سعودي لرؤية سوريا بلا مخيمات بقيمة 1.5 مليار دولار، هذا ما كشف عنه رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش. بطحيش قال في تصريحات صحفية إن الدعم السعودي يأتي لدفع جهود المبادرة نحو التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تواصلت مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لبحث آليات الدعم الممكن تقديمها لسوريا خلال العامين الحالي والقادم. الرؤية الهادفة لإنهاء المخيمات وتفكيكها والتخلص من أزمة النزوح الداخلي قبل نهاية العام الحالي، بحسب بطحيش فإنها تعتزم توفير البيئة الآمنة والمستقرة لعودة قاطني المخيمات لمدنهم وقراهم الأصلية، وتوفير مشاريع سكن بديل منظمة، والتحول من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات. الرئيس أحمد الشرع كان قد عقد اجتماعا منتصف شهر شباط الفائت مع وزراء الطوارئ والإسكان والمالية إلى جانب محافظي إدلب وحماة وحلب بهذا الشأن، فأطلقت ورشات عمل حكومية ومع منظمات أخرى بهدف مناقشة التحديات التي تعيق حل معضلة المخيمات. فهل يمكن أن يكون الدعم السعودي حاسما لحل قضية تخص ملايين النازحين الذين يواجهون أزمة إنسانية تتكرر فصولها بين الحين والآخر؟
0: سوريا بلا مخيمات، نناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من إدلب، مرحبا بك. والسيد محمد البهاء المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور أحمد، أهمية هذا الدعم السعودي لمشروع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الذي تحدث بأنه سيكون 0 مخيمات، 1.5 مليار دولار أمريكي.
2: أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام جميعا. بداية فقط لتصحيح المعلومة، هذا الدعم لن يأتي فقط لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إنما أتى لرؤية سوريا بدون مخيمات التي هي رؤية متكاملة القطاعات وتشمل عدة وزارات. طبعا المرسوم 59 الذي أصدره السيد الرئيس كلف معالي الوزير الأستاذ رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بإدارة اللجنة المشكلة.
0: طب ما هي الوزارات في هذه اللجنة التي ستدير هذا الملف؟ وبهذه الحالة من هي الجهة التنفيذية؟ هل ستكون الوزارات المعنية المشكلة أم أنه سيكون جهة منفذة من قبل المملكة؟
2: تماما، طبعا الوزارات المعنية بالمرسوم 59 كما تعلمون هي وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة الإسكان، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وثلاث محافظات، محافظة حلب، إدلب، حماة. لكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن رؤية سوريا بدون مخيمات هي أيضا تتوسع وتشمل وزارات أخرى. الدعم السعودي المقدم سيكون هناك مشاريع صحية تشمل وزارة الصحة، مشاريع في قطاع التربية، ترميم وأيضا بناء للمدارس، سيكون هناك مشاريع الطاقة، وبالتالي وزارة الطاقة هي جزء من هذه المشاريع، وأيضا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. بالنسبة لمن هو المنفذ وآلية التنفيذ، هذا الأمر يتبع للوزارة المنفذة ونوع النشاط المنفذ. عندما تتكلم عن إعادة ترميم للمدارس، فإعادة الترميم هي موضوع ونشاط واسع النشاطات الأخرى، هذا الأمر يترك للوزارة التقنية كلجنة تنفيذية.
0: يعني لن يكون هناك إشراف سعودي، ستكون القصة منوطة فقط بالوزارات، وكل وزارة حسب اختصاصها والمبلغ الذي ستحصل عليه وفق الاحتياجات.
2: بكل تأكيد سيكون هناك مراقبة لموضوع تنفيذ هذه المشاريع و أيضا عملية صرف هذه المبالغ. في ضمن المرسوم 59 واللجنة التوجيهية تم تشكيل لجنة هي اللجنة المالية ولجنة المراقبة بحس يمكن أن لا يخص هذا الموضوع فقط الدعم السعودي، إنما أي دعم ممكن أن يأتي للرؤية السورية بدون مخيمات سيتم ضمن ضوابط ومعايير فيها تضمن أولاً الكفاءة، جودة التنفيذ، وأيضاً الشفافية في التنفيذ. وبالتالي هناك عدة لجان ممكن أكيد بكل تأكيد سيكون الصندوق التنمية السعودي مشرف على موضوع المتابعة وأيضاً عملية صرف المبالغ بالتنسيق مع اللجان المختصة بالوزارات المعنية.
0: طيب سيد محمد، هل هذا الدعم السعودي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي الذي يقدم لخطة سوريا صفر مخيمات يندرج تحت ربما بداية إعادة الإعمار، أم أنه ضمن التعافي باعتبار أن موضوع إعادة الإعمار يحتاج ربما ليس فقط مبالغ أكبر من ذلك بكثير، لجهد دولي متكامل باختلاف إنشاء آلية من خلال مؤتمر لإعادة الإعمار أو أي آلية معنية بهذا الأمر؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أنا أعتقد أنه من وجهة نظري أنه هذا يعد خطوة نحو التعافي، التعافي الاقتصادي. يعني إذا أن الطريقين، يعني نعرف إذا الهرم الاقتصادي في أي مكان بالعالم في من ضمن سوريا يعتمد طريقة الهرم، فإدارة التعافي ستكون عبر طريقتين، إما بفرض التعافي وقيادة التعافي من قبل الدولة من رأس الهرم، أو أن يكون من أساس الهرم، من قاعدة الهرم. فيعني إذا كيف سنقود مسألة مرحلة التعافي الاقتصادي إذا لم إذا بقي الناس في المخيمات؟ فأتوقع أن تكون الدولة دورها ميسر لعملية التعافي الاقتصادي وليس قيادة عملية التعافي الاقتصادي، يعني تحضير الخدمات الخاصة بالمشروعات بشكل عام على مختلف.
0: طب سوريا صفة مخيمات فقط تعافي اقتصادي أم أنه تعافي اجتماعي، تعافي تعليمي، تعافي صحي، باعتبار أن الذين يعيشون في المخيمات من أهلنا السوريين وعددهم أكثر من 1 مليون يعيشون في ظروف ليست إنسانية؟
3: نعم صحيح. هو أنا بما أنه سؤالك على الجانب الاقتصادي هو تعافي من كل الجهات، يعني طبعا بيئة المخيمات بالأصل هي شكلت بطريقة طارئة، هي استجابة طارئة وهي طريقة إغاثية لم تخضع لأي نوع من الدراسات أو من القياسات بشكل عام. أي نوع من أنواع تحفيز الأنشطة ضمن بيئة المخيمات هو يعني فاشل حتما بأي طريقة كانت، يعني كانت كله استجابة طارئة من حيث التعليم، من حيث الصحة، من حيث يعني غض الطرف عن بعض الفعاليات الاقتصادية التي كانت تنشب بين المخيمات. إذا أردنا أن نبني اقتصاد صحيح مبني على أسس صحيحة فيجب أن نتوجه عبر يعني تكون دولة ميسرة فقط، لا تستطيع أن تفرض دولة سياستها في مجال التعافي الاقتصادي، ولكن من جانب آخر لا تستطيع أيضا يعني أن تقود أو تساعد أن تيسر عملية التعافي الاقتصادي ما دام بقي الناس في المخيمات. يعني أنا لدي صديق مثال، لدي أحد الأصدقاء في إحدى منظمات الأمم المتحدة، فتوجه أراد أن يقوم بدور الأمم المتحدة أو أن يقوم بتحضير لبيئة مشروعات، فذهب إلى ريف حلب الجنوبي، قال لي لا يوجد ناس، يعني لا يوجد أناس نهائيا لنتكلم معهم، لا يوجد
0: يعني في المناطق خالية بسبب الدمار وعدم عودة السكان الأصليين لأن بيوتهم مدمرة. طيب إذا سألناك دكتور أحمد بالنسبة لهذا الموضوع وبالنسبة لي تقييم الاحتياجات والأضرار والبيوت المدمرة وعدد الذين سيعادون إلى بيوتهم في المرحلة الأولى، 1.5 مليار كم تكفي من قسم من هذه الاحتياجات لو في المرحلة الأولى من هذا التعافي؟
2: بداية أريد أن أعقب بس على موضوع يتعلق بموضوع هل الحكومة هي ميسر أم تقود. أريد أن أصحح المفهوم، الحكومة تقود الرؤية والحكومة تقود الأولويات والحكومة تقود النشاطات والمشاريع التي ممكن أن توزع على منظمات المجتمع المدني، على القطاع الخاص وغير الشركاء في تنفيذ هذه الرؤية. وبالتالي دور الحكومة
0: أنت تقصد فقط برؤية سوريا بدون مخيمات في هذا المحور تحديدا،
2: التعافي يعني وخطة التعافي التي أصدرتها وزارة الخارجية، مكتب إدارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات يضع الأولويات بشكل جدا واضح وصريح ويؤكد قيادة الحكومة السورية لهذه الأولويات من خلال تعريف هذه الأولويات، تحديد هذه الأولويات، وأيضا توجيه هذه الأولويات بما يضمن كفاءة في تنفيذ هذه النشاطات.
0: طيب ضمن هذه الأولويات وهذه الرؤية تقريبا كم تغطي هذه المنحة من الاحتياجات؟
2: الاحتياج كبير جدا بالمناسبة. يعني عندما تتكلم عن رؤية سوريا بدون مخيمات، وسألت حضرتك على موضوع هل لدينا إحصاءات دقيقة، الجواب نعم. قامت هيئة الإحصاء والتخطيط مشكورة بإجراء إحصاء جدا دقيق باستبيانات كانت فيها أسئلة جدا دقيقة تراعي حالة النازحين حالة بمفردها، كل حالة بمفردها. وبالتالي انتقلنا من حالة النظر إلى النازحين كمجموعة كلية إلى نظر كل حالة بحالها، من أجل أن نسأل كل نازح ونعرف لماذا لا يتمكن العودة أو لماذا لم يتمكن من العودة حتى الآن. انتهينا من الإحصاء في مخيمات إدلب، انتهينا أيضا من الإحصاء في مخيمات حلب. تقرير إدلب تم نشره وتم مشاركته مع الشركاء. بالنسبة لتقرير مخيمات حلب يتم الآن إعداد التقرير، وبالتالي لدينا إحصاءات جدا دقيقة. ما نقوم به الآن في اللجنة التنفيذية لرؤية سوريا بدون مخيمات هي أن نقوم بإنشاء منصة نضع فيها كل الاحتياجات ضمن المناطق التي أعطيت أولوية ضمن معايير محددة. نعود إلى سؤال حضرتك لأكمل الفكرة لو سمحتي، موضوع كم نحتاج من المبلغ المالي أو كم يغطي. نجمع الآن المشاريع التي تجمعها المحافظات كاحتياجات، عدد المدارس، عدد المشافي، عدد الأفران، البنية التحتية بالصرف الصحي، الركام، الألغام، كل هذه التي تشكل العصب الأساسي من أجل خلق بيئة مواتية للناس للعودة إلى منازلهم.
0: نعم.
2: لم تصدر الأرقام النهائية بعد، لكن ما أؤكد أن أقوله أن الاحتياج كبير والمبلغ المقدم هو مهم جداً، لكن هناك احتياجات كبيرة.
0: يعني ربما كما ذكرت دكتور أحمد بأن هذا المبلغ يكون الخطوة الأولى لموضوع المدارس، المشافي، التعافي المتعلق بإزالة الألغام، البنية التحتية، الأساسيات. لكن سيد محمد، بهذه الحالة وفي ظل وجود المخيمات وأكثر من 1.5 مليون تقريبا من السوريين من أهلنا في المخيمات، وجود الدعم للمدارس ولموضوع الترميم القطاع الصحي أيضا أو بالأحرى المنشآت الصحية والبنية التحتية، هل يسهل هذا أيضا عودة الناس إلى مناطقهم الأصلية وترك المخيمات وبالتالي خطوة إلى الأمام؟
3: نعم، أعود يعني هذا يقودنا إلى تصحيح الدكتور أحمد. يعني بالنسبة للمسألة هي قد يفهم الناس من العامة أنه المبلغ 1,600,000 أن تقود عملية التعافي أنك تقوم بإنشاء مصانع توفر الوظائف لآلاف الناس أو عشرات آلاف الناس ومئات ألف الناس. التيسير، عملية التيسير هي خلق الظروف، هي كل المجالات اللي تكلم عنها الدكتور أحمد، هذا معناها تيسير. يعني أنا أيسر البيئة المؤاتية ليقوم القطاع الخاص.
0: طيب لن نختلف على المصطلح. نعم. لن نختلف بين التيسير والقيادة، المهم أن نصل إلى النتيجة والحلول.
3: صحيح، هو يقصد أنه قيادة عملية التوجه هذا، الرؤية هذه. ولا نقصد
0: أنت تقصد بالتيسير هو التأمين وليس نعم تيسير يعني تأمين. طيب بالنسبة للسؤال الذي طرحته عليك،
3: نعيد السؤال. أنا آسف.
0: بالنسبة للسؤال أنه باعتبار هذا المبلغ كما ذكر الدكتور أحمد سيبدأون بالمنشآت الصحية، بالمنشآت التعليمية، بالبنية التحتية، الصرف الصحي، إزالة الألغام التي تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للعودة، هل إذا تم البدء بهذه الخطوات من الممكن تسهيل عودة الناس إلى مناطقهم الأصلية في مرحلة أو في خطوة أولى؟
3: نعم يعني أكيد. يعني أنا في إحدى أيضا في خلال جولاتي في المناطق دائما أسأل دائما ما هو السبب لعدم عودتكم، يقولون لا يوجد مثلا فرن مخبز، المدرسة غير مؤهلة، مركز صحي لا يوجد. يعني فهذه كل الأمور هذه يعني تساهم أكيد في عودة، بالأخص يعني على الأقل هناك فئة الشباب قد يكون مرتبطين أنشأوا أعمالهم في مناطق المخيمات أو المناطق القريبة منها، ولكن على الأقل هي فئة 40 سنة فما فوق سيكونون المرحلة الأولى للانتقال إلى أراضيهم، بالذات الآن بعد أن أصبحت بإذن الله المواسم الزراعية جيدة في كافة المناطق، فسيكونون المرحلة الأولى هي عودة كبار السن، ثم تتالى حتى لفئة الشباب. يعني ليقومون بأعمالهم وبالتالي مساندة الدولة يعني على مسألة مع عملية التعافي الاقتصادي.
0: طيب
3: يعني مسألة التعافي الاقتصادي يجب أن تكون عملية مشتركة من الجميع.
0: طب هل هناك برأيك سيد محمد يجب أن يكون معايير محددة لتقييم المناطق الأكثر ضعفا وهشاشة حسب احتياجاتها أيضا؟ وسنسأل هذا الموضوع للدكتور أحمد، لكن من وجهة نظرك إلى أي مدى يجب أن تكون هذه المعايير صارمة كي تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بالمناطق الأكثر هشاشة وضعفا؟
3: صحيح، في المرحلة هاي يجب أن نضع عملية النطاق. ما هي نطاق الدعم في بالنسبة لهذه المسألة؟ يوضع لها معايير. إذا أنها مشكلة، إذا لم تكن هناك معايير صارمة وقياسية لهذا المسألة، يعني الناس سيكون هناك نوع من انزياع نطاق المشروع. يعني سيطالب الناس مثلا خلال فترة الثورة كل شخص ربع عائلة كانوا أطفال في الثورة، فأصبح لديه 4 أولاد، سيطالب ببناء 4 بيوت إضافية لأولاده. فعملية لا تكفيها عشرات مليارات الدولار في الحقيقة، فيجب أن تكون هناك عملية قياسية صارمة جدا لعملية التعافي. ما هي وما هي العمق في إلى أين، إلى أي عمق ستذهب الدولة في صيانة مثلا المنشآت، إلى صيانة الطرق مثلا، إلى دعم البيوت المدمرة مثلا إذا دخلت الدولة في هذا المجال؟ طيب، أنا ليس لدي معلومات.
0: طيب نعم. دكتور أحمد، إذا سألناك نفس هذا السؤال، ما هي المعايير التي وضعتموها ليس فقط وزارتكم، كل الوزارات المعنية بهذا الأمر بخطة صفر مخيمات، ما هي المعايير التي وضعتموها كي تصل هذه المساعدات إلى المناطق الأكثر هشاشة وضعفا وإلى الفئات الأكثر ضعفا أيضا؟
2: بكل تأكيد المعايير اعتمدت على الدراسات التي قامت بها كما ذكرت هيئة الإحصاء والتخطيط مؤخرا، والتي أعطت نتائج كانت جدا دقيقة تراعي أبعاد مختلفة. فوضعنا عدة معايير. الأول هو عبارة عن معيار بعدي، بعد له بعد سكاني عددي، بمعنى عدد النازحين الذين ينتمون لهذه القرية أو للوحدة الإدارية. كلما زاد العدد كلما أخذت بصراحة ترتيب أول في اعتبار المشاريع، لأن ما نسعى إليه هي عودة أسرع للنازحين. أيضا هناك بعد اجتماعي، بحيث أنه لدينا عدد من الأسر التي تعيلها النساء أو الأسر الضعيفة، كمان كذلك الأمر وضع لها أيضا معيار. هناك بعد اقتصادي، وجود زراعة أو وجود أي نوع من أنواع سبل العيش في المناطق الأصلية بصراحة لها قد يكون أولوية في العودة، لأن هذا يؤمن سبل العيش وبعد اقتصادي لإخوتنا النازحين. هناك كذلك الأمر بعد له بطبيعة المشاريع. هناك بعض المشاريع التي ممكن أن نأخذ فيها نتائج سريعة ضمن مبلغ مالي قد يكون أقل من المبالغ للمشاريع المعقدة. قد يكون هناك موضوع ترميم غير على الإنشاء، موضوع البنية التحتية غير موضوع مثلا، وبالتالي هناك ما يسمى الكفاءة في تنفيذ هذه المشاريع. أخذت عدة معايير من أجل اختيار مناطق، وبالتالي ما توصلنا إليه حتى الآن، وهذا حتى لكل الشركاء، لدينا الآن قائمة من أهم المناطق التي تعتبر أولوية.
0: طب إلى أي مدى سيكون هناك شفافية بهذا التنفيذ لهذه الخطط وفق هذه المعايير؟ إلى أي مرحلة أنتم قادرون كجهات حكومية على أن تكونوا شفافين بطرح هذه المسائل للسوريين؟
2: بصراحة ولا أبالغ أنها ستكون هناك شفافية مطلقة بشكل كبير.
0: نعم.
2: وهذا ما أكده السادة الوزراء وبتوجيه من المرسوم رقم 59.
0: طيب.
2: لأننا ننظر إلى إخوتنا النازحين كشركاء، نحن لا ننظر إليهم كمستفيدين. الشريك يجب أن يعلم تماما بخطواتنا، وأنتم تعلمون الاجتماعات التي عقدت مع النازحين، سمعنا آراءهم، سمعنا متطلباتهم، ونحن وعدناهم أنه سيكون هناك تحديث على الموضوع المالي، موضوع الترميم، مواضيع المشاريع التي ستنشأ. سنحاول ما بجهدنا أن يكون هناك شفافية مطلقة تراعي مختلف أنواع أصحاب المصلحة، بالنازح، الحكومات الداعمة، الوزارات المعنية، منظمات المجتمع المدني، وكل ما يتعلق بهذه الرؤية.
0: يعني وربما خطوة الشفافية هي أحد أهم الأمور التي تؤدي أيضا إلى جبر الضرر ولو كان بالمعنى العاطفي أو بمعنى المعنوي وليس بالمعنى المادي كأحدى الخطوات. طيب سيد محمد، هذا التبرع أو هذا المبلغ، هذه المنحة السعودية التي قدمت، إذا سألنا كيف ينظر لها الاتحاد الأوروبي، كيف تنظر لها الدول المانحة والتي تجتمع في مؤتمر بروكسل وما يخرج عنها من وعود مادية، لكنها أنت تعلم كيف تخلص هذا الأمر، وخاصة قطع الذي صدر مؤخرا، الأمر الذي صدر مؤخرا بقطع الدعم عن الأفران والضرر الكبير الذي سيؤثر على حياة الناس.
3: ليس لدي معلومات حول ما كيف تنظر إليها الدول بشكل عام، ولكن
0: من وجهة نظرك،
3: من وجهة نظري هناك يعني هناك توجهان، يعني التوجه الظاهري أنه هم يدعمون كافة الجهود التي تسعى إلى دعم سوريا على المستوى السياسي، يعني هذا رأيهم على المستوى السياسي، ولكن على المستوى يعني الخفي أو وراء الكواليس أعتقد يعني بعضهم متخوفين وكانوا يتمنون أو لو أن تذهب هذه المنحة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو يدعم الحكومة وليس إلى دعم مباشر إلى الحكومة. وأنا برأيي هذه الطريقة التي أصبحت يعني هي يعني مسايرة للأخ الدكتور أحمد قزيز أنه أفضل أن تذهب إلى الحكومة. يعني نعرف
0: خاصة نحن نعلم أنه عندما تذهب إلى مؤسسات الأمم المتحدة كيف تذهب تقريبا أكثر من 60% من هذه المبالغ إلى يعني الأمور اللوجستية المتعلقة بالموظفين والرواتب، وأنت تعلم جيدا هذا الموضوع في المنظمات.
3: هذا صحيح، هذا التوجه ليس معلن طبعا، أنا أعتقد هذا ورأيي الخاص الشخصي الذي يعني أحاسب عليه شخصيا وليس المعلن طبعا يكون.
0: طب هل هذا الأمر يؤثر على دور المنظمات الموجودة على الأرض بعملها، وخاصة المنظمات الإغاثية الإنسانية؟ هل هذا يعتبر تحجيما لدورها، أم أن ما يحدث الآن باعتباره طور جديد من التعافي ليس استهدافا لهذه المنظمات؟
3: في النهاية إذا كان هناك أي دعم للتعافي الاقتصادي يعني سيؤثر إيجابا على الكل، إن كانت على الشعب أو على الحكومة أو على يعني حتى المنظمات كل فئاتها. يعني وهنا على المنظمات أن تطور من أدواتها، يعني أنتم تجرى، أنا طبعا مدير منظمة حاليا وسابقا كنت أعمل في عدة منظمات، يعني جرى قولبة عمل المنظمات يعني على قالب محدد، يعني نحن أنا دائما في العامية نقول بيشتغلوا على الكتالوج، يعني هو مثلا دعم رفع مشروع، يعني أشبه مقاولين أصبح للأسف، يعني رفع مشروع، تنفيذ المشروع، إغلاق المشروع، انتقل إلى مشروع آخر. هذه المشكلة يجب أن تتغير، يعني كان يجب من مفترض من خلال السنوات التي مضت أن يكون لديهم دائما بلان أخرى، بلان بي لعملية المشروعات ذات طابع المستدام ماليا. الآن حتى إذا لم يكن لكم يكون لهم يجب أن يتوجهوا كليا إلى الاستدامة المالية. يعني طيب. وهذا أصلاً معاناة لدينا طيب. نحن لدى المنظمات المانحة أن الفكر ما زال فكر إغاثي.
0: طيب نعم. دكتور أحمد، أيضاً هذا المبلغ الذي مقدم من المملكة بشكل مباشر إلى الحكومة السورية، وكما ذكرت هي الجهة المنفذة، لن يكون هناك جهات دولية تنفذ، ربما الإشراف من المملكة العربية السعودية أو رقابة، وهذا معيار من معايير الشفافية. بهذا الشأن أو بهذه النقطة تحديدا، إذا سألناك كيف تشجع المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة دول أخرى للقيام، وخاصة دول عربية للقيام بهكذا تبرعات متعلقة بخطة سوريا صفر مخيمات؟
2: طبعا بكل تأكيد كما ذكرت هذا المبلغ هو عبارة عن يعتبر قاعدة وأساس ننطلق فيه لتطبيق وعمل في رؤية سوريا بدون مخيمات. ونشكر كل الشكر الحكومة السعودية التي وثقت بالحكومة السورية، وننظر كحكومة سورية لهذا المبلغ كاختبار حقيقي لإفراز
0: بقدر الشفافية والتصرف بشكل صحيح بقدر تشجيع المملكة وغير المملكة.
2: تماما هذا ما ننظر إليه، أنه فعلا لإبراز قدرة الحكومة السورية، الخبرات الموجودة في الحكومة السورية، القدرات الموجودة في الحكومة السورية في مختلف الوزارات، من الناحية التقنية، من الناحية المالية، من ناحية الشفافية. وهذا سيكون مشجع حقيقي لكثير من الداعمين، كما ذكرنا في البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الداعمين، من أجل أن يقوم وأيضا يتبرع في هذا
0: يعني هل تعتقد خاصة الاتحاد الأوروبي والدول التي اعتادت أن تقدم هذه المساعدات من خلال المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تغير نهجها وأن تصبح يعني مقتدية بالمملكة بأن تقدم الدعم بشكل مباشر للحكومة إذا لاحظت أن التنفيذ أفضل ويعود بفوائد أكبر على الناس؟
2: بكل تأكيد. دعيني أن أوضح هنا.
0: تفضل
2: أختي العزيزة. أولا، ما ننظر إليه المجتمع المدني هو شريك للحكومة وليس المنافس.
0: نعم،
2: دام المجتمع المدني هو دائما يسعى إلى التنفيذ بجودة عالية وتخدم صالح الخطة الوطنية، وبالتالي هو شريك وليس منافس. نحن لا ننافس المنظمات المجتمع المدني أو ننافس المنظمات الأممية في موضوع التمويل، هناك مصادر تمويل كبيرة جدا، لكن ما نقوله دائما أن الهدف الأساسي بغض النظر من هو ينفذ، الهدف الأساسي هو تطبيق رؤية وطنية.
0: يعني أنا دكتور أحمد ليكون واضحة، أتحدث عن المنظمات الدولية، لا أتحدث عن المنظمات المحلية التي تعمل على الأرض، أتحدث عن منظمات الأمم المتحدة، هذا ما كنت أقصده.
2: بكل تأكيد، ما أريد أن أؤكده أن مرة أخرى أن هذا الدعم السعودي هو عبارة عن سيكون بداية لإبراز القدرة الموجودة لدى الحكومة السورية في تنفيذ مشاريع ومشاريع كبيرة جدا. ونحن كأعضاء حكومة نعلم تماما القدرات والخبرات الموجودة عند الوزارات في التنفيذ. وسيكون وأبشركم سيكون هذا الموضوع هو بداية للكثير من الدعم الذي سيأتي من أجل تنفيذ خطة سوريا بالخيامات. قريبا سيكون لدينا منصة، المنصة تحتوي عديد من المشاريع، المنصة تضمن الشفافية، المنصة تضمن جودة التنفيذ في هذه المشاريع، وكلنا شركاء في تنفيذ هذه الخطة. وأعود وأذكر بأن هذا المبلغ المقدم الدعم السعودي هو عبارة عن عمود فقري أساسي من أجل البناء عليه لدعم قادم.
0: شكراً
2: سوريا بدون مخيمات.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، كنت معنا من إدلب. شكرا للسيد محمد البها المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر، كنت معنا من اسطنبول. أما في محورنا التالي فسنسلط الضوء على تصريحات ترامب حول نيته رفع العقوبات عن شركات نفط صينية وبيع النفط الأمريكي لبكين.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا بكم من جديد. أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للصين بعد يومين من المباحثات مع الرئيس شي جين بينغ، تصدرها ملف إيران إلى جانب التجارة والطاقة، وخرجت باتفاق على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين عقب يومين من المباحثات مع الرئيس الصيني، شملت ملفات إيران وتايوان وأوكرانيا والتجارة والطاقة. زيارة أعلن خلالها الرئيس الصيني عن اتفاق البلدين على اعتماد الاستقرار الاستراتيجي إطارا للعلاقة بين الجانبين خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين أعلن ترامب أن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي. وعلى صعيد الملف الإيراني، أكد البيان الأمريكي أن الزعيمين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم حرية تجارة الطاقة، وأن بكين أبدت معارضتها لأي محاولة لفرض رسوم على عبور المضيق أو تعسكره. وفيما يخص الشركات الصينية المعاقبة أمريكيا بسبب شرائها النفط الإيراني، أعلن ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن رفع هذه العقوبات خلال الأيام المقبلة. في قلب هذه المباحثات يكمن ملف النفط الذي يمثل العصب الحقيقي للأزمة، فمنذ إغلاق مضيق هرمز في الرابع من آذار الماضي، وصفت وكالة الطاقة الدولية ما جرى بأنه أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية. فسعر النفط الذي قفز أكثر من 55% منذ بداية الحرب، يرى المحللون أن 80 إلى 90 دولارا للبرميل باتت تمثل السعر الأدنى المتوقع في المرحلة المقبلة، مع تداعيات تمتد إلى أسواق الغاز الطبيعي والكيماويات والأسمدة. وفي هذا السياق تكتسب قمة بكين أهمية استثنائية، فاتفاق واشنطن وبكين على ضرورة إبقاء هرمز مفتوحا وتعهد الصين بشراء مزيدا من النفط الأمريكي للحد من اعتمادها على المضيق، يمثلان أول خطوة دبلوماسية مشتركة نحو تخفيف الضغط على أسواق الطاقة العالمية. غير أن السؤال الذي يبقى معلقا، هل ستترجم هذه التوافقات إلى أفعال على الأرض؟
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور فادي حيلاني الأكاديمي والباحث في السياسات الأمريكية من واشنطن. مرحبا بك. والدكتور محمد الباكير الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي من ناجينغ الصين، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور فادي، كيف تقرأ تصريحات ترامب المتعلقة برفع العقوبات عن شركات صينية تعاملت مع النفط الإيرانية أو مع شركات النفط الإيرانية؟ هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة غيرت من سياساتها تجاه الصين طالما حصلت على ما تريد من موضوع إيران؟
2: نعم، مساء الخير لحضرتك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أولا، في عهد الرئيس ترامب كما هو معروف تستمر سياسة الضغط لأقصى حد على إيران، وهذا يتمثل في موضوع العقوبات، وحاليا هناك توجه عسكري كما هو معروف وما إلى ذلك. ولكن فيما يخص العقوبات، سياسة ترامب لا تستعمل العقوبات فقط كعصا، واضح أنها استعملت سلاح العقوبات أيضا إذا صح التعبير كجزرة. يعني مثال ذلك، في بداية الحرب على إيران كما هو معروف وبدء طبعا أزمة الطاقة العالمية، كان هناك موضوع يتعلق برفع العقوبات عن الصادرات الإيرانية من النفط، وقيل وقتها طبعا وزارة الخزانة الأمريكية بأنه يشمل النفط الموجود أصلا المشحون أصلا في البحر. وبالتالي كان هناك استعمال لموضوع العقوبات لتخفيف الضغط عن سوق الطاقة العالمي. الآن فيما يخص موضوع الصين، كما هو معروف دائما هناك يعني صفقات جيوسياسية تحدث من خلف الأبواب المغلقة، وليس كل شيء معلن عنه بطبيعة الحال. وبالتالي يقرأ موضوع تخفيف العقوبات أو رفع العقوبات عن الشركات الصينية، وهي عقوبات ثانوية بطبيعة الحال وليست العقوبات الأساسية على إيران، تقرأ بأنها نوع من يعني إعطاء ضمانات لشركات صينية، ولكن أيضا في مقابل أن تلعب دور ربما الصين فيما يخص الضغط على إيران في موضوع.
0: دكتور فادي، إذا قلنا بأن العقوبات هي العصا، ما هي الجزرة في هذه المعادلة أو في هذه التصريحات الأمريكية على لسان ترامب؟ بماذا يفكر أن يعطي ترامب الصين أو يأخذ مقابل ما يقوم به من تصريحات بموضوع رفع العقوبات؟
2: نعم، هي ما أحاول توضيحه هنا أن العقوبات نفسها قد تستعمل كعصا وقد تستعمل أيضا كجزرة
0: في يعني في نفس الوقت بحال رفعها.
2: تماما. وهنا طبعا الصين تستطيع تقديم نوع من الضغط على إيران طبعا لإبداء مرونة فيما يخص مضيق هرمز. وقال الرئيس الصيني
0: هل فعلا تستطيع؟
2: تستطيع طبعا، الصين لها نفوذ اقتصادي واضح جدا على إيران، هي تستورد أكثر من 70% من النفط الإيراني، وبالتالي هناك تأثير واضح. أيضا الدعم الاقتصادي لإيران يساعد نوعا ما في الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وتساعد أيضا إيران في تحمل عقبات أو يعني تبعات الحصار الأمريكي على إيران. وبالتالي هناك الكثير مما تستطيع الصين تقديمه. نحن لا نقول بأن الصين غدا ستمارس الضغط على إيران، ولكن على الأقل هناك ما تستطيع تقديمه الولايات المتحدة. أولا رفع العقوبات، هذا واحد من الأمور، والثانيا هناك ملف تايوان كما هو معروف، وهذا حدث آخر طبعا، ولكن أيضا إبداء نوع من المرونة فيما يخص الشركات الصينية قد يساعد الصين بلعب دور أكثر إيجابية من وجهة نظر أمريكا في موضوع الضغط على إيران كما ذكرت من أجل مضيق هرمز وملفات أخرى متعلقة بالموضوع.
0: طيب دكتور محمد، مرحبا بك من جديد. إذا سألناك ما هي هذه العقوبات التي شرحها الدكتور فادي بأنها ممكن أن تكون العصا والجزرة في هذه المرحلة بالتعامل مع الصين، ما هي هذه العقوبات؟ ما هي أنواعها؟ ما هي الشركات التي تطبق عليها أو تطبقها عليها الولايات المتحدة للشركات الصينية؟
3: أسعد الله مساءك يا أنسي ربا ولضيفك الكريم الأخ العزيز الدكتور فادي وللسادة المشاهدين جميعا. طبعا نحن يعني نعيش حاليا في عالم أو في نظام دولي تتدخل السياسة بالاقتصاد، وتتحول الطاقة وأسواق النفط إلى أدوات نفوذ وصراع بين القوى الكبرى. وهنا تأتي أهمية يعني هذه الزيارة وهذا اللقاء بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بما تمثله من نظام اقتصادي صاعد ومن نمو، يعني كلنا نشاهد هذا النمو الاقتصادي الذي بات يعني منافسا للاقتصاد الأمريكي. فالدولتان يعني معا تمثلان ما يقارب من 43% تقريبا من حجم الاقتصاد العالمي، ويقارب الاقتصاد الصيني تقريبا يمكن 19 تريليون، والناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 29 تريليون تقريبا. طيب. وهذا الحجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز خلال السنوات الأخيرة أكثر من 650 مليار دولار تقريبا، مع كل الخلافات السياسية والحروب التجارية والعقوبات الاقتصادية المتبادلة. وهذا الرقم يوضح يعني حجم الترابط الاقتصادي العالمي، ويؤكد أنه أي توتر أو تفاهم بين واشنطن وبكين ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والاستثمارات وسلاسل التوريد. أما بما يخص العقوبات، يعني هناك شهدنا قبل سنوات قريبة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على تصدير الطاقة. طيب. على تصدير التكنولوجيا بما يخص الرقائق وأشباه الموصلات. نعم. إلى الشركات الصينية وخصوصا شركة هواوي وغيرها من الشركات،
0: يعني الصناعات التقنية العالية، الهواتف النقالة إضافة إلى البطاريات. إذن أيضا الولايات المتحدة تريد أن تحصل شيء من الصين بهذا الأمر، لأن الصين تسيطر على هذا السوق.
3: تماما. فحرب التكنولوجيا هي الحرب القائمة حاليا بين الاقتصاد الأمريكي وبين الاقتصاد. طيب. الصيني.
0: طيب فهل فعلا دكتور فادي أن الحرب هي حرب تكنولوجيا، أم أن الموضوع هي في هذه الحرب بالذات مع إيران والذهاب إلى الصين هي متعلقة بالنفط وموارد الطاقة؟ برأيك هل فعلا نحن نشهد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تحاول أن تدير ملف النفط عالميا وتسيطر عليه من جديد؟
2: صحيح، لا شك في ذلك، وهي كما تفضل الدكتور محمد، يعني كل هذه الأمور متداخلة مع بعض. يعني النفط هو يعتبر يعني أمر حيوي لكل الدول بطبيعة الحال، والصين لها سياسة واضحة، وهنا نقطة هامة باعتقادي، وهي تنويع مصادر الطاقة. يعني هي لا تعتمد بشكل كامل على إيران، ولو أنها تستفيد من إيران بموضوع أنها يعني تستورد الطاقة من إيران بسعر رخيص كون إيران تحت العقوبات، هي تستورد الطاقة أيضا من دول الخليج، وتنوي استيراد الطاقة أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يكسب أيضا الولايات المتحدة نوع من الانتصار الاقتصادي أو دفعة اقتصادية إلى الأمام، خاصة ونحن في عام انتخابي الاقتصاد الأمريكي فيه نوع يعني فيه تضخم كما باقي الاقتصادات العالمية، ولكن في عام انتخابي يصعب على أي حزب، وخاصة نتحدث هنا عن الحزب الجمهوري، أن يدخل الانتخابات النصفية ولم يقدم للداخل الأمريكي يعني بدائل أو حلول اقتصادية ولو كانت مؤقتة في المرحلة الحالية. وبالتالي الحديث عن موضوع أن الصين سوف تستورد الطاقة من الولايات المتحدة هو أمر يخدم الجانبين. أولا الصين كما ذكرت تنوع المصادر، لا تبقى في ضمن مصدر واحد للطاقة، والولايات المتحدة سوف تستفيد أيضا من تصدير النفط إلى الصين، وهذا سوف يكون له عائد طبعا على الاقتصاد الأمريكي. ولا ننسى بأن الصين أيضا سوف يعني حسب
0: هل شراء الصين للنفط الأمريكي يكون فاتحة لعلاقات تجارية جديدة أكثر عمقا أيضا؟
2: هو يفتح الباب أمام نقطة مهمة جدا، وهي أن التنافس بين الدولتين سوف يكون تنافس لمصلحة البلدين وليس تنافس له تداعيات مواجهة بين الطرفين.
0: يعني انتهينا من قصة الحرب الصينية الأمريكية التي كانت دائما يتم الحديث عنها بأن الخوف الأكبر لدى أمريكا هي الصين بهذه العلاقات وببيع النفط وربما بعلاقات تجارية أخرى، انتهت هذه المسألة؟
2: لنكن واضحين، الحرب يعني الحرب الاقتصادية هي لم تنتهي، سوف تدار ربما بأدوات أقل مواجهة بين الطرفين وأكثر تنافسية. يعني هذا ماذا يعني؟ يعني أن الطرفين سيعتمدان على بعضهم البعض للتكامل. يعني عندما نتحدث عن موضوع التكنولوجيا، الصين تعتمد على الولايات المتحدة بموضوع كما تفضل الضيف الكريم بموضوع أشباه النواقل طبعا وبموضوع الموصلات والشرائح الإلكترونية، ولكن بنفس الوقت الولايات المتحدة تعتمد على الصين بموضوع المعادن النادرة المهمة في تكوين هذه التكنولوجيا. وبالتالي سوف يكون هناك توجه للتكامل بين الطرفين ولو أن التنافس سوف يستمر، ولكن دائما العبرة في التفاصيل. يعني الصين لها سوابق بعدم الالتزام ببعض الاتفاقات الاقتصادية، وبالتالي سوف يكون أيضا الأسابيع القادمة هي اختبار لمصداقية الطرفين بالفعل في المضي قدما لهذا التنافس المدار وليس المواجهة بين الطرفين.
0: طيب دكتور محمد، هل تتفق مع ما جاء به السيد فادي بأن الشيطان أو العبرة في التفاصيل، وأنه ربما كل ما أعلن عنه الآن من اتفاقيات اقتصادية، من موضوع بيع النفط، من موضوع رفع العقوبات، سيكون له تفسيرات مختلفة في الأيام القادمة، أم فعلا نحن في مرحلة نهاية الحرب الاقتصادية أو إدارتها بطريقة مختلفة في بين الصين والولايات المتحدة؟
3: أتفق تماما مع ما أورده ضيفك الكريم الدكتور فادي. فالعالم اليوم لا يعيش مجرد خلافات سياسية تقليدية، بل يعيش في مرحلة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، والصراع اليوم لم يعد فقط على الجغرافيا وعلى الحدود، بل أصبح صراع على التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمي. ومن هنا يعني أي تقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يحمل أهمية كبيرة، لأنه قد يساهم في تخفيف حد التوترات الاقتصادية واستقرار الأسواق العالمية والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعني يدفع ثمنها غالبا هو المواطن البسيط في مختلف العالم. والمطلوب اليوم ليس فقط إدارة الأزمات، بل بناء توازنات دولية أكثر استقرارا وعدالة وتقوم على التعاون الاقتصادي واحترام المصالح المشتركة، لأن الاستمرار الحروب الاقتصادية وحروب الطاقة بشكل خاص سوف يؤدي إلى المزيد من التضخم والركود الاقتصادي وعدم الاستقرار العالمي. ومستقبل العالم في المرحلة القادمة سوف يتحدد إلى حد كبير وفق طبيعة العلاقات بين القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومدى قدرتها على إدارة المنافسة بعيدا عن الصدمات الاقتصادية والسياسية التي تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الدولي.
0: طيب موضوع يعني تخفيف العقوبات عن شركات النفط الصينية، إلى أي مدى أيضا سيؤثر على صادرات نفطية في إيران؟ لأن موضوع إيران هو كان الأبرز ضمن هذه الزيارة أيضا.
3: نعم صحيح، كما تعلمون أن الصين تستورد يوميا أكثر من 11 مليون برميل للنفط لتلبية احتياجات اقتصادها الصناعي الضخم، والصين كما تفضل الدكتور فادي قبل قليل تعمل على تنويع مصادر النفط، وكانت تستورد النفط من فنزويلا، ورأينا كيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخنق مصادر الطاقة التي أو شرايين الطاقة التي كانت تغذي الاقتصاد الصيني خصوصا في فنزويلا، ثم إيران. وكما تعلمون يعني الصين تستورد من إيران بأسعار تفضيلية كميات كبيرة جدا من النفط التي أدت إلى بناء علاقات استراتيجية بين الصين وبين إيران خلال السنوات الماضية. وبالتالي الصين تعتبر أن إيران هي يعني مورد أساسي من موارد الطاقة التي تعتمد عليها، وهي ورقة من أوراق الضغط التي تفاوض بها مع الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما في عملية المنافسة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في عدة مجالات وفي عدة ساحات.
0: نعم. طيب دكتور فادي، بالنسبة للأسواق العالمية برأيك إلى أي مدى تتأثر بهذه التصريحات المتعلقة ببيع النفط الأمريكي للصين ورفع العقوبات عن الشركات التي كانت تستورد من إيران على أسعار النفط؟ إلى أي مدى هذه التصريحات ستؤثر، وأيضا كيف ستتأثر دول الخليج المصدرة للنفط بهذا الأمر؟
2: نعم صحيح. أولا بالنسبة لموضوع التصريحات، لها طبعا تداعيات إيجابية عندما يكون التصريح له يعني أمور تتعلق بانفتاح طبعا أسواق النفط. يعني عندما نتحدث عن النفط الإيراني سوف يذهب إلى الصين، من ناحية المبدأ هذا يعني بأن هناك مزيد من النفط في سوق الطاقة، وهذا له تداعيات إيجابية. تبقى العبرة في التطبيق. يعني على سبيل المثال، إذا نحن اليوم نتحدث عن تداعيات إيجابية بسبب هذه التصريحات، وقامت الولايات المتحدة غدا على سبيل المثال بعملية عسكرية لفتح مضيق هرمز أو عملية

0: يعني هذا سؤال مهم جدا. طبعا إذا كنا نتحدث عن ملف النفط لوحده، فسوف نقول يعني كلما اعتمدت الصين أكثر على دول الخليج كان هذا من مصلحتها، وكلما نوعت الصين من مصادر الطاقة والنفط كان هذا يعني لا يفيد ربما المصلحة المباشرة لأي دولة من هذه الدول التي تصدر النفط بالصين. ولكن النقطة المهمة هي التالي: انفتاح العلاقات بين الولايات المتحدة والصين سوف يؤدي إلى طبعا انفتاح العلاقات فيما يخص التكنولوجيا، وليس فقط النفط ولكن التكنولوجيا والذكاء الصناعي. وكما هو معروف، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هم يعتبران يعني، وقطر أيضا طبعا لحد كبير، يعتبران يعني مراكز حيوية للذكاء الصناعي في المنطقة العربية. وبالتالي كلما توطدت وتمكنت العلاقة بين الصين والولايات المتحدة فيما يخص الطاقة والذكاء الصناعي والتكنولوجيا، هذا سينعكس إيجابيا
1: نعم
0: على هذه الدول. أهم ما يميز العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أن كل هذه الملفات متداخلة مع بعض. يعني لا نستطيع هنا الحديث عن طاقة مقابل طاقة، تكنولوجيا مقابل تكنولوجيا. حتى التكنولوجيا عندما نتحدث عنها لها تطبيقات وتداعيات في الصناعات
1: إذن
0: العسكرية
1: سينعكس هذا
0: والحرب
1: الأمر
0: الصوتية.
1: إيجابا وليس سلبا على الأسواق الخليجية.
0: بطبيعة الحال إيجابا، لأن كل هذه الملفات متداخلة.
1: طيب،
0: نعم.
1: طب بالنسبة أيضا لمضيق هرمز وما تم التصريح به، إلى أي مدى تستطيع الصين أن تضغط على إيران بخصوص مضيق هرمز؟ هذا السؤال لك دكتور محمد.
2: تكلمنا قبل قليل، فالعلاقة بين الصين وبين إيران هي علاقة
1: قوية.
2: استراتيجية ونعم وقوية، والصين تعتبر إيران هي خط الدفاع الأول عنها، سواء من ناحية الطاقة أو حتى من الناحية العسكرية في ظل إعادة تشكيل المنطقة جيوسياسيا. ونعم، الصين يعني لديها أوراق ولديها نفوذ ممكن أن تؤثر على القرار الإيراني ضمن حدود ممكن أن يكون متفق عليها، حيث أن هناك يمكن أن تحصل مقايضة. الصين لديها أولوية هي موضوع تايوان، ويمكن أن يعني في ظل في حال تقديم بعض التنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ملف تايوان، يمكن للصين أن تلعب دورا محوريا في التأثير على إيران وقرارها في موضوع إغلاق مضيق هرمز وغيره من الأمور التي البرنامج النووي وغيرها من الملفات التي يعني هي كانت أساس الحرب التي انطلقت منها الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على إيران خلال الفترة الماضية. وطبعا منطقتنا، تكلم الدكتور فادي قبل قليل حول مدى انعكاسها على منطقة الخليج. نحن نعلم أن حرب النفط يعني أو حرب الطاقة مهم جدا، ومنطقتنا العربية يعني تمتلك أكثر من 48% تقريبا من احتياط النفط العالمي، ويعني تنتج نسبة كبيرة جدا من صادرات الطاقة الدولية. لذلك يعني تبقى المنطقة في قلب الاهتمام الدولي، وأن الطاقة العالمي مرتبط بشكل مباشر باستقرار هذه المنطقة، منطقة الخليج العربي. وأي توتر في الممرات البحرية أو مناطق الإنتاج سوف ينعكس على الأسواق العالمية. فمضيق هرمز يعني يمر عبره ما يقارب 20% تقريبا من تجارة النفط العالمية، وهذا ما يوضح مدى حساسية ملف الطاقة في العلاقات الدولية، ومدى يعني قوة الضغط التي يمكن أن تلعبها الصين في التأثير على إيران في قرارها بموضوع فتح مضيق هرمز.
1: طيب، في سؤال أخير وباختصار دكتور فادي، هذه السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة المتعلقة بالعقوبات ورفعها واستخدامها كضغوطات أحيانا وكعصا وجزرة كما وصفتها في البداية، ليس العصا والجزرة كما هو متعارف، إلى أي مدى سيؤثر على ثقة العالم وثقة الدول الحليفة للولايات المتحدة بشأن عقوباتها التي تضعها متى تريد وترفعها متى تريد وتستخدمها كورقة ضغط؟ يعني الثقة موضوع العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة على دول العالم.
0: لأكون واضحا، المشكلة ربما ليست بمشكلة العقوبات. يعني في نهاية المطاف العقوبات الغاية منها ممارسة الضغط على نظام معين، ونتحدث هنا عن إيران، لإجباره على اتخاذ سلوك يتماشى مع سلوك الدولة التي تفرض العقوبات وهي الولايات المتحدة. إذا نجحت الولايات المتحدة في فرض هذا السلوك على إيران بوجود العقوبات أو بعدم وجودها، فالغاية السياسية تحققت. المشكلة ليست في العقوبات، المشكلة في استراتيجية غير واضحة للحلفاء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
1: يعني
0: حول ماذا تريد
1: مدى
0: الولايات
1: تأثير
0: المتحدة.
1: هذه العقوبات أو التأثير الحقيقي أو فاعليتها مثلاً
0: فاعليتها طبعا

0: لنكن واضحين، العقوبات في نهاية المطاف تضر بالشعوب أكثر من الأنظمة. النظام الإيراني نفسه يلتف حول العقوبات منذ عشرات السنين، وطبعا هذا له انعكاسات، ولكن انعكاسات العقوبات دائما على المدى الطويل ويعاني منها الشعب. وبالتالي تدرك إدارة الرئيس ترامب بأن العقوبات لأقصى حد تحدث ضرر على النظام الإيراني، ولكنه سيستطيع الالتفاف حولها. ما يهم الإدارة الأمريكية حاليا هو أن تكسب الصين لصفها، ولو أنها يعني لن تكون حليف للولايات المتحدة ضد إيران، ولكن على الأقل تحيد نوع من الدعم الصيني لإيران في هذه المرحلة المقبلة. وهذا لإدارة ترامب أهم من موضوع العقوبات، حتى يستطيع للرئيس ترامب ممارسة سياسة الضغط لأقصى حد، ليس فقط في العقوبات ولكن
1: يعني
0: أيضا في الحصار.
1: نقطة مهمة، تحييد الصين كعدو، على الأقل تحييدها كعدو، وليس بالضرورة أن تكون حليف استراتيجي أو صديق، لكن تحييدها كعدو ليدعم إيران أو يكون له مواقف مناوئة للولايات المتحدة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم الدكتور فادي حيلاني الأكاديمي والباحث في السياسات الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. شكرا للدكتور محمد الباكير الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من نانجينغ في الصين. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وخلف الكاميرات كل التحية، وإلى اللقاء.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الأخبارية، ونبدأها بالعناوين. مرسوم رئاسي يقضي بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزية، وتعيين عبد القادر الحصري سفيرا لسوريا لدى كندا. مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن ترحب ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع في سوريا، وتقول أن الخطوة تمهد الطريق نحو الديمقراطية والعدالة. وزارة الداخلية تعلن القبض على نائب رئيس الأركان ورئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية زمن النظام المخلوع، وتقول إنهما ارتكبا انتهاكات وجرائم بحق السوريين. الخارجية الأمريكية تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما، وتكشف عن انعقاد الجولة المقبلة مطلع حزيران المقبل.

في التفاصيل، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومة رقم 99 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزية. هذا وكان يشغل رسلان منصب المدير العام في صندوق التنمية السوري منذ 22 من حزيران العام الماضي، كما يمتلك خبرة مصرفية في مؤسسات سورية وألمانية.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت تعيين عبد القادر الحصري سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا، ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة. أكدت الإدارة أن هذا التعيين يأتي تقديرا لجهود عبد القادر الحصري الوطنية والمهنية، ذلك خلال الفترة الماضية في عمله ضمن الحكومة السورية وما قدمه من إسهامات في دعم مسارات العمل المؤسسي وتعزيز الأداء في الملفات التي أوكلت إليه.

0: ينضم إلي من أوتاوا الكاتب والباحث السياسي محمد سالم، أهلا ومرحبا بك.
1: تحية لكم ولمشاهديكم الأكارم والشكر على الاستضافة.
0: أهلا بك. ما أهمية تعيين عبد القادر الحصرية سفيرا لسوريا لدى كندا سياسيا ودبلوماسيا في هذا التوقيت؟
1: يعني طبعا السيد حصرية لديه خلفية مالية قوية وامتلك هذه الخبرة أيضا من خلال تعيينه كحاكم لمصرف سوريا المركزي، وهو أيضا لديه خبرة بالموضوع الكندي باعتبار أنه أصلا هو يحمل الجنسية الكندية، وبالتالي هو يعني يمتلك الجنسية المزدوجة ويمكن أن يكون جسرا بين الدولتين، ولديه بالتأكيد خبرة مع المجتمعات العربية والمجتمع السوري والجالية السورية في كندا. وربما أيضا أحد الأمور المقصودة من تعيينه هو كون لديه الخبرة المالية. لا تزال هناك بعض العقبات حقيقة فيما يتعلق بموضوع رفع العقوبات عن سوريا، صحيح أنه معظم العقوبات رفعت لكن لا تزال بعض العقوبات لديها مفاعيل، ولا يزال هناك أيضا صعوبة في جذب البنوك لأن تقوم بفتح الحسابات والدخول سوريا وبنوك سوريا إلى الحسابات المصرفية العالمية أو ما يسمى بنظام سويفت لأسباب يعني سواء كانت سياسية أو تقنية. ولعل تعيين حصرية في كندا يسهم في إذلال هذه العقبات، خاصة أنه أيضا كندا يعني بوابة للعلاقات مع الغرب عموما ومع الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أيضا أنها قريبة من الولايات المتحدة، وربما السفير الجديد يكون لديه عمل مشترك وتنسيق عالي مع القائم بالأعمال السوري في الولايات المتحدة.
0: في المقابل، حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد هو محمد صفوت عبد الحميد رسلان. ما الدلالات الاقتصادية على هذا التعيين وتعيين الحصرية سفيرا لدى سوريا في كندا؟ نتحدث الآن عن مصرف سوريا المركزي بهذا التعيين الجديد.
1: يعني أيضا لرسلان السيد رسلان لديه خلفية مصرفية واضحة، وهو عمل في المصارف السورية وعمل أيضا في مصارف ألمانيا، وكان مؤخرا هو في صندوق الاستثماري. البعض يعني طبعا هناك بعض الأحاديث أو التقارير الغير مؤكدة التي تتحدث أنه كان هناك ربما خلافات تقنية بين الجانب التقني الذي مثله السيد حصرية في موضوع البنك المركزي والجانب السياسي، بمعنى أنه كان السيد حصرية يحاول أن يكون هناك قرار مستقل تماما للبنك المركزي، وبالتالي أن يكون سعر الصرف حرا تماما دون سيطرة سياسية، في حين أنه تريد الحكومة أن يكون هناك يعني سيطرة أو ثقة أكثر بموضوع سعر الصرف والتحكم به بشكل أكبر. وهذا يذكرنا قليلا بما كان يحدث أيضا في تركيا عندما كان يتدخل الرئيس أردوغان بموضوع تعيين، ويعني كثر وتكرر موضوع إعادة تعيين حاكم المركزي في تركيا، وكان ذلك بسبب موضوع التحكم بأسعار الفائدة، كان أردوغان يريد فائدة أقل. اليوم أيضا هناك بعض الأحاديث أنه يعني لا تزال التوجه السياسي لديه بعض المحاذير، في حين أنه السيد حصرية ربما يريد أن يكون لديه حرية أكبر وخاصة في الانطلاق نحو التفاعل والتنسيق مع البنوك الأخرى. ربما الحاكم الجديد هو أكثر يعني يميل نحو الفعل المحافظ بدرجة أكبر والهدوء والتنسيق بشكل أكبر مع السلطة السياسية لو كان على حساب البطء في إجراء الإصلاحات. هذا ما يبدو حاليا. في نفس الوقت يعني لا يبدو أن هناك يعني خلاف كبير، بمعنى أنه حصرية أيضا وضع في منصب أيضا جيد من ناحية أنه تحول إلى دبلوماسية للتنسيق مع الحكومة الكندية. وربما أيضا تأخر وضع أو إصدار هذا المرسوم 99، شهدنا أنه صار هناك حديث في الشارع السوري أنه يعني صدر المرسوم 100 أو المرسوم 101 ولم يصدر المرسوم 99، ربما لأن تعيين السفير أيضا يتطلب إجراءات توافقية مع الدولة المضيفة،
0: نعم.
1: ليس مثل القائم بالأعمال، فهذا يأخذ وقتا. ولعل ذا بالنتيجة يعني هذا التعيين كما قلنا يسهم في زيادة تفعيل العلاقات الاقتصادية لسوريا مع كندا ومع الولايات المتحدة ومع أوروبا عموما.
0: نعم، بالنسبة لمصرف سوريا المركزي برأيك هل يحمل هذا التعيين مؤشرات على تحول النهج الاقتصادي في سوريا بالدرجة الأولى أم أنه تغيير إداري؟
1: لا أعتقد أنه تغيير إداري بالدرجة الأولى، لكن أيضا يعني وفق ما تحدثت التقارير التي كنا نتحدث عنها، لا هناك يعني بالتأكيد تغيير في المنهج، وهو تغيير ويعكس تغيير في المنهجية الحكومية بشكل عام. يعني شهدنا نحن تغييرا في وزارة الإعلام، شهدنا إذا هذه التغييرات تعكس نوعا ما تراجع في لنقل الانفتاح الحكومي على التنوع وتوجه نحو لنقل وجود التوجه الواحد بهدف أن يكون هناك انسجام ربما بين أعضاء الحكومة وبين الإدارات المختلفة بين الوزارات المختلفة، وخاصة أنه كان في انتقادات من المقربين من الحكومة أو من السلطة تجاه بعض من يعني تم تغييرهم لسبب أو لآخر. هناك ما يسمى أحيانا ب يعني نحن لدينا في النتيجة كما هو معروف في النتيجة لدينا هيئة تحرير الشام، أو ما كانت هيئة تحرير الشام سابقا، هي التي تسيطر على مفاصل الحكم في سوريا، وهؤلاء بالنتيجة هناك يعني دوائر نفوذ لها ومقربون منها، لديهم التأثيرات المختلفة حول ولديهم طرق التأثير المختلفة حول من يجب أن يتم تعيينه. كان في فترة معينة كان في تعيينات بهدف تحقيق التنوع، ولكن إذا لم ترضى أيضا عنها هذه الدوائر لسبب أو لآخر بأسباب إدارية أو منهجية يمكن أيضا أن تطالب بتغييرها، وأعتقد أنه هذا الذي حدث مؤخرا نوعا ما. فكان في نوع من الاسترضاء سواء للقواعد الشعبية بالعموم، يعني مثلا كان في التغيير الذي حدث بأن السيد الرئيس أخرج أخويه من دوائر السلطة، هذا أيضا كان تابع للحديث الذي حدث عن أو المطالبات الشعبية، وبنفس الوقت أيضا التغييرات الأخرى هي تغييرات تعكس حقيقة الرغبة في دوائر النفوذ داخل ما كان يعرف بهيئة تحرير الشام، وتحديدا فيما يتعلق في البنك المركزي سوف نشهد سياسات أكثر تحفظا وتحكما من قبل الحكومة، بمعنى أنه الهامش الذي كان معطى ربما للسيد حصرية اليوم سنجده أقل عند الحاكم الجديد، بمعنى أنه سيبقى سعر الصرف متحكم به بشكل أكبر لصالح السلطة السياسية، لأنه هذا أمر حساس حاليا بسبب ما يواجهه السوريون من غلاء، ومن أيضا هناك نهج كون هناك نهج عند الإدارة السورية الحالية باتجاه نوعا ما الخصخصة أو ما يسمى النيو ليبرالية، وهذا بالتالي ربما يؤدي إلى تقلبات سعر صرف يجب أن يتم التحكم بها بشكل كبير.
0: نعم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية في سوريا، ما هي أبرز الملفات العاجلة التي يتوقع من حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد أن يعمل عليها في الفترة المقبلة؟
1: يعني الملفات الاقتصادية أعتقد أنه ليس هناك دور كبير ل يعني حاكم مصرف سوريا المركزي أو مصرف سوريا المركزي في التحكم بها. إذا نتحدث عن الملفات الاقتصادية مثل جذب الاستثمارات، مثل وضع
0: ضمن
1: السياسة
0: الاختصاص يعني سيد
1: الاقتصادية
0: محمد، ضمن
1: تماما ضمن الاختصاص، هو في التأكيد موضوع التحكم ب سواء إصدار العملة الجديدة وكيفية يعني لنفرض أو لنقل نشرها على مختلف المساحات السورية، لأنه ما زال هناك طبعا تفاوت في انتشار العملة السورية الجديدة في مختلف المناطق السورية، وهناك العملة القديمة وكيفية هذا الاستبدال التقني بمعنى التخلص من العملات القديمة والتأكيد على وجود العملة الجديدة وتثبيت سعر صرفها. وأيضا بالتأكيد المصرف المركزي له علاقة بموضوع أو عمله سوف يكون له علاقة بموضوع بالنتيجة المدى تنسيق وارتباط المصرف المركزي والمصارف السورية مع المصارف العالمية ونظام السويفت. صحيح أنه هو متعلق بالبيئة الخارجية ومدى قبول البنوك الأوروبية والبنوك الخاصة سواء أمريكية أوروبية عربية بفتح الحسابات والانفتاح على سوريا، لكن أيضا بالتأكيد القائمين على المصارف السورية وعلى بنك سوريا المركزي لهم دور كبير في تسهيل اللقاءات وتعزيز العلاقات مع هذه المصارف، وبالتالي تسريع إدخال سوريا إلى منظومة السويفت العالمية وإلى منظومة التبادل المصرفي المالي بين مختلف الدول. وهذا أيضا له علاقة بعمل ويتطلب عمل المصرف المركزي والمصارف السورية على الرقمنة أو الديجيتاليزيشن، ما يسمى الرقمنة، لأنه اليوم المصارف العالمية تتطلب حقيقة تحقق سريع من الأشخاص والشخصيات وعلاقتها في العقوبات، وخاصة بوجود أنه لا زالت سوريا مصنفة حتى الآن كدولة داعمة للإرهاب. هناك جماعات إرهابية تعمل لا تزال في سوريا. اليوم كان في تصنيف جديد للولايات المتحدة أنه أحد أهم الدول التي يجب مكافحة داعش فيها هي سوريا. فالرقمنة والتعامل السريع والأمني والانتقال السريع من التعامل الورقي باتجاه التعامل البنكي عن طريق الرقمنة والإنترنت السريع، أيضا هذا يحتاج جهود كبيرة، ويحتاج أيضا إلى الدعم التقني فيما يتعلق بوصول إلى خدمات إنترنت عالية المستوى.
0: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي محمد سالم، كنت معنا من أوتاوا. كشف رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش، كشف عن دعم قدمته السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار، ذلك لمشروع سوريا بلا مخيمات، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المشروع نحو التنفيذ الفعلي.
2: دعم سعودي لرؤية سوريا بلا مخيمات بقيمة 1.5 مليار دولار، هذا ما كشف عنه رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش. بطحيش قال في تصريحات صحفية إن الدعم السعودي يأتي لدفع جهود المبادرة نحو التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تواصلت مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لبحث آليات الدعم الممكن تقديمها لسوريا خلال العامين الحالي والقادم. الرؤية الهادفة لإنهاء المخيمات وتفكيكها والتخلص من أزمة النزوح الداخلي قبل نهاية العام الحالي، بحسب بطحيش فإنها تعتزم توفير البيئة الآمنة والمستقرة لعودة قاطني المخيمات لمدنهم وقراهم الأصلية، وتوفير مشاريع سكن بديل منظمة، والتحول من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات. الرئيس أحمد الشرع كان قد عقد اجتماعا منتصف شهر شباط الفائت مع وزراء الطوارئ والإسكان والمالية إلى جانب محافظي إدلب وحماة وحلب بهذا الشأن، فأطلقت ورشات عمل حكومية ومع منظمات أخرى بهدف مناقشة التحديات التي تعيق حل معضلة المخيمات. فهل يمكن أن يكون الدعم السعودي حاسما لحل قضية تخص ملايين النازحين الذين يواجهون أزمة إنسانية تتكرر فصولها بين الحين والآخر؟
0: قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، قال إن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في سوريا.
3: كلما تحدثنا عن الاستقرار أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك خرقته إسرائيل.
0: وأضاف علبي أن سوريا تواصل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين وتستقبل وفودا منهم في دمشق.
3: إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي، كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
0: بدوره قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة توم فليتشر، قال خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أن الوضع الإنساني هناك تقدم بشكل واضح لكنه ما يزال هشا، مؤكدا على أن مستويات العنف انخفضت وعددا كبيرا من النازحين واللاجئين عادوا إلى سوريا.
4: علينا أن نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على 3 نقاط اليوم. بداية، التقدم حقيقي ولكنه هش. إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وأن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، 1/3 السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكونوا في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين.
0: وأضاف فليتشر أن العودة الكبيرة للنازحين واللاجئين تعد إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها تزيد الضغوط على الإنسانية بشكل عام، موضحا أن أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا من لبنان إلى سوريا.
4: إن العودة الكبيرة إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها أيضا تزيد من الضغوط على الخدمات وسبل المعيشة والبنية التحتية، والضغوط على الاستجابة الإنسانية إلى تزايد. أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ أوائل آذار مارس، أي 90 ألف إضافي منذ آخر إحاطة لي أمام المجلس في نيسان أبريل. أكثر من 80% منهم سوريون، وأكثر من 86 ألف أعربوا عن نيتهم البقاء بشكل دائم، والكثير منهم بحاجة إلى مستوى محدد من الدعم. وفي الوقت ذاته الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعني أن كلفة الغذاء والوقود إلى ارتفاع، والمجتمعات المحلية هي فعلا على الحافة.
0: كما كشف منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة أن برنامج الغذاء العالمي قلص مساعدته الطارئة في سوريا بنسبة 50%، ذلك بسبب نقص التمويل.
4: نقص التمويل كان تأثيره واضحا، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تقليل مساعدته الغذائية الطارئة بنسبة 50%، واضطر إلى وقف برنامجه الوطني لدعم الخبز الذي دعم الملايين في كل يوم. في نظام الصحة وخلال الشهر الماضي تلقى قرابة 800 ألف طفل تحت سن 5 اللقاحات الأساسية، بما في ذلك لمكافحة شلل الأطفال، ولكن هنالك مخاطر صحية عامة خطيرة. حالات الليشمانيا ارتفعت بشكل حاد في حلب. تم الإبلاغ عما يقارب 150 حالة حصبة في الأشهر الأربع الأولى من هذا العام، وازدادت حالات التهاب الكبد الوبائي ألف. وتعكس هذه الاتجاهات محدودية الخدمات الصحية في العديد من المجالات ومخاطر مستمرة.
0: ختم فليتشر كلمته بأن الحكومة السورية تعمل ضمن أولوياتها على إنهاء واقع المخيمات، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد سوريا في الانتقال إلى حلول مستدامة.
4: أولويات حكومة سوريا واضحة، إن رؤية لا خيام ولا مخيمات إطار العمل الجماعي، وسيساعد ذلك سوريا في الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى الحلول المستدامة المملوكة وطنيا. المنسقة المقيمة الإنسانية في سوريا زارت حلب وإدلب الأسبوع الماضي إلى جانب ممثلين من حكومة سوريا ووكالات الأمم المتحدة لعقد جلسات مع المجتمعات والشركاء للتركيز على هذه المبادرة، والأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الرؤية من خلال خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة التي أطلقتها مع حكومة سوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: هذا ودعا المندوب البريطاني لدى المجلس جيمس كاريوكي إلى إجراء محادثات مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
5: نرحب بالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل.
0: من دورها رحبت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس، رحبت ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع في سوريا، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو الديمقراطية والعدالة في البلاد.
5: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
0: وأشاد المندوب التركي لمجلس الأمن أحمد يلدز بالتزام الحكومة السورية باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل.
6: وعلى الرغم من الأنشطة المزعزعة الاستقرار لإسرائيل في سوريا خلال هذه الأعوام، نحن نشيد بسلطات السورية على التزامها باتفاق 1974 لفض الاشتباك بين القوات. ندعو إسرائيل إلى احترام هذا الاتفاق بالكامل من دون أي تأخير والامتناع عن أي تحرك تحريضي آخر والعودة عن توغلها.
0: هذا ورحب المندوب الفرنسي جيروم بونافون بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، عاصفا إياه بالشرط الأساسي لتحقيق السلم في سوريا.
5: ترحب فرنسا ببدء المحاكمات بحق بعض أفراد النظام السابق، فالعدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب لكامل الجرائم المقترفة على الأراضي السورية كانت قديمة أو حديثة شروط أساسية للسلم الدائم نظرا للجرح العميق والنازف الذي يعاني منه الشعب السوري.
0: هذا وأشاد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا بتخصيص البنك الدولي 225 مليون دولار لسوريا، مشيرا إلى أن سوريا في حاجة إلى هذه الاستثمارات العملية.
5: ونعرب بشكل خاص عن قلقنا إزاء وضع المياه والرعاية الصحية والأصحاح، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 15.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة طبية ملحة في وقت يعاني فيه النظام من نقص المعدات والأدوية والموظفين. نصف البنى التحتية الخاصة بالمياه و70% من نظم تنقية المياه قد تضررت كذلك، و كانت النتيجة انتشار التهاب الكبد A في اللاذقية وحماة. في هذا السياق نعتبر أن تخصيص البنك الدولي عبر جمعية التنمية الدولية في أبريل نيسان ل 225 مليون دولار أمريكي على شكل منح لإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت الصحة في سوريا سوف تفيد 5.4 مليون سوري، وهذه هي الاستثمارات العملية التي تحتاجها سوريا اليوم.
0: وفي سياق الجلسة أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، أكد وجود تقدم مستمر نحو المساءلة مع تزايد الانخراط الدولي والإقليمي في الملف السوري، مشيرا إلى أن العدالة بدأت تتحقق رغم تأخرها لسنوات طويلة من الحرب، كما ورحب بعودة النازحين من الحسكة والقامشلي.
6: إن خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون ثاني يناير على المستوى المحلي والطلع قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء، وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي لألف ومائتي نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات.
0: كما أشار كوردوني إلى أن السويداء تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وتظاهرات تطالب بالإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي، بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل المحلية.
6: إن السويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر والخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وعادة التأهيل.
0: أكدت رئيسة وفد مفوضية الأمم المتحدة ومديرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية إن فريدريك لتلفزيون سوريا، أكدت أهمية استمرار التعاون الدولي لتخفيف معاناة المدنيين ودعم القطاع الأكثر تضررا في سوريا.
7: الوضع في سوريا أعتقد أنه هناك أمل كبير جدا بالنسبة للمجتمع الدولي أن هذا البلد سوف يكون بوضع مستقر ويزدهر من جديد بعد الصراع الرهيب الذي حدث من جانبنا. نحن نرى احتياجات كبيرة، خصوصا احتياجات الإنسانية، وهناك احتياج للتعافي من الكثير تم تدميره في سوريا، ولذلك هناك أرقام لدى الأمم المتحدة وهي تقوم بالاطلاع على هذا الوضع، لنقل حوالي 15 مليون شخص في سوريا يحتاجون المساعدة الإنسانية، والمساعدة الإنسانية نتكلم هنا عن المساعدة الأساسية.
0: وأوضحت فريدريك لتلفزيون سوريا أن الدعم سيستمر عبر المنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة السورية، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتحسين آليات الاستجابة.
7: المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية، ونحن نتكلم هنا بشكل خاص عن المنظمات المحلية، لأننا تعلمنا خلال عقود من تطوير العمل الإنساني أن معظم الاستجابة للاحتياجات تأتي من الناس والمنظمات الموجودة في البلد نفسه، ولهذا نحن نتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية حتى نمكن هذه المنظمات في سوريا والناس في سوريا ليقدموا هذه المساعدة، ولكن هذا العمل يمكن أن يتم بشكل مستقل عن الحكومة، ولكن الحكومة قدمت خطط لهذا الموضوع ونسقت ولأين هو الحاجة لهذه المساعدات، وهذا ما نتكلم عنه في التخطيط الإنساني.
0: كشفت مصادر محلية في السويداء لصحيفة الشرق الأوسط، كشفت عن رفض عدد من الشخصيات داخل المحافظة الانضمام لما سمي بمجلس الإدارة الذي أعلن حكمة الهجري إطلاقه قبل نحو 6 أسابيع. استبعدت المصادر أي تواصل محتمل بين الحكومة والهجري لارتباطه العلني بإسرائيل، وهو ما أدى لتراجع شعبيته في المحافظة التي يميل معظم أهلها لربطها بمؤسسات الدولة.
8: مع استمرار حالة الجمود السياسي والإداري في محافظة السويداء، برز ما أطلق عليه مجلس الإدارة في جبل باشان كحجر عثرة في مساعي حكمة الهجري الذي أعلن عنه قبل نحو 6 أسابيع من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، وسط حديث عن تصاعد الانقسامات الداخلية وغياب أي تفاهم مباشر مع الحكومة السورية.
9: بالنسبة لأبنائنا المنتمين للفصائل،
8: مصادر محلية في السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن عزوف شخصيات إدارية وسياسية وأصحاب كفاءات عن المشاركة في المجلس في ظل انتقادات لطبيعة تشكيله وآلية عمله، إضافة إلى عدم تقديم اللجنة القانونية التي سبق أن شكلت أي نتائج ملموسة قبل أن يعلن الهجري في نيسان الماضي حلها، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمي بمجلس الإدارة. وفيما يتعلق بفرص التواصل بين دمشق والسويداء، استبعدت المصادر وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، مع ترجيحات بأن تسهم التحركات الإقليمية والدولية خاصة عبر الأردن والولايات المتحدة لدفع مسار التسوية في الجنوب السوري، خاصة بعد تخريج عمان 300 عنصر أمن سوري تمهيدا لانتشارهم في السويداء. من جهته وصف زياد أبو حمدان العضو في مؤتمر الحوار الوطني والائتلاف الوطني السابق واقع المحافظة بأنه إدارة افتراضية لا تنعكس على الأرض، معتبرا أن مخرج الأزمة يكمن في وقف التدخلات الخارجية، مع الإشارة إلى تراجع شعبية الهجري بعد اعترافاته العلنية بتعامله مع إسرائيل، مؤكدا أن غالبية أهالي السويداء يفضلون الوصول إلى حل يعيد ربط المحافظة بدمشق. ومع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة استمرار الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، تبدو السويداء أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة في وقت يزداد فيه الضغط لإيجاد صيغة تنهي حالة الجمود وتعيد ربط المحافظة بمؤسسات الدولة بعيداً عن الانقسامات والتجاذبات الأقليمية.
0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على لواءين من قوات النظام المخلوع خلال عملية أمنية، وقال خطاب أن اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان، واللواء الطيار إبراهيم حلا رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية بات في قبضة القوى الأمنية. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية سينت كوم براد كوبر إن خطر عودة داعش إلى سوريا ما يزال قائما، كما أشار في وثيقة رسمية تتعلق بالوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط إلى ضرورة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش.
10: في قراءة أمريكية حديثة لما بعد الحرب على إيران، تربط واشنطن استقرار سوريا بالأمن الداخلي الأمريكي، وتؤكد أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية لدعم تسوية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الأسد. هذا كان ملخصاً لوثيقة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سلط فيها الضوء على 4 ملفات حساسة في سوريا، أولها مكافحة تنظيم داعش، حيث تشير إلى أن خطر عودة داعش ما يزال قائماً بسبب هشاشة الوضع الأمني في سوريا والعراق، على الرغم من تراجع هجماته بنسبة 70% منذ عام 2023. أما ملف الوثيقة الثاني فيتحدث عن قلق أمريكي من مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا مثل مخيم الهول. اترى واشنطن أن هذه المراكز قد تتحول إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف إذا لم تتم معالجته سياسياً وأمنياً، وخاصة بعد نقل نحو 6000 مقاتل من داعش من سوريا إلى العراق. الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان محور الملف الثالث. تؤكد الوثيقة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش وتنفيذ ضربات وعمليات خاصة ضد خلايا التنظيم، وكل ذلك بهدف الوقوف أمام خطر عودة داعش ومنع توسع النفوذ الإيراني. أما المحور الرابع فيرصد تراجعاً واضحاً في استخدام إيران لسوريا كممر إقليمي للسلاح، مع تعرض خطوط الإمداد لضربات أمريكية إسرائيلية، ما أدى وفق الوثيقة إلى تقليص قدرة طهران على دعم حلفائها في المنطقة، وخاصة حزب الله والمجموعات المسلحة في العراق.
0: شيع أهالي مدينة دوما في ريف دمشق 9 من أبنائها بينهم امرأتان و5 أطفال بعد العثور على رفاتهم داخل قبو مدرسة خولة بنت الأزور التي تعرضت للقصف من قبل النظام المخلوع عام 2018 في أثناء احتمائهم بداخلها.
11: ما زالت قوافل الشهداء تظهر في مدينة دوما حتى بعد النصر الذي تحقق ومن الله به علينا. تعود بنا الذاكرة إلى أول قافلة شهداء عندما أراد النظام أن ندفنهم سرا، وأبى أهل دوما وأهل الشام وأهل الغوطة إلا أن يشيعوهم تشيعا يليق بهم.

0: تعاني مدينة سراقب بريف إدلب من غياب مصادر الطاقة العامة رغم مرور عام ونصف على أعمال تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط التوتر، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لا يلبي احتياجاتهم بشكل كامل، إضافة إلى صعوبات الشحن وغياب المساحات المناسبة لتركيب الألواح، ما يجعل الأهالي يطالبون بإعادة التيار الكهربائي وحل الأزمة.
1: رغم كونها واحدة من أكثر مدن ريف إدلب حيوية وتزايد أعداد سكانها مع عودة المهجرين، ما تزال سراقب تعيش من دون كهرباء، واقع دفع السكان للاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية كخيار وحيد رغم محدودية إنتاجها التي لا تغطي سوى ساعات قليلة، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول.
2: من أول التحرير يعني كان صاير التحرير يومين ثلاثة، قالوا بلشنا نمد كهرباء على سراقب وبلشنا نمد الخطوط وراح نوصل الكهرباء لسراقب بأسرع وقت. بأسرع وقت صار لنا هلق تقريبا سنة ونص راجعين على سراقب وما شفنا الكهرباء نهائيا، مع أنه في بعض المناطق المجاورة لسراقب وصلت للكهرباء، ونحن كثير عم نعاني كأصحاب مصالح بموضوع الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية بس مشان موضوع الكهرباء.
3: مهما كان عندك أعداد ألواح، نحن بعد 3 أيام ما في تغذية طفت عندك الكهرباء، فنحن هون نواجه مشكلة مو بس بوقف الشغل، وقف كمبيوترك، وقفت إضاءتك، وقف برادك، وبالتالي أنت كتير أدوية إما بدك تستغني عنها نهائيا ما تحويها، أو أنت عارفان ضمنيا ضميرك ما هو مرتاح، أنا عطيته أدوية يمكن تكون مدتها أو صلاحيتها ما صفى فيها كتير.
1: منذ أكثر من عام تتواصل أعمال الصيانة على خط التوتر الواصل بين مدينتي سراقب والمعرة بطول يصل إلى 24 كيلومتراً، ووفقاً للجهات المعنية فإن العمل مستمر لتأهيل محطات التحويل وترميم الأبراج المتضررة والبنية التحتية للشبكة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في إعادة النور إلى المدينة.
4: عندنا مشاكل يعني بالنسبة للكهرباء كتير عم نعاني، بالنسبة للشغل يعني هلق المازوت ارتفع، اليوم مثلاً عم تعطي سعر للزبون عم يرتفع المازوت، بدك تضطر بقى تغلي سعرك. يعني اليوم وقت اللي بيصير فيه مثلاً كهرباء بتسهل على العالم الشغل. يعني
1: محدودية المساحات وارتفاع تكاليف التركيب يجعلان من الطاقة الشمسية حلاً منقوصاً، كما أن عدم انتظام كهرباء المولدات يهدد هذه المنظومات بأعطال قد تخرجها عن الخدمة. ومع غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، تصبح عودة الكهرباء العامة ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها.
5: بعد عام على بدء مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في سراقب، ما يزال العمل متوقفاً دون اكتمال وسط تضارب الروايات بين من يعزو التأخير إلى خلافات بين المتعهدين ومن يتحدث عن نقص في لوجستيات وتجهيزات الأبراج. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: في حمص أعلنت وزارة الطاقة عن عودة محطة جندر إلى كامل جاهزيتها التشغيلية المتاحة، وذلك لأول مرة منذ نحو 10 سنوات بعد إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي مكنت المحطة من رفع إنتاجها من 200 ميجاوات إلى 800 ميجاوات.
6: للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات استعادت محطة جندر لتوليد الكهرباء في ريف حمصة كامل قدرتها التشغيلية بعد تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واسعة داخل المحطة.
7: بفضل الله تعالى جندر لما دخلنا عليها قبل التحرير كانت تعمل بحدود 3 عنفات 4 عنفات توصل طاقة 200 ميجا فقط. تم العمل بشكل متواصل والمتابعة المستمرة على مدار الساعة. بفضل الله تعالى يمكن نلاحظ انه في تحسن بالكهرباء، وحاليا تتارجح حمولاتنا دائما بين 500 ل 700 ل 800 حسب الغاز وحسب التنسيق الرئيسي. وبفضل الله تعالى الصيانات الطارئه تتم معالجتها مباشره، فاي صيانه مباشره تتم معالجتها لادخال اي عذر او اي مشكله في اي مجموعه باسرع وقت وضمن الخدمه.
6: شملت الاعمال صيانه العنفات الغازيه والبخاريه واعاده تشغيل مجموعات كانت خارج الخدمه، بينها العنفة البخارية الأولى المتوقفة منذ عام 2021، ما أعاد البلوكين الثاني والثالث إلى الخدمة الكاملة.
8: الحمد لله رب العالمين، بجهود الصيانه عمال الصيانه وبجهود الكادر التشغيلي وبجهود الكادر الاداري بقياده الاستاذ احمد الرج. رجعت المجموعات كلها للخدمه، وهلا حاليا عم ننتج حوالي 820 ميجا واط. الحمد لله كان في عندنا صيانات كبيره على الغازيه الاولى، وتم تبديل المحور وتم صيانات كبيره على الغازيه ورجعت الغازيه، وهلا الحمد لله رجعت على الخدمه، وان شاء الله المجموعات كلها بالخدمه، ونحن لقدام ان شاء الله بدنا نطور اسا حتى 900 وشوي 920 ميجا.
6: أعمال التأهيل أسهمت في رفع إنتاج المحطة من نحو 200 ميجاوات إلى أكثر من 820 ميجاوات، ما عزز استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة الوسطى رغم تهالك تجهيزات المحطة. تستعيد محطة جندر بريف حمصة مجموعات التوليد الخارجة عن الخدمة تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع والأعطال والتراجع في مساع لتعزيز استقرار الكهرباء ورفع القدرة الانتاجية رغم التحديات الفنية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، محطة جندر، ريف حمص.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما. وأوضحت الوزارة أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من شهر حزيران المقبل، مشيرة إلى إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحرب في 29 من أيار الجاري، وذلك بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. من جانبه قال الوفد اللبناني المفاوض أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران هامشا من الاستقرار، مشيرا إلى أن لبنان سيواصل انخراطه البناء في المفاوضات مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيها، مؤكدا التزامه بالتوصل لاتفاق يعيد بالكامل سيادة لبنان ويضمن أمن مواطنيه. كما أكد الوفد تمسكه بآلية تنفيذ قابلة للتحقق، وذلك

أشخاص بينهم 3 مسعفين وإصابة 22 آخرين، وذلك في غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف في بلدة حاروف جنوبي البلاد. وقالت الوزارة في بيان أن الهجوم أدى إلى تدمير المركز بشكل كامل، معتبرة أن هذا الهجوم دليل إضافي على النهج الذي تعتمده إسرائيل. جددت وزارة الصحة شجبها واستنكارها لهذا المسلسل المتمادي من الاعتداءات، مؤكدة أنها مستمرة برفع الصوت ولن تصمت عن كل هذه الاعتداءات الهمجية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اغتيال عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام في غزة. أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة وسيارة في حي الرمال بغزة في عملية استهداف الحداد. هذا ويعد الحداد من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام، وصنفه الجانب الإسرائيلي على أنه المطلوب الأول لديه. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مساعدي الرئيس دونالد ترامب أعدوا خططا للعودة إلى الضربات العسكرية ضد إيران، وذلك في حال قرر كسر حالة الجمود عبر تصعيد جديد. وبحسب المسؤولين تشمل الخيارات المطروحة تنفيذ حملات قصف أكثر كثافة تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات أكثر تعقيدا قد تتضمن استخدام قوات خاصة. وتتضمن هذه السيناريوهات محاولة للسيطرة على جزيرة خارك، وهي خطوة قد تتطلب نشر قوات برية للاحتفاظ بها، إضافة إلى احتمالات إرسال قوات خاصة إلى داخل الأراضي الإيرانية لاستهداف مواد نووية مدفونة. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة من بكين فيما يتعلق بملف إيران أو تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن الصين تعتمد على مضيق هرمز لتأمين نحو 40% من إمداداتها النفطية، مشيرا إلى وجود توافق مع الرئيس الصيني بشأن ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. أكد أنه أحبط محاولتين إيرانيتين لصنع سلاح نووي، معتبرا أنه لو امتلكت طهران هذا السلاح لاستخدمته ضد إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط. أوضح ترامب أنه كان مستعدا لقبول ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار في سبيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن عدم امتلاك طهران لهذا السلاح بما يحافظ على استقرار العالم. ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر

فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عينا تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود، وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

استثمارات إماراتية ضخمة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد السوري، موانئ وعقارات ومشاريع بمليارات الدولارات، ومع انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول تبدأ صفحة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. بين وعود الاستثمار الكبير وتحديات التنفيذ على الأرض، ما هي الآثار الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد السوري؟ اليوم نضع تفاصيل المنتدى تحت المجهر في الرصد الاقتصادي. أهلا بكم، ونبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا بعد إنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ عام 2011، ويأتي القرار عقب تحرير سوريا ورفع العقوبات الأوروبية في إطار سياسة الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي. وتعيد الاتفاقية الموقعة عام 1977 فتح قنوات التعاون التجاري والاقتصادي بين دمشق وبروكسل على أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. أعلنت الشركة السورية للبترول تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة شيفرون الأمريكية لبدء أول مشروع استكشاف بحري في المياه السورية بالتعاون مع باور انترناشونال، على أن تنطلق الأعمال الفنية صيف عام 2026 في خطوة تعد الأولى من نوعها في المياه العميقة. وفي الإطار ذاته وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع كونوكو فيليبس وتوتال إنرجيز وقطر للطاقة لتنفيذ دراسات فنية وإعداد برامج عمل تمهيداً لعقود الاستكشاف. أطلقت وزارة الاتصالات السورية بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي فيزا وماستر